0: حتى أن تشبه المسيح عليك أن تدرب نفسك. قال أحدهم: متى غرست عادات صحيحة تحصل على أخلاق صحيحة. صحيح أن المسيح يسكن فيا وهو قوة حياتي، الروح القدس يسكن فيا وهو مصدر المعونة الحقيقية، لكن علي مسؤولية كمؤمن وكشخص بدأ علاقة جديدة مع الله أن أدرب نفسي في طريق التقوى، أدرب نفسي في طريق التشبه بالرب يسوع. هذا يحتاج إلى غرس عادات مباركة لكي أتيح نفسي لعمل الروح القدس. دعني أوضح هذا أكثر. التدريب الروحي في حد ذاته لن يحصل التقوى بشكل أوتوماتيك، لكن التدريب الروحي مثل الصلاة، قراءة الكلمة، الصوم، تسبيح، الاختلاء مع الله، كل هذه تدريبات روحية في ذاتها لن تحصل التقوى، لن تحصل بشكل أوتوماتيكي التشبه بالمسيح، لكنها تجعلني متاحا لكي يجد المسيح طريقه إلى قلبي وإلي فيشكل فيا ويغير من كياني ومن طباعي ومن تصرفاتي لكي أصبح أكثر شبها به. يقول الرسول بولس: روض، درب نفسك في اتجاه التقوى. للحصول على الحياة التقية لابد من أن أكون متاح. الله لا يطلب مقدرتي ولا ينتظر قدراتي، لكنه يتوقع إتاحتي. هل أنا متاح؟ ويربط الرسول بولس هذا الكلام بالرياضة الجسدية فيقول: لأن الرياضة الجسدية في آية 8 نافعة، هي نافعة لكن لقليل، أما الرياضة الروحية أو التقوى التي تأتي نتيجة الرياضة الروحية فهي نافعة لكل شيء، نافعة لمجال علاقاتنا الأسرية، نافعة لمجال علاقاتنا في العمل، نافعة لكل شيء في الحياة الحاضرة هنا وأيضا في الحياة العتيدة والمستقبلة. بمعنى أننا هنا نعيش حياة قصيرة، وهذه الحياة القصيرة إذ ندرب أنفسنا على العلاقة مع الله، على التواصل اليومي معه، على إتاحتنا لكي نتشبه بالرب يسوع، هذا يؤثر في الإنسان الداخلي في النفس. والحقيقة إحنا لما هنترك هذه الحياة سوف لا نأخذ معنا أجسادنا، سوف لا نأخذ معنا ممتلكاتنا، الشيء الوحيد الذي سيبقى معنا أبديا هو الإنسان الداخلي. لذلك يهم الله أن يعمل ويشتغل على الإنسان الداخلي ويغير فيه لكي يكون أكثر شبها بالمسيح ويظهر ثمر الروح الذي هو محبة وفرح وسلام وطول آنات إلى آخره. البعض يشكو من التشتت، تشتت الذهن في أثناء الصلاة، والبعض يشكو من الملل، والبعض يقول نحن نبدأ لكن لا نكمل. وفي ذهني 5 نصائح تعلمتها من الاختبار العملي أود أن أشاركك بها عزيزي المشاهد لكي تساعدك على حياة صلاة ناجحة وعلى اختلاء مع الله يكون لذيذ حلو وأيضا ممتع يؤول إلى حياة التقوى. أولا، اختر لنفسك مكانا ثابتا. لماذا المكان الثابت مهما في الاختلاء مع الله؟ لو أنا بغير مكاني كل شوية هبتدي أنشغل بالمحيط اللي حوالي وبالتالي ذهني يتشتت. ثبت مكان، هذا المكان يعتبر مكان كأنه مذبح لك، مذبح شخصي لك، تأتي فيه أمام الله. لا توجد قدسية في المكان في ذاته، لكن لكي أكون أكثر هدوءا وتركيزا علي أن أختلب الله في مكان هادئ، وأدرب نفسي على عادة المجيء إلى هذا المكان بشكل دوري. الأمر الثاني، النصيحة الثانية، خاصة بقراءة الكلمة مع الصلاة. لاحظ أني أتكلم مع الله في الصلاة، لكنه يكلمني في المكتوب، يكلمني في الكلمة، والاثنان يكملان بعضهما بعضا. فلا يمكن أن أصلي بدون الكلمة، ولا يمكن أن أتكلم مع الله بدون أو أسمع صوته في الكلمة بدون صلاة. فالصلاة تمثل النار، الدفء، الحرارة، والكلمة تمثل النضج الذهني، تمثل النور. فأنا أحتاج إلى النور وأحتاج أيضا إلى النار. إذا صليت فقط فأنا سيكون لدي نار، سيكون لدي عواطف ملتهبة لكن بدون اتزان، سيكون عندي غيرة مقدسة لكن بدون النور، نور المعرفة. لابد أن المعرفة تسير جنبا إلى جنب مع حرارة عمل الروح القدس. المسيح شهد مرة عن يوحنا المعمدان في إنجيل يوحنا أصحاح 5، وقال عنه أنه كان كالسراج المصباح الموقد، أي المتقد الذي به حرارة، به نار. لكن شهد أيضا عن المعمدان وقال المنير، كان كالسراج الموقد، هذه حرارة الصلاة، نار مقدسة، المنير المعرفة. فلا بد أنك تكون فاتحا كتابك المقدس وأنت تصلي. صلاة بدون كلمة هي نار بدون نور. الأمر الثالث الذي يتعلق بحياة صلاة ناضجة كفن أتدرب عليه، أرى أهمية القراءة بترتيب في كلمة الكتاب، في كلمة الله. البعض منا يقرأ كيفما اتفق، وإذ تقرأ كيفما اتفق أنت عرضة لخطرين. أول مشكلة بتحصل أنك لما بتتوقف وتيجي ترجع تبتدي تاني أنت مش عارفة تبدأ من أين تبدأ، فربما تصاب بالملل. لكن الأمر الثاني اللي يعكس أهمية القراءة بترتيب أن الله يتكلم إلي. فإذا أنا توقفت عند إنجيل يوحنا أصحاح 5 مثلا، أعلم أن الغد أصحاح 6، فسآتي إلى الأصحاح 6 وأنتظر الرب متكلما إلي بحسب هذا الترتيب. رب يساعدك ويساعدني. لدينا نصيحتين أخريتين سنأخذهما بعد الفاصل القصير.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@elkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.elkarmatv.com، أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أهلا بك عزيزي المشاهد. بعد استماعنا لهذا الفاصل تكلمنا عن ثلاث نصائح خاصة بالصلاة المقتدرة كفن يحتاج إلى تدريب. دعني أنتقل إلى النصيحة الرابعة، ألا وهي أن الصلاة نتعلمها بالممارسة

وليس بالسماع عنها. يمكننا أن نسمع عظات كثيرة عن حياة الصلاة، وتقرأ أيضا كتب كثيرة، وتستمع لبرامج على الفضائيات، لكن إن لم تبدأ تصلي بنفسك فلن تتعلم الصلاة. ده زي شخص وقف عند حمام السباحة وعايز يتعلم العوم، وبعدين قال يعني هنزل رجلي هشوف إذا رجلي عامت يبقى هعوم. طبعا مش هيحصل، لابد أن جسمك كله يتبل، لابد أن الجسم يبتل، ولابد أنه يصدر مني أخطاء، ربما أبتلع بعض المياه، لكن في كل الأحوال لابد أن أنزل إلى المياه لكي أتعلم العوم، لابد أن أبدأ الصلاة حتى أتعلم كيف أصلي. في حلقات لاحقة هنتناول كيف نصلي، هنتناول صلاة المسيح أو نموذج الذي علمه المسيح لتلاميذه حينما سألوه علمنا كيف نصلي، وسندخل إلى عمق أكثر في هذا الفهم، لكن لابد أن أبدأ حتى أتعلم. ابدأ مع شخص آخر، حينما تركع بجانب شخص مصلي ستتعلم كيف تصلي، حينما تختلي مع المسيح وحدك سوف تتعلم كيف تصلي. الأمر الخامس والأخير، ألا وهو أن غرس العادات يأخذ وقت، غرس عاداتنا يأخذ وقت. على سبيل المثال، من منا يستعمل فرشة الأسنان لتنظيف أسنانه والحفاظ على صحة أسنانه يحتاج إلى وقت. بدأ استعمال الفرشة وربما كان ثقيلا في البداية، لكن مرة بعد مرة بعد مرة تكونت لدي ولديك عادة نظافة الأسنان، إلى أن أصبحت شيء بعمله بشكل تلقائي كل يوم أو أكثر من مرة في اليوم. ده بنفس الكيفية، حينما أركع مصليا أحتاج إلى وقت للتدريب، إلى أن تغرس هذه العادة في داخلي. أذكر لما رجعت من مؤتمر من المؤتمرات سمعت فيه عن أهمية الاختلاء مع الله، أهمية الخلوة الشخصية، أهمية حياة الصلاة المرتبطة بكلمة الله. وضعت ساعتي بجانبي، وفي اليوم الأول انتظرت 10 دقائق، قرأت جزء من الكتاب ورفعت قلبي في طلبتي صلاة. اليوم الثاني زادت إلى 15 دقيقة، اليوم الثالث زاد الوقت إلى 20 دقيقة، تقريبا على اليوم السابع أنا نسيت أن في جنبي ساعة، لأنه خلاص أنا شخصيا تلززت في تعلقي مع بكلمة ربنا وفي حديثي مع المسيح، أصبح عندي علاقة وأصبحت أحب الجلسة، ومضى الوقت. ففي حديثنا مع المسيح يمضي الوقت، أنسى زماني وأنسى مكاني وأنسى الكل وأفكر فيه. كان معي صديق من عدة أيام قليلة دعي لمقابلة رئيس الولايات المتحدة السابق جورج بوش، وقال لي أنا I got excited، كنت شغوف جدا وحصل لي نوع من الإثارة غير العادية أن أنا بعد يومين هروح أقابل رئيس البلاد. لكن هذا الشخص التقي قال لي بس تعرف ضميري وبخني بعد دقائق. قلت له ليه؟ قال لي تساءلت هل أنا عندي نفس هذا الشغف والإثارة حينما آتي لألتقي برب الأرباب، برئيس ملوك الأرض، بالله شخصيا اللي تجسد في شخص المسيح وعطاني فرصة أن أنا أتقدم لمحضره بثقة وبجرأة؟ أنا ما عنديش نفس هذه الجرأة وما عنديش نفس هذه الإثارة. رنم المرنم زمان وقال له جوعني ليك،
جوعني.

إليك يا رب، أريد أن تعطيني عطش مقدس إلى الوجود معك. في مزمور 63 داود يصلي هذه الصلاة الرائعة، يقول: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي،

هذا اليوم. يا الله إلهي أنت. وأسألك عزيز المشاهد، هل المسيح إلهك؟ هل لك علاقة شخصية معه؟ أم هو ربنا؟ إلهنا. صحيح هو إلهنا، لكن لابد أن تكون لك علاقة شخصية معه. إلهي أنت، إليك أبكر. وهو شجعنا وقال أن الذين يبكرون إلي يجدونني. يعني إيه أبكر إلى الله؟ يعني أديله الأولوية، يعني قبل ما أقابل الناس أقابل الله، قبل ما أبدأ عملي أتقابل معه، يجري حديثي معه، أنا القوة في بداية اليوم. فلا يمكن أن تتوقع أن تنال قوة لليوم بدون أن تبدأ يومك مع المسيح. يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي. ويقول داود بعدها في أرض ناشفة. العالم اللي احنا محيطين فيه ده مفيش مجال للري، مفيش مكان لبلة الريق، مفيش مكان للارتواء الحقيقي. أرض لأنها أرض ناشفة، حتى لو كان فيها مباهج كتيرة حوالينا، لكن اللي يروي القلب حقيقة هو صانع هذا القلب. أرض ناشفة ويأخذه الحديث ليقول ويابسة، ثم يضيف بلا ماء. إن العالم الذي نعيش فيه يابس ناشف بلا ماء. دعني أختم بهذه النصيحة الختامية. مرات كلنا بنروح لحضرة ربنا وإحنا محملين ومهمومين وأذهاننا مشتتة، ومرات بروح لربنا وأنا عايز بس أقول له كم طلبة وأجري. الحقيقة الكتاب بيقول لنا مصلين في الروح القدس. يعني إيه مصلين في الروح القدس؟ يعني هو أنا ممكن أصلي صلاة نفسانية بدون تأثير حقيقي وبدون تواصل؟ آه طبعا ممكن أبقى في مجال نفساني لكن ليس في الروح القدس، ليس متوافقا مع الروح القدس. خليني أوضح هذا الكلام بشكل أفضل. جربنا كلنا أننا نعمل تيونينج للراديو مثلا، لغاية لما قبل ما يبقى فيه ريموتس دلوقتي الديجيتال، كنا بناخد وقت عشان خاطر نضبط الموجات. فأنت بتيجي على الموجة القصيرة أو الطويلة أو غيره أو المتوسطة، وبتيجي بتعمل تيونينج لغاية لما تلقط المحطة اللي أنت عايزها. هذا التيونينج يأخذ لحظات، وأول ما يجي الصوت الواضح بتتحكم في الصوت. This is it. هكذا في العلاقة مع الله، حينما آتي لأجلس مع المسيح أحتاج أن أنا أهدأ. داود يقول في مزمور 131، هدأت وسكت نفسي. نفسي المضطربة كان لازم تسكت. ليه؟ قال لازم أهدأ عشان أعمل تيونينج، عشان أنضبط مع الموجة السماوية، عشان أنضبط مع قيادة الروح القدس للوقت اللي أنا هقعد فيه مع الله. إلى أن يحدث هذا أنا ما زلت أحتاج إلى تركيز وهدوء. التشتيت هيهدأ، الانزعاج هيهدأ، وأنا بهدأ في محضره للحظات لدقائق في سكون. يجي الانضباط الرأسي اللي معاها لما أبدأ قراية كتاب الله، كتاب المقدس، سأشعر بأن الله يكلمني. وبعد نهاية قراءة الكلمة، الكلمة ستنير، في آيات هتعمل فلاشينج، أتنور لك. ربما تتأمل في هذه الآيات في روح الصلاة وتبدأ تتكلم مع الله. أتكلم معه وهو وإذ

أصمت لأسمع صوته أجده يقول لي: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، أي سأعطيها إرشاد لتأتي ورائي. هل تحتاج إلى إرشاد من الله فيما يتعلق بأمور حياتك ومستقبلك؟ أدعوك عزيزي المشاهد أنك تبدأ هذا التدريب وهذا الفن من اليوم، وستحصد حصادا مباركا، لأنك ستتعرف على إلهك وستجد فيه نعم الرفيق. وإلى لقاء آخر في حلقات تابعة من برنامج الصلاة المقتدرة، والرب معك.

أحبائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم إرسالية المسيح. في الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم على البراهين التاريخية على أن يسوع قد صلب في قلب الزمان، وآخر برهان كنت اتكلمت مع حضراتكم هو شهادة الافتخار، البرهان نمرة 5 اللي فيه ببولس الرسول بيقول: حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. عايز أحكي لكم القصة تقرب الفكرة والمعنى اللي بيقوله بولس، إن حاشا لي أن أفتخر، وعشان كده سميناها شهادة الافتخار. لو تخيلنا عائلة اللي اسمها عائلة مثلا عم فانوس، عم فانوس الكبير انتقل، الشباب بتوع اليمين دول مش عاجبهم اسم عم فانوس، فعايزين يغيروا اسم العيلة باسم كده شيك روش على قد الشباب بتاع اليومين دول، ما يكسفوش منه قدام صحابهم. فاجتمعت العيلة مع بعض وقرروا أن يغيروا الاسم. الكبير بتاعهم نزل على الاسم البوليس أحوال الشخصية، عايز يغير اسم العائلة. فراح للضابط المختص قال له: تفضل الورقة دي املاها، اكتب لنا الاسم القديم والايه الاسم الجديد اللي انت عايز يبقى هو اسم العيلة بتاعتكم. الشاب خد الورقة وكتب فيها الاسم القديم، اسم العيلة، اسم عم فانوس، وراح كاتب اسم الجديد. الضابط مسك الورقة وقال له: إيه اللي أنت كاتبه ده؟ قال له: إيه سيادتك، فيه إيه؟ قال له: الاسم القديم عم فانوس، عائلة عم فانوس. الاسم الجديد عائلة المشنوق. إيه ده؟ أنت اتجننت؟ تسيب عم فانوس وتكتب إن العيلة بتاعتكو عيلة المشنوق؟ قال له: طب بس معلش حضرتك، أنا أحكي لك بس الحدوتة من الأول عشان حضرتك تعذرني وتعرف أنا بقول كده ليه. قال له: تفضل. قال له: سيادتك، أصل عم فانوس القديم الكبير بتاعنا اللي هو اسمه على العيلة كان راجل ثورجي، ويحب كده إنه يلم شوية الشباب ويطلع، لأن البلد كانت مستعمرة من أجانب، فيطلعوا على الكامبات بتاعتهم يولعوا فيها، على أماكن الزخيرة بتاعتهم يفجروا فيها، على أماكن التغذية والشؤون الإدارية بتاعتهم يدمروها. المخابرات بتاعت العدو قعدت تدور مين الرأس المدبر بتاع الجماعة ديت. اكتشفت أن أس الفساد هو عم فانوس جده الكبير ده. قالت: خلاص احنا ناخد عم فانوس ونشنقه، لما يموت شويه العيال دول هيجروا. جم في اكبر ميدان ونصبوا مشنقه كبيره وجابوا عم فانوس وعلقوه على المشنقه، ومات عم فانوس. بس في اللحظات دي كل اللي واقفين في الميدان على كل انحاء البلد من اقصاها الى اقصاها شمت الخبر ان عم فانوس شنقوه، راحت البلد كلها قايمة بثورة رجل واحد وطردت المستعمر بره. والبلد بتاعتنا خدت حريتها بعد ما كانت مستعمرة لسنين طويلة، تحررت من عبودية هذا المستعمر. مين السبب؟ جده. فاحنا ماشيين فاتحين صدرنا، احنا ماشيين نفتخر، انا بقى جده هو اللي حرركم، وحرركم بطريق المشنقة. فقررنا العيلة كلها تعمل سلسلة كده وفيها مشنقة.

ستاتنا كلهم معلقين سلسله ذهب وفيها مشنقه، والرجاله بتاعتنا طابعين على ايديهم كده مشنقه، وعلى بيوتنا وعلى اماكن عبادتنا وعلى اماكن دفن موتانا حاطين علامه المشنقه، مش حبا في المشنقه ولا احنا ناس دمويين بنحب الاكل، لا لا لا خالص، ده انا بقول هي دي الوسيله اللي استعملها جده وكانت النتيجه بتاعتها نتيجه مباركه، البلد بتاعتنا خدت الحريه بتاعتنا. هو ده بالظبط اللي بيقوله بولس، وكل واحد امن بالسيد المسيح وبصليبه وخد حريه من سلطان ابليس والخطيه عليه بيقول نفس الكلمات مع بولس، حاشا لي أنا أفتخر إلا بالصليب، لأن الصليب اللي حررني، الصليب اللي أنقذني من عبودية الخطية وطلعني إلى حرية مجد أولاد الله، مش حبا وناس بنحب الدم وبنحب أداة الإعدام البشعة، لا لا خالص، ده أنا بقول هي دي الوسيلة اللي سيدي استخدمها عشان يحررني. أنا كان مفروض أنا اللي أصلب، أنا اللي كنت أموت وأعلق على الصليب لأني أنا خطاء واللي أنا عاصي وإن أنا اللي استاهل، لأن أجرة الخطية موت، كان لازم أنا اللي أموت. كون واحد جه ودفع عني أنا، واو، ده أنا هعيش طول عمري عبده، هعيش طول عمري خدامه، هعيش طول عمري تحت أمره، هدني معلق الصليب. أقول لهم يا جماعة أنا كنت مفروض أبقى على ده، لكن نشكر ربنا إن هو اللي جه وتنازل وشال ذنبي أنا، مش لوحدي، ده ذنب العالم كله. هكذا أحب الله العالم، عمل كده عشان يشيل عن العالم كله خطاياه ويحرره من عبودية إبليس وينقله إلى حرية مجد أولاد الله. شهادة الافتخار، كل مؤمن بالصليب اختبر الحياة الجديدة في المسيح يسوع اللي كانت ناتجة عن الفداء في الصليب نتيجة موته ودفنه وقيامته منتصر على شوكة الموت، هو ده اللي حررنا، هو ده اللي بيخلينا نفتخر. شهادة الافتخار. أجي مع حضرتك على برهان نمرة 6. البرهان السادس باخده من فريضة العشاء الرباني، الفريضة اللي أسسها السيد المسيح قبل ما يصلب في الليلة الأخيرة، لما اجتمع مع التلاميذ وجاب خبز وشكر وكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، وجاب كأس وشكر وقال هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. السيد المسيح أسس معنا فريضة، والشعب والتلاميذ بعد قيامته من الأموات بدأوا يعملوا هذه الفريضة، وما زالت لحد النهاردة 2000 سنة بنعيد ونزيد في كل كنايسنا بمختلف طوائفنا، نعملها كل يوم مرة مرتين ثلاثة، أو كل أسبوع نعملها مرة، أو كل أسبوعين مرة، أو كل شهر نعملها مرة، المهم بنؤدي هذه الفريضة بقالنا 2000 سنة، نقول هذا هو جسده المكسور، هذا هو دمه المسفوك. ما طلعش حد من آباء الكنيسة المحترمين الأولانيين في القرن السادس لما سمعوا بنظرية الشبيه قالوا لا لا لا بس بس بس بس ده خلاص الحمد لله، ده احنا يا جماعة كنا فاهمين غلط، ده احنا بقالنا 6 قرون عايشين في وهم، خلاص بقى بطلوا هذه الفريضة، وفروا الخبز ووفروا الكأس ووفروا الوقت اللي انتوا بتضيعوه في حاجة ما حصلتش. ما حصلش أي واحد في أي زمن من القرن الأولاني لحد النهاردة إنه طلع أب من آباء الكنيسة وطلع قرار كده إنه بطلوا هذه الفريضة. ما زلنا بنؤديها مرة 2 3 في اليوم، كل أسبوع، كل 15 يوم، كل شهر، في كل كنايسنا بمختلف طوائفنا بنعمل فريضة العشاء الرباني لحد النهاردة، بتبرهن على أن فعلا المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ. البرهان نمرة 7، لحد ما تساءوا مني قولوا لي بلاش بطل.

0: يقتل. هداني أدي براهين عشان أقول للي معترض أين برهانك؟ أنا عندي براهين كتيرة، اديني برهان، اديني اتنين، هات لي ثلاث براهين يقولوا لي عكس الكلام اللي أنا بقوله ده. البرهان السابع كلمات السيد المسيح نفسه. في يوحنا 3:14 السيد المسيح بيقول: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. زي ما موسى رفع الحية في البرية لازم يرفع ابن الإنسان، هكذا ينبغي، يعني لازم، يعني ضروري يترفع ابن الإنسان. وحضراتكم كلكم اللي عارف القصة، اللي مش عارفها يرجع لسفر العدد في العهد القديم والأصحاح 21 يقرأ القصة بتاعت الحية اللي في البرية اللي رفعها موسى. في البرية الشعب تذمر على موسى إنه جايبه هنا في برية قفر لا فيها مية ولا فيها أكل ولا فيها اللي كنا عايشين عليه في مصر، وهنا نفوسنا قرفت من الطعام السخيف اللي انت بتديهولنا يا موسى. وسابوا عبادة ربنا وطلعوا بعيد بره، وموسى طلع ايه يا رب؟ الرب من فوق راح مسلط حيات، بيقول عنها الكتاب حيات محرقة، يعني اللي يتقرص منها يموت فورا ما تلحقش تعمل له حتى الإسعافات الأولية. بدأ نص الشعب يموت، النص التاني اتخض جري لموسى: تبنا، سامحنا، معلش، اطلع لإلهك وقول له خلاص آخر مرة، شيل عننا البلوى دي. وطلع موسى يقول للرب: معلش يا رب، الناس بتتوب، شيل الحياة المحرقة والناس هترجع تاني وتتعدل. والرب قال له: ماشي يا موسى، انزل هات حتة نحاس وقصها كده على شكل الحية اللي بتلدغ بني إسرائيل، وهات راية عالية كده وعلقها، وقول للناس اللي تلدغوا الحية النحاسية يا جماعة يبص اللي تلدغوا الحية الحقيقية يبص للحية النحاسية اللي متعلقة دي، يحصل له إيه؟ يحيا. ونزل موسى وعمل كده، وراح جاب حتة نحاس وقصها شكل الحية النحاسية وعلقها على خشبة، وقال للناس: يا جماعة، اللي يتقرص من الحيات المحرقة يلحق يبص للحية النحاسية دي، هيحيا. يقيني ان نص الناس صدقت والنص الثاني قال لك: ايه موسى اللي بيخرفه ده؟ بانه طلع فوق على الجبل نفخه ساح. خلينا نعمل الحاجات اللي احنا عارفينها، نربط قبل القرصه ونيجي هنا نشرط الجسم بموس، فالدم ينزل نشفط الدم اللي فيه السم، لما يطلع السم الراجل يعيش. وبدأوا يعملوا كده، كلهم بلا استثناء ماتوا. النص الثاني قال: موسى، مين اللي قال لك الكلام ده؟ لهم: ربنا. قالوا: ربنا مين؟ اللي طلعنا من أرض مصر بيد قوية؟ قالوا لهم: بالظبط، اللي عدانا البحر الأحمر وما تبلناش، قال هو ده، اللي عطشنا وادانا مية يعني أجدع من المية المعدنية بتاعت النهاردة ونازلة تلج. قالوا: أيوة. قال: خلاص، بدام هو قال لك إحنا مصدقينه، مع إن اللي قاله ما يخشش دماغنا، لكن بدام هو اللي قاله إحنا مصدقين كل اللي بيقوله صح. بدأوا يبصوا للحية النحاسية، كان بيحيوا. إيه الحكاية دي؟ الوقت بتاعي عايز أخرج فاصل وهرجع مع حضرتك أكمل لك إيه الحية النحاسية كان بترمز لإيه، وشمعنا لما يبص لها كان بيحيا والسم ما يأثرش. فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: قبل الفاصل عزيزي المشاهد كنا بنتكلم عن

الحقيقة النحاسية اللي اترفعت على راية، والرب قال لموسى كل من ينظر إلى هذه الحية يحيا. إيه اللي بيحصل؟ الحية ما فيهاش أي حاجة توصل للإنسان اللي السم ماشي وسم جامد قوي للدرجة إنه ما حدش بيلحق يعمل الإسعافات الأولادية. الحية ديت كان بتمثل السيد المسيح له المجد. حية نحاسية ما فيها السم، والمسيح كان بلا خطية. الحية النحاسية كانت شبه الحية اللي كانت بتلدغ بني إسرائيل، والسيد المسيح كان واخد شبه جسد الخطية لكن بلا خطية. الموت، الموت حل في بني إسرائيل بواسطة الحية إبليس. خلاصهم كان لازم يبقى بواسطة حية برضو من نوع تاني خالص مختلف. زي ما دخلت الخطية عن طريق إنسان آدم الأولاني، كان واجب عشان يخلصوا من خطاياهم إنه يبقى بإنسان تاني آخر، آدم الأخير اللي هو السيد المسيح. النظر بالعين للحية النحاسية كان ده السبيل الوحيد لنجاتهم من الموت. وبالضبط النظر للمصلوب الحي المقام إلى أبد الآبدين كانت بتعطي بالإيمان، طبعا النظر بالإيمان دلوقتي تعطي حياة لكل واحد بيلجأ للمصلوب الحي المقام. عشان كده الكتاب يقول أما كل الذين قابلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. في متى 16 يطلع السيد المسيح يقول كلام تاني، بيقول في متى 16:21 بيقول من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. الله، يعني قبل ما يحصل الحدث قال بالضبط إيه اللي هيحصل له. احنا رايحين أورشليم دلوقتي، ينبغي أن أتألم وهأقتل وفي اليوم الثالث هقوم. ده حكى لهم القصة قبل ما يحصل، للدرجة أن بطرس راح شده من كتفه كده وقال له حاشاك يا رب، يا سيد ده احنا منتظرين ملكوت أرضي، أنت الملك وإحنا طقم الوزارة بتاعك، أنا رئيس وزراء والحداشر اللي ورايا دول ده طقم الحكومة، فأنت جاي تحكم حكم أرضي وإحنا جايين للملك بتاعك، إحنا اللي هنعاونك فيه، جاي تقول إن الشعب بتاعك هتتألم منه هيحكم عليك هيموتك، حاشاك يا رب. ونسي يسمع وفي اليوم الثالث أقوم. عارفين السيد المسيح قال له إيه؟ اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. يا خبر، اللي قبليها كان لسه مطوبه في اعتراف قيصرية فيلبس، لما السيد المسيح بيقول من يقول للناس إني أنا ابن الإنسان، ورد بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي. والسيد المسيح طوبه وقال له طوباك يا بطرس، لا دم ولا لحم أعلن ليك لكن أبي الذي في السماوات. على طول بعديها قال لهم القصة بتاعت آلامه وموته وقيامته، ويجي بطرس يشده ويقول له حاشاك يا رب، والسيد المسيح يرد عليه ويقول له اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، أنت مهتم للناس اللي هم عايزين ملكوت أرضي، مش هي دي الملكوت بتاعتي، أنا مش جاي أملك على الأرض، أنا مش جاي أعمل ملكوت هنا، ملكوتي ليس من هذا العالم، أنا جاي أخلص الخطاة الذين أولهم أنا، أنا جاي أضع نفسي من أجل أحبائي، لذلك يحبني أبي. بعد حادثة التجلي في كلمات السيد المسيح هنلاقيها في متى 17 وأعداد 22 و23 بقول وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع نفس الكلمات اللي قالها، إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم.
عمل ايه التلاميذ؟ فحسب

جدا. السيد المسيح يعلن تاني في متى 20 يقول: فيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم أخذ الاثناشر معاه، وعلى انفراد في الطريق قال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، يحكمون عليه بالموت، يسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه، وفي اليوم الثالث يقوم. ثالث مرة بينبه وبيقول. نرجع تاني رابع مرة في متى 26 والأعداد الثلاثة الأولانية، يقول: لما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين، حدد بقى دلوقتي الأيام، بعد يومين هيكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب كده. ويرجع تاني في متى 26 نفس الأصحاح والأعداد الأخيرة 31-42 قال لهم: كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية، لكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. يعني قال على موته، على تبدد الرعية، على قيامته، وهيروح يسبقهم في الجليل. بقول: حينئذ جاء معهم إلى ضيعة يقال لها جثيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. وخد مع بطرس وابني زبدي، وابتدأ يحزن ويكتئب، وقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكسوا ها هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتغفر، فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. جم للتلاميذ لقوهم نيام، فقال لبطرس كده: بطرس، أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط، وأما الجسد فضعيف. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. وهنا المعترضين بقى بيجوا يقولوا: أهو ما هو ما تصلبش، أنتوا مفتريين ليه؟ ده هو نفسه كان نفسه حزين عند الموت وقعد يصلي بلجاجة ويقول: يا رب اعبر عني هذه الكأس. ونبص نلاقي في عبرانيين 5-7 يحكي لنا على اللي حصل، ويقول: الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. الله، أهو قدم بصراخ شديد ودموع طلبات فسمع له. يبقى كان طلباته بتقول: شيل عني، فليعبر عني هذا الكأس، فسمع له. يبقى ما خدش الكأس بتاع الصليب، صح؟ لأول مرة نفتكر واو ده اكتشفوا اكتشاف، لكن الحقيقة هي مش كده خالص، هي مش كده خالص. لما هو بيقول: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه، إن أمكن، ولكن، وهنا المفتاح بقى في لكن دي، لكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. يعني هو مشيئته قدام الموت، مفيش إنسان يقدر يبقى بطل، كل الواحد قدام الموت بينهار. والمسيح كان إنسان كامل قدام الموت، طبعا ارتعب، ومن قدام الخطايا الهائلة بتاعت العالم كله من أول الزمان إلى آخره فوق دماغه. إيه ده إيه ده إيه ده، إيه ده؟ يا رب إن أردت فلتعبر عني هذه الكأس، إن أمكن تشيل عني المصيبة ديت، لكن دي مشيئتي أنا، أنا عايز مشيئتك هي لتكون كما تريد أنت. سمع له بتنفيذ إرادة الله، إرادة الله أنه يصلب. وعبرانيين بيقول: سمع له من أجل تقواه. ده أنت مؤمن مش عايز إرادتك، أنت عايز مشيئة الله هي اللي تكون، فتنفذت مشيئة الله. والدليل

قيل عندنا موجود، انه بعد ما خلص الصلاه ديت وطلع مع التلاميذ، هنلاقيها مكتوبه في يوحنا 18، سمعان بطرس لما لقى الناس جايين وعايزين يمسكوا السيد المسيح راح مطلع السيف بتاعه وراح قاطع ودن عبد رئيس الكهنة اللي اسمه مالخوس. راح السيد المسيح جه لبطرس قال له ايه ده ايه ده ايه ده، رجع سيفك في غمده، الكأس الذي أعطاني الآب ألا أشربها؟ الله، ما أنت كنت مصلي وسمع لك، لو انت مصلي وسمع لك ان هيعبر عنك الكأس ومش هتتصلب ما كنتش تيجي بعد الكلام ده وتقول كده، تقول الكأس الذي اعطاني الاب الا اشربها، كان يبقى خلاص بطرس قطعت ودنه، لا لا لا هم مش هيمسكوني خلاص ما فيش صليب يا بطرس. لكن كونه يقول الكأس الذي اعطاني الاب الا اشربها، يبقى سمع لي من اجل تقواه ان مشيئة الله هي اللي هتحصل. أنا مشيئتي كإنسان كامل الإنسانية مرعوب قدام الموت مش عايز أتصلب، دي مشيئتي أنا، لكن أنا ببص يا رب لمشيئتك أنت، أنا جاي هنا وضعت نفسي حتى الموت، فأنا جاي أكمل المشيئة بتاعتك، نفسي أنا أنك تعبر عني هذا الكأس، لكن لتكن مشيئتك، مشيئتك الصالحة المرضية الكاملة هي اللي تكون. سمع له، سمع له أن أيوة أيوة أنا هتمم مشيئتي أنا وهتقدم إلى الصلب، تقدم إلى الصلب فداء عن البشرية كلها. حصل أن المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ، كلماته بتبرهن على أنه عارف قبل ما يتصلب كل اللي هيحصل، وعارف أنه هيقوم من الموت، وقال لهم انتظروني أقابلكم في الجليل. والسيد المسيح كان معروف أنه صادق في كل كلماته، عمره ما كذب، بشهادة المقربين ليه وبشهادة أعدائه كان كلهم مستعجبين، من أين له هذه الحكمة؟ إذا ده ما عملش ولا غلطة، هو يقول لهم من منكم يبكتني على خطية؟ لو في أي حد عرف بس أنه عمل هفوة كان مسكها له قال له آه عملت، لكن كانت رد الفعل بتاع الناس وهو بيسألهم من منكم يبكتني على خطية، ولا واحد نطق ولا واحد رد، يبقى خالي من العيوب، خالي من كل خطية، حتى اللي ما أمنوش بيه قالوا عليه وجيها في الدنيا، وشرحوا الوجاهة في الدنيا يعني الذي لم يصنع خطأ، عامل زي الزرع الزاكي اللي تزرع يجي المحصول إنتاجه 100%. فإذا كان المسيح قال لتلاميذه قبل الصليب إنه هيصلب يبقى كان لازم يصلب، وبكده بنقول ده برهان قوي من السيد المسيح الصادق الأمين اللي عمره ما كذب. عزيزي المشاهد وقتنا خلص، لكن ما زال عندنا براهين، انتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الرب وعشت نكمل مع حضراتكم بقية البراهين على تاريخية الصليب وحدوثه في قلب الزمان والتاريخ. والرب معكم.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هنقرأ من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 3 عدد 16 و17. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. وفي نفس الرسالة الإصحاح 6 وعدد 19 يقول: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. جسد الإنسان بعد المسيح ما اشترك في طبيعتنا، وزي ما قال بولس الرسول: إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما، والكلمة صار إيه؟ جسدا. المسيح لما خد جسدنا واتحد بهذا الجسد، واتحاد اللاهوت بالناسوت ده اتحاد كامل صحيح بدون امتزاج ولا اختلاط ولا تغيير، يعني لا اللاهوت بقى ناسوت ولا الناسوت بقى لاهوت. لكن لما خدها المسيح جسدنا أضفى على طبيعة جسد البشرية صفات جديدة، نعمة جديدة، خصوصا لما حل عليه الروح القدس في المعمودية. لأن المسيح بلاهوته يعني ما هواش محتاج أن الروح القدس يحل عليه في هيئة جسمية مثل حمامة، لكن هو اقتبل الروح القدس في جسده من أجلنا إحنا. فعلشان كده ليه؟ لأن المسيح نفسه هو مرسل الروح القدس. يمكن موجودة في إنجيل يوحنا أكتر وضوح، إن بالرغم إن قال للتلاميذ في مرة من المرات إن أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الأبد، لكن في صح 16 يقول إيه؟ يقول: لكني أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إيه؟ إليكم. له نفس السلطان إرسال الروح القدس اللي هو للآب. لكن المسيح اقتبل الروح القدس

من أجلنا في المعمودية. فالجسد اللي فسد بسبب الخطية بموت المسيح على الصليب صلب الإنسان العتيق، عالمين هذا أن إنسان عتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود أيضا نستعبد للخطية. علشان كده أصبح جسدنا هو هيكل للروح القدس، والآية في منتهى الوضوح من يفسد هيكل الله سيفسده الله. حاجة صعبة خالص. طب إزاي الإنسان يعني الإنسان يفسد هيكل الله؟ يفسده إزاي؟ أنا هتكلم بس عن ثلاث خطايا صعبة جدا الإنسان بيفسد من خلال هذه الخطايا هيكل الله اللي هو هذا الجسد. أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. النجاسة والزنا والإدمان. هتكلم بس عن الثلاثة دول. النجاسة، خطية النجاسة. وخطية النجاسة أنا بتكلم عن النجاسة لأن هو وصفها كده بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا. بيقول في الإصحاح الأول ومن الأول عدد 24، لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم. نجاسة وإهانة أجسادهم ليه؟ بين ذواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناسهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. أدي النجاسة. موضوع النجاسة اللي بنتكلم عنه ده اللي هي الخطوات أو سوري الخطايا اللي فيها نوع من الشذوذ الجنسي، والخطايا دي ظهرت بوضوح في سدوم وعمورة بطريقة يعني الإنسان لما بيقرأ الكلام الموجود في سفر التكوين إصحاح 18 يوري ليه ربنا حرق سدوم وعمورة. وقال الرب، ده تكوين 18-20، أن صراخ سدوم وعمورة قد قصر وخطيتهم قد عظمت جدا. إيه صراخ سدوم وعمورة ده؟ ده مش صراخ يعني طلبا للنجاة أو للخلاص زي ما داود النبي في المزمور 40 والانتظار انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. لا، ده صراخ الخطية، ده صراخ النجاسة. يقول صراخهم صعد إلي. إيه ده؟ وقد قصرت خطيتهم وعظمت جدا. إيه الخطية دي؟ واضحة جدا. الملاكان اللي ربنا لما أرسل ملاكين للوط عشان ينقذوهم سدوم وعمورة، إيه اللي حصل؟ يقول أحاط بهم رجال المدينة اللي هي سدوم من الحدث إلى الشيخ. عشان تعرفوا الخطية كانت متفشية بدرع الحدث اللي هو يدوبك وصل لسن البلوغ للشيخ كله عنده شذوذ. فنادوا لوطا وقالوا له أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة؟ اخرجهما إلينا لنعرفهما. إيه ده يا جماعة؟ إحنا دلوقتي بنسير في نفس الطريق اللي مشيت فيه سدوم وعمورة. لما دلوقتي يتقنن أو يبقى قانونا أو ليجل إن الشواذ جنسيا يتجوزوا في المحاكم، وبعد كده بعض الكنائس للأسف بتقيم صلوات لها وتبارك هذه الزيجة. طب الإنجيل فين يا جماعة؟ خلقهم من الإيه؟ من البدء إيه؟ ذكرا وأنثى. ما كان ربنا خلق حاجة تانية غير كده؟ لكن دي خطية ربنا الحقيقة. يعني أنا عايز أقول لكم الخطية دي نشأت إزاي. ما دي وريني

إيه؟ فساد الطبيعة البشرية. فسدت لدرجة إن الإنسان ابتدى يخترع ويتفنن في الخطايا، ولازال إلى اليوم هذا وإلى عصرنا هذا هذه الخطايا عن طريق الأفلام والإنترنت وكل الموبايل والحاجات الحديثة ساتلايت وكل الأقمار الصناعية للأسف تقدم من هذه الخطايا إلى الشباب وإلى الكبار من الحدث إلى الشيخ زي مكتوب هنا كل أصنام هذه الخطايا. وللأسف إن في كثيرين بيقعوا صرعاء لهذه الخطية، خطية النجاسة. عشان كده في سفر لاويين 18-22 يقول ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة إنه رجس. ربنا يكره أوي أوي الخطية دي، يقرأها بطريقة صعبة جدا. إزاي محتملنا لغاية النهاردة والعالم كل يوم الشواذ جنسيا بياخدوا حقوق إن هم يعلنوا عن حالتهم الشاذة وكمان يعيشوا كمان كزوجين؟ إيه ده؟ إيه اللي بيحصل في العالم ده؟ دي اسمها خطايا نجاسة، النجاسة. عشان كده أحبائي يعني الكتاب المقدس بيكلم بكل صراحة عن هذه الخطايا في كورنثوس الأولى برضو 6:9-10 يقول إيه؟ لا تضلوا، لا زناة ولا عبد أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. فإزاي كان يستقبل حاجات زي كده؟ ازاي لما موجود في الانجيل صراحه ان الناس دول ما لهمش نصيب في الملكوت؟ طب ازاي بيحصل الكلام ده؟ ده اكتر من كده يعني لما هيقنن الموضوع ده لو هيحصل فيه استفتاء في نوفمبر الجاي، لسه ما بقاش يعني ده صدر حكم محكمه لكن لسه ما خدش وضعه الدستوري الكامل. يا اما الناس ترفض الحكايه دي بالنسبه لكاليفورنيا او تقبل الموضوع ده. فلو قبلته، لو أنا بتكلم النهاردة وخدي في قانون وهاجم الناس دول أنا ممكن أتحاكم. تصوروا بقى، ما أقدرش أهاجمهم. ده اللي وصلنا ليه. لكن طول العهد القديم كان ربنا بينبسط قوي من الملوك اللي كانوا بيقضوا على كل المأبونين اللي موجودين في إسرائيل، يقول لك وقضى على وربنا ينبسط قوي إنه طهر الأرض من هذه الخطية. دي أول خطية صعبة أوي، خطية النجاسة. لكن أختها خطية الزنا، خطية الزنا. في كورنثوس الأولى 6:18 هنقرأ مع بعض الكلام ده علشان نعرف ربنا بالضبط بيتكلم إيه عن الموضوع ده. يقول إيه؟ بيوم الأول عدد 13، الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك، ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد. والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. أم لستم تعلمون أن ما التصق بزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول يكون الإثنان جسدا واحدا، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. اهربوا من الزنا، كل خطية فعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. الذي يزني يخطئ إلى جسده. وطبعا هنا بيتكلم عن الزنا الفعلي. عشان كده المسيح حذرنا من الأول خالص، قالك من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى إيه؟ بها في قلبه. والعكس برضو، من تنظر إلى رجل تشتهيه نفس الحكاية. علشان كده الخطايا الزنا، صحيح هنا بيتكلم عن الزنا الفعلي، لكن دلوقتي أصبح الزنا عن طريق
الانترنت وعن طريق الصور وعن طريق الأفلام.

الفهم وعن طريق الممارسات اللي فيها نجاسة وفيها شهوة وفيها دعارة زنا. ليه أنواع كتير، أنواع الزنا كتيرة، والعلاقات حتى الجسدية اللي بين الزوج والزوجة إن ما كانتش علاقة مقدسة وحسب الإنجيل بيبقى فيها نوع من الزنا. لأن في ناس بتفهم الكلام اللي كتبه بولس الرسول عن علاقة الرجل بالمرأة في كورنثوس الأولى أصحاح 7 يفهموه غلط، خصوصا من عدد 4 يقول ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل. افتكروا أن ده تصريح للرجل يعمل اللي هو عايزه. وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة، لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. هنا بيتكلم عن يعني بيقول لهم يا جماعة ما تخلوش ان العلاقات الزوجية يكون فيها ان حد بيسلب الاخر، يعني ايه بيمنع نفسه عن الاخر، فممكن الحكاية دي تسبب ان التجربة من الشيطان بسبب عدم نزاهتكم، يعني لألا يجربكم الشيطان. فهنا عايز يقول ان الراجل ملوش الحق يمنع عن نفسه عن مراته الا بموافقة، الطرف الثاني يكون موافق على هذا المنع. لكن بالنسبة للعلاقة بين الراجل ومراته، العلاقة اللي الكتاب المقدس بيتكلم عليها لازم تكون علاقة برضو علاقة مقدسة. في بولس الرسول في رسالته إلى أهل تسالونيكي بيقول إيه؟ إصحاح 4 الرسالة الأولى وآية 3، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وإيه؟ وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم. يبقى تكلمنا عن النجاسة، تكلمنا عن الزنا، والحاجة الثالثة والصعبة كمان الجسد، الإدمان، خطايا الإدمان من أول السجاير للشيشة للخمرة للمروانة للمخدرات زي الهيروين والأفيون وكل الأنواع المخدرات، أي نوع من الإدمان. إزاي ده يكون هيكل الله المقدس؟ أنتم هيكل الله، روح الله ساكن فيكم إزاي؟ خطايا الإدمان خصوصا الخمرة، لأن هنا الخمرة طبعا خطية، لكن الإدمان وهنا إدمان الخمر من الخطايا الصعبة. الإنسان لما بيدمن الخمر يبقى عشان خاطر أنه يخرج من هذه التجربة عايز أن يعيش طول حياته وهو في حالة توبة، لأن خصوصا اللي بيدمن الخمر أو المخدرات ممكن يرجع إلى حتى لو شفي يرجع لها تاني. عشان كده يا جماعة صعب خالص موضوع الإدمان، وأنا بتكلم عن الإدمان بكل أنواعه بكل أنواعه. الإنسان اللي بيدمن واللي بيستعبد لخطية هو عبد الخطية. أنت عبد لشهوة معينة، يبقى أنت جسدك ده إزاي حيكون هيكل للروح القدس؟ مستعبد لإدمان معين مهما كان هذا الإدمان. في إدمان ناس بتاخد أدوية بتحول، الأدوية دي عبارة عن مخدرات بتتحول إلى إدمان زي الكوديين زي المش عارف إيه حاجات. الحقيقة ده حاجة علم كبير جدا وناس متخصصين في موضوع الإدمان. لكن الجسد كيف تتقدس أجسادنا لله؟ هو ده السؤال، إزاي أقدس جسدي؟ أول حاجة التوبة. التوبة واضح جدا من رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس اللي احنا اتكلمنا فيها إصحاح 6 وعدد 11، بعد ما قال في عدد 9
لا زناه.

ولا عبث أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. قال إيه في عدد 11؟ وهكذا كان أناس منكم. خلي بالكم هنا في رجاء بقى، مهما كانت الخطية اللي الإنسان مستعبد ليها، لو كانت نجاسة، لو كانت زنا، لو كان إدمان وأي خطية أخرى، هكذا كان أناس منكم لكن اغتسلتم.

دي معروف، اغتسلتم بل تقدستم، خدتوا الروح القدس، خدتوا روح القداسة، خدتوا فعلا ختم القوة والمسحة المقدس علشان ان كنت تقدسوا لله بالكامل، بل تبررتم باسم الرب يسوع بروح الهنا. فعشان كده اول خطوة ان الانسان فعلا يتوب. على فكرة ما بينفعش اي علاج لاي انسان عنده اي نوع من التلات خطايا اللي اتكلمنا عنهم الا اذا كان انسان من جواه عايز يتوب، مهما نعمل معاه ان ما كانش فيه اراده قويه للتوبه وانه عايز يتغير مفيش فايده. عشان كده التوبه مهمه. التوبه معناها الانسان عارف اللي بيعمله ده خطيه، ان دي نجاسه، ان ده زنا، ان ده ادمان. عشان كده يقول انا لازم اتوب، لازم ارجع عن هذا الطريق، ابتدي حياه جديده. اول حاجه. الحاجه الثانيه موجود في روميا 12:1، فاطلب اليكم ايها الاخوه برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ايه بقى؟ ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله عبادتكم العقليه. الجسد قدموا ذبيحه. طب ازاي ده؟ بالصوم وبالصلاه وبالخدمه وبالسهر اقدم جسدي ذبيحه لربنا. خلي بالكم، ما اصل الجسد ده لو انا مش مقدمه ذبيحه لربنا ليه احتياجات شهوانيه يبتدي الانسان يفكر فيها، ويبتدي الانسان يبتدي ان هو يخضع الى يعني رغبات الجسد الداخليه. لكن لو انا كل يوم بصلي، لو انا كل يوم فعلا عندي اشتياق ان انا اخدم الناس واقدم نفسي ذبيحه في تعب وفي اسهار وفي اصوام وفي صلوات، ذبيحه حيه مقدسه، تقديم الجسد ذبيحه، دي حاجه تانية مهمه. حاجه الثالثه، اعضاء الجسد دي قال بولس الرسول أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ في رومية 6:13 يقول إيه؟ ولا تقدموا أعضاءكم آلات اسم للخطية، بل قدموا زواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. يبقى أعضائي تصبح آلات بر، يعني بتعمل البر، بتعمل الخير، بتعمل الرحمة، ده آلات بر لله. إمتى أعضائنا تصبح آلات بر لله؟ عشان ان فعلا يبقى الجسد ده هيكل الله وروح الله يسكن فيه. تقديم اعضائنا آلات بر لله، يبقى التوبه تقديم الجسد ذبيحه لله، ذبيحه حيه، تقديم اعضاء الجسد آلات بر لله. رابع حاجه بقى في منتهى الاهميه موجود في رساله غلاطيا، هنقرا اصحاح 5 من أول عدد 17. شوف هنا يقول إيه؟ لأن الجسد يشتهي إيه؟ ضد الروح، والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهم الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون، ولكن انقضتم بالروح فلستم تحت الناموس. يبقى أنقاد بالروح، وأنقاد بالروح لما أمتلئ بالروح القدس. الامتلاء بالروح الله يخليني ان انا اقدر اقاوم الجسد او شهوات الجسد، لان الجسد بيشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. وهنا بيتكلم عن ان الانسان لو لم ان انا لو انقضت بالجسد ايه اللي هيحصل؟ اعمال الجسد ظاهره التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدع، حسد، قتل، سكر، بطر، وامثال هذه. لكن ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناه، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. إذا الإنسان علشان فعلا إن هو يمتلئ من روح الله عليه أنه يصلي ليلا ونهارا لكي يطلب هذا الملء، عشان يتقدس الجسد أنت محتاج إلى ملء الروح. أنا اتكلمت عن الموضوع ده وهتكلم عنه تاني وتالت وتالت.
وملء الروح القدس لا يأتي إلا بالصلوات المتواترة. متواترة يعني إيه؟ صلاة دائمة ليل ونهار، وأنا بركز الطلبة على ملء الروح. وأنا بقول يا جماعة تاني إن ملء الروح معناها إن ملكية الروح القدس لحياتي. يعني ما أقدرش أقول أنا عايز أمتلئ من روح القدس.

وانا محتفظ بخطيه داخليه ومش عايز اتوب عنها، عايز امتلئ من روح القدس وانا مخاصم الناس وانا بكره حد، ما ينفعش. لازم الانسان عايز امتلئ من الروح يفرغ نفسه من كل الخطايا الداخليه الجوانيه عشان يعطي للروح فرصه لكي يمتلك عليه ويملك على حياته. فمن غير الملء بالروح القدس الإنسان ممكن قوي يضعف بالنسبة لشهوات الجسد وبالنسبة لأعمال الجسد اللي اتكلمنا عنها. حول الآية تاني اللي قلناها في أول كلامنا النهاردة، موجودة في كورنثوس الأولى الإصحاح الثالث: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. أنا مش عايز أتكلم عن إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن مش عايز نوصل لهذه الدرجة، لأن ربنا يعني يفسدنا يعني إيه؟ يعني صعب قوي، صعب قوي، صعب قوي، لأنه بيتكلم عن الدينونة، صعب قوي. عشان كده ياريت أن احنا النهاردة نقول له: يا رب أنا عايز أقدس جسدي ليك، عايز يا رب أن أنا أقدس أعضائي تبقى أعضاء بر ليك، عايز يا رب أمتلئ من الروح القدس علشان شهوات الجسد ما تتغلبش عليا. أطلب وصلي وربنا حيديك. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

النهارده هحاول اغطي زي ما تقول كده نقطتين. النقطه الاولى هنسميها مستويات التواصل ما بين الزوجين، والنقطه الثانيه مضمون التواصل ده او يعني محتوى التواصل. ناخد النقطه الاولى وهي مستويات التواصل. اول مستوى من التواصل تقدر تسميه مستوى الاكلاشيهات. ايه بقى مستوى الاكلاشيهات ده؟ اللي هو احنا عايشين مع بعض تحت سقف واحد جوه بيت واحد 100 متر كده، والتواصل اللي بيننا وبين بعض على هذا المستوى الضحل اللي ما فيهوش اي تواصل. الاكلاشيهات: صباح الخير، صباح النور، تشرب شاي، شكرا، الولاد ايه اخبارهم، ايه ناموا. هو ده المستوى اللي فيه اكلاشيهات. عايزين نشتري للولاد كسوة الصيف، عايزين. هي الاكلاشيهات، وهو اضحل واقل واتفه مستوى من مستويات التواصل ما بين الزوجين. مستوى نمرة اتنين. مستوى نمرة اتنين تقدر تقول عليه المستوى الانباء. يعني ايه الانباء؟ يعني اخبارك ايه النهارده، اخبار يومك ايه. فانا بحكي اخبار اليوم، ورحت الشغل والمرور كان زحمه ومش عارف ايه. هو نشره الاخبار، موجز الانباء. موجز مش نشره، هي موجز الانباء. فموجز الانباء ده هو عباره عن موجز، والمجرد سرد الانباء ليس الا. المستوى الثالث، عارفين يا جماعه لما بيقول لك في التلفزيون التعليق على الانباء، يعني احنا سمعنا الانباء، فالانباء كانت ايه؟ الانباء اخبار يومك ايه، اخبار يومك كذا، انت اخبار يومك ايه، اخبار يومك كذا، واحد اثنين ثلاثه، ادي ده موجز الانباء. التعليق بقى على الانباء انا بشرح، فحصل كذا وقابلت فلان وعلق وحاجات زي كده. يعني انا بدي زي ما تقول ايه انت، يعني حتى مش انطباعات، ما توصلش الانطباعات، هو بس ايه تفصيل شويه. يعني لو في موجز الانباء، في بقى التعليق على الموجز ده. التعليق على الموجز ده فيه شويه تفصيلات للانباء اللي حصلت معايا في خلال اليوم. المستوى الاعمق شويه اللي فيه انا بقول رايي او بشارك برايي بحكمي على الحدث اللي حصل، اللي اديت تفصيل اكتر فيه، ثم بقول انا شايف انا قراءتي لهذه الاحداث ازاي. فانا بقول مثلا ايه، ان انا ايه اخبار يومك ايه، ان رحت المكتب النهارده. اوكي، ده الموجز. نمره اتنين التعليق، وكان معايا فلان وفلان في المكتب او في الشركه او في اي مش عارف ايه. كويس. وبعدين بقول الاثنين دول كل ده لسه في الانباء، احنا لسه في موجز الانباء، والاثنين دول اتخانقوا. بعد كده بقى ايه اللي بيحصل؟ ان انا بقول ما هو حكمي. الاثنين اللي غلسوا على بعض ولا اتخانقوا ولا مش عارف ايه في الكنيسه ولا في المكتب ولا مش عارف ايه، فانا بحكي بقول ما هو حكمي. فبقول كان غلطان جدا فلان ده، كان غلطان جدا لانه هو ابتدى بدايه ما كانتش مش عارف ايه. او انا بقول حكمي، انا شايف ان فلان ده فعلا مع حق، او اتنين جيراننا الاثنين راجل ومراته اتخانقوا، فانا بقول ما هو حكمي. واخد بالك ازاي؟ اوكي، انا شايف ان لحد المستوى ده لسه مفيش تواصل. ليه مفيش تواصل؟ لان من اول الاكلاشيهات اللي هو اتفه واضحل مستوى لحد الحكم على الاحداث. يعني خليني اقول ايه، يعني يمكن الحكم حكمي على على على ما حدث، يمكن يا دوب افتتاحيه التواصل، يعني استهلال التواصل، بشاير التواصل. التواصل الحقيقي ان انا احكي، ابتدي يعني احكي مش بس على حكمي، لكن كمان مشاعري،

فأنا أقول إيه؟ أقول أنا زعلت قوي لما حصل ما بين فلان وفلان. كلمة أنا زعلت قوي لما دي بتعبر عن حكمي؟ لا، هل بتعبر عن إيه؟ أظن إنها بتعبر عن مشاعري، فأنا بفتح، بقدم شعوري، بقدم قلبي، بقدم احتياج ما. أنا اتضايقت قوي لما أنت قلت الكلمة دي قدام الناس. أنا كده بقول إن أنا بأجرح. كبريائي يقول لا أنا مش هقول كده. كبريائي ممكن يقول اللي اتقال ده غلط، بس لما بقول أنا بأجرح أو أنا النكتة اللي أنت قلتها دي، أو لما قلت إحنا أصلنا بناكل مش عارف إيه، أو اتريقت على تنظيفي للبيت، هنا أنا بعبر عن مشاعر. تعبير عن مشاعر ده في تواصل عميق، لكن المستوى بقى اللي هو المستوى ده يأخذ تواضع وصدق وأمان. إحساس بالأمان دي مهمة جدا يا جماعة، وده اللي جايين له بعد شوية. إحساس بالأمان، أنا مش خايف أن أفتح نفسي وعبر. خلي بالك بقى من الكلمة دي، وعبر بشفافية عن، لو هستعمل كلمة باللغة العربية، عن مكنونات قلبي. ايه بقى يطلع ايه مكنونات قلبي دي؟ ان انا اقدر اكشف عن نفسي وشعوري وما في اشعر به وكده، بس بشفافية. عارف هصورها لك يعني بفكرة انه في دايرتين، عارف دايرتين؟ كل ما بنتنقل من المستوى الاول للتاني للتالت للرابع، كل ما الدوائر دي عماله تقرب من بعض، كويس؟ يحصل التماس، خلينا نقول يحصل التماس في المستوى بتاع اصدار الحكم ده. انا شايف ان فلان غلطان، خش معايا بقى. يحصل مش بس التماس، لكن يحصل الاوفرلاب، يحصل ان الدايره دي تتداخل مع الدايره الثانيه دي في بدايه التعبير عن الشعور، في بدايه اني اقول لك انا حسيت بايه لما حصل كذا. مش لازم يكون حصل بيني وبينك او بيني وبينك، سواء حصل بيني وبينك او بيني وبينك، او حصل احساسي عن اللي بيحصل في البلد بقى ولا الشركه ولا الكنيسه ولا مش عارف ايه. دي بداية الانفتاح. الشفافية ان بتصل الدائرتين دول الى مستوى من الاوفرلاب، التداخل الى اقصى مستوى ممكن. طبعا بالتأكيد اوعى تتوقع ان هيحصل تطابق كامل، ان محيط الدائرة دي هيركب بالظبط على محيط الدائرة دي، لا يمكن يحصل. لكن على الاقل مفيش الحواجز دي. تاني، تحصل ازاي وامتى وايه بقى اللي يوصلنا للنقطة دي؟ تاخد وقت، تاخد احساس بالامان ان انا مش خايف اقول اللي جوايا، مش هيحصل انفجار، مش هيحصل تحقير لمشاعر، مش هيحصل مش عارف ايه، حب، وتصميم على اننا نتقارب وننفتح بعضنا على بعض. دي المستويات، دي المستويات. عايزين نتكلم شويه بقى عن، يعني هفترض سؤال، ايه الامور اللي لازم نتكلم فيها انا وشريك الحياه، انا وجوزي او انا ومراتي؟ لو في شويه حاجات لازم نتكلم فيها، نتكلم في ايه؟ تعال ناخد شويه عينات. عينة من ضمن العينات المسافة أقصد بيها إيه؟ إن إيه المسافة اللي بيني وبين شريكي؟ أخ، هو في مسافات؟ إحنا مش قلنا التطابق والدوائر ومش عارف إيه؟ خلي بالك، أصبر عليا، إحنا قلنا ده في التواصل، لكن في حاجة اسمها أنا في الوقت ده محتاج أبقى لوحدي. مثلا أنا في الوقت ده في الشغل ما أحبش إن أنت تكلمني أو أنت تكلميني طول الوقت في التليفون، لأن أنت قاعدة في البيت مثلا وعندك وقت وفاضية، فكل ما هتشوفي حاجة في التلفزيون ولا

كل ما عيل يعيط ولا كل ما مش عايز تكلميني، انا محتاج اركز شويه في، او انا محتاجه اركز شويه في ده. فانا هنا عايز اتكلم عن مسافه. المسافه دي يا ناس مطلوبه، دي يعني انا عارف ان البعض بيتخض ازاي وبتاع، مطلوبه جدا، مطلوبه جدا، لانه التلاحم ده لن يكون تلاحم، التطابق، التلاحم مش تطابق، التلاحم والاوفرلاب ده لن يحدث الا من نقطه استقلاليه. يعني لو انا ما عنديش الاستقلاليه في اني اقدر اكون لوحدي، فالتلاحم ده مش هيلثي. دي بيسموه كوديبندنسي، الاعتماديه اللي مش عارف ان كل واحد واقف على التاني كده. عارفين يا جماعه بيصوروها بايه؟ بيصوروها بيقول لك ان في فرق بين الاثنين اللي مع بعض، العلاقه على شكل حرف الاي في الانجليزي، الاي او الام. ايه الفرق بين الاي والام؟ بيقول لك الاي ريليشن شيب لو واحد من الاثنين راح، الضلع الثاني هيجرى له ايه؟ هيقع. الاثنين ساندين على بعض، دي الاعتماديه، دي الاعتماديه المتبادله، الكوديبندنسي دي. لكن بيقول لك الهيلثي ريليشن شيب اللي هي بيسموها بحرف الام في الانجليزي، ان في ضلع واقف على رجليه كده وفي ضلع واقف على رجليه كده، بس الاثنين ماسكين في بعض فيعملوا حرف ام، دي العلاقة الهيلثي، دي العلاقة الصحية الناضجة الجميلة. فحاجة من ضمن الحاجات انه في مسافة ما بيني انا والشريك، ان في وقت انا هقعد لوقت، انا في وقت هقعد فيه مع اصحابي البنات، صحباتي يعني، صحباتي البنات، وانها هقعد مع اصحاب الرجال، او حاجة ما كويس. ففي مسافة. حاجة التانية هي يعني هقولها كده بس ما تفهمنيش غلط، مناطق القوة أو النفوذ. مين هيبقى دي منطقة النفوذ بتاعته أو بتاعه؟ أقصد إيه بالحدوتة دي؟ مثلا لو افترضنا إنه الست الزوجة في العفش هتحط الكنبة على الحيطة ولا تحت الشباك، ولا هتحط الصورة دي كده ولا هتحط الصورة دي كده، ولا مش عارف ايه، الطبيخ فهتطبخ المكرونة كده ولا البامية ازاي، ولا المسقعة ازاي، ولا مش عارف ايه. فدي منطقة النفوذ بتاعتي. طبعا في مناطق مشتركة جدا، يعني ما ينفعش اقرر الفلوس مثلا لوحدي، ما ينفعش، لكن على الاقل في مناطق نفوذ معروف انه غالبا الحتة دي بتاعت جوزي، هو الحقيقة اللي بيفهم في الحاجات اللي هي فيها معرفش تصليح، ولا التعامل مع الصناعية، ولا الجيران، ولا مدارس العيال، هو شاطر قوي. فدي منطقة النفوذ بتاعته. الضياع بقى ده، اللخبطة دي، ان الزوج عايز يخش جوه صينية المكرونة بمناخيره، ولا ازاي تتعمل المسقعة، لان امي كانت بتعمل المسقعة بالمنظر ده، مزعج جدا. دي شوية حاجات يا جماعة عايزين بس نفكر فيها، عايزين نتفق عليها. بس المبدأ بتاعنا، الهدف بتاعنا، هو التقارب ما بين الدائرتين في التواصل، من مستوى الأكلاشيهات السطح التافه إلى هذه الشفافية في التواصل، وهنكمل مع بعض.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. ابتديت في الحلقة اللي فاتت أكلمك عن أن لما بنشوف الحياة من منظور الله بنشوف أن هو بيفكر أن حياتي مهمة لفترة مؤقتة. وتكلمنا عن الآية اللي النبي في العهد القديم قال غريب أنا ونزيل في الأرض. آيتين من الكتاب النهاردة عايز أتكلم فيهم معاك. الآية الأولى بتقول أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. أنتم كغرباء ونزلاء وأنا عايزكم تمتنعوا عن الشهوات الجسدية اللي بتحارب النفس. العالم الحقيقة في الترجمة الثانية بتقول إيه؟ بتقول أيها الأحباء هذا العالم ليس مسكنكم فلا تتمسكوا به كمكان دائم للراحة ولا تنغمسوا في رغبات زواتكم على حساب أرواحكم. لا تنغمس في رغبات زواتك على حساب روحك. لو أنت انغمست في رغباتك ده له ثمن بتدفعه بيكون على حساب روحك. الله بيحذرنا بأننا نرتبط دايماً باللي بيحيط حوالينا لأنه زايل. الآية بتقول الذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه لأن هيئة هذا العالم تزول. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللي لهم اتصال دايماً بالأشياء اللي في العالم خليهم يستخدموها بتعقل ما يتعلقوش بيها لأن العالم ده وكل اللي فيه هيزول. سي إس ليويس المفكر البريطاني قال كل ما هو غير أبدي ليس نافع أبدا. كل ما هو غير أبدي ليس نافعا أبدا. لما تدرك أن الحياة على الأرض مهمة مؤقتة ده هيخليك تغير القيم بتاعتك بطريقة غير عادية. القيم الأبدية هي اللي هتساعدك على أنك تتخذ القرارات. غلط كبير قوي انك تفترض ان هدف الله لحياتك هو الرخاء المادي او النجاح بمقاييس العالم. الحياة الغنية ملهاش صلة خالص بوفرة المادة. الامانة نحو الله على فكرة برضو مش بتضمن ليك النجاح في مجال عملك وفي خدمتك. ما تحطش عينيك على التيجان الزايلة. زي ما قلت الامانة في خدمتك مش بتضمن لك دايما النجاح. شوف الرسول بولس كان امين في خدمته لكن انتهى بيه المطاف ان هو كان في السجن. شوف يوحنا المعمدان كان امين في خدمته لكن النهايه بتاعته بمقاييس العالم ما كانتش نهايه ناجحه. اعظم ابطال الايمان في عينين الله هم اللي خدموا بامانه وتوقعوا المكافاه بتاعتهم في الابديه. ما كانوش مستنيين مكافأة دلوقتي لكن المكافأة بتاعتهم كانوا مستنيينها في الأبدية. الكتاب بيقول عنهم إنهم في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. لكن الكتاب بيقول عنهم إنهم يبتغون الآن وطنا أفضل سماويا عشان كده لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة. الموضوع بيتطلب إيمان. إيمان علشان أعيش على الأرض وأنا بعتبر نفسي غريب عنها. أنا بعيش على الأرض لكن بعتبر نفسي غريب في الأرض. في ناس كتير في السماء لما هيوصلوا هناك هيصرخوا أنا ليه ضيعت عمري في أمور زيلة ملهاش قيمة. في ناس كتير أنا مش عايزك تكون واحد منهم هيصرخوا في اليوم ده أنا ليه ضيعت عمري في أمور فانية. لما تقصوا عليك الحياة ولما تغرق في بحر الشكوك

لما تبتدي تتساءل إذا كانت الحياة من أجل المسيح تستحق الجهد اللي أنا ببذله، افتكر إنك ما وصلتش بعد لمسكنك. أنت مش هتسيب مسكنك عند الموت، أنت رايح لمسكنك الأخير عند الموت. لما تفتكر إن الحياة من وجهة نظر الله هي امتحان وهي أمانة لحاجات هي وهبها لينا لفترة، هي مهمة لفترة محددة، عينيك مش هتروح لمباهج العالم. احنا بنستعد لشيء افضل، احنا بنستعد لشيء افضل بكتير. الآية بتقول كده، بتقول نحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى. ليه؟ لان التي ترى وقتية، اما التي لا ترى فأبدية. الاشياء اللي بنشوفها دلوقتي هتزول، لكن الاشياء اللي احنا مش شايفينها دلوقتي دي دايمة وموجودة معانا إلى الأبد. لاحظ أن حقيقة أن الأرض ما هياش مسكننا النهائي دي بتفسر لنا حاجات كتير. بتفسر لنا مثلا ليه إحنا بنختبر صعاب وحزن ورفض من العالم دلوقتي كتابعين للرب يسوع. بتوضح لنا ليه ساعات في وعود لله شكلها غير متحققة، وبعض الصلوات ما هياش مستجابة، بعض الظروف اللي بنمر بيها ما هياش منصفة. ليه؟ لأن دي مش نهاية القصة، دي مش نهاية القصة. عايز أسيبك مع الآية اللي بتقول نحن ناظرين إلى الأشياء التي لا ترى بل التي ترى، لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية. خليك معانا، هنتابع مع بعض نفس الأفكار ديت في الحلقات القادمة. بندور من الكتاب إيه خطة الله لحياتنا، وعايزين نسعى لتحقيق هذا الغرض. إلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

سفر الخروج أصحاح 23 عدد 19 يكلمنا الكتاب المقدس عن درس روحي جميل جدا، حلو قوي إن احنا نطبقه في حياتنا. خلينا نقرأ الآية مع بعض ونشوف الدرس ده بيقول إيه عن العطاء. بيقول كده: أول أبكار أرضك تحضره لبيت الرب إلهك. وهنا بشوف إن الكتاب المقدس يعلمنا شيئا مهما جدا أرجو أن نحرص عليه جميعا، وأنا أول واحد أن ننفذه في حياتي، إن أي دخل الرب يدهن قبل ما نفكر الدخل ده هنصرف الدخل ده في إيه، علينا أن نعلم جيدا أن هناك أولوية، أن للرب حق في هذا الدخل، لأن الرب هو المالك لكل شيء، ولأن الرب هو المعطي لنا كل شيء، فالرب له حق، فيجب أن أبدأ بالرب أولا، أطلع نصيب الرب من هذا المبلغ. ودي فكرة البكورة. يعني بالنسبة للعهد القديم كان أول محصول يجي في البكورة لازم يروح للرب، أوائل العجين كان لازم تروح للرب، أول حيوان يتولد كان لازم يروح للرب، وهكذا إلى آخره. فالأولوية للرب. لما أجي أطبق علينا، يعني هفترض أني دخلي مثلا 10,000 جنيه في الشهر، هفترض أول حاجة بنغلط فيها أني بشوف أني دخلي 10,000 جنيه، وبعد كده بحسب إيجار الشقة مثلا 2000، مش عارف الكهرباء 1000 جنيه، بعد شوية مصاريف العيال مش عارف هنصرف حوالي مش عارف كام 2000 جنيه، مش عارف هنصرف للبيت كام. لو حسبنا بهذه الطريقة أعتقد ولا واحد فينا، وأنا أول واحد، مش هنقدر ندي ربنا ولا حاجة. لكن مجرد ما يجي ال10,000 جنيه، قبل ما نفكر في الكهربائي ونفكر في الكهرباء ونفكر في الغاز الطبيعي ونفكر في الأكل ونفكر في مصاريف العيال ومصاريف البيت والبنزين العربية ومش عارف إيه و إلى آخره، علي أولا أن أفكر جيدا كم سأعطي للرب من هذا المبلغ، فصلي وأقول يا رب أنت عاوزني أديك كام من اللي عندك؟ اللي أنت بعتهولي ده بتاعك وأنت اديتهوني، وأنا عاوز أدي لك منه. الرب شغلك تدي أي مبلغ أيا كان من هذا الدخل، قدمه من فضلك أولوية أولوية للرب. وبعد كده بعد ما تخصصه صلي الرب يرشدك ويقودك توزع المبلغ ده إزاي، ما بين أنك تحط جزء منه في الكنيسة اللي حضرتك بتحضر فيها، ما بين تشارك في عمل الرب المتنوع اللي بتسمع عنه واللي بتشوفه في كل مكان وفي كل زمان، أيا كان المجال اللي ممكن حضرتك بتسمع عنه وتحب أنك تشارك فيه بعمل الرب. عشان كده مهم جدا أن هذا الدرس يترسخ في قلبي وقلوبنا جميعا، أن الرب له الأولوية، أول أبكار أرضك تحضره لبيت الرب إلهك. وصدقوني دايما بشعر، أتكلم عن نفسي قبل ما أتكلم لحضراتكم، نحن نحتاج بشدة لعمل الرب في قلوبنا، أن يقنعنا الرب دائما بكل فكرة روحية وبكل درس روحي يريد أن نعيشه ونطبقه في حياتنا. احنا محتاجين اقتناع من الرب لينا. ليه؟ لان الكتاب المقدس حلو ان احنا نقراه، حلو ان احنا نسمعه، حلو ان احنا نتكلم به، حلو ان احنا نحفظه، لكن الاحلى والارقى والاعظم من كل هذا ان نطبقه وان نعيشه في حياتنا. خلينا نصلي مع بعض علشان الرب يساعدنا، عشان نقتنع، علشان نقدم له البكورة، نقدم له الاولوية من كل دخلنا في كل امر. يا رب شكرا لك من أجل كل مرة بتدينا دخل فيها، نشكرك من أجل كل عطاياك الصالحة، نصلي أن تقنعنا وتساعدنا نحن ندي فعلا الأولوية لحضرتك والبكورة لحضرتك وأوائل الدخل لحضرتك. ساعدنا نهتم ونحرص جيدا، مصلي قبل المستمعين يا رب الآن، أن احنا نديك فعلا حقك ونديك البكورة، ويكون أفضل شيء هو لشخصك ولعملك أيها الكريم، لك كل المجد.

0: من جبل الزيتون أريد أن أتحدث عن صلب المسيح. المكان جميل جدا، له ذكريات جميلة، ولا سيما هذا الجبل محبب على قلب المسيح. مكتوب في كلمة الله: كل واحد ذهب إلى بيته، أما يسوع ذهب إلى جبل الزيتون. جبل الزيتون مثل ما شايفين شجر الزيتون حوله، والمنطقة فيها أشجار الزيتون في كل مكان. من هذا الجبل صعد يسوع إلى السماء وأعطى المأمورية العظمى للتلاميذ أن يكونوا شهود له من أورشليم إلى أقصى الأرض. ومن هذا الجبل بكى على أورشليم وتنبأ على خراب الهيكل، وبحسب النبوات سوف يرجع أيضا إلى هذا الجبل. هذا جبل الزيتون يعتبر جبل مقدس في هذه المناطق رغم كل الضجيج اللي بنسمعه حوالينا، ولكن فعلا في بستان جميل جدا يطل على البلدة القديمة. مثل ما شايفين أسوار أورشليم، شايفين البوابة الشرقية أو المدخل الشرقي قديما للهيكل، وطبعا بتشوفوا أقدس كنيسة أو أهم مكان للمسيحيين في العالم هو كنيسة القيامة، حيث يوجد مكان القبر المقدس والكفن وأيضا قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. هذه البلدة القديمة الجميلة تشهد ذكريات عظيمة جدا، ولا سيما عن صلب يسوع المسيح. ابقوا معي حتى أتكلم عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل.
1: فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة. حيث صلبوه وصلبوا اثنين آخرين معه عن يمينه وعن يساره، ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنواناً ووضعه على الصليب، وكان مكتوباً: يسوع الناصري ملك اليهود.

0: فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريباً من المدينة. وكان مكتوباً بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل
1: إن ذاك قال أنا ملك اليهود.
2: ما كتبت قد كتبت.
0: ثم أن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام، لكل عسكري قسماً، وأخذوا القميص أيضاً، وكان القميص بغير خياطة منسوجاً كله من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه، بل نقترع عليه لمن يكون.

0: ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. وهذا ما فعله العسكر. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية.
1: أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الذي يطل على المدينة الجميلة مدينة أورشليم القدس. رح أتكلم عن صلب المسيح. خلينا أقول في البداية أن صلب المسيح لم يكن صدفة، فتجد نبوات عديدة في العهد القديم تنبأت عن مجيء المسيح وعن آلام وصلب وموت يسوع المسيح. وأيضا يسوع المسيح في العهد الجديد مرارا تنبأ عن صلبه، وجاء لهذا الغرض أنه سيذهب أو ذاهب إلى أورشليم، وهناك يسلم إلى رؤساء الكهنة ويتألم، يصلب، يموت، يدفن، وفي اليوم الثالث يقوم. وتراها أيضا من أقوال كثيرة مثل يوحنا المعمدان الذي قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، أو الرموز الكثيرة مثل الحية النحاسية أو أنقض هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام، أو إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. أو كما قال يسوع: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فإذن منشوف صلب المسيح مذكور في صفحات الكتاب المقدس، وهذا شيء مهم جدا ندركه، أنه الموضوع مش أنه المسيح مات شهيد ولا مظلوم، لا، تخطيط ترتيب إلهي. فإذن السؤال: ما الذي يميز صلب المسيح؟ أريد أن أتكلم عن تميز صلب المسيح بثلاث أفكار أو 3 حقائق. الحقيقة الأولى أن صلب المسيح هي فكرة إلهية من الأساس، هي في فكر الله الأزلي، كان في فكر الله الأزلي. في عبرانيين إصحاح 9 مكتوب: وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. وبعدين يستكمل الحديث يقول عن المقارنة بدم المسيح: فكم بالحري دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه بلا عيب. فإذن موضوع الصلب فكرة إلهية منذ الأزل. مش بس هيك، الكتاب المقدس واضح جدا في بطرس الأولى الإصحاح الأول من آية 18 مكتوب: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، لاحظ الكلام، معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. في الآيتين منشوف إنه فكرة الصلب هي فكرة إلهية في فكر الله، يعني قبل خلق أي شيء في هذا الوجود. شيء ثاني، هي مش بس فكرة إلهية، هي مبادرة إلهية، يعني في مشورات الله الأزلية، فهي مبادرة إلهية. عندما أخطأ آدم وحواء لم تكن مفاجأة للرب، بل مكتوب صنع أقمصة من جلد وألبسهما، يعني غطى عورة آدم وحواء بذبيحة، وهذه الذبيحة كانت ترمز مستقبلا إلى الذبيح الكامل، شخص ربنا يسوع المسيح. مش بس إنه هي مبادرة إلهية من وقت آدم، ولكن كان تعليم إلهي لموسى في الشرائع الموسوية أو في شرائع اللاويين عن الذبائح المتعددة، فهي كانت فكر الله وأيضا مبادرة إلهية.

والمسيح أيضا في التجسد، عندما تجسد المسيح جاء من أجل خلاص الإنسان. بما أنه الصلب مبادرة إلهية، فالموضوع لا دخل، لا يوجد أي دخل للإنسان بهذا الموضوع، فلا الأعمال الصالحة ولا التقوى ولا الصوم ولا الصلاة ولا أي شيء، لأنه هذا كان أول شيء قلت فكرة إلهية ثم مبادرة إلهية. شيء ثالث اللي بيميز صلب يسوع المسيح أنه إنجاز إلهي، يعني كلفت دم ابن الله، كلفت دم الرب يسوع المسيح. وهنا نرى الطبيعة الإنسانية الكاملة والإله الكامل. فإذا من هذا نستطيع أن نستشف لا يوجد أي إنسان يستطيع أن يقوم بهذا العمل الفدائي الكفاري إلا يسوع المسيح. فإذا هذا الموضوع فقط الفادي ابن الإنسان الكامل اللي استطاع أن يقوم بهذا العمل كإنجاز إلهي هو الرب يسوع المسيح. وبما أنه فكرة إلهية مبادرة إلهية وإنجاز إلهي، فإذا هذا الموضوع كان خارج عن نطاق الزمن، كان في مشورة الله المحتومة قبل الأزل. ابقوا معي سأواصل حديثي عن صلب المسيح.

أهلا أحبائنا، نواصل حديثنا عن صلب المسيح، وأنا موجود على جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة، مكان الأحداث، حدث الصلب. أريد أن أقول إنه موضوع الصلب مش بس كانت فكرة إلهية أو مبادرة إلهية أو إنجاز إلهي لا دخل للإنسان فيه إطلاقاً، ولكن أريد أن أقول أيضاً إنه مات المسيح حقيقة. هذا هو إيمان المسيحيين، ومات يوم الجمعة، مات ميتة شنيعة قاسية جداً. فموت المسيح يعتبر أو تعبير عن المحبة الفائقة، وهو تعبير عن أعظم مثل للصلاح والمحبة والرحمة أيضا. الصليب هو الرسالة المحورية في المسيحية، يعني بدون الصليب لا توجد مسيحية، وهذا مهم جدا إنه ندركه، إنه المركز أو المحور الرسالة والإرسالية المسيحية هو موضوع الصليب وموضوع الفداء، اللي بيصير في خط قرمزي من بداية سفر التكوين حتى سفر رؤيا وجود يسوع المسيح في السماء، بيتكلم عن خط الفداء. فهذا يعتبر المحور، المركز الرئيسي، الرسالة الرئيسية في الكتاب المقدس. ومثل ما ذكرت إنه لم تكن صدفة، كانت في فكر الله، تتميم لنبوات يسوع نفسه تنبأ عن الغرض من مجيئه، أنه رايح يموت في أورشليم. ولكن الأحداث ابتدأت أنه كان المسيح يعد، كان بيتكلم عن الساعة، وما كانش يعني ممكن باستطاعتهم أن يلقوا القبض على المسيح قبل فوات الأوان، لازم يكون في التوقيت المعين، في توقيت الفصح. وابتدأ يعني يقول الكتاب أنه يسوع ثبت وجهه نحو أورشليم، يعني عالم هو رايح لأورشليم حتى يموت على الصليب. وابتدت الأحداث ما يسمى بالأسبوع الأخير، تجهيز للحدث الأكبر، هو صلب وموت يسوع المسيح. في الليلة الأخيرة كان يسوع المسيح على جبل صهيون في العلية، وهناك أحبائي كان مزيج من الحزن والفرح، لأنه بعد ساعات قليلة سيلقى القبض عليه ويسلم إلى رؤساء الكهنة حتى يتمم مشورة الله المحتومة.

نزل من جبل صهيون في الطريق الروماني القديم وأخذ وادي قدرون، وادي قدرون اللي بيفصل جبل الزيتون عن البلدة القديمة، وجاء إلى بستان جتسماني. بستان جتسماني بتعني جاتشمنيم، معصرة الزيت. وفي البستان ألقي القبض على يسوع المسيح بالساعة المعينة بالتوقيت المعين، وطبعا بخيانة يهوذا اللي سلم يسوع المسيح. أخذوا يسوع رجوعا إلى جبل صهيون تحت الضرب، اللطم واللكم والإهانة. فوصل إلى جبل صهيون إلى بيت قيافة، هناك في سجن. وفي نفس الوقت كانت المحاكمة الدينية أمام حنان وقيافة صهره ومجمع السنهدرين، وكانت مهزلة المحاكم، ولكن أخيرا حكموا على يسوع المسيح. ولكن الإعدام هو من اختصاص الرومان. في الصباح الباكر في الجمعة، يوم الجمعة، أخذوا يسوع إلى دار الولاية اللي هي قلعة أنطونيا تطل على الهيكل، وهناك بيلاطس حكم على يسوع المسيح بالجلد. أولا وضع تاج الشوك على رأس يسوع المسيح، وحمل المسيح الصليب وصار في فيا دولوروسا، طريق أو درب الصليب أو طريق الألام، إلى خارج الأسوار. وخارج الأسوار سمروا يدي ورجلي يسوع المسيح، وهذه كان عذاب فظيع وشنيع جدا، وعلق بين السماء والأرض. وطبعا كان المسيح موجود على الصليب. بعد ما أكمل كل شيء مات المسيح، ولكن قبل دخول السبت العظيم طلبوا رؤساء الكهنة أنه يكسروا الأرجل، فكسروا أرجل اللصين على اليمين واليسار. ولكن عندما جاءوا إلى يسوع وجدوا أنه قد مات، ولكن واحد من الجنود أخذ حربة وطعن جنب يسوع فخرج دم وماء. وهذا طبعا كله لتتميم النبوات في مزمور 34: لم تكسر عظمة. والطعن في نبوة زكريا طعنوه، يعني هذه الطعنة كانت تتميم لنبوة زكريا. وطبعا أخذوا الإذن وأنزلوا الجسد ووضعوا الكفن على جسد يسوع المسيح، ووضع في قبر، ودحرجوا حجر كبير جدا، وكان موجود الختم الروماني والحرس الروماني. فإذا فعليا وحقيقة بالحقيقة مات يسوع المسيح من أجلنا.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، نواصل حديثنا عن صلب المسيح من المكان المحبب على قلب المسيح، جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة. وطبعا شايفين خلفي كنيسة القيامة، مكان صلب وقيامة يسوع المسيح. في صلب المسيح حدث 5 معجزات يعني عند موت المسيح. أولا الظلمة الكثيفة اللي غطت الأرض. ثانيا حدثت زلزلة عظيمة. ثالثا شيء مهم جدا، انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل. هيكل اليهود كان في مكان يسمى القدس، فيه مائدة خبز الوجوه، وفيه المنارة الذهبية، وفيه مذبح البخور أمام الحجاب. حجاب سميك جدا، تحتاج إلى 12 فيل حتى يتمزق، وعدد كبير من الرجال حتى يرفعوا هذا الحجاب. ولكن عند موت المسيح انشق من فوق إلى أسفل، وصار إلنا الدخول إلى محضر الله، صار إلنا الدخول إلى الأقداس.

دم يسوع المسيح. المعجزة الرابعة اللي حدثت عند موت المسيح مكتوب إنه تفتحت القبور، وفي قيامة يسوع المسيح ظهر العديد من القديسين هنا في أورشليم. ثم خامسا، المعجزة المهمة جدا في الموضوع، في موضوع صلب المسيح، إنه المسيح مات في الوقت المعين.

من بعد ما أكمل كل عمل الفداء ومات بالضبط عندما قال قد أكمل، أي قبل دخول السبت وبداية تقديم ذبائح الفصح. قال يسوع قد أكمل، ثم نكس الرأس وأسلم الروح. عادة الشخص اللي بموت رأسه بينزل، ولكن مكتوب عن يسوع نكس الرأس وأسلم الروح، لأنه قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها. ثم في صلب المسيح أحبائي نرى المبادلة أو البدلية العظمى، الغرض اللي جاء من أجله يسوع المسيح. أولا يسوع أخذ خطايانا وأعطانا بره. في كورنثوس الثاني إصحاح 5 والآية 21 مكتوب وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله في المسيح. وطبعا مأخوذة من إشعياء، نبوة إشعياء 53-700 سنة قبل حدث الصلب، وهو حمل خطية كثيرين في إشعياء. الشيء الثاني في المبادلة العظمى إنه يسوع أخذ أسقامنا وأعطانا شفاؤه. الذي هو نفسه حمل خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شفيتم. فإذا أخذ أسقامنا على الصليب، أو كما يقول في إشعياء النبي وبحبره شفينا، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله مغذولا. بعدين بكم الأحباء مجروح لأجل معاصينا وبحبره شفينا. فإذا تتميم لنبوة إشعياء النبي. شيء ثالث يسوع عمله من خلال موته على الصليب، أخذ فقرنا وأعطانا غناه. فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره. كورنثوس الثانية إصحاح 8. فإذا أخذ يعني خطايانا وأخذ أسقامنا وأخذ فقرنا حتى يعطينا غناه، وهذا هو ما فعله يسوع المسيح. الشيء الأخير أحبائي في المبادلة العظمى، مكتوب إنه أخذ اللعنة بل حمل اللعنة وأعطانا البركة. في رسالة غلاطيا الإصحاح الثالث مكتوب المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، لننال بركة إبراهيم وننال أيضا بالإيمان موعد الروح القدس. تصوروا معي يسوع المسيح الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، أخلى نفسه أخذ صورة عبد ومات على الصليب من أجلك ومن أجلي، اللي له كل الأمجاد الإلهية والصفات والطبيعة الإلهية، ولكنه تجسد حتى فعلا يأخذ خطايانا، يأخذ آثامنا، يأخذ أسقامنا وأمراضنا، يأخذ لعنتنا ويأخذ فقرنا حتى نتمتع من خلال يسوع المسيح بكل بركات الصليب. من هذا نرى أحبائي أن الصليب ليس ضعف بل قوة بل شفاء بل حرية بل فعلا حياة أبدية بل خلاص أبدي من خلال ما فعله يسوع المسيح من أجلك ومن أجلي.

صلب المسيح كان في مخطط الله، في مشورة الله المحتومة، مثل ما ذكرت كان في فكر الله الأزلي وفي نبوات الكتاب المقدس، يعني من مئات وآلاف السنين، بل نبوات في العهد الجديد، بل يسوع اتنبأ عن موته. وفعلا مات المسيح على الصليب فعليا مثل ما ذكرت، وأن كل هذه الأحداث في أورشليم بحسب نبوة دانيال، وأنه فعلا أنه موت المسيح كفارة بديل ولخلاص كل الجنس البشري. فإذا صلب المسيح مهم جدا، المسيح ذهب إلى الصليب بشجاعة، بيقين، بكل يعني فخر، بكل اعتزاز، رغم أنه كان آلام مبرحة وصعوبة فائقة جدا، ولكن فعل هذا الموضوع كله من أجلك ومن أجلي. والتلاميذ أحبائي آمنوا برسالة الصليب. وهنا الجدير بالذكر أنه لما قام يسوع المسيح وظهر للتلاميذ، وأنه فعلا شافوا الجراح في يدي يسوع المسيح في جسده الممجد، كان خلاص برهان ودليل ساطع أنه المسيح حي. وعندما امتلأوا من الروح القدس، بطرس بكل شجاعة قال لليهود: أنتم بأيدي أثمة صلبتموه، ولكنه قام ونحن شهود لذلك. وفعلا التلاميذ كانوا مستعدين يدفعوا أي ثمن من أجل يسوع. والجدير بالذكر أنه كانت كرازة التلاميذ وإرسالية التلاميذ مش شيء آخر سوى صلب وقيامة يسوع المسيح. وأنا يعني بنظر لأورشليم خلفي، شايفين بوابة، هذه البوابة تدعى بوابة الأصباط أو بوابة الأسد، تتغير الأسماء من فترة لفترة، ولكن بسموها أيضا بوابة استفانوس. استفانوس اللي آمن بصلب وموت يسوع المسيح، واللي بكل جرأة تكلم عن صلب وقيامة يسوع المسيح، استشهد ورجم خارج أسوار المدينة. وهذه الرسالة ما زال يحملها الأمناء من المسيحيين بكل اعتزاز وبكل افتخار، يتكلمون عن صلب المسيح لأنه فيه خلاص وفيه حياة وفيه شفاء وفيه حرية أيضا. ربنا يباركك.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا لك وقناة الكرمة على الاستضافة وفريق العمل، الرب يبارككم.
0: شكرا لحضرتك لوجودك معنا. واليوم النهاردة الرب بيتكلم لينا بعنوان المواعيد العظمى والثمينة، وده من بطرس الثانية 1:4 بيقول الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. وحنقرأ مع بعض في تكوين 50 ابتداء من عدد 22. وسكن يوسف في مصر هو وبيت أبيه، وعاش يوسف 110 سنين، ورأى يوسف لإفرايم أولاد الجيل الثالث، وأولاد ماكير ابن منسى أيضا ولدوا على ركبتي يوسف. وقال يوسف لإخوته أنا أموت، ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين، فحنطوه ووضع في تابوت في مصر. هنا هو بيتكلم يوسف بيقول انه هيموت، لكن الله سيفتقدكم، كررها مرتين. يا ترى يقصد ايه بيها؟
1: هنا بنشوف اول وعد من وعود الله، وعد بالافتقاد. وده بيورينا ان وعود الله مش بتقف على امكانياتنا البشريه الزائله، او حتى على انسان عظيم مثل يوسف اللي هو كان أهم شخص في الأرض وأتت إليه الأرض، لكن هو بيقول إن هو هيموت. ومتى الرب باركه جدا عند 110 سنة، بيقول لهم الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض، وكأنه كان بيتنبأ عن سنين العبودية وسنين المذلة. عشان كده أحيانا بنفتكر إن مصيرنا في يد إنسان أو مصيرنا في يد شخص، الناس بتروح والناس تيجي وما فيش في أنفها غير نسمة، لكن لأن الوعد مرتبط بالله والوعد مرتبط بيسوع فالافتقاد جاي. الله بينادي على كل شخص بيعيش في مزلة، بيعيش في تجربة، أو يمكن فارقه إنسان كان بيعتمد على ذاته أو على نفسه، لكن ما تكلم به الرب فهو أمين وصادق وقادر أن يحققه. وده بيخلي الموعد من الأزمات البشرية اللي ممكن نتعرض ليها، الاعتماد على الأب، على الأم، على الأخ، على الأخت، على أي إنسان، إنه الافتقاد مرتبط بشخصية الله نفسه.
0: ده صحيح، والكتاب يمكن بيأكد لحضرتك بتقوله، وبيقول مبارك الرب إلهنا الذي افتقد شعبه وصنع فداء لشعبه ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. وده وعد من الله بالمواعيد العظمى والثمينة بالافتقاد الإلهي. لكن أيضا في خروج 6 بيقول لنا وعد آخر من عدد 9، بيقول فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه إلى 1000 جيل، والمجازي الذين يبغضونه بوجوههم ليهلكهم. لا يمهل من يبغضه، بوجهه يجازيه. فاحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أنا أوصيك اليوم لتعملها من أجل أنكم تسمعون هذه الأحكام وتحفظون وتعملونها. يحفظ لك الرب إلهك العهد والإحسان الذين أقسم لأبائك، ويحبك ويباركك ويكثرك ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك، قمحك وخمرك وزيتك ونتاج بقرك وإناث غنمك على الأرض التي أقسم لأبائك أن يعطيك إياها. وعود كثيرة جدا بيكمل هنا. هو وعد بإيه هنا؟
1: يعني الناس بتفتكر دايما إنه عبادة الله قيود وافعل ولا تفعل، ولكن ما هياش عبادة بقدر مجرد إن اللي بيطلبه الرب بحبه وبحب كلمته. الناس لما بتكون مريضة مستعدة تصرف ألوف الدولارات ويمكن الملايين على العلاج وتاخده أو ما تاخدوش، إنما الحياة محبة الرب والسير في كلمته دي الحماية الحقيقية. ليه؟ لأن أي مشروع من المشاريع دي اللي بيتكلم عنها الله بيدخل معانا في كل أنحاء الحياة شريك فعلي. لما بدخل في هذه الشركة مع الآب

0: الابن والروح القدس وكلمته أولا الله يحفظ من الذين يبغضون. في ناس بتكره، في ناس بتحسد، لكن يجازى الذين يبغضونه. يبقى إذا علاقة والشركة مع الله فيها خلاص، فيها خلاص من البغضة، فيها أيضا إله بيحفظ العهد والإحسان. يمكن ناس بتغير كلامها كل يوم وبتغيره 1000 مرة في اليوم، لكن الإله الذي يعد ويفي بالقسم. فإحنا عادي في الحياة بتاعتنا محتاجين حد يحفظ، يقولك ده راجل عند كلمته أو شخص عند كلمته. ليه؟ لأنه الحياة مش بتمشي بوعود البشر ولا بوعود الناس. يبقى إذن في دخولي في علاقة حية مع الله عندي إله حافظ لكلمته، حافظ للعهد، إله يبارك، يقول يحبك. يعني الله مش بس بيحبني كده بدون مواضيع، لا، ده بيحبك وبيحب عائلتك وبيحب أرضك وبيحب أنك يشوفك مثمر وثمرة أرضك والخمر الذي يشير إلى البهجة. طبعا في الروح القدس في العهد الجديد الخمر ليس فيه الخلاعة. الإله اللي بيحب دايما وانت بتحبه، النتائج العديدة اللي فيها بركة فيها فرح، بيضمن لك الإنتاج، بيضمن لك أرض مثمرة، مباركة تكون فوق الجميع. مش بيديك البركة بصورة عادية، لكن يعطيها بتفوق في كل الأشياء. أيضا مش بس ده أنت أولادك واللي ليك، لكن يقول له غنمك وبقرك وحقلك. يعني بيبقى الله مسؤولية تامة جدا. وفوق الكلام ده يرد عنك كل مرض وكل أدواء مصر. معرفش اختار مصر ليه، يمكن مصر الأمراض مستعصية، لكن بنشكر الرب لأجل التقدم الطبي اللي في أرض مصر. لكن يمكن مصر لأنها أقدم الأمم وأقدم الشعوب، فبنلاقي من ضمن الأمراض والأدواء كان في البواسير، وكان في أمراض مستعصية، وكان في البثور اللي بتطلع على الشعب والخراريج والحاجات دي. فالله بيضمن صحتك وأرضك ومالك وعرضك، ويضمن مستقبلك. وأيضا حتى إناث الغنم لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا في بهائمك. إذن الله في محبته عطاء غير محدودة بتمتد إلى الأرض، إلى الحقل، إلى العائلة، إلى الإنتاج، إلى حماية من كل مبغضين. فمشروع واحد من المشاريع ده ممكن يكلف الإنسان عمره كله، ممكن يحاول في مشروعات العمر كلها وتفشل، وممكن يحاول يكون منتج أو مثمر وما يلاقيش. فالإثمار عن طريق محبة الله هو أقصر الطرق، مش هنقول إلى روما، لكن إلى كل البركات التي ذكرناها لو تحب.
1: ده صحيح حضرة القسيس. ويمكن أدواء مصر يقصد لأنه كان فيها أكتر دكاترة وفيها حكماء كانوا معروفين جدا جدا. ويمكن حتى كمان مكتوب عن يوسف أنه هو أبوه يعقوب حنطوه، فإذا كان تقدم علمي جامد بالرغم من ده كان فيه أمراض كثيرة جدا في أرض مصر. لكن هنا هو بالوعد بالإحسان والجود. ويمكن في وعد الله بيذكرنا به أن الجبال تذول والأكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال رحمك يا الله. كلمنا عن حاجتين، تكلمنا عن وعد بالافتقاد الإلهي، تكلمنا عن وعد بالإحسان والجود والأمانة. بنلاقي هنا هو بركة يعبيس، وبركة معروفة جدا. ودعا يعبيس إله إسرائيل قائلا ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. بيقول في الآخر، بيقول فأتاه الله بما سأل. يا ترى ما هي بركة يعبيس وإيه وعد الرب بالبركة ليعبيس؟
0: هو افتقاد الحزانة واليتامة والأرامل، لأن أم ولدته بحزن. ما عرفش هل كانت ولادة متعسرة، هل ما كانش عاوز ينزل، هل كان زيادة على الحجم الطبيعي،
1: هل كانت مش عايزاه أصلا،
0: أو ناس مش عايزاه. فدي بركة، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل الكاذبين. يمكن اتولدت في مجتمع مش عاوزك، أو يطلع فيك العيوب، أو في ناس بتقول يعني من كتر الألم يا ريتني ما كنت جيت للدنيا. أصعب حاجة إنه بابا وماما يكونوش عاوزين، أو يقول لك ده اتولد بعد الميعاد، أو اتولد زيادة، أو جه مش في مكانه. فالمطرودين والمرفوضين في المجتمع ليهم نصيب لو اترفضت من أقرب اللي

0: ولو اترفضت من العائلة رفض عائلي ورفض عام، لكن يصف الكتاب يا عبيس لأنه طلب الرب أنه أشرف من إخواته. يمكن إخواته كانوا محبوبين أكتر ومطلوبين أكتر، وللأسف الاسم اللي تسمى بيه اسم مش حلو أبدا لأنه يعني الرفض. أنت سبب ألم، كل ما أمه تبص في وشه وتبص في وجهه تفتكر الألم والحزن اللي سببه لكل العائلة. لكن رغم هذا الرفض بقول له يا رب باركني، وسع تخومي. لو أنت مرفوض في مدرستك، مرفوض في عائلتك، مرفوض في مجتمع، وضد كل، ما فيش حد فرحان بهذه الولادة، لكن كان ثقته في الرب أن يباركه ويتسع جدا في التخوم وتكون يده مع الرب وتحفظه من الشر. هنا البركات دي مترابطة مع بعض. ليه؟ لأنه أولا طلب طلبات محددة. أحيانا الناس تبعت لنا طلبات يقول لك صلي لأجلي. طب أنا هصلي لأجلك في إيه؟ نجد أنه يعبيس هنا في حزنه اللي طبعا ما كانش ليه مواعيد وكان ممكن يمتنع عنه الميراث لأنه مش سبب فرح أبدا، لكن طلب من الرب طلبة محددة جدا أن تكون يد الرب معه. الأول يوسع تخومه. ليه؟ لأنه لو وسع تخومه وسع الأماكن ما فيش حماية عليها ويد الرب هتتاخد منه. يحفظه من الشر لأنه الشر كان محيط بيه، كل يوم يصحى الصبح يمكن يقولوا احنا ما كناش عاوزينك، انت مرفوض. فحتى لا يتعبني، تعب من الشر العائلي، تعب من شر التعيير، وتعب من شر الحزن، وأتاه الله بمسائل راحة نفسية، راحة روحية، اتساع في التخوم، حماية إلهية.
1: وزي ما الكتاب بيقول حولت نوحي إلى رقص لي، حللت مسحي من تقتني فرحا لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب وإلهي أحمدك إلى الأبد. هنستكمل حديثنا عن مواعيد الله العظمى والثمينة لنا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بنا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، ونرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: برحب بيك يا دكتورة ليديا، وشكرا على الاستضافة. الرب يباركك.
1: الرب يبارك حضرتك. وتكلمنا أعزائي المشاهدين عن مواعيد الله العظمى والثمينة لحياتنا، تكلمنا عن مواعيده بالافتقاد وأيضا وعده بالإحسان والجود والأمانة، وتكلمنا على أيضا بركة يعبيس إن هو الرب أتاه بما سأل، كل الطلبات اللي سألها الرب استجاب ليها. وأيضا سنتكلم عن وعد بالتطهير، وهنتكلم من متى 8 والعدد الأول، وإذ أبرز قد جاء وسجد له قائلا يا سيد إن أردت أن تقدر أن تطهرني، فمد يسوع يده ولمسه قائلا أريد فأطهر، وللوقت طهر برسه. فقال له يسوع انظر أن لا تقول لأحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم. التطهير هنا هو بيقول له يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني، فرب قال له أريد فأطهر. هنا إزاي اشتغل التطهير في الموضوع؟
0: ناس كتير بتشتاق إلى تطهير اليد، تطهير القلب، تطهير الأعضاء، تصير أعضائنا آلات قداسة، آلات بر لله. فالناس كتير بتحاول أنها تاخد تدريبات معينة وتعمل ضغوطات معينة، وما بتنفعش لا التدريبات الجسدية ولا المحاولات الإنسانية. لكن الوعد بالتطهير، كيف تطهر المتنجس؟ ولأن البرص كان مرض يشير إلى نجاسة الجسد كله، وكان مرفوض في المجتمع ومطرود. الواحد التطهير باخده لأن دي إرادة

0: السيد. فمجرد ما بسأل الرب طهرني بيقول نعم دي أنا موافق معاك في الأمر ده يا سيد إن أردت، أيوة أريد. يبقى إحنا بنتطهر بإرادة الرب اللي هي أقوى من إرادتنا البشرية الساقطة واللي في الطالع والنازل. بنتطهر بمد يد يسوع زي ما كده قالوا صلاة الكنيسة، وقالت مد يسوع للشفاء، مد يد يسوع للشفاء ولتجرى آيات وعجائب. فمفيش إيد بتقدر مهما كانت قوتها أنها تمتد غير يد يسوع اللي بتطلع الخطية والنجاسة من الأعماق. ثالثا اذهب تطهر بالشركة. بعد التطهير يحتاج المتطهر من النجاسة والخطية إلى مكان حي يقيم فيه، وأن يكون في بيت الله اللي هو نحن، ولأن يسوع هو الكاهن ورئيس الكهنة اللي بندخل به. ففي عشرتنا الكهنوتية مع شخص ربنا وحياتنا في بيته، وأيضا أن نقدم عرفانا بالجميل مما قد قدموا لنا الرب. الأربع حاجات دول بتحافظ على الشخص المتنجس ويعيش وعد التطهير.
1: إذن مهم قوي نعرف أنه ما فيش طهارة بعيدة عن المسيح، لكن مكتوب أنه دم يسوع المسيح ابنه يطهر
0: من كل خطية.
1: وطبعا البرص كان رمز للنجاسة والخطية
0: وتساقط الأعضاء كمان.
1: بالضبط، ده كان مرض جسدي لكن بيعبر عن مرض روحي. نعم. اللي هو الخطية. في متى 9 وابتداء من العدد 14 بيقول حينئذ أتى إليه تلاميذ يوحنا قائلين لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وأما تلاميذك فلا يصومون؟ فقال لهم يسوع هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أردى، ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق عتيقة لألا تنشق الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جيدة في زقاق جيدة فتحفظ جميعا. هنا يقصد إيه؟ أنه بيتكلم عن الصوم، وبعد كده بيتكلم عن رمز للعريس، وبعد كده بيتكلم على رقعة عتيقة في زقاق جديدة. يقصد إيه؟ هو
0: دايما في نوع من المؤمنين بيفتخر بالبر الذاتي، واللي يقولك اللهم إني صائم، أو الاعتقاد إن لما كانوا بيظهروا الكتبة والفريسيين إنهم صائمين وينالوا كرامة أكثر وبر أكثر، كانوا يعتقدوا إن هذا هو طريق التقرب لله. لكن كانوا صائمين منكرين للرب، كانوا صائمين رافضين للذبيح، صلبوه وقتلوه وأماتوا شخص ربنا يسوع، ومش بس لكن رفضوا كل الأنبياء اللي جم قبله. فالاعتداد بالبر الذاتي إن أنا هصوم عشان أقرب من ربنا، هصلي علشان أقرب من ربنا. الرب كان بيكلمهم بيقول لهم أنتوا عاملين زي زقاق عتيق جايين بحياة العتيق، جايين بحياة الجسد، وعمالين ترقعوا تحط رقعة صوم على رقعة صلاة، لكن الرب عاوز الإناء كله يتغير. فبيقول كده يصير الخرق أردى، لكن الخمر الجديدة تحتاج أنية جديدة لكي لا، بيقول لا يستطيعوا بنو العريس أن ينوحوا مدام العريس معهم. فالعريس اللي هو شخص ربنا يسوع هو سبب أفرحنا، هو سبب برنا، هو سبب قدستنا، بهذه المشيئة نحن مقدسون. فأنا محتاج أفرح باللي عمله الرب، لأنه اللي عمله الرب هو اللي بيحاول كل تقي أو كل متدين ينتهي إليه، ولكن نهايتنا هي بداية الرب، وبداية الرب هي نهايتنا. بمعنى أنه الرب يسوع صار لينا من الله بر وفداء وقداسة. آلية قداسة، آلية قداسة المسيح، ليه بر المسيح، ليه فداء المسيح. لكن ده وأنا في المسيح مش هوصل لمستوى القداسة الطبيعي اللي كل واحد عاوز يبقى قديس لأنه بطل كذا وكذا وكذا، لكن بيتحسب لي قداسة المسيح. يعني هقدر أعيش مستويات أعلى من القداسة البشرية المكتوبة في الكتب أو اللي بيسبق لها أي إنسان، لأن الحياة في المسيح هي حياة بلا حدود.
1: ده صحيح القسيس، والكتاب بيختصرها في كلمتين بيقول أنا هو مقدس.

0: كما يقول الرب.
1: بالزبط.
0: مفيش قداسة بعيدة عن الرب، مهما حاولنا نتقدس لكن لو أخطأنا في واحدنا قد صرنا مجرمين في الكل زي ما الكتاب بيقول. فإذا قداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، وأيضا هو الله هو مقدسنا.
1: نعم.
0: نقرأ من متى 12 بيقول والعدد 22، حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس فشفاه، حتى أن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر، فبهت كل الجموع وقالوا ألعل هذا هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل ذبول رئيس الشياطين. فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل ذبول أخرج الشياطين فأبناءكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم، ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. وبعد كده بيتكلم على التجديف على الروح القدس والثمر بين ثمرهم تعرفونهم. يا ترى إن هو عايز يقول لنا إيه إمكانيات المسيح وإيه مواعيد الله لينا في هذا الجزء؟
1: لما قدموا لي هذا المجنون الأعمى والأخرس وشفاه، فهذا شخص منعزل تماما عن العالم، لا يستطيع أن يتصل بالعالم لا بالنظر ولا بالسمع ولا بالكلام، فشخص تماما عايش في عالم تاني أو في العالم الخاص بتاعه ما فيهوش أي أمل يعني. لكن دائما لأن يسوع كان بيصنع أفعال تفوق للطبيعة كانوا بينسبوها للشيطان وكانوا بينسبوها لرئيس الشياطين، لكن ده لأنه عن حسد، وده لأنهم ما فيش واحد منهم كان يقدر ينتهر شيطان واحد، ولا سمعنا عن إخراج شياطين في العهد القديم. فالعمل ده بالنسبة لهم وهما بيتهموه يعني بيقولوا انت على زبور رئيس الشياطين، لكن الرب رد هادئ جدا، ازاي مملكة منقسمة على ذاتها هتقدر تطلع يعني لو ما فيش اتحاد مع الشيطان، او لو هو زي ما بيقوله هو رئيس الشياطين هيطلعه ليه؟ ده المفروض يزيد. لو هو بالمنظر اللي هم وصفوه ده يبقى هو كده بيهدم المملكة بتاعت إبليس. فأنا عاوز أقول لك أنه رد الرب كان منطقي جدا، وبيعبر عن ملكوت الله أنه في مملكة أخرى، المملكة مملكة الآب والابن والروح القدس والمؤمنين، اسمها المملكة المتحدة لاهوتيا والمملكة الكهنوتية ومملكة ملك الملوك ورب الأرباب، لا فيها خراب ولا فيها انقسام، وفيها فعلا بيقول إن كنت أخرج الشياطين أقبل عليكم ملكوت الله، وفيها البيت الأقوى اللي احنا بنعيش فيه بيته نحن بيت الرب يسوع، وفيها اللي بيجمع مع الرب يسوع علشان ينهب بيت إبليس، ومن فضلة القلب يتكلم اللسان. فالرب عكس الآية اللي قالوها أو عكس الكلام اللي قالوه على إنه احنا المملكة المتحدة مش إنجلترا ولا بريطانيا، لكن لأنه زي ما بنقول كده المثل في بلادنا الاتحاد قوة، فاتحاد الآب والابن والروح القدس واتحادنا في المعرفة مع هذه الشركة الثلاثية الإله الواحد هو الذي يطرد الشياطين، ولا يمكن أن يأتي ملكوت الله إلا بتنظيف المكان وبتنظيف الجروح. فعشان كده الرب عكس الآية وفهمنا أن احنا أقوى مملكة ملكوت الله بمعنى اللي قلناه ده.
0: ده صحيح يا حضرة القسيس. إذا مهمة قوي قوي أكون بفهم أنا من أني مملكة، والتطهير نفسه بيحصل لما أكون بطرد إبليس وما يكونش ليه سلطان على حياتي. طبعا مش كل الناس عليها أرواح سكنها الشياطين، لكن الشيطان بيمتلك الإنسان، بيمتلك فكره وذهنه وقلبه كده كأنه امتلكه، كأنه فعلا مسكون بإبليس لأنه إبليس بيمتلكه. لكن مكتوب كده إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرار. لكن ماذا قدم لنا يسوع عشان يكون حياتنا خالية من الشر؟
1: لما جاء يسوع إلى وطنه في متى 13 وبيقول في وطنه لم يصنع هناك معجزات كثيرة أو قوات كثيرة، وقال ليس نبي

0: لا كرامة إلا في وطنه بسبب عدم الإيمان اللي كان موجود
1: صحيح
0: كتير. فإحنا بنشوف الناس اللي بتقترب من يسوع كانت أناس معجبة في حالة بهتان، لكن مش عاوزة تلمس الرب يسوع. فلو أنت شخص معجب بتعليم الرب ومعجب بالكتاب المقدس وبتقراه لمجرد التأمل، لكن من غير ما نلمس يسوع، جميع الذين لمسوه، جميع الذين أتوا ليلبسوا يسوع هم الذين نالوا الشفاء. قل له يا رب أنا عاوز ألمس حضورك، ألمس صليبك، وألمس قوة الدم وعمل جسدك. آمين.
1: أمين حاج القسيس، مواعيد رائعة جدا، مواعيد عظمى وثمينة زي ما الكتاب سماها. ويمكن في كورنثوس الثانية 7:1 بيقول: في إذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. شكرا لك حاج القسيس لأجل وجودك معنا،
0: شكرا
1: رب
0: لك يا دكتورة
1: يباركك.
0: ليدي،
1: أعزائي
0: أشكر
1: المشاهدين، شكرا
0: تعبك.
1: لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، ورب معكم.

ألف به العلاقة الروحية مع الله، ألف به العلاقات الأسرية، ألف به الغفران، ألف به التبرير، ألف به الخطية، ألف به الخلاص، البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف به هنناقش ألف به بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. قناة الكرمة أحبائي عندها 14 ساتلايت

0: بيغطوا تقريبا الكرة الأرضية كلها، وسبع قنوات بس. نحن الآن بث مباشر عم نغطي بنعمة الرب أمريكا الشمالية، الجنوبية، أوروبا، أفريقيا، الشرق الأوسط، لأنه هذه البركة اللي الرب أعطانا إياها حتى نتواصل مع حضرات يكون في كل زاوية من زوايا الأرض. بصلي أنه الرب يكون فعلا الرب يجهز القلوب، يتكلم إلى الجميع وإلينا أيضا حتى يبنينا ويعطينا نعمة أن نعيش في مشيئته. خدمة اليوم أحبائي بعنوان اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، عبارة قالها الرب يسوع المسيح واستخدمناها عنوان لحلقة اليوم. طبعا أحبائي الناس كتار بيفكروا أنه اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق أنه ممكن واحد يعني لازم يعذب نفسه، البعض بيجلد نفسه، البعض بينام على الأرض، ويعني أشياء بسموها قهر الجسد. لكن الكتاب المقدس بيقول أنه هذه كلها ليست بقيمة ما من جهة إشباع البشرية. البعض الآخر ما أخذ هذا الفكر المسيحي، عنده عقائد أخرى ما ضيقت عليه الباب، وسعت عليه الباب. لهذا قال المسيح في المقابل أنه واسع هو الباب ورحب هو الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك. فمن أجل ذلك الرب يعطينا نعمة نسمع ونصغي، وأرجوك إذا كنت متعصب، إذا كان عندك روح تعصب، قل له يا رب كلمني واعطيني نعمة افهم أنه هذا صوتك باسم المسيح. وطبعا إذا أنت مش مسيحي، قل له يا رب سمعني صوتك، يا الله بالمطلق سمعني صوتك حتى أعرف طريق خلاصي، لأن أنت محتاج للحياة الأبدية، مش باقي هون. كلنا رايحين وذاهبين، يعني راحلين. أحبائي أنا سعيد جدا أن يكون معنا ضيفين بالاستديو، خادم الرب الفاضل الأسيس نبيل زخاري معنا. أهلا وسهلا فيك، رب يباركك.
1: أهلا بك أسيس، سعيد أكون معك ومع الأخ الحبيب عوني وكل المشاهدين.
0: الرب
1: قدمنا النهاردة باسم يسوع.
0: شكرا لأجل مجيئك. الأسيس نبيل هو طبعا راعي الكنيسة المشيخية في تونجابي بسيدني أستراليا. وأنا سعيد كمان أيضا يكون معنا خادم الرب الأخ عوني بشاي. طبعا هو خادم يعني متجول وطبعا ثابت بكنيسة الأخوة كمان. الرب يباركه من أجل طبعا عنده عمق روحي كمان حلو. الرب يباركك أخ عوني وأهلا وسهلا فيك. الرب يباركك.
2: شكرا،
0: يحفظك الرب. طيب أسيس نبيل، إيه اللي بتحب تقوله في البدايات حول هذا الفكر، وخاصة أنه أنا دخلت بفكرين، في ناس عندهم باب واسع واسع وطريق رحب، يعني عقائد متنوعة فتحوها بحري،
1: أيوه،
0: وسهلوا على الإنسان، وبالذات الوقت هذا التسهيل عملوه من جهة تاني ضيق، ظلموا فيه الناس. أنت عارف شو قصدي يعني.
1: أيوه.
0: يعني في ناس ظلمت بهذا التسهيل، سهلوها على البعض وضيقوها على البعض وظلموا الآخرين. ونحن عنا بالمسيحية في فكر أنه لا، أنت لازم تشد وتقد وتعمل وتعمل حتى تخلص. تفضل.
1: هو على فكرة سيس، يعني وانت حضرتك تتكلم يحضرني قول الكتاب نفسه قدم لنا صورة متزنة في الموضوع ده. الرسول بطرس قال يقدم لكم بسعة دخولا إلى ملكوت السماوات، لكن في نفس الوقت الرب يسوع برضو قدم لنا الجانب الآخر، صحيح بسعة، صحيح بترحاب، صحيح بصدر مفتوح، لكن أيضا الطريق الرب قال لنا وحذر أنه ضيق هو الباب وكرب هو الطريق. فنقدر نفهم أنه الموضوع فيه نوع من البالانس، فيه اتزان. الحكاية مش مفتوحة على البحر زي ما حضرتك قلت. في ناس بياخدوا الآية الأولى وبيروحوا بيها في سكة يعني الانفتاح زيادة عن اللزوم وتسهيل الطريق وتعويم الحقائق، ومن جهة أخرى في ناس بياخدوها بطريقة يعني فريسية إلى حد ما، وبيضيقوا على نفسهم، بيضيقوا على الناس، ولا بيدخلوا ولا بيدعون الداخل يدخل زي ما بيقول الكتاب. لكن حلو أنه احنا يعني لما ناخد السياق كله الكتاب بيقول إيه في الموضوع ده. أيوة، بيقدم لنا دخول لأنه الرب هو اللي أخذ المبادرة، للرب اللي جه من السماء عشان يفتح لنا الباب ويفرش لنا الطريق، وقال عن نفسه أنه أنا هو الطريق والحق والحياة، وليس أحد يأتي إلى الآب إلا به. فلينا في المسيح دخول وقبول وترحاب ومصالحة وسلام وتعزية وفرح وضمان ويقينية، كل الأمور الجميلة دي. لكن في السكة وإحنا ماشيين لازم نخلي بالنا أنه هنواجه تحديات وهنواجه صعاب، والرب من الأول كان صريح معنا ومع تلاميذه طبعا لما قال في العالم هيكون ليكم ضيقات، هتواجهوا في السكة متاعب وتحديات ومقاومات. وعلى فكرة لو ما واجهناش مقاومات وتحديات.

0: ده لازم يخلينا نسأل نفسنا هل احنا ماشيين في الطريق الصحيح ام لا.
1: نعم.
0: فاذا لكن لينا وعد حلو، ثقوا انا قد غلبت العالم، واحنا ماشيين في السكه هتواجهنا التحديات، هنقابل صعاب، هنلاقي مطبات في السكه كتير، لكن لينا شفاعه الروح القدس، لينا حضور المسيح بذاته في فينا ومعنا وحوالينا بالروح القدس، ولينا شركة ميراث القديسين في النور، لينا الحماية اللي لينا في جسد المسيح في العيلة اللي الرب ربطنا بيها. فبنعمة الرب هنتوسع أكتر في التفاصيل دي، بس حبيت ألم الموضوع في كلمتين كده كمقدمة، وإن شاء الله الرب يدينا يعني نتوسع أكتر.
1: أمين. الرب يبارك يا محبوب. أخ عوني بتحب تضيف أو بنحب ندخل بالموضوع مباشرة؟
2: نعم تفضل.
1: أمين. طيب أمين. لكن أنا فأسن رح بقرأ الآية اللي وردت فيها الموضوع بحسب لوقا 13 الوحي المقدس بيقول بعدد بحسب لوقا 13 بيقول بعدد 22 بيقول واجتاز في مدن، المسيح اجتاز في مدن وقرى يعلم ويسافر نحو أورشليم، فقال له واحد يا سيد أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجا. اللي مش عم يسمعنا جيدا ومش متأكد أنه أنت مخلص، سمحني على الكلمة، أنت رح تقف خارجا ورح تقرع في الأبدية ورح ترتعب، بس لا يكون هناك تغيير. بيقولك وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا، يجيب ويقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم. حينئذ تبتدئون تقولون أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. يعني المسيح عم يحكي عن نفسه أنه هو الديان، والبعض بيقول لي وين وين وين مكتوب أنه الله المسيح هو الله؟ المسيح هو الديان، الله هو الديان والديان هو الله. بيقول فيقول أقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم، تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا، ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال ومن الجنوب والجنوب ويتكئون في ملكوت الله، وهوذا آخرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين. لأنه كان عم يتكلم مع بني إسرائيل اللي افتكروا حالهم أنهم الأولون، لكن بسبب رفضهم للمسيح خسروا الفرصة وانفتح الباب للجميع. فمن أجل ذلك الرب يعطي نعمة للمسيحي وغير المسيحي أنه يفهم أنه الموضوع مش لطائفة معينة ولا لأمة معينة، إنما للجميع. هو لك الخلاص، لك إن مددت يد الإيمان وأخذته. تفضل حضرة الأخ المبارك.
2: يعني في البداية بنقول أنه يعني قدام الإنسان في طريقين زي ما الكتاب بيعلمنا، في باب ضيق وفي باب واسع، وفي طريق رحب وفي طريق كرب. فالباب بيورينا اتجاه القلب.
1: نعم.
2: يعني الانسان في قلبه عايز يعمل ايه. فالباب الواسع ده اتجاه القلب بتاعه، انا عايز اعيش لنفسي. أنا عايز أعيش لذاتي، أنا عايز أعيش للذة بتاعتي. نعم. أنا ليا حياة دلوقتي وحياة واحدة، فأنا لازم أستغلها أحسن استغلال لأمتع نفسي بأكتر شيء. وفي الباب الضيق، الباب الضيق ده للناس اللي بيبصوا ويقول أنا حط حياتي مع المسيح، همشي وراء المسيح. فاتجاه القلب الواحد بيختلف عن الآخر. واحد اتجاه قلبه ناحية حياته هو الشخصية والعيشة اللي عايز يحياها.
1: نعم.
2: واتجاه القلب بالنسبة للشخص التاني، أنا عايز أمشي مع المسيح. لكن مع الباب ده والباب ده في الطريقين.
1: نعم.
2: فالطريق التاني، الطريق الواسع ده بيوريني اسلوب الحياة. فالاول

0: الباب يوريني
1: اتجاه القلب،
0: اتجاه القلب، والطريق بيوريني اسلوب الحياه.
1: نعم.
0: فكون ان اتجاه القلب بتاعي عايز اعيش لذاتي، فاسلوب الحياه بتاعتي هيبقى اعمل اللي انت تقدر تعمله.
1: نعم.
0: يعني متع روحك وامشي زي، يعني زي ما يقولوا، يعني اعمل اللي انت عايز تعمله، ما فيش اي قيد ولا شرط.
1: افتح بحري،
0: افتح بحري. لكن بالنسبة للشخص اللي عايز يدخل من الباب الضيق، في امور مهمة.
1: نعم.
0: عشان ادخل من الباب الضيق ما هوش مفتوح وخلاص، لكن الباب الضيق لشروطه.
1: نعم.
0: عشان ادخل فيه لابد من التوبة. عشان ادخل من الباب الضيق لابد من التوبة. اسلوب الحياة بتاعتي، يعني مثلا لما بنشوف لابد من التوبة، نشوف مثلا متى العشار كان لازم يترك، نشوف السامرية كانت لازم تترك.
1: نعم.
0: عشان يدخلوا من الباب الضيق. لكن اسلوب الحياة بالنسبة للطريق الواسع، اسلوب الحياة ده على حسب مرأة عينيك، زي ما سليمان بيقول لنا في سفر الجمع.
1: نعم.
0: لكن بالنسبة للمؤمن اللي عايز يمشي مع الرب وحط ان هو ترك علشان يقدر يدخل من هذا الباب، المشي في هذا الطريق يقول عني انه طريق كرب. ليه طريق؟ لان بعد كده في امور انا يعني لازم اعمل حسابها. فيوسف اللي هو الشريف يتحط في السجن، دانيال الشخص اللي هو امين يترمي في جب الاسود. فلازم، عشان كده لازم اعمل حساب اللي انا هعمله. فكون ان انا هدخل من الباب الضيق، في مسؤوليات عليا. هدخل من الباب الواسع، اعمل اللي انت عايز تعمله. بس النهاية بتاعتي في نهايتين. في نهاية حياة ابدية، وفي نهاية هلاك ابدي. فالانسان قدامه الاختيار، الله لا يرغم الانسان، لكن الرب حط قدامه البابين، باب واسع وباب ضيق. حط قدامه طريقين، طريق سهل وطريق صعب. حط قدامه نهايتين، في نهاية سعيدة وفي نهاية هلاك أبدي. وعلى الإنسان أن هو يختار. فالله مدي مطلق الحرية للإنسان أن يختار. بس الرب من محبته للإنسان بيقول له فاختر الحياة، يعني ادخله من الباب الضيق. ومع أنه ضيق، لكن نشكر الرب لأنه مدينا الوعد أنه مهما كانت في تجارب وفي آلام في هذا الطريق، لكن بيدينا الوعد اللي موجود في مزمور 84 أفتكر، اللي هو يعني أفتكر هي طوبى لأناس عزهم بك،
1: 83.
0: طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا. يبقى إذن على الإنسان الحكيم أن هو يختار من دلوقتي، يدخل من الباب الضيق، لأن في النهاية في حياة أبدية. لكن الإنسان الجاهل اللي هو بيمتع نفسه حاليا، وزي القصة اللي احنا عارفينها لعازر والغني، لما الغني ابتدى يعني نقول عليها ايه، ابتدى يعني يقول ليه انا موجود في المكان زي كده. كان رد ابراهيم قال له اذكر انت اتمتعت في حياتك.
1: نعم.
0: وعازر كان تعبان في حياته، فانت دلوقتي بتتعذب وهو بيتعذب. فدي اختيار الانسان. فالله مدي مطلق الحريه للانسان. عايز تختار الحياه الابديه، يبقى اذن هتدخل من الباب الضيق. عايز تختار مش همك بقى النار الابديه وجهنم، ادخل من الباب
2: الوحسن. ربي باكر أشكرك
3: على فكرة مزمور 84 you were right. آسف. عندي إضافة صغيرة.

0: الكلام الحلو ده يا سيس اذا بتسمح لي. في الحته اللي قريناها دي يعني بيلفت النظر انه الرب في حديث مباشر مع الناس النوعيه دي من الناس بيقول لهم هتقولوا لي تبتدئون تقولون أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. يعني كلام ملفت جدا انه الناس دول الرب بيقول عنهم اسف انه انه دخلته في الجو الروحي كنت جوه الكنيسه الى حد ما بلغه النهارده مش كده. يعني الناس
1: يعني احنا كنا في المجامع كنا في الهيكل حسب كلام بني
0: حسب إسرائيل. الكلام ده بس لما نطبقها روحيا علينا النهارده يومنا النهارده 2026
1: وفي الكنائس وفي
0: موجودين في الاجواء والمحافل والتجمعات والقداسات والخدمات والطلوع والدخول والاعياد يعني كل الاجواء الروحيه كل الاجواء المسيحيه والانشطه الكنسية بلغة النهاردة برضو موجودين فيها بيأكلوا بيشربوا بيحتفلوا وبيسمعوا صوت تعليم. يعني علمت كمان يعني
1: علمنا
0: يعني سمعوا تعليم الرب من الوعاظ من المنابر من اليوتيوب من أي كان المصدر. الناس سمعوا يعني مش they have been exposed يعني انكشف عليهم كل الإعلانات السماوية وسمعوا عن الإنجيل سمعوا عن الخلاص سمعوا عن الحياة الأبدية سمعوا عن غفران الخطايا سمعوا عن الهلاك الأبدي سمعوا عن كل الحقائق دي. لكن هم فين؟ واضح أنه الرب بيقول لهم كلمة يعني مهولة بيقول لهم لم أعرفكم قط ما بعرفكوش انتم محسوبين بس على عليا محسوبين على الكنيسه محسوبين على جسدي وانتم اصلا ما كانش لكم اي علاقه معايا انتم بس يعني زي الاطرش في الزفه داخلين مع الداخلين وطالعين مع الطالعين. فيا ريت النهارده اذا كان في حد بيسمعنا او بيشاهدنا من النوعيه دي اللي هو بيحب بس يدخل في الزحمه يدخل في المواسم والاعياد وكده لكن ما فيش اي علاقه وعشره مع الرب شخصيا فهنا جرس انذار للاشخاص اللي هم بس بيستخبوا في الزحمه في المحافل المسيحيه في الكنيسه اللي هي الكنيسه الاسميه او الناس اللي هم مسيحيين اسميين داخلين في الاجواء الروحيه لكن ما فيش اي علاقه ما فيش شركه ما اختبروش المخلص رب المجد يسوع المسيح بعلاقه شخصيه معه وتوجوه فعلا راعي وصديق وحبيب ورب وسيد لحياتهم. فهنا يعني النقطه دي قبل ما نسيبها حبيت بس يعني انوه عنها لأنه فيها جرس إنذار يعني مهم جدا لازم لكل واحد فينا ينتبه ليه.
1: أمين. طيب خليني نتابع مع حضرتك قليلا لأنه أخذ جزء من الوقت ونكمل معك الوقت الثاني.
0: أمين.
1: الرب حدد أنه مسار الدخول بس الباب مفتوح للجميع يعني ما حدش بيقدر يقول أنه أنا الرب منعني من أني أنا أدخل أنا كنت ناوي أخلص بس الرب هو اللي كان موقف بطريقي زي ما تقول لو هو بيقول من يرد فليأخذ
0: نعم
1: ومن يعطش فليشرب
0: من يقبل إلي لا أخرج
1: فخلينا نتكلم قليلا عن هذا الموضوع لأنه ناس كثير أنا مرة سمعت واحد قال لي يا أخي أنا إذا ربنا بده يعني يخلصني هو بيخلصني لا ما هو الرب تارك علي أنا كمان مسار إني أنا في مسؤولية علي إن الرب عم يسمعني
0: صحيح
1: فزي ما تقول أنا عم بحكم على نفسي يعني إنه أنا رفضت أنا اللي راح أتحمل المسؤولية لأنه بيقول له إن كنت حكيم فأنت حكيم لنفسك ها وأنا استهزأت فأنت وحدك تتحمل
0: يس
1: إيه تفضل
0: نعم يعني من كرم الرب علينا وتكريم الرب للإنسان إن إداله هذا المقام بيعامله كالند يعني بيقول له تعالوا هلما نتحاجج يعني كأني أحطك في نفس المقام معايا وتقعد ونتحاجج مع بعض ناخد وندي ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه يعني عملت معاك المستحيل يا إنسان بينت ليك المحبة بطريقة عملية ملموسة ومحسوسة أنا سكبت نفسي وأحشائي على الصليب لأجلك فماذا يصنع أكتر من كده وأنا لم أصنعه. فالأمر دلوقتي بيرجع لك يا إنسان. صحيح الرب أخذ المبادرة، وصحيح الرب بيجاهد مع الإنسان، وصحيح الرب في اختيار للإنسان مسبق، وكل الحاجات دي موجودة لأن الله هو اللي المبادر بعمل.

الخلاص والمبادر بانه يقرع على الباب، لكن في نفس الوقت زي ما ذكرت حضرتك دلوقتي للتو انه في سلطان لله، في معاملات من الله، في مجاهده من روح الله مع الانسان، لكن على الانسان انه لازم ينتبه، يركز، يفهم، يتجاوب صح مع هذا العرض المجاني، العرض زي ما بيقولوا بالانجليزي unbeatable offer، يعني عرض لا يمكن انك تضاهيه باي عرض تاني. فهنا يعني انت ليك يا انسان حياه واحده والله

0: نفسه إليك في المسيح يسوع. العرض ده لسه نافذ، لسه موجود، لسه فاعل، لكن هيجي الوقت ويغلق الباب. ما هو يعني هنشوفها هنا وهنشوفها في أماكن تاني، مثلا في مثل العذارى الحكيمات والجاهلات في متى 25، هيجي الوقت يغلق الباب. فالنهاردة إن كان الرب بيتعامل معنا بالرأفة والرحمة وإحنا موجودين في زمن اسمه زمن الحب، يعني محظوظين إنه إحنا في زمن النعمة زمن الحب، لكن هيجي الوقت ويغلق الباب. والنهاردة المسيح اللي ليه كل المجد النهاردة واقف بيحامي عنك وبيدافع عنك وبيحاول يحميك من الغضب الآتي اللي جاي على الأرض، وبيحاول يحميك من ضربات إبليس ومن تشويشه وتشويهه. في نفس الوقت لو قسيت قلبك، وزي ما قلنا من شوية النهاردة الرب بيقدم العرض بكل سعة صدر، مستعد أنه يعني يتغاضى عن كل أزمنة الجهل، يتغاضى عن ماضيك، يتغاضى عن شرورك، يتغاضى عن خطاياك، ويغسلك ويطهرك وينقيك ويولدك من جديد بالروح القدس. إذا يعني كبرت راسك زي ما بيقولوا بالمصري، إذا كبرت راسك وقلت لا يا عم أنا هشوف لي طريق تاني، أنا عندي الدين اللي أنا ماشي فيه وكل واحد على دينه والله يعينه، وكل الأديان تؤدي للسماء وكل الطرق تؤدي إلى روما، والكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده، هيجي الوقت حبيبي هتعض لسانك، هتبقى يعني زي ما بيقول الرب البكاء وصرير الأسنان، هتبقى مش قادر تقف قدام كرسي المسيح اللي هو الآن الحمل الوديع اللي مستعد أنه يغسلك بدمه الطاهر. هذا الحمل الوديع هيتحول إلى أسد غالب، إلى من المخلص هيتحول إلى الديان اللي يقف قدامه كل الملوك والرؤساء وكل البشر هيقفوا كل واحد يدي حساب قدام هذا المسيح اللي ذبح حبنا وغسلنا من خطايانا وذبح واشترانا لنفسه. فالنهاردة عرض الإيمان المسيحي، عرض الإنجيل النهاردة متاح للكل، لكن هيجي وقت يغلق الباب. فأرجوك يا صديقي العزيز اللي بتشاهدنا النهاردة، إن كنت لسه ما فتحتش الباب، إن كنت لسه ما دخلتش من الباب اللي الرب النهاردة فتحه على الآخر وبيرحب بيك ليه، فأنت في خطر. يمكن ما يجيش عليك الوقت أنك تسمع الرسالة دي مرة تانية، ما نعرفش، الرب يعلم. بس زي ما قال الأسيس من شوية، إن كنت حكيم فأنت حكيم لنفسك، لكن إذا هتستهزأ صدقني you will regret it، يعني هتندم وهيكون ما فيش فرصة تانية لك بعدين.
1: يا حبيبي طبعا أنا قبل ما أسلم الكلام لحضرة الأخ خادم الرب الأخ عوني، يعني قديش صعب أنك تقوله للرب المطلق يا رب من فضلك ساعدني اتعرف عليك وعلى خلاصك، لانه في تشويش كتير حوالينا من كل التعاليم. طب وكيف انت بدك تميز مسكين؟ يجي واحد بيقول لي انا خلقت مسيحي انا لا هذا مش تعليم. الله خلق الناس كلهم من ادم وحواء، ما تصدقش انه ربنا هو اللي قرر يعملنا بهي الطريقه انه يفرقنا. نحن الخطيه فرقتنا، فإنه ببرج بابل الرب فرق الناس، بس هذا لا يعني أنه ربنا بده يفرق الإنسان، ربنا بده يجمع، لأن كتاب بيقول عن المسيح، المسيح جاء ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. طيب يعني ببساطة قل له يا رب ساعدني أتعرف على طريقك على شخصك، ما بده شيء، يعني أنت ما عم تغير بعد، بس لما الرب يشوف مصداقية قلبك بيساعدك. أخ عوني في سؤال من أخونا مصطفى، سؤال بيقول لما المسيح بيقول اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فشو يعني، فما هو يعني، فما هو المعيار حسب التعليم المسيحي اللي بيخلي شخص يدخل الباب الضيق بينما شخص تاني ما يدخلش؟ شو هو المعيار يعني، شو هي المبادئ اللي بتخلي واحد يدخل واحد ما يدخلش، أو شو هي الأسباب خلينا نقول، أو الذرائع أو
2: أول حاجة عشان أقدر أدخل من الباب أعرف أن أنا خاطي. لو عرفت أن أنا إنسان خاطي على طول هروح للباب اللي يقدر يخلصني.
1: تفتكر أن الناس مش عارفة حالة أنه عم تخطي؟
2: ما عشان كده ما الإنسان لازم يعني لازم يكون الإنسان أمين مع نفسه.
1: بس ممكن أنه في يكون ناس مش شايفين حالهم أنه عم يخطوا خالص؟
2: ما لا ما فيش حد يعني بينه وبين نفسه عارف أنه في
1: عارف.
2: لكن قدام الناس، قدام زي المثل اللي ذكره السنبيل دلوقتي العذارى، ما في أعذار حكيمات، في أعذار جهلات، في فرق بينهم؟
1: لا
2: فيش فرق بينهم.
1: بس في فرق

0: بسيط انه هو معهم اواني وفيها زيت.
1: هو ده القلب. هو ده القلب
0: اللي فيه الروح القدس.
1: اللي فيه الروح القدس.
0: نعم.
1: فانا لو انا يعني حاسس ان انا انسان خاطئ محتاج، الرب هيعلن لي. لكن لو انا مش محتاج، الرب خلاص انت حر. لم اتي لادعو أبرار بل خطاء
0: إلى التوبة.
1: لكن لو أنا حاسس أن أنا إنسان كويس على حسب المقاييس بتاعتي، يبقى خلاص خليك كويس.
0: طب وماذا إذا كنت أنا مرتاح على اللي عندي؟ أنا مرتاح بهذا الطريق وبهذا التعليم وبهذا، أنا مرتاح خلاص، أنا مش هرد على غيركم. إزاي أعرف حالي أنه أنا يمكن يكون غلطان؟ إزاي يعني في ناس نايمة؟
1: لا، ما فيش ناس نايمة. يعني أنا معلش أنا بختلف في الحكاية دي، في إن الله جعل الأبدية في قلب الإنسان.
0: يا بس هو مش مقتنع انه اللي نحن عم نقوله صح.
1: لا مش لازم هو يقتنع بكلامنا.
0: نعم.
1: هو بينه وبين نفسه.
0: نعم.
1: حاسس انه هو انسان كويس.
0: لا ضميره مش مريحه.
1: ضميره مش لما ضميرك مش مريحك، يبقى انت دور على الشيء اللي يريح ضميرك.
0: هو بيقول لك انا دورت بس لسه بعده عم بدور.
1: هذه كلمه الله بتذاع في كل مكان.
0: نعم.
1: كلمه الله بتذاع في كل
0: ما هو مكان. يا اخي عوني من الاخر. طبعا انا مش هدفي احبائي هاجم. نحن كمسيحيين نجزم جزم مطلق انه الايمان المسيحي وحده هو اللي بيخلص، يعني في المسيح. فالناس المرتاحة على غير المسيح، المسيح الفادي المخلص اللي مات لأجلنا لأجل خطايانا، ها ما فيش خلاص خارج هذه الدائرة. فأنا هذا بدي أشرحه لو سمحت.
1: لما يعني ليس بأحد غيره الخلاص.
0: ده مكتوب عنا، بس نحن إزاي حنقنعهم؟
1: نقنع مين؟
0: يعني نقنع الآخرين الذين هم من داخل من خارج الحظيرة.
1: أنا ما أقدرش أقنعهم.
0: نعم.
1: ده عمل الروح القدس. أنا ما أقدرش أجيب واحد للإيمان.
0: نعم.
1: لكن ده عمل الروح القدس.
0: نعم.
1: لكن علي أن أنا أقدم المسيح لهذا الشخص.
0: فإذا في قوة بالكلمة اللي أنا بقولها، اللي هي بحكي عن المسيح والبشارة، في سلطان إلهي بالكلمة بيدخل إلى قلب الإنسان، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، ها، خارقة إلى مفرق النفس والروح والمخاخ والمفاصل، ومميزة أفكار القلب ونياته.
1: صح.
0: فإذا الله هو اللي بده بكلمته يأثر. إذا ما أثرت الكلمة فيه نحن أبرياء.
1: بس في نقطة بقى مهمة جدا على الإنسان، إن أنا أحس باحتياجي. الله لا يمكن أن يروح لإنسان ويخلص إنسان إن لم يشعر هذا الإنسان بالاحتياج. إيه اللي رجع الإبن الضال من الكرة البعيدة؟
0: ابتدى يحتاج.
1: لما ابتدى
0: يحتاج وابتدى يحسبها.
1: بالضبط كده، ابتدى يحتاج وحس إن هو في مكان غلط. فابتدى يفكر. وهو دي إن كنت حكيم فأنت حكيم لنفسك. لكن لو كان فضل في الكرة البعيدة، طب أنت اللي عمال تتحمل. فإذا على الإنسان أن يكون أمين مع نفسه إن كان يعني عايز يعرف السكة المظبوطة.
0: نعم.
1: عايز يعرف الطريق الصحيح.
0: نعم.
1: عشان كده الله بيعلن للإنسان الطريق. يعني مثلا لما الرب عمل العشاء.
0: نعم.
1: وبعت للناس كلهم تعالوا كل شيء قد أعد.
0: نعم.
1: ابتدى كل واحد يعمل ايه؟
2: يستعفون.
1: يستعفون. كانت الاستعفاء بتاعتهم او المبرر
2: بتاع العذر.
1: العذر بتاعه كان عبارة عن ايه؟ اعذار ملهاش اي.
0: الرب حط اعذار واهية.
1: مش الرب الحط،
0: يعني قصدي اتكلم عنهم باعذارهم. اعذارهم كانت واهيه يعني ولا قيمه لها.
1: هو الانسان كده. هو الانسان كده. فالانسان ان لم يشعر باحتياج شديد الى الرب، لا يمكن هيكون في علاقه مع الرب.
0: طيب.
1: لكن عشان تكون في علاقه حقيقيه مع الرب لازم اشعر باحتياجي الشديد إلى هذا المخلص.
0: معنا الأخ الثاني هال على الهواء.
2: ممكن بس أضيف نقطة صغيرة بس قبل ما يعني نص دقيقة.
0: نعم.
2: لأنه السؤال ده مهم وشائع فعلا.
0: نعم.
2: بيعلمنا الكتاب أنه الإنسان الطبيعي ما يقدرش يدرك أن يسوع رب إلا بالروح القدس.
0: نعم.
2: فإحنا مسؤوليتنا أن إحنا نعلن الحق زي ما تفضل الأخوية. والكلمة في حد ذاتها قادرة أنها تبصر القلوب.
0: نعم.
2: لكن اللي ورا الكلمة هو الروح القدس. فإحنا دورنا كمسيحيين اختبرنا الولادة الجديدة، اختبرنا عمل الروح القدس في صحابنا، نطلب لأجل كل شخص إحنا بنوصل ليه الرسالة.

0: يا روح الله يلي أحب هذه الكلمة، من فضلك افتح قلب هذا الإنسان كما فتح الرب قلب ليديا في أعمال 16. فالإنسان يعني لازم، احنا بنخاطب الذهن لكن فتح القلب ده شغل الروح القدس. فاحنا يعني الانسان نفسه اللي احنا بيسمعنا النهارده يعني بنناشد كلنا مع بعض انه يا انسان يا صديق يا غالي على قلب الرب، يا اللي مات المسيح من اجلك، من فضلك مجرد انك واجه نفسك قدام عرش الله القدوس، هل انت فعلا سجلك نظيف ولا لكه ولا نقطه؟ هل لما يجي الوقت وتنتهي حياتك وتقف قدام الديان القدوس البار اللي السماء ليست بطاهر امام عينيه، اللي بينسب للملائكه حماقه، الانسان اللي لا يطيق الاثم، الله اللي لا يطيق الاثم والاعتكاف، هتقف قدامه وتقول ايه؟ ما انا كنت بحاول، ما انا كنت بعمل كويس، ما انا بس الحاجات دي يا ريتك تتغاضى عنها. على اي اساس يتغاضى عنها؟ على اي اساس؟ ما هل يعني الحلو بيشيل المر؟ لا، مش ما عندوش الموازين دي ربنا، يا اما ابيض خالص يا اما اسود خالص، والابيض خالص ده يغسل بدم المسيح او لا. فتيجي يعني تجري على المخلص وتقول له ارجوك افتح قلبي، ارجوك طهر، اغسلني بدم الصليب.
1: الرب يبارك لك. طيب حبيبي، قبل ما اخذ المكالمه من الاخت نهال، في الروح القدس خبرنا بالكتاب المقدس عن رسول عظيم جدا كان من اشر الاشرار اللي يقاوم الدين المسيحي، الايمان المسيحي، بولس الرسول، كان اسمه شاول الطرسوسي وغيروا له اسمه. احبائي، كان لا يمكن انه هذا الشخص تتصور انه بتوب، شخص متعصب ضد الايمان المسيحي للموت، يعني يفتك بالكنيسه، لكن لانه كان مخلص بس جاهل. هو كتب بيقول لاني بجهل فعلت هذا، لانه كان مخلص بس جاهل، ربنا رحمه وتدخل بحياته. فان شاء الله يكون الشخص اللي عم بيقاوم وعم يرفض يكون مخلص.
0: يا رب.
1: اذا كنت مخلص ابشر خير انه الرب حيوصل لك، او الرب اصلا عم يتعامل معك. بس كل اللي انا بطلبه منك اعطي فرصه لنفسك، بلكي انت اللي انت ماشي فيه غلط خلاص، يعني هي خلاص عدت على كده. كلتنا نحن حسبنا حساباتنا قبل ما نقبل المسيح، سالنا سؤال، انا كنت اسال الرب، قال له يا رب طب انا شو عرفني انه المسيح هو صح؟ ما هو بركي يمكن يكون في طريق اخر، يمكن يكون في خلاص بطريقه اخرى. كنت دائما اسال وكنت شد على الرب بدي اعرف، لاني كنت مخلص مع نفسي امام الله، الرب تعامل معي وساعدني، لان انا كنت منفتح انه اللي بيعلنه الرب وبيكون اعلان واضح من الله انا حامشي فيه. وكان فعلا في اعلانات واضحه. ومين على فكره بيعرف يتعامل معك؟ اللي خلقك، الخالق بيعرف يتعامل مع المخلوق. معنا الاخت نهال من بريطانيا. الرب يبارك اخت نهال. اخت نهال يبدو انه عم بيقول المخرج انه في مشكله بالفايبر، لو سمحتي اتصلي فينا على الخط العادي، لو سمحتي خط في خط عندك من خلال بريطانيا يعني بتتصلي فيه على العادي ارضي، يعني لو سمحتي العادي لو سمحتي. طيب اسيس نبيل، للرب يسوع بيقول بمتى 16:24 بيقول حينئذ قال يسوع لتلاميذه إن أراد أحد أن يأتي ورائي. هذه إحدى المبادئ اللي طرحها أخونا مصطفى، إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. ظاهريا صعب الحالة، ما حدش بسهولة بينكر نفسه ولا حد بيقدر يحمل الصليب بسهولة. والصليب هون إشارة معنوية مش إشارة أنه تحمل خشبة. بيقول قال، وقال الرب يسوع بيقول فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ كيف يعني يهلك نفسه وكيف يربحها؟ تفضل.
0: يعني طبعا كلام بيهز الإنسان من جوه،
1: وفي تحدي.
0: يعني ما بيقولوا بالإنجليزي he doesn't mince words، يعني بمعنى أنه الرب واضح جدا في كلامه وبيضرب زي السيف الكلام. والرب مش يعني مش عايز زحمة وخلاص، مش عايز أتباع وخلاص، تعالى زي ما أنت وتعالى ومشي حياتك زي ما أنت بالطول وبالعرض، المهم أتباع وزحمة. بالعكس يعني في يوحنا 6 كان بيقول لهم لعلكم أنتوا كمان عايزين تروحوا تفضلوا، الباب مفتوح. الباب مفتوح للي يدخل والباب مفتوح للي يخرج. ما فيش زي بعض العقائد التانية أنه اللي دخل خلاص ما حبس علق وفي عليه أحكام

عقوبة وما إلى ذلك. فالرب مش يعني مش عايز زحمة وخلاص، عايز الناس اللي هم فعلا مكرسين الجديين اللي they mean business with God، اللي هم فعلا عايزين علاقة شخصية مع الرب، واكتشفوا حقيقة إن هم فعلا في طريقهم للهلاك بدون المخلص، وعايزين فعلا يصلحوا الوضع ده، عايزين يصطلحوا مع الله، وعايزين يظبطوا حياتهم، وعايزين يمشوا بقى في سكة الحياة الأبدية الفضلة اللي وفرها الله لنا في المسيح. فهنا المسيح بيتكلم، بصوا يا جماعة اسمعونه، يعني اسمعوا وعوا، أوكي اسمعوا كويس. الطريق اللي عايز يتبعني، أنا مش عايز لعب عيال، أنا مش عايز واحد النهاردة يدخل وبعد بكرة يغير رأيه، مش عايز النهاردة يقول لي أنا مسيحي وبعد كم أسبوع يقول لا الموضوع مش بتاعي. احسب النفقة من دلوقتي، ركز وافهم واصغي لما أقوله. طريق الحياة الأبدية مضمون لكنه مش سهل، أوكي؟ فأنا عايز النهاردة الناس اللي هم الكواليتي مش الكوانتيتي، مش عايز زحمة وخلاص، عايز ناس النوعية اللي هي فعلا هيحط إيده على المحرات ومش هيبص الورا، اللي هيسلم حياته بالكامل للرب يسوع المسيح، ويدرك أنه الرب يسوع ليه كل المجد، اللي قدم حياته على الصليب لأجلي، أنا لازم أكون مستعد أن أنا أقدم حياتي كمان وأصلب معه. بمعنى أنه يعني لأنه مات لأجل الجميع، زي ما بيقول في كورنثوس الثانية 5، لأنه مات لأجل الجميع فمن الآن وصاعد يعيش الأحياء لا لأنفسهم بل لذاك الذي مات لأجلهم وقام. بمعنى أنه أنت صدقت وأمنت أن الرب يسوع دفع دمه الطاهر، دفع حياته على الصليب لأجلك، والرب لن يقبل بأقل من هذا، عايز حياتك أنت تسلمها له بالكامل، لأنه أعطاك كل ما عنده، أعطاك طلع كل اللي في جيبه، زي ما قال أحد الإخوة، طلع كل اللي في جيبه وادهولك، ادك كل اللي عنده، ادك حياته، فلن يرضى الرب بأقل من أنك تسلم له حياتك. يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عينك طرقي، أنا لا عايز فلوسك، لا عايز أعمالك، لا عايز حسبك، لا عايز نسبك، لا عايز شهاداتك مؤهلاتك، كل ده اركنه على جنب، تعالى زي ما أنت كده بقلبك القلب الحجري دي، الرب النهاردة مستعد أنه يستبدله بقلب لحمي زي ما قال في حزقيال، والنهاردة هديك قلب جديد، هديك روح جديدة، هيسكن فيك بروح القدوس ويكتب نواميسه وشرائعه في قلبك، في حياتك، في فكرك، وتصير بالحقيقة أنت نور في العالم وملح في الأرض، تصير خليقة جديدة، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. فالنهاردة الرب في الآيات اللي أراها زميلي الفاضل أسيس جون من فم الرب مباشرة، أنه ليك حياة واحدة يا إنسان، اوعى تقامر بها. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وعاش فيه بحبوحه وبيت كبير وسياره فارخه ومش عارف وعفش وهوليدايز وامكانيات، ربح كل ما في العالم، لكن في النهايه لما يجي الوقت وتطلب نفسه منه خلاص too late مش كده؟ ربح العالم كله وخسر نفسه، وماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ وقت ما تنتهي حياتك وتلفظ نفسك الأخير، في إيه هينفعك؟ في إيه هيقف يحامي عنك؟ ما أنت كان عندك حياتك كلها وقمرت بيها وأهملت العرض السخي الكريم اللي قدمه ليك الرب. فهنا كلام لازم يعني صحينا كلنا، جرس إنذار لكل من يسمع، اللي عايز يتبعني ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. تعالى هيكون في السكة شوية متاعب، لكن صدقني اسأل مجرب، كلنا اختبرنا عمل الرب، أيوة كان في تحديات وصعوبة في حياتنا، لكن قرار اتخذنا للمسيح شخصيا مخلصا لحياتنا، قرار لم ولن نندم عليه إطلاقا مهما واجهنا من تحديات. فالنهاردة يا صديقي اللي بتسمع، من فضلك تعالى واحسب صح، اوعى عشان خاطر متع وقتية تضحي بحياتك الأبدية، لأنه ما فيش return، it's one way ticket للأبدية، ما فيش refund يا جماعة، مش كده؟ ما فيش تقول خلاص لا ده أنا يعني بعيد حساباتي وانتهى، يعني please اديني فرصة تانية يا رب. فاكرين في لوقا 16، هو احنا في متى 16، في لوقا 16 في قصة الرب قالها عن هذا الإنسان اللي عاش لنفسه، وافتكر حد نوع عنها من شوية أنه هذا يتعزى وأنت تتعذب، عن لعازر اللي كان فعلا ضحى بحاجات كتير في حياته.

0: عشان في الآخر يكسب الأبدية ويكون في حضن إبراهيم أو في حضن الرب يسوع النهاردة. لكن الغني اللي ضحى بالأبدية عشان خاطر متع وقتية وشوية متع يعني كده رفاهية انتهى. إبراهيم قال له إيه؟ قال له خلاص حبيبي توليت، كان عندك فرصة وانت رفضت. طب معلش ابعت بس يعني يبل طرف ايده كده بلساني، يبل طرف لساني عشان انا بتعذب. طب بعد يبعت له بس لاخواتي مش عارف ربما هم they end up where I am now. قال له خلاص حبيبي عندهم موسى والانبياء، عندهم الانجيل، عندهم كلمة الله الحية.
1: امين الرب يبقى كده. طيب رح بياخد الاخت نهال ومنتابع بنعمة رب مع حضراتكم. اخت نهال الرب يباركك، حضرتك معنا على الهواء، تفضلي.
2: نعم وسلامة حضرة القسيس جون، برحب بحضرتك وبحضرة القسيس نبيل وبالأخ المبارك عوني. الرب يبارككم بجد على التعليم المتزن في حضراتكم بالحق، ومفصلين كلمة الرب بالاستقامة، والرب وحده يعوضكم تعب محبتكم، ويباركك يا حضرة القسيس، ويكون في ثمار حقيقية، لأنه واضح أن الحلقة غرضها خلاصي بحت. وخليني أقول الخلاصة اللي أنا استفدتها وأنا بحضر البرنامج ده في ثلاث نقط. أنه الباب الضيق بيشير للمسيح نفسه، والعملية ما فيهاش أي غموض لكنها واضحة وضوح الشمس. اتنين، الاجتهاد مش معناه أنه أنا الخلاص بالأعمال، لا ده استجابة مني للي عمله الرب من أجلي بالإيمان والطاعة لكلمته. تالت حاجة، أنه الباب ضيق لأن دخوله بيتطلب مني أنا ترك أشياء كثيرة بتعطلني عن الدخول، من أهمها الكبرياء ومحبة العالم والاتكال على نفسي. والنقطة دي مهمة جدا ان احنا نفهمها صح، ان الباب مش ضيق لان الرب عايز يمنع الناس من الدخول، لا الباب ضيق لانه لازم وحتما وينبغي ومست ان انا اترك كل ما يعطلني عن الدخول. وعايز انوه على حتة خطيرة شوية، انه واضح ان الرب لما بيقول لنا ادخلوا من الباب الضيق مش بيقولها بصورة يعني ارجوكم او اتفضلوا او اتوسل اليكم او اعملوا معروف يعني بصورة توسلية، لا ده بيقولها بصيغة الامر. فواضح ان الامر خطير جدا، وعشان الله بيحبنا محبة حقيقية ومش عايزنا نهلك بيحذرنا. وانا هنا بشبهه بالدكتور المخلص اللي لو عانى عندي مثلا سكر بيحذرني ويقول لي خلي بالك لو مشيتي باستهتار ومفيش نظام غذائي معتدل واوا هيعلى السكر، ممكن تفقدي بصرك، ممكن نضطر لبتر رجلك واوا. فهو بيحذرني مش بيخوفني. يعني المرض، لو في حد عنده مرض ورم سرطاني لو ما بدأش يا حضرة القسيس في العلاج دلوقتي هينتشر المرض وممكن يفقد حياته كلها. ده مش تخويف لكنه كشف للحقيقة عشان ينقذ حياة الإنسان. فسؤالي بالتحديد هنا، هل أنا كمؤمن حقيقي في الكنيسة ولي أخوات في جسد الرب وشايف من وجهة نظري إن هم محتاجين إن أنا أحذرهم، هل ده من حقي أو من دوري، ولا مفروض أترك هذه المسؤولية لراعي الكنيسة فقط؟ ولما بنسمع يعني ناس وعظ بيتكلموا على النار والتخويف من النار والعذاب الأبدي بيقولولنا لا مفروض يا خدام تتكلموا عن محبة الله وتشوقوهم للسماء بدل ان انتوا تخوفوهم من النار. طب مش في آية حضرة القسيس في يهوذا بتقول خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار؟ فايه رأي حضراتكم؟ واخر حاجة اختم بيها كلامي، هي حتة شائية شوية بس عاجبني الحتة الباب الواسع وال الاكسبريشن اللي حضرتك استخدمته يا قسيس جون، ان الشخص ممكن يكون فتحها على البحري. طيب ما الكتاب بيقول ان الرب اعطانا كل شيء بغنى للتمتع. فانا قدام الله مؤمن ومسلم حياتي ليه كمان في اكبر المؤتمرات، بس بتمتع ببركات الرب ليا، بيت رائع على احدث طراز، سياره فاخره، وهوليديز و الى اخره. فازاي اكون بعمل ده باتزان بحيث ما اعملش عثره للفقراء والمحتاجين الموجودين معايا في نفس الكنيسه؟ ارجو التوضيح وربي يبارك.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا. قدرت تحفظ الاسئله؟ كنت شاطر بالمدرسة لما كنت صغير. طبعا هي الأخت نهال حكيت عدة نقاط، يعني أعطت أفكار آراء وتركت آخر سؤالين بمعناها أنه المؤمن أنا كمؤمن حقيقي.

0: شايف اخواتي انه محتاجين تحذير اذا كانوا مش عايشين باستقامة بمعنى او بالطريقة الصحيحة، ام بترك الموضوع للخادم. والنقطة الثانية بنحكي مع حضرتك بالسؤال الثاني بنطرحه عليك بعد شوي. تفضل أسيس.
1: يعني انا في البداية اقول انه يعني كان نفسنا ان احنا نعمل فاصل. في غير مؤمنين، في مسيحيين وفي غير مسيحيين. فالإنسان الغير مسيحي بيحتاج ان هو يعرف ان هو يعني يفحص نفسه في ضوء محضر الله اللي هو حطه في مخه مهما كان. وفي الشخص الثاني اللي هو الشخص المسيحي بالاسم، لانه الشخص المسيحي بالاسم ده يعني نهايته صعبة جدا. يعني احنا ممكن نشوف القصة بتاعت نوح في أيام، يقول كما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك. فهو دلوقتي نوح قعد تقريبا 120 سنة بيبني الفلك، والناس رايحين جايين قدامه وشايفين هو بيعمل ايه، وبيسألوه على اللي هو بيعمله وبيرد عليهم. هل في حد يعني تجاوب مع نوح؟ مفيش حد تجاوب مع نوح. المشكلة هتبقى في نوح ولا فيهم هما؟ عشان كده يقول ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
0: يعني الرب يسوع لما تجسد، كلمة ابن الإنسان أنا بحكيها للأحبة غير المسيحية، أنه تجسد المسيح كان يحكي عن نفسه أنه هو كابن الإنسان، ابن الإنسان. تفضل.
1: يعني الجزء اللي عايز أقول عليه أنه أنت عايش دلوقتي عمال تاكل وتشرب وتجوز وتعيش ومبسوط، لكن مش حاطط أن في يوم من الأيام الله هيطلب نفسك منك. طب هذا اليوم عملت له حساب ولا ما عملت لهش حساب؟ ما من كان مسيحي أو غير مسيحي، عملت له حساب ولا ما عملت لهش حساب؟ إذا ما عملت لهش حساب هيبقى نهايته اللي هي الدينونة. لكن لو عمل حساب لليوم اللي جاي ده هيقدر يفكر كويس ويبقى عايز يدخل من الباب الضيق. وعشان كده بنقول ان مهم جدا الانسان يكون امين مع نفسه عشان يعرف هو عايز ايه من حياته، ايه غرض حياته. هل انا اكل واشرب لان انا غدا نموت، ولا في حاجة انت ما وصلتش ليها؟ الله ليه اوجدك في الوجود؟ ليه الله اوجدني؟ هعيش 70-80-100 سنة وبعدين النهاية ايه؟ هل النهاية فيه زوال؟ لا، ما فيش زوال. لكن النهاية هتكون تقف قدام الله. انت هل تعمل حساب الحكاية دي ولا ما تعملهاش؟ لكن بالنسبة بقى للمسيح اللي هو بالاسم ده اصعب جدا. لان انت وصلتك الكلمة وكنت عايش في الوسط اللي كله نعمة، لكن ما قدرتش تقدر النعمة اللي انت موجود فيها وعشت لذاتك. يبقى إذن لما الأخت نهال بتتكلم ان احنا نتكلم على النار، نتكلم على النار لان دي حقيقة. ليه؟ لان ما خلصتش النهاردة لابد ان انا سوف أطرح في بحيرة النار والكبريت. يبقى إذن ما هوش يعني أنه مجرد كلمات، لكن دي حقيقة.
2: والرب اتكلم عن الجحيم أكتر ما اتكلم عن السماء.
1: والرب اتكلم طبعا في الجحيم،
2: لأنه خطر.
1: والجزء اللي الأخت نهال بتتكلم، هل المفروض إن الخادم أو الأسيس هو اللي يتكلم الـ

0: المفروض كلمة الله كل مؤمن جه للرب يسوع المسيح هو مسؤول انه يخبر الناس عن محبة الله وعن الدينونة القادمة. دي بالشغلة ناس معينين، لا ده شغلة الكل.
1: بس طبعا بحكمة، لانه في ناس احيان بيصيروا يعملوا زي ما تقول بارازيت، شو بسموها، تشويش، في يعني ازعاج لما بيبقوا عم بيقدموا الكلمة، احيانا بيقدموها ربما بسيطرة، ربما بتعالي او بتوبيخ قوي جدا، خاصة اذا كانوا يعني مش مسؤولين بالكنيسة عن التعليم. فلازم يكون واحد عنده حكمة كيف يقدم الرسالة وبمحبة
0: طبعا. نعم. يعني احنا بنتكلم انه طبعا مش اي واحد بيتكلم. يعني حتى لما الكتاب بيتكلم ده مش بس في الامور زي كده، يعني إن أخذ إنسان في زلة ما فاصلحوا أنتم
1: الروحانيين،
0: مش أي واحد. فالمؤمن الحقيقي، أنا مش ممكن هقدر أروح أكلم واحد عن الجحيم وأنا في قلبي ما فيش محبة ولا أي حاجة للشخص التاني ده. لكن أنا لو هروح أكلم على واحد عشان أنقذه من المصير اللي هو رايح فيه، ده لازم يكون قلبي ملتهب بمحبة المسيح علشان كده هقدر أروح أكلمه. لكن ما كانش كده أنا مش هيهمني الشخص ده يروح مطرح ما يروح. فعشان كده المؤمن الحقيقي اللي الكتاب بيكلمنا عنه هو المؤمن الممتلئ من الروح القدس اللي ليه شركة عميقة مع الرب، اللي يستطيع أن يأخذ مما للرب ويخبر. لكن مش بتكلم بكلمات حكمة إنسانية، دي تبقى حكمة إنسانية شيطانية اللي هي بتعطل الناس أو تعثر الناس أكثر من
1: ربي هي. أشكرك جدا. طيب أسيس، السؤال الثاني اللي سألته الأخت نهال إنه الرب أعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وبتقول إزاي أنا أقدر أكون بعمل يعني الأمور باتزان، يعني أنا يعني مثلا ممكن أنا أساعد وإدعم بس بذات الوقت أكون متزنة في الموضوع، لأنه ممكن الرب، في ناس فهموا أنه اللي بده يتبع الرب لازم يترك كل شيء وريح يمكن يعيش بالخيمة وسعد. علما أنا يعني بس مرق لك الكلمة حتى كمان تعلي عليها، كان في إخوة كتير بالكنيسة أغنياء وكانوا يدعموا عمل الرب بس مش وزعوا كل أموالهم وما عادوا اشتغلوا. فيليمون كان عنده عبيد أوكي، بس طبعا كان يعاملهم كأخوة. تفضل.
2: أفتكر السياق اللي كان بيتكلم عنه الرسول بولس في رسالة تيموثاوس هو أنه في ناس تطرفوا زيادة عن اللزوم في موضوع الأكل والشرب، ومانعين عن الزواج، مانعين عن أطعمة، مانعين يعني ابتدوا يتسلطوا على البشر التانيين وعلى سلوكيات وعلى حياة الآخرين، وابتدوا يصنفوا ده تاكل دي ما تاكلش دي، في اليوم الفلاني يحق لك تاكل دي، في العيد الفلاني يحق لك مش عارف ايه ما يحق لكش، عمالين بقى يفصلوا ويضيفوا وصايا وتعاليم زي ما الرب قال، وهي كلها وصايا وتعاليم الناس، وزي ما ذكرت من شويه حضرتك في كولوس انه كلها يعني امور نافله ليست بقيمه ما من جهه اشباع البشريه. فالناس اللي هم تطرفوا في الحياه الروحيه وصاروا يعني يمنعوا عن الزواج ويمنعوا عن اكلات معينه واطعمه، مع انه فوقتها بيقول على فكره انه كل الاشياء على فكره جيده، كل ما كل خليقه لا جيده ولا يرفض شيء منها اذا اخذ بحياة الشكر مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الرب والصلاة. يعني السياق هنا أنه الناس اللي هم بيحاولوا يتطرفوا ويستخدموا الأكل والشرب كوسيلة يا أما لإرضاء الله أو وسيلة للتحكم في مصائر الناس اللي حواليهم وفي سلوكياتهم، الكتاب هنا بيقول لهم خلوا بالكم، اهدوا، ما فيش حاجة يعني شر أو نجسة في حد ذاتها، ما فيش أي أكلة نجسة في حد ذاتها، لكن وبالعكس ده قال إن كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. يعني إذن ما فيش شيء في حد ذاته نجس لا أكل ولا شرب. ما ينفعش أن حد يقول لي الأكل ده حرام والأكل ده حلال، ما عندناش حرام وحلال بمعنى بالمعنى ده، كل شيء يحل لي، لكن بنعمة الرب وبالروح القدس أنا بختار اللي هو الصالح اللائق لي المناسب لي.

0: وفي نفس الوقت الاشياء اللي لا تتسلط علي يعني ميك شور انه ما فيش حاجه تتسلط علي. فهنا السياق هو
1: انا شايف انه مش كده السؤال. انا شايف سؤالها انه نحن اغنياء ويمكن في ناس فقراء ويمكن في ناس عم بيشوفونا انه مش عم نوزع اموالنا او مش عم نساعد بالشكل ازاي انا اعمل اتزان في حياه الغنى كإنسان مؤمن. أنا جيت غني للمسيح أو أنا اغتنيت وأنا
0: أوكي.
1: نعم أنا هذا كان أنا هيك شايف السؤال حسب تقديري.
0: أوكي.
1: نعم.
0: يعني برضو الآية اللي هي اقتبستها كل شيء أعطي لنا بغنى للتمتع.
1: يعني قصدي فينا نتمتع.
0: أكيد أكيد.
1: أوكي بس بذات الوقت الاتزان.
0: اللي هو موضوع بقى إنه ازاي انا يعني اتمتع باللي الرب اداهوني لكن في نفس الوقت اكون حريص على انه اللي انا الرب اداهوني ده وكاله وامانه مش عشان استمتع بيها عشان استخدمها لمجده ولبركه اخواتي كمان. انا استمتع اوكي لكن ما تنساش اخوك المعوز، ما تنساش اخوك المحتاج.
1: يعني المسيح لما عمل الفصح له كل المجد بالعليه طلب من واحد غني عنده عليه كبيره، ها طبعا ما قالش الكتاب المقدس من هو، بس نحن عرفنا بعدين انه قد تكون انه لا ناس مع المسيح كانوا ربما تكون عليه ام يوحنا مرقس
0: بالضبط.
1: اوكي فاستضافت واكيد اكلوا وشربوا وكل شيء، يعني اعدوا الفصح هناك. قصدي ممكن يكون الرب يخلي ناس كثير اغنياء بالكنيسه يدعموا عمل الرب وحتى يدعموا بعض الاخوه اذا امكن، بس في اخوه بيستغلوا. يعني هلا مثلا في ناس عم تسمعنا على الهواء بس يسمعونا انه لازم نعطي، بيبعث لنا واحد من الصومال بيقول لنا بليز انا بدي فلوس. يا اخي نحن ما بنعرفك، كيف بدي ابعث لك؟ يعني لانه ممكن تكون انت هاكر، ممكن تكون انت انسان يعني
0: وبتحصل كثير. وتصديقا للكلمه دي دلوقتي حضرتك وانت بتتكلم، يعني بمجرد ما الانسان يختبر الولاده الجديده ومحبه الله وغنى الله لحياته يعني هيبسط ايده. الايد اللي كانت ماسكه دي وانا مي اند ماي سيلف دي، الايد دي هتتفتح هتبسط بالعطاء والغنى للاخرين. وابسط دليل على ده زكى العشار اللي كان ايده ماسكه وبيهلب وبينصب يعني بياخد اكتر من حقه لدرجه انه اغتنى، لكن بمجرد ما الرب قال اليوم حصل خلاص لهذا البيت، الراجل ده ايده اتفتحت وقال أرد طيب. أربع أضعاف.
1: عندنا كثير أسئلة وأنا خايف أنه نخسر الحلقة بالأسئلة، فياريت تجاوبوا جواب سريع حتى لو كنا مجحفين بالإجابة. يعني مثلا أخ عوني، الأخ مينا بيقول هل يقصد بالباب الضيق مرض، اضطهاد، فقر، ضيقة؟ بمعنى أنه حياة المؤمن الغني وحياته حياة المؤمن الغني وحياته مليئة بالبركات، هل هي حياته الأبدية ستكون في خطر؟ يعني سؤال شوية مش واضح. ما بعرف واضح لكم. هل يقصد بالباب الضيق مرض؟ يعني هو بيجيب يعني كأنه مصير بيصير عندنا. أنا مثلا مريض وأنا داخل من الباب الضيق
0: ألام
1: في السكة. وبعدين الغني وحياته مليئة بالبركات، حياة المؤمن الغني حياته مليئة بالبركات، هل حياته الأبدية ستكون في خطر؟ يعني إذا كان غني مثلا ممكن هيك أنا بفهمت السؤال، هل أنه يعني بمعنى مش لازم يعيش غني مثلا؟ تفضل. بس بسرعة لو سمحت لأنه عندي كذا سؤال.
2: لا بالنسبة للإنسان المسيحي ما فيش حاجة اسمها غني وفقير.
1: نعم.
2: كلنا أغنياء بالمسيح.
1: حلو.
2: يعني الكتاب يعلمنا حتى لما بولس بيقول كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك
1: كل شيء.
2: إذن المسيحي إن كان فقير أو إن كان غني بيمسك في كلمة الله إن الله هو صاحب العطايا اللي أنا بتمتع بها، وكون إن هو اداني هذه العطايا بتاعته لابد إن أنا أستخدمها لمجده. يبقى إذا الإنسان لما بيستخدم هذه العطايا، إن كنت فقير زي المرأة اللي وضعت الفلسين، هي ما عندهاش حاجة لكن وضعت كل معيشتها، والمؤمن اللي عنده يعني الرب مديله كتير بيضع الكتير، زي مثلا ما بنشوف في موت الرب مين اللي جاب 300 منى عشان يكفن جسد الرب؟
1: 100 منى
2: مين اللي جابها عشان يكفن
1: الاغنياء؟ يعني
2: الاغنياء
1: تو كونسلرز، اثنين واثنين كانوا بمجلس السنهدريم اليهودي بس كانوا مؤمنين بالمسيح، نيقوديموس ويوسف الرائي.
2: طيب الاثنين حلوين.
1: امين. طيب السؤال الثاني بسرعه، لا مش بنتنقل.

0: بين اثنين. السؤال الثاني الأخت ليلى بتقول أنه بيحكي عن الباب الضيق، يعني مثلا هلا هون الأخت ليلى عم حاول أرجع لها، بيقول لك في إنجيل متى 7:13 بيقول أنه كثيرون الذين يجدون الباب، يعني الباب الطريق الرحب وبيهلكوا، فبتقول هل معنى الآية أن الكثيرين يهلكون والقليلون يجدون الباب الضيق ويخلصون؟ هل قصد المسيح أنه كتار اللي بيهلكوا؟ لأنه سؤال بحسب متى 7، إذا بتقول بتشوف مثلا متى 7 بيقول لك ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. أوكي؟ ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. هل بمعناها النسبة المئوية للهالكين أكثر من المخلصين أو الذين سيخلصون؟
1: أعتقد ده كلام واضح. أنا شايف وأعتقد كلنا يعني لا يغيب عننا أنه الغالبية العظمى من المسيحية الإسمية هم اللي سيدين الأتقياء، هم ده بيسموهم faithful remnants، البقية التقية. بتلاحظ في كل كنيسة وفي كل طائفة وفي كل تجمع مسيحي كبير الزحمة كتير، لكن الناس الأمناء الأتقياء المضحين المصلين الخادمين الناس الأوفياء للرب هتلاقيهم أقلية. فالرب هنا بيتكلم عن حقيقة، يعني الطريق اللي أنا ماشي فيه مش popular، مش شعبوي، مش أنا مش عايز زحمة زي ما قلت من شوية.
2: يعني كم واحد دخل الفلك؟
1: يس.
2: وكم واحد هلك برا؟
1: يس.
0: والرب في البداية كان عم يحكي مع التلاميذ لا تخف أيها القطيع الصغير لأن
1: أبوكم
0: قد سر بأن يعطيكم الملكوت. بس ممكن واحد يقول لك طيب أوكي كان عم يتكلم معهم في البدايات، بس بعدين الكنيسة زادت والمسيحية كترت. وعلى فكرة الناس كتير بيفتخروا كتير أنه بالطوائف أنه نحن عددنا كبير وعددنا كبير، مش على المسيحية. مثلا البوذيين كتار، المسلمين كتار، وحتى المسيحية كتار. المسيحية حوالي مليارين، بتصور مليارات.
1: بس منهم كم واحد؟
0: بس كم واحد جدي؟
1: الولادة الجديدة
0: كم واحد جدي؟ يمكن ما بعرف، يمكن 50%، 40%، 60%، ما بنعرف، 30%، 20%.
2: يعني أنا ممكن برضو نقول يعني أنا هب معهم شوي.
0: نعم.
2: يعني إحنا ما نعرفش، لكن مين اللي يعرف؟ هو الرب. زي إيليا لما بيقول الرب بقيت أنا وحدي، فالرب قال له لا لا ده أنا ليا 7,000 أبقيت النفس
0: 7,000 رجل.
2: أنا ما أعرفش، لكن اللي إحنا بنحكم عليه الوضع الحالي اللي إحنا بنشوفه. لكن اللي يعرف القلوب شخص الرب يسوع المسيح.
1: بس برضو 7,000 بالنسبة للجمع الغفير، بالنسبة للأمة كلها أقلية.
0: لا هو إيليا فكر حاله أنه بقي وحده، قال له لا بعد في غيرك 7. طيب في سؤال في نقطة تانية، لأنه المسيح بيقول الكتاب المقدس ليكون هو متقدما في كل شيء، ها، وكل أعماله لازم تكون متقدمة في كل شيء، فلا بد أنه خلاصه لازم يثمر، يعني يثمر بخلاص الكثيرين أكثر من أنه جهنم تأخذ الأكثرين. البعض بيعلم بهذه الفكرة يعني. فهل يجوز أنه مثلا نفكر فيها أنه قد يكون الرب عم يشتغل بالخفاء بشكل نحن لا نعلم كم وكم وكم من الملايين عم بيخلصها الرب بالخفاء، بس ربما هم لظروف الخطر والمخاوف ما أظهروا ما أعلنوا ما كشفوا، مثل يوسف الذي كان من الرامة كان مخبي نفسه أنه هو تلميذ بالسر، ونيقوديموس كان تلميذ بالسر.
1: إحنا بحسب المرئي شايفين أنه الأتقياء الأوفياء هم أقلية.
0: نعم.
1: وده حق.
0: نعم.
1: لكن عندنا
0: شو عم يعمل الرب بالخفاء
1: بالضبط. وبعدين ما ننساش ان قدام العرش الابيض العظيم في جمع غفير بيقول
0: لم يستطع احد
1: ربوات الوف، وبعدين بيقول كلهم كصوت مياه كثيره من كتر انه مش قادر يلحق حجم المؤمنين اللي قدام العرش. ففي بلايين وبلايين وبلايين قدام العرش يا جماعه.
0: طب نشوف اذا بعد في عنا سؤال ثاني. اوكي،
2: لكن أنا بس أقول حتى برضو عشان نعم. لازم إن كلمة الله هي اللي ليها السلطان أكتر من
0: نعم.
2: أيوة.
0: نعم.
2: لما بيقول هنا واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه،
1: ده كلام الرب.
2: ده كلام الرب. يبقى إذا نحن
0: لا هو الظاهر بالآية هيك، بس أنا عم أقول لك بعض الأشخاص اقترحوا حطوا اقتراح أنه لازم الرب يكون في كل أمر متقدم. يعني إبليس مش لازم يأخذ على جهنم أكثر ما أنه يأخذ ربنا على السماء. هذا قصدي. يعني هي فكرة حلوة، يعني تلذ لنفسي أكثر وبقول له يا ربي أنت اشتغل بالسر أرجوك ورحم وخلص، لأنه جهنم مخيفة.
1: هم بيحصدوا ما زرعوا.
0: يعني yes, yes.

0: اذهبوا عني يا ملاعين الى النار المعدة لابليس وملائكته. هم اللي اخذوا نفسهم برجليهم وراء ابليس.
1: يعني بالمصري ده انت اللي جبتيها لنفسك.
0: جبت لنفسك. ايوه.
1: طيب اوكي، هلا بالنسبه للابن الضال جبنا سيرته قليلا بحسب لوقا 15. الابن الضال عاد لنفسه مثل ما قال الاخ عوني ورجع، وابوه ذبح العجل المسمن اشاره لموت المسيح والفداء والكفاره. اخوه الاكبر اللي كان في البيت ما كان يفوت، هو زعل انه كيف ابوه يعني عمل هالطريقه. ابنه خيه الاصغر راح صرف امواله مع الزواني واهان اسمه، فمش راضي انه يسامحه. في ناس كثير ما بيقبلوا انه على فكره انه رب يخلص واحد خاطي كثير كثير، فبالعكس انا كنت خاطي كثير والرب خلصني غصب عنك. المهم وفرحان بالرب يعني هوايه بالعراق. طيب فالقصه انه الابن ضال بقي برا. قسيس نبيل خرج أبوه لأنه عرف أنه باقي برا متنحر، قال له ابنك هذا اللي صرف كل معيشتك مع الزواني قبلته وذبحت له العجل المسمن، وأنا جديا واحدا لم تعطني لأفرح مع أصدقائي. إشارة على أنه بده يفرح مع الأصدقاء خارج الأب. إشارة بده يفرح مع العالم وليس تفضل.
0: فعلا دي صورة مؤسفة. يعني الاثنين كانوا في حالة ضياع. الولد اللي قرر انه
1: اللي جوه واللي بره
0: ياخد بعضه ويروح ينبسط بره في كوره بعيده، بزر كل امواله واكتشف انه في الاخر وصل للحضيض ولتحت الحضيض كمان مع الخنازير في اكل الخرنوب، حتى بيتخانق مع الخنازير على الاكل بتاعهم. وصل جاب اخره. الثاني في حالة ضياع جوه بيت أبوه، لكن ما فيش أي علاقة مع أبوه، مش قادر يستمتع بالغنى والتمتع بالعشرة والحميمية مع أبوه جوه البيت. فواحد ضايع برا وواحد ضايع جوه، الاثنين ضايعين.
1: يعني قلبه الكبير كان قلبه مش مع بيو. بيو إشارة للآب السماوي.
0: طب بالضبط.
1: فهي الفكرة كلها أنه قلبه خارجا بس هو بقي جوه، ودي تمثيليات بيعملوها كتار.
0: تفضل. هي كمان يعني فيها دروس كتير الحياة طبعا. نعم. من أروع الأمثلة اللي بتكلم عن قلب الآب نحونا. نعم. الدرس الثاني لينا كمسيحيين كمؤمنين في الجسد، يعني نخلي بالنا أنه لما بنشوف حد فعلا كان واقع في الشر ومنقوع في الخطية، وإحنا بنبص عليه ونقول إيه ده مش ممكن يجي للمسيح. ده خط الكنيسة أنا هطلع. يعني في ناس أنا سمعتها من حد أنه إذا ده خط الكنيسة أنا هطلع من الكنيسة. يعني شوف قد إيه درجة الفريسية والناموسية والتكبر والجحود. أنه مش قادر يقبل أنه ممكن أخ ليه إنسان في يعني أخ في المسيح أو حتى في البشرية، أنه الرب نعمة الرب تقدر تخلصه وتغسله وتطهره وريستورهم تسترده لعلاقة صحيحة مع الله. يا جماعة في أكتر من شاول الطرسوسي الإرهابي. يعني نوهت عنه من شوية. في أشر من كده بجرجرهم بيستمتع بانه يعني يعذب المسيحيين وجرجرهم للسجون، لكن نعمه الله افتقدت هذا الانسان. ده درس لنا كلنا، انه اوعى حد فينا يقع في المصيبه بتاعت الاخ الاكبر اللي مش قادر يهضم فكره انه هذا الابن يقدر يتوب ويرجع ويحتضنه الاب مره ثانيه. فاحنا لينا درس لينا كمؤمنين انه نحتضن كل حد جاي من خارج الحظيره، ولا سيما من خارج دايره الايمان المسيحي، وان كان حتى مسيحي وشرير نعمه الله تقدر تخلصه وتغيره وتخلي خليقه جديده فعلا.
1: الرب يبارك. طيب اخ عوني، بحسب ما قرانا نحن بلوقا 13 عن الرب يسوع بيقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، ورد قبل هذا يعني هذا المقطع وردت امور دونها الروح القدس، انه بيتكلم عن ناس من الجليل بسميهم جليليون، يعني بيقول لك جايين يقدموا ذبائح في اورشليم، ولانه بيلاطس الزار صار في يمكن زار في ثوره بتصور، قام بيلاطس خلط دمهم بدم ذبائحهم بحسب لوقا 13. فبيسالوا للمسيح بيقولوا له يعني طب انه هل كانوا هؤلاء يعني خطاط
2: اكثر؟
1: بيقول لك كان حاضرا في ذلك الوقت قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. فقال يسوع لهم: أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين لأنهم كابدوا مثل هذا؟ كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يعني الفكرة وين؟ عطى صورة قبل ما يوصلنا للباب الضيق، عطى صورة أنه في ناس كثير ممكن تكون متدينة، يعني عم يقدموا ذبائح ومتدينين. تفضل وسع لي فكره

0: لا هم يعني
1: انه ما نغشش يعني بالتمثيليات والتقوى وال...
0: لا هم افتكروا يعني انه زي اصحاب ايوب لما شافوا ايوب في المحنه بتاعته افتكروا قالوا له الله مش يعني مش هيشوف واحد كامل ويعمل معاه كده، لابد ان انت
2: تعاقب
0: انسان خاطي بس انت مش مبين، عشان كده الله بيدي لك ال...
1: يعني بس قصدي انا
0: هم دول شافوا نفس الوضع، يعني هم شافوا ان الناس دي يعني
1: عم تقدم ذبائح
0: بس هم مش بيقدموا ذبائح، هم دول رايحين يعني تقديم الذبائح بتاعتهم ليس عن بالقلب،
1: عن توبة بس
0: طقس
2: مراسيم دينية
0: مراسيم
1: مثل ما بكون عندنا عيد مسيحي بتلاقي الملايين اجتمعت بس هل ترى كم واحد مخلص؟ نعم.
0: فالرب بيقول لهم يعني هم دول انتوا هم بقى فاكرين ان دول خطاة علشان كده حصل معاهم كده، فالرب بيقول لهم لا،
1: بس هو وافق عليهم انه الرب انه دول خطاة،
0: ما خطاة وانتوا كمان خطاة
1: وانتوا خطاة. بس هو وافق على انه مع انه عم يعملوا ذبائح لكن ذبائحهم ما كانش مقبوله.
0: دي الصوره الخارجيه.
1: نعم.
0: الصوره الخارجيه بيتكلم على الصوره الخارجيه. لهم صوره التقوى لكنهم ينكرون قوتها.
1: نرجع للابن الضال، بس بدي ارجع سؤال تاني على ذات الموضوع بعد شويه. الابن الضال رجع أبوه قبله، الأخ الأكبر ضل واقف برا، والكتاب المقدس ما قالش أنه دخل الإبن الأكبر وأغلق الإصحاح على أنه أبوه بيقول له يا ابني ادخل يا ابني ادخل. إيه رأيك بالذين سيبقون خارجا والله عم يتعامل معهم ويترجاهم إذا جاز القول، بس الملامة صارت على الإنسان وليس على الله؟ تفضل.
2: أنت بلا عذر أيها الإنسان. الأب الكريم في هذا المثل يعني قدم لنا قلب الله الأب، وقديه الله بي يعني زي ما قلت شوية من شوية حضرتك كأنه بيتوسل، he's pleading with people، يا جماعة تعالوا يعني تعالوا يا تعابة من العالم الحزين، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال.
1: وهو لا يشاء أن يهلك،
2: ولا يشاء موت الخاطئ بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. يعني مش عارف زي ما قلت من شوية إيه يعمل معانا إيه أكتر من كده الرب عشان يبين لنا محبة، وكأنه عايز يمسكنا من إيدينا ويسحبنا، يعني زي ما قال إلزموهم بالدخول، كأنه الرب عايز يلزمنا بالدخول لأنه البديل أو المصير بعيد عن المسيح
1: رهيب
2: رهيب رهيب رهيب. جهنم يا جماعة، الموضوع مش هزار. لو لو لو لو لو الموضوع يعني مش بالخطأ مش بالخطورة دي، ما كانش كلف نفسه الرب يسوع ليه كل المجد، يترك تسبيح الملائكة والمجد والبهاء الأسنى وينزل لأرض الشقاء عشان يتألم، ياخد مكانه على الصليب. قد كده الموضوع خطير، وقد كده الموضوع يعني من الأهمية بمكان. فالنهاردة النداء لنا كلنا، تعال الآن لب الدعوة، لأنه ممكن إذا هيغلق الباب، قلناها كذا مرة الليلة دي، ممكن يغلق الباب. فالنهاردة الابن الكبير ده يمكن للأسف بيمثله عينة كبيرة من الناس النهاردة. يعني واقفين خارج الباب ولسه بيسوفوا ولسه بيأجلوا ولسه بيشاوروا عقلهم، الموضوع صح مش صح، هل ده ليا مش ليا. النهاردة يا ريت كل واحد النهاردة بيسمعنا من العينة بتاعت الابن الكبير ده، اشفق على نفسك واشفق على أخوك، وتعالى أنت وأخوك لداخل بيت الآب لحضن الآب، تعالى عشان يلبسك الرب الحلة القديمة والخاتم، وتتمتع بالذبيحة اللي قدمها الرب يسوع من أجلك، وتدخل إلى عشاء عرس الخروف وتصير واحد من المدعوين المكرمين في بيت الآب.
1: ربي باركك. طيب
2: باركك الرب.
0: ممكن أقول إن الابن الأكبر ده البر الذاتي، الناس اللي حاسة عندها بر ذاتي، يعني هو عمال يجيب ويحط في أخوه أنه عمل وعمل وعمل، وهو حاسس أنه هو قاعد في البيت وبيخدم أبوه وبيشتغل لأبوه، ومع أن أبوه ما بيدلهوش كل حاجة، لكن أنا قاعد معاك. فده البر الذاتي، زي بالضبط العشار والفريسي. العشار مش قادر يرفع، لكن الفريسي يقول أنا مش زي ده، أنا مش زي ده. فالبر الذاتي هو اللي بيمنع الإنسان من أنه يتمتع بعطية الله التي لا يعبر

0: عنها. طيب السؤال بسرعة أخ عوني كمان. بذات السياق دول كانوا عم بيقدموا ذبائح بس هم مش طيبين والرب عارف قلوبهم مش طيبين، وسمح الرب انه بيلاطس البنطي الوالي الروماني انه يخلط دمهم بدم الذبائح. يعني تصور امر فظيع، واحد يعني عند يعني في الهيكل عم يعملوا ذبائح. ما هو في ناس كتير بيفكروا انه بس تجي عليهم الشده بفوتوا بيستخبوا بمبنى كنيسه، او في ناس اسلام بيروحوا بيستخبوا بالجامع، والناس بتفكر انه خلص ربنا حيمشيها. لا، ياما ناس ماتت بالكنائس وياما ماتت ناس بالجوامع. لا، الموضوع التوبه التي تحمي الانسان، التوبه والايمان بالرب يسوع المسيح. والرب قالنا رش الدم مثل ما عمل مع بني اسرائيل، بترش الدم على العتبه العليا والقائمتين، دم الخروف اللي هو اشاره للمسيح الذبيح. نفس الامر قايين، يا ريت تشرح لي اياها. ظاهريا هو تقي عم بيقدم قربان، بس لما الرب ما نظر الى قربانه قامت الدنيا وما قعدهاش. الرب اعطاه فرصه للتوبه ما رضيش، راح قتل اخوه. تفضل، يعني في ناس ظاهريا بتقول حلوين عم بيقدم جاي قربان، بده يقدم قربان امام الله. مثل الجماعه ذول. تفضل.
1: لا، هو بيقدم الشيء على حسب فكره.
0: لا، انا عم بحكي بالايمان، لانه الكتاب المقدس بالايمان هابيل قدم. فالاستاذ قايين جاي زي ما تقول من عن جهيه.
1: ما هو بيقدم الفكر بتاعه، يعني هابيل التزم بكلمه الله
0: وذبيحه.
1: نعم. لكن قايين يعني حط في فكره انا هقدم احسن من الذبيحه، انا هقدم حاجه من عمل ايديا. وما يعرفش انه
0: الارض ملعونه،
1: انه مش بس الارض ملعونه، انه ما يقدرش يقبل شيء من انسان خاطئ. الله لا يقبل شيء من انسان خاطئ. فانت انسان خاطئ، عشان تيجي وتقدم لي لازم تتوب، والتوبه دي محتاجه لذبيحه. فهو مش عايز يقبل الطريق اللي رسمه الرب للاتيان ليه. عشان كده مثلا في سفر اللاويين بنشوف طريق الاقتراب الى الله الذبيحه.
0: نعم.
1: هو عايز يمشي زي ما اليومين دول،
0: وده في العهد القديم. حتى الناس اللي عم تسمعنا ما تفكر انه المسيحيين اللي قرروا القرار، ده في العهد القديم عند شريعه موسى. تفضل.
2: والذبيحه دي كانت اشاره للمسيح،
0: اشاره للمسيح،
2: مش مجرد انه ربنا بيحب الدم وخلاص. يعني
1: فدي لازم التزم بكلمه الله.
0: نعم.
1: يعني انا برضو عايز اقول الفكرة بتاعت انه دول كانوا في الهيكل وعمالين يقدموا ذبايح. نفس الحكاية حصلت مع الشعب القديم لما اتكسروا في الحرب، قالوا ان نجيب التابوت.
0: تابوت العهد.
1: تابوت العهد. وفكروا ان تابوت العهد هنخليهم ينتصروا،
0: وبرضو ماتوا.
1: الموضوع مش موضوع يعني
0: مش تعويذة،
2: مش تمسح بالرموز الدينية
0: ولا حجاب.
2: مش عشان الرموز الدينية، مش عشان مسك صليب هيحصل كذا. مش مسك
1: كلمة الله، تمسك بكلمة الله.
0: طيب، وبذات الإصحاح أسس نبيل ربي بكى إخواني، بذات الإصحاح بيتكلم الرب يسوع بلوقا 13:6 بيقول لك وقال هذا المثل. المسيح عم يعطي المثل. كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام هو ذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب يا سيد اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. بدي أخذها من زاوية، طبعا شجرة التين هون إشارة لأمة إسرائيل، بس من زاوية أنه إذا الشخص مش مثمر مهما طال الزمان عنده مهلة، قال له حسبت لي إياها سنة 2 3، قال له خليها السنة، يعني 4 سنين. إذا ما أعطي الثمر، بمعنىها أنا طبعا مش معناتها أنه ده شرط لازم الواحد يسمع كلمة الله 4 سنين. وإذا ما
2: تعرف أنا عندي شجرة التين بالسنة الثالثة لما تجب لم تأتي بثمر، وأنا ناوي لو ما أخبرتش السنة دي هجيبها من هجيب عليها وقتين.
0: وأنا عندي نفس الشيء، هيك شجرة صغيرة يا أخي علمك ما يأتي ترجع فرخيت، قلت أنا بس أسيبها يا ولد.
2: بس بالضبط، يعني كنت بتكلم امبارح في الموضوع ده.
0: فالفكرة أنه وردت هيدي الأفكار اللي قال الروح القدس، وبعدين المسيح قالنا اجتهدوا من الباب الضيق. طبعا واحد سأله سؤال هل القليلون هم الذين يخلصون. فالفكرة انه لازم يكون في ثمر التوبة. توبوا واصنعوا اثمارا تليق بالتوبة.
2: تفضل. نعم. يعني دايما الرب كان في عتابه مع شعبه في القديم انه يعني الموضوع مش موضوع الذبائح، يعني سئمت من ذبائح.

0: ذبائحكم، كرهت ريحه
1: الشحم واللحم،
0: الشحم واللحم والباربيكيو بتاعكم. هل انا يعني واصر بان جعان عايزكم تجيبوا لي لحمه، ولا يعني هل الموضوع مش عمره ما كان طقوس ومراسيم شكليه، لكن دايما رب بيبحث عن حاله القلب. فلما عشان كده لما جه وقت القضاء الرب خلاص قال لهم انف، انتوا مش

0: الحق، حب الرحمة، اطلب ثلاث حاجات في منتهى الجمال قالهم الرب. فعايزك تعيش الحياة المرضية اللي فيها ثمر بيبين انك انت في علاقة صحيحة مع الإله الحقيقي الواحد. عمر الرب يا جماعة ما جه عشان يأسس دين، عمر الرب ما جه عشان يحط شوية نواميس، لأنه قالها كذا مرة يعني في الوحي أنه ليس بأعمال ناموس يخلص أحد. فالموضوع مش موضوع يعني حاجات ميكانيكية بنعملها بشوية مراسيم وذبائح وأعياد وأكلات وما إلى ذلك نضحك بها على ربنا ونخدع نفسنا بها. فالرب هنا بيقول عايز ثمر، يعني عايز حياة اتغيرت، عايز توبة تؤدي إلى حياة جديدة في المسيح وتعيش الحياة المرضية قدام الرب.
1: معنا دقيقتين بدنا نغلق الحلقة، آخر دقيقة يعني أو نص دقيقة، أنا بدي أحكي آخر شيء كمان بدي أختم الحلقة. آخر نص دقيقة لو سمحت، شو بتحب تقلنا
2: أنا أقول إنه المؤمن حياته مضمونة.
1: نعم.
2: يعني لو دخلت من الباب الضيق ثق إنك هتصل إلى الحياة الأبدية.
1: نعم.
2: مفيش أي في صحيح ضيقات، في مضايقات من عدو الخير، في برضو زلات مننا في الطريق، لكن الطريق مضمون ليا إلى النهاية. فما تخافش، ادخل من الباب الضيق وهتجد إن هذا الباب فيه المتع وفيه الغنى والكرامه اللي ادهلنا شخص الرب.
1: هو بالحقيقه لانه في ناس بتفكر انه انا اذا جيت للرب يسوع حكون حياتي صعبه وازاي حعيش وازاي حاخضع، لكن انا وجدت انه بالعكس الحياه حلوه مع المسيح وهو حامل النير عني اكثر ما انا حامل نيري.
0: تفضل. يس. يعني في الختام في النص دقيقه دي انا عايز اقول اضافه للكلام الحلو اللي ذكرته حضراتكم، عايز نرجع ننوه عن فكره انه المسيح نفسه هو الباب. أنا هو الباب. إن آمن بأحد يدخل ويخرج ويجد مرعى، يعني يعيش في حرية. اللي بيدخل وبيطلع ده يعني حرية، مش دخل جوه
1: مش محبوس.
0: فالحياة زي ما قال الأسيس دلوقتي مع المسيح فعلا في منتهى الجمال، مع تحدياتها ومع ألمها، لكن في كثرة عند كثرة همومي هتلاقي تعزيات
1: الروح القدس
0: تلذذ نفسك. فالحياة مع المسيح رحلة تبدأ ولا تنتهي، فيها تحديات لكن في متع، في معيه، في معونه،
1: في سنده كبيره،
0: في سنده، في سلام الله الذي يفوق كل عقل، في افراح الروح القدس، ثمار الروح القدس الغلاطي 5:22 كلها ليك. والى ابد الابدين هتكون في مجد ونعيم، ميراث لا يفنى ولا تدنس ولا يضمحل.
1: امين. امين. ربي يبارككم اخ عوني بشاي خادم الرب الفاضل، ربي باكك الاسيس الفاضل الاسيس نبيل كمان، نشكر من اجلك. ربي يبارككم، كفيته ووفيته. احبائي اخر نقطه وبسرعه المسيح تكلم عن العذارى الجاهلات، كان 5 منهن حكيمات و5 منهن جاهلات. اللي كانوا مستعدات كانوا قبلوا المسيح قبول حقيقي، حل فيهم روح الله القدوس، وكان معهم أواني، إشارة لأوانينا الخزفية اللي بيسكن فيها روح الله. الجاهلات ما أخذوا معهم أواني، جاء المسيح اللي هو شبه نفسه بالعريس. المستعدات دخلنا وأغلق الباب، دخلنا مع المسيح. باقي العذارى الحكيمات الجاهلات ما قدروا يدخلوا، فسماهم الكتاب المستعدات. أرجوك استعد، كون مستعد، لأنه إذا ما كنتش مستعد مش هتدخل، مش هتدخل، مش هتدخل، مش هتدخل. تستعد أي بتقبل المسيح فادي ومخلص ورب على حياتك. المسيح شئت أم أبيت هو الله الظاهر في الجسد. كل النبوءات في العهد القديم تتكلم عن مجيء المسيح المسيا المخلص الفادي، والفادي هو الله، هو الذي يأتي ويرد التائبين عن المعصية كما يقول الكتاب في النبوءات القديمة، بيقول لك ويأتي الفادي إلى صهيون ويرد التائبين عن المعصية، يعني هو اللي بيرد النفوس، هو الله. من أجل ذلك قل يا رب اقبلك مخلص شخصي لحياتي، غسل قلبي الخاطي بدم ذبيحتك، المسيح مات بإنسانيته لأجلك، وطهر وبيطهرك بدم الذبيحة من خطاياك، وبالروح القدس لما بيحل فيك بتتقدس، بتصير طاهر ومقدس، واسمك بتشوف أنه مكتوب في سفر الحياة الأبدية. ساعتها لما بيجي المسيح، أي ساعة بيجي، يا هلا أنا مستعد، أنا منتظر المسيح. إذا جاء المسيح ومفكر حالك منتظره بس مش ساكن فيك روح الله ومش تايب التوبة الحقيقية، مش هتدخل. إن كنت مسيحي ومين ما كون، لكن فقط المستعدات دخلنا معه. طيب هل في عرس آخر؟ هل في مجال بطريقة أخرى؟ لا، المسيح مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص. أقفل الباب.

فمن اجل ذلك كن حكيما واستفيد، يعني حتى في الوقت الضايع، هلا يمكن هلا وقت الضايع استفيد منه، قل له ارحمني وهو مستعد يرحمك. احبائي الى اللقاء بحلقه جديده، انت ان المسيح في مجيئه، الرب معكم.

يحلو الكلام في الكتاب المقدس عن المائدة الوليمة. هناك شيء ما عن المائدة. يحكي لنا المسيح عن الاحتفال ودعوة الناس للوليمة. وقصة الابن الضال تنتهي أيضاً بذبح العجل المسمن والأكل والفرح والوليمة. كذلك دعانا المسيح لصنع ذكراه بالعشاء معاً. هناك شيء خاص عن الالتفاف حول

مائدة مع الأحباء، والمسيح كان يدعونا لذلك، كان يحب هذا وطلب منا أن نفعله ونتمتع به أيضا. المائدة كانت دائما في طيات كلمات السلام.

عندئذ سنكون معا من كل عمر ولسان، من كل جنس وعرق، من كل لون وأمة حول المائدة.

اليومين دول في كلمة بتتقال كتير، هي كلمة العولمة. والعولمة يعني العالم صار زي ما بيقولوا قرية صغيرة، نظام عاوزين يقولوا أنها تبقى في يوم من الأيام نظام واحد، محكوم بنظام واحد، الاقتصاد فيه واحد، كل شيء متحد فيه. قصة العولمة دي ما هياش قصة جديدة، أيضا في الكتاب المقدس يذكر لنا عن عولمة حصلت. ولعل السبب في حصول العولمة الأولى اللي حصلت وتذكرت في سفر التكوين الإصحاح 11 كان ناتج من بعد الطوفان، وكان الإنسان اجتمع عشان يجتمعوا مع بعض ويعملوا أسلوب يواجهوا به أي مفاجآت. هنسمع عن هذه العولمة القديمة جدا اللي حصلت أيام في الإصحاح 11 من سفر التكوين تقريبا بعد الطوفان على طول، مباشرة بعد الترنيمة اللي هيقولوها إخواننا.

العولمة اللي مذكورة في الكتاب المقدس في الإصحاح 11 من سفر التكوين بتقول عنها كلمة الله: وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. كانوا بيتكلموا لغة واحدة. وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. وقالوا بعضهم لبعض، نشوف بقى إزاي الناس تبتدي تتحد وتكون أول قرية عالمية. وقال بعضهم لبعض: هلم نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين. وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. واخدين بالكم من اللي قالوه بعضهم لبعض؟ قالوا: احنا عاوزين نبني برج راسه في السماء لفوق، ونعمل لروحنا كيان ونعيش ونستقر لئلا نتبدد. في ثلاث حاجات هنا نحكي فيهم، لكن قبل ما نقول الثلاث حاجات عاوز أعلق على حاجتين. الحاجة الأولى هي حكاية ارتحالهم شرقا. كل ما الكتاب يحكي عن إن الإنسان، يعني مثلا لما الرب طلع آدم طلعوا الشرق جنة عدن، وبعدين نسمع عن بعد كده قايين سكن شرق تاني، وهم بيرتحلوا شرق. ربما يكون هذا التعبير بتاع الشرق يعني أنه هم بيحاولوا يبعدوا أكتر فأكتر عن اللقاء أو الحتة اللي كان بيتواجد فيها ربنا. يعني باستمرار الإنسان بيدور يبعد، باستمرار الإنسان بيدور يروح لبعيد، وهو بيفكر في نفسه بيبعد، فكل شوية يمشوا يبعدوا. وصلوا منطقة اسمها شنعار، والمنطقة دي لو نتتبعها في كلمة الله هنلاقي أنها دايما كان فيها مغريات. إيه اللي اكتشفوه في هذه المنطقة؟ لأنهم اكتشفوا الحمر أو اللي هو الزفت، لقيوا الزفت، وبعدين اكتشفوا الزفت. ده كان اكتشاف خطير جدا، لأنه عرفوا أنه مادة لاصقة، ولما بتنشف بتعمل جدار قوي. فدي نمرة واحد، اكتشفوا اكتشاف. لكنهم أيضا اخترعوا، وإحنا زمان في العلوم كانوا بيعلمونا الفرق ما بين الاختراع والاكتشاف. إذن الإنسان اللي اخترع حاجة الإنسان ما بتكونش موجودة، هو بيفكر فيها ومخه بيعملها، ده اسمه اختراع. لكن في حاجة بيكتشف، فهم اكتشفوا وجود الزفت الحمر، لكنهم اخترعوا الطوب،

0: اخترعوا ازاي يدقوا طوب، لقيوا طمية، فكروا ان احنا لما نحطها في مربعات ومكعبات كده ونسيبها تنشف بتبقى قوية، لما نشويها شيئا نعمل لها زي اللي بيعملوه دلوقتي أماين الطوب في بلادنا، يعملوا أمين طوب، يجيبوا الطمية أيضا ويشوها، بيحطوا لها يعني بالنار، يحطوا عيدان القصب الجافة ويشوها، يبقى طوب أحمر قوي. فهم اخترعوا الطوب الناس في واكتشفوا الزفت، يعني ناس بتشغل مخها، بس مشغل مخها ازاي؟ ما دي النقطة، الناس بتشغل مخها، والمخ ده عطية من ربنا، لكن بتشغل مخها ازاي؟ اخترعت الطوب، اكتشفت المادة اللاصقة الحمر، قالت حاجتين حلوين، طب نعمل بيهم ايه؟ احنا مش عاوزين يحصل فينا زي ما حصل على الطوفان. فقالوا بعضهم لبعض وتجمعوا مع اكثر الشلل اللي بتجتمع علشان تبعد عن ربنا. مش دايما الشلل بتبقى حاجه كويسه، دايما الشلل بتعلم روحها الاشياء الغلط. الشله دي اللي اتجمعت وكانوا بيتكلموا لغه واحده، قالوا عايزين نعمل ايه؟ ما عندنا طوب وعندنا الزفت اللي يلزق، تعالوا نبني مدينه لانفسنا ونبني برج راسه للسماء لئلا نتبدد من على وجه الارض. التلات حاجات اللي طالبينها هنا، اولا انفسنا، أن أكون، عاوز أكون، عاوز أفضل، أنا عاوز أكون، عاوز أكون دي يعني أنا الذات عاوز أكون بأي طريقة.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة، لأني أنا الرب وليس آخر.
0: اتنين، أنا مش بس عاوز أكون موجود، ده أنا كمان عاوز أطلع لفوق لفوق. تعبير اللي بيقولوه الناس كلها، عاوز اب من على وش، عاوز اب، عاوز اشب، عاوز اطلع، عاوز ابقى فوق. عشان كده الانسان اخترع حكايه فوق دي، الابراج دي، فجاب الطوب. وعلى فكره دي بنى مدينه بابل وبرج بابل. انا مش بحكي في القصه التاريخيه، انا بحاول اقول اللي بيحصل معانا، لان ورا الاحداث القديمه في العولمه القديمه عولمه حديثه زي اليومين دول، انسان عاوز يطلع لفوق، عاوز يحط راسه براس ربنا، عاوز يعلى يعلى. كل واحد يقول لك انا نفسي اكون، نفسي اشب. نحن صغيرين برضو بمنتهى البساطه يجيب حاجه عاليه ويطلع عليها، عاوز يطلع، والانسان عاوز يطلع. وبنشوف البشر لما تحاول تطلع حتى على اكتاف اصحابها، عاوز يطلع لفوق، لانه عنده احساس انه لما يقب ولما يشب لفوق يكون شخص محترم وليه قيمه. يقول لك يا اخي في الناس اللي تحت، لا انا عاوز اكون من الناس اللي فوق. دي كانت الطلبة الثانية اللي ورا قصة برج بابل، عاوز أطلع وحط راسي براس ربنا، أنا حط راسي براس. هم قالوا كده، إحنا نبقى هناك. ما هم كانوا فاكرين إن البتاع العالية دي هتحميهم حتى لو جيت طوفان، ما هيبقى عالي قوي قوي، أعلى من الجبال. إيه يعني؟ ما إحنا عندنا الطوب، اخترعنا الطوب واخترعنا الزفت. بص عقلية الإنسان وهو يبحث في العولمة. وقالوا بعضهم لبعض، هلما نصنع برجا رأسه في السماء، رأسنا برأسه، إحنا نقدر، إنسان جبار أيها الأحباء. لكن الشيء الثالث اللي كانوا بيدوروا عليه هو ألا نتبدد. خافوا من الهلاك، خافوا إنهم يضيعوا، خافوا إنهم ينتهوا. وده إحساس موجود عند الإنسان، ما بيحبش يحس إنه لو حياته انتهت هيضيع، حدش يبقى يذكره.
1: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية.
0: عاوز أكون، أنا عاوز أعلى، أنا عاوز أستمر، بس أنا عارف إن أنا هموت. عشان كده أيها الأحباء يجي العمل اللي إحنا مش قادرين نقدره، مش قادرين نفهمه ونستوعبه بعقلنا البشري، العمل العظيم اللي كلف الرب إنه يتجسد. يجي ليه يتجسد؟ عشان يعمل لنا ثلاث حاجات دول. واحد، يقول الكتاب، إذن إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. ويقول لأن كل من يؤمن به صار ابن، هكذا أحب الله العالم حتى بذل

0: ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه ماذا؟ أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، تبي أن يكون في أحلى من أن الإنسان يصير ابن الله في هذه الدنيا، مش مجرد حتة خليقة، مش مجرد حاجة ملهاش ثمن، لكن ابن. كل الذين قبلوه قبلوا هذا العمل بالإيمان، صدقوا العمل اللي عمله ربنا عشان خاطرهم، صاروا أبناء. عشان كده هنا الكينونة بتتغير، دي نمرة واحد. إذن عاوز أكون، ما فيش أحسن من أن أكون ابن الله في المسيح يسوع. يقول عن كتاب وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد، يتكلم عن الرب يسوع، وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد. صرنا أولاد الله بالإيمان بشخص الرب يسوع، ودي كينونة جديدة. اثنين، عاوز مش بس أكون، لكن أيضا أني بمقامي عالي. وفي أحسن من أنك تقول الذي أحبني.
1: وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم.
0: إذا كان الإنسان بيبحث على أنه يكون موجود، ما فيش أحسن من أنه يكون ابن الله. إذا كان بيبحث عن القيمة، فيش أعظم من أنه يجد علاقة حلوة مع شخص رب يسوع. لكن الشيء الثالث أيضا اللي وفاه رب يسوع، ما توفاش للناس في العولمة، ما تحققش للناس في العولمة، أنه خايفين من المستقبل، علامة استفهام كبيرة، خايفين من التبدد، خايفين من الضياع. لكن العلاقة مع شخص الرب يسوع، الكتاب كده هو نفسه بيقول من فمه الطاهر: الحق الحق أقول لكم، كل من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. ده وعده ثلاثي، واحد للحياة الأبدية، معلوش حكم الدينونة، انتقل من الموت إلى الحياة. في أحلى من كده؟ في أحلى من هذا الانتقال من الموت إلى الحياة؟ في أحلى من ضمان الأبدية؟ أيها الأحباء، الإيمان المسيحي بشخص الرب يسوع هو الإيمان الوحيد الذي يتكلم عن المستقبل. هو الإيمان الوحيد اللي بيقول المستقبل مضمون في كل الشرايع وفي كل الناس اللي حاولت تقيم علاقة مع الله. بكرة علامة استفهام، ممكن يحصل يا بكرة، مش عارف. المستقبل فين؟ مش عارف. زي ناس كثيرة، أنا بتخيل كده، زي ناس كثيرة تروح تركب أوتوبيسات ولا بتاع أوتوبيس، تنقي أوتوبيس شيك وتنقي أوتوبيس مكيف وحلو جدا، وبعدين تركب فيه عشان إنه مكيف ومريح ليا وتقعد فيه. طب رايح فين؟ رايح فين؟ هو ده المهم، رايح فين؟ عشان كده الضمان الحياة الأبدية في شخص رب يسوع اللي بيقول أنا هو القيامة والحياة والحياة الأبدية. دي الثلاث حاجات اللي كان بيبحث عنها أيام العولمة، واللي بيبحث عنها كل إنسان إلى هذه اللحظة. بيدور على أنه يكون، بيدور على أنه تبقى قيمة، بيدور على أنه ما يضحش. والنهاردة بيقدم لك الثلاث حاجات دول شخص الرب يسوع نفسه. صديقي اللي قاعد بتشاهدنا النهاردة، ربما مش على بالك أي شيء، لكن ربما أنت كنت بتدور على أنك عاوز تقب، عاوز تكون، عاوز الناس تحس بيك، خايف من بكرة، خايف من الحياة اللي بعد كده، يا ترى هتكون فين؟ بقدم لك دعوة النهاردة وبقول لك النهاردة ثق في اللي جه علشان يضمن ليك احتياجاتك الأساسية. ثق فيه. في ترنيمة جميلة هنشارك فيها مع بعض دلوقتي، وبتقول لك بالأحضان الأبوية. هو بينده عليك بالأحضان الأبوية، عاوز يخليك تكون شخصية جديدة، عاوزك تحس بعشرة حلوة، عاوزك أيضا تبقى مش خايف. تحطش راسك بالليل وانت خايف من بكرة، لا، تحط راسك وتنام مرتاح، لأن الحياة الأبدية مش بكرة بس، لكن الحياة الأبدية مضمونة في اللي دفع ثمنها، اللي دفع ثمنها على الصليب مضمونة فيه. خلينا مع بعض وإحنا مع الفريق كله نرنم الترنيمة الحلوة اللي بتقول بالأحضان الأبوية.

العدد اللي جاي، العدد اللي جاي بيقول دقت مرار البعد أسيت. المجموعة دي اللي فكرت إنها تكون كانت ترتحل شرقا وشرقا، كانت بتبعد بعد فقاست. آخر القصة بتاعت العولمة تبددت على وجه كل الأرض. دقت مرار البعد أسيت. عشان كده لما نرنم استجابة مع الدعوة إلى أحضان الآب، تعال إلى أحضان الآب، كفاية بعد، كفاية تستخدم عقلك ومخك واختراعاتك وابتكاراتك في أنك تخلق نفسك مسافة تبعد هناك، لأن كل ما تروح هناك هتقاسي. تعال إلى الأحضان الأبوية.

قال الرب يسوع من فم الطاهر: كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. اللي يقدر النهاردة يقول أنا راجع ليك، أنا راجع ليك، مش هيطلعه برا، مش هيطرده برا. تعالى في الدقيقة اللي فاضلة نطلب الطلبة دي، صلاة بسيطة ما تحتاجش مجهود ضخم، تحتاجش أي ترتيبات، ببساطة شديدة أقول له أنا عاوز أستجيب لندائك ليا، نداء الغفران ده، وعايز أرجع لأحضانك. خلينا نصليها مع بعض في بروح الوداعة، وخليك طبيعي وإنسان صادق مع نفسك. كفاية دقت مرار البعد أسد. خلينا نصليها مع بعض. قال له: رب أنا بشكرك لأن هناك دعوة باستمرار ليا، وأنا النهاردة بجيلك، أنا النهاردة جاي أترمي في أحضانك، أنا تعبت من اللي أنا عايشه، أنا النهاردة بجيلك وارتمي في أحضانك، وأنا عندي كل اليقين وكل الثقة أنك تقبلني كما أنا راجع للآب الحنان. أنا عندي يقين أن الذبيحة التي قدمت على الصليب أرضتك بالكامل، عشان كده أنا بجيلك في الدم وفي الصليب، وأنا واثق أن أنا لي مكان في اسم ربنا يسوع المسيح. آمين.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج بشاير فرح، برنامج الرب بعته لك عشان يشجعك إنه في بشرة فرح جديدة لحياتك. النهاردة هنتشارك مع بعض في الكتاب عن شخصية جميلة كلنا بنحبها، كانت في طبيعتها مليانة بالتناقضات، يعني شخصيتها الطبيعية عبارة عن متناقضات، لكن وجودها المستمر مع الرب يسوع غير الشخصية دي. عشان كده أنا بشجعك النهاردة، لو أنت شخصية متهورة أو مندفعة أو عاطفية أو حاسس أن شخصيتك من الشخصيات المليانة بالمتناقضات، تابع معايا الحلقة بتاعت النهاردة وافتح الكتاب وهنقرأ عن شخصية بطرس الرسول اللي الرب اختاره، زي ما بيقول في إنجيل مرقس وأصحاح 2 أن الرب يسوع اختار الاثنى عشر أول حاجة كان عايزها منهم ليكونوا معه، وبعدين ليرسلهم ليكرزوا. بطرس كان من الشخصيات اللي الرب اختارها،

كان الهدف من اختيارها ان هي تبقى مصاحبة للرب في اثناء خدمته على الارض. بعد كده كان في تكليف الهي في حياته. بطرس من بيت صيدا، قرية اسمها بيت صيدا، وكان شغلته زي ما احنا عارفين صياد، وكان مالك للقارب، يعني مش بيشتغل عند حد، وده كان من احدى المؤهلات اللي بتخليه ممكن يكون فيما بعد قائد، يعني عنده القدرة على اتخاذ قرارات، التحرك، يروح يجي يعمل. لكن الحقيقة كان شخصية متهورة او مندفعة، بمعنى انه بيتكلم قبل ما يفكر في ايه اللي هيقوله. ويمكن انت اللي بتسمعني النهارده احيانا بتكون بنفس الطريقه، مندفع، ما بتسمعش اللي قدامك بيقولك ايه، بتجاوب عن سؤال يمكن لسه حتى ما تسالتوش. خلي بالك ان دي عيب في الشخصيه، وحتى في سفر الامثال يقول ان ده بيحسب حماقه، ان الواحد يكون مندفع ويجاوب عن حاجات ما تسالش عنها. بطرس كان من الشخصيات دي، بس الحاجة الجميلة انه اتغير. يسوع قبله زي ما هو، نقدر نقول بسذاجته الروحية او بطفولته الروحية، وفضل معاه مرحلة بمرحلة لحد ما اتغير. وهنشوف مع بعض ازاي حياة بطرس مرت بثلاث مراحل او ثلاث محطات. المحطة الأولى في حياة بطرس هتلاقي اللقاء الأول مع الرب، وزي ما قلت إن هو من قرية بيت صيدا، يعني كان يهودي، أكيد كان معتاد إن هو يروح المجمع أو يسمع القراءات اللي بيقروها في المجمع عن مجيء المسيح. غير كده إن خدمة يوحنا المعمدان اللي سبقت خدمة الرب وأعد لي الطريق، كان في تلاميذ ليوحنا. ولو عايز تقرا القصه دي تفصيليا هترجع لانجيل يوحنا الاصحاح الاول، هتلاقي ان الرب دعا اندراوس اخو بطرس. وبعدين اول ما اندراوس نادى على بطرس وجابه، يسوع لما شاف بطرس ناداه باسمه قال له انت تدعى صفا، ده اسمه الحقيقي يعني. والحقيقه مهم جدا جدا حته انه ناداه باسمه، وكان الرب في اول لقاء لي مع بطرس بيقول له انا عارفك انت مين، بعيوبك، بضعفاتك، بتهورك، باندفاعك، انا بعاطفيتك، انا عارف ان انت مين. انا مش بدور على اواني قويه، اواني كامله، اواني رائعه استخدمها، انا بدور على الناس الضعيفه والناس اللي عندها عيوب واخطائها بتبقى باينه لكل الناس زي بطرس كده. هي دي الشخصيات اللي انا بدور عليها وبتعامل معاها وبغيرها وبتمجد فيها، ونعمتي بتبقى واضحه جدا جدا في حياه الناس دي. ارجع تاني لبطرس في لقائه الاول، الرب قال له انت صفا الذي يدعى او الذي تدعى بطرس، وكانه بيقول له انا بديك اسم جديد، وهتشوف يا بطرس مع الاسم الجديد ده في امكانيات جديده هتاخدها. بطرس معناها الصخرة، يعني حاجة كده يمكن الاستناد عليها أو الاعتماد عليها، وهنشوف في تكملة مراحل حياته. المرحلة الأولى زي ما بقول مرحلة الدعوة في حياة بطرس، ودي ما بتتوقفش على إمكانياتك أو مؤهلاتك العالية، روحياتك القوية، إن الرب يدعوك لتبعيته. مش مطلوب تكون كده، لأنه اختار جهال العالم المصدرة ليخزي الحكماء. بطرس كان من الناس دي اللي الرب اختاره، بس الحقيقة الجمال اللي في بطرس إنه كان متاح للرب، كان متاح. مشي بطرس وراء الرب. ولو فتحت إنجيل لوقا وأصحاح 5 هتلاقي إن كان في لقاء تاني الرب بيجدد الدعوة فيها لبطرس. الأول دعاه في يوحنا 1، وفي إنجيل لوقا أصحاح 5 هتلاقي في لقاء تاني، كان لقاء مغير في حياة بطرس. الرب قابل بطرس بعد ليلة من الفشل، بعد ليلة جرب فيها ممارسة كل خبرته في الصيد. كان زي ما قلت كان صاحب قارب، يعني معنى كده ان واحد دي شغلته الأساسية وشاطر فيها وعارف يعمل ايه، لكن كان راجع بخبرة فشل قوية جدا. وفي الصبح الرب عدى ودخل مركب بطرس، وكلنا عارفين القصة. وبعد ما خلص الرب كلام

مع الجموع طلب من بطرس طلب غريب ضد المنطق أو ضد خبرة بطرس، وكأنه بيتحداه، بيتحدى شخصية بطرس. قال له بطرس ابعد إلى العمق وإلقوا شباككم. فكان الرد اللي احنا كلنا عارفينه، بطرس قال له يا رب تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. أنا بحط نفسي مكان بطرس وأقول طب الناس هتضحك عليا لو أنا قطعت الكلمتين دول ورحت فعلا أصيد. أولا ده صبح وما بيصيدوش الصبح أبدا، ثانيا العمق وأدخل وألقي الشباك، مش هو ده المكان، والرب بيحدد له كمان مش هو ده المكان اللي احنا معتادين نصيد فيه. يا ترى الناس هيضحكوا عليا لو اتحركت كده، يا ترى الناس هيقولوا عني مجنون اني بتحرك ناحية الصيد وده مش توقيت ولا مكان ولا ولا. لكن الحقيقة بطرس سمع كلام الرب وتحرك فعلا. ويقول الكتاب آية أو عدد كده جميل جدا، يقول ولما فعلوا ذلك، لما مشي ورا كلمة الرب، أمسكوا سمكا كثيرا. هي دي النقطة الأولانية اللي بقولك إن بطرس كان متاح في طاعته للرب، يعني الرب قال له أدخل إلى العمق كان متاح. فلو أنت بتسمعني النهاردة والرب قبل كده كلمك وقال لك أنا عايز قلبك، أنا عايزك تمشي ورايا، أنا عايزك تتبعني، أنا عايزك تكون معايا، أنا عايزك تخدمني، قد إيه أنت مطيع لدعوة الرب؟ ما تبصش لإمكانياتك خالص، ولا تبص أنت تنفع تعمل إيه ولا تقدر تعمل إيه، مش هو ده المطلوب. المطلوب منك طاعة، طاعة القلب لكلمة الرب. بطرس أطاع، يقول ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق. طاعة الرب فيها ضمان أكيد للنجاح والإثمار. زي ما قلت إن بطرس شخصيته كانت مليانة متناقضات، كان شخصيته تميل للقيادة، لكن تلاقيه دايما هو اللي متحمس قوي وبيسأل الرب أسئلة كتيرة وبيتكلم مع الرب زي ما قلت كلام يمكن يندم عليه بعد كده. في الحادثة دي قال كلمة ممكن يكون بعدها بسنين لما فكر فيها ممكن يكون بيندم عليها. قال للرب حاجة، قال له خر عند ركبتي يسوع قائلا أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. إذ اعترضته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه. الحاجة الصح اللي كان ممكن يطلبها من الرب أن يقول له يا رب أنا همشي معاك من النهاردة وطالع، لكن الحاجة الغريبة أن قال له لا اطلع من مركبتي أنا ما استاهلش. مرات كتيرة بنطلب من الرب طلبات غريبة وطلبات غلط، وشكرا للرب أنه مش بيستجيب لطلباتنا الغلط. بطرس في الموقف ده طلب طلبة غلط، قال له أخرج من سفينتي أنا مش هقدر أن أنت تتواجد عندي. يمكن حس بخزيه، يمكن حس بفشله، يمكن حس بعدم قداسته، لكن في النهاية كانت طلبة مش في محلها لأنه شخص مندفع ومتهور. هنطلع فاصل، خليك معايا، هنكمل مع بعض نقط الضعف والتغييرات اللي الرب عملها في حياة بطرس.

رجعنا تاني قبل الفاصل، كنا بنتكلم عن نقطة ضعف في شخصية بطرس وإزاي رب يسوع غيرها. كنا بنقول إنه بطرس شخصية متهورة في كلامها، وفي آية أنا بفكرك بيها في سفر الجامعة بتقول لا يستعجل فمك بالنطق في كلام قدام الله. يعني وانت بتصلي كده زي ما بيقول بولس، بيقول أصلي بالروح وأصلي بالذهن، أبقى بركز إيه اللي أنا بطلبه من الرب، إيه اللي بتكلم معاه فيه. بطرس كان شخصية كثيرة الأسئلة، كتير قوي كان يسأل الرب. أفكرك بحاجة، مثلا يروح يقول له يا رب كم مرة أغفر لأخي، كم مرة يا رب أغفر لأخي. يجي في مرة تاني مثلا الرب يسوع يسأل تلاميذه من يقول الناس إني أنا هو، تلاقي اللي متحمس

في الرد وسريع جدا، كأنه المتحدث الرسمي بفم الرسل، يقولوا أنت هو المسيح ابن الله. وهم على جبل التجلي يتبرع بطرس كده ويقول له ايه، يا رب جيد ان نصنع ثلاث مظال، واحده ليك واحده لإيليا واحده لموسى. من شخصيه بطرس نلاقي مش بس قبل القيامه كان شخصيه قياديه، لا وبعد القيامه في اعمال واحد تلاقي مكتوب وقام بطرس وقال ان احنا نختار واحد بدل يهوذا، شخصيه قياديه لكن زي ما قلت شخصيه مندفعة أو عاطفية جدا. يوم ما الرب جه يتكلم معاهم عن الصليب راح بطرس خده كده على جنبه وقال له لا يا رب حاشا، مش ممكن يكون الكلام ده عنك. كمان نبص نلاقي في نقطة ضعف في شخصية بطرس والناس كلها كانت عارفاها. فاكرين لما الرب ألزم تلاميذه أنهم يركبوا المركب وتعرض لعاصفة شديدة والمركب كانت هتغرق، والرب جه ليهم وبعدين بطرس قال له كده بحماسة لأنه شخصية حماسية، وانت لو شخصية حماسية اوعى تتضايق من حماسك، لكن قول له يا رب المس حماسي وخليه لحسابك، غير اندفاعي وخليني شخص غيور جدا لامتداد ملكوتك. بطرس من حماسه كده لما شاف الرب راح قال له ايه، ان كنت انت هو فمرني ان اتي اليك، لو انت يسوع فعلا اللي جاي على المية كلمني انا عايز اجي امشي على المية زيك. ابتدى بحماس كويس قوي، ولما خرج من المركب وابتدى يمشي زي ما احنا كلنا عارفين القصة او بفكرك بيها، اول ما عينه نزلت من على يسوع ابتدى يبص للامواج والريح ابتدى يغرق. طبعا محدش من التلاميذ كان طلب الطلبة دي، هو بس اللي طلب، وخطأه او ضعفه صار ظاهرا للكل. والخطأ الاكبر والاكبر كمان ايه هو؟ فاكر لما الرب قال للتلاميذ في ليلة الصليب انتوا كلكم هتشكوا فيا، قال لبطرس كلمة أصعب، قال له انت بطرس بالذات انت هتنكرني ثلاث مرات، انت بطرس الشخص اللي باين انك قائد واخد مكان المقدمة و خطأك هيبقى خطأ كبير وباين جدا للجميع. بس البشرة الجميلة النهاردة ان كل ما يكون اخطاء كتيره لكن سايب الرب يشتغل في حياتي وبعتمد على النعمه المحبه الغير محدوده ان هي تشكل في انائي وتهدم وتبني وتقلع وتغرس، كل ما جمال ايد الرب هتبقى واضحه في حياتك وحياتك اكتر واكتر واكتر. بطرس انكر لكن بكى بكاء شديد ورجع تاني وبقي وسط التلاميذ، وبعد القيامة كلنا عارفين القصة انه جري ناحية القبر ورأى الأكفان موضوعة. لكن الحقيقة انه خد قرار غريب وأثر على الناس. افكركم ايه القرار ده، هتلاقيه في انجيل يوحنا واصحاح 21، بيقول انه قال لهم انا ذاهب لأتصيد، انا قررت مرة تاني أرجع للصيد. هو ما كانش رايح يصيد مرة عابرة، لكن لو رجعت الأصل الكلمة كأنه بيقول خلاص أنا راجع عن السكة اللي أنا ماشي فيها دي، أنا راجع تاني لحياتي القديمة. وارجع اقرأ المعجزة لوحدك هتلاقي كمان أن في ستة من التلاميذ رجعوا معايا لأنه هو شخصية مؤثرة جدا. فلو أنت كمان شخصية قيادية مؤثرة اتحد معايا في الصلاة وقول له يا رب خلي تأثيراتي تبقى على الآخرين تأثيرات إيجابية إيمانية، أساعد الناس إن هي تمشي لقدام مش تتراجع للخلف. بطرس خد قراره إن هو يرجع تاني للحياة القديمة، بس الرب الرائع الحنان في الليلة دي بالذات الرب جالهم وأعاد تكليف بطرس مرة تاني وقال له ارعى غنمي وارعى خرافي. موضوع النهاردة موضوع يتلخص في كلمتين، إن لو شخصيتك الطبيعية تربيتك وتنشئتك خلتك شخصية مندفعة أو شخصية بتعمل حاجة وتندم عليها 100 مرة، تقول كلمة وتقول يا ريتني ما قلت الكلمة دي أو يا ريتني ما تحركت ناحية البلد دي أو الخطوة دي، أنت من النوع ده من الشخصيات، أو أنت شخصية عاطفية جدا بتتحرك بعواطفك، عواطفك هي اللي بتمشيك في الحياة، النهاردة الرب جايب لك بشرى سارة.
بيقول لك وجودك المستمر في

تحضري متواجد معايا 100% هتتغير. لمسة إيدي المغيرة هتنقل أو هتثقل، بمعنى أصح هتثقل الصفات الطبيعية اللي فيك دي، هتخليها رائعة لمجد الله ولحساب ملكوته. بطرس بعد القيامة خدم، وخدم خدمة جميلة قوي، تقرأ عنها في أعمال الرسل من أصحاح واحد لحد أصحاح 10، عندنا تسجيل لخدمة بطرس. وكمان مش بس كده، بطرس اللي كان متعصب قوي يهوديا، الرب استخدمه في خدمة الأمم. هو اللي راح بيت كيرنليوس، والرب لو جاز لي التعبير أقول أن الرب أجبر بطرس أن يتحرك ناحية خدمة الأمم والكرازة للأمم، كان بطرس، لأن الرب لمسه امتلى بالروح القدس. وفي أول عظة ليه 3000 جايين للرب. أنت يا بطرس اللي قلت له أخرج من سفينتي لأني رجل خاطي، ما عدتش عشرات السنين على ما التغيير ده يحصل، لا عدت فترة، بس الملء بالروح القدس يوم الخمسين غير في شخصية بطرس، وأصبح بطرس الجريء اللي وقف قدام رؤساء الكهنة لما قالوا ما تتكلموش باسم يسوع. قال مع يوحنا لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. منين يا بطرس أنت الجبان اللي كنت بتنكر اسم الرب وتنكر معرفتك بالرب أمام جارية، واقف في المجمع تشهد عن يسوع، تتكلم وتقول هذا الذي صلبتموه وأنكرتموه القدوس البار، منين الجراءة دي جات لك؟ الإجابة واضحة ومعروفة. الجراءة والقدرات الجديدة والإمكانيات الجديدة اللي جات في شخصية بطرس كانت من تواجده مع الرب على جبل التجلي، معاه في بيت ييروس، معاه في بستان جسيماني، معاه. أنا قررت، كأني لسان بطرس، أنا قررت أمشي مع يسوع، هو الوحيد اللي هيقدر يترفق بضعفي ويغير في شخصيتي ويصنع مني إنسان جديد. النهاردة الرب عايز يشجعك جدا ويقول لك اوعى تيأس من عيوبك، اوعى تقول أنا خلاص ما ينفعش أتغير، أنا وصلت لسن معين ومش ممكن شخصيتي دي اللي تربيت بيها وتنشأت بيها بعد ما وصلت للمرحلة دي ممكن أتغير. النهاردة الرب بيقولك أنا أقدر أغير شخصيتك، في بشرة فرح جديدة ليك، الوقت ما عداش. حتى لو أنت اندفعت وخدت قرار أنك راجع لورا، راجع للحياة القديمة زي بطرس ما عمل، النهاردة الرب بيقولك أنا أبتدي معاك بداية جديدة، أنا أغير وأنا أصنع منك إناء نافع لخدمة السيد. قد إيه يا بطرس كنت نافع لخدمة السيد؟ يقول أنا لولا نعمة الرب. الحاجة الجميلة اللي عايزة قبل ما أختم أقولك عليها، لو رجعت وقريت رسالة بطرس الأولى يديك مفتاح جميل قوي، يقولك إلقي رجاءك بالتمام على النعمة. يعني ما تعتمدش على قوة شخصيتك القيادية ولا على مواهبك الطبيعية ولا على أن أنت من ابن مين ولا فين، لكن اعتمد على نعمة الرب اللي بتشكل إناءك وتعود وتصنع منه إناء آخر كما يحسن في عيني الرب. اتحد معايا في الصلاة قبل ما نختم الحلقة، من قلبك تعالى بصدق واقتنس الفرصة اللي الرب بعتها لك النهاردة، وقوله يا رب أشكرك لأن مكتوب عنك أنت هو يسوع المسيح أمس واليوم وإلى الأبد، ليس عندك تغيير ولا ظل دوران. قبلت بطرس بعيوبه بضعفاته بتهوره واندفاعه يا رب، وصنعت منه إنسان آخر يعترف باسمك بلا خوف وبلا تردد. أنا جاي لك يا رب زي ما أنا النهاردة، بعرض نفسي لأشعة حبك وبقول لك غيرني غيرني، غير ضعفاتي، شكل إنائي، اصنع مني يا رب وعاء آخر نافع لخدمة الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أشكرك لأنك إله كل نعمة، الذي يدعو، الذي يكمل،
الذي يمكن

لكن الذي يثبت أيضا، زي ما ثبت بطرس، ثبتني أنا كمان في طريق تبعيتك، في اسم المسيح يسوع، آمين. نشكر الرب من أجل عمله معاك، مستنيينك، مستنيين نسمع منك. اكتب لينا على الإيميل اللي على الشاشة، أو ابعت لنا رسالة على رقم الموبايل اللي هتشوفه.

سفر الخروج أصحاح 23 عدد 19 يكلمنا الكتاب المقدس عن درس روحي جميل جدا، حلو قوي إن احنا نطبقه في حياتنا. خلينا نقرأ الآية مع بعض ونشوف الدرس ده بيقول إيه عن العطاء. بيقول كده: أول أبكار أرضك تحضره لبيت الرب إلهك. وهنا بشوف إن الكتاب المقدس يعلمنا شيئا مهما جدا أرجو أن نحرص عليه جميعا، وأنا أول واحد أن ننفذه في حياتنا، أن أي دخل الرب يدهن قبل ما نفكر الدخل ده هنصرف الدخل ده في إيه، علينا أن نعلم جيدا أن هناك أولوية، أن للرب حق في هذا الدخل، لأن الرب هو المالك لكل شيء، ولأن الرب هو المعطي لنا كل شيء، فالرب له حق، فيجب أن أبدأ بالرب أولا، أطلع نصيب الرب من هذا المبلغ. ودي فكرة البكورة، يعني بالنسبة للعهد القديم كان أول محصول يجي في البكورة لازم يروح للرب، أوائل العجين كان لازم تروح للرب، أول حيوان يتولد كان لازم يروح للرب، وهكذا إلى آخره. فالأولوية للرب. لما أجي أطبق علينا، يعني هفترض أني دخلي مثلا 10,000 جنيه في الشهر، هفترض أول حاجة بنغلط فيها أني بشوف أني دخلي 10,000 جنيه، وبعد كده بحسب إيجار الشقة مثلا 2000، مش عارف الكهرباء 1000 جنيه، بعد شوية مصاريف العيال مش عارف هنصرف حوالي مش عارف كام 2000 جنيه، مش عارف هنصرف للبيت كام. لو حسبنا بهذه الطريقة أعتقد ولا واحد فينا، وأنا أول واحد، مش هنقدر ندي ربنا ولا حاجة. لكن مجرد ما يجي 10,000 جنيه، قبل ما نفكر في الكهربائي ونفكر في الكهرباء ونفكر في الغاز الطبيعي ونفكر في الأكل ونفكر في مصاريف العيال ومصاريف البيت والبنزين العربية ومش عارف إيه و إلى آخره، علي أولا أن أفكر جيدا كم سأعطي للرب من هذا المبلغ. فصلي وأقول يا رب أنت عاوزني أديك كم من اللي عندك، اللي أنت بعتهولي ده بتاعك وأنت اديتهوني وأنا عاوز أدي لك منه. الرب شغلك تدي أي مبلغ أيا كان من هذا الدخل، قدمه من فضلك أولوية للرب. وبعد كده بعد ما تخصصه صلي الرب يرشدك

ويقودك توزع المبلغ ده ازاي، ما بين انك تحط جزء في منه في الكنيسة اللي حضرتك بتحضر فيها، ما بين تشارك في عمل الرب المتنوع اللي بتسمع عنه واللي بتشوفه في كل مكان وفي كل زمان، ايا كان المجال اللي ممكن حضرتك بتسمع عنه وتحب انك تشارك فيه بعمل الرب. عشان كده مهم جدا ان هذا الدرس يترسخ في قلبي وقلوبنا جميعا، ان الرب له الأولوية، اول ابكار ارضك تحضره لبيت الرب إلهك. وصدقوني دايما بشعر، اتكلم عن نفسي قبل ما اتكلم لحضراتكم، نحن نحتاج بشدة لعمل الرب في قلوبنا ان يقنعنا، ان يقنعنا الرب دائما بكل فكرة روحية وبكل درس روحي يريد ان نعيشه ونطبقه في حياتنا. احنا محتاجين اقتناع من الرب لينا. ليه؟ لان الكتاب المقدس حلو ان احنا نقراه، حلو ان احنا نسمعه، حلو ان احنا نتكلم به، حلو ان احنا نحفظه، لكن الاحلى والارقى والاعظم من كل هذا ان نطبقه وان نعيشه في حياتنا. خلينا نصلي مع بعض علشان الرب يساعدنا، عشان نقتنع، علشان نقدم له البكورة، نقدم له الأولوية من كل داخلنا في كل أمر. يا رب شكرا لك من أجل كل مرة بتدينا دخل فيها، نشكرك من أجل كل عطاياك الصالحة. نصلي أن تقنعنا وتساعدنا نحن ندي فعلا الأولوية لحضرتك والبكورة لحضرتك وأوائل الدخل لحضرتك. ساعدنا نهتم ونحرص جيدا، مصلي قبل المستمعين يا رب الآن، إن احنا نديك فعلا حقك ونديك البكورة، ويكون أفضل شيء هو لشخصك ولعملك أيها الكريم. لك كل المجد.

أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الطب والحياة. في كل حلقة نستضيف واحدا من أساتذة الطب البارزين ليلقي لنا ضوءا على إحدى المشاكل الطبية وكيفية علاجها من الناحية الطبية ومن الناحية الروحية أيضا. في هذه الحلقة أستضيف ضيفا عزيزا كريما، لو حاولت أن أقدم وأصف وضعه الطبي لاستهلكت وقت الحلقة ولم يكفيني، لكن أكتفي ببعض الإشارات فقط عن مكانته الطبية التي أعطاها الله له. ضيف العزيز هو الأستاذ الدكتور عصام رعد. دكتور عصام هو بروفيسور في الطب ورئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة تكساس مستشفى ام دي أندرسون، وهو رئيس المؤسسة العالمية للتعليم الطبي وايم. دكتور عصام حائز على عدة جوائز في الطب، أشهرها Outstanding Inventor، المخترع المتميز، إذ له حوالي 12 اختراع طبي في مكافحة الجراثيم والأمراض والأوبئة. دكتور عصام اختير في السنوات الأخيرة في قائمة أفضل الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أعطاه حاكم ولاية تكساس لقبا شرفيا كأدميرال في تكساس نيفي. دكتور عصام له 250 بحث طبي منشور في المجلات العلمية الطبية سواء الأمريكية أو العالمية، وقد شغل مناصب مختلفة بما فيها مستشار الكونغرس الأمريكي ومؤسسة CDC في مكافحة الجراثيم وانتشار الأوبئة. هذه عينة وليس كل ما شغله دكتور عصام رعد والوضع الطبي الذي أعطاه الله له. دكتور عصام معانا لكي ما يكرس لنا ما وصل إليه من علم وطب

0: ويعطينا أن نستفيد من خبرته الطبية والروحية أيضا. في هذه الحلقة دكتور عصام سيناقش معنا موضوعا شيق للغاية. دكتور عصام كان له الحظ أن يشرف ويباشر على أول مريض في العالم تمت له جراحة زرع القلب، وهذا هو موضوع حلقتنا. دكتور عصام أرحب بك ترحيبا دافئا قويا، ويشرفنا فعلا أن تكون معنا لكيما نستفيد مما أعطاه الله لك سواء في المجال الطبي أو في المجال الروحي. وحلقتنا كما قدمت لأحبائنا المشاهدين ستكون عن جراحة زرع القلب. إيه اللي حابب تقوله لنا؟
1: شكرا دكتور ماهر، إنه امتياز خاص لي أن أكون في جزء من هذا البرنامج الطب والحياة. وكما تفضلت حضرتك وقلت أنه من أعظم إنجازات الطب الحديث هي عملية زرع القلب الجديد بواسطة جراحة الصدر. هذه العملية تبدو معقدة، وبالفعل إنها طويلة، تستغرق ساعات طويلة، ولكنها تحل مشكلة أساسية، وهي واقع فشل القلب أو احتقان القلب القصوري. ولعل أسباب نجاح هذه العملية الجراحية يعود إلى إدراك الإنسان إلى عدة حقائق علمية وطبية ثابتة، ولضيق الوقت سأحاول ألخصها كما يلي.
0: تفضل.
1: الحقيقة الأولى أن احتقان القلب ناتج عن أمور مختلفة جدا، لعل أهمها مثلا الذبحة القلبية أو ضعف عضلة القلب الذي له أيضا أسباب مختلفة، مثل التدخين في بعض الأحيان، قد يكون كثرة الكحول، شرب الكحول، قد تكون مخدرات، قد تكون جراثيم متنوعة مثل الفيروسز، الأكو فيروس والكوكساكي والسي أم في وغيرها، ولكن أسباب مختلفة. ولكن هذا الوضع الذي يسمى هارت فيلير، أدفانسد هارت فيلير، أي قصور القلب الاحتقاني، له عوارض أيضا تتلخص في عدة أمور أو عدة عوارض أساسية. واحدة منها هو ضيق النفس المستمر، خاصة عند ممارسة أي نشاط يقوم به الإنسان. أبسط نشاط يقود إلى ضيق في النفس وإلى تعب متواصل وإلى عدم قدرة على التنفس. الشيء الآخر هو تورم الجسم، خاصة في الرجلين وعند القدمين. هذا الواقع هو واقع مرض في القلب متقدم، أي أن هذه الحقيقة الأولى الذي يدركها الطب، أن لا يمكن للأدوية أن تسبب بشفاء المريض، أن تقود إلى شفاء المريض، بل في أحسن الحالات تؤدي إلى التخفيف البسيط من العوارض مثل ضيق النفس والتورم. لذلك هذه الحقيقة الأولى تتجوهر بأن هذا القلب صار عاجز عن أن ينبض بالدم وأن يوزع الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم. يمكن أن نراها في صور مختلفة، وقد اخترنا بعض الصور عن القلب الذي هو متضخم في هذه الحقيقة الأولى. حين نرى هذه الصورة الأولى نرى هنا جراحة القلب، وكما يظهر القلب هنا نرى أن القلب المحاط بهذا الدهن هو متضخم، في حالة من التضخم، ونبضة القلب ضعيفة، لذلك يصير الضغط في وضع منخفض، ويصير هذا كما قلنا الجسم غير قادر أن يأخذ من القلب ما قد صنع القلب.
0: دكتور عصام اسمح لي أستوقفك لحظة واحدة. حضرتك تؤكد أنه لا يمكن علاج هذا القلب ولا بد من زرع قلب جديد. يعني وصلنا إلى مرحلة مستحيل معها العلاج الطبي ولا بد من إجراء هذه الجراحة.
1: صحيح.
0: تفضل.
1: صحيح. وقلنا على الصعيد التشخيص هذا الوضع يكون بعدة صور أو أشعة مختلفة، ومنها الصور الصوتية مثلا تظهر أن عضلة القلب متضخمة وأن القلب الإجاكشن فراكشن صار ضعيفا، أي قدرة القلب أن يدفع بالدم نحو الأعضاء صار ضعيفا جدا. هذه الحقيقة الأولى، أن الأدوية لا يمكن أن تقود إلى شفاء، تخفف من العوارض. الحقيقة الثانية أن بعض الاختراعات الأخرى، مثلا القلوب الاصطناعية المركبة أو

0: الأشياء الحديثة التي تركب مثل شرودر هارت، البلاستيك هارت، يعني أي القلب الاصطناعي شرودر هارت، غير قادر أن يقود إلى أيضا حل المشكلة، لأن جسم الإنسان يلفظ ما هو غريب، ما هو اصطناعي. ولذلك هذا الشأن في زراعة قلب اصطناعي
1: فشل
0: في المدى الطويل.
1: نعم.
0: في المدى القصير يساعد، ولكنه لا يمكن أن يقود أن يطيل الحياة وأن يعطي فعلا حياة جديدة من الناحية الطبية، وبالنهاية يؤدي هذا إلى موت المريض. الحقيقة الثالثة المهمة التي لابد من إدراكها هنا أن لابد من قلب جديد لإنسان عنده قلب صحيح، ما عندوش هارت فيلير. هذا الإنسان عنده قلب صحيح، قد يكون شاب في صحة جيدة. كيف يمكن أن تحصل على قلب
1: زي اللي في الصورة
0: كما نرى هذا القلب الجديد الذي يزرع هنا مكان القلب القديم؟ هو قلب صحيح،
1: صغير الحجم،
0: صغير الحجم وفي حالة جيدة، وهذا القلب حين يزرع يعطي حياة جديدة. المشكلة هنا كيف يمكن أن تجد شخص يعطي قلبه؟ يعني أنت عندك مشكلة قلب احتقاني فاشل عاجز، كيف يمكن أن تجد شخص يعطي قلبه؟ لابد أن هذا الشخص أن يكون قد مات في حادث فجائي، وقبل أن يرفع أن يلفظ أنه قد مات فعليا he's brain dead، ولكن قلبه مازال صحيح ينبض، تأخذ هذا الجسد إلى مستشفى، وثم يرفع القلب الجديد كما نرى هنا في هذه الصورة، ويوضع مكان بعد ما ينزع القلب القديم يوضع مكان القلب القديم. ولابد من هذا الشخص الذي قد قدم قلبه يكون قبل الحادث قد أوصى أنه مستعد أن يعطي أعضاؤه بما فيها القلب لإنسان الذي هو بحاجة إلى قلب جديد.
1: قد إيه الوقت ما بين اللي المفروض ما ينزلش عنه ما بين نزع القلب الجديد وزرعه في الشخص؟
0: لازم يكون في أسرع ما يمكن.
1: أسرع ما يمكن.
0: لأنه سيوضع القلب في ثلاجي، يجب أن الجسم يكون في ثلاجي في حين، ولذلك الشخص الذي هو في حالة من الكوما يبرد أيضا القلب ويرفع بسرعة، لازم تكون ساعات قليلة جدا. يجب أن يكون الشخص الذي يقدم قلبه مثلا صار معه حادث فجائي، لنقول أكسيدنت بالسيارة، هذا الشخص يجب أن يؤتى به من مسافة أصغر من 500 ميل، يعني إذا كان في مسافة مئات الأميال يؤتى به بطائرة أو بهليكوبتر حتى يحصل على القلب الجديد. الحقيقة الثالثة الرابعة التي هي مهمة التي يجب إدراكها، يجب أن يدرك الإنسان المريض قبل ما يقوم بهذه العملية الجراحية، وهي مكلفة جدا على فكرة، قبل ما ينزع قلبه هذا الإنسان الذي يعاني من قصور القلب، أنه بحاجة إلى جراحة، وأن كل المحاولات الأخرى الغير جراحية لا تفيد، وأنه مستعد أن يحصل على قلب يكون عنده ماتشينج، يعني يماثل وضعه هو من ناحية القلب،
1: وأن يتخلى عن القديم
0: ويتخلى عن العادات القديمة. أنا هذا شيء مهم جدا. دكتور ماهر، يعني إذا شخص كان يمارس التدخين وقد صار معه ذبحة قلبية، فيجب أن يتجنب هذه المساوئ، إن كان تدخين أو كحول أو مخدرات أو ما أدى إلى فشل القلب أو إلى قصور القلب، فيجب أن يتعهد أنه لن يمارس هذه المساوئ. ولذلك في هذه الحقائق ملخص مفيد لموضوع يمكن معقد ولكنه مهم جدا، أن هناك أمل لأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة من تقدم القلب، فشل القلب المتقدم أو من القصور الاحتقاني، أنه يكون هناك قلب جديد ليعطيهم حياة طبية جديدة.
1: إذن عزيزي المشاهد، خلاصة حديث أستاذنا الفاضل الدكتور عصام في كلمتين: لا أمل ثم الأمل. لا أمل لأن القلب وصل إلى حالة لا يصلح معها أي علاج، والأمل هو في زرع قلب جديد، لكنه وضع لنا شروطا صعبة للغاية لكي تتم هذه العملية. أبسطها وأهمها وجود شخص مات في الحال وافق على أن يعطي قلبه، وأيضا موافقة من صاحب القلب المريض على أن ينزع قلبه ويلقى وأن يقبل قلبا جديدا

بشرط أيضا أن لا يعود إلى العادات القديمة التي أدت إلى مرض القلب القديم. أعتقد الموضوع شيق للغاية. عزيزي المشاهد، ابقى معنا بعد هذا الفاصل لكي ما نواصل مع الدكتور عصام لنرى المزيد من الحقائق بخصوص جراحة زراعة القلب الجديد.

0: أعزائنا المشاهدين، عدنا لكي نواصل مع دكتورنا الفاضل الدكتور عصام ونسمع منه رؤيته الروحية لهذا الأمر، زرع القلب الجديد. تفضل دكتور عصام.
1: كما سبقت وقلت أن هناك تشابه حقيقة بين الواقع الطبي في أمراض القلب والواقع الروحي.
0: نعم.
1: وهذا لا عجب فيه، لأن الخالق هو واحد.
0: نعم.
1: والطبيب هو واحد.
0: نعم.
1: هذا الطبيب الأعظم.
0: نعم.
1: الذي صمم الجسد أيضا صمم الروح. يخبرنا الكتاب المقدس أن الإنسان مصاب بمرض قلب روحي مستعصي، إذ يقول مثلا في سفر إرميا النبي في 17:9: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه.
0: نعم.
1: وكلمة أخدع من كل شيء desperately wicked.
0: Yes.
1: يعني مستعصي، وضعه متقدم. Yeah. جدا.
0: بالمناسبة أعتقد أنه كلمة نجيس incurable.
1: صحيح.
0: يعني لا شفاء له.
1: صحيح. هذه حالة متقدمة جدا.
0: نعم.
1: أنا الرب فاحص القلب، يقول مختبر الكلى، لأعطي كل واحد حسب طرقه. كأن الرب شخص للإنسان بعد سقوطه أنه في وضع قلب متقدم، فشل قلب متقدم جدا، والحالة مستعصية جدا عن الأدوية. ترى ما هي هذه الأدوية؟ الحقيقة الذي ندركها هنا وفي التشابه بين هذه الحقائق، أن الإنسان يحاول أن يعالج نفسه في مراهم وفي أدوية لا تفيد شيئا إطلاقا من ناحية تغيير قلبه. مثلا يحاول أن يعالج الإنسان نفسه من ناحية التدين الخارجي، من الطقوس،

0: بغض النظر بأي دين يحاول أن يمارس طقوس من الخارج.
1: نعم.
0: المسيح يقول هذه، الخالق يقول أن هذه الأمور لا تغير قلب نعم. الإنسان. العبادة الخارجية، الطقسية، الشكلية، أو الأخلاق الجيدة مثلا، يعني يحاول أن يعيش الأخلاق الجيدة من الخارج، ولكن هذه لا تغير مشاعر القلب.
1: صحيح.
0: إن كان هناك شهوة، أو إن كان هناك طمع، أو هناك حقد، أو هناك بغض، لا تغير. هناك يحاول يمارس الأعمال الصالحة، الأعمال الخيرية مثلا، يظن أنه إذا مارس أعمال خيرية قد تغير طبيعته، ولكن طبيعة الإنسان من الداخل فاسدة. يقول عنها الرب يسوع المسيح له كل المجد في متى 12:35، يقول هذه الأعداد الحلوة: الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. من الداخل، من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة. لذلك كما قلنا أن الإنسان لا يمكن أن يتغير بممارسة العبادة الخارجية. وأيضا ثانيا، يجب أن يدرك الإنسان أن حتى الأشياء مثل العلم والثقافة والطب النفسي لا يمكن أن تغيره من الداخل. مثل ما كأنه القلب الاصطناعي لا يمكن أن يغير يعطيه قلب جديد. هذه أشياء مؤقتة. حتى أحدث اكتشافات علم النفس لا يمكن أن تهذب النفس وتصلح الطبيعة وقلب الإنسان الروحي. من يغير الشهوة في الداخل؟ من يغير الحقد؟ من يغير عدم القدر الغضب الذي يأتي من الداخل؟ من الداخل، من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة: زنا، فسق، قتل، دعارة، سرقة. ثالثا، الحقيقة الذي يدرك إذا يجب أن يدركها الإنسان روحيا، وهي موازية للحقيقة الطبية، أنه يجب أن يؤمن أن الله يريد أن يعطيه طبيعة جديدة، أي قلبا جديدا روحيا وقلبا طاهرا. وهذا شيء مهم جدا. هذه رسالة الكتاب المقدس ورسالة المسيح له كل المجد. في القلب الجديد، يا ابني أعطني قلبك. الرب يريد أن يعطي الإنسان، الطبيب الأعظم يريد أن يضع فيه طبيعة جديدة ويرفع القلب القديم، ولذلك يريد أن يعطي هذا القلب الجديد الطاهر بلا لوم وبلا عيب. إذ أرسل كلمته الأزلية في شخص الإنسان يسوع المسيح الذي مات من أجل خطايانا. فذلك حين نأتي إلى المسيح في هذه التوبة الصادقة، نأتي إلى الصليب، تحدث هناك عملية زراعة قلب، تحدث هناك عملية زراعة أو جراحة روحية، يمكن أن نقول عنها أنها جراحة روحية. إذ يتعامل الخالق الطبيب الأعظم معنا حين نأتي إلى الصليب، يأخذ مبضع الصليب ويرفع فينا هذه الطبيعة القديمة ليضعها على الصليب، ينزعها منا ويعطينا قلبا جديدا، كما يقول الوعد طبعا للحياة الجديدة لإنجيل المسيح: أني أعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. لاحظ مثلا الصورة التي نراها في هذا القلب. يجب أن ينزع القلب القديم لكي يضع في الإنسان قلب جديد، لكي يعطيه حياة أبدية. فهذا القلب القديم كما قلت حضرتك من عدة دقائق يرمى في الزبالة في النفاية. ولا بد من الطبيعة القديمة أن ترفع لكي يضع الله طبيعته. ويجب أن ندرك هنا الحقيقة أن الذي قد قدم نفسه لأجلك هو وحده الذي لديه القلب الصحيح، وهو الرب يسوع المسيح، وهو قد أتى على الصليب لكي يرفع طبيعته. وهنا مقصود فيها ليس القلب اللحمي، ولكن طبيعته الروحية، أي روح المسيح طبيعته الروحية، لكي يرفع طبيعتك أنت السيئة أيها المشاهد، ويعطيك طبيعته المباركة المقدسة، ويضع فيك قلبا جديدا وروحا جديدة. لذلك للإنسان لكي يحصل على هذا القلب الجديد من الناحية الروحية، أي الذي هو طبيعة المسيح المقدسة، عليه أن يأتي بتوبة صادقة كما يفعل الإنسان الذي يريد أن تجرى له هذه العملية الجراحية في زرع القلب الجديد. يجب أن يأتي بتوبة صادقة قائلا أنه لن يمارس هذه المساوئ فيما بعد، والرب يعطيه هذه الطبيعة الجديدة، وأنه يرفض الشهوات والأهواء، طالبا من الرب يسوع أن يرفع قلبه الشرير ويعطيه هذا القلب الجديد الطاهر الذي هو نتيجة لعطية وعمل نعمة المسيح على الصليب من أجله.
1: دكتور عصام.

0: حضرتك ذكرت لي قبل ما نصور أنه كان ليك فرصة أن تباشر أول مريض في فلوريدا أجريت له زراعة، وأعتقد أنه كان أول مريض في العالم في
1: فلوريدا.
0: شفته في فلوريدا، لكن هو كان أول مريض في العالم.
1: لا، بولاية فلوريدا.
0: بولاية فلوريدا. أجريت له جراحة زراعة قلب. كان ليك حديث معاه. ممكن تقوله لنا؟
1: كان حديث شيق جدا. إذ دخلت إلى الغرفة بعد العملية، وكان يمكن حوالي 48 ساعة بعد العملية، وسألته كيف تشعر الآن. فجوابه الأول كان لهذا المريض أني أشعر كإنسان جديد. وفعلا حين يعطي الرب قلب جديد للإنسان بالفعل يعطيه حياة جديدة ويجعل إنسان جديد. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، يعني هناك صار فيك طبيعة جديدة، ويمكن لك أن تحيا حياة على مستوى روحي لائق بالإله القدوس الذي دعاك إلى حياة مقدسة جديدة طاهرة نقية ملؤها المحبة والقداسة أيضا.
0: دكتور عصام، بلا شك إحساس غريب وعجيب عند هذا المريض وهو ذاهب للطبيب وعارف أنه القلب سينزع منه ويلقى منه، يعني إحساس أكيد ما جربناهوش وإن شاء الله ما نجربهوش، لكن أنا مش قادر أتخيل إحساس واحد رايح ينزع منه قلب ويرمى ويوضع في داخله قلب جديد. هل ليها تطبيق روحي؟
1: طبعا، يعني حين يذهب المريض إلى هذه العملية تشعر أنه في نوع من الارتياب، ومن نوع يمكن في الصراع كيف سيحصل هذا الخوف طبعا. وحين يكون الإنسان يفكر في الحياة الجديدة أيضا وفي عمل نعمة المسيح، كأنه هناك يفكر هل من الممكن، ماذا سيحصل؟ ولكن حين يختبر هذا العمل الجديد هناك حياة بالفعل جديدة بكل معنى الكلمة. الفارق الأساسي يمكن أو الفوارق بين الاثنين أن الإنسان حين يحصل على القلب الجديد روحيا لا يعيش فقط لمدة 10 سنوات أخرى بحالة صحية، ولكنه يكون له حياة إلى الأبد كما يقول المسيح. ثانيا، أن هذه العملية المكلفة قد دفع ثمنها الطبيب الذي قدم القلب. ثالثا، وهذا الموضوع مهم جدا، أن كانت العملية الجراحية من ناحية طبية مؤلمة، هذه العملية بلا ألم لأن الطبيب الذي قدم القلب قد تحمل الألام لأجلك، فهل عظيم. تأتي إليه؟
0: عظيم. عزيز المشاهد، بلا شك قصة شيقة أن يصل العلم إلى اختراع هذا الأمر، أن يزرع للإنسان قلب جديد أخذه من إنسان آخر. لكن دكتور عصام، خدنا إلى البعد الروحي، والبعد الروحي لا يقل أبدا في روعته وسموه عن البعد الطبي. عزيز المشاهد، لقد فسد قلب هذا الإنسان من الاحتقان ومن الفشل، وجعل صاحبه غير مستريح، مش قادر ينام، مش قادر يمشي، مش قادر يمارس أي نشاط من نشاطاته المعتادة. على الجانب الروحي، هل تشعر معي بالفشل الأخلاقي، بالفشل النفسي؟ هل تشعر أن الحياة مع الزوجة ومع الأولاد ومع المجتمع ومع نفسك أصبحت حملا لا يطاق؟ إذا كنت تشعر بالتعب وبالارتباك وبالتوتر في علاقتك مع نفسك ومع الآخرين، لماذا لا تشعر معنا ولماذا لا تقتنع أنك تحتاج إلى عمل إلهي معجزي يغير الكيان؟ الكتاب المقدس يتكلم عن القلب باعتباره صورة للجوهر الروحي للإنسان، وفي سفر حزقيال أصحاح 18 تحدى الرب الإنسان وقال له اعمل لك قلبا جديدا، وهو يعرف أن الإنسان لا يستطيع أن يغير داخله. لكن في نفس السفر أصحاح 36 يقول الرب أنزع منكم قلب الحجر وأعطيكم قلبا جديدا. أؤكد لك عزيزي المشاهد أن الآلاف والملايين على مر العصور أتوا لهذا الطبيب العظيم الرب يسوع المسيح، هذا الخالق الذي تحمل غضبة العدل الإلهي ومات عنا لكي ما يؤهلنا لزرع قلب جديد. لقد حصل الدكتور عصام على هذه المعجزة وزرع له قلب جديد، وحصلت عليها أنا، وحصل عليها الملايين على مر العصور. فلماذا لا تكون من نصيبك أنت بصرخة حقيقية وتوبة ورغبة في أن ينزع القلب القديم وتحصل على كيان روحي

صحي جديد يضعه الرب فيك في الحال. أتمنى من قلبي أن تكون قد استفدت من هذه الحلقة. أشكرك على وجودك معنا، أشكرك دكتور عصام على وجودك وتعبك والمعلومات القيمة التي قدمتها لنا، وأيضا التطبيق الروحي الذي نحتاج إليه جميعا. عزيزي المشاهد، أتركك وإلى لقاء جديد مع حلقة جديدة من برنامج الطب والحياة.

0: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله.
1: لكن دم المسيح المتاح هو وحده يطهر من كل

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. السؤال في هذا اليوم هو أن الإنسان يريد أن يعمل جراحة خارجية لكي يغير من منظره، يمكن الأنف طويل أو الأذن طويلة يغيرها، يريد أن يغير مرات تجميل في شكل الوجه، جراحة خارجية تجميلية. لكن لماذا لا يتغير الإنسان من الداخل؟ من يستطيع أن يغير إنسان مدمن على الكحول، مدمن على المخدرات، مدمن على الأشياء الغلط؟ من يستطيع أن يغير من الداخل؟ أحبائي، نحن كثيرا ما نحاول أن يغير الإنسان من الخارج، غير البدلة، غير البيت، غير السيارة، غير كذا، غير كذا، ولكن ماذا عن الإنسان في الداخل؟ من يغير هذا الإنسان؟ هذا هو السؤال، من يستطيع أن يغير الإنسان من الداخل؟ في القصص التي سنراها اليوم سنختبر معا، وأرجو أن نراقب بإمعان، ماذا حصل في حياة الأشخاص الذين دخل المسيح إلى حياتهم فغيرهم تغييرا جذريا. وأريد أن أعرفكم في البداية عن شخص اسمه داروين. وكان هذا الإنسان إنسانا صعبا، إنسانا قويا، ولم يكن يهتم بأمور الله. وعندما كان في المدرسة الثانوية كان يلعب لعبة الفوتبول، وكان يعتقد أنه هو المسؤول وهو المهم. ولكن حياته تغيرت مع مرور الزمن، ووجد داروين نفسه بحاجة إلى أن ينظر إلى الفوق. تعالوا معي لنراقب قصة داروين.
1: أردت أن أكون مشهورا وأن أحظى باحترام الجميع وأن أجمع ثروة طائلة وأشتري منازل كثيرة.
2: في المدرسة الثانوية، داروين بنجامين من إنجلوود كاليفورنيا عاش على تشجيع الجماهير. الكثير من السكان المحليين رفعوه كبطل رياضي.
1: كنت أفضل لاعب في الولايات المتحدة بين المدارس الثانوية، وكنت ملقبا بداروين السهم أو بنجامين الجواب، وكنت فخورا جدا بنفسي.
2: وعندما التحق داروين بجامعة باسيفيك في ستاكتون، خفت المجد الذي حققه في بلدته الأم، وتلاشت كل آماله باحتراف رياضة

0: ركبي.
1: كان مدربي في المدرسة الثانوية يعاملني كرياضي محترف، كان يشجعني دائما، وعندما التحقت بجامعة باسيفيك عملت كرياضي أدنى مستوى. لم أجلس أبدا على مقاعد لاعبي الاحتياط، أما في الجامعة فقد جلست عليها، وقد أزعجني هذا. حطمت معنوياتي في الجامعة وفقدت الأمل بالمشاركة بمباراة كرة القدم. أثبتت عزيمتي، لذا انحرفت وأدمنت على الكوكايين والماريوانا وعشت حياة ترف.
0: منحته حياة الترف والإدمان على المخدرات الشهرة والسلطة اللتين لطالما سعى إليهما.
1: استمديت شهرتي من الزمرة التي كنت أعاشرها، بالإضافة إلى الصيت والسلطة والمال والمنازل والسيارات والمجوهرات، لكن أخلاقي انحطت، وقد انغمست في الإدمان على الكوكايين وحياة الترف لسبع أو ثمان سنوات.
0: ثم التقى داروين بامرأة إسبانية جميلة تدعى يولاندا.
1: كانت شريكتي في السوق، وكانت علاقتنا مقتصرة على القاسم المشترك الوحيد بيننا، وهو الحميمية والمخدرات ولا شيء آخر.
0: كانت حياة الترف المجنون والإدمان على المخدرات القوية مليئة بسوء المعاملة.
1: أهنا بعضنا وضربنا بعضنا، وكنت أرميها من النافذة، وكانت تصدمني بالسيارة، وكانت الشرطة تحضر إلى منزلنا.
0: وقد زادت علاقتهما سوءا عندما حملت يولاندا.
1: المخدرات تعمي بصر الإنسان عن مسائل الحياة الجوهرية وتجره إلى طرقات ملتوية وتكلفه مبالغ طائلة، وقالت لي إنها ستنجب ولدينا، وطلبت مني أن أرافقها إلى المستشفى لتنجب ولدينا إلى العالم، فرفضت.
0: لكن حماة داروين أقنعته بمرافقتها إلى المستشفى ليكونا إلى جانب يولاندا، فوصلا بعد وقت قصير من الإنجاب.
1: رحب بي الطبيب واصطحبني إلى غرفة صديقتي، وكنت قد فوتت ولادة ولدي. ثم اصطحبني إلى زاوية وأراني طفلة نصف سوداء نصف إسبانية، عيناها وأنفها مثلي، فلم أشك أبدا أنها ابنتي.
0: لكن فرحته برؤية ابنته لم تدم طويلا. اكتشف داروين أن زوجته وضعت طفلتين توأمين، والتوأم الثاني مصابة بتشوهات خطرة.
1: كان حجم رأسها مرتين أكبر من رأس أي طفل، وصدرها محطم، وكان لديها كيس يمتد من أسفل رأسها إلى أسفل ظهرها. كانت كل أعضائها نافرة ولا تملك مستقيما، وكانت مشلولة في نصفها الأيسر. وتذكرت أنني مددت لها السبابة فأمسكته، ومع أنها لا تتكلم شعرت أنها تقول لي هذه الكلمات: أبي، أوه أبي، أعرف أنك هنا، ساعدني، أنا أتألم. فأبعدت يدي عنها وتذكرت المخدرات على الفور، وعرفت أن نمط حياتي هذا هو الذي أدى إلى ولادة ابنتي في هذه الحالة السيئة للغاية.
0: طوال 5 أيام كافح الأطباء لإنقاذ حياة ابنته.
1: حملتها بين ذراعي وقلت لها: حبيبتي، أنا أسف جدا لما فعله أبوك بك، لكن سأعيد نظر في حياتي وسأراك في ملكوت الله. مع أنني لم أكن أخدم الرب حينئذ، لكن للمرة الأولى في حياة ابنتي الخمسة أيام حملتها بين ذراعي، فنظرت إلي وأخذت نفسا، وللمرة الأولى فتحت عينيها وتلاقت عيوننا مباشرة، فضحكت وشهقت وماتت بين ذراعي. تجربة قاسية، وقد لمت صديقتي على موت ابنتنا، وأردت أن أقطع علاقتي بها.
0: لكن الله كان يغير قلب داروين، وعندما ذهب لسماع صديق قديم له من الجامعة اسمه داني مور يعظ، عرف داروين أن عليه أن يتقدم عند اختتام العظة ويقبل يسوع المسيح.
1: نهضت، وكانت هذه أصعب خطوة أقوم بها. شعرت أن أحدا يصدني، فتقدمت وارتميت بين ذراعيه، ومع أنه كان هناك عرفت أنه لم يكن هو. فقلت له: داني، ساعدني، أنا مدمن على الكوكايين والكحول، وقتلت ابنتي بيدي. دوني، أنا أبحث عنك منذ زمن طويل، أنا متعب.
0: بعد أن شهدت اهتداء داروين إلى الإيمان، قابلت يولاندا هي أيضا يسوع مخلصا لها.
1: كل ما يسعني قوله هو أنني منذ 13 من نوفمبر 1988 خلصني الله وشفاني وملأني وحررني، وأصبحت طاهرا منذ ذاك. لم أعد أرغب قط في تناول المخدرات، لم أخن زوجتي بعد ذلك، وسأحتفل بالسنة 11 على ولادة الثاني. لقد أصلح الله حياتي.
0: تشكر يولاندا الله كل يوم على زوجها وعلى عنايته بولديهما.
2: عندما أنجبت ولدي

0: الاثنين. لم نكن حينها أنا وزوجي نخدم الرب، كنت لا أعرف معنى للعائلة، وكان لدي ولدين وأنجبت ولدين منه. وكنت أتساءل، أنا لا أريد أن أستخدم كلمة أم عزباء، لكنني لو اضطررت إلى تربية الأولاد بمفردي من دون والدهم، فكيف سيكون مستقبلهم؟ لكن أبيهم الآن يحميهم ويصلي معهم ويحبهم ويعلمهم عن الرب، وهذه هي العائلة التي أريدها أن تكون عائلتي بكل صدق.
1: شكل داروين ويولاندا شهادة حية للكثيرين، فهم يساعدون المدمنين على المخدرات بالأخص، ويعملون دائما على إخراج المدمنين من حياتهم البائسة. يشكر داروين الله كل يوم على حياته الجديدة.
2: الله هو كل شيء لي، هو كل ما أحتاجه. أنا لا أفهم حقا محبته ورحمته، لكنني أعرف أنني عندما رددني العالم وعاملني كعلكة ومضغني وبصقني، وعندما كنت في الحضيض صرخت إلى الله بقلب صادق جدا، فانتشلني من الهاوية وعانقني وحملني، لم ينبذني ولم يبصق علي، لم يعيرني على مساوئي. في الواقع عبر لي عن حبه، وقد وقف إلى جانبي مذ ذاك.

يظن الكثير من الناس بأن السعادة تكمن في تجميع المزيد من المال، وأن أصبح الإنسان ثريا فهو ينال السعادة المطلوبة.

0: ولكن أن للمال أن يملأ الفراغ الموجود في قلب كل إنسان. هذا الفراغ سمح الله به لكي يأتي الله ويملأ هذا الفراغ في حياة الإنسان. الكثيرون يسعون لكي يحصلوا على المال وعلى الشهرة، ومن بين الذين كانوا يسعون لذلك شخص اسمه توماس جونسون. كان توماس جونسون طالبا في المدرسة الثانوية، طرد من المدرسة لكي يسير في الشوارع، ولكنه فجأة أصبح يتعامل بالمخدرات، وأصبح يتعامل مع النساء البغايا، وهكذا أصبح مليونيرا. ولكن لم تكن نهايته سعيدة، ففي يوم من الأيام اقتحم بيته رجال الشرطة. تعالوا معي لنراقب ما حصل في حياة هذا الإنسان.
1: داهمنا حوالي 40 شرطيا وقد أوثقوا يدي وساقوني إلى السجن. نشأ توماس جونسون في بروكلين نيويورك. لطالما أمن والده حاجات العائلة المادية، لكن فيما يتعلق بالعاطفة الأبوية لم يكن والدي يوما جزءا من حياتي. أذكر جيدا أنه لم ينادني يوما باسمي ولو حتى لمرة واحدة. كان توماس تلميذا متفوقا، لكن في سن 13 دفعته الحاجة للانضمام إلى عصابة والإدمان على المخدرات والكحول. بدأت أدخن الماريجوانا وكنت أعاقر الخمرة قبل ذلك، ثم أدمنت الهيروين. ثم امتهن توماس الإتجار بالمخدرات، وما زاد الأمر سوءا أن صديقته حملت منه، ما جعله يترك المدرسة ليبحث عن عمل. تزوجا بعد سنتين، ومع أن توماس تحمل مسؤوليته كوالد وزوج، واصل تعاطي المخدرات والإتجار بها. في تلك الفترة وهب صديقه الحميم حياته ليسوع المسيح، ودعا توماس ليقوم بالأمر نفسه. لكن بدلا أن يختار المسيح، اختار توماس المخدرات، واختارت زوجته رجالا آخرين، ما أدى إلى انهيار زواجهما. لكن في سن 26 عمل توماس في مجال التمثيل، ولموهبته الفطرية لعب أدواراً كثيرة، ما شجع توماس على الحلم.
2: أردت أن أصبح أفضل ممثل وأن أكون مشهوراً وأحظى بالتقدير وأحقق النجاح في عملي.
1: لكن توماس لم يحقق حلمه بالنجاح، فراح يبيع المخدرات لمشاهير الفن وانخرط في طقس ديني نيجيري.
2: شعرت أنني محبوب، كنت أحظى بالاهتمام بينهم، والاسم الذي منحوني إياه كان اسم الموت.
1: طلق توماس زوجته وأصبح سائق سيارة أجرة، وقد انغمس كثيرا في مجتمع المخدرات القذر، وأصبح مصمما أكثر من أي وقت مضى أن يكون خادما أمينا للموت.
2: كنت أتعاطى المخدرات لأقود طيلة الليل وأجني مالا كثيرا، وللمرة الأولى في حياتي رحت أعاشر النساء. لم أكن أؤمن بالله، فمن يردعني؟
1: عاش توماس مع امرأة كانت مدمنة على المخدرات ومصابة بالإيدز، ومعا أنجبا ابنتين، واحدة منهما ماتت بالإيدز. أصيب توماس بالإيدز وراح جسمه يضعف أكثر فأكثر، وبما أن ليس لديه ما يخسره راح يعاشر نساء أخريات مصابات بالإيدز، ظنا منه أن الجنس والمخدرات سينتشلانه من فراغه.
2: التقيت بنساء أخريات حوالي 8 أو 9، جميعهن من المدمنات المحترفات. جمعتهن في بيت واحد وراحت الفتيات تمارسن الدعارة وأنا أتاجر بالمخدرات، وكنا نجني ملايين الدولارات.
1: كان كل شيء يسير جيدا حتى أوقف توماس.
3: توماس 8 أشهر فقط في السجن، لكن عقابه تخطى حدود السجن،

0: رجعت مباشرة إلى المكان الذي كنت أتاجر فيه بالمخدرات وأدير أعمال الدعارة، فوجدت أصدقائي أنفسهم قد حلوا مكاني وشكلوا عصابة محاولين قتلي مرتين، فهربت لإنقاذ حياتي. وجدت نفسي وحيداً. لم يكن لي أي معارف أو أقارب ألتجئ إليهم، كما لم يكن لي أي أصدقاء، وأنا مدمن على المخدرات أيضاً.
1: كضحية للتشرد والمرض، ظن توماس أنها ما هي إلا مسألة وقت حتى يموت بالإيدز. لكن في أحد الأيام خلال عشاء ميلادي، سمع توماس تاجر مخدرات سابق يتكلم عن اختباره مع يسوع.
0: كانت تلك المرة الأولى في حياتي التي دخل فيها إنجيل يسوع إلى قلبي.
1: التمس توماس من يسوع المسيح غفران خطاياه ودعاه ليكون رباً ومخلصاً له.
0: شعرت أنني تجددت كلياً، وشعرت بارتياح كبير كحمل أزيل عن كتفي، وشعرت أنني تحررت، فوجدت السلام الذي كنت أبحث عنه وقد وجدته في يسوع المسيح.
1: ولم تتوقف قوة الله الخلاصية عند هذا الحد. بعد أن دخل إلى مركز لإعادة تأهيله، خضع توماس لفحوصات طبية في عيادة.
0: أفاد الأطباء أنني لست مصاباً بالإيدز، كان جسمي سليماً. لم أصدق إفاداتهم، فهذا غير منطقي.
1: نقل توماس إلى مستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.
0: كانت النتائج إيجابية، من دون أي علاج أو أي دواء أو أي شيء. وجدت نفسي معافاً تماماً.
1: ولم يتعاطى توماس المخدرات أبداً بعد ذلك، فقد نفح الله الحياة مجدداً في رجل عاش 19 سنة باسم الموت.
0: اكتشفت الله كأب لي، وبعد أن وهبته حياتي عاهدته في عقلي وقلبي أن أتبعه، ومنذ ذلك اليوم رحت أختبر المعجزات تباعاً. هو يحبني مهما حصل لي، يكفي أنه يدعوني باسمي.
1: لم يطل الأمر حتى اكتشف توماس القصد من حياته، وهو أن يخدم الله كراعٍ. اليوم هو راعي بيت الأمل، وهي خدمة تساعد المساجين السابقين على الانخراط مجدداً في المجتمع.
0: أنا أبشرهم وأحاول أن أكون أباً لهم كما كان الله أباً لي.
1: ساعد الله توماس كي يكون زوجاً محباً لزوجته الجديدة وأباً حنوناً لخمسة أولاد. وقد أدرك توماس أن تحوله هذا كان بفضل يسوع المسيح.
0: لقد استخدم الحماسة التي كانت تملأ قلبي، الحماسة نفسها التي دفعتني إلى الإتجار بالمخدرات وممارسة الرذيلة، استخدمها الله ليحول حياتي.
2: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
3: نشكر الله أيها الأحباء من أجل التغيير الحقيقي الذي جرى في حياة أحبائنا. تغيير ليس من الخارج، كما ذكرت الإنسان يريد أن يغير الإنسان من مظهره الخارجي، لكن الله يريد أن يغير الإنسان من الداخل. لذلك تقول كلمة الله: يا ابني أعطني قلبك. سؤالي هو، وأكون صريح معكم، ما الذي يستطيع أن يغير قلب الإنسان؟ الزوج الذي قلبه تحجر مع الأيام، الزوجة التي تحجر قلبها مع الأيام، العامل الذي معك أصبح إنسانا مخادعا، من الذي يستطيع أن يغير حياة هذا الإنسان؟ هل يمكن كثرة الصلاة أن تغير حياته؟ هل يمكن أن تغير حياته كثرة العبادة؟ هل يمكن أن تغير حياته كثرة الصدقة والإعطاء للآخرين؟ من الذي يستطيع أن يغير الإنسان؟ أحبائي، نحن لسنا بحاجة إلى تجميل، عملية تجميل خارجية. نحن بحاجة إلى عملية تغيير حقيقية. نحن بحاجة إلى تحول قلب الإنسان. اسمعوا معي ما تقول كلمة الله. يقول أنه في الأيام الأخيرة أني أنزع قلب الحجر منهم، أعطيهم قلبا لحميا، أكتب شريعتي على قلوبهم، وأضع روحي في داخلهم. يا سلام، ما أروع الله. الله يريد أن يكتب

شريعته على قلوبنا، الله يريد أن يضع روحه في داخلنا، لكن هذا القلب من يستطيع أن يغير هذا القلب النجس؟ قال داود في الماضي: قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. هذا القلب الذي تصدر منه كلمات غلط، هذا الذي تصدر منه تصرفات غلط، قلب الإنسان المليء

من منكم على استعداد إذا في آلة حديثة اخترعت يمكن أن تصور نوايا هذا القلب؟ من منكم يستعد أن يدخل في هذه التجربة؟ آتي بآلة لكي أصور ما في داخل القلب من أفكار ومن توجهات ومن دوافع داخلية وأعرضها على الجميع على التلفزيون، هل من متطوع؟ أعتقد أن كلنا نقول لا، أنا لا أستطيع أن أفعل هذا. لكن أقول لكم، الله يرى كل ما في داخلنا، الله يعرف كل كلمة فينا قبل أن ننطق بها، يعرف الدواخل، يعرفنا من الداخل. لذلك أيها الأحباء، نحن لسنا بحاجة إلى تغيير خارجي، نحن بحاجة إلى تغيير داخلي. لذلك أيها الأحباء، عندما جاء المسيح جاء لا لكي يغير الإنسان من الخارج، جاء لكي يعطي الإنسان قلبا جديدا. الإنسان أحبائي بحاجة إلى أن يخلق من جديد. ماذا قال المسيح عندما جاءه ناموسي أو رجل لاهوتي؟ ماذا قال له؟ ينبغي أن تولد من فوق. نحن بحاجة إلى هذه الولادة الجديدة. قال المسيح المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. كلنا ولدنا في الجسد، كلنا ولدنا بعد عدة أشهر، 7 أشهر أو 9 أشهر من الحمل في بطون أمهاتنا، ولدنا، ولدنا حسب الجسد. لكن نحن بحاجة أن نولد بالروح. وكيف تتم عملية الولادة بالروح؟ تتم عملية الولادة بالروح عندما أنت تأتي وتقول له يا رب أنا خاطي، يا رب أنا بعيد عنك، يا رب أنا بعيد ونجس ومش قادر أجي إليك لأنه أنا خاطئ وأنت قدوس. أحبائي، الخبر السار، المسيح عندما جاء، جاء وحمل خطيتنا، جاء وحمل أثامنا كلها على نفسه، وقال على الصليب قد أكمل، قد تم العمل العجيب الذي عمله المسيح على خشبة الصليب. وعندما مات المسيح ودفن، أخذ موتنا، أخذ خطايانا، أخذ ألامنا، دفنت معه، وقام المسيح من بين الأموات بدون خطايانا وبدون موتنا. موت المسيح موت نيابي عنا، كفاري نيابي عنا. في اللحظة التي نقبل فيها المسيح مخلصا لحياتنا، عندئذ كما أن المسيح مات ودفن، وكأننا نحن أيضا متنا ودفننا لكي نقوم إلى حياة جديدة. وكلمة الرب تقول كل من هو في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. هل تشتاق أخي المشاهد، أختي المشاهدة، هل تشتاق من كل القلب إلى تغيير حقيقي؟ ليس تغيير تجميلي، تغيير حقيقي. أنت تعلم في الداخل ما في داخلك، والله يعلم أكثر وأعظم، والله يحبك ويريد أن يغير حياتك من الداخل. كلمة الله تقول كل من هو في المسيح فهو خليقة جديدة. إذن أنت بحاجة إلى أن يخلق قلبك من جديد، أنت بحاجة إلى أن ينزع الحجر منك كما تقول كلمة الله. يكون في تلك الأيام أني أنزع قلب الحجر منهم وأعطيهم قلبا لحميا، أكتب شريعتي على قلوبهم وأضع روحي في داخلهم وأجعلهم يسلكون في فرائدي ويحفظون أحكامي. إذا أنت كنت مشتاق من كل القلب، تعال معي، تعال معي لكي نرفع هذا الدعاء. يا رب أنا خاطي، يا رب أنا نجس من الداخل، يا رب أنا بحاجة إلى قلب جديد، قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. يا رب ليتك تغسلني حماما مقدسا حتى العظام بدم المسيح فأخلق من جديد. يا رب أنا مشتاق لهذا. إذا أنت طلبت من كل القلب، ثق تماما أن المسيح سمع وأن المسيح استجاب لهذا الطلب. اقبله الآن من كل القلب، تتغير حياتك وتصبح إنسان جديد. وإذا أنت عملت هذا الشيء، تأكد أن التغيير قد حصل في حياتك. ابدأ مع المسيح في حياة جديدة. وإلى المزيد من هذه البرامج، برنامج حياة أفضل، حتى نلتقي في حلقة أخرى. أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله أو لأنهم يرون الله. الكتاب المقدس بيقول لنا كده، بيقول لنا أن الشخص اللي قلبه نقي من جوه، اللي قلبه طاهر من جوه، بيقدر يكون ليه شفافية وعلاقة أعمق مع ربنا. كلمة طوبى معناها يا بخته، يا فرحة حياته، يا بركة نفسه الشخص اللي قلبه نقي في الرب. في الحلقات اللي فاتت من برنامج بنت الملك اتكلمنا على مشوار الحرية، ازاي ننال الحرية في المسيح يسوع من سلطان إبليس ومن ضغط إبليس على حياتنا. النهاردة هنتكلم عن القلب النقي. ليه؟ لأن الشخص اللي قلبه نقي بيقدر ان هو يكمل في مشوار الحرية بسهولة، بيقدر ان هو يسير مع المسيح في السكة دي هي وفعلا يتغلب على إبليس في كل هجمة.

الكتاب المقدس بيشرح لنا حقيقة مهمة جدا عن قلب الإنسان. بيقول لنا في إنجيل ماركوس أصحاح 7 ابتداء من عدد 15: ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجسه، لكن الأشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الإنسان. يعني الحاجة اللي بتنزع مننا القلب الطاهر، اللي بتنجس قلبنا، مش حاجة برانا، دي حاجة جوانا إحنا. بيكمل ويقول: لأنه من الداخل، من قلوب الناس، تخرج الأفكار الشريرة: زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان، تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. الكتاب لما بيكلمنا على أننا يكون عندنا قلبنا يكون نقي، يكون عندنا قلب نقي في المسيح، كلمة نقي دي هي في أصلها اليوناني اسمها كاثاروس، اللي بناخد منها الكلمة الإنجليزية كاثارسيس. كلمة كاثارسيس دي أو كاثاروس معناها أن حاجة ما ابتدتش نظيفة لكن اتنظفت مع الوقت. يعني كانت حاجة مع الوقت اتشال منها الشوائب، اتشال منها الحاجات اللي بتنجسها، لغاية لما أصبحت حاجة نقية وحاجة طهرة.

0: بنفس الأسلوب، قلب الإنسان مش بيبتدي طاهر، مش بيبتدي نقي، لكن ربنا بيطهره مع مرور الوقت. الشخص اللي بيبتدي مشواره مع المسيح، اللي بيسلم حياته أو بيسلم قلبه للمسيح، بيحصل له إيه؟ بيستبدل القلب اللي كان جواه، اللي كان متحجر ضد ربنا وضد الناس، بقلب جديد لين تجاه ربنا ولين تجاه الناس اللي حواليه، مستعد ان هو يحب الله ويحب الناس. المسيح هو الشخص الوحيد اللي يقدر يعمل كده فينا، ان هو ياخد القلب القديم ويدينا قلب جديد. الكتاب المقدس في سفر حسقيال اصحاح 36 بيكلمنا عن كده، بيقول لنا ان رب وعدنا انه في المسيح ان هو يدينا قلبا جديدا واجعل روحا جديده في داخلكم وانزع قلب الحجر من لحمكم واعطيكم قلب لحم. المسيح هو الشخص الوحيد اللي يقدر يستبدل القلب الحجري بالقلب اللحمي. المسيح هو الشخص الوحيد اللي يقدر يستبدل الطبيعة اللي ميالة للشر بطبيعة جديدة ميالة للبر. بولس الرسول في رسالته لأهل فيليبي قال الكلمات دي، قال إن البر بتاعي بيجي من حاجة واحدة بس، هي الإيمان بشخص يسوع المسيح. المسيح هو الوحيد اللي يقدر يدينا قلب جديد، واللي يقدر يدينا طبيعة ميالة للبر مش للخطية. المسيح بيعمل لنا عملية زرع قلب، وزي بالظبط لما الواحد يعمل عملية زرع قلب طبيا، الدكاترة بيحوطوه ويحطوا العناية المريض ده تحت العناية المركزة عشان يتأكدوا ان الجسم بتاعه مش هيرفض القلب الجديد. بنفس المنطق روحيا، لما بيتزرع فينا قلب جديد بالمسيح يسوع لازم نحمي القلب ده. احنا النهاردة خلاص ما بقيناش جزء من ملكوت العالم، احنا جزء من ملكوت جديد اللي هو ملكوت الله. لازم نتصرف بطريقة تتطابق مع ملكوت الله. الحاجات اللي ترضي الله هي الحاجات اللي ممكن تحمي قلبنا الجديد، يعني نبعد قلبنا عن حاجات لا ترضي الله، حاجات لا تتفق مع كلمة ربنا، زي البرارة، الضغينة، الحقد، الغضب. كل الحاجات دي هي لا تتفق مع القلب الجديد اللي بيديه لنا يسوع المسيح. نحمي القلب الجديد عشان نقدر نستمر في طريق الحرية مع المسيح. إبليس ما يقدرش يسرق منك القلب الجديد، لكن يقدر يحرمك من أنك تتمتعي بيه. عشان كده لازم نحمي القلب الجديد بتاعنا. الرب النهاردة عايز يشجع كل واحدة وكل واحد مننا أن في المسيح ممكن يكون ليك قلب جديد، ممكن يكون ليك طبيعة جديدة ميالة للرب، ميالة للبر، عايزة تعمل الصح. أسهل طريقة وأبسط طريقة نحمي بيها قلبنا الجديد هي أن احنا نلتصق بالمسيح، أن احنا يكون في علاقة حقيقية ويومية معاه، نكون فاتحين قلبنا ليه، نتوب بسرعة عن أي خطيئة يبينها لنا، نحمي قلبنا من الأشياء اللي ممكن تنجسه. النهاردة لو بتسمع كلامي، لو بتسمع كلامي بتقول أنا نفسي في القلب الجديد ده، أنا عايز أقولك وعايز أقولك أن النهاردة يومك. الرب عايز يديك قلب جديد، المسيح عايز يعملك عملية زرع قلب جديد. إزاي ناخد القلب الجديد ده؟ نصلي صلاة بسيطة. لو ده اختيار قلبك النهاردة، لو ده الشيء اللي أنت عايز تعمله النهاردة، افتح قلبك لربنا وصلي معايا الصلاة دي. يا رب أشكرك لأنك حبيتني، أشكرك لأنك ضحيت بابنك يسوع وأنه مات على الصليب بدالي. أشكرك يا رب لأن يسوع قام من الموت علشان أقدر أعيش حياة منتصرة فيه. يا رب يسوع، أنا النهاردة بسلم لك حياتي بالكامل، بطلب منك أنك تكون رب وسيد على حياتي. أعلن ليك يا رب أن أنا محتاجة لك. أشكرك يا رب لأنك سمعتني واستجبت صلاتي. يا رب أنا بأمل منك النهاردة الحياة الجديدة في المسيح يسوع. آمين.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤال حلقتنا النهاردة ظريف جدا، بيقول: هل المرأة تهوى التسوق؟ الإحصائية: النساء إجماع بالموافقة، الرجال إجماع بالموافقة، بس في 9% بس مش موافقين، ودي كانت غريبة جدا. آراء النساء: وهو أنا لو ما عملتوش مين هيعمله؟ الرأي التاني، وأحييها جدا على صراحتها: طبعا أمال أفش غلي في إيه؟ أما الرجالة فكان رأيهم: أكيد دي الهواية الأولى والأخيرة والوحيدة للمرأة. عامة اسمعوا مني الحكمة دي.

0: مكتفين بما عندكم. هو صعب لكنه مش مستحيل.
1: أنا نشأت في أسرة بسيطة، إحنا 7 أخوات. أنا أصغر واحدة في إخواتي، البنت الوحيدة، البنت الصغيرة. أنا كنت فاكرة أن البنت مخلوقة للجواز والخلفة بس، ودي كانت أكبر مشكلة تعباني في حياتي وأنا صغيرة. كبرت بالمشكلة دي، وده كان كنت شايفة المجتمع اللي حواليا بيقول كده. كنت دايما بحس أن ربنا ظلمني في الحتة دي. كنت في ثانوي وبدأت المشكلة دي تكبر معايا أكتر وأكتر، وأنا حاسة أن أنا مظلومة، وأنا حاسة أن أنا بنت، ويا رب يا ريتني كنت ولد، يا ريتني كنت أحسن من كده. لكن جه في وقت اتحديت نفسي وحسيت أنه لا، مش هقدر أكمل بالفكرة دي، مش هقدر أن أنا أكون عايشة بالفكر ده، اللي هو أنا ما ينفعش أكون غير بنت وخلاص وأتجوز وخلاص. لكن قررت أني أنجح في الحاجة اللي أنا دخلتها. فعلا دخلت معهد كمبيوتر ونجحت وخدت شهادة كنت بحلم بيها، ودي كانت أول حاجة في التحدي مع نفسي، أن أنا هقدر، وأنا هكون مسؤولة، وأنا هقدر أني أغير الفكرة اللي أنا خدتها في حياتي من وأنا صغيرة. ربنا عمل تغيير واضح جدا في حياتي وفي شخصيتي، حتى في بيتي، يعني من واحدة لا يعتمد عليها، من واحدة، من أصغر واحدة في الإخوات، لواحدة مسؤولة، واحدة يقدر باباها ومامتها يكونوا معتمدين عليها في البيت. أنا دلوقتي أدركت اللي حصل لي ده. ربنا دلوقتي بيقابلني ببنات كتير جدا، بنات في المجتمع اللي أنا عايشة فيه بتعاني من نفس المشكلة اللي أنا كنت فيها. ربنا سمح أن أنا أكون بساعد البنات دي أن هي تخرج من النقطة اللي أنا كنت دايما حاسة بيها، أن البنت واحدة وخلاص، هتتجوز وتخلف وخلاص. ربنا كان كل يوم بيغير وبيشكل في حياتي بقصد من عنده. أي حاجة دلوقتي أنا بدخل فيها بكون قدها وبكون مسؤولة، ودي الحاجة اللي أنا نفسي أقولها لكل بنت تسمعني في أي مجتمع. أنتي تقدري تكوني واحدة مسؤولة، أنتي تقدري تكوني واحدة ناجحة، أنتي تقدري تتحدي أي ظروف حواليكي. ده مش بعيد خالص. اعرفي ان ربنا مش خلقك وخلاص، لكن ربنا ليه هدف، ربنا ليه قصد في حياتك. انت تقدري تدخلي اي حاجه وتكوني فيها مسؤوله، بس تقرري انك تعملي كده وتتحدي الحاجه ديت.

كيف تتعاملين مع العقم، مع الحياة بدون إنجاب أطفال، وخاصة مع الحياة بدون إنجاب أطفال بعد فوات زمن إمكانية إنجاب الأطفال؟ الخصوبة هي أن تثمر الشجرة أو الأرض أو المكان أو المرأة، أن تثمر، أن تنتج، وأن تنتج بغزارة، أن تدرك، أن تنتج إنتاجا قويا، إنتاجا صحيحا، إنتاجا صحيا. هذه هي الخصوبة. لكن معنى الخصوبة لا يقف عند حد مجرد القدرة على إنجاب أولاد، لأن كثير من الأمهات على عكس ما هو شائع ينجبن الأولاد جسديا، لكن لا يستطعن منحهم العاطفة، الوجدان، التجاوب، الذكاء، انتقال الحياة. الخصوبة لا تعني إعطاء الحياة، الخصوبة تعني أن تكوني قناة تمر بها الحياة للأجيال القادمة، أن تمر بها الحياة للآخرين، وأن تبصري بعينيك كيف تشرق الحياة في الآخرين. عدم الإنجاب يعني حرمان من الأمومة، ويعني فقدان، ويجب أن نستوعب هذا الفقدان. كما قلت في حلقة سابقة، لا نستطيع أن نحصل على كل شيء في الحياة، سنأخذ أشياء وسنفقد أشياء أخرى، سنحصل على أشياء ولن نتمكن من الحصول على أشياء أخرى.

0: سواء باختيارنا أو سواء كنا مجبرين، سواء بسبب مشكلة فينا أو سواء بسبب مشكلة في الآخرين. لكن الواقع الذي يجب علينا أن نعانيه وأن نكابده كل واحد فينا أننا سنحيا حياة دائما في هذه الأرض حياة ناقصة، حياة ليست مكتملة من كل جانب. فإذا الفقدان وألم الفقدان يجب أن يحترم أيضا لكي تستطيعي أن تتعاملي مع مرور الأيام بدون وجود أطفال أنت أنجبتي. ولكن إلى جوار هذا أيضا هناك المكاسب. هناك من يختار عدم إنجاب الأطفال، وأنا أعرف من قام بهذا، من يختار عدم إنجاب الأطفال لكي تتاح لها فرصة العمل، الخدمة، الشركة، التعبد، الدراسة، البحث العلمي، لأسباب كثيرة تختار أن تنتج وأن تكون خصبة في مجال آخر غير مجال التوالد أو التكاثر البدني أو التكاثر الملموس. إذن بجانب إدراك واحترام ألم الفقدان، هناك التمتع ببركات أو بحريات الوجود بدون مسؤوليات مضافة مرهقة للطفولة ولتربية الأطفال. وهذه المسؤوليات وهذه الأعباء وهذه الضغوط ضغوط حقيقية جدا بجانب بطبيعة الحال بركات والاستمتاع بالأطفال. إذن تستطيعين أن تعيشي حياة ممتلئة مع الاعتراف بالنقص الكامن في كل الوجود الإنساني في هذا الأرض. يعني إحنا حياتنا في هذه الأرض دايما ناقصة، لكن تستطيعي أن تعيشي حياة ممتلئة مثمرة خصبة حتى مع عدم إنجاب الأطفال، لأنك تستطيعين أن تمرري الحياة، أن تكوني قناة تمر بها الحياة لأطفال كثيرين ولأجيال ولشباب كثيرين ولزملاء وزميلات كثيرين. إذن الخصوبة موقف كياني، موقف نفسي، موقف روحي، موقف وجودي. أنا أستطيع من خلال عطائي ومن خلال إصراري على أن أعطي الآخرين وقتما يحتاجون وعندما يطلبون، وأن أستغل كل الفرص الموجودة لكي أمنح. الأمومة هي حب غير مشروط، وتستطيعي أن تحبي كثيرين حبا غير مشروط، وهناك الكثيرين ممن يحتاجون إلى حب غير مشروط. والأمومة مساندة، الأم تساند في كل الأوقات، وتستطيعين أن تكتسبي هذه الصفة كجزء من كيانك، وكثيرون محتاجون إلى هذه الصفة فيك، ومحتاجون إلى مساندتك وإلى دعمك وإلى حبك غير المشروط الذي يترجم في أفعال. المساندة هي ترجمة للحب غير المشروط، وهي أيضا رحلة للوصول إلى الحب غير المشروط. يعني لما تسندي ناس وتسمعيهم وتهتمي بيهم وتقبليهم وتعبري عن الحنان وعن الرحمة وعن المواجدة، القدرة على الدخول إلى وجد إنسان آخر، وأنك تحطي نفسك مكان الشخص الآخر، دي كلها حاجات الأمهات بيعرفوا يعملوها أكتر من أي حد تاني. وأنت حتى لو كنت لم تنجبي أطفال، أنت ممكن تكوني أم بهذا المعنى، وأمومتك تعبر عن نفسها بكل هذه المعاني. الأمومة هي أيضا مساندة ومواجدة وحب غير مشروط، وهي وعي. الأم حساسة للآخرين، وأنت تستطيعين أن تنمي هذه الحساسية ولا تكوني غارقة في انحصار حول الذات وفي أنانية. تستطيعي أن تعي الآخرين، تنتبه لهم، تستمعي لهم، تنظري إليهم وتدركي من هم. في كل هذه الأشياء تستطيعي أن تعيشي حياة الخصوبة حتى إن لم تنجبي أولادا بالجسد، فيكون لك أولادا كثيرين بالروح، وأولادا كثيرين بالنفس، وأولادا كثيرين وحياة تمر لأجيال سابقة عليها طابع شخصيتك وعليها طابع حضور الله في حياتك.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة من برنامج بنت الملك، ونحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي تعليقات على البرنامج او اي اسئلة ياريت تكتبولنا. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب فيه بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.

أخوتنا المشاهدين في كل مكان يصل إليه بث قناة الكرمة في العالم. قناة الكرمة بسبب توسعها وامتدادها، بسبب نموها، وبسبب ثمارها المتكاثرة المستمر، بحاجة إلى تعضيدكم المادي شهريا. الاعتماد على عيد الحصاد صعب جدا، محتاجين تبرعات شهرية حتى يستمر البث ويستمر العمل، وحتى نفوس أكثر تتعرف على شخص الرب وملكوت الله ينتشر إلى كل أنحاء العالم. كن أنت شريك شهري في هذا العمل العظيم، كن أنت سبب في خلاص النفوس من كل الأمم والقبائل والشعوب. والرب يبارك تعبك وتقدمتك باسم الرب يسوع المسيح.

روح الله القدوس دينا النهاردة أن احنا نسجد بالروح وبالحق، أن نقدم ذبيحة مرضية أمام الرب. إن عينينا النهاردة تتفتح وترى الملك في بهائه، المجد والعز حوله. خلينا نقف مع بعض واحنا بنقرا كلمات مزمور 29.

قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب مجدا وعزا، قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة. صوت الرب على المياه، إله المجد أرعد، الرب فوق المياه الكثيرة، صوت الرب بالقوة، صوت الرب بالجلال.

صوت الرب مكسر الأرز، ويكسر الرب أرز لبنان ويمنحها مثل عجل، لبنان وسريون مثل فرير البقر الوحشي. صوت الرب يقدح لهب نار، صوت الرب يزلزل البرية، يزلزل الرب برية قادش. صوت الرب يولد الأيل ويكشف الوعور، وفي هيكله الكل قائل مجد. الرب بالطوفان جلس ويجلس الرب ملكا إلى الأبد. الرب يعطي عزا لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلام. صوت الرب يولد الأيل ويكشف الوعور، وفي هيكله الكل قائل، في هيكله الكل قائل مجد. هاليلويا هاليلويا. قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب مجدا وعزا، قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة.

نعمرو بما فيش زيك. بكلماتك كده وبكلماتك في اللحظات اللي جاية قدموا للرب مجدا وعزا، قدموا للرب مجد اسمه. بارك اسم الرب، بارك اسم الرب. هاللويا.

خلينا نقعد في مكاننا وخلينا كل اثنين خدوا لحظات كده فيها يرفعوا اسم الرب، شاوروا عليه، قدموا له ذبيحة تسبيح، ثمر شفاء معترفة باسمه انه صالح لانه امين. لأن مراحمه على كل أعماله

أشكرك إن إحنا لم نأخذ روح العبودية للخوف، لكن أخذنا روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب، يا آبا الآب، يا آبا الآب. هاليلويا.

ليك كل الكرامة وحدك، ليك كل المجد. هللويا. خلينا نقعد في مكاننا وخلينا نخدم الرب بجماعة طيانه.

0: صباح الخير. فعلا ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا. في بركة حقيقية، بركة لينا وبركة للي بتنقلوها للي بيتفرجوا علينا. مبارك الرب. ممكن تسلم على اللي جنبك كده وترحب بيه بابتسامة حقيقية من قلبك وتقول له ربنا يباركك ويبارك يومك ويديك نعمة. أنا عارف إن أغلبنا بيبقى جاي وهو قلبه مليان تقل، بقالك أسبوع أسبوعين ثلاثة ما جيتش ومنتظر كلمة خاصة جدا من ربنا ليك النهاردة. عايز أحذرك يعني إن النهاردة الكلمة الخاصة هتبقى أوسع منك وأكبر منك، ويمكن مش ليك لكن لحاجة أكبر منك. فوسع قلبك واطلب الرب من كل قلبك دلوقتي، قول يا رب كلمني، واللي هتقولي عليه النهاردة أنا هاخده لقلبي على أنه بتاعي. أمين. اوعى تقول مش بتاعي النهاردة. خلونا نرحب بالأسيس باسل مجدي. باسل راجع الساعة 4 الصبح النهاردة، وبقاله 24 ساعة قاعد على كرسي في مطار علشان يبقى موجود معنا. فأهلا بيك يا أسيس.
1: طيب صباح الفل. عايزك بقى مش تسلم على جنبك عشان انت عارف اللي جنبك، سلم على اللي وراك اللي وراك، وخد 30 ثانيه كده تعرف على اسمه. يعني مش مجرد بتسلم عليه، لكن حاول تتعرف على اسمه. هديكوا 30 ثانيه، ساعدني كمان اوصل ال طيب. فرحان ان انا اكون هنا موجود في وسطيكم، وفرحان كمان بالعنوان اللي الكنيسه حطاه للاسابيع اللي جايه. العنوان اللي محطوط اسمه اتنين للمسيح، وممكن حد يبص ويقول دي حملة حشد لحسبها صح، دي حملة ان احنا بنحاول نملى او نبيع تذاكر لحسبها صح. الحقيقة ان انا وانا بصلي كده للنهاردة كان جوايا ثلاث كلمات دول اتنين للمسيح. اولا اتنين للمسيح لان الحصاد كتير ومستوي. في فرق بين الاتنين على فكرة، في فرق بين الحصاد كتير، يعني ممكن تبص على القمح يكون الحصاد كتير لكنه لسه مش جاهز. بس الحقيقة ان الحصاد مش بس كتير، الحصاد ايه؟ مستوي، جاهز جدا جدا جدا للحصاد. والحاجة التانية ان في ضرورة قصوى، في ارجن

في طوارئ، مش عارف كم واحد فيكم كان متابع اللي بيحصل في بلد اسمها نيبال في الاسبوع اللي فات والفيضان المرعب. انا عمري ما شفت حاجه كده في حياتي، كنت فاكر ان ده حاجه في الافلام بس، ان يجي فيضان يوقع كل هذه المباني والالاف يكونوا بيموتوا، وانا وانت مش عارفين الالاف اللي ماتوا دول حصل لهم ايه، راحوا فين. الحقيقة ان احنا في ضرورة قصوى. والحاجة التالتة، شايف ان اتنين المسيح هي اختبار لتلمذة الكنيسة، دليل ان الكنيسة دي بتعيش تلمذة حقيقية، ان هي مش عايشة لنفسها، ان هي مش عايشة لنفسها. اسهل حاجة في الدنيا ان الكنيسة دي تفضل مليانة بنفس الناس، بتحضر مجموعات تلمذة، بتحضر احداث، لكن دليل ان انت تلميذ حقيقي للمسيح ان انت بتحصد. دليل انك تلميذ حقيقي للمسيح ان انت اتغيرت وغيرت ناس في المجتمع اللي انت عايش فيه. ثلاث كلمات انا حطيتهم قدام، احنا ليه في سكة اتنين للمسيح. واحد، الحصاد كتير ومستوي، والمسيح نفسه بيقول كده في متى 9، آية كلنا عارفينها، الحصاد كثير ولكن الفعلة. حاجة غريبة جدا، حاجة عجيبة ان قدامك حصاد كتير. تخيل معايا قدامك حصاد مانجا مرعب، بقول مانجا عشان الأسيس سامح موريس دايما بيذكر المانجا فبفكركم، يعني حصاد مانجا مرعب ولكن اتنين تلاتة بس اللي شغالين في الحصاد. عارفين ايه اللي بيحصل لما بنفقد زمن الحصاد؟ ايه اللي بيحصل في المانجا؟ بتقع على الارض وتبوس. الحصاد كتير لكن الفعلة قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاد. هحكي لكم قصة سريعة تبين لك قد ايه الحصاد كتير ومستوي. مستوي قريب كنا واخد يعني فريق من الشباب او من قادة الشباب وبنخدم مع بعض في مكان ما فيهوش قوي رسالة الانجيل. واحد راكب في المواصلات رايح من مكان لمكان، وبمنتهى البساطة تعرف على الشخص اللي بيسوق، بمنتهى البساطة قال له انت عارف ان ربنا بيحبك وان الله اللي انا بعبده وبمشي وراه بيحب محبة غير مشروطة. بصله كده قال له تصدق انا كنت شاكك في الموضوع ده. بعدين قال له انت عارف ان الله مش بس خالق، مش بس كبير، مش بس قدير، الله ده اب. بس قال له هو انت بتصلي معايا؟ اصل انا كل مره بصلي بقول يا رب انت اكيد مش بس خالق، اكيد مش بس ديان، انت اكيد كمان اب. وبص له كده قال له انت عارف ان في ثمن كان لازم يدفع؟ هو انا وانت نقدر نكفر عن ذنوبنا؟ مهما عملنا من اعمال، مهما عملنا من ممارسات، نقدر نكفر عن ذنوبنا؟ قال له تصدق لا، انا دايما بفكر في فكره ان انا مش عارف اكفر عن ذنوبي مهما عملت. ومره واحده الراجل ده دخل كده كانه كان واقف على حافه ومستني حد يعمل له كده، كانه كان مستوي جدا في صراعه مع ربنا، في صراعه مع نفسه، وكان مستني واحد بس يتكلم معاه، كان مستني واحد بس يروح له والشخص ده يتصلى له والشخص ده يسلم حياته للمسيح. والمعجزه بالنسبه لي ان الشخص ده تحس ان وشه وشكله اتغيروا في تلت نص ساعه، ومن كتر الفرحه اللي عنده راح قلع الساعه بتاعته. هو عايز يدي الشخص ده اي حاجه، قلع الساعه اللي عنده، قال له بقول لك ايه، انت مش هتمشي من هنا غير لما تاخد الساعه بتاعتي، اللي انت عملته معايا في 30 دقيقه انا كنت مستنيه. الشخص ده يسلم حياته ويمشي سكة تلمذة في ايه؟ في 30 دقيقة. ليه؟ لان الحصاد كتير وكمان مستوي. والحاجة التانية، اتنين للمسيح عشان الضرورة القصوى. في ضرورة. المسيح بيقول عن نفسه انا هو الطريق والحق والحياة. ويكمل الآية، ليس احد يأتي الى الاب الا بي. محدش يقدر يجي للاب الا بيا. لما بتبص على الناس، وانا اتكلم شوية عن الموضوع ده النهاردة، لما بتبص على الناس بتشوف ايه؟ انا بشوف ناس تايهة، يعني وانا في المواصلات او انا في الشارع وببص على وشوش المصريين، اللي على فكرة لو قعدت تتأمل في وشوش المصريين، طبعا جمال وأمامير وكل حاجة، لكنه هتلاقيه مهموم. وانا بعمل ريسيرش وبعمل كده بحث في الوعظة، بيتقال عن مصر في الإحصائيات ان مصر رقم 140 من 150 دولة في معدل السعادة.

معدل السعاده. الشعب اللي بيهزر كتير، وعلى فكره ده كوبينج ميكانيزم، ده طريقه احنا بنتاقلم بيها مع المشاكل. يعني المصريين لما بيتضايقوا بيعملوا ايه؟ بيهزروا، ولو ضحكوا كتير يقول لك ايه؟ خير الله ما جعله خير، هو المصيبه جايه امتى؟ فانت فكر فيها، انت عايش وسط شعب، عايش وسط ناس تايهين، كله بيبحث عن ربنا على فكره، كله بيبحث عن راحه، كله بيبحث عن حريه. وانت عندك الحق وعندك الطريق وعندك الحياه. والحاجه الثالثه، وحطيت الصوره دي قدامكم، ده كانت صوره في ماتش، مش عايز اقول الاسم من كتر الماتش ده لسه معلم في قلبي، يعني كجرح محتاج مدرسه شفاء نفسي جديده بسبب الماتش ده. بس ده كان منظر الكنيسه يوم ماتش مصر والارجنتين. الكنيسه باكت، الكنيسه ما فيهاش خرم ابره يتوقف فيه. والعجيبه طبعا حاجه مشجعه وجميله ان نشوف الشباب مع الكبار كلهم جايين يتفرجوا على الماتش، لكن الكنيسة المفروض تبقى ده حالها طول الوقت. لو احنا عايشين بنذهب، لو انت عايش بعقلية ان انت دايما عايز الناس تعرف المسيح، عايز الناس تاخد هذا الدواء، تقابل هذا الطبيب، المفروض ده منظر الكنيسة العادي والطبيعي. لو ده شعب ما بين 8-9 آلاف واحد في كنيسة قصر الدبارة، تلاميذ فعالين، ده المفروض يبقى المنظر الطبيعي، ان انت كل اسبوع بتذهب للحصاد. انتوا عارفين انا بحب جدا الصيد، يعني بطلع رحلتين ثلاثه صيد في السنه، ودي الحاجه اللي انا دايما بستريح فيها. بنسافر بالساعات ونخش بالمركب، بنذهب عشان ناتي بصيد. قليل قوي لما سمكه بتخش جوه المركب، يعني دي حاجة معجزية. حصلت مرة يمكن في 7-8 سنين في سمكة اسمها فلاينج فيش، أو السمكة اللي بتطير، هي سمكة بتطير فعلا، عندنا حركة شكلها لذيذ، تقريبا ما كانتش مركزة قوية أو سرحانة أو نامت وحش، فراح نطت في المركب. وإحنا مرة واحدة احتفلنا احتفال رهيب، لأنه أنت جالك سمكة من غير ما تصطاد، جالك سمكة من غير ما تعمل أي مجهود. الحقيقة إن أنتوا عارفين إن إحنا في الكنيسة هنا السمك بيدخل. السمك بيدخل. بس بيقع، بس مش بنمسكه، بس مش بنكمل معاه، لان هي مش حاجه شغله دماغنا قوي. يا جماعه اختبار لتلمذه هذه الكنيسه، احنا بنذهب قد ايه؟ اختبار لان انت تلميذ حقيقي للمسيح، انت بتغير الناس اللي حواليك قد ايه؟ دليل انك تلميذ حاجتين، ان انت اتغيرت وان انت غيرت. ان انت شخصيتك اتغيرت، ولكن عامل امباكت، عامل تأثير في المكان اللي انت فيه. والنهاردة انا هجاوب على سؤال، انا عارف ان الاسيس سامح موريس والاسيس سامح حنا اتكلموا عن خلاص النفوس وعقلية ان انت تخرج برة والصراعات والتحديات اللي بتمنعك. النهاردة عايز ادخل بطريقة عملية شوية، كيف نذهب للاخر؟ ازاي تروح لاخوك؟ ازاي تصلي؟ ازاي تتكلم؟ ازاي اتنين للمسيح ما يبقاش مجرد شعار، ما يبقاش مجرد حملة، ما يبقاش مجرد حاجة الحدث، ولكن حاجة مزروعة في الدي ان ايه بتاعك. واحد، ليه مهم نجاوب على السؤال كيف اذهب؟ لان على فكرة ممكن تكون معاك الرسالة الصح، واعتقد ما فيش رسالة اجمل من المسيحية على فكرة. لما بتكلم مع حد من خلفيات اخرى واكلمه عن النعمه، مفهوم النعمه، بص كده ايه ده، او مفهوم ابوه الله او الخلاص او الفداء، انت عندك رساله قويه جدا جدا جدا اسمها المسيحيه، قصه الخلاص للبشريه. بس ممكن يبقى عندك الرساله الصح لكن تقولها بالطريقه الغلط. في حاجه اسمها كده؟ اكيد اكيد. ممكن يبقى عندك احسن منتج في الدنيا وتحطه في باكج، تحطه في حاجه شكلها وحش، محدش هياخدها منك، او مش حقيقيه، او مش مفعله. في اوقات كتيره الطريقه بتوصل الرساله او بتضيعها. طريقتك، حياتك، نوع الحياه اللي انت عايش. عشان كده مهم قوي نجاوب ازاي اذهب للاخر. ولو فكرت في المسيح، المسيح جيب طريقة هي في حد ذاتها رسالة. دايما بفكر لما تقرا سفر الرؤيا وبعدين بتيجي تشوف المسيح ازاي تجسد وصار انسان واتولد في مزود وتعامل

الفقراء وتعامل مع المنبوذين. على فكرة المسيح لو المفروض يجي بمفهومنا المفروض يجي بالشكل ده، شكل فيه جيش، شكل فيه ملائكة، شكل فيه جنود سماوية. ليه؟ لأن المسيح ملك، المسيح ملك. وبرضو بفكر لو كان جه، انتوا عارفين أول ناس قابلها في البشارة أو من أوائل الناس اللي قابلها في البشارة هم شوية رعاة متبدين عايشين، شوية شحاتين عايشين بره المدينة، هم منبوذين جدا. أنا عمال أفكر يا رب أكيد في الاستراتيجية بتاعتك، لو أنا مكانك، لو أنا مكانك هاجي أروح للحاكم الروماني، هاجي أحكم بطريقة عسكرية، هاجي أروح للرئاسات الدينية. ليه؟ لأن دول مؤثرين أكتر. لكن اللي أنا عايز أقوله إن طريقة الرسالة هي في حد ذاتها رسالة. فلما تفكر إن المسيح مش بس عنده رسالة، كان هو الرسالة، مش كان عنده حاجة يبخها على الناس، هو شخصيا مسج، هو شخصيا رسالة خلاص. إزاي عايش؟ إزاي جه؟ فلما تبص كده رسالة إن هو جه لرعاة متبدين. كلمة متبدين كلمة جميلة جدا، ما جاش غير في لوقا. ومتبدين يعني الرعاة دول كانوا يعني أحقر درجات المجتمع. منبوذين من كل الشعب بسبب ريحتهم، لأن هم عايشين في وسط خرفان. منبوذين من الفريسيين لأن هم مش بيعرفوا يقروا ويكتبوا. فأنت بتتكلم فعلا بلغتنا إحنا هنا، شوية ناس قحط وإيه؟ مش عايشين جوه المدينة، عايشين برا المدينة، لأن اللي في المدينة مش طايقينهم. لكن ليه المسيح راح لهم؟ ليه البشارة راحت لهم في الأول؟ لأن هي في حد ذاتها رسالة، إن جاي لأكتر الناس المنبوذة وأكتر الناس المحتقرة. مجرد البشارة جت لهم مش محتاج كلام، هي في حد ذاتها رسالة. المسيح جه كبيبي، كطفل، ده في حد ذاته رسالة. أنا جيت وتجسدت عشان أكون واحد من الناس ديت، حل بيننا. المسيح غسل رجلين، كل حاجة المسيح عملها كانت رسالة حتى لو ما تكلمش. اللي أنا عايز أقوله جدا، أنت مش بس عندك رسالة، أنت الرسالة. واحد من القادة بتوعي علمني الموضوع ده، قال لي أنت عارف أن في 5 أناجيل؟ أنا حسيته ده واحد مهارتك، بدأت أفكر في قادة تانيين عشان شكله كده بيقول أي كلام. قال لي في 5 أناجيل: مرقس، متى، لوقا، يوحنا. حاسس دول عندنا في مصر هم دول بس اللي موجودين. فلا، في واحد خامس، مين انت؟ قال لي على فكره اغلبيه البشر ما بيقروش الاربعه الاوائل اللي ما فيهم المسيحيين، يعني بيقروا متى وتكوين بعدين بيكروتوا الباقي. بيقول لك اغلبيه البشر مش بيقروا 4 الاناجيل، اغلبيه البشر بيقروا الانجيل الخامس، اللي هو مين؟ اللي هو انت. عايش ازاي؟ بتقول ايه؟ أمين قد إيه في شغلك؟ جدع قد إيه؟ بتطلع بره طريقك قد إيه؟ وبيقول لما بيقروا اسمع الجملة دي حلوة قوي، لما بيقروا الإنجيل الخامس بيقتنعوا بيه يبدأوا يقروا 4 أناجيل التانيين. أنت مش بس عندك رسالة، أنت الرسالة. حطيت 5 كلمات وهكون عملي جدا، يساعدونا ازاي نذهب الى الاخر. 1، ونرم مع بعض لو ينفع تطلعوا على الشاشه. 1، كلمة تذهب. 2، كلمة تتحنن. 3، كلمة تتجسد. 4، كلمة تشارك. 5، كلمة تصلي. تعالوا نقولهم مع بعض. 1، 2، 3، تذهب، تتحنن، تتجسد، تشارك، تصلي. تاني، تذهب، تتحنن، تتجسد، تشارك، تصلي. وأول كلمة مهمة جدا جدا جدا كلمة تذهب. دعوة أن احنا نذهب مش بس القفلة. ساعات كتير قوي بالنسبة لنا الذهاب أنك تكتب اسمك في قفلة وتروح في ميشن أو تروح لمكان بعيد. على فكرة الذهاب ده هو الخروج برة دائرتك، خروج برة نفسك. الذهاب أنك تطلع برة المعتاد وبرة المريح. واحدة من القصص الجميلة الجميلة، الراجل اللي كان عايش في مكان بعيد، يقرأ معايا الآيات دي. الراجل ده عايش في منطقة اسمها الجدريين. المسيح تقريبا أخذ مركب 3-4 ساعات
عشان يوصل من الحته اللي هو كان فيها في كفر نحوم عشان يروح لحد قريه اسمها الجدريين عشان كام واحد عشان واحد

خلينا نكون صريح بلغة الكنايس، ده مشروع في 12 واحد والمسيح المعلم ومركب رايحة وجاية. لما يجي يكتب تقرير لما يجي يكتب هو عمل ايه، جبت كم واحد للمسيح، جبت ايه، قولوا انتوا مكسوفين، واحد. مكتوب كده: وجاءوا الى منطقة الجدريين على الشاطئ الاخر من البحيرة. هم عدوا من شط لشط، وقعدت اعمل كده بحث، تقريبا بتاخد من 3 لـ4 ساعات عشان توصل من النقطة دي للنقطة دي، يعني 3 أو 4 ساعات رايح 3 أو 4 ساعات جاي عشان واحد. وحلما خرج يسوع من القارب جاء اليه من بين القبور رجل، مش رجالة، مش جموع، مش شعب، واحد فيه روح نجس. وانتوا عارفين بقية القصة، والمسيح بيحرره والمسيح بيخرج الشياطين اللي عليه اللي هم كانوا جيش، ويدخلوا في الخنادير والخنادير ينطوا من الحف. اللي انا عايز اقف عنده هنا ان انت بقيت تشوف البشر كارقام، كعدد. فعلى فكرة مش مشكلة خالص الواحد، الكنيسة مليانة، ايوه، بس في واحد، في واحد في سلطان الظلمة، في واحد غالي عندك، في واحد خلق على صورة الله، عايش حياة صعبة، عايش حياة مملة، عايش حياة متاخد منها هو مين وهويته ايه. المسيح راح لواحد، وبص فكرة الواحد في آخر النص بيقول كده في مرقس 5:18-20، نقرأ مع بعض، نفسي نقرأ مع بعض بصوت عالي. وبينما كان يسوع يصعد إلى القارب جاء إليه الرجل الذي كان مسكونا بأرواح شديدة يرجو أن يسمح له بمرافقته. يا يسوع خدني معك، عايز أكون واحد من تلاميذك، عايز أكون واحد من الفريق بتاعك. ولكن يسوع لم يسمح له بذلك. ليه؟ انت شفيت واحد والواحد ده عايز يمشي وراك، عايز يلزق فيك، ركز في الجملة، عايز قوي يكون جزء من الجماعة. مفهومنا عن الجماعة هي جماعة لازقة في بعض، لازقة في المسيح، ما بتسيبش بعض مهما حصل. انا عايز اكون معاك، عشان تكون معايا لازم تذهب. دليل انك معايا انك بتذهب، دليل انك معايا ان انا جيت لك فانت بتروح. على فكرة انت دايما بتفكر ان المحتاج هو اللي يجي، يعني المحتاج حاجة هو اللي يجي يسأل، لو حد محتاج فلوس هو اللي يسأل عن سلفة، لو حد محتاج صلاة هو اللي يجي يسأل عن صلاة، لو حد محتاج إجابة للسؤال هو اللي يجي عشان يسأل هذا السؤال. الحقيقة ان المسيح جه من غير ما تسأل. المسيح جالك عشان بيحبك، ما سألتش عشان يجيلك، هو جه عشان انت غالي عليه. والمسيح رفض ان هو يمشي معاه، بل قال له، اقرا معايا الكلمات دي ارجوك بصوت عالي: عد الى بيتك واخبر بكل ما فعل الرب من اجلك وكيف رحمك. زي ما انا جيت لك انت روح، زي ما انا جيت لك انت روح للناس في ابعد الاماكن. وبصوا بقيه الايات: فذهب. ودي صلاتي النهاردة لكل حد هنا، لو انت مدرك ان المسيح حل بيننا، لو انت مدرك ان المسيح تجرد عن حاجات كتير عشان يجيلك، لو انت اختبرت هذا الاختبار المفروض تذهب. بص الكلمات: وابتدأ يزيع في المدن العشر ما فعلوا يسوع من أجله، فكان جميع الناس يتعجبون. 10 مدن. على فكرة ده أول مرسل. أول مرسل كان مجنون، فده يدينا فرصة كبيرة نعرف إن عادي إن إحنا نرسل. يعني الشيخ فايز كان لسه بيقول الكلمات دي، يعني لو أول مرسل مجنون فأي حد هنا ينفع يكون بيرسل. وعشر مدن، أنت مش مدرك قيمة الشخص ده لو أنت جبته للمسيح، لو أنت خليت

المسيح يدخل حياته ويغيرها ممكن يعمل تأثير قد ايه. الشخص اللي كان عايش في الصحراء، الشخص اللي كان مربوط، الشخص اللي كان منبوذ، اللي كان مرفوض، اللي مش لاقي نفسه وسط المجتمع، عشر مدن. وبيعمل ايه على فكرة؟ مش بيعمل حاجة جبارة، بيقول للناس ربنا عمل معايا ايه. اسألكوا سؤال، كم واحد هنا عنده اختبار؟ اختبار يعني هو كان حاجة ولما قابل المسيح بقى حاجة تانية. يرفع ايدك كده. دي الحاجة اللي انت محتاج تقولها، انا كنت الشخص ده وبقيت الشخص ده. فاول جملة تذهب، حطيت الجملة دي كده قدامنا، ان مجيء يسوع وتجسده ليس فقط اسمى تعبير عن محبة الله. مجيئه لينا والتجسد ده مش بس ان الله بيحبنا، بص الكلمات، بل يضع ايضا النموذج الموديل، ويحط الوصية، وبيحط القوة الكامنة وراء كيفية ذهبنا الى الاخرين. يسوع حط لك مثل، نموذج ازاي تذهب الى الناس. فقال لهم يسوع ايضا سلام لكم، كما ارسلني الاب ارسلكم انا. الطريقة اللي يسوع أرسل بيها هي الطريقة اللي أنت أرسلت بيها. الجملة دي يمكن كل 3-4 سنين كده عندي جملة على مدار السنين مع ربنا. واحدة من الجمل اللي فاتت معي 3-4 سنين، إن أنت كلما ذهبت عرفت، وكلما ذهبت نضقت. The more you go the more you know. The more you go the more you grow. يعني إيه؟ يعني أنت كل ما بتذهب بتعرف أكثر مين ربنا. بص، طول ما احنا جوه الكنيسة بس المنظور اللي عندك عن ربنا ضعيف جدا، محدود. كل ما بذهب، ومش بتكلم عن الذهاب يعني السفر، مش بتكلم عن الذهاب يعني الخدمة، ولا الذهاب يعني الذهاب هو خروج بره نفسك، خروج بره دايرة راحتك عشان توصل للآخر. هتعرف ايه؟ هتعرف ان ربنا يقدر يستخدم بنت عندها 18 سنة ان هي تجيب حد للمسيح. هتعرف ان انت عندك مواهب روحية بتضرم في الخروج. المواهب الروحية مرتبطة بالخروج على فكرة، بيديك قدرة. كلما ذهبت عرفت ان انت مين في المسيح. وركز قوي في الجملة الاخيرة، كلما ذهبت عرفت الناس مين وبيسرعوا في ايه وبيعدوا في ايه. وعشان كده الكلمة التانية اللي فرقة معايا كلمة تتحنن. فأنا بروح، ولما بروح بيحصل إيه؟ بعرف مين ربنا، وبعرف أنا مين، وبعرف الناس مين، فبتحنن عليهم. وده يسوع، بصوا الآية دي، لما رأى الجموع تحنن عليهم إذا كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. بصوا الرب هنا لابس عدسة مختلفة، بيبص على البشر بطريقة مختلفة. لما بص على البني آدمين، لما بص على الجماعة دي، شافهم غنم تايهين، شافهم غنم عميان، شايفهم بلا أمل بلا رجاء، منزعجين جدا. والسؤال المهم أول اللي يمتحن قلبك، أنت بتشوف الناس إزاي؟ أنت بتشوف الناس إزاي؟ حطيت الصورة دي كده كأن كل واحد عنده عدسة بشوف بيها الناس. بتشوف الناس أرقام وشوش صور، ناس مختلفة عني، ناس أقل مني، ناس الحمد لله إن أنا مش واحد منهم. على فكرة عمرك ما هتذهب لناس أنت ما بتحبهاش او خايف منها. يعني تذهب ليه؟ بتشوف الناس ازاي؟ ولا بتشوف الناس قصة انسان، قصص. على فكرة اللي هو فيه ده نتيجة قصة وعشاء، نتيجة عقلية هو تربى عليها لسنين طويلة، قصة انسان. على فكرة الكل خلق على صورة الله، الكل. مفيش ولا بني آدم على كل الأرضية دي ما تخلقش على صورة الله. بس اللي حصل إن فيه تشوه شديد، في تشوه خفيف، وفي تشوه في النص. فكل واحد عدى بخطية شوهته

وفصلته عن الله، فبالتالي هو محتاج دواء، محتاج مخلص، محتاج فادي. قريب كنت في بشرب قهوة في حتة وبطلب كوباية القهوة، واللي قدامي عينه مسطرة، يعني عينه هو محتاج قهوة. يعني أنا وأنا بجيب القهوة وقلت له أنا هاخد قهوة لنفسي وأجيب لك قهوة لأن أنت شكلك مش صحي. فبعمل الأوردر مثلا في دقيقة بعمله في ربع ساعة لأن هو متلخبط ومتلخفن وشكله نعسان، فعلا شكله نعسان. فقلت له بص أنا هشرب كوباية قهوة وأعزمك على كوباية قهوة. فالراجل بص لي قال لي بجد؟ فعلا طلب كوباية قهوة لنفسه وقال لي هو أنت ليه عملت كده؟ فقلت له بصراحة أنت شكلك نعسان جدا. وأنا بطلب كنت بقولها بطريقة يعني مش إن أنا عايز أوصل حاجة، والطلب طول. فقال لي أنا قعدت امبارح من الساعة 1 الصبح للساعة 6 الصبح بتكلم مع أختي اللي عايشة في قرية تانية، لأن وهي نايمة المروحة فكت ووقعت على دماغها. قصة. فقلت له ينفع أدعي لك وأدعي لأختك؟ ودي الحاجة اللي أنا أعرف عنها دلوقتي. البشر قصص يا جماعة. فأنت ممكن تبص عليه وتقول على فكرة ده موظف كسلان تعبان سكل يعني مش بيشتغل كويس. وممكن تبص لحد انت متعصب جدا. ايوه ليه بقى متعصب؟ ليه بقى متعصب؟ هو ما اتولدش متعصب على فكره. هو قصه. والطريقه اللي المسيح بيذهب بيها انه بيشوف الانسان انسان، والانسان ده تعبان ومنزعج وتايه، وان هو عنده طريق وعنده حل عنده علاج. عارفين ساعات بتخيل نفسنا كمؤمنين ان العالم اللي حوالينا تايه ودي الجميع زاغ وفسد وكله، وانت عارف الطريق. يعني تخيل انت وسط جماعه ناس كتيره كلهم تايهين، كله عمال يبص حواليه وبيسال فين الطريق. وعلى فكره امنا جدا في البحث عن الطريق، واللي يفتش تحت واللي يطلع فوق، وانت عارف الطريق بس ساكت. في سؤال مهم قوي انت محتاج تجاوبه، انت بتشوف الناس ازاي؟ على فكرة لما تشوفهم كما يراهم الله هتتحنن، قلبك ده هيتحنن. لما تشوف الناس اللي قاعدة في القهوة ولا في المترو ولا الأطفال ولا الناس اللي شايلة الهم ولا جارك اللي مش لاقي حل في جوازه ولا اللي معاك في الشغل اللي مربوط في سقية الحياة، انت لو شفتهم كما يراهم الله قلبك هيتحنن، قلبك هيتوجع عليهم، قلبك هيتوجع عليهم. حد فاكر أول كلمة؟ أول كلمة إيه؟ تذهب. تاني كلمة؟ ثالث كلمة والأهم، تتجسد. ودي الطريقة للمسيح جه بيها، ودي الطريقة للمسيح يقول لك ليكن عندك هذا الفكر الذي في المسيح، انك تخلي نفسك وتتجسد من اجل الاخرين. وفي كلمة كده بقالي فترة بحطها تحت كلمة التجسد او التجرد او الاخلاء، ان في حاجة اسمها عقلية الجسور البريدج، وفي عقلية تانية اسمها عقلية البرج. عقلية البرج عايز يطلع لفوق لوحده. وانا في الجامعة كان في مجموعة من المسيحيين، انا كنت ساعتها لسه سلمت حياتي في اوائل الجامعة، والمجموعة دي تقريبا ما تعرفش غير مسيحيين. يعني هم مجموعة في مجموعة في مجموعة في مجموعة، عشان تدخل اصلا محتاج تبقى حافظ مثلا نص الكتاب المقدس ومسلم حياتك بقالك 14 مليون سنة وصديق بولس الرسول مثلا، فاهم؟ فانت في حاجة كده. طب يا جماعة، طب ما في ده في الاف في هذه الجامعة، في الاف في هذه الجامعة. فمهم قوي التجسد، ومن اكتر النصوص اللي بتتكلم على الحتة دي في كورنثوس الاولى 9 من 19 ل 23. فإني إذا كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع عشان أعمل إيه؟ لأربح الكثيرين. التجسد فيه تجرد اوبشنال، أنت اخترت أنك تجرد اختياري. أنا قررت إني أتجسد، أنا قررت إن في حاجات كتيرة هضحي بيها من أجل الآخرين، أنا قررت إن حريتي وراحتي مش أهم حاجة في الدنيا.
استعبدت نفسي، مصطلح صعب قوي على فكرة.

سبت نفسي، يعني ايه؟ يعني دست على حقوقي، يعني بذلت حاجات كتيرة. على فكرة الحب مش بتقاس بالكلام، صح؟ اكيد كلكم اختبرتوا هذا في الحياة، ان حد يقعد يقول لك بحبك بحبك بحبك، وساعة الجد ما بقاش في حب. الحب بيختبر بانت بذلت نفسك قد ايه. ليس حب اعظم من هذا ان ايه؟ ان يبذل، انك انت تدي نفسك للاخر. ففكر كده، انا بذهب وبتحنن لكن بتجسد، بتجرد. بتجرد عن ايه؟ هقول خمس حاجات انا تجرد عنها. لكن فصرت لليهودي كيهودي لاربح اليهود، وللذين تحت الناموس كاني تحت الناموس لاربح الذين تحت الناموس. يا جماعه احنا بنتكلم لغه محدش فاهمها غير المسيحيين، وفرحان. لا على فكره المسيح كان بيتكلم لغه الناس. المسيح كان لليهودي يهودي، وبيتكلموا بالناموس، وبيتكلموا بالقوانين، وبيتكلموا بلغته. ومش الناموسي اللي ما عندوش ناموس بيتكلموا بلغته برضه، من غير ما يغير الرساله، من غير ما يغير الكور، من غير ما يغير القلب. لكن المسيح نفسه صار ملح يدوب وسط الناس. تعامل مع مين؟ تعامل مع كل الناس. نيكوديموس، فيلسوف، عبقري، فريسي، زكا، منبوس، عشار، حرامي، سامرية عايشة في الضياع. تعامل مع كل الناس، مع ناس غيورين، ناس عندها تطرف سياسي. تعامل مع صيادين، ناس تعليمها قليل قوي قوي قوي قوي. ولا مع كل. وبقية الآيات، مع اني لست بلا ناموس لله، بيقول انا مع الناس اللي ما عندهاش ناموس انا بتعامل معاهم، مع اني انا عندي ناموس، بل تحت ناموس المسيح لاربح الذين بلا ناموس. سرت للضعفاء، بص الكلمات، سرت للضعفاء كضعيف لاربح الضعفاء. الضعيف بيبقى ضعيف معاه. اقول لك على حاجه، احنا الشعب المصري ما بيتسمعش، يعني هو تربى في مجتمع ما بيسمعوش. فانا مثلا في خدمتي وسط الشباب نص ثلاث ارباع مساعدتي للشباب ان اسمع. هو اصلا هو بيحكي بيحل مشكلته، هو عايز يتسمع. انت عايش في مجتمع محتاج يتسمع، محتاج يطبطب عليه، محتاج حد يحتويه. امي امرأة ايمان، يعني ما كنتش بقى مع المسيح من غير مامتي. ومامتي في اي منطقه تسكن فيها على مدار العمر هي تحسها شيخه الحاره، بتاع الخضار وبتاع العيش وبتاع مش عارف مين، واللي بيقدم في الحته دي واللي بيروح الحته دي. وعلى فكره عمري ما شفتها ماسكه السبوره وبتشرح ما هو الثالوث، او بتشرح كيف الله صار خالص خالص. اكل، شرب، هزار، دعوه، حد مريض في المستشفى تزوره، حد مسجون تحاول تجيب له محامي. انت الرساله، انت الرساله. سرت للضعفاء كضعيف لاربح الضعفاء. بص بقى الكلمات اللي جايه دي يعني بتتحداني دايما. سرت للكل كل شيء، لأخلص على كل حال قوما، وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. بص الراجل ده ما فيش حاجة شغلة مخه غير خلاص النفوس، ما فيش حاجة شغلة العقلية دي، ما فيش حاجة شغلة وقته غير خلاص النفوس. هتجرد، هتكلم لغة الشخص اللي قدامي. عندي دعوة ليكم النهاردة انك تعيش بعقلية الجسر، اللي هي عقلية الإرسالية، مش عقلية البرج. عقلية الجسر عايز يمتد

للشخص اللي قدامه عشان يوصله من حتة لحتة. مش برج مقفول على نفسه عايز هو الوحيد اللي يطلع، لا لا لا لا، انا عاوز اكون جسر ممتد من حته لحته عشان اوصل الشخص. وعلى فكره الجسر ده بيتداس بالاقدام، بيتداس عليه عشان يوصل حد من حته لحته. عيش بعقليه الجسر. الجمله دي حطيتها كده قدامنا، المسيح هو الجسر الاعظم، صح؟ هو اللي صالحنا، هو اللي جالنا، مش انت اللي

تجرد من مجده. الكلمة هي كلمة كينوسيس، يعني تجرد هنا يعني هو فض نفسه، فض إمكانياته. عشان إيه؟ ونزل إلينا في التجسد لكي يمد جسرا من المحبة والدم يربط السماء بالأرض. ونحن كخادمين لسنا سوى جسور صغيرة تحاول أن تعكس صورة هذا الجسر العظيم. عايز أقول الحاجات تتجرد عنها خلاص في آخر نقطتين. تجرد عن كل ما هو راح أرجوك. على فكرة حاجة مش مريحة خالص أنك تكلم حد عن ربنا بره دائرة راحتك، بره دائرة راحتك. بس دايما فكر أن في حاجات أغلى من راحتك. تجرد عن المعتاد. بقول لك ايه، اخرك يحصل لك ايه؟ هتترفض عادي عادي. بعلم الولاد كده في لما بيطلعوا خدمه بقول على فكره الرفض ده حاجه عاديه جدا. جيت تتكلم مع حد ورفض اللي انت بتقوله، جيت تخدم انت بتعملها. انا كباسل مش بعمل ده للشخص، انا بعمل ده لربنا. تجرد عن راحتك وما تخافش من الرفض. اتنين، تجرد ارجوك عن الحريه الشخصيه. جزء كبير قوي وانت عايش في المجتمع ده ان انت بتقول انا حر. لا لا لا، ده انا استعبدت حريتي عشان اخدم اخواتي. من الاخر اخواتي اهم مني، ده اللي بولس بيقوله. تجرد عن حريتك في بعض المواقف، في بعض الظروف انت محتاج تتجرد عن الحريه اللي عندك عشان توصل للاخر. حقي اشرب، حقي اكل، حقي اقول الجمله بالطريقه دي، حقي اعيش بالعيشه دي. ايوه حقك، بس انا استعبدت نفسي للاخرين عشان اربحهم المسيح. ثلاثه، تجرد عن بعض الحقوق. حقوقك في مواقف كتيرة قوي بشوف ان انا ماسك في حقي اكتر ما ماسك اقدر اوصل الرسالة دي للشخص. كتير على فكرة بتخش نقاش عشان تطلع صح خالص. خش النقاش عشان تربح الشخص اللي قدامك. تربح شخص ولا تربح نقاش؟ تربح شخص. اربعة، ارجوكم تجرد عن اللغة والثقافة. انا عارف دي حاجة صعبة علينا على فكرة، بس عايز اقول لكم ان احنا كمسيحيين بنفهم بعض، بس يعني احنا عندنا لغه داخليه ما بيننا وبين بعض كلنا فاهمينها، بس احنا بس اللي فاهمينها. تكلم لغه الشخص اللي قدامك، اتكلم في ثقافته، افهم ثقافته، افهم هو بيفكر ازاي. خمسه، التجرد عن المعرفه. ساعات كتير انت بشوف كده على فيسبوك، وارجوك ما تخشش في اي نقاش على فيسبوك. أرجوك أنت عايز تثبت معرفتك، عايز تثبت أن أنت فاهم وهو غلط وأنت صح. ده المصلحة مين؟ مصلحة مين؟ تجرد عن اللي أنت دايما فاكر أن أنت عارفه. النقطة الرابعة أنك تشارك. والمشاركة هنا مش محتاجة تكون واحد لاهوتي عظيم. المشاركة هنا هي مشاركة حياة، مشاركة حياة. معظم وكل تأثيرك متعلق بنوع الحياة اللي انت بتعيشها وبتشاركها مع الشخص اللي قدامك. ساعات بتفتكر ان انت عندك اسطمبة محتاج تقولها، تخش الشخص دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي. لا لا لا، شارك حياته، حس بألمه. فجيلك تحكيلك على فكرة انا بنتي تعبانة. ايوة وانا اصلي لها. طب محتاجة ايه؟ واحدة من أجمل القصص اللي اختبرتها في الموضوع ده، ولد في الشباب شاطر جدا، الأول على الدفعة بتاعته في الجامعة 5 سنين متتالية، ولد عبقري. والولد ده عايز يوصل رسالة، عايز يشارك. فلقى واحد ضعيف شوية معاه في الدفعة، فقال له بقول لك إيه، أساعدك في الفاينل بروجكت، أساعدك في المشروع النهائي بتاع الجامعة. والولد ده مش مصدق. انا لو واحد، انا كنت فاشل في الجامعه، لو الاول على الدفعه جه قال لي بقول لك ايه، تحب اساعدك؟ انا احس ان في ايه. والولد ده بيساعده ويحدي عليه ويقرا معاه ويجيب له افكار. ولقيت ايميل مبعوث عني من الولد ده، يقول لي الولد الثاني بيقول لي انا عرفت المسيح وسلمت حياتي بسبب الولد ده. على فكره الولد ما جاش وراح شارح له حاجه، الولد ده عاش معاه.
ولما

بيسألوا أنت ليه بتعمل كده؟ عشان ده المسيح، مجانا أخذت ومجانا أعطي، ده المسيح. أن نخرج بره طريق شارك، وشارك هنا أسهل مشاركة على فكرة اللي باللسان، أسهل مشاركة وليس دليل على حياتك، أصعب مشاركة أنك تشارك بحياتك. النقطة الأخيرة، حد فاكر الأولى؟ تذهب، اثنين، تتحنن، ثلاثة، أربعة، خمسة، والأهم أنك تصلي، أنك تصلي. صلي للنفوس اللي انت عايز تكلمها. والنهاردة انا عارف مبسوط بشكل البوكس ده بالصندوق ده، وهو عمال يتملي جمعة عن جمعة، وبالنسبة لي ده مش مجرد ورق، دي نفوس، نفوس. صلي ان الرب يفتح حنين، لان على مدار سنين شفنا الرب بيعمل اللي انت ما تقدرش تعمله. يعني انت اخرك هنا، ربنا ما عندوش اخر. صلي ان ربنا يفتح عين، صلي ان ربنا يشفي، صلي ان ربنا تدخل، تشفع من اجل الناس اللي انت الاثنين اللي انت كاتبهم دول. صلي ان ربنا يديك اسمين. بص، ما تخلصش السنه دي من غير ما تجيب اثنين للمسيح. كم واحد يقول امين؟ خلص، خلص. صلي ان ربنا يديك، بص، صلي نفسك كمان اللي يديك كلام بكل مجاهره. ينفع صلي الصلاه دي؟ دي صلاه على قلب ربنا جدا. يا رب اديني كلمات، اديني حكمه، اديني كلام علم، اديني اعرف اتحنن، اديني ان انا توجع نفس الوجع اللي عنده. فبصلي للنفوس، وبصلي لنفسي، وبصلي لقلبي. لوزان موفمنت، حركه لوزان، حركه بيجمع كنائس في العالم، كتب الجمله دي في واحده من القوانين بتاعه الارساليه. بتقول كده: نتحدث الى الله عن الناس قبل ان نتحدث الى الناس عن الله. جملة جميلة قوي. بنكلم الله عن الناس اللي احنا هنروح لهم قبل ما بنكلم الناس عن الله. كلم ربنا وقول يا رب انا الشخص ده عايزه ليك. يا رب افتح عينه وافتح عيني اشوف حاجات انت شايفها فيه. اتكلم مع ربنا عن الناس اللي انت عايز تكون بتروح لها. حطهم قدام ربنا. وده جمال الفكرة دي، عجباني جدا، ان كلنا ككنيسة بنصلي للاثنين اللي انت كاتب اسمهم. كلنا، مش انت بس، كلنا واقفين حراس، كلنا واقفين متشفعين بنصلي للاثنين اللي انت كتبت اسمهم. اثنين المسيح مش مجرد حملة. ارجوك ما تفكرش فيها كنشاط زيادة في الكنيسة، مش ناقصين نشاطات. فكر فيها ان في نوع من الضروره، في حصاد كتير. فكر فيها ان انا تلميذ للمسيح، يعني لازم اذهب، يعني لازم اتحنن، يعني لازم اتجسد، يعني لازم اشارك واصلي وتشفع من اجله. ولو انت مش قادر تعمل كده، النهارده فرصه انك تصلي مع الجسد ان ربنا ياخدك خطوه لقدام. انا بصلي الكنيسه مرسله. كم حد يقول امين؟ بصلي الكنيسه مش عايشه جوه الاسوار. بصلي الكنيسه كل حد فيها مرسل. ينفع اقول حاجه على قلبي؟ بصوا، انتوا مش انتوا، شعبنا المسيحي بقى معتمد على المنبر ان هو بتاع خلاص النفوس. فانا بجيب صاحبي للكنيسه، بجيب جاري للكنيسه، وبقول لك ايه يا سيس، بقول لك ايه يا وعظ، انت اصطاد. فعارف صنع ايه الفكره؟ صنعت ايه؟ صنعت شعب كسلان، وصنعت سوبر ستارز. والحقيقه ان كلمه اذهبوا لجميع المؤمنين. وعلى فكرة الصيدة اللي انت بتصطادها لوحدك اغلى قوي من الصيدة اللي هي بالجماعة. ليه؟ لان دي السمكة بتاعتك، تمشي معاها السكة وتلمزها وتعلمها وتصللها وتعيش معاها. انا بصلي للشعب مش كسلان، انا بصلي للشعب بيصطاد، بصلي لتلاميذ حقيقيين. تعال نقف مع بعض، وهطلب من فريق التسبيح كمان يساعدني واحنا في وقت الصلاة. الوقت ده مهم جدا. وقبل ما اطلب من الناس هنا
ان هي تصلي واطلب من الناس ان هي تكتب. عايز اسال كام واحد هنا كتب في ورقه؟ لو انت كتبت

ترفع ايدك. النهارده ربنا يشاور لك على اثنين. على فكره مش بكلمك على ناس بعيده، ممكن يبقوا ناس في نفس البيت بتاعك، ممكن يبقوا في عمارتك، في الشارع بتاعك، زميلك في الشغل. لكن عايزك تغمض عينك كده وقول له يا رب ارسلني ارسلني ارسلني. يا كنيسة أسر الدبارة، يا شعب ربنا، يا ولاده المسيح بيقول على فكرة فيه حصاد كتير وحصاد مستوي وقلبي موجوع، انك مش حاسس بالضرورة، مش حاسس بالطوارئ، وقلبي موجوع انك تيجي الكنيسة كل اسبوع، تحضر مجموعة، تحضر مدرسة، وسايب اخواتك، سايب شعبك، سايب جيرانك، سايب الشارع بتاعك تايه ومريض، وانت عندك الدواء، وانت عندك الطريق، وانت عندك الحق، وانت عندك الحياة. موجوع، قلبه موجوع، موجوع على الحصاد الكتير، على على على الخراف اللي بيه راعي، بس كمان حاسس بوجعه لاولاده اللي عاشوا معاه الوقت طويل، اللي عاشوا معاه سكه تلمذه طويله لكن لم يرسلوا، لم يذهبوا، عاشوا في بابل، عاشوا مقفولين على نفسهم، اذهبوا. ارفع ايدك كده معايا وقول له يا رب ارسلني. الله بيسأل مين يرسل، مين يروح، مين يذهب. لو انت الشخص اللي بتقول لي ارسلني، ارفع ايدك، ارفع ايدك، ارفع ايدك وقول له ارسلني ارسلني. اسمعك وانت بتصلي، قول له يا رب ابعتني للناس، يا رب شاورني على ناس، شاورني على حد اروح له، شاورني على حد اتجسد من اجله، اخدمه، شاورني على حد انا اشاركه الرساله بحياتي. ارسلني يا رب، ارسلني ارسلني.

الرب عايز يسألك كذا سؤال النهاردة. مستعد تذهب لأن الحصاد كتير؟ مستعد تتحنن لأن الناس مش مجرد أرقام، لأن الناس مش مجرد وشوش، الناس خلقوا على صورة الله؟ مستعد تتجسد لأن المسيح تجسد من أجلك؟ مستعد تتجرد من شوية حاجات، تستعبد نفسك من أجل الآخرين؟ مستعد تشارك لأن أنت عندك أعظم رسالة، عندك رسالة الحب، عندك رسالة الخلاص، عندك رسالة الحرية، عندك رسالة تغير هذه البشرية، عندك الأمل الوحيد. على فكرة أنت عندك الأمل الوحيد، أنت عندك الدواء الوحيد اللي ينفع يشفي أصعب أمراض البشر اللي هو الخطية. أنت عندك المسيح، أنت عندك المسيح. مستعد تصلي كل يوم؟ نفسي نصرخ الصرخة دي اللي في الترنيمة، تقول له يا رب أنا كنت خاطي وكنت أسيم، بس أنت دعيتني. ما دعاش بس الوعاظ، ما دعاش بس الأسس، دع كل حد هنا عشان ترسلني، ترسلني هعيش من أجلك وهموت من أجلك. ارفع ايدك كده وقول له يا رب أنا بصلي لكنيسة مكرسة ليك. كم حد يقول أمين؟ كنيسة مرسلة، كنيسة بتروح لأصعب الناس وأصعب الأماكن. يا رب أنا بصلي إن اتنين للمسيح تبقى حاجة جوانا، حاجة جوه قلوبنا، جوه فكرنا، عايشين من أجل خلاص النفوس، عايشين يا رب من أجل إن الناس تعرفك وتشوفك وتلمسك. يا رب أنا بصلي لكنيسة عايشة ليك مش عايشة لنفسها، عايشة لبناء ملكوتك مش ملكوتها، مش اسمها. قول له كده يا رب أنت أرسلتني.

عايز اقدم دعوه النهارده انك ما تخرجش غير وانت في اتنين للمسيح، اتنين للمسيح. دلوقتي في فرصه لينا ان في ورق، والورق ده مش مجرد اسامي، دي اشخاص، اشخاص احنا بنصلي ليهم ككنيسه ان هم يخلصوا، ان هم يجوا الى المسيح. شايف ناس كتيره كتبت، لكن عارف ان في ناس كتيره ما كتبتش. وفي الوقت اللي جاي ده هناخد يعني ما في نوعين من الناس، الناس اللي كتبت هتقف وترفع ايديها على كل ورقه اتكتبت هنا ان المسيح يقبلها. كم حد يقول امين؟ ان المسيح يجي يزورهم، ان المسيح يجي يغير قلوبهم. وناس تانية تطلع قدام تاخد ورقة، تاخد ورقة وتكتب الاسمين، الاسمين اللي انت هتتشفع من اجلهم، الاثنين اللي انت مش هتعدي السنة غير وانت عايز تجيبهم للمسيح، الاثنين اللي شغلين صلاتك وشغلين وقتك. فالوقت اللي جاي ده انا عايز نوعين من الناس، يا اما انت واقف ورافع ايدك ناحية الصندوق ده وبتصلي لكل ورقة مكتوبة جوه، يا اما انت بتكتب ورقة. اكتب لابن خالتك، اكتب لعيلتك، اكتب لزميلك في الشغل. اكيد في حد انت تعرفه تايه، اكيد في حد انت تعرفه مش عارف المسيح، اكيد في حد تعرفه محتاج منك انك تكتب اسمه وان الكنيسه كلها تصلي له. فارجوك ما تكونش باسيف، ما تكونش مش نشيط، ما تكونش مؤمن كسلان، خليك فعال. فعايز كل اللي كتب يرفع ايده ويشاور كده على الصندوق ده، ولو انت ما كتبتش قوم اقف وتحرك من مكانك وخد ورقه، خد ورقه واكتب اسمين ربنا يديهم لك، ان دول اللي انت هتروح لهم، دول اللي انت جيبهم للمسيح. ونشكر ربنا في شهر 10 عندنا حدث احسبها صح، فانت بقى عندك فرصه كمان تعزمهم على حدث ان هم ييجوا. فاحنا هنساعد بعض ككنيسه ان لا يفقد احد في اسم يسوع، ان كل اسم اتكتب يا رب انت تقابله، ان كل اسم يا رب اتكتب انت تزوره، ان كل اسم يا رب اتكتب انت يا رب تيجي تزوره في احلام. وتعالى برؤى واحلام على اولادك يا رب، تعالى ادينا كلمات، ادينا كلمات نتكلم بكل مجاهره، ادينا كلمات يا رب نتكلم بكل حكمه، نقول كلمات من عندك للشخص. اتحرك، يا اما تتحرك يا اما ترفع ايدك وتصلي، قول له يا رب تعالى بموجه من الشفاءات يا رب، موجه من الشفاءات، موجه من الشفاءات على اولادك، موجه من المقابلات على اولادك يا رب. انا بصلي انه لا يفقد احد من هذا الصندوق، من كل اسم اتكتب. ده مش مجرد اسم، ده ابن عندك ضال، ابن عندك تاه، وانت عايزه يرجع تاني لحضنك، يرجع تاني ليك يا رب. انا بصلي اللمسه، لمسه من عندك لكل اسم مكتوب هنا في اسم يسوع، في اسم يسوع. شجعنا كمان ان احنا الاسم اللي نكتبه ده نشاركه الرسالة، نذهب من اجله، نتجسد من اجله، نعزمه على الكنيسة، نعزمه على حسابها صح. مش مجرد بس انا كتبت اسمه وهنصلي له، لا لا لا، انت هتذهب. فاكرين الخمس كلمات؟ هتذهب، هتتحنن، هتتجسد، هتشارك، هتصلي. هتذهب، هتتحنن، هتتجسد، هتشارك، هتصلي. ده وقت حصاد، ده وقت حصاد، ده وقت حصاد. يا رب بصلي ان نقول ان الفعل كثيرين في هذه الكنيسة في اسم يسوع. كنيسة فيها فعل يا رب، كنيسة ما فيهاش متفرجين بس او مؤيدين ليك، كنيسة فيها تلاميذ حقيقيين فعلة في الكرم بتاعك يا رب في اسم يسوع.

0: أمين. فضلوا. أتمنى الرسالة اللي كنا منتظرينها في قلوبنا تكون وصلت، وبشجعكم قوي تكتبوا اللي ربنا كلمكم عنه. افتح كده النوتس في الموبايل واكتب اللي ربنا قالك عليه عشان من بكرة هتنساه، فاكتبه وصليله وتمسك بيه لأن دي حاجة خاصة ليك النهاردة. خلونا نقف مع بعض نشكر ربنا الأول على كل الطلبات اللي هو بيستجيب ليها. مدوا ايديكم للطلبات دي، نطلب لطلبات جديدة حتى ايديها وسط شعب يستطيع بصلاته انه يغير. وبعد كده هنختم بالصلاة الربانية والبركة الرسولية من الأسيس باسل. يا رب بنصلي يا رب لأجل كل شخص حط نفسه أمامك وحط طلبة قدامك وحط قلبه يا رب وفتحه وقالك أعبر إلينا وأعنا. يا رب نثق أنك أنت الإله اللي بتستجيب، نثق أنك أنت يا رب لا تخلف وعد، نثق يا رب أنك أنت تعطي بركة، نثق يا رب أنك تعطي شفاء، نثق يا رب أنك تعطي تشجيع وقت الضعف. يا رب نثق أنك أنت اللي بتدي معونة وسط الظروف الصعبة. يا رب بنصلي لأجل كل شخص يا رب حط إيده وقلبه ونفسه قدامك النهاردة، بنصلي له يا رب أنك أنت تغير في ظروفه وتغير يا رب في واقعه. يا رب نكرمك ونعظم اسمك، نشكرك يا رب لأجل استجابتك، ليك كل المجد. آمين.
1: تعالوا نصلي كلنا زي ما يسوع علمنا، وصلي بصوت عالي. يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم من الآن وإلى الأبد، وكل شعب الرب يقول آمين.

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. مما لا شك فيه أن المفروض أننا بننتبه أن في عدو خفي وحروب خفية غير مفسرة، أو في أفكار شيطانية بتيجي في دماغنا وبنكون مش فاهمين جت إزاي وليه، ولو مش مركزين ومصحصحين هتتغلب علينا وهتبوظ حياتنا. بيخلينا نسند أي سقطات أو فشل لإبليس. كل اللي بيحصل ده دايما بنقول إبليس. النهاردة مش هنتكلم عن إبليس، لكن هنتكلم عن مكايد إبليس. جه المصطلح ده في رسالة أفسس 6 عدد 11: ألبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. هنتكلم عن مكايد إبليس وإيه هي وإيه أشكال مكايد إبليس وتأثيرها على الإنسان المؤمن، وإزاي نتجنب مكايد إبليس ونتسلح بسلاح الله الكامل. تابعونا.

0: سعيدة جدا يكون ضيفنا النهارده ضيف غالي عليا جدا، أسسنا الغالي ضيف من مصر الدكتور القس عزة شاكر. أهلا بيك وراعي كنيسة مدينة نصر الإنجيلية، منورنا يا أسيس عزة.
1: أشكرك يا أمل جدا، وأنا اللي فرحان أكون معاكي.
0: ربنا
1: وبصلي إن ربنا يبارك الحلقة دي.
0: أمين.
1: يبارك قناة الكرمة.
0: أمين.
1: باسم يسوع رسالة توصل لكل مشاهد.
0: أمين. طيب إحنا النهارده هنكون يعني محايدين، يعني انا قلت حاجه كده في النص المقدمه.
1: انا شايف ان المقدمه ملغمه.
0: لا بس مش ملغمه قوي. بس مش عايزه مكايد ابليس وابليس يكون الشماعه بتاعتنا. وفي نفس الوقت يعني انا دايما كل مره بتحط في الموضوع ده بقول كده ولا كمان نهمش الموضوع ونكون نتجاهله.
1: امل متفق معاك جدا من بدايه الحلقه، وهقول لك جمله من عبقرية سي إس لويس، لأن أكتر واحد كتب بإبداع هو سي إس لويس في الموضوع ده. فقال لك في اتجاهين إبليس بيفرح بيهم بنفس القدر، والاتجاهين مضادين لبعض. إيه يا عم سي إس لويس الاتجاهين؟ الاتجاه الأول الناس اللي بتضخم في إبليس وتضخم في سلطان إبليس. طب والاتجاه الثاني؟ قالوا اللي بينكروا إبليس وينكروا الحرب الروحية. قال إبليس يسعد بالاتجاهين بنفس القدر.
0: صحيح.
1: ليه؟ لأن اللي ينكر وجود إبليس وحرب روحية هيتخدع، واللي يضخم في سلطان إبليس كل حاجة هنرميها على شماعة إبليس،
0: هنطلع نفسنا من المسؤولية.
1: أنت عارف إيه اللي بيحصل عندنا في مصر؟ بصي، وإحنا في الاجتماع الكهرباء تقطع، إبليس بيحاربنا. يا عم على مهلك، وقريح يركب القطر رايح.

0: متأخر هو أصلا المحطة والقطر فات. إبليس بيحاربني، بقت كل حاجة بيحطها على
1: إبليس بيحاربني.
0: شمعت إبليس. فأدي اتجاه وأدي اتجاه، لكن بنعمة المسيح نمشي في خط كتابي متوازن.
1: تمام، بشكرك جدا. طيب أنا سؤالي التقليدي البداية، إيه يعني إيه مكيدة إبليس أو فخ إبليس؟ إيه يعني إيه تعريفه؟ إيه هي المكيدة؟
0: أنا عايز أبدأ بالآية اللي أنت بدأت بيها، اللي هي أفسس 6:11. الرسول بولس بيقول أخيرا يا إخوتي. أخيرا، خد بالك، 6 ده آخر الرسالة، هي معناها وفي الختام أو الخلاصة. فبيقول إيه الخلاصة؟ يقول أخيرا تقووا في الرب. اللي ياخد باله بقى في بدقة في التفسير، ما يقولش تقووا بالرب، لا، في الرب. لأن الفكرة اللي كان عايز يوصلها بولس أن لو أنت عايز حماية وأمان وضمان تبقى في الرب. اللي يستخبى في الرب محدش يقرب منه. يقول وفي شدة قوته البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. كلام مسيحي، أن كلمة مكيدة يا أمل، كلمة مكيدة في اللغة اليونانية من أصل جاية بمعنى هي بتستخدم عن خطة استراتيجية للحرب، خطة حربية. هي الكلمة كده، هي الكلمة اليونانية ميسودية، اتخذت منها الإنجليزية ميسود اللي هي طريقة أو منهج، بعد كده استخدمت كخطة حربية. فكأن إبليس بيعمل خطة حربية
1: أو ليه منهج،
0: أو ليه منهج. الفكرة بقى إن هنا بيقول إيه برضو علشان الناس تاخد بالها من الكلام، يقول لكي تقدروا أن تثبتوا، مش ضد مكيدة، مكايد. مكايد، وده يمكن هيجاوب لنا على عدة أسئلة عند الناس، إن كل واحد فينا ليه عند إبليس مش مكيدة،
1: مكايد.
0: يعني بلا مبالغة، ولما أقول مكيدة زي ما قلنا خطة حربية، إن هو بيدور لي في مكايد. فهو يحاربني من ناحية الفلوس، أفترض انتصرت، يروح محاربني من ناحية الجنس، أفترض انتصرت، يدور لي على مكيدة من ناحية البيت والعيلة، انتصرت، مكيدة من ناحية الشغل، مكيدة من ناحية العلاقات. يعني عنده خطط واستراتيجيات ممكن يدخل من أي زاوية، فيقول مكايد إبليس.
1: طيب سؤالي بقى في الكلام اللي احنا بنقوله ده، يعني اذا كان المكايد مش حاجات قلناها، يعني مش مثلا مش القطر فاتني، مش صحيت متاخر من النوم، مش خسرت، مش سقطت في الامتحان، مش عيان، يعني بس حضرتك قلت المكايد بيجيلي من الفلوس، المكايد بتجيلي من الجنس، والمكايد بتجيلي من الشهرة، حب الشهرة، والمكايد ماشي، كل ده يعني ازاي او ايه الشكل اللي بيجي فيها المكيدة بحيث انه يقنعني انا كإنسان مؤمن؟
0: عارفة على رأي ابونا متى المسكين كان يقول ايه؟ ان ابليس مش بيهمد، لا يكل ولا يمل، يعني بيفضل يدور لنا في مكايد. وكاتب تاني قال لك ايه؟ ابليس بجح. انت طب تقول ايه يعني ايه ابليس بجح؟ يقول لك اللي خلى ابليس راح للرب يسوع نفسه
1: بيقربه،
0: ده انت ما عندكش دم، صح؟ انت رايح لكليه القداسه، ولما تاخدي السلسله من بدايه التكوين لغايه الرؤيه، لما اوريكي بجحته، اسقط ابونا ادم وامنا حواء فين؟ في الجنه، درس في الجنه، متخيله؟ طيب ولاد هارون الكاهن، وكانوا الاثنين كهنة، أسقطهم فين؟ جوه القدس وهم بيقدموا الذبائح. أسقط ولاد عالي فين؟
1: بس ده قرارات برضو، قرارات إنسان،
0: لا، لكن وراها مكيدة.
1: طب نيجي نقول مثلا، يعني هي المكيدة بتبقى موجهة لفكر الإنسان، لقلب الإنسان؟
0: بكل تأكيد. يعني أنا ما انت عارفة المدرسة والمنهج اللي بنتكلم عليه، ان بقول اخطر حرب هي هنا. لدرجة كنت بتكلم في مش فاكر امتى في مكان، بقول للواحد ببساطة خد بالك من دماغك، صدقيني
1: كلمة قوية جدا،
0: اخطر حرب عارفه ازاي؟

0: إبليس، أنا قلت الجملة دي بصورة تهكمية، بقول ملوش سلطان على شعرة واحدة من شعر راسي، ودي حقيقة. ليه؟ لأن يقول جميع شعور رؤوسكم محصاة، محصاة ولن تسقط شعرة إلا بإذن منه. لكن قلت الجملة التهكمية دي، قلت رغم أن ملوش سلطان على شعرة واحدة، لكن يقدر يدخل فكرة توقع كل شعر راسي.
1: صح؟ صحيح.
0: وقلتها ببساطة، أقولها لك ببساطة إزاي؟ إيه رأيك لو جه لواحد، لأي حد، ودخل له فكرة شك في ناحية شريك حياته؟ ده يخليه يلف حوالين نفسه، واخد بالك؟ إذا جه ودخل شك هنا إن عندي كانسر،
1: أو خايف من المرض
0: يعني. إذا جه هنا وأحيا فيا جراح قديمة، غدر أو ظلم أو غيره، يعمل فيا إيه؟ من هنا بقول إن الخطورة كلها هنا. ودي بولس قالهم فايتيا، يعني قال أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي لنا في المسيح يسوع. تفسد إيه؟ مش أجسادنا، أذهاننا. وجه في آية تانية قال إيه؟ إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين. عارفة بيعمل إيه؟ ممكن يدخل فكرة هنا لذهن رئيس دولة، يخليه يدخل في حروب. شوف كم الخسائر في النفوس والإصابات والخسائر
1: قرارات الصدق. الناس بتضحي كتير
0: يعني. أقول لك فكرة أخطر.
1: صحيح.
0: يدخل فكرة هنا في ذهن واحد، يخليه يطلع بدين، وشوفه ياخد وراه كام. فكر فيها كده.
1: ده كتير، بدع كتير. ما هي كل البدع دي طلعت.
0: أنا بقول هنا إيه؟ فكرة. فأيهما أخطر؟ فكرة. فأنا بقول تاني إن إبليس حربه الذهنية شرسة. فبقول لكل اللي بيشوفون خد بالك من دماغك، لو خدت بالك من دماغك، لأن بتبدأ الحرب هنا. هنا
1: يعني نقول أكتر باب بيدخل منه إبليس أو مكايد إبليس هو الذهن.
0: طبعا. طب أقول لك حاجة، أنا كتبت قدامي في مرة بقول هل إبليس يقدر يدخل أفكار في ذهن الإنسان؟ كتابيا أوريك بالآيات. مثلا إيه؟ انت فاكرة قصة حنانية وسفيرة؟ شوفوا بطرس يقول لهم إيه؟ فقال بطرس يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك لتجذب على الروح القدس؟ طبعا كلمة قلبك في اليوناني كارديا كانت بتستخدم على الذهن العقل. فيقول له ملأ الشيطان قلبك، مش ملأ المضخة الدم دي، ملأ ذهن، ملأ ذهنك، واخد بالك؟ بصي نقرأ في لوقا 9، التلاميذ كلهم قاعدين، يقول لك ايه؟ وداخلهم فكر من عسى ان يكون فيهم اعظم. ازاي دخلهم فكر؟ خد بالك لو واحد منهم بس نقول ممكن حاجة كده شخصية، إنما هم كلهم في وقت واحد جات لهم الفكرة مين الأعظم. أم غريبة يا رب إزاي؟ فيقول لك داخلهم فكر. كتير طبعا لو مشيت ورا القصة دي هتلاقي. وبعدين لما يدخل واحد فكرة في ذهن واحد، ممكن يدخل فكرة في ذهني أخد قرار غلط. لأن ببساطة عارف أقول لك حاجة، وأنا عارف إن إحنا بنتكلم بحرية فنفضفض كده أحسن. لما يجي واحد يسألني يقول لي إيه هدف إبليس؟ بلا مبالغة يا أمل، لو ألخص الجملة أقول هدف إبليس إفساد هدف الله. أظن خسرتها لك تماما، وتخلي اللي يسمعني دماغه
1: تلف. يعني هدف الله يكون لنا حياة، هو هدف ويكون لنا
0: هدف الله إن هو أوجدني لهدف عظيم، لغرض عظيم. إبليس هدفه إن أنا لا أحقق الغرض، يسلبني طاقتي، يسلبني صحتي، يسلبني تركيزي. هو لما يجيب لك أفكار وهمية سلب تركيزك ولا لأ؟
1: طبعا.
0: لما يجيب لك فكرة، وأنا اعتبرتها مكايد، سوء ظن في زمايلك اللي بيشتغلوا معاك، خد طاقتك ولا لأ؟ عارفة تلف حوالين نفسك. لما يجيب لك فكرة إيمان بنظرية المؤامرة، اللي حواليك هنا بيتأمروا عشان يفشلوكي، يعمل فيك ايه؟ فهو ودخلهم فكر. فيبدأ هنا هنا. وقلت ان ابليس عندنا خطين، يعمي اذهان غير المؤمنين

0: يفسد أذهان المؤمنين. خد بالك الفرق بين الاثنين دول، قالهم بولس، يعمي أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. فتيجي تقول الواحد الله اتجسد، أعوذ بالله، وده تقولي له مثلا إن اتصلب الصليب، أعوذ بالله، هنا أعمى أذهان غير المؤمنين. أما التانيين يفسد، تفسد أذهانهم،
1: يعني هو تأثيره على الاثنين، الغير مؤمنين والمؤمنين.
0: فالغير مؤمنين يسيبهم في عمى، عمى ذهني. المؤمنين يفسد أذهانهم. تقول يعني يفسد أذهانهم، يدخل في مفاهيم غلط. طب وإحنا إذا دخل مفهوم غلط، أنا عشت غلط صح ولا غلط؟ فكر فيه، ما بيقول لألا تفسد أذهانكم، وبيخاطب الكنيسة عن البساطة التي لنا في المسيح يسوع. إيه يفسد؟ يدينا أفكار غلط نعيش بيها. وعشان كده واحدة من بين أخطر مكايد إبليس، بالمناسبة أنا كتبت كتاب بنفس العنوان، مكايد إبليس، قصد ديني. كنت أتمنى يكون معايا، للأسف ما طلعش من المطبعة.
1: لسه؟
0: للأسف، قصد ديني. كاتب فيه 60 مكيدة. كلام مسيحي كاتب فيه 60 مكيدة. فمن بين، أنا مقسم المكايد لأعملهم تصنيف. ففي مكايد الحق، إن من أهم مكايد إبليس تشويه صورة الله. واخد بالك؟ لو شوه صورة الله في ذهنك، أنت عبدت إله غلط.
1: وده المدخل برضو الذهني، لو أنا فتح القرايات لأي حد أنا بقرأ له،
0: فأنت هتعبدي إله غير إله الإعلان الكتاب،
1: أو يشككني في حاجات،
0: أو يشكك في حاجات. ففي مكايد خاصة بالجزئية دي. فكتبت مكايد خاصة بالحق الكتابي، مكايد نفسية، كتبت مكايد للخدام. على فكرة احنا الخدام أكتر ناس مجربين، صدقيني. أدخل في سكة، أدخل في سكة كده، كويس إنك قلتي لي. لما أجي أقول مكايد للخدام، من بين، أنا كتبت 10 مكايد، فقلت واحدة من بين المكايد اللي بياخدنا فيها، يغير في ذهني مقاييس النجاح. فيخلي مقياس النجاح عندي الشهرة، اللايكات،
1: رد فعل الناس، وال...
0: إذا خلى عندي مقياس النجاح الشهرة واللايكات، صدقيني يوقعني في أكبر مكيدة.
1: عسليه يا حضرتك، عندك فولورز كتيرة جدا،
0: وفي فرق بين
1: جمهور على تيك توك، على
0: في فرق بين لما يكون هدفي الأساسي مجد ربنا.
1: أيوة صح، أنا فهمك طبعا.
0: وبين لما يبقى إيه هدفي، إن أنا عايز الشهرة،
1: الشهرة وترند يعني.
0: فلما أكون عايز الشهرة، إيه اللي يحصل؟ أمشي ورا إنجيل الرخاء، يديني شهرة قد كده.
1: ان انت المفروض تبقى مشهور وغني ومبسوط.
0: ايوه، امولا انا جربت ده. عارفه لو جيت عملت بوست كده تابع لانجيل الرخاء، يلاقي لايكات للصبح
1: كتير. ايوه ده حقيقي.
0: لكن لو جيت احط مثلا بوست خد بالك من دماغك، لا، ما حدش عايز ياخد باله من
1: لو
0: دماغك.
1: لو حطيت، لو في بوست فيه مسؤوليه على البني ادم،
0: هتلاقي واخد بالك. قلت واحده من المكايد الثانيه الخاصه بالخدام، لا ده انا كتبت حاجات لم تتخيليها. كتبت التسابق البلاغي في الصلاه. تقولي ايه التسابق البلاغي؟
1: تسميع الايات.
0: عارفه التسابق البلاغي؟ افترض احنا هنا في الكرمة قاعدين نصلي مع بعض، انا وانت وسين وصاد وعين، انت قلت كلام كويس، لا انا عايز اقول كلام احسن منك. وانا بفكر بالعقليه دي ما كده ابليسيه. عارفه ليه؟ لان انا في الوضعيه دي مش بكلم الله،
1: لا انا عايز افرض عضلاتي. صح،
0: استعراض. واخد بالك؟ فبقتش صلاه. تخيلي ان سي اس لويس بيتخيل اني تخيل، انا في تخيلات انا طورتها بمفهوم الشخصي. واخد بالك؟ ان ابليس الشيطان الكبير بيدرب الشيطان الصغير، وهو هي يعني الخيال بتاع سي اس لويس هو اللي وضع ده، ان الشيطان الكبير بيدرب الشيطان الصغير على الشيطانه. واخد بالك؟ يعني بيقول له ايه؟ بيقول له في واحد فلت من المعسكر بتاعنا، اراح المعسكر الثاني. يعني واحد فلت من معسكرهم وراح تبع يسوع المسيح. فبيقول له هتتعاقب، يعني هتتعاقب. فالشيطان الصغير قال له تحب اخليه يبطل صلاه؟ قال لا، أولا مش هتعرف، لأن هو ربهم على كده من الطفولة.

0: وانا مش عايزه يبطل صلاه. واخد بالك؟ قال له امال اعمل ايه؟ قال له خليه يصلي بشرط الا يلتقي بالنور، لانه لو التقى بالنور مفيش قوه فينا تقدر عليه. خد بالك من ابداع الجمله، ايه اللي يقصدها؟ هل كل اللي بيغمض عينيه ويصلي بيلتقي بالنور؟ اقصد بيلتقي بيسوع؟ لا، صدقيني لا. ياما مرات بنغمض عينينا ونقول احلى كلام
1: واذهاننا في حته تانية اصلا او غرضنا اهدافنا عادي،
0: نغمض عينينا. انا شفت ناس بتصلي ترمي كلام على بعض في الصلاه، صدقيني كنت في بلد بخدم،
1: قصدي وصل مسج لحد.
0: أيوة.
1: بيصلي.
0: كنت في بلد بخدم فيها واتنين فلاحين متخانقين على الحدود الزراعيه. فواحد حس ان التاني جار عليه فيقف يصلي، يا رب علمنا الامانه وما ناكلش حق بعض وندي كل
1: اسمع بقى يا فلان
0: بيكلم ربنا ولا بيكلم فلان. فارجع تاني، يعني انا بقول تاني ان خد بالك من ذهنك.
1: طب أخطر يعني المكايد. انا عندي سؤال بيجي في ذهني دايما كده، هو ايه الفرق ما بين مكايد ابليس وشر الانسان؟ ما احنا عندنا الحتتين، عندنا الخير وعندنا الشر، وعلينا احنا نروح نكبر ايه جوانا؟ ايه الفرق؟ يعني انا كل الحاجات دي ممكن اعتبرها انسان عنده فكر شرير.
0: احكي لك قصه طريفه. طيب. مره حكيتها فالناس ضحكت قوي. دي قصه يعني غالبا قصه اسطوريه لكنها بتوصل معنى حلو. ان رئيس الدير في مره كان ماشي في وسط الدير، فالرهبان كل واحد في قلايه، فشاف كان زمان، ده زمان ايام ما كانش في كهرباء، فقال لك وهو ماشي لقى في القلايه بتاعت راهب من الرهبان النور عمال يلعب كده وكده، فحاول يبص يشوف ايه النور اللي بيلعب. اتاري الراهب عايز ياكل بيضه في وقت الصيام، فجايب بيضه بيشويها على الشمعه، هو القلايه ما فيهاش نور فشمع، فعمال يقلب فيها كده فالنور بيلعب. فالرئيس الدير عمال يبص كده، فلما لقاه بيعمل كده راح فاتح عليه، فقال لك، قال له سامحني الشيطان ضحك عليا. قال لك ايه؟ الشيطان كان فوق القلايه من فوق. راح قال لرئيس الدير اوعى تصدق، وده انا واقف اتعلم منه. المغزى من القصه دي، قصه بديعه جدا، المغزى ان اغسطينوس قال ان الله خلق الانسان حر الاراده.
1: صحيح.
0: ولما اتكلم اغسطينوس عن بدائل الخلق، لان افضل بديل انه خلقني حر الاراده، لان ربنا عايز الانسان يحبه بارادته الحره ويطيعه بارادته الحره.
1: صحيح.
0: فمعظم الشرور سببها ارادتنا الحره.
1: صحيح.
0: عارفه ليه؟ امل اي انسان، وده بقول لكل اللي بيشوفنا الوقت، انت بتقوم الصبح تقدر تقوم تصلي او تقوم تشوف سايت ناجس، تقدر تقوم تروح تشوف حد مريض
1: قرار وتصلي قرار الشخص،
0: او تقوم تروح تسكر.
1: صح.
0: انت اللي حر الاراده. انت اللي بتقرر. كتابنا اعلن ده في ايات كتيره جدا. لما يقول جعلته امامك طريقين، طريق الحياه وطريق الموت، الخير والشر، هو يقول له فاختر الحياه لكي تحيا. لما يقول انا واقف على الباب واقرع، إن سمع أحد، إن فتح، يبقى مين اللي بيسمع؟ مين اللي بيفتح؟ إحنا. لما يقول يا أورشليم، يا أورشليم، يا راجمة الأنبياء، قاتلة المرسلين، كم مرة أردت وأنتم لم تريدوا؟ خد بالك لقوة الجملة. كم مرة أردت وأنتم لم تريدوا؟ يعني إرادتي إن أنتوا تختاروا الخير، لكن إرادتكم أنتوا اللي اخترتوا الشر بإرادتكم. فهو بإرادتنا إحنا.
1: يعني حتى لو في يعني حتى مع مكايد إبليس في طبعا شر وفي مكايد إبليس، بس مع مكايد إبليس ده قراري أنا إن أنا أكون تحت مكايد إبليس.
0: بصي بالاختصار ألخصها لك في جملة.
1: أيوة.
0: إن كل ده صيغته في جمل. إبليس يعرض ولا يفرض. هو يجي يغريك بالمنظر الحلو ما يقدرش يفرضه،
1: لكن ما بيفرضش،
0: أنت اللي هتاخد القرار.
1: صح كده. حلوة دي جدا، حلوة جدا.
0: يعرض ولا يفرض، لا يمتلك انه يفرض، لا يمتلك، لكن كل بيعمله لما تيجي المكيدة الاغواء والاغراء يا نهاري لو حكيت لك عن الإغواء والإغراء ده أنت عايشة في عالم كله إغماء. أنا

0: في
1: هو كل مدى بيزيد الصراحة.
0: 45 مليون سايت ناجس على السوشيال ميديا.
1: هو دلوقتي مش محتاجة ويب سايت، هو
0: على أشهر أربع مواقع، أكبر أربع مواقع إباحية من مصر بس في مليون حالة بحث يومية.
1: مصر من أكتر البلاد
0: أكيد. مليون حالة بحث يومية على أشهر أربع مواقع. تقول إيه ده؟ إيه ده؟ إيش؟

0: فبقول لك تاني خراب لكنه يمتلك. لكن رغم ده الشر ده موجود في ناس تقوم ولا بتفتح ولا لها دعوة. في واحد تاني بحرية إرادته بيفتح ويقعد بالساعات ويضيع طاقته الذهنية والروحية والنفسية وكل شيء.
1: صحيح.
0: فكل واحد حر
1: بيتعس الإرادة. بيتعس يومه. يعني أنا ما افتكرش الشخص ده بعد ما بيعمل كده بيبقى نفسيا مرتاح. بالعكس مدمر. بيبقى تعيس كل اليوم.
0: مدمر صدقيني. مدمر.
1: صحيح. يعني هو بص يا أسيس يعني وحضرتك بتتكلم فكرت رغم ان مع التقدم ومع التكنولوجي ومع حاجات كتيره بتطلع كل يوم فيها الخير وفيها الشر
0: طبعاً.
1: كل حاجه
0: طبعاً.
1: احنا بنقتنيها وكل حاجه طبعاً. بتبقى بتوجد وكل حاجه جديده فيها الخير وفيها الشر عليا ان انا استخدمها بطريقه كويسه وعليا ان انا استخدمها
0: طبعاً.
1: بطريقه وحشه
0: طبعا
1: فهي دي
0: طبعا انا الاله انا بقول تاني
1: طبعا
0: الاله دي
1: ده من اكتر الكوارث
0: لكن زيه
1: وممكن يبقى من اكتر فوائد
0: ممكن أستخدمه للبركة بسبب بركة
1: طبعاً.
0: غير عادية أو سبب نكسة وتعاسة
1: تضيع وقت وتعاسة
0: مين اللي بيعمل ده؟ أنا
1: ده بيسبب أنا. خيانات زوجية بالعبيد
0: كل إنسان هو المسؤول هو المسؤول
1: ده حقيقي.
0: فأنا بستخدم ده إزاي؟
1: طيب يعني معنى كده إن في مسؤولية على الإنسان
0: بكل تأكيد
1: بالرغم من موجودة مكان إبليس بس طبعاً. إبليس مش هي مش هيضربنا على ايدنا مش بالاكراه
0: خالص.
1: ودي جمله لحضرتك
0: خالص الانسان مخلوق حر الاراده ولا يمكن ابليس يفرض عليه شيء ابليس يعرض فقط دوت شاف وقع واخد بالك وهكذا
1: عشان استسلم عشان يعني
0: قرأت المرأة
1: ما كانش مستعد
0: انها جيده للاكل ما اعرفش ايه وهكذا لكن احنا بنختلف عن بعض
1: طيب سؤالي حضرتك قلت ان الغير مؤمن اعمى اذهان غير المؤمنين فعلشان عشان كده مش بيدركوا لكن المؤمنين ادركوا النور
0: طبعا
1: ومع ذلك حضرتك
0: طبعا.
1: بتقول برضو ليه تاثير عليهم
0: كل اللي بيعمله اللي قاله بولس ان يفسد اذهان المؤمنين
1: يعني لسه ممكن يكون مش لسه
0: طبعاً.
1: لسه عنده ضعف
0: طبعاً.
1: لسه عنده احتماليه
0: طبعاً.
1: السقوط
0: طبعا انا بقول لك ادينا كلنا هو لما بقول لك يعرض ولا يفرض هو بيرمي الفكره واحد ممكن يطردها على طول التاني ممكن يصدقها ويعيش فيها يعني صدقيني وانا بتكلم مثلا على مكيده من المكايد لما يجيب لي افكار وهميه أفكار وهمية إحنا بشر إحنا موجودين في العالم ممكن إنسان يستغرق فيها ويبتلع منها وواحد تاني بسرعة يخرج منها هي الفرق أنا فين أنا بعمل إيه ده أنا من بين لما بقول لأن ده بيرجعنا على طول على طول إزاي حرب إبليس حرب ذهنية طيب لما نقرأ عن ساراي مرات أبونا إبراهيم أو نقول أبرام يقول أما ساراي امرأة أبرام فلم تلد له بصي فقالت ساراي لأبرام هو ذا الرب قد من أمسكني عن الولادة أدخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين سمع أبرام لقول ساراي خد بالك المصيبة اللي عملها لنا دي كانت بسبب فكرة
1: قرار سارة
0: وبعد كده جت تشتكي منه تقول له ذنبي عليك لما انت
1: اللي مشيتها مشيتها من البيت ايه وابنها
0: لكن الفكره فكرتي ان بدات ايه
1: فكره
0: وقطعت في يوم داوود وده نلاقيه في صميل الاول 27 شوف يقول لك ايه قال في قلبه ساهلك يوما بيد شاول تعمل ايه يا واد يا داوود طب يا داوود ده انت قبليها مباشرة الرب أنقذك عشرات المرات شاول يصوب السهم نحوك والرب ينقذك دخل عليك المغارة وما شفاكش إلى آخره إزاي عارف أعمل إيه؟ راح هرب لجت بلد الفلسطينيين جت بلد جوليات الجبار وقعد هناك سنة واربع شهور ضيع من عمره سنة واربع شهور نتيجة ايه؟ فكرة جت هيدا اني هيموتني هيقتلني طب الرب أنقذك منه عشرات المرات اشمعنى

0: راضي بلعت الطعم، بلعت الطعم. فلما بلع الطعم ضاع منه سنة وأربع شهور أمل. إحنا صدقينه، أنا بقول لنفس الكلام ده، أنا اللي بلوم داود، بيجيني مرات ويضيع يوم ويضيع أسبوع ويقول برضه سأهلك من كذا، والواحد يفضل يوم كامل في دوامة لغاية لما يفوق منها وهكذا.
1: يعني هو كمان الكتاب المقدس ورانا إن كل الناس وقعت
0: طبعا،
1: يعني ما فيش غير يمكن معرفش إذا كان وقع، يعني مثلا يوسف لما رفض إن هو قال ماذا أصنع، لماذا يعني مش ممكن أغضب ربنا لما مع امرأته فطفار. لكن تقريبا أغلب النماذج اللي ذكرت في الكتاب المقدس كلهم وقعوا. بس هل يعني الفرق ما بين شخص ممكن يقع تحت مكيدة معينة ويستسلم ليها الفكرة زي داود وزي ناس كتير وزي أغلب البني آدمين، مختلف عن حياته وعلاقته بربنا، مختلفة عن شخص عنده قوة، ما دي محتاجة، ده شخص يعني يوسف ده عنده قوة، قوة شخصية، قوة إرادة، مش أي حد، يعني لو أي حد مكانه في ظروفه هيروح.
0: صدقيني أنا اتكلمت على النصرة على إبليس بطريقة جديدة. طبعا انا عارف الناس لما تكلم عن النصر هتقول البسوا سلاح الله الكامل، ويبدا يتكلم على قطع السلاح والكلام ده كله، كل ده سليم، ده كلام كتابي. لكن انا اتكلمت على النصرة بصوره بسيطه جدا، قلت عايز تنتصر على ابليس انك تكون دايما في محضر ربنا. لو انا عايش في محضر ربنا لا يمكن يقدر عليا. المشكلة بتاعتنا يا أمل، وأنا أتمنى الفكر ده يوصل كويس، لأننا بنقوله على الشاشات ومية في المية هيوصل لملايين، أن إبليس لما بقولك هنا شوه الحق، من بين تشويه الحق أن فاكرين الأيام دي ووعاظ بيقول الكلام ده، أن الواعظ الفراني بيدخلنا المحضر ربنا، المرنم الفلاني بيدخلنا المحضر ربنا. هذا الكلام صدقيني، هذا الكلام تشويه للحق.
1: لا ده مش كتير
0: اصلا. عارفه ليه؟ لما يقول ان المرنم الفلاني ده انا ياما شفت، يقول لك ايه؟ نجيب المرقص ده بيدخلنا في محضر ربنا، او محضر ربنا في اجواء معينه. عارفه لما نخلي اضاءه خفيفه
1: وموسيقى هاديه
0: وكان ربنا لمؤاخذه بنحضره. عارف ربنا اللي بنحضره؟
1: ايوه بنحضره.
0: سوري ان انا اكون صريح واقول الكلام ده،
1: من صح انا معاك،
0: وده لازم نقول الحق الكتابي. عارفه يا امل، كتابنا المقدس يعلمنا ان المؤمن يحمل حضور الله، يحمل حضور الله. والايات بسيطه اقول للناس حفظاها. لما بولس يقول انتم هيكل الله، روح الله يسكن فيكم،
1: روح الله جوايا، مش محتاج ان انا احضر.
0: لما بولس يقول مع المسيح صلبت فأحيا،
1: لا أنا بل المسيح
0: يحيا فيا. هل يحيا فيا بس وقت العبادة؟ لا، كل
1: هو موجود معايا على طول.
0: لما المسيح بيتكلم في يوحنا 14 إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وقال يحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. شوف الجمال، يعني الأب والابن. تخيل أنا حامل حضور الله، فلما بحامل حضور الله مفيش مرنم ولا واعظ هيدخلني المحضر ربنا، واخد بالك؟ مفيش. هنا بقى لو أنا أدركت ده وأنا عايش في محضر ربنا لا يمكن أهزم. لكن علشان الأمر ده يتم، وجودي في محضر ربنا مش مجرد فكرة أقتنع بيها، خد بالك، عايز
1: ولا هو تأثير خارجي أنا بدخل فيه.
0: عايز أوصل بديل كل مشاهد إن مش مجرد فكرة. يعني لو أنا الوقت عندي فكرة إن محضر ربنا ما فيش مرنم هيدخلني ولا فيه واعظ ولا أجواء، أنا حامل حضور ربنا، لكن عليا مسؤولية. عارفة قلت إيه؟ أول حاجة ابدأ يومك مع يسوع وإوعى تقفل الخط. أنا بقولها باستمرار. إيه اللي أقصده؟ إذا أنا عايز عشان إبليس ما يضحكش عليا لما يجي يغريني يلاقي الطريق مسدود، إن كل يوم أخد خلوة الصبح وما أقفلش الخط. يعني إيه ما أقفلش الخط؟ تسالونيك الأولى أصحاح 1 آية 17 يقول صلوا بلا انقطاع. هل صلوا بلا انقطاع عايز نماشي مغمض عينيا؟
1: لا طبعا، يكون أنا بكلم ربنا،
0: أغلب بكلم ربنا طول ما أنا ماشي.

0: وانا ماشي، هو ماشي معايا، هو ماسك ايدي. اللي خلى في العهد القديم داود يقول جعلت الرب امامي كل حي، إلي يقول حي هو الرب الذي انا واقف قدامه. وده فما بالك انا في العهد الجديد؟ فلو انا ما قفلتش الخط وعايش في محضره، دي كل ده افتكرته ايه لما انت اتكلمت عن يوسف، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ وكأن الله واقف قدامه. واخد بالك؟
1: اه بالظبط
0: على طول. دي اتخيلي كده.
1: لا وكان يعني احنا لو فكرنا في الموقف ده، يوسف كان فرصه شغل لقاها، كان مش ما فيش مكان تاني هيروحه، كان كمان راجل مسؤول في البلد. يعني لو اي حد، لا طبعا مصلحته يعني مشكله،
0: لان اللي بيؤمن بيسوع بالشكل ده وعايش في حضوره، واخد بالك، انا شايفه قدامي كل الوقت. فلما يجي حد يغريني ده يسوع قدامي، يسوع قدامي.
1: هو كمان نظره أبعد من الموقف الصغير اللي أنا فيه دي النهاردة. هي دي الفكرة.
0: وحاجة تاني، إدراكي إن كل خطية هي ضد الله مباشرة. شوف كده ليه؟ كيف أصنع هذا الشر العظيم؟ مش وأخطئ إليك ولا إلى سيدي،
1: أخطئ إلى الله.
0: إلى الله. داود قالها بالحرف، قال له إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. شوف لما يقول له إليك وحدك أخطأت، مش لأي حد، ليك أنت. فيوم ما أدرك الإدراك ده بيجي منين؟ من الحسية الروحية. عارفة اللي ما عندوش حسية روحية؟
1: ده من العلاقة بربنا كمان. يعني دي هتيجي من العلاقة بربنا.
0: ما هي علاقة حلوة. اللي ما عندوش العلاقة الحلوة دي طلع من الكنيسة يعمل زي ما يعمل.
1: يعني ده ما كانش عنده علاقة لما زنى؟
0: ما بقول لك بتيجي علينا أوقات الإنسان يضعف. واخد بالك؟ صدقيني بجد، مين فينا؟ أمل، إحنا خدام وإنت خادمة، ونشكر ربنا جدا أمام يسوع علشانك. لكن هل كل الأيام إحنا في نفس المستوى الروحي؟ لا
1: أكيد طبعا بنبقى ده.
0: لا ليه؟ لأن فعلا بتيجي أيام محاربات شديدة، بتيجي أيام إحنا بنفطر مش في مستوى القوة،
1: بتيجي أيام في ضغوط نفسية، بتيجي أيام ما هو في حاجات بقى يعني في الحياة مش سهلة، الحياة صعبة.
0: لما بقول سكة الانتصار، ابدأ يومك مع يسوع. حطيت في سكة الانتصار دي، قلت واختم يومك مع يسوع ونام في أحضانه. خد بالك الجملة، أنا أقصد دي، اوعى تقفل الخط، يعني عيش كل اليوم معاه. والتانية اختم يومك ونام في أحضانه. عارفة كتير كلنا تربينا في بيوت تقية، فبنيجي بالليل لازم نصلي. لكن ايه رأيك لو صليتي النهاردة؟ اديك نموذج عمل، انت صليتي، لكن بعد ما صليتي، مجرد ما صليتي ونمتي، امال تفكري بقى في اللي هيقابلك بكرة، وفلان، واللي متغاظة منه، واللي قال عليك كلمة، بذمة تنام ازاي؟ فانا بقول لكل اللي بيشوفونا دلوقتي، خدها مني تمرين عمل النهاردة، انك بعد ما تصلي بالليل افضل اتكلم مع ربنا لغاية لما تنعس. هتنام نوم عميق جدا وهادي جدا ومليان سلام. عارفة في مزمور 139 آية عبقرية قالها داود، يقول له استيقظت وأنا بعد معك. في الترجمة المبسطة، شوف جمال الجملة، صحيت لقيت نفسي معاك، لقيت نفسي لسه معاك. ده معنى ايه؟ ان قبل ما نام كنت معاك، وأنا نايم في أحضانك، شماله تحت رأسي، يمينه تعانقني. وأول ما صحيت أشبع إذا استيقظت بشبهك. الجو ده، فتخيل لما أبدأ يوم بيه واختم يوم معاه ونايم الليل في أحضانه، إيه شكل اليوم؟ عارفة قلت فكرة ثالثة، وخد الفكرة الثالثة دي جميلة. قلت حول حواراتك الذاتية إلى حوارات مع يسوع.
1: هو بس أنا مؤمنة بالكلام مع النفس. ما هو كلام مع النفس فيه برضو أنا بسيب ربنا يشتغل في جوايا. يعني
0: خد بالك السلف توكنج في منه إيجابي ومنه سلبي. الإيجابي يقويني.
1: صح. لا انا قصدي الايجابي بالعكس، انا ببقى
0: الامر الغريب
1: إن هو الهدف منه ان انا اوصل لامر ايجابي على فكره.
0: طبعا الامر الغريب ان جامعه هارفارد في واحده من دراساتها

0: قالت الإنسان بيتكلم مع نفسه 65% من وقته الواعي. تخيل كده لما نقول 65% ده قرب 10 ساعات في اليوم.
1: يعني
0: لو قلنا بينام 8 ساعات يبقى في عندنا 16 ساعة. 65% من 16 ساعة. قال لك وللأسف 80% منها حوار سلبي. 80%. عارفة الناس، ويمكن يكون حد بيشوف نراته ويشفى من ده، قاعد يقول لنفسه أنا وحداني، أنا ماليش حد، لما أكبر هروح فين، هلاقي حد يقولني، هموت إزاي، كل الأفكار السلبية. قالك ودي المسؤولة عن 70% من أمراضنا. تخيل كده، معظم الناس النهاردة لما تروح للدكتور يقول استرس.
1: استرس هو هنا ما عندهمش غير الكلمة دي
0: بصراحة. جات من القولون العصبي، جه منين؟ الناس كلها عندها القولون، بالذات ما في حد ما عندوش القولون. جه منين؟ جه نتيجة طول ما أنا قاعد. لكن إيه اللي بقوله بقى؟ لما بقول إن السلف توكنج الإيجابي يبنيني، الإيجابي السلبي يدمرني، فبقول حول حواراتك الذاتية السلبية لحوارات مع الله. لما تقرا مزمور 42 داود أمال يتكلم حوار سلبي مع ذاته، لماذا أنت منحنية يا نفس، لماذا تأنين في، فكر النص ده كله اقريه كله سلبي، لكن تدارك بسرعة، ترجى الله لأني بعد أحمده خلاص وجه وإلهي. لو أنا عرفت أحول الحوارات السلبية لحوارات مع الله أبقى مليت يومي بالكلام مع الله.
1: يعني حتى لو السيلف توكينج، لو أنا الحوار مع النفس ابتدى سلبي، بس أثناء حواري أدركت أنه مش هو ده الحل، لكن ده هو قادني أن أنا ألجأ لربنا. وبدل من السلبي حوار إيجابي وربنا فيه، طبعا ده هيبقى بس نفسي
0: ده
1: روحي.
0: ده بيجي منين؟ من الوعي اللي احنا بنعمله.
1: ما لازم طبعا
0: كلام مسيحي. انا ما خدت بالي من ده الا بعد ما عملت الدراسه. فبقيت لما تجيني حوارات سلبيه اروح واخد بالي. يا واد خد بالك، اصل المشكله يقول لك ايه، الكلام اللي هقوله ده نفسي مشوره، ان اذا جت فكره سلبيه هنا وسبتها اكتر من دقيقه، يقول لك المخ زي الكمبيوتر يفتح كل الفولدرز الشبيهة
1: السلبية،
0: كل الفولدرز
1: هيطلع القديم بقى.
0: يعني عارفة لو ايه جاتني انا فكرة وهم ان عندي المرض الفلاني، واخد بالك، مش هقول اي مرض، فكرة وهم، يا شفت حاجة فيا جاتني، تعرف لو سبت الفكرة تختمر يفكرني ده بنت خالت ابويا جالها زي كده وماتت، ابن عم معرفش مين او كحة وحصل له ايه وجاله زي كده، ويبدأ يفتح لي كل الفولدرز. او فكرة مثلا ايه، فكرة غدر حصلت بيا زمان، او ظلم وقع عليا، حد ظلمني، حد غدر بيا، عارفة لمجرد اسيب الفكرة تختمر عارفة يعمل ايه؟ لما اقول يفتح لي كل الفولدرز يوريني الصور وهو قاعد يتهكم مع اصحابه عليا، وهو قاعد يخطط للي عمله فيا، ولحظة ما وقعني في المصيبة دي،
1: فاللي هتبقى بقى يعني ايه قطيعة بعد.
0: تخيل لما يفتح لك كل الفولدرز هنا تعمل فيا ايه؟ تشتت ده،
1: هتشتت ده وهتقطع علاقة،
0: وتدمرني
1: يعني. هتدمرني وهتدمر علاقتي بالشخص
0: يعني
1: ايا كان الشخص ده قربه مني.
0: لو انا تنبهت بقى، وأول ما الاقي، عشان كده مرة عملت فيديو زمان وقلت إيه، دمر الفكرة قبل ما تدمرك.
1: على فكرة دي حقيقة
0: بجد صدقين، قلت الفكرة لما تيجي هنا السلبية بتبقى قد النملة تقدر تفعصها، لو سبتها هتبقى قد الفيل هتدوسك.
1: صح.
0: فبقول الغريبة جدا ده اللي قلته في الفيديو، لما تقرب من وش الواحد دبانة أو ناموسة بسرعة بيعمل إيه كده، يا شا بقول أيهما أخطر، الدبانة ولا الفكرة؟
1: لا الفكرة طبعا.
0: الغريبة أن تيجي الدبانة نهشها، تيجي الفكرة نسيبها وتختمر
1: ونفكر فيها ونتعمق فيها. لا حقيقي بجد اللي بتقوله حقيقي، ويمكن بيصور قدامي مواقف معينه.
0: انا خليت لك الحلقه النهارده عمليه.
1: لا ده حقيقي. انا عايزه العمليه، انا عايزه حاجه نعيشها فعلا، مش
0: هي من الحياه.
1: صحيح
0: يعني هذا ما يحدث.
1: ده بالظبط اللي بيحصل. يعني حضرتك فكرتني في موقف مع ناس
0: طبعا.

0: انا لو فكرت في المواقف دي يعني لما بقعد شويه فيها، ايه ده هو ردت عليا كده ليه؟ طب هو إيه؟ لو انا فضلت كده مكمله فانا بقول لا ممكن يعني، لكن لو انا انتبهت وركزت ومصحصحه للموقف لا هي اكيد هخلق اعذار ليها حتى لو كان ليها حق، بس انا هخلق اعذار. فهو ده اللي بيغير الموقف، هو ده اللي بيغير السلبي الايجابي، هو ده اللي بنخلينا نرجع تاني على الطريق المفروض ان انا اكون ماشي عليه.
1: طبعا طبعا.
0: طيب احنا من كلامنا ده تقريبا احنا قلنا ازاي اكون مستعد بس انا عايزه ارجع حته مين الشخص او مواصفات الشخص اللي مكايد ابليس بتتغلب عليه؟ يعني امتى اقول انا او ايه الحاله اللي انا ممكن اكون فيها وسهل مكايد ابليس تكون مسيطره عليا؟ هل لو انا بعدت عن ربنا، بس في ناس قريبه من ربنا وبتحصل، هل لو انا مركزه في كل الحوارات دي وممكن يحصل فيا ايه، ولا ان انا ببعد عن الشر واغنيله زي ما بيقول المثل، يعني اي حاجه بتجيب قلق كده بقفلها من البدايه، مش عايزه اتعرض ليها، زي بالظبط ناس مش بيودوا عيالهم المدارس عشان ما يتعرضوش لحاجه مش كويس. على فكره ده زي ناس مش بيجيبوا تلفزيون مش بيتفرجوا على قنوات عاديه عشان مش عايزين وجع دماغ، زي ناس بيودوا عيالهم مدارس مسيحيه عشان مش عايزين العيال يشوفوا يروحوا البابليك ويشوفوا الجنسيات المختلفه والتعليم المختلفه. هل ده الحل ولا الحل ازاي انا اكون يعني امتى، يعني مين الشخص اللي ابليس بيتغلب عليه ومين الشخص يعني المفروض اعمل ايه؟ احوش عني خالص ولا اعمل ايه؟
1: هرجع تاني الفكرة، طول ما انا في محضر ربنا لن يقوى علي ابليس. عارفة طلعت بجملة بعتبرها خلاصة الكتاب، الجملة دي قلت الآتي، النص الاول يخط بقولي المؤمن لا يحارب من اجل الانتصار. خد بالك طبعا لما تسمع الجملة تتخض، يعني لا يحارب من اجل الانتصار. التكملة بتاعتها كتبت بل يحارب من موقع الغالب المنتصر. شوف جمال الجملة، ليه يحارب من موقع الغالب المنتصر؟ إن مسيحي غلب، مسيحي انتصر، وإحنا فيه أعظم من منتصرين. لو أنا أدركت إن مسيحي غلب وأنا فيه وهو بيحارب فيا وبيحارب عني، أنا منتصر. وبقول تاني انها ما تكونش، انا عارف اللي انت هتقوليه بس هوصلهولك بفكره، ان ما تكونش مجرد فكره مقتنع بيها، لا حياه بعيشها.
0: ما انا الحياه دي بربطها بايه يا قسيس عزت؟ انا بربطها بضغوط وطبيعه حياه. يعني يمكن الناس اللي بتتفرج علينا تقول انتوا بتتكلموا من واسع، انتوا بعيد عن الحياه اللي احنا عايشينها. يعني مثلا مثال يوسف كده مع امراه فوتوفار. انا اصور لك لو شخص زي يوسف وحالته وحاله ومحتاج للفلوس ومش لاقي ياكل ومش لاقي شغل، واتوجدت ليه فرصه فيها خطيه مقابل فلوس هيعملها، مقابل انه ينقذ ابنه من المرض هيعملها.
1: طبعاً.
0: فهمني
1: طبعاً.
0: فهي الفكره معادله صعبه
1: طبعا صعبة. عارفه قلت دايما طول ما يبقى ده في استناره روحيه، ما انا لو عندي استناره، لان واحده من الحاجات اللي تخليني انتصر في الحرب الروحيه ان يكون عندي ذهن المسيح، عقل المسيح، فكر المسيح، ده يخليني انتصر. فلما ابقى عارف ايه هي الحروب اللي بيعملها لي، صدقيني وانا بقول لك كتبت 60 مكيده. عارفة أذكر لك حاجات بسيطة، قلت مثلا إيه؟ يشككك في حقيقة صلاح الله. أنا هاخد مكيدة بسيطة.
0: طبعًا دي.
1: هاخد مكيدة بسيطة. عارفة من أول الخلق جه لحواء. أحقًا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ سؤال يا أمل، إبليس يعرف كلمة ربنا ولا لا؟
0: وأكيد.
1: يعرف كلمة ربنا.
0: أكتر مننا.
1: وكان عارف ولا لا؟ عارف. ليه بيقول كده؟ عشان يخليها يلفت نظرها، الله يساوي لا، الله حارمكو. هل حقا قال الله لا تأكل؟ عارفة لما قالها دي حواء بلعت الطعم، وردها على آدم يبين إنها زودت كلمة وحذفت كلمة وغيرت معنى في الإجابة. ده أنا من بين الحاجات اللي استندت عليها قصة السقوط الأولى عشان أشوف المكايد ازاي ضحك عليها. فلما قالها احقا

0: قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة. عارف المرأة قالت له من ثمر شجر الجنة نأكل، وحذفت كلمة أكلا. يوم ربنا جه لآدم قال له من جميع شجر الجنة تأكل أكلا. تأكل أكلا في أي ترجمة؟ كل بحريتك، كل كما تشاء،
1: ما عدا شجر،
0: كل زي ما انت عايز،
1: خلاص.
0: واخد بالك الكلمة اللي أضافتها؟ قالت له أما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة قال الله لا تأكل منه ولا تمساه. ما قالش ربنا لا تمساه، بتزود. قالت لألا تموت، الرب قال موتا تموت، يعني النتيجة الطبيعية
1: موت.
0: للأكل موت. عارفة زي لما أقول، خد بالك الفرق، الفرق كبير جدا. لما أقول لابني لو مسكت سلك الكهرباء هموتك، وبين لما أقول له لو مسكت سلك الكهرباء هتموت. خد بالك الفرق الكبير. هموتك يعني
1: أنا اللي هموته،
0: لكن هتموت دي النتيجة
1: نتيجة طبيعية. صح كده،
0: فدي النتيجة الطبيعية.
1: طب يعني حلوة النقطة دي. وأنا اللي كان قصدي فيه إن إحنا دايما يعني في الغالب إحنا بنضعف وبناخد الحل السريع أو من وجهة نظرنا
0: طبعًا.
1: يعني بتبقى نظرتنا تحتينا مش فوقينا
0: طبعًا.
1: يعني إحنا لما بننظر زي يوسف كده، لو نظر بنظرة محدودة كان وقع في الخطية
0: طبعًا.
1: لكن هو لا، بالعكس طبعًا. هو نظر لفوق
0: طبعًا.
1: نظر للصورة الكاملة الأشمل
0: طبعًا.
1: الأعمق.
0: عارفة كتبت عن أنه يغرينا بالحل السريع،
1: بالحل السريع.
0: أنا كتبتها بالزبط. إغرانا بالحل السريع دي كتبتها من تجارب المسيح. ما أنا خدت النص بتاع سقوط الأولى،
1: حمستيني للكتاب
0: تجارب المسيح
1: قوي بصراحة.
0: هيوصلك أول ما يطلع.
1: طب يلا.
0: عارفة جهل المسيح يقول له إن كنت ابن الله قل أن تصير هذه الحجارة خبزا. شوف الإجرام. هو جاي بيحاربه في نقطة قوته. يسوع كان يقدر يقول لتصر الحجارة خبز ولا لا؟ وكان ممكن يحصل ولا لا؟ ده نقطة قوته. ده أنا قلت للناس خد بالك من نقاط قوتك. ده إن كان فيه العشرات سقطوا من نقاط ضعفهم، في المئات اللي سقطوا من نقاط قوتهم. ده بطرس سقط من نقطة قوته.
1: طيب.
0: بطرس اللي كان المقدام الشجاع قدام جارية لعن وحلف واقصى
1: وانكر
0: لا اعرف حاجه.
1: صح.
0: شوف الشيء الغريب، اقول شيء غريب
1: عشان خايف.
0: لكن اجيلك للاغراء بالحل السهل. ليه بيقول له ان كنت ابن الله قل ان تصير هذه الحجاره خبزا؟ بصي ابليس ليه استراتيجيه ما فيش وقت لشرحها، وانا برضو ما كانش تركيزي انك اتكلم عن ابليس، انما من قبل مجيء المسيح كان جزء من استراتيجية إبليس إن يمنع مجيء المسيح للعالم. خد بالك الجزئية دي، يمنع مجيء المسيح للعالم. ده واضح فين؟ أنا بتكلم على واحد بيشوف الكتاب بعين بتشوف الكتاب كله. يعني قارينتي مش بس الآيات اللي قبله واللي بعد، الكتاب. ليه بقول ده؟ مثلا أجيب لك قصص بسيطة. لما يجي عند فرعون ويخليه يقتل كل ذكر، قال للقابلتان ان اذا اي واحد ذكر اتولد للشعب اليهودا تقتلوه. بنت خلوها. طب لو قتلوا كل ذكر يبقى عمل ايه في الشعب اللي هيجي منه المسيح؟ انتهى
1: طبعا،
0: المسيح ما يجيش. اقري عمليق. عمليق لما الشعب طلع من مصر عايزين يبيدوا النسل ده، عشان كده يقول للرب حرب مع عمليق. امشي ورا القصه دي، تيجي عند استير. همان عايز يعمل ايه؟ يبيد كل الشعب ده. تعالي لغايه المسيح اتولد، يجي يقنع هيرودس يقتل كل ذكر من ابن سنتين فما دون. ليه؟ عشان يقتل يسوع. بعد ما فلت من دي بقت استراتيجيه ابليس يمنعه من الوصول للصليب. فبيغريب الحل الاسهل، عايز يقول له ليه سكه الصليب؟ انت لو خليت الحجاره خبز
1: خلاص انت عملت
0: تبقى انت
1: ملك. وده غالبا اللي بيعمله معانا
0: واخد بالك. فبيجينا يجي للموظف يقول له ليه سكه التعب؟ ده انت حط صفرين قدام الرقم. واخد بالك
1: بالظبط،
0: خد الرقم.
1: حاجات كتير.
0: هو ده اغراء بالحل السريع
1: ده حقيقي.
0: فانت في زمن السرعه، فعايز تغنى، عايز يبقى عندك شاليه في السخنه، عايز يبقى عندك عربية تغير تجيب كذا، يا سيدي خد الرشوة دي اعمل كذا. إغراء بالحل السريع.
1: ده حقيقي وحلو قوي ان احنا وضحنا النقطة دي. أسيس انا بشكرك جدا، بشكرك لوجودك، بشكرك الموضوع، ربنا يباركك، ومستنيني الكتاب على فكرة.

0: سؤالين جداد معنا اليوم في حلقتنا الجديدة من برنامج شوية صراحة. معنا مجموعة شباب وشابات في الاستوديو، إن شاء الله يكونوا بيعبروا عن رأيكم وعن الأفكار اللي في راسكم كمان بكل صراحة. نتعرف عليكم. ماجد، تامر، دينا، نرمي، أهلا وسهلا فيكم من جديد بسؤال جديد. السؤال بيقول: إلى أي مدى بيأثر فيك تشجيع الناس اللي حواليك وبيحسن من أدائك؟ التشجيع إلى أي مدى بيأثر في سلوكك وفي أدائك وبيحسن منه؟ لو ما بيأثر مش فارق معك التشجيع، أعطيني 0%، بس لو بيأثر وبتعتمد عليه عشان تحسن أدائك أعطيني نسبة 100%. تعال نشوف الأجوبة. بس تامر اللي مش مستني تشجيع، لكن الباقي كله بيقول انه التشجيع والتقدير والكلام الحلو بيأثر فيه. تامر،
1: هو انا مش مستني التشجيع كويس، بس عشان اعرف عيوبي مش اكتر. يعني انا ممكن اسمع حد بيشجعني اعرف ايه العيوب اللي انا عملتها، ممكن ابقى احاول اصلحها المرة الجاية. انما لو قال لي كلام حلو دايما على طول ما بيأثرش فيا باي حاجة.
0: بس يعني ما بتستنى لما تعمل إشي منيح الناس تقول لك عليه برافو؟ لا. اوكي ماجد،
2: هو التشجيع يعني عامل مهم جدا في هذا الانسان، هو دفع كويس، او ان هو لازم تستنيه يديكي دفع ان انت تعملي حاجه كويسه او تقدير. بس هو مهم جدا.
0: اوكي دينا،
3: هو انا دايما هستنى الأحسن، إن لو عملت حاجة أحسن أستنى اللي قدامي يقول لي برافو، يقول لي كلمة كويسة، إن أنا هستمر في دوت. يعني لو ما قاليش حاجة طب ممكن يحبطني دوت،
0: وما مش رح يكون عندك دافع تعمل إشي أحسن. نرمين،
4: أنا أحبه يعني عشان أحس إن أنا مميزة، وأحس إن أنا ما ينفعش إن أنا أقل من المستوى ده، أحس إن أنا عايزة أبقى أحسن من كده كمان عشان يقولوا لي اكتر.
0: طيب من مين كناس اساسيين من مين تستنوا التقدير؟ ماجد كلمه واحده.
2: اصحابك.
0: تامر،
1: ما بستناهوش من حد.
0: انت اصلا ما بتستنى تقدير. دينا،
3: اصحابك
4: في البيت واصحابي
0: في البيت كمان، اهلك. اوكي، قد ايه اللي قالوا اصحاب، قد ايه بتصدقوا اصحابكم بالتقدير؟ يعني لما هو بيقول لك برافو على كل شيء، قد ايه بتحس هذا الشيء حقيقي؟
2: نسبة 90%.
0: وقد ايه بتدخل عامل انه الشخص موده حلو اليوم ومزاجه رايق فبيشجعك، بس بكره ممكن يكون متعصب وتعمل شيء منيح. وهذا العمر يعني ال 20 وال 30 وسن المراهقة، المود بتطلع وبتنزل، ممكن نفس اليوم يمدحك الصبح وبعدين يحسسك انك فاشل في اخر النهار. فالناس اللي انت مستني منهم التقدير، هل حاسين انهم ستيبل؟ هل حاسين انهم متزنين؟ تستنى منهم التقدير، تعتمد على التقدير عليهم؟ هل تعتمد انه احساسك بالاكتفاء والثقه بحالك تعتمد على ناس هم نفسهم بيطلعوا بينزلوا؟
3: دايما الانسان بيستنى كلمه تقدير من الشخص اللي قدامه، بس دايما بيحس يعني ان هي صادقه، لان هو جواه الاحساس دوت ان هو عايز

0: عايز يحس دوت، مهما حتى لو كانت غلط، حتى لو كانت مش طالعه من جوه اللي قدامه بجد، بس هو دايما مستنيها يعني.
1: طب
2: او الناس
1: ماجد،
2: دي ما باخدش منها تشجيع او تقدير. الناس المتذبذبه دي ما باخدش منها
1: بس هدول هم اصحابك، انت قلت انه بتعتمد على اصحابك عشان
2: مش كلهم،
1: فانت مختار منهم الناس المتزنين، هم هدول اللي بتاخد بتقديرهم
2: مش كله.
1: طب لو الناس اللي قالوا انه بتعتمدوا وبتحسنوا ادائكم من التقدير، لو التقدير توقف لسبب من الاسباب، ايش وضعكم بالضبط؟
3: ممكن احس ان هم غيرانين،
1: مش انه ادائك قل. دينا،
0: احس ان اكيد ان انا ممكن ادائي قل شويه، او هثبت على الرينج اللي انا ماشي عليه يعني.
1: اوكي ماجد،
2: برضه نفس الكلام، احس ان انا ما بعملش حاجه كويسه كتير.
1: يعني راح يشككوكم لو انعدم التقدير، راح تشكوا في ادائكم. مش هيك انت بتقولي نرمين؟ بس دينا وماجد بيقولوا لو توقف التقدير يبقى في اشي غلط انا عملته، او بطلت اعمل اشي صح، وهذا الشيء رح يخليني يصير عندي صغر في النفس،
2: او ادور العيب فيهم ان هم مش بيقدروني.
0: ممكن اسالهم كمان يعني. انا في، بس مش اسالهم انتوا ليه ما بتقدرونيش يعني، هسالهم في، انا في حاجه عندي، انتوا شايفين عندي حاجه غلط انا عملتها مثلا، احاول اخد منهم اراء يعني.
1: طب سؤال لتامر، انت ما بتستنى تشجيع، هل هذا يعني انه انت كمان ما بتعطي تشجيع لحد؟
4: نادرا
1: ما تشجع حد، مش فارق معك لا اهلك ولا اصحابك ولا حد يكون راضي عن ادائك. اوكي، تعالوا نسمع اكثر على موضوع التشجيع ورفع المعنويات.
5: يا ترى اثر التشجيع في حياتنا ايه؟ انت مثلا لو اللي حواليك بيشجعوك، بيقولوا عليك كلام كويس طول الوقت وبيمدحوا في اللي انت عملته، هل ده فعلا حاجه تقدر تستند عليها وتكمل؟ ولا انت ممكن جدا تكون شايف ان هما بيشجعوك على حاجه فعلا ما تستحقش التشجيع، تكون انت مش بتبدع فيها وهما مجرد بيقولوا لك كلام كده علشان خاطر ايه، يسمعوك كلمتين حلوين. هل نعتمد على الناس اللي حوالينا في ان احنا نشعر فعلا ان احنا نساوي حاجه، ولا القيمه الحقيقيه بتنبع من جوايا، من احساسي فعلا ان انا شخص كويس، بميز، بقدر اعمل حاجات كويسه، بقدر احكم على الامور بحكم صحيح. الكتاب المقدس بيقول شجعوا صغار النفوس، وفي اوقات كتير في تيموثاوس بيقول انه فعلا احنا علينا واجب ناحيه بعض ان احنا نشجع بعض ونساعد بعض ان احنا نكمل بكلام حلو ولطيف. لكن هل ده كل المنبع اللي احنا نعتمد عليه علشان نكبر؟ لو الناس ما شجعتناش نفشل؟
1: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

0: تعالوا مع بعض نفكر بالسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول إلى أي مدى ممكن الولد يتزوج بنت كان إلها علاقة جنسية مع حد ثاني وهي قالت له من أول العلاقة؟ ونفس الشيء للبنات، إلى أي مدى ممكن البنت تتجوز شاب اعترف لها إنه كان له علاقات جنسية مع ناس قبلها؟ لو بتقولوا إنه يتجوزها يبقى 100%، لو بتقولوا لا ما رح تتحمل إنك تتجوز حد شخص مش عذراء يبقى تعطيني صفر. فكروا بليز بسؤال واعطوني الإجابة، شوف الإجابات. الأولاد بيقولوا إنه ممكن يتزوجوا بنت ما عندهم مشكلة، لكن البنات نرمين أنت محايدة ودينا أنت بترفضي. تعالوا نشوف الشباب إيش وجهة نظرهم. تامر،
1: هذا ما إحنا في علاقة وهي بتحبني وأنا بحبها وهي صرحتني بالموضوع بالأول، ليلى هذا ما بحبها جوزي.
0: حتى لو أنت عذراء وهي مش عذراء، حتى لو أنت كنت يعني مخلي هاي العلاقة الحلوة الجنسية لمراتك، ما عندكش مشكلة إنه هي ما عملت نفس الشيء؟
1: لا.
0: ماجد،
2: هي نفس الموضوع، طالما بنحب بعض خلاص مش هتفرق سواء هي مش فيرجن أو عادي. وصراحتها دي بتأكدني إن هي كان غصب عنها أو إن هي مش إنسانة مش محترمة، هي محترمة. صراحتها هي بتثبت لي كده، فما فيش مانع.
0: مش رح يكون في عتاب او انك تقلل من قيمتها بعد ما تتجوزوا؟ يعني ممكن الحب هلا يدفعكم لا ندافع عن الحب، بس لما تدخل في الموضوع نفسه وتصيروا خلص مرتبطين مع بعض، هل رح تزلها يوما ما على هذه القصه ولا لا؟
2: الموضوع ده بيتنسي.
0: بتنسي؟ مع الشرقيين

0: لأن أنت في مجتمع شرقي يا تامر.
1: لا هو مش هيتنسي طبعا، بس لو أنا بقيت الإنسان اللي بعد ما عرف كده هيتجوزها، أكيد مش بعد الجواز هنزل لها بحاجة زي كده إطلاقا.
2: هيتنسي.
0: طب تسمع وجهة نظر البنات دينا.
3: هو أنا بعترض على الموضوع لو من ناحية معينة، ان لو مثلا البنت معترض عليها اكتر، ان هي مثلا ان لو واحد هيتجوز واحده مهما كان بيحبها بس يعرف ايه الظروف اللي خلتها كده، لو الظروف دي اقتنع بيها اتس اوكي okay. ما اقتنعش بيها كده هتبقى انسانه مش مظبوطه يعني. لكن كراجل
0: يعني سوري، انت ما بتأيدي انه البنت لو علاقتها الجنسيه كانت بمحض ارادتها بتقولي لا لازم الولد يرفض يتجوزها، بس لو الشاب اللي عم بتقدم لك هو نفسه كان عنده علاقات جنسية،
3: لو عنده علاقات جنسية لو هو عنده علاقات كتير جدا هرفضه، لكن ان هو ما فيش شاب ما جربش حاجة او كده او ما عاش علاقة زي كده غير قليل قوي، بس لو فضل مستمر فيها كتير قبل الجواز وكان ليه علاقات كتير قوي فاكيد هرفضه يعني.
0: رح تخافي انه يكمل بعد الزواج؟
3: اكيد هيكمل.
0: اوكي، لمين؟
4: لا هو عادي ممكن اتجوزه لان هو صارحني، احسن ما واحد يخبي عليا ويعمل فيها ان هو
0: شريف
4: ما عملش اي حاجه في الدنيا وهو مش كويس. وبعدين اساسا حتى لو كده مش هيبقى اللي هو يعني مرض، يعني مش هيبقى عمل حاجات كتير بره، مش يعني انا كده كده مش هعرفها، هيبقى اكيد سمعته معروفه برضه.
0: في مجتمعنا الشرقي قد ايه عدل انه يتسمى الشاب اللي عنده علاقات جنسيه قبل الزواج انه عنده خبره، بينما البنت اللي عندها علاقات جنسيه اسمها بنت مش محترمه؟ قد ايه فكركم هاي الصوره عادله ولا مش عادله؟
4: هي هنا بيرجح ان الولد احسن من البنت يعني في الحاجات دي،
0: فمش مشكله يكون عنده علاقات.
4: لكن البنت لا
3: اكيد، لان هنا احنا في مجتمع شرقي، احنا لا مش بنتكلم عن غرب يعني، احنا في مجتمع شرقي ده اسمه حياء يعني. فلما يكون البنت ديت حسب تفكير اهلها، هي مش متربيه، لو متربيه بره وتفكيرها منفتح قوي كده فديت تبقى شاذه في المجتمع.
0: تامر،
1: لو انا طلبت من البنت ان هي ما تعملش كده وانا اعمل كده يبقى انا بضحك على نفسي. يعني ايه عشان انا ولد واحنا مجتمع شرقي انا اعمل كل اللي انا عايزه وهي ما تعملش اي حاجه؟
3: لا في النقطه دي بالذات مش كده،
4: احنا عشان بنتكلم كده، بس انت لو بقيت في الواقع هتلاقيها مش كده.
1: لا
0: يعني اللي بتطالبه من البنت بتطالبه من نفسك. يعني يا انت وهي ما تعملوش علاقات يا انت وهي تعمل علاقات،
4: يعني احنا بقى عندنا تجارب.
0: يعني يكون البنات عندهم خبره، اسمهم بنات خبره،
1: مش تتجوز. بطالبهم انهم يعملوا كده، مش بطالبهم انهم يعملوا كده، بس مش من حقي اطالبهم بعكس كده.
0: فهل بتفضل انك انت وياها تكون معاكم خبره والا بالعكس؟
1: هو افضل ان احنا الاثنين ما يبقاش عندنا خبره.
0: اوكي ماجد،
2: انا رايي انه في مجتمعنا الشرعي البنت عذراء او الولد ما لهوش علاقات دي مش مكروه في البنت، هي بتبان، هي الدنيا بتبان، الراجل ممكن ما يبانش.
0: طب السؤال اللي قالوا رح يتجوزوا البنت لانه بحبوها، يعني ما هو في برضه خوف انه الاهل يكونوا رافضين هذا المبدا ولا ما
1: ينفعش الاهل يعرف؟
0: رح تخبي على الاهل؟
1: ده لازم يبقى سر ما بيني وما بينها.
0: طب وهل بتضمن اللي كان لها علاقه معاه انه ما يفتح تمه مثلا ولا يعترض ولا يوقف يقول لا انا هاي البنت عملت معها كذا وكذا؟
1: يقول اللي هو عايزه.
0: طب ممكن اهلك يعرفوا؟
1: هكذبهم اقول لهم انا لما اتجوزتها كانت كويسه ظريفه.
0: تعالوا مع بعض نسمع اكثر عن الموضوع.
5: احب اقول نقطتين مهمين جدا بالنسبه للسؤال ده. اول نقطه هي انه شيء مش هين مش بسيط ان حد يكون ليه علاقات جنسيه خارج الجواز. ربنا كان جاد جدا في كلمته لما قال لازم الجنس يكون بيحصل في اطار العلاقه الزوجيه. ليه؟ علشان الجنس عبارة عن أقصى درجة عطاء لجسد الواحد.

0: أقصى درجة العطاء هو إن دي حد جسدي، عشان كده لازم تصاحب درجة العطاء دي. هنا عطاء الجسد دون لازم تصاحبه أعلى درجة عطاء للفكر والمشاعر، وده بيحصل في إطار الجواز. مهم قوي إن احنا نخلي الجنس للجواز. النقطة التانية هو إن في ناس عملت الخطية دي، في ناس مارست الجنس خارج الجواز قبل الجواز. طب نعمل إيه؟ لازم نكسر مفعول الخطية دي عن حياتنا، لازم نتغسل من الخطية دي هنا عشان ما تأثرش على مستقبلنا. إزاي؟ بالتوبة. نيجي ربنا ونتوب عن الخطية دي. التوبة معناها إن أنا أكون ماشي في سكة وغير اتجاهي وامشي في السكة التانية، أعمل اختيارات جديدة. ربنا عايز يغفر لنا وعايز يدينا بداية جديدة، هو الإله بتاع البداية الجديدة. عشان كده في آية في الكتاب المقدس بتقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ده كله قد صار جديدا. المسيح يقدر يدينا بداية جديدة. طيب لو انا دلوقتي هرتبط بشريك حياتي وانا عارف ان الشخص ده مارس الجنس قبل الجواز وانا راضي وانا عايزه ارتبط بالشخص ده، والشخص ده فعلا جه ربنا وطلب التوبه واخد الغفران، مش من حقي ابدا بعد الجواز ان انا افتح الموضوع ده تاني وان انا عايره او عايرها بيه. مش من حقي. ليه؟ لان ربنا غفر للشخص ده، خلاص الموضوع اتغفر، اتقفل، اتنسى، مش من حقي ان انا افتحه تاني. حاجه اخيره احب اقولها، هو لو انت والشخص اللي هترتبط بيه وقعتوا في الخطيه دي هين قبل الجواز، لازم تتوبوا، لازم تيجوا لربنا وتتوبوا وتطلبوا الغفران، وكمان تطلبوا الغفران من بعض. لما بتعملوا كده بتبنوا اساس سليم لحياتكم ولمستقبلكم.
1: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتوا رح تبعتوا لنا اياها.

لما ربنا بيكلمني بيبقى عايزني اشوف حاجه جديده، فاخد خطوه لاني فهمت حاجه عمري ما فهمتها قبل كده، فتبقى الخطوه حقيقيه وتعيش. مش انه عايزني انفعل عاطفيا لان الخطوه مش هتعيش، ولا عايز يانب لي ضميري فبقى عايز اسكت ضميري، عايز اعمل الصح. دي مش طريقته خالص. في ايه مميزه قوي في العهد القديم،

0: واحدة كان جوزها متجوز وبعدين طلقها، فراحت اتجوزت واحد تاني. السؤال، هل يرجع إليها بعد؟ وعلامة استفهام، ده ربنا اللي بيكلم. هو بيقول هل ينفع ترجع له؟ بعدين بيكمل، ألا تتنجس تلك الأرض نجاسة؟ يعني مش دي لخبطة إن هي اتجوزت واحد وبعدين اتطلقوا وبعدين راحت تتجوز واحد تاني؟ لو رجعت مش دي مهزلة، ما ينفعش تحصل. وبعدين بيكمل يقول إيه، أما أنت فقد زنيتي بأصحاب كثيرين. يعني مش إن اتطلقنا وأنت رحت اتجوزتي واحد، لا، أنت ارتبطتي بده وجوزتي ده، ما بقاش ينفع خالص إنك أنت ترجعي لي أكتر من اللي اتجوزت واحد بعد ما سابتني. وبعدين بيكمل بيقول إيه، بيقول لكن، لما تلاقي لكن ركز إنه هيقول كلام عكس المتوقع، عكس مجرى الكلام كده اللي في الآية. لكن ارجعي إلي يقول الرب. أنا ببص على الآية دي بحس إن فيها قلب ربنا. هو بيقول إيه، أنا عارف إن عمليا أنت ما ينفعش تجيلي خلاص، أنا عارف إن عمليا واقعيا رسمي أنت ما ينفعش تجيلي، في حاجة في اختياراتك، في ظروفك، قرار أنت عملته، حاجة أنت عملتها، حاجة في وضعك تخليك ما ينفعش تيجي، ما ينفعش تيجي، كأنك اتجوزتي واحد تاني، عملت خطوة تخليك ما ينفعش تيجي. وهو بيقول لكن برضو ارجعي لي. فارق معايا الجملة لكن ارجعي إلي يقول الرب، فارق معايا إن هو خلى أرمية يقولها، راح حط كده على الأرمية، أرمية روح قول لفلان، روح قول للمجموعة دي، قول للشخص ده، قول للبنت دي، قول للولد ده، هي مش عارفة تسمعني فأنا هبعت لها مرسال، هبعتك أنت يا أرمية، روح قول لها أيوة أنا عارف إنه ما ينفعش بس أنا بقول لك برضو ارجعي لي. ما توقفش بعيد، ما تصدقش إنه ما ينفعش، ما تصدقش اللي ربنا بيقولك أنا عارف إنه صعب، أنا عارف إنه عمليا صعب، برضو ارجع له، قول يا رب أنا هجيلك، أنا عارف إنه ما تجيش بس أنا هجيلك.
1: شكرا لمتابعتكم بحلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتوا لنا إياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

يعلمنا الكتاب المقدس في سفر الخروج أصحاح 25 وأصحاح 35 اللي فيهم الكتاب يتكلم عن حدث واحد جميل جدا ومهم جدا كان بيتعمل لأول مرة، وهو تجهيز خيمة الاجتماع لتكون مسكن للرب يسكن وسط شعبه ولكي ما يتقابل مع شعبه في خيمة الاجتماع. الحاجة الجميلة أن الرب اللي في قدرته يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة، يعني الله يوجد الأشياء من العدم، كان في قدرة

يده ان هو يجهز خيمه الاجتماع مباشره، وفي لحظه الشعب موسى وهارون يلاقوا خيمه الاجتماع موجوده قدامهم. لكن الرب طلب الشعب ان هم يشاركوا في تجهيز خيمه الاجتماع، وطلب حاجات كتير قوي من الشعب، بدءا من الذهب الى شعر المعزه، كل واحد يشارك بحاجه على قد ما يقدر. الفكره اللي الرب

نقدم ونعطي، لا للعمل الروحي ذاته، لكن اللي بيشارك في أي عمل روحي في أي مجال وفي أي مكان وفي أي زمان هو في المقام الأول بيشارك الرب شخصيا، أي أن التقدمة أو ما نقدمه أو ما نعطيه لأي عمل شفناه بعنينا أو سمعنا عنه بوداننا، إحنا مش بندي العمل في حد ذاته إنجاز التعبير، لكن بندي الرب. وأرجو حضرتك عزيز المشاهد أن تتيقن من هذا. إيه دليل على كده؟ أن الرب لما رتب أن تكون في مشيئته خيمة الاجتماع وطلب من الشعب أن هم اللي شاركوا في تجهيز خيمة الاجتماع، يقول تعبيرين في منتهى القوة هقراهم لحضراتكم في خروج 25 وخروج 35 علشان نتأكد أن كل تعضيد مادي أو معنوي أو بنقدم فلوس أو بنقدم أشياء زي ما ذكرت في 25 و35 من سفر الخروج، أيا كان نحن نقدم للرب ولا نقدم للعمل الروحي. بصوا كده حضراتكم في خروج 25 عدد 1 و2، يقول الكتاب المقدس هذه الآيات الجميلة: وكلم الرب موسى قائلا، كلم بني إسرائيل أن يأخذوا، مش لخيمة الاجتماع، لا، يقول أن يأخذوا لي تقدمة، يأخذوا لي تقدمة من كل من يحدث قلبه تأخذون تقدمتي. طيب في 35 خروج 35 عدد 4 يقول: وكلم موسى كل جماعة بني إسرائيل قائلا، هذا هو الشيء الذي أمر به الرب قائلا. قال إيه بقى الرب؟ يقول خذوا من عندكم تقدمة للرب. تاني، خذوا من عندكم تقدمة للرب. أقول في الأصحاحين اللي احنا قريناهم ما يجيبش سيرة خيمة الاجتماع من قريب أو من بعيد، ما يقولش خذوا تقدمة لخيمة الاجتماع، لكن يقول خذوا تقدمة لي أو للرب أو خذوا تقدمتي. فما نقدمه للأعمال الروحية المختلفة التي نسمع عنها ونراها بعيوننا وبنحب أن احنا نشارك فيها والرب يدينا راحة بقيادة روحه القدوس أن احنا نشارك، عليك أن تعلم جيدا عزيز المشاهد وأنا قبلك أن كل ما نشارك به فنحن نشارك للرب أولا وأخيرا، فحتما الرب الذي نقدم له والذي نعطي له والذي نشارك مشاركة فعالة إيجابية بالصلاة من ناحية وبالتعضيد المادي من ناحية الأخرى، فنحن نشارك في عمل الرب، أي نقدم للرب شخصيا. وحتما الرب اللي احنا بنديله وبنقدم له شخصيا حتما سيكافئنا في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب. دعونا نقدم للرب.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تعالوا كلنا نرحب برب المجد يسوع اللي حاضر في وسطينا، وهو بيرحب بينا. نسجد عند قدمه ونقول له ادينا جلسة هنية عند قدميك، نفرح بيك وتفرح بينا.

عيوننا نحوك وحدك، ليس لنا سواك. نشكرك نشكرك نشكرك، مستحق. كلنا نرفع الطلبة إليه، كلنا نقول له أوجدني في محضرك يا رب، وافتح عيون إيماني أشوفك. أنت أدرى باحتياج نفسي. مريض قل له اشفيني، حاضر ليشفي. تعبان قل له ريحني. هو اللي بيقول تعالوا إلي جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. فاتح أحضانه لكل أحد، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، بابه مفتوح لا يغلق قدام أحد، شرير أو غير شرير، مؤمن أو غير مؤمن، بابه مفتوح. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك يا طيب يا حنين. ملناش غيرك، ملناش غيرك. ادينا جلسة هنية عند قدميك، فرحنا بيك يا رب وانت فرحان بينا. اصنع بينا معجزات، اصنع بينا معجزات يا رب. اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، وتمم لينا وعدك. اعلن ذاتك ومجدك، وتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك.

إن شاهدك. أمين أمين يا طيب يا حنين، افتح عيون الكل، افتح عيون الكل نشوفك ونتمتع بجمالك الأبرع جمال من بني البشر، الأبرع جمالا من بني البشر. هو بينجينا من كل خطر، الأبرع جمالا من بني البشر. هو بينجينا من كل خطر. ما أجمالك، نعم ما أجمالك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم.

صديق الحامي ما أجملك، نعم ما أجملك يا حبيبي. يوم دعوتك أجبتني، قوة في نفسي شجعتني. يوم دعوتك أجبتني،

أجمالك، كل يوم كنت جنبي الطبيب الموقي، ولا يوم غبت عني.

صديق الحميم، كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك، نعم ما أجملك، نعم ما أجملك، ما أحلاك، ما أحلاك، كرم ومجد ليك، كرم ومجد ليك. افتح عيون إيماننا، افتح عيون إيماننا، نشوفك ونتمتع برؤياك. كرم ومجد ليك، كرم ومجد ليك، ملاش غيرك سند، ملاش غيرك ملجأ، ملاش غيرك يمسك الدف، خليك ماسكها لحد ما ترسينا، لحد ما ترسينا. مركبنا ماشية ورايحة المينا، والأمواج عليها من حوالينا. مركبنا ماشية ورايحة المينا.

يمسك الدفة ملناش غيرك، يمسك الدفة ملناش غيرك، يمسك الدفة خليك ماسكها لحد ما ترسينا. كرامة ومجد ليك يا حلو يا طيب يا حنين، كرامة ومجد ليك، ادينا نحبك من كل القلب، حبك يملك علينا، حبك يملك علينا، مستحق مستحق مستحق. كلم كل نفس، كل النفوس منتظراك، تصنع عجبا فيما بيننا، تصنع عجبا فيما بيننا، تشفي المريض وتحرر المقيد وتفك قيود المقيدين وتخلص الغير تائبين وغير المؤمنين، وتجيب الذين هم من خارج الحظيرة وتضم إلى الكنيسة الذين يخلصون.

أمين. بنشكرك بنشكرك لأجل تعطفاتك الجزيلة يا حنين يا طيب، لأجل تشريفك في وسطينا، لأجل وعدك بالبركة. عيون إيماننا شايفاك كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. بنشكرك لأنك أمرت بالبركة لكل نفس ساجدة بين يديك. آمين آمين. بنشكر ربنا اللي أتى بنا إلى هذه الساعة، ودلوقتي مع بعض الأسئلة

واحد بيقول أنا عايز أبعت رسالة لقدس أبونا مكاري. الرسالة هي بيقول كنت بقرأ في الإنجيل فقلت أرجع أقرأ سفر التكوين. فبيقول في البدء خلق السماء والأرض وكانت الأرض خربة وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه إلى آخره. فقلت لو كان الله خلق السماوات والأرض والحيوان والإنسان فمن خلق الله؟ وهل الله مخلوق أم مولود؟ أرجو إرسال هذه الرسالة لأبونا مكاري.

وشكر. الرسالة وصلت، لكن بالنسبة لسؤالك هل الله مخلوق أم مولود؟ طبعا ولا مخلوق ولا مولود، لأنه ليس له بداءة أيام ولا نهاية أيام، أزلي أبدي. والعقل بتاعنا ما إيه يا ابن السور ده؟ العقل بتاعنا ما يقدرش يستوعب الكلام ده، العقل المحدود ما يقدرش يستوعب اللامحدود. فأقول لك لو كان ربنا مخلوق مخلوق يبقى مين خلقه؟ هتفضل تقول مين خلقه مين خلقه، مش هتوصل لحل. له مخلوق ولا مولود، لكن التفكير في كينونة ربنا ده شيء عالي جدا وبعيد المنال عن الإنسان. أما تسيب حتى فكرك شوية كده، ربنا مين هو مين هو، أما تقعد تتأمل كده، النملة اللي ماشية دي، النملة في ذهن الله وفكر الله وبترتيبه هو وتدبيره هو، ماشية هنا وهتحود هنا وهتعمل النملة. فكم بالحري الكون الكون، ولما أقول الكون مش ممكن هتدرك يعني إيه الكون. الكون يمكن إحنا عايشين على الأرض، الأرض دي ضمن مجموعة اسمها المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية ضمن اسمها إيه دي نسيت حتى نسيت الكلام، مجرات مجرات، وبين الأبعاد وبين النجوم دي والأبعاد أبعاد لا يتخيلها الإنسان. الكون ده المرتب ترتيب عجيب واللي أبعاده لا نهائية لا نهائية. بص كده في الكواكب، في الأقمار، بص كده في النجوم، بص في السماء، مين اللي رتب الترتيب ده؟ ما اقدرش أفكر وأقول الله مخلوق ولا مولود، لا لا لا لا لا لا. برضو هرجع وأقول لو كان مخلوق يبقى مين خلقه، واللي خلقه ده مين خلقه، وهكذا. لا، ربنا فوق مستوى عقل البشر، فوق مستوى عقل البشر. يكفي لما تقعد تفكر في أمور بتتم، أمور مش على مستوى فكرنا، تلاقيها عجيبة، تلاقيها عجيبة. يعني أدي لك حاجة بسيطة ممكن تعرف إيه سلطة ربنا أو قوة ربنا أو مجد ربنا. أنت بتاخد بذرة قد كده، والبذرة دي بتدفنها في الطين، في الطين. بعد شوية البذرة دي بتبقى إيه؟ اتفرج وشوف الفواكه اللي بتاكلها والثمار اللي بتاكلها والألوان اللي بتشوفها والروائح اللي بتشمها، كل ده من إيه؟ من البذرة دي. مين اللي عمل ده؟ مين اللي عمل؟ الإنسان اللي بيتولد، وبعدين الإنسان اللي بيموت، وإيه بعد الموت، والأسرار عجيبة، أسرار عجيبة لما الإنسان يقعد يفكر فيها عقله توه. عشان كده الإنسان الأمين يسلم، يسلم لقدرة ربنا والرسم اللي رسمه، إن الغير محدود جالنا هنا في صورة إنسان محدود، والذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، وده هو المهم. مش المهم إني أعرف ربنا ولا أشوفه ولا بتاع، المهم إني أؤمن بما رسمه، بتدبيره، برسمه،
أؤمن بأنه هو بذات

اللي جالنا على الأرض هنا ومشي كإنسان وشالنا وشال شيلتنا وخد الخطية عننا والحكم وفتح قدامنا الباب. هو ده المهم. وبعدين في السماء هنعرف ونشوف، هنعرف ونشوف. يا سلام، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. واحدة بتقول أنا بنت الرب، هل وقت الاختطاف له معاد معروف بالتاريخ أو في علامات معينة يعرف بيها إنه ده وقت الاختطاف؟ وهل جه معاده أم لسه لم يحين؟ وهل بعد وقت الاختطاف السبع سنين الضيقة وفيها خلاص ربنا في هذه المدة بيتقفل باب التوبة؟ لأن وقت الاختطاف هو آخر وقت لتقديم التوبة من الإنسان إلى الله. أنا سمعت كده من أب كاهن، سمعت كده من أب كاهن، الاختطاف وسنين الضيقة. أنا طبعا يندر إن أنا أتكلم في الحاجات دي، لكن ساعات أقرأ كلمتين في سفر الرؤيا

وأراهم بدون تعليق، لكن ممكن وإحنا بنقرأ وإحنا بنتابع الأحداث شوف بيقول إيه. طبعا ما فيش تواريخ محددة زي ما أنت بتسألي، لا، بيقول في رؤية 19 وعدد 20: قبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتخذة بالكبريت. يبقى خلي دي نمرة واحد في الترتيب. نمرة واحد إيه؟ قبض على الوحش والنبي الكذاب، والاثنين طرحوا في جهنم. خلاص، نيجي في 20 عدد 2: قبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان، وقيده 1000 سنة. قيده إيه؟ 1000 سنة. قلنا نمرة واحد إيه؟ قولوا معايا نمرة واحد إيه؟ قبض على الوحش والنبي الكذاب وطرحوا في جهنم. نمرة 2: قبض على الشيطان وقيد 1000 سنة. نمرة 2: قبض على الشيطان حي القديمة وقيده 1000 سنة. نمرة 3: رأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السماء على جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. عاشوا يعني قاموا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. هرجع نمرة واحد: قبض على ايه؟ الوحش والنبي الكذاب، طرعوا في جهنم، انتهوا. نمرة 2: الشيطان مقيد 1000 سنة.

Lembra até Néter? الذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السماء على جباههم وعلى ايديهم فقاموا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. بس الملك ده بعد ايه؟ بعد ما قبض على الوحش والنبي الكذاب وبعد ما تأيد الشيطان 1000 سنة، يجي 1000 سنة حكم الألفي. ده مكتوب متى تمت 1000 سنة؟ يحل الشيطان من سجنه، يحل الشيطان ايه؟ من سجنه، ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض، جوج وماجوج، ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل من البحر. فصعدوا على أرض الأرض، على عرض الأرض، وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. يبقى بسرعة هقول الأحداث تبتدي بإيه؟ نمرة 1، الوحش والنبي الكذاب يتقبض عليهم يترموا في جهنم. لو قلنا في الأيام دي لسه لا الوحش جه ولا النبي الكذاب جه، خلاص. نمرة 2، قبض على التنين والشيطان قيده 1000 سنة، يتأيد 1000 سنة. نمرة 3، اللي لم يسجدوا للوحش ولا لصورته هيقوموا من الموت ويملكوا مع المسيح 1000 سنة، هيقوموا من الموت. وأما بقية الأموات فلم تعش، يعني فلم تقم حتى تتم 1000 سنة، هذه هي القيامة الأولى إلى آخره. إيه التواريخ؟ ما نعرفش تواريخ طبعا، زي ما أنت بتسألي ما نعرفش تواريخ. لكن نعرف مثلا أن لغاية دلوقتي لا الوحش جه ولا النبي الكذاب جه، ده اللي نعرفه. لأن أول حاجة الرب هيبتدي بيهم في الأحداث دي، أول حاجة قبل الحكم الألف وقبل الحاجات دي اللي أنت بتقولي عليها، هيتقبض على الوحش والنبي الكذاب، الوحش والنبي الكذاب، ويترموا في جهنم. وتسأل سؤال من فضلك، ازاي اسمع وافرق صوت ربنا من صوت عدو الخير؟ ازاي اسمع وافرق بين صوت ربنا؟ صوت ربنا طبعا يقود الى كل صفة كريمة. يعني مثلا صوت ربنا يقود للتسامح والغفران، إنما صوت عدو الخير يقود للخصام والزعل والحاجات دي. صوت ربنا يقود للمحبة، صوت عدو الخير يقود للبغض. صوت ربنا يقود إني أترك مكان للغضب، يعني أسيب ربنا هو اللي يتصرف. لكن صوت عدو الخير يقود للانتقام، الانتقام. صوت ربنا باستمرار يقود للسلام والفرح والمحبة والتسامح والغفران وإلى إلى إلى آخره. وصوت ربنا يطمن ويرفع العيون للمجد فوق. أما صوت عدو الخير صوت مزعج، صوت مقلق، صوت تملي وراه تعب، وراه تعب، وراه أوهام، أوهام. والموضوع موضوع محتاج تمييز، وده عمل الروح القدس اللي يميز صوت ربنا من صوت عدو الخير. واحد بيقول انا عن زي ما

خدت ثمار الروح اخد اعمال الروح. ممكن ارشادك يا ابونا انا فلان الفلاني، بعد ما اخدت ثمار الروح اخد اعمال الروح، تقصد مواهب الروح، يعني مواهب الروح. طب بركة كبيرة ان كنت اخدت ثمار الروح، وده الاساس في الخلاص، لاني اول ثمرة من ثمار الروح هي المحبة. واللي اقتنى المحبة يعني اقتنى المسيح واقتنى المخلص والخلاص، يبقى بركة كبيرة قوي. كونك تشتهي انك تاخد مواهب الروح القدس لابد يكون وراها سبب. ايه السبب؟ انا عايز ايه؟ عايز المواهب ليه؟ عايز المواهب ليه؟ انا مت عن ذاتي وفي قلبي شهوة أرفع وأمجد اسم إلهي ومسيحي، بس أنا بذاتي مش هقدر أمجد اسم المسيح. لابد عمل الروح القدس اللي قال عنه المسيح له كل المجد ذاك يمجدني، يعني الروح القدس هو اللي يمجدني. فأنا في قلبي شو إني أمجد اسم الملك المسيح، بذاتي مش هقدر، بحكمتي مش هقدر، بفلسفتي وتعليمي مش هقدر. لابد عمل الروح القدس، هو اللي يملك علي، هو اللي يجملني بالمواهب، هو اللي يجملني بالمواهب واتبدل إلى إنسان روحاني ممتلئ من روح الله، عامل في الروح ثماره أولا ومواهبه ثانيا، وأشتهي إني أمجد اسم الملك المسيح وارفع اسمه عليه، ويصنع بي آيات ومعجزات. مش لمجد ذاتي، لا، لمجده هو. وأقول له اللي مجدك في حياتي أعمله، اللي مجدك في حياتي أعمله، وشو قلبي أرفع اسمك، أنت إلهي وليس مثلك.

اسمك، انت الهي وليس مثلك. شو قلبي ارفع اسمك، انت الهي وليس مثلك. شو قلبي ارفع اسمك. واي انسان مؤمن، مؤمن امين يعني، يبقى قلبه ممتلئ بالاشواق اني عايز ارفع اسم مسيحي وعليه. عايز منين ما امشي اسم الرب يتمجد في حياتي. يرؤ اعمالكم الحسنه فيمجد اباكم الذي في السماوات. عايز على الدوام اكون غصن مثمر، غصن مثمر، الناس تشوف المسيح فيا وتلمس اياته ومعجزاته فيا وبيا، وابقى انسان مش عايش لنفسي، لا انا عايش لالهي، عايش لإلهي. وشو قلبي أرفع اسمه وعليه. حس على خلاص النفوس، أخدم من قلبي، من قلبي، مش خدمة لغرض ذاتي أو شخصي. الخدمة وراها مجد اسم الملك المسيح وخلاص النفوس، وخلاص النفوس. فما فيش إنسان مؤمن أمين ما يطلبش ثمار الروح ومواهب الروح، مواهب الروح عشان يخدم الرب ويمجده ويرفع اسمه ويعليه. ممكن يدخل الشيطان في الحتة دي ويقول لك انت مين عشان تطلب مواهب. الشيطان هيحاربك يا ولدي، بلاش، امشي جنب الحيط، خليك انت ساكت، بلاش الحاجات دي مش بتاعتنا، ده صوت ابليس. لأن صوت الروح القدس بيقول جدوا للمواهب، بإيديك وسنانك اطلب من ربنا مواهب. ودي كلمة بقولها

النفس والكل نفس. جدوا للمواهب، جدوا للمواهب، اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة. جدوا جدوا، لأن المؤمن من غير موهبة زي إنسان عريان، إنسان عريان أو لابس جلابية عن لحم. لكن مؤمن مجمل بالمواهب، مجمل بالمواهب لمين؟ لمجده هو. ربنا عارف قلبي من جوه، عارف قلبي. هموت عايز امجدك، هموت عايز ارفع اسمك وعليك، لكن انا لوحدي مش هقدر. لابد مواهبك انت. جمل جمل العروس بالمواهب يا قدوس، وايدنا بالايات فتفرح كل النفوس.

يفرح بخلاص يسوع كل إنسان. إفرايم أنا بتهيألي المؤمن من غير مواهب زي ما يكون إنسان عريان، أو بلاش عريان، إنسان عطلان من غير شغل، ملوش شغلانة، عاطل. لأن كل مؤمن لابد يكون عامل مع الرب، وعامل مع الرب مش بدراعه، مش بحكمته، مش بقوته، لا، عامل مع الرب بالروح القدس. عشان كده بقول لنفسي ولكل نفس امتلئوا بالروح، دعوا الروح يملأكم ويجملكم بالمواهب، يجملكم بالمواهب عشان تمجدوا اسم الملك المسيح.

بس سؤالك طويل وبتحملني مسؤولية، في الآخر بتقول هل لي شفة؟ هل هتصلي من أجلي يا أبي؟ هل لي شفة وراحت بال؟ أعتذر للإطالة. بيقول رسالتي طويلة وحزينة جدا، أتمنى إنك تراها، أجاهد أن تكون حياتي وحياة أولادي في رضا الرب، أخدم في خدمة مدارس الأحد للأطفال منذ زواجي من حوالي 21 سنة، أصبت بورم حميد أشكر الله على الغدد النخامية في المخ، تسبب في زيادة وزني بشكل رهيب، مشاكل في كل الغدد والهرمونات، ولأني أعيش في بلد الطب فيها سيء لم يستطيعوا تشخيص الحالة، وبعد 14 سنة عرفت وأنا في أجازة في مصر حقيقة مرضي، وعدت إلى هنا ومعي تقرير بالحالة، وسرعان ما قمت بعملية في المخ وإزالة الورم من 7 سنين.

أشكر ربنا نجحت العملية ونزل وزني، ولكن ليس للمطلوب، كما أنني لازلت أعاني من مشاكل في إلى آخره. طلبي في نزول وزني وتحسين صحتي أصبح محور صلاتي وخلوتي. مرات أقول إني الله أبي ومن حقي إني أطلب منه حتى لو كان طلب مادي وليس روحي. ومرات أشعر إني لست ابنه ولا يهتم بي، وأقارن نفسي بغيري. لماذا يصنع معجزات مع ناس؟ لا يا حبيبي، أولا تثق إن المسيح بيحبك، دي حاجة لا تقبل الشك، لأنه بيحب كل أحد. وثانيا محبته كاملة دائمة، كاملة دائمة لا تتغير. يبقى من المفروغ منه بدون شك إن الله بيحبك. والحاجة التانية المهمة، ما دام أنت خادم تبقى بتحب المسيح، وما دام بتحب المسيح يبقى كله للخير، يبقى كله للخير. وزنك زاد، نمت، صحيت، رحت، جيت، كله للخير. فعليك تنتظر الرب ايه الخير اللي ورا الكلام ده، وتبتدي تراجع حساباتك، انت فين وسكتك ازاي واعمالك، وجودك في محضر الرب، استعدادك، حياتك الروحية، ثمارك. تبتدي تراجع حساباتك. طبعا الله حاشا ان ينسب اليه تقصير، لا، وكل اموره بحكمة يصنعها. ولما بيسمح بأمر، أولا لصالح الإنسان، وثانيا لتمجيد اسمه. فأنت عليك أولا تشكر ربنا، ثانيا تبتدي تنتظر رب. يا ربي أنت عايز مني إيه؟ جايز في حتة ناقصة، جايز كذا، جايز كذا. ربنا إحنا هنصلي من أجلك. بتحط كوباية مية من وقت لآخر تشرب منه، لي إيمان إن إلهي صالح ويستطيع، ما فيش شك إلهك صالح ويستطيع كل شيء ويؤمر بالبركة. آمين.

سلام ونعمة يا قدس أبونا. أنا متجوزة من سنة وشهرين واتأخرت في الحمل، كشفت وعملت كل التحاليل والإشاعات أنا وجوزي، والحمد لله ما فيش أي حاجة عندنا تمنع الحمل. أهلي شكوا يكون في حاجة معمولة. فعلا رحت لأكثر من كاهن صلوا وطلع فعلا معمول، ومرتين أرجع ريم أبيض وأنا بحلم حلم وحش فيه آثار جنسية، وبصحى من النوم مخنوقة وبعيط، ولسه الحلم ده بحلمه على كده معناه إن العمل موجود، ولو موجود ايه الحل؟ انا تعبت وربنا يعلم بحالي، انا وجوزي بنموت على عيل. ارجوك قولي اعمل ايه. انا بصلي وبصوم وبعترف، وجوزي كمان احسن مني. صلي من اجلنا. انا هستنى الرد في وعظة بكرة. انا بحب اسمع قدسك وبصلي قدامك على طول، وأنا اتغيرت كتير من ساعة ما بدأت أسمع عظاتك.

لغالبية المسيحيين دلوقتي أو اللي بيبعتولي يعني يتكلموا عن السحر، في حاجة معمولة، في حاجة معمولة، في حاجة معمولة. لو سألنا في حاجة معمولة وسلمنا بالكلام ده، ايه اللي خلاها تأثر فيك او فيكي؟ الا لو ما كانش عندك حماية. احنا كمسيحيين، كمسيحيين مسيحيتنا حقيقية ومثمرة وممجدة لاسم الله، احنا لينا حماية. المسيح اللي لبسناه في المعمودية، كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. فلما كبرنا بيقول لنا البسوا المسيح، يعني سيب الكورة البعيدة والخطية وتعالى اجري على حضن أبيك السماوي. وادخل البيت ويلبسوك الحلة من تاني. ادخل البيت، بيت التوبة، بيت الأحضان الأبوية، بيت الرجوع، بيت القيامة، وتلبس الحلة من جديد. البس الرب يسوع المسيح، ولا تصنع تدبيرا للجسد لأجل شهوات. فاحنا لينا حماية طول ما احنا عايشين حياة توبة لابسين المسيح، لينا حماية. الشيطان ما يقدرش يقرب لينا. امتى الشيطان يقرب؟ لما ما يكون لناش حماية، ما يكون لناش حماية، ونبتدي نشوف أحلام ونرغي ونزبد ونعمل ونسوي ونبقى لعبة في إيد إبليس. أنا عايز أقول لكل إنسان مسيحي، حياة التوبة، التوبة، التوبة والرجوع للرب، نرجع نحتمي فيه، مش بس عشان الحماية ولا عشان العيشة هنا، لكن نحتمي فيه عشان حياتنا الأبدية وخلاص نفوسنا، خلاص نفوسنا وحياتنا الأبدية قبل ما الزمان يعدي. الزمان يعدي، ما عادش في وقت، صدقوني ما عادش في وقت. أنا مش بوعظ، أنا مش بوعظ. الإنسان اللي فاكر الأمر يعني عادي كده ممكن يمشي في خطية دي والخطية دي ويعملوا سن الموضوع، لا، ده أسلكه بتدقيق. نعمل حساب الكلمة قبل ما نقولها، ما نسيبش فكرنا يطيش يروح كده ولا كده. أما نحن فلنا فكر المسيح، نقتني حياة القداسة، نجاهد عشان نكمل القداسة في خوف الله، نحط رجلينا على درب الكمال، كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إحنا مش موجودين هنا عشان لقمة ناكلها ولا هدمة نلبسها ولا بيع شروة ولا قرش نكسبه، مش موجودين للأمور دي كلها إطلاقا، وإن كانت بتتم في حياتنا، لكن إحنا موجودين لأمر واحد بس: أنتم نور العالم. اسمع يا كل نفس، اسمع يا كل أحد، اسمع يا كل أخت، أنتم نور العالم. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. أعمال المحبة، أعمال القداسة والطهارة، أعمال العفة والتضحية، أعمال التسامح والغفران، أعمالكم الحسنة فيمجد أباكم الذي في السماوات. ممكن ربنا بيسمح بأي أمر، بس لازم نعرف إن من وراء الأمر ده الله عايز خير لينا، عايز خير لينا. وبعدين لو فرض وقالوا لك الآباء الكهنة إن في عمل وفي سحر، يبقى أنت تراجع حساباتك
تقدمي توبة حقيقية، ترجعي للمسيح، تترمي في أحضانه،

وأي سحر ممكن ينتهي، والشيطان يبطل عمله، الشيطان يبطل عمله. وأنا بقول لك وبقول لكل إنسان، قولوا باسم يسوع المسيح الناصري كل حاجة تنتهي. أهو أهو، واحد بيقول أنا كنت تعبان من حكاية سحر وسر وجن، رحت لشيوخ كتير ما عملوا ليش حاجة، بس في واحد قال لبابا اني اروح لقس في الكنيسة، وارتحت بعديها، بس بقيت احلم بالصليب والكنيسة، وبرتاح جدا لما احلم بكده، وببقى عاوز اروح الكنيسة. وفي شخص ظهر لي وقال لي روح الكنيسة، وحاسس ان الكنيسة جزء مني، مش عارف اعمل ايه يا ابونا. انا كنت تعبان من حكاية سحر ومس وجن، ورحت لشيوخ كتير ما عملوليش حاجة. واحد قال لي بابا اروح لقس في الكنيسة، وارتحت بعديها، بعد بقيت احلم بالصليب والكنيسة. شوف يا ابني، وكلامي لكل انسان سمعني، وعلى الاخص الانسان اللي لسه ما قبلش المسيح، يا ريت بالتضاع بالتضاع تديني ودنك، تديني ودنك. بس قبل ما تديني ودنك اطلب معونة الروح القدس، مش هتخسر حاجة، ده الروح القدس هو ربنا. قول له يا روح الله أعني، هو ربنا. اطلب معونة الروح القدس في الكلمتين اللي هتسمعهم، وطوعني طوعني، الأيام بتمر. واسبق واقول لك هنقف قدام المسيح الديان، المسيح الديان، المسيح الديان. أقول لكل واحد كل واحدة، المسيح بيحب كل إنسان، والحاجة التانية عايز يخلص كل إنسان، مش عايز حد يروح جهنم، يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. عايزك تقبل الحق وتجيله وتعرف هو مين، تعرف هو مين، هو مين. احنا بنقول الله واحد لا شريك له، لا شريك له. لما ابونا ادم الاول اخطا وبالخطيه الموت، حكم الموت يعني جهنم النار الابديه، هكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع في صلب ادم. يبقى كل مولود امرأة مولود محكوم عليه بالموت الأبدي، كل مولود امرأة محكوم عليه بالموت الأبدي، يعني نهايته جهنم. والرب صنع خلاص باختصار شديد، انت اتحكم عليك بلا إرادخ، الرب حطه قدامك خلاص بإرادتك تقبله. ده اللي أنا بتكلم عليه، خلاص هو في المسيح يسوع، هو المخلص، هو الطريق. تقبله وتؤمن به هو الطريق. إن كان اتحكم عليك بلا إرادة إن كان اتحكم عليك بلا إرادة

الرب بيقدم لك خلاص تقبله بإرادتك. إيه هو الخلاص؟ في المسيح يسوع. مين هو المسيح يسوع؟ له كل المجد. هو الله اللي ظهر في الجسد، حمل خطايانا، فتح الباب قدامنا. من يؤمن بالابن له حياة، ومن لم يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله.

بيت الروح القدس. وانت بتفكر اطلب معون، صدقني مش هتخسر حاجة، مش هتخسر حاجة. ده طريق المجد، ده طريق الحياة، ده طريق الملكوت، طريق الحياة الأبدية. يسوع المسيح وحده ومن غيره مفيش خلاص، من غيره مفيش خلاص. أرجع لصاحب السؤال، شوف يا ابني المسيح بيكلمك، واضح إنك إنسان مختار ومعين للحياة الأبدية. روح أطلب المسيح ودور عليه، والمسيح بيدور عليك، اتقابل معاه واقبله دلوقتي وأنا بتكلم. اقبله، اقبله بالإيمان، أؤمن أن المسيح له كل المجد، هو الله الظاهر في الجسد، وحده طريق الخلاص. قل له أقبلك يا يسوع المسيح مخلص وفادي، أقبلك يا يسوع المسيح مخلص وفادي، أقبلك يا يسوع المسيح مخلص وفادي. آمين.

واحد بيقول ممكن استفسار، ممكن أعرف ما معنى ملكوت الله الذي بشر به المسيح والذي أرسل خصيصا لهذا الغرض، وما معنى أيضا ملكوت الله سينزع منكم ويعطى لأمة تجني ثمارهم. طبعا بيتكلم عن اليهود، ملكوت الله هينزع منكم ويعطى لأمة الأمم. يعني أي ملكوت الله؟ شوف مثلا يجي رب المجد يسوع يقول أمثلة كتير، يشبه ملكوت السماوات إنسان بيدور على لآلئ حسن، ولقى لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن فمضى وباع كل اللآلئ واشترى، ده ملكوت السماوات. لما يجلس على النهر وقال أمثلة كتير يشبه ملكوت السماوات كذا وكذا وكذا إلى آخره، إنسان بيشتغل في حقل وبعدين لقى في الحقل كنز إلى آخره. بعدين يجي يقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها إيه؟ تزاد لكم. وبعدين يقول حقيقة الرب في ملكوته يجلس على الكرسي تجتمع إليه كل الشعوب، تعالوا ارثوا الملكوت المعد لكم من قبل تأسيس العالم. كلم عن الملكوت في السماء، كلم عن الملكوت هنا، كلم عن الملكوت كل أمر خص رب المجد يسوع هنا وهناك، هنا وهناك. ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك، تعال أملك، وهكذا. كل ما يدور حوالين اسم المسيح له كل المجد هنا وفي الأبدية، اسمه الملكوت. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، وبنعمل ايه بعد الأسئلة؟ ها؟ بنرنم ترنيمة ولا ايه؟ نرنم عدد ترنيم او عددين. في ترنيمة بتقول ايه؟ مين يحل الغربة غيرك ويخليها جنة، ياللي معاك النفس تشبع والقلب يتهنى. مين يحل الغربة غيرك؟ واخد عدد معاها، مين يطهر قلبي غيرك واكون انا ما انا، واقضي باقي الغربة في خوفك وانا فكري في السماء. مين يطهر قلبي غيرك؟

من يضمن لي مرافي غيرك وياك في الأبدية، ساعدني أعيش في رضاك أعماقي نقية. مين يضمن لي أنا كلام حلو كلام حلو، مين أتعلم منه غيرك ويعطيني نعمة، شر لأسمع عن الباطل أصبح أنا أعمى. مين ألاقي في الضيقة غيرك أبدا ما تتأنى، تكرم ابنك وتوهب له كل ما يتمنى. الله الله.

كلامها جميل، عايز اقول تاني، ايه رايكو؟ مين اتعلم منه غيرك ويعطيني نعمه؟ شر لا اسمع وعن الباطل اصبح انا اعمى. بركه بركه بركه. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعم. أنا آسف، ما نسيت يا ابني. نقول طيب، أنا هقول كام واحدة. طب مش تفكروني من الأول. واحد بيقول أنا، نشوف مجد الله. أنا يوسف، أختي كان عندها كورونا وأنا شغال في سفاجة، قلت لها في التليفون زي ما أبونا قال، قولوا باسم الرب يسوع المسيح الناصري وقوة دم صليبه تشفى، وفعلا تاني يوم شفيت هي وجوزها. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله.

عايز أشهد عن عمل المسيح. أنا بنتك من المنيا كنت كشفت في حملة الريس للكشف عن الأورام السرطانية المبكرة، وكانوا اكتشفوا حاجة عندي تحت الإبط أثناء الفحص، وعملوا لي خطاب تحويل على معهد الأورام. خلال الفترة دي أنا كنت بتابع الاجتماع وبشرب من المية اللي بنحطها أثناء الاجتماع، وبعدها رحت زرت دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، وبصلوات الاجتماع وشفاعة القديسين بعد 10 أيام من يوم ما حولوني

0: اتجهت لمعهد الأورام وهناك عملت الأشعة والفحوصات المطلوبة، وبنعمة المسيح ظهرت العينة سلبي ومفيش أي شيء موجود. آمين آمين. طب كفاية، إن كان عندكم حاجة زيعوها أنتم.
1: أنا اسمي أمي يوستينا من القاهرة، عندي بنتي عندها 11 سنة. بنتي كانت نايمة وموقفة عينيها خالص مدة 3 ساعات ونص، وكنت حطيتها قدام شاشة اللي كان فيها اجتماع أبونا مكاري. وبعدين بنتي قالت أبونا جه ضربني بالصليب 3 ضربات، وبعدين اتحركت من مكانها وقامت.
2: أقبل الأيادي أبونا مكاري. أنا بنت الملك من المنيا، كان عندي جيوب الأنفية ملتهبة وفيها اللحمية والغضاريف متضخمة، والدكتور قال لي هتعوز عملية ب7000، والعملية مصاريف العملية ما كانش معايا. قعدت أصلي قدام الاجتماع وطلبت المسيح وشربت من المية، والحمد لله ربنا شفاني وعمل لي هو العملية، ما فيش أي أثر للوجع. وبقالي 2 سنين سايبة الوسيلة وربنا ما ادانيش، ودلوقتي بعد ما شربت المية وصليت قدام الاجتماع ربنا دلوقتي أنا حامل وربنا يكمل.
3: كاري ازيك يا ابونا، وحشني خالص. انا بنت الرب من المنيا، حبيت اقول باختصار عن معجزات ربنا كتيرة خالص معايا. انا بحبك خالص يا ابونا، وبحب عظاتك، وبحب الرب يسوع اللي فيك يا ابونا. ربنا يخليك لينا. انا الشهر دوت اللي فات ابني صاحبه كان عنده مرض ورم كده في حتة معينة في جسمه، وطلب مني احط ميه قدام التلفزيون. حطيت فعلا ميه يا ابونا، وراح ابني بالايمان خد الميه وراح دعك لصاحبه مكان الورم، وكان كله عملوا له ملف في معهد الاورام ان هو خلاص عنده اورام. وراح تاني يوم عمل اشعه، راح ما لقوش اي اثر خالص للورم. نشكر ربنا. كمان انا كعب رجليه كان تعبني خالص يا ابونا، مش قادر احطه فعلا في الارض. طلبت بركة الاجتماع وبركة ربنا اللي فيك، وحطيت مية وغسلت رجلية، ومن ساعتها كعب رجلية صحي. أنا عندي بصراحة معجزات كتيرة خالص يا أبونا. لضيق الوقت أنا بختصر لك. كمان جارتي هنا بنتي، زي بنتي يعني، حامل ومعاها طفلة صغير، وجات لها كورونا وكانت حالتها صعبة جدا. واتصلت عليها قلت لها يا ابونا مكاني شغال دلوقتي، حط ميه واطلب وقولي باسم الرب يسوع المسيح الناصري، واشرب ميه ورش ميه على جسمك وعلى بطنك وهتبقي حلوه خالص. فعلا عملت كده يا ابونا، وشفيت من الكورونا وبقت زي الفل يا ابونا. بركه الاجتماع وبركه ربنا، وربنا يخليك لينا ويدوم كهنوتك يا ابونا.
4: سلام قدس ابونا مكاري. انا اسمي نجلاء فتحي سيف من القاهره زهراء المعادي. انا بعاني من تكوين حصوات في الكلى، وفي شهر 4 دخلت حوالي 3 عمليات نتيجة ان في حصوة كانت في الحالب، فاضطريت ادخل العملية وفشلت، وعملية تاني بدعامة، وبعد كده عملية تالتة. فطبعا نفسيتي كانت تعبانة جدا، وكنت تعبانة قوي. وبعد كده الوضع استقر لحد ما جينا في شهر 9، اخر 9 بالظبط، جات لي حصوة تاني مغص كلى جامد، وجات لي حصوة تاني في اعلى الحالب نتيجة اشعة مقطعية عملوها وتأكدوا. انا بعت صورتها وتعبت جدا، والدكتور قال لا مش هينفع نعمل دعامه تاني او منظور تاني، فنضطر ندخل تفتيت. وبالفعل اتحدد لي ميعاد التفتيت، وقبلها بيوم حضرت الصلاه بتاعت ابونا مكاري وشربت من الميه المصليه. جيت تاني يوم، يوم التفتيت، لقيت الحصوه مش موجوده، فيتمجد اسم ربنا.
5: قبل يدي قدس ابونا. انا بنت الرب من امبابه. ابني في اولى ثانوي كان عنده البواسير تعباه جدا جدا، رحنا من فتره كبيره عند دكتور وقال لازم عمليه، واحنا مرضناش نعمل العملية عشان كورونا، وهو تعب اكتر من الاول وكان زعلان عايز يعمل عملية. وبعدها رحنا من تقريبا اسبوعين عند دكتور تاني وقال لازم عملية، وحددنا الميعاد، بس انا كنت قلقانة عليه من العملية والبنج والجراحة. وجوزه كان بيسأل على ليزر، طلع الليزر غالي جدا، وسأل على دكتور تاني يكون سعر كويس وتكون عملية بالليزر. حد قال له على مستشفى الملاك. حضرنا انا واولادي الاجتماع بتاع جثثك قدام التلفزيون يوم الجمعة، موافق كان 25/9. فابني كان زعلان ومحسسنا بالتقصير. قلت له ايه رأيك احنا نطلب من ربنا وبشفاعة

0: ونمتاري شفاعة الاجتماع، ولو حصلت معجز هشهد بعمل الرب وطلبنا وشرب المية. وتاني يوم جوزي وابني راحوا عند تالت دكتور في مستشفى الملاك علشان نحدد ميعاد العملية، وهنا كانت المعجزة. جوزي بيقول للدكتور هنعمل العملية امتى يا دكتور؟ دكتور قال له مفيش عملية ولا حاجة ولا في بصور أصلا. نشكر رب المجد العمل العظيم، نشكر قدسك يا بونا.
1: نشكر المسيح وحده باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لفت انتباهي خلال الأيام اللي فاتت أني البعض بيتكلم عن أصحاب وأصدقاء أو قرايب أو بيقول رغم الكورونا ورغم اللي حاصل، لكن في ناس سكتهم هي ما اتغيرتش، يعني الخطية، الشرب، اللي عايشين في العالم بالطول وبالعرض، إن ما كانوش نقصوا زادوا في الشر وزادوا في الخطيئة. أنا استعجبت لما بسمع الكلام ده، أنهي إنسان في وسط الجائحة دي وفي وسط الصوت العالي من ربنا يستمر في خطاياه؟ وأنا بتأمل وقفت عند كلمتين بيقول لأن كثيرين ممن كنت أذكرهم لكم مرارا، ده معلمنا بولس، والآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح. خلي بالكم، كثيرين من الذين كنت أذكرهم لكم مرارا، كنت أتكلم عنهم وعن مسيحيتهم وعن إيمانهم وعن الآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح، الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. أقول تاني، الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات، يعني كل اهتماماتهم ايه؟ أرضية. أنا هتكلم بنعمة ربنا بعنوان نهاية الذين يفتكرون في الأرضيات. نهاية الذين يفتكرون في الأرض، يعني الناس اللي عينيها مكفية تحت وكل اهتماماتها أرضية. وقبل ما أتكلم هقول حكاية كلنا يمكن عارفينها، إن حكاية نعمان السورياني وجيحزي وأليشا. أقول باختصار للإنسان اللي ما يعرفش الحكاية أو ما سمعهاش، كان في أرام وإسرائيل، ملك أرام وملك إسرائيل. أرام كان في رئيس جيش جبار بأس وجاب لهم انتصارات، بس أبرص اسمه نعمان، رئيس جيش أرام نعمان، إنسان عظيم بس أبرص. قامت حرب بين إسرائيل وأرام، فأسروا بنت يهودية، بنت صغيرة. فالبنت اليهودية دي راحت بيت نعمان الأبرص ده رئيس الجيش. فالبنت بتقول لستها اللي هي مرات نعمان، بتقول لها يا ريت سيدي يروح للنبي اللي في السامرة، تقصد أليشع، وده ممكن يشفيه. فمرات نعمان قالت لنعمان

ونعمان طلع يجري على الملك، فالملك اداله جواب واداله هدايا وقال له روح لملك إسرائيل. راح لملك إسرائيل، ملك إسرائيل فكر تفكير تاني، دول عايزين يحاربوني، ما جاش في فكره الحاجات دي، فزعل. فأليشع بعت قال له خليه يجي عشان يعرف ان في نبي في إسرائيل. فنعمان السرياني والموكب بتاعه راحوا لمين؟ لمين؟ لأليشع. كان فاكر طبعا ان أليشع هيرحب بيه ويستقبله اهلا ويعمل له وليمه. فأليشع ما طلعش يقابله، بعت له قال له روح اغتسل في الاردن 7 مرات. فطبعا نعمان السرياني ده رئيس جيش زعل، ازاي ما يقابلنيش وازاي يعتقدني بالصوره دي؟ وراح واخد بعضه وماشي. فهو ماشي في السكه اللي معاه قالوا له يعني لو كان طلب منك حاجه كبيره كنت هتعملها ولا مش هتعملها؟ هل كنت هعمل؟ طب ده بيقول لك روح اغتسل 7 مرات، ما تروح. قال طب اروح. رجع غطس في الاردن 7 مرات، طلع لحمه كلحم الصبي فيش برص. رجع تاني وطلع يجري لأليشع وعايز يديله هدايا وبتاع. قال له حي هو الرب الذي انا واقف قدامه لن اخذ شيئا. فألح عليه فأبى. لا المهم أليشع عنده تلميذ، تأملت في الحتة دي كتير، اللي هو قريب من المقدسات واللي بيخدم في المقدسات واللي قريب من القديسين. المهم جيحزي ده اللي هو تلميذ أليشع قاعد فكر كده، قال ازاي أليشع ما ياخدش؟ انا اخد. جري وراه وقال له ايه؟ حي هو الرب. فقال جيحزي غلام أليشع رجل الله هو ده سيدي قد امتنع ان ياخذ من يد نعمان الارامي هذا ما احضره، حي هو الرب اني اجري واخذ منه شيئا. قال حي هو الرب لكن ما قالش حي هو الرب ايه الذي انا واقف قدامه اني اجري واخذ منه شيء. المهم نعمان شافه رجع له واداله، قال له ده كذب طبعا، قال له ده في حد جه لسيدي أليشع وعايزين حلتين وفضة وحلتي سيام. فنعمان قال له اقبل وخذ. فخد، أخذ منه وراح خباهم ورجع لمين؟ دخل لأليشع. هوضح الكلام ده. فأليشع بيقول له من أين يا جيحزي؟ يعني أنت جاي منين؟ قال له لم يذهب عبدك إلى هنا وهناك، أنا ما رحتش لهنا ولا هنا. قال له ده قلبي راح طلع اتخلع وراك لما الراجل نزل مع مركبته وجالك أو لما رحت تقابله، قلبي اتخلع. ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك؟ وبعدين قال له الكلمتين اللي أنا هتأمل فيهم، أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري؟ فبرس نعمان يلصق بيك وبنسلك إلى الأبد. فخرج من أمامه أبرص كالسلك. فتعالوا نشوف نهاية الذين

يفكرون في الأرضيات. طبعا أليشع مش عايز كلام، ده رجل الله، رفض انه ياخد، لانه انسان عايش مع ربنا وفي محضر ربنا، حي هو الرب الذي انا واقف قدامه لن اخذ، اني لا اخذ، حي هو الرب الذي انا واقف قدامه اني لا اخذ، فالح عليه ان ياخذ فابى. انسان الله شبعان، ملوش في الامور العالميه ولا المحبات الأرضية ولا الانشغالات الأرضية. المهم، لكن خلينا في جيحزي، الحتة اللي أنا عايز أعلق عليها، إن جيحزي ده تلميذ مين؟ أليشع. تلميذ أليشع، يعني إنسان مع القديسين وجوه الكنيسة وجوه المقدسات وله علاقة بالخدمة. بس ما استفدش منها، ما استفدش منها. المهم، إنسان تفكيراته عالمية وتفكيراته أرضية، قال هو مرضيش ياخد، أنا أجري واخد، وأخذ منه، أخذ منه. هنا بقى الطمع ومحبة العالم والأمور العالمية، الذين يفتكرون في الأرضيات، أجري وراءه وآخذ منه شيئا، خلاه يكذب. محبة المال، محبة الأمور الأرضية خلته تكذب. قال له سيدي قد أرسلني قائلا هو ذا، في هذا الوقت قد جاء إلي غلامان من جبل أفرايم من بني الأنبياء، فأعطيهم وزنة فضة وحلتي ثياب كذاب. فنعمان قال له اقبله خذ، فاداله. المهم، فأخذ ده وراجع، دخل على أليشع، فبيقول له من أين يا جيحزي، جاي منين؟ قال له عبدك لا راح هنا ولا هنا. طبعا الإنسان اللي مشغول بأرضيات دايما كذاب ويختلق أمور ويصطنع أمور. من أين يا جيحزي؟ لم يذهب عبدك إلى هنا وإلى هناك. قال له ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك؟ أجي بقى لصلب التأمل، إيه هو؟ بيقول له أهو وقت لأخذ الفضة؟ الله، مين قال لك؟ ده نبي الله، ده القديس. أهو وقت لأخذ الفضة؟ هو ده وقته، هو ده وقته، لكن هو فكره مشغول بالأرضيات. جيحزي، جيحزي، أهو وقت لأخذ الفضة؟ عرفت إزاي ده إنسان مقدس ومبارك؟ قال له قلب اتخلع من ساعة ما الراجل نزل من على مركبته جه قبلك، يعني واحد عايش الأحداث. شوفوا، شوفوا مجد الله والقديسين، العين المكشوفة، إنسان شايف الأحداث قدامه بتتم، العين إيه ده؟ ده العظم. وأنا بتأمل في الحتة دي حاجة العقل يتوه، يتوه. يعني أليشع ماشي معاه خطوة خطوة وشايف الأحداث، شايف الأحداث. ده مش بس شايف الأحداث، لكن هقول لكم الشيء المهم جدا، وان القديسين يعني مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. ما احلى وما اجمل عشره مع الله
والخضوع لعمل

الروح القدس. لما بيقول له هو وقت لأخذ الفضة ولأخذ الثياب، طب دي عرفناها إنك شايف بالعين، عين الإيمان الكلام ده. لكن يقول إيه؟ وزيتون وكروم إيه؟ إيه دخل الزيتون والكرومين؟ أتاري جيحزي فكره بقى سرح، أنا أخدت وبقيت غني وحبيع الحاجات دي واشتري عزبة ويبقى عندي زيتون، ايه ده؟ قال ايش عرفت فكره؟ امال زيتون ماشي بقى. وهو راجع جيحزي عمال سرح بقى بالفكر، واشترى ارض وعزب وباع انسان ايه؟ زيتون وكروم. عايزين في الدنيا جناين

يفتكرون في الأرضيات. يبقى هو وقت لأخذ فضة ولأخذ ثياب زيتون وكروم وغنم وبقر. هيبقى عندي جناين وهيبقى عندي غنم وأبقار وهبقى حاجة إيه؟ غنم وبقر. سرح بفكره الذين يفتكرون في الأرضيات. شوفوا الشر، تلاقي الإنسان اللي عينه مكفية لتحت عمال يسرح ويبني قصور في الخيال، قصور في الخيال. وقال له غنم وبقر وعبيد وجواري، وعبيد وجواري. عبيد وجواري، ده انا هبقى حاجة كبيرة قوي، والبيت مليان عبيد وجواري وانا هبقى السيد. يا سلام، الذين يفتكرون في الأرضيات. غير الإنسان اللي فكره مرفوع فوق، ممكن يبقى عنده لكن مش على باله. أنا بدور على اللي ليا فوق، بدور على نصيبي اللي فوق. فرق كبير بين إنسان بيفتكر في الأرضيات ومشغول بالأرضيات، وإنسان تاني مشغول بالأمور العالية، بالأمور. أنا فكري في السماء، أنا فكري في السماء. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك.

ha habido Yavari. قعد بقى يفتكر ويتخيل ان هو بقى السيد الامر الناهي، روح يا فلان تعالى يا علان، في حين ان الانسان اللي عايش في مخافه ربنا والمسيح الحقيقي انسان مكانه عند ارجل الناس، مكانه عند ارجل الناس يغسلها. حتى لو كان عنده عبيد وجواري مش بيعاملهم كعبيد ولا يعاملهم كجواري، لكن يعاملهم كإخوة وأخوات، أصدقاء وصديقات، محبوبين ومحبات، عبيد وجواري. طب إنسان مشغول بالأمور الأرضية نصيبه إيه؟ نصيبه إيه؟ قال له فبرص نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. النهاية المرة، النهاية المرة، نهاية الذين يفتكرون في الأرضيات. جهنم النار الأبدية، والبداية من هنا، البرص من هنا، البرص من هنا. برص نعمان يلصق بك وبنسلك بنسلك إلى الأبد. فخرج من أمامه أبرص كالسلك، خرج من أمامه أبرص كالسلك. لو جاز التعبير ونقول إن نعمان السرياني قدم وتلميذ أليشع دور إنه ياخد، فاللي عرف ربنا وطهر من البرص بيقدم، لكن الإنسان اللي بيفتكر في الأرضيات ومشغول في الأمور الأرضية إنسان نهايته صعبة. وأرجع بالكلام اللي أنا بدأته في الأول، كلام اللي أنا بدأته في الأول، إن كثيرين كثيرين رغم الأحداث اللي حصلت في العالم ورغم الوباء اللي عم الكرة الأرضية ورغم الصوت العالي من الله ورغم الإنذارات، لإني عائلات كتير مات لها حد وعائلات كتير أصيبت بالكورونا على وجه الأرض، ورغم كل ده تلاقي العاتي عاتي والظالم ظالم والشرير شرير. طب ربنا يعمل ايه عشان الإنسان يخلص؟ يعمل ايه؟ لا يترك نفسه بدون شاهد، لا يترك نفسه بدون شاهد. أما أكمل الحتة اللي كنت مشغول بيها، إن في نفس الوقت اللي الناس دي بتفتكر في الأرضيات بتلاقيهم جات سيرة كلمة ربنا أو جات سيرة خادم من الخدام، فتلاقي ردود لا تليق، لا تليق، وتلاقي استهتار عجيب. أنا مش بوعظ، أنا مش بوعظ، لكن شو قلبي إن كل إنسان يخلص، ولا بدين. إن كان ربنا بيحط كلمة على لساني للتذكرة ده مش دينونة، بالعكس أنا عايز أفكرك إن المسيح بيحبك رغم كل اللي أنت فيه، المسيح بيحبك وبيدور على خلاصك، والكلمتين دول ليك منه هو كلام محبة، كلام محبة. مش هتاخد شيء من الأرضيات، ومهما فكرت وجريت ورمحت هتسافر فاضي، هتسافر فاضي، ومهما أكلت وشربت وتبغدت

هي لقمة بناكلها وكله مال وبطن، كله مال وبطن. احذر انك تكون بتقضي يومك لحساب الجسد، والعمر كله لحساب الجسد. نهاية الذين يفتكرون في الأرضيات نهايتهم الهلاك، الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم. ناكل ايه ونشرب ايه، ومجدهم في خزيهم. ده احنا سهرنا صهرخ، ده احنا عملنا وسوينا. مجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات كل اهتماماتهم هنا، بعنا كذا واشترينا كذا وودينا وجبنا وبتاع. فين المسيح؟ فين السماء؟ فين الحياة الأبدية؟ لا احنا مش هنا خالص، احنا مش هنا. النهاية صعبة. برص نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد، يعني معناها النهاية جهنم، النار الأبدية، جهنم النار الأبدية. وفي الآخر أقول لكل إنسان سمعني، الأرض بما فيها مش هتنفعنا بحاجة، ومش هناخد منها حاجة. الأرض بما فيها، الأرض هينزل ليها الجسد التراب، أما الروح فترجع إلى الله الذي أعطاها. واللي يعيش لحساب الجسد هيدفن، واللي يعيش لحساب الروح هيكون في مجد ملكوت السماوات. أقول يا حبيبي لكل إنسان تعقل، إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. الله بيتكلم مرة وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان. الله ما بيعدمش وسيلة في إنه ينذر ويتكلم. أقول لك في الأرض ملناش منفعة، ملناش منفعة. والمسيح قدامك وفي بيتك، والمسيح هو اللي بيأكلك اللقمة. عايز أقول لك من دلوقتي افتكر المسيح. كل إنسان سامعني افتكر المسيح، واكرم المسيح قبل ما الزمان يعدي، اكرم المسيح قبل ما الزمان يعدي. وسيبك في الأمور الأرضية مش هناخد منها حاجة. الناس بتجري وتكدح ورا سيد اسمه المال، ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال. لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى. أنا ليا وطن تاني. الناس بتبني وتزرع وإيه؟

همو يلبس ويقلع وعن يسوع غفلان. العالم يبني ويزرع وتملي مش شبعان، همو يلبس ويقلع وعن يسوع غفلان.

لكن أنا مش من هنا. ما أحلى وما أجمل إن من قلبك تقول لكن أنا مش من، أنتم لستم من هذا العالم. مسيحنا بيقول إحنا مش من هنا، أنتم لستم من هذا العالم، لينا ميراث مستنينا في المجد. افطمنا عن كل شهوة رديعة، ارفع عينينا عن الأرضيات، ثبت أنظرنا على المجد اللي منتظرنا. كرامة ومجد ليك، الناس بتجري وتكدح ورا سيد اسمه المال.

أقول في الآخر حاجة للتذكرة كده، يعني بنقعد كتير مع بعض ونزور ونروح ونيجي، ولينا اجتماعات ولقاءات ولينا مصايف ولينا ولينا. أنا عايز أسألك وأسألك، والسؤال ده من الله: إيه نصيب المسيح في جلساتكم ولقاءاتكم واجتماعاتكم؟ إيه نصيب المسيح في حديثكم وكلامكم وانشغالاتكم؟ إيه نصيب المسيح في جريتكم ورمحتكم؟ نصيب المسيح قد إيه؟ وأفكاركم مشغولة بإيه؟ واهتماماتكم رايحة على فين؟ فين المسيح؟ فين المسيح؟ مشغولين بيه؟ مشتاقين نمجده؟ نرفع اسمه نعليه؟ ولا نسينه؟ يا ما كتير بنقعد والمسيح ملوش سيرة، بل بالعكس الخطية اللي سايدة على جلساتنا، والخطية اللي سايدة على لقاءاتنا، وي وي وي قول كلام. فين المسيح؟ الذين يفتكرون في الأرضيات. يا ما بنحكي حكاوي، يا ما بنتكلم كلام، يا ما بنشتاق لأمور، يا ما بنمشي في سكك وطرق ما تمجدش اسم الله. أما آن الأوان نحن نتوب، ما عادش في وقت، ما عادش في قبل فوات الأوان. الذين يفتكرون في الأرضيات نهايتهم الهلاك. لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. ننحني للصلاة، ننحني للصلاة. والمسيح بشخصه في وسطينا بيذكرنا بنفسه، بيذكرنا بنفسه، بيقول يا ريت تفتكروني، ما تنسونيش على مدار اليوم، ما تنسونيش، خلوني على بالكم، خلوني في فكركم، خلوا اسمي على لسانكم. يا سلام، ما نستاهلش يا رب، ما نستاهلش. احنا شوية التراب، شوية التراب، نتشرف كتير لو انت تبقى في فكرنا، نتشرف كتير لو تبقى محور حديثنا وكلامنا، نتشرف كتير لو تكون انت الضيف، اللي مش الضيف، مكرم في وسطينا.

نتشرف كتير لما تكون انت الكل في الكل في حياتنا. افكارنا تنشغل بيك وبمجدك، بمجدك. عينينا تترفع لفوق ننتظرك، والقلوب مليانة بالشوق لمجيئك، ونقول لك امتى هتيجي؟ تعالى اوام، راكب الغمام، راكب الغمام، ساعتها نطير لك واحنا فرحانين. اشكرك لانك بتكلمنا وتعلمنا، تنصحنا وترشدنا، ملناش غيرك يا رب. احصر فكرنا في شخصك، في الامور العاليه، امور الابديه. ساعدنا نكون مرضيين قدامك يا رب. صلي، كل واحد شايفني وكل واحده شايفاني، صلوا، صلوا المسيح بشخصه في وسطينا، اكرمه، ارفع اسمه، مجده، مجدوه. بدل ما نفتكر في الارضيات نفتكر في الامور العاليه، الامور العاليه، حياتنا الابديه. خلاص نفوسنا ملنا شيرك. ادينا فرصه نكرمك قبل ما نجيلك.

اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية. اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية.

أيها الإله الحقيقي وحدك، الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطيئة الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك.

ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. وأما عن المقيدين بالأرواح الشريرة، اللي عنده إيمان هيتحرر الآن باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي. أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

النهاردة هحاول أغطي زي ما تقول كده نقطتين. النقطة الأولى هنسميها مستويات التواصل ما بين الزوجين، والنقطة الثانية مضمون التواصل ده أو يعني محتوى التواصل. ناخد النقطة الأولى وهي مستويات التواصل. أول مستوى من التواصل تقدر تسميه مستوى الأكلاشيهات. إيه بقى مستوى الأكلاشيهات ده؟ اللي هو إحنا عايشين مع بعض تحت سقف واحد جوه بيت واحد 100 متر كده، والتواصل اللي بيننا وبين بعض على هذا المستوى الضحل اللي ما فيهوش أي تواصل، الأكلاشيهات. صباح الخير، صباح النور، تشرب شاي، شكرا، الولاد إيه أخبارهم إيه، ناموا. هو ده المستوى اللي فيه اكلاشيهات. عايزين نشتري للولاد كسوة الصيف، عايزين. هي الاكلاشيهات، وهو اضحل واقل واتفه مستوى من مستويات التواصل ما بين الزوجين. مستوى نمرة اتنين. مستوى نمرة اتنين تقدر تقول عليه المستوى الانباء. يعني ايه الانباء؟ يعني اخبارك ايه النهارده، اخبار يومك ايه. فانا بحكي اخبار اليوم، ورحت الشغل والمرور كان زحمه ومش عارف ايه. هو نشره الاخبار، موجز الانباء. موجز، مش نشره، هي موجز الانباء. فموجز الانباء ده هو عباره عن موجز ولمجرد سرد الانباء ليس الا. المستوى الثالث، عارفين يا جماعة لما بيقولك في التلفزيون التعليق على الأنباء، يعني احنا سمعنا الأنباء، فالأنباء كانت ايه؟ الأنباء أخبار يومك ايه؟ أخبار يومك كذا، انت أخبار يومك ايه؟ أخبار يومك كذا، واحد اتنين تلاتة، ادي ده موجز الأنباء. التعليق بقى على الأنباء، انا بشرح فحصل كذا

وقابلت فلان وعلق و حاجات زي كده. يعني انا بدي زي ما تقول ايه انت يعني، حتى مش انطباعات، ما توصلش الانطباعات، هو بس ايه تفصيل شويه. يعني لو في موجز الانباء، في بقى التعليق على الموجز ده، التعليق على الموجز ده فيه شويه تفصيلات للانباء اللي حصلت معايا في خلال اليوم. المستوى الاعمق شويه اللي فيه انا بقول رايي او بشارك برايي بحكمي على الحدث اللي حصل، اللي اديت تفصيل اكتر فيه، ثم بقول انا شايف انا قراءتي لهذه الاحداث ازاي. فانا بقول مثلا ايه، ان انا ايه اخبار يومك ايه، ان رحت المكتب النهارده، اوكي ده الموجز. نمره اتنين التعليق، وكان معايا فلان وفلان في المكتب او في الشغل الشركه او في اي مش عارف ايه، كويس. وبعدين بقول الاثنين دول كل ده لسه في الانباء، احنا لسه في موجز الانباء، والاثنين دول اتخانقوا. بعد كده بقى ايه اللي بيحصل؟ ان انا بقول ما هو حكمي، الاثنين اللي غلسوا على بعض ولا اتخانقوا ولا مش عارف ايه في الكنيسه ولا في المكتب ولا مش عارف ايه، فانا بحكي بقول ما هو حكمي. فبقول كان غلطان جدا فلان ده، كان غلطان جدا لانه هو ابتدى بدايه ما كانتش مش عارف ايه. او انا بقول حكمي، انا شايف ان فلان ده فعلا مع حق، او اتنين جيراننا الاتنين راجل ومراته اتخانقوا، فانا بقول ما هو حكمي. واخد بالك ازاي؟ اوكي، انا شايف ان لحد المستوى ده لسه مفيش تواصل. ليه مفيش تواصل؟ لان من اول الاكلاشيهات اللي هو اتفه واضحى المستوى لحد الحكم على الاحداث، يعني خليني اقول ايه، يعني يمكن الحكم حكمي على على على ما حدث، يمكن يا دوب افتتاحيه التواصل، يعني استهلال التواصل، بشاير التواصل. التواصل الحقيقي ان انا احكي، ابتدي يعني احكي مش بس على حكمي، لكن كمان مشاعري. فانا اقول ايه، اقول انا زعلت قوي لما حصل ما بين فلان وفلان. كلمة انا زعلت قوي لما دي بتعبر عن حكمي؟ لا، هل بتعبر عن ايه؟ اظن انها بتعبر عن مشاعري. فانا بفتح، بقدم شعوري، بقدم قلبي، بقدم احتياج ما. انا اتضايقت قوي لما انت قلت الكلمة دي قدام الناس. انا كده بقول ان انا باجرح. كبريائي يقول لا انا مش هقول كده. كبريائي ممكن يقول اللي اتقال ده غلط، بس لما بقول انا باجرح، او انا النكته اللي انت قلتها دي، او لما قلت احنا اصلنا بناكل مش عارف ايه، او اتريقت على تنظيفي للبيت، هنا انا بعبر عن مشاعر. التعبير عن مشاعر ده في تواصل عميق، لكن المستوى بقى اللي هو المستوى ده ياخذ تواضع وصدق وامان، احساس بالامان، دي مهمه جدا يا جماعه، وده اللي جايين له بعد شويه. احساس بالامان، انا مش خايف ان افتح نفسي واعبر، خلي بالك بقى من الكلمه دي، واعبر بشفافيه عن لو هستعمل كلمه باللغه العربيه، عن مكنونات قلبي. ايه بقى يطلع ايه مكنونات قلبي دي؟ ان انا اقدر اكشف عن نفسي وشعوري وما في اشعر به وكده، بس بشفافيه. عارف هصورها لك يعني بفكره ان في دايرتين، عارف دايرتين، كل ما بنتنقل من المستوى الاول للثاني للثالث للرابع، كل ما الدوائر دي عماله تقرب من بعض، كويس، يحصل التماس. خلينا نقول يحصل التماس في المستوى بتاع اصدار الحكم ده. انا شايف ان فلان غلطان، خش معايا بقى،
يحصل مش بس التماس، لكن يحصل الاوفرلاب، يحصل ان الدايره دي تتداخل مع الدايره التانيه دي في بدايه التعبير.

كتير عن الشعور في بداية اني اقول لك انا حسيت بايه لما حصل كذا. مش لازم يكون حصل بيني وبينك او بيني وبينك، سواء حصل بيني وبينك او بيني وبينك، او حصل احساسي عن اللي بيحصل في البلد بقى ولا الشركة ولا الكنيسة ولا مش عارف ايه. دي بداية الانفتاح. الشفافية ان بتصل الدائرتين دول الى مستوى من الاوفرلاب، التداخل الى اقصى مستوى ممكن يحصل. طبعا بالتاكيد اوعى تتوقع ان هيحصل تطابق كامل، ان محيط الدايره دي هيركب بالظبط على محيط الدايره دي، لا يمكن يحصل. لكن على الاقل مفيش الحواجز دي. تاني، تحصل ازاي وامتى وايه بقى اللي يوصلنا للنقطه دي؟ تاخد وقت، تاخد احساس بالامان ان انا مش خايف اقول اللي جوايا، مش هيحصل انفجار، مش هيحصل تحقير لمشاعر، مش هيحصل مش عارف ايه. حب، وتصميم على اننا نتقارب وننفتح بعضنا على بعض. دي المستويات، دي المستويات. عايزين نتكلم شويه بقى عن، يعني لو هفترض سؤال، ايه الامور اللي لازم نتكلم فيها أنا وشريك الحياة، أنا وجوزي أو أنا ومراتي؟ لو في شوية حاجات لازم نتكلم فيها، نتكلم في إيه؟ تعال ناخد شوية عينات كده. عينة من ضمن العينات الـ الـ الـ المسافة. المسافة أقصد بيها إيه؟ ان ايه المسافه اللي بيني وبين شريكي؟ اخ، هو في مسافات؟ احنا مش قلنا التطابق والدوائر ومش عارف ايه؟ خلي بالك، اصبر عليا، احنا قلنا ده في التواصل، في التواصل. لكن في حاجه اسمها انا في الوقت ده محتاج ابقى لوحدي. مثلا انا في الوقت ده في الشغل ما احبش ان انت تكلمني او انت تكلميني طول الوقت في تليفون، لان انت قاعده في البيت مثلا وعندك وقت وفاضيه، فكل ما هتشوفي حاجه في التلفزيون ولا كل ما عيل يعيط ولا كل ما مش عارف تكلميني. انا محتاج اركز شويه في، او انا محتاجه اركز شويه في ده. فانا هنا عايز اتكلم عن مسافه. المسافه دي يا ناس مطلوبه، دي يعني انا عارف ان البعض بيتخض ازاي وبتاع، مطلوبه جدا، مطلوبه جدا. لانه التلاحم ده لن يكون تلاحم، التطابق، التلاحم مش تطابق، التلاحم والاوفرلاب ده لن يحدث الا من نقطه استقلاليه. يعني لو انا ما عنديش الاستقلاليه في اني اقدر اكون لوحدي، فالتلاحم ده مش هيلثي. دي بيسموه كوديبندنسي، الاعتماديه اللي مش عارف ان كل واحد واقف على التاني كده. عارفين يا جماعه بيصوروها بايه؟ بيصوروها بيقول لك ان في فرق بين الاثنين اللي مع بعض، العلاقة على شكل حرف الـ A في الإنجليزي، الـ A أو الـ M. إيه الفرق بين الـ A والـ M؟ بيقول لك الـ A relationship لو واحد من الاتنين راح، الضلع التاني هيجرى له إيه؟ هيقع. الاتنين ساندين على بعض، دي الاعتمادية، دي الاعتمادية المتبادلة، الكوديبندنسي دي. لكن بيقول لك الـ healthy relationship اللي هي بيسموها بحرف الام في الانجليزي، ان في ضلع واقف على رجليه كده وفي ضلع واقف على رجليه كده، بس الاثنين ماسكين في بعض فيعملوا حرف ام، دي العلاقه الهيلثي، دي العلاقه الصحيه الناضجه الجميله. فحاجه من ضمن الحاجات انه في مسافه ما بيني انا والشريك، ان في وقت انا هقعد لوقت، انا في وقت هقعد فيه مع اصحابي البنات، صحباتي يعني، صحباتي البنات، وان انا هقعد مع اصحاب الرجاله او حاجه ما. كويس، ففي مسافه. الحاجه الثانيه هي يعني هقولها كده بس ما تفهمنيش غلط، مناطق القوه او النفوذ. مين هيبقى دي منطقة النفوذ بتاعته أقصد إيه بالحدوتة دي؟ مثلا لو افترضنا إنه الست الزوجة في العفش هتحط الكنبة على الحيطة ولا تحت الشباك
ولا هتحط الصورة دي كده ولا هتحط الصورة

دي كده ولا مش عارف ايه، الطبيخ فهتطبخ المكرونة كده ولا البامية ازاي ولا المسقعة ازاي ولا مش عارف ايه. فدي منطقة النفوذ بتاعتي. طبعا في مناطق مشتركة جدا، يعني ما ينفعش اقرر الفلوس مثلا لوحدي، ما ينفعش، لكن على الاقل في مناطق نفوذ معروف انه غالبا الحتة دي بتاعت جوزي، هو الحقيقة اللي بيفهم في الحاجات اللي هي فيها ما اعرفش تصليح ولا التعامل مع الصناعية ولا الجيران ولا مدارس العيال، هو شاطر قوي. فدي منطقة النفوذ بتاعته. الضياع بقى ده، اللخبطة دي، ان الزوج عايز يخش جوه صينية المكرونة بمناخيره، ولا ازاي تتعمل المسقعة، لان امي كانت بتعمل المسقعة بالمنظر ده، مزعج جدا. دي شوية حاجات يا جماعة عايزين بس نفكر فيها، عايزين نتفق عليها. بس المبدأ بتاعنا، الهدف بتاعنا، هو التقارب ما بين الدائرتين في التواصل، من مستوى الأكلاشيهات السطح التافه إلى هذه الشفافية في التواصل، وهنكمل مع بعض.

الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.

كلنا محتاجين لمسة من روحه، كلنا محتاجين انه يغمر قلبنا بحنانه، كلنا محتاجين حنان الله. حنان البشر ما يكفيش، حنان البشر ما يديش نعمة، ما يديش سلام، دايما حنان الله هو اللي بيغمرنا، هو اللي بيدفينا، هو اللي بيسترنا، بيستر عيوبنا وبيغيرنا طول الوقت. خلينا نرنم مع بعض الترنيمة اللي جاية، مغمور بفيض الروح.

كل مرة كنا بنقول ان احنا اضعف حد، انا ضعيف يا رب، انت ازاي هتستخدمني؟ انت هتستخدمني انا الضعيف، انا الخاطي، انا اللي كل عيوب، هتستخدمني انا؟ نلاقي بقوة عجيبة بيسند وبيعزي وبيطبطب وبيدينا قوة أكبر من الطبيعي. محدش بيبقى متخيل إن أنا اللي بالقوة دي، أنا اللي واقف على رجلي رغم كل اللي أنا فيه، رغم كل ضعفي. ربنا دايما بيدي نعمة، ربنا دايما كل مرة بشوف نفسي أنا مرفوض، ربنا أول واحد بيطبطب علينا بيقول لنا أنت مقبول، أنا شايفك بعيني مش شايفك بعيون الناس. كل الناس لو شافتك وحش، أنت ابني، أنت الثمرة اللي أنا حطيتها في الحياة وعايزك تثمر وتكسر 30 و60 و100. رغم ضعفك، رغم قلة حيلتك، بس أنا شايفك أحسن حد، أنا شايفك في أحسن صورة. دايما لما نصلي أصلي له أن أنت يا رب أنت طول الوقت ساترني، اديني نعمة، اديني قوة، اديني ستر يا رب، اديني دايما نعمة في عيون الناس وفي عينيك قبل عيون الناس. أمين. خلينا نرنم مع بعض ترنيمة أصلي له.

الوحيد اللي بيوفي بوعوده مهما كانت صعبة، الوحيد اللي مهما كانت الدنيا مقفولة في وشنا وعوده ثابتة، وعوده ما بتتغيرش، وعوده دايما هتتنفذ. أوقات بنصلي الحاجات احنا شايفينها بالنسبة لنا هي دي المفروض تكون مشيئتك، بس هي مش مشيئته، دي مشيئتنا احنا. مش دايما بنطلب من الله مشيئته، بنطلب مشيئتنا بس يا رب خليها عشان خاطري، اعملها خليها المرة دي تمشي عشاني، بس ما بتبقاش خير لينا. قرار الترنيمة اللي جاية بتقول له انا لو هلمس هود بتوبك. نزفة الدم ما طلبتش ان هي تروح ويصلي ويعمل معجزة، كانت واثقة بإيمان ان هي لو لمست طرف توبه في وسط كل الزحمة دي هتشفى، عارفة ان هي مرضها هيبرأ. راحت وفي وسط كل الزحمة لمست هود بتوبه، لمست طرف توبه واخدت لمسة شفاء، برأت من مرض ما فيش دكتور عرف يعالجها، صرفت كل اللي معاها على الدكاترة ما حدش عرف يعالجها، بس بلمسة منه كانت العلاج، بلمسة منه كانت الدواء، لمسة منه هي دواء لكل حاجة في حياتنا، لمسة منه هي دواء لخطايانا ولضعفنا ولكل حاجة احنا حاسين ان هي ناقصة فينا. لمسة منه تقدر تغير كل حاجة في كياننا. خلونا نرنم مع بعض الترنيمة اللي جاية، يا رب اسمع صلاتي.

لمسة منه بتغير. كم مرة حسيت أن الله بينده علينا؟ كم مرة سمعت صوته وطنشته؟ لا أنا مش عايز أسمع الكلمتين اللي أنت بتقولهم المرة دي، أنا عايز اللي أنا عايز أسمعه مش اللي أنت بتقوله. اللي أنت بتقوله بالبلدي مش على هوايا، مش اللي أنا عايزه. أنا عايزك تسمعني اللي أنا عايزه، بس اللي بنسمعه من الله هو مشيئته، هو الخير. دايما اللي احنا بنمشي وراه كبشر عمره ما كان خير لينا، دايما بنمشي في سكك بعيدة عنه، كل مرة بنبعد عنه بنتوه وما بنعرفش نرجع غير لما بيمدلنا ايده، لما بينده علينا. الله لما نده على صموئيل نده عليه مرة واثنين وثلاثة، بس صموئيل مش متخيل ان الله ممكن ينده عليا.

الطفل الصغير طول الوقت مش بنتخيل ان الله ممكن ينادي علي انا، انا الخاطي، انا البعيد عنه هينادي علي انا. الله طول الوقت ما بيناديش غير على الخاطي. الله ما جاش للابرار، يسوع ما جاش وفدانا عشان الابرار، ما جاش خلص ابرار، كان جاي للخطاه، كان جاي للي بعيد، كان جاي للخروف الضال اللي شرد وبعد، كان جاي للابن الضال اللي فضل بعيد وصرف كل فلوسه وضاع وتاه، وكان شايف ان هو انا ما استحقش ان ارجع وابقى ابنك. بس هو طول الوقت فتح احضانه مستنينا، مستني الابن الضال يرجع، مستني الخاطي يتوب، مستنيك وبيقول لك تعالى وانا احضاني مفتوحه ليك، انت ابني، انت عملي، انت احسن حاجه عملتها في الدنيا. خلينا نرنم الترنيمه اللي جايه مع بعض، والاكتر ان احنا نصليها مع بعض.

تشكيله هو المطلوب، تشكيله ولمسة إيده هي المطلوبة. تشكيل الله غير كل حاجة بتشكلنا في العالم. دايما بنتعلم في العالم، كل واحد بيغلط مرة واتنين وبنتعلم، بس تشكيل الله دايما مختلف، لمسة إيد الله دايما مختلفة. خلينا نرنم الترنيمة اللي جاية مع بعض.

الراحة فيه هو بس. هو الوحيد اللي داري بينا، هو الوحيد اللي داري بتعب قلبي وشقايا، هو الوحيد اللي عالم بكل الخبايا اللي جوانا. دايما اللي بيبعد عنه عمره ما بيكون مبسوط، حياته بتتقلب، حياته بتكون جحيم، حياته بتكون غريبة، مش بينام، مش بيعرف يبطل تعب، بيفضل شقيان وتعبان طول ما هو بعيد عنه. كل اللي بعيد عنه دايما تعبان. بنطلب منه ونصلي انه يا رب دايما قربنا منك، يا رب ما بعدش عنك ابدا، يا رب حتى لو بعدت مدلي ايدك وقربني ليك، رجعني ليك تاني يا رب، رجعني للراحة، رجعني لسلامك، لأمانك يا رب. خلينا نختم مع بعض بترنيمة لأمنا العذراء، مش ينفع ننساها أبدا، هي ست الكل ودايما نكون فاكرينها في صلاتنا وفي تسبيحنا. فخلينا نختم مع بعض بترنيمة محلاك يا مريم.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فلتحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى داهر الظهور كلها أمين. أخذ تأملنا النهاردة بنعمة ربنا في سفر التكوين أصحاح 17 العدد الأول. ولما بلغ إبراهام 99 سنة تراءى له الرب وقال: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. يأتي أحبائي هذا المشهد بعد انقطاع الرؤى والعلاقة بين الله وبين إبراهيم 13 سنة. يعني عاد 13 سنة ما كانتش في رؤى أو علاقة بين الله وبين إبراهيم. وده كان إبراهيم في التوقيت ده كان عمره 86 سنة، وكان السبب آخر موقف أنه كان زواج إبراهيم من هاجر. من الوقت ده حتى هذه الرؤية 13 سنة لم يتكلم الله مع إبراهيم. في البداية الله بيعرف نفسه لإبراهيم، بيقول له: أنا الله القدير. بالعبرية إيل شداي. الكلمة دي اتكررت في كتاب أيوب 31 مرة و17 مرة في بقية أجزاء الكتاب المقدس. ليه الله اتكلم مع إبراهيم وقال له الكلمة دي؟ كانت فيه ثلاث مواقف: سفر التكوين أصحاح 12 وتكوين 15 وتكوين 16. جد بعد الثلاث أحداث دولة فالله بدأ أن يقول سر أمامي. في الطبعة الثانية ده مكتوب في طبعة الكتاب، ولكن الطبعة المسكونية مكتوب عليها بيقول أسلك أمامي، يعني امشي قدامي، خليك قدامي. أول حاجة في تكوين 12 لما إبراهيم أخطأ وذهب إلى مصر في وقت المجاعة وكانت مع سارة، وقال قدام فرعون قولي أنك أنت أختي، وبدأ أنه يكذب. وكانت الفترة دي فترة

يعني كان في شوية بيفكر في ذاته عشان يكون في خير لنفسي. فده كانت في فترة الله بدأ إن هو يزعل من إبراهيم، أو كان في عتاب على إبراهيم على إن هو بيتكلم حسب مشيئة نفسه. تكوين 15:2-3 بيكلم الله برضو إبراهيم وبيقول له لا تخف، أنا أكون لك ترس وأجرك عظيم. يرد على إبراهيم يقول له إيه؟ ما نفع بما تعطيني، إيه اللي ينفع اللي أنت تدهولي ووارث بيتي لعازر الدمشقي؟ فهو هنا إبراهيم بيتكلم عن الإرث، ولكن الله بيتكلم عن الميراث البنين. هيكون إيه فايدة أنك أنت تديني حاجة وأنا ما عنديش أولاد، وهو اللي هيورثني لعازر الدمشقي؟ فهو حط نفسه في دائرة الإرث. الموقف الثالث كان في تكوين 16، حتى إعلان النهاردة الله لإبراهيم قعد 13 سنة، فبدأ يقول له امشي قدامي، سر أمامي، وكن كاملا. ممكن ناخد النهاردة عنوان للعزتنا خليك مع ربنا. يعني كتير جدا لما بنبقى في حالة تعب أو اضطراب أو في مشكلة بتجينا، فحد بيقول لي خليك مع ربنا أحسن، يعني بلاش فلان، خليك مع ربنا، ربنا هو اللي يسير الموضوع، امشي معاه، هو اللي هيدبر كل الموضوع. عشان نمشي مع ربنا لازم نكون حسب مشيئة الله، لازم نمشي حسب ترتيبه وقدرته لنا إحنا، حسب مشيئته مش حسب مشيئتنا إحنا. أحيانا بنقف في مفترق الطرق لما يكون عندنا سفر، زواج، خطوبة، أيا كان الموقف، ونبقى في حيرة ما بين مشيئة الله وبين مشيئتي. أنا عايز مشيئتي بسرعة، ممكن مشيئة الله تتأخر شوية لأن هو شايف لك الخير. بنبقى دايما في حال التعب، ولكن لما نسلم أمورنا ونمشي مع الله ونقول له الأمر ده بين إيديك، إحنا بنحس بالسلام، بالنجاح، بالراحة، بالطمأنينة، لأن إحنا متكلين على إله قوي، على أب، وبنسيب له كل الأمور، نترك ليه كل أمور حياتنا. البعض يا أحباء بيصور الله إنه بعيد عننا، والله كأنه وضع خطة لحياتنا مكتوبة ومخفية في المكان، وعلى الإنسان إن هو يسعى عشان يعرف هذه الخطة فين. البعض بيظن كده، لأن الله بيحجبها عنا، لأنه هو الذي كتبها وهو الذي خبأها عنا. وما على الإنسان يسعى ويقدر إن هو يعرف خطة الله في حياتنا، ولكن دي نظرة غير صحيحة. الله هو أب لينا، الله هو أب لينا، فمسؤولية الأب أن يعلن لنا مشيئته في حياتنا، فمسؤوليته يعلن لينا، يعرفنا مشيئته في حياتنا. وكما أعلن لإبراهيم هل أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله، راح بيقول له أنا رايح أعمل إيه. والعذراء مريم في زيارة الملاك إبراهيم ليها، السلام عليك يا مريم، الروح القدس تحل عليك، وقوة العلي تظللك، والمولود منك يدعى ابن الله. كيف يكون لهذا؟ كيف يكون لهذا؟ الله أعلن لمريم إيه اللي هيكون في المستقبل، إن هي تكون والدة الله. أحبائي كتير جدا إن إحنا شوية بنرفض مشيئة ربنا في حياتنا، وبنختار طريق غير اللي ربنا رسمهم لنا، غير اللي ربنا محدده لينا، ولكن مش بنصلي وبنقول يا رب زي ما احنا بنصلي في الصلاة الربانية، لتكن مشيئتك، عرفني يا رب. نبدأ دايما نتكلم معاه. إسحاق كانت رفقة عاقر، ما كانتش بتخلف، فبعدين إسحاق بدأ يقول يعني كلمات، أنا عند الكلمات دي أو كلمة بسيطة بنقف، نقف لحظات كتيرة جدا. بيقول وصلى إسحاق من أجل رفقة، صلى إسحاق إلى الرب من أجل رفقة. فكم من الحالات اللي تكون موجودة في حياتنا، سواء كانت شريكة الحياة أو الأولاد أو غيرهم أو الجيران أو في الشغل، في حالة تعب ومش هنقدر نغير حاجة في حياتهم من تعبهم، ولكن نقول بنصلي بنصلي. ده بيفكرني بالمشهد بتاع الأربعة رجال اللي موجودين، والراجل اللي كان متألم مريض

المخلع المطروح على الأرض. عد عليه كتير وما شافوش، ولكن الأربعة دول بدأ أن هم يشيلوه وسط الجمع اللي كان موجود ويطلعوا فوق السطح، وبيبدأ أن هم ينقبوه علشان ينزلوه. النهاردة إحنا مش محتاجين، لأن مفيش أربعة، مفيش بطرس، مفيش اندراوس، مفيش يعقوب، مفيش يوحنا، يعني على كل إنسان طريح متألم حزين مريض، ولكن ممكن نحمل الإنسان المريض في صلاتنا ألم الله، ممكن نحمله في صلاتنا. مش محتاج أنك أنت هتروح عشان تدور على مين يشيل معاك، شيله في صلاتك قدام ربنا، وده أجمل ما فيكون. عشان كده أصحابي يقول وصلى إلى الرب من أجل رفقة، فبدلت رفقة تحولت كل الأمور، العقم تحول ما بقاش في عقم، فبدأت إن هي تحمل في اتنين في توأم. فبيقول الولدان في بطنها بدأوا يعملوا دربكة، ما راحتش تسأل إبراهيم ولا راحت تسأل إسحاق، ولكن راحت تسأل مين؟ الله. راحت تسأل الله تقول له إيه الحكاية؟ إيه الحكاية؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه الدربكة؟ إيه الحاجات اللي أنا بحس بيها دي؟ فبيرد عليها ربنا بيقول لها إيه؟ في بطنك أمتان ومن أحشائك يتفرع شعبان، شعب يسود شعبا وكبير يستعبد لصغير. دي مشيئة الله، دي مشيئة الله. يعني عرفتيها؟ عايز يقول لها فهمتي؟ فهمتي إيه اللي بيحصل جوه بطنك؟ كبير يستعبد لصغير، يعني الصغير هو اللي هيكون ليه البركة. ده إعلان الله، الله بيقول لها كده. ولكن رفقة بدأت إن هي عايزة تحقق مشيئتها هي. هل هي نسيت؟ اتسرعت؟ عايزة إن هي المخطط بتاعها يتم بسرعة؟ فبدأت تعمل المكيدة أو الخدعة على جوزها إسحاق، هي ويعقوب، ولكن دفعت الثمن. بعد يعقوب عنها وانتقلت من الحياة بدون أن تراه. مشيئة الله ومشيئة الإنسان ادفع الثمن. فينا السؤال، هل يا رب إنك أنت وافقت على مخطط الشر اللي عملته رفقة مع يعقوب؟ يقول لا، أنا كنت شايف غير كده، ولكن هم اللي دبروا، هم اللي اختاروا إن مشيئتهم هم اللي هي اللي تمشي. ولكن كان ممكن بعد وقت. إحنا ليه بنتسرع؟ ما بنتظرش ربنا ليه؟ إحنا عشان نعيش مع ربنا بنقول له لتكن مشيئتك في حياتي، تكن مشيئتك في بيتي، تكن مشيئتك في خدمتي، تكن مشيئتك في كل أولادي، تكن مشيئتك في كنيستي. أنا مش هدبر بفكري وبعقلي، أترك الله نمشي معاه ونقول يا رب قود أنت السفينة. أصح 32 في سفر التكوين بيتكلم عن اللي هيحصل ما بين يعقوب وبين عيسو، ولكن الكاتب يقطع الأصح بقى ويقول لنا إيه بقى؟ على الصراع اللي موجود بين يعقوب وبين الله. بيقطع كده السفر وبيدخلنا في حاجة تانية، وبيعرفنا الصراع اللي موجود بين يعقوب وبين الله. بيقول له لن أتركك إن لم تباركني. قل له خلاص الفجر طلع. لا مش ممكن، لأن يعقوب اختبر مشيئة الإنسان وعايز هو يعيش معاه. يقول له البركة بتاعتك أنت دي أهم، أنت اللي تقود حياتي، أنت اللي تخليك معايا، أنا هرتاح، أنا مش هتعب بعد كده. رد الله وبيقول له لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جهدت مع الله والناس وقدرت. إيه هو الصراع اللي كان موجود؟ هو صراع كان خناق بالإيد أو بيمسك كده في الهدوم؟ صراع في الصلاة، بتصارع مع الله في الصلاة. مهما كان الأمور قدامك غير مستحيلة، مش ممكن الموقف تتغير أبدا، ولكن هناك بيقول لك في صراع، أقف صارع معه. هو قابل، الله قبل، الله قبل الصراع بينه وبين يعقوب، وهيقبل الصراع بينك وبينه في كل وقت أنك بتصلي. ما تزهقش، قل له لتكن مشيئتك، أنا مش هسيبك غير لما تعرفني كل حاجة في أمور حياتي. عشان نعيش مع الله يا أحبائي، يجب علينا أن إحنا نكون دايما حاضرين معاه.

اسمع له. عارف لما أكون نسيب أماكننا مثلا زي المنيا ونروح القاهرة أو اسكندرية، ونحاول إن احنا نسأل، عايزين نسأل عن مكان محدد عايزين نروحه، فبنوقف بالعربية وبنسأل حد، ممكن حد يشاور اليمين شمال لغاية معك وقت قد إيه وتقدر توصل للمكان اللي أنت رايحه، وممكن واحد تاني يرسم لك كده قدامك خطة معينة وبيقول لك هتلاقي كذا وتمشي كذا لغاية ما توصل للمكان بتاعك. لكن أفضل من كل ده إن تلاقي واحد وقف قدامك بعربية ويقول لك امشي ورايا عشان أوصلك للمكان، كمرشد، كمرشد ليك، امشي ورايا عشان أنا أوصلك للمكان اللي أنت عايزه. يا أحبائي، دايما كده بيكون عندنا حاجة بنعملها بدون ممكن ما بنفكرش فيها. مش من المنطق أبدا إن أنا ألوم ابني، مش من المنطق أبدا إن ألوم ابني لأنه لم يفعل ما أريد. ما ألومش ابني أبدا إنه لم يفعل من اللي أنا عايزه، بدون ما أنا أعرفه الطريق، بدون ما أقول له وبعد كده ألومه. لكن أبدأ ألوم ابني على حاجة هو ما عملهاش أنا عايزها من غير أنا ما أقول له، من غير أنا معرفه. فإحنا محتاجين للمرشد اللي يقدر يقودنا، مش واحد يشاور لي ويوصلني للمكان وهو واقف مكانه، واحد يمشي معايا، يمشي معايا في الطريق. محتاجين الله يمشي معانا في برية هذا العالم عشان يقدر يوصلنا. الله لم يرسل لنا كتابا في قوانين وفي شرائع عشان نعرف مشيئته. الله يريد أن يكون رفيقا لنا في الطريق في حياتنا. عايز يصاحبك، عايز دايما تكون تمشي معاه، ما تبعدش عنه بعنايته. لأن حتى في إنجيل متى بيقول بعد ولادة المسيح، يقول إيمانوئيل معنا، معنا، معنا، موجود معانا، يسوع موجود معانا. قال ربنا لموسى هلما فأرسلك إلى فرعون، قال له من أنا حتى أذهب إلى فرعون؟ فأجابه الرب أنا أكون معك. فأعطاه الرب القدرة أن يصنع العجائب. خليك مع ربنا، زي ما احنا حاطين عنوان، امشي مع ربنا مهما كانت الضيقات والألام والهموم، بس ربنا هو اللي هيمشيها. وكن كاملا، كن كاملا. معنى كلمة كاملا ليس هو الكمال المطلق، لأن الكلام الكامل المطلق ده ربنا، ولكن تكون مدقق في أمور حياتك، نكون مدققين في أمور حياتنا. دايما اللي بيمشي مع ربنا بيدقق على كل أمور حياته، ولكن اللي ماشي حسب العالم وحسب العالم وشهواته وإبليس بيكون مدقق في أمور غيره. فهناك فرق كبير جدا. نلاقي واحد دايما قاعد يعني كمثال كده ممكن يفتح الباب وعينيه باصص كده للي بيدخل واللي بيطلع واللي رايح واللي جاي، وبيدقق شيء ليه جاي بيه، راح فين، نجح فشل، صلى ما صلاش، كل شرب لبس. أنا بدقق اتكلم ازاي، عايش ازاي، ايه حياته ازاي، ليه مشغول، ليه بتدقق ومشغول في تصرفاته في حياة غيرك، ليه بتسيب الوقت الوزنة اللي ربنا ادهنا وبنضيعها بان احنا دايما بننظر للآخر وفي تصرفاته وفي حياته. ولكن الكتاب هنا بيقول خليك مدقق في مين، في نفسك، بلاش تدقق في غيرك أبدا، بلاش تنظر لغيرك. قبل أن تنظر، تنظر قذى في عين أخيك، اخرج أولا الخشب اللي موجودة في عينك. ما كان يسوع موجود في بيت سمعان الفريسي، كان موجود معاه، ولكن نظرة الفريسي كانت لمين؟ كان مدقق للمرأة، ولكن نظرة المرأة كانت لمين؟ ليسوع. وباخو يسوع، بلاش تنظر لنفسك. ده واجب الضيافة ليسوع في بيته ما قدموش، ولكن بدأ ينظر لأخطاء الآخرين ويدقق ويشوف بيعمل ايه وبيتصرف بايه. ليه الوقت ده متضيعه؟ الوقت ده محسوب علينا، والفكر ده محسوب علينا، والنظر ده محسوب علينا. ولكن بيقول خليك كامل مدقق كلامك، خلي بالك منه، ممكن الكلمة تجرح حد، نظرتك ممكن تسيء، ممكن تألم، ممكن تقتل، تصرفاتك
فكرك

حياتك، دقق أنت أولا في تصرفاتك، أنت عايش إزاي وحياتك مع الله ولا بعيد عنه. تعجبنا جدا لو إحنا نتأمل في القداس الإلهي بعد صلاة الصلح، خلص أبونا صلاة الصلح والشماس يرد يقول إيه؟ صلوا من أجل السلام الكامل. مش بناخد بالنا منها؟ صلوا من أجل السلام الكامل. في سلام كامل وسلام ناقص؟ أيوة فيه. صلوا من أجل السلام الكامل. سلام كامل يعني في سلام بينك وبين الله، سلام بينك وبين نفسك، سلامك بينك وبين الآخرين. إزاي بتعيش حياة السلام؟ هكذا يا أحبائي السلام اللي موجود داخل الإنسان كان عايش مع يوسف. عشان كده الكتاب بيقول كان الرب مع يوسف، كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. أصل مين هيمر؟ كان أحد الخدام موجود في الكنيسة قال عبارة جميلة جدا، قال من أجمل ما قرأت قصة يوسف. واحد يطلع من مشكلة، يطلع يدخل في الثانية، من مطب للثانية، من تجربة للثانية، من ضيقة للثانية، ولكن كل ده الكتاب ما قالش إن فيه تذمر، ولكن الكتاب بيقولي كان الرب مع يوسف. كان الرب، نشيل يوسف حط اسمك، مهما كانت الظروف اللي بتمر بيها وربنا معاك برضه هتفضل ناجح، مفيش حاجة هتغير في حياتك أبدا. إليا كانت ليها عبارة، حي هو الرب الذي أنا واقف قدامه. خليك دايما تحس الله موجود في حياتك وفي كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، الله موجود معنا. لذلك لم يطلب الله من إبراهيم أن يسير أمامه فترة معينة. الله مش بيطلب مننا أنك أنت، أنا عايزك تمشي معايا لوقت محدد، النهاردة بس أنت في الكنيسة خليك موجود معايا، لكن بعد ما تطلع من الكنيسة مش هتمشي معايا، لا، ولكنه يسير أمامه دائما في كل الوقت. مين يسمع صوت ربنا النهاردة؟ إذا كانت الكلمات متوجهة لإبراهيم، سر أمامي، أسلك أمامي، امشي معايا، بتوصل لك الرسالة النهاردة. تقول له إيه؟ تقول له يا ربنا لي طريقة تانية؟ لا، سر أمامي وكن ناجحا. نقطة تانية يا حبيب يا حبائي، دع الله يقود حياتك. طب مين اللي يقدر ينقاد كده ويمشي مع حد؟ الطفل الصغير لما يمشي مع أبوه ويروح مكان ما قالوش هتركبني إيه؟ هتوكلني إيه؟ هنروح فين؟ هنمشي إزاي؟ لا، لأن عارف أبوه ماسك في إيده. في هنا اتضاع، في اتضاع قدام الله. ودي بتعلمنا كمان إن هي في قصة الخلق. الأسبوع اللي فات كنا إحنا بنعيد بعيد انتقال السيدة العذراء، فبيفكرني بمقارنة عن الاتضاع، وزي ان انا انقاد مع الله، اتواضع قدام الله، امشي حسب مشيئة الله، امشي حسب ما الله بيقودني، اتبع الوصية بين حواء الاولى وحواء الثانية. حواء الاولى كانت عذراء ومريم عذراء. حواء الاولى كانت قبل السقوط بلا خطية ومريم بلا خطية. حواء ام كل حي ومريم ام كل حي. حواء يطلق عليها لقب امرأة، لأن آدم قال كده هذه امرأة لأنها من امرئي خرجت، هذه امرأة لأنها من امرئي خرجت. والسيد المسيح في عرس قنا الجليل قال العذراء مريم ايه؟ قال لها مالي ولك يا امرأة، حتى عند الصليب ذكر كلمة امرأة. ولكن هناك اختلاف، ده اختلاف بيوصلنا بيعرفنا الإنسان اللي بينقاد وبيمشي حسب مشيئة الله وإنسان بيطلع بره. حواء الأولى سمعت صوت تاني غير صوت الله ونسيت الوصية فخرجت بره. أما حواء التاني لما سمعت صوت الملاك، ها أنا أمة للرب ليكن لي حسب قولك. الطاعة يا حبائي، طاعة الوصية، طاعة كلمات الله. فلن تكون اللي بيطيع ربنا وبيمشي معاه، يعني تخيلوا ان واحد ماشي مع ربنا هيكون حاله ايه؟ شكله ايه؟ كلامه ايه؟ وتصرفاته ايه؟ اول حاجه بيكون غير مثير للخلافات بين الاشخاص وبين بعضهم، ما يعملش خلاف، ما يعملش دربكه ومشاكل ودوشه، ما يقدرش ان هو يولع نار وصراع ما بين الاخرين او بينه وبين الناس، لانه مليان مليان بوجود الله في حياته.

يتحلى بالصبر، يتحلى بالصبر، حلى بالأمانة عند التعرض للظلم، يسعى جاهدا للسلام وللصلاة، بيكون وديع ويكون متواضع، لا يكون ضعيفا ولكن يكون لطيفا ورحيما. كونوا رحماء كالآب. خلينا على مثال يسوع، مش ناخد أمثلة من الكتاب المقدس. يسوع في ناس حبته وناس كرهته، ناس قالت له نتبعك حيثما تمضي، أي مكان هتروح فيه إحنا هنروح معاك، وناس تانية قالت أصلبه أصلبه، يعني اجتاز الحاجات دي. طب لما إحنا نتعرض لكل ده وبنتشبه بيسوع نزعل؟ لو إحنا بنمشي على خطى يسوع زي ما هو عاش، إحنا كمان بنقول له أنا ماشي معاك، ما نتألمش ومنتعبش أبدا. الله يا أحبائي كان موجود مع شعب بني إسرائيل، كان عامل لهم عمود كده من السحاب في النهار ومن النور بالليل عشان يمشوا، يقفوا يمشي معاه، عطشوا جاب لهم مية من الصخرة، جاعوا جاب لهم المن والسلوى، ولكن في نفس الوقت ما خلهمش محتاج حاجة. هل الله وإحنا موجودين معاه بيخلينا محتاجين؟ لكن إحنا لو رحنا العالم أو اعتمدنا على الشر أكيد هنتعب وأكيد هنحتاج في كل وقت، بس الله عنده كفايتك، اللي أنت محتاجه روح له وقول له. نقطة اللي بعد كده، علشان تمشي مع ربنا، عشان تعيش معاه، تترك كل حاجة. إذا كنت عايش تعيش مع ربنا اترك كل حاجة، وده اللي هي مثال لوقا 9:61 بيتكلم عن أحد الرجال كان عايز يتبع يسوع، وراح له قال له اذهب وادعي، قال له أنا، قال لي يسوع كده يا رب سأتبعك ولكن دعني أولا، أنا عايز أمشي معاك بس حاجة واحدة بس بطلبها منك، دعني أولا أودع الذين في بيتي. والكلمات دي قالها إليشع برضو، قالها برضو إليشع لما راح له إليه، ولكن رد السيد المسيح قال له إيه؟ ليس أحد يضع يده على المحراس وينظر للخلف، ولكن يكون في اختلاف ما بين كلمات الرجل ده اللي مذكور في إنجيل لوقا وما بين إليشع اللي موجود في سفر الملوك الأول أصحاح 19. إليشع وهو قاعد بيحرس في الأرض، وغالبا إليشع كان من أسرة غنية والأرض دي كانت بتاعته، وراح له إيليا رمى عليه الرداء بتاعه وقال له اتبعني، قال له كده نفس الكلمات، استأذنه أن يودع أهله ثم يتبعه، نفس الكلمات. لكن إيه اللي اختلف فين؟ الكلمات اللي قالها الرجل في إنجيل لوقا نفس الكلمات اللي قالها إليشع، بس هنلاقي الاختلاف فين. الأول تركيزه كان على الحياة التي مضطر أن يتركها وليس على الخدمة، كان تركيزه يرجع علشان مضطر عن الحياة اللي هيسيبها، الحياة اللي هيسيبها ويمشي معاه، وده طبعا غير مقبول أبدا. لكن إليشع بدأ أن هو يرجع ويذبح الثيران على الفور ويعطي للشعب اللي يأكلوها، وبذلك تخلى إليشع عن حياته السابقة، تخلى إليشع عن حياته السابقة. لكن ده كلا عايز أن أنا بس أودع، مضطر أن أودع الحياة دي، أنا مش قادر أن أنا أسيبها، ولكن إليشع بيقول كل ما عندي. عشان كده يا أحبائي إحنا كمان عندما نمشي مع ربنا يجب أن نتخلى عن ما كان في حياتنا الماضية. اللي عايز يعيش مع ربنا يتخلى عما كان في حياته الماضية، يترك الظلمة ويطبع النور، يترك العالم ويتجه من أجل الأبدية. فقام إليشع وتبع إلي حتى نهاية حياته، صار مع إليشع حتى نهايته على الأرض، ولكن الله بدأ أنه يتكلم مع إلي عشان يرجع يتكلم معه بكلمات ويشجعه. راح إلي برضو بيتكلم مع إليشع بيقول له إيه؟ أمكس هنا الآن، خليك قاعد هنا لأن الرب أرسلني إلى بيت إيل. يرد عليه يقول له إيه؟ لن ينفصل عن السير مع معلمه. قال له إيه؟ مدام الرب حي وروحك حي لن أتركك، مدام الرب حي وروحك حي لن أتركك. وحدث هذا مرتين، عندما أرسل الله إلي إلى ريحة وأرسل الله إلى الأردن، وفي كل مرة كان إليشع ماشي معاه. ماذا أفعل؟
ماذا أفعل لكم؟

قال له كده ليا، ايه اللي انت عايزه مني قبل ان هو ربنا ياخدني؟ ايه اللي انا عايزه منك؟ قال له نصيبا مضاعفا من روحك. وده سفر التثنيه اصحاح 17 بيقول كان نصيب الابن البكر بيكون دايما مضاعف. طب ايه النصيب اللي هو هياخده؟ المعجزات اللي عملها ايليا عمل إليش على الضعف، الخدمه اللي عملها ايليا عمل الضعف، هو ده النصيب، هو ده الضعف اللي خده. فاذا اردنا ان نسير مع يسوع يجب علينا ان نكون مثل إليشع، ما نكونش ابدا، لازم نكون زي إليشع، ما نكونش زي الراجل اللي موجود في انجيل لوقا، لانه لم يهتم بالارضيات. وان تتخلى عن الحياه القديمه عن طيب خاطر مش اجبار، تترك كل الماضي وتترك كل العالم عن طيب خاطر حب بوجودك مع الله، لانك انت تمشي معاه وكانك انت ماشي مع نور طاعه، وان تثبت انظارك فيه. قول كمان يا احبائي على دعوه الله، دعوه الله عايز يمشي معاه كتير جدا. ما الله هو اللي بيدعونا بقى، الله بيقول لابراهيم، والله برضو في انجيل لوقا 5 متى 9 مرقس 2 بيكلم عن الحدث اللي موجود ما بين يسوع وما بين لاوي. بس لوقا ومرقس بيقول خرج يسوع فنظر على الشارع. ننتبه للنقطه دي في انجيل لوقا وانجيل مرقس، بيقول خرج يسوع فنظر عشارا جالسا عند مكان الجباية. أما متى قال حاجة تانية خالص غير كده، خرج يسوع فنظر متى. يبقى اتنين لوقا ومرقس قالوا لاوي، أما متى لأن هو ده كاتب الإنجيل بقى وبيتكلم عن نفسه، فوجد متى، فوجد متى فقال له اتبعني. كلمة لاوي يعني دي كلمة أرامية، ولكن متى هي كلمة يونانية بمعنى عطية الله. لو مكرس، ولكن مكرس قاعد في مكان مش مكانه، في مكان الجباية. ولكن لوقا بينفرد بعبارة ما قالهاش لا متى ولا قالها مرقس، الاتنين ما قالوهاش، عبارة جميلة جدا. يسوع بيقول له اتبعني، ما قالوش قام وتابعه، لا، قبل ما يقول ان هو يتبعه قال ترك كل شيء وتبعه. دي ما ذكرهاش متى ومرقس. اتبعني، ترك، ساب، تخلى، بعد عنهم، عن كل شيء، ترك كل شيء، وبيكرر الكلمه الثانيه يقول وتبعه. عظيم جدا الانسان اللي بيسمع صوت ربنا وبيجرى على طول. ربنا بيتفقد كل انسان في مكان جبيته، مكان ما حدش يروحه. ده كان اليهود يلاقوا لاوي او متى قاعد، كان كل واحد بيبعد. ولكن ايا كان المكان اللي انت موجود فيه، اللي انا موجود فيه، محدش بيقدر ان هو يوصل له. حب يسوع هيوصل لك ويروح لك عند المكان ده، المكان المشبوه. وكان يسوع يريد ان يقول له هذا المكان مش مكانك، المكان اللي انت قاعد فيه ده مش بتاعك. ودي رسالة بيقولها لكل إنسان النهاردة اللي بيسمعنا، بيقول لك المكان اللي انت فيه ده مش مكانك، الحياة اللي انت فيها ده مش حياتك، الفكر اللي انت فيه ده مش فكرك، القلب ده يتغير، جدد، اسمع كلامي، اتبعني. وتقدر تتبع الله ازاي؟ تقدر تتبع الله ازاي بدون أن تتخلى، أن تترك كل شيء، أنت، أنا والجميع لابد أن نتبعه. وقبل أن نتبعه نترك كل شيء. كثيرا ما يدعونا يسوع إن احنا نمشي وراه، كتير جدا بنسمع صوت الله، ممكن بنعرف الصوت أو نتجاهل أو ما بنسمعش أو بنصر على طريق احنا عايشينها، لكننا لا نستطيع أن نخرج من مكان الجباية، لأن في قيود، في قيود مخلينا مش قادرين إن احنا نخرج ونتبع ونمشي ونترك مكان جبايتنا. لم أستطيع، وكلما حاولت الخروج أجد قيود أكتر وأكتر. فهذا الأمر يحتاج تدقيق وسماع، إن أنا أتحد، أتبع يسوع وأمشي معه. ما أجمل الكلمات، ترك كل شيء وتبعه. طوبى للذي يتجاوب، يتجاوب، يسمع صوت الله ويبدأ يكون موجود معاه، يسمع الكلام ويحفظه ويعيش معاه.

ويتبعه. أحد القديسين عجبتني العبارة دي، عبارة جميلة جدا، هو بيقول: أنا يا رب خروف إن لم أكن في حظيرتك، أنا يا رب خروفك إن لم أكن في حظيرتك، أنا درهمك وإن لم أكن في كيسك فأنا محسوب عليك، أنا معدود عليك، أنا ابنك، مهما كانت الجباية والمكان بعيد هتجيني زي ما رحت للسامرية، زي ما رحت للسامرية. من فضلك أنا عايز أسمع صوتك. المشي مع الله جميل، حلو، رائع، يدي ثقة، يدي سلام، دي حب، ما فيهوش اضطراب، ما فيهوش تعب أبدا. نقطة اللي بعد كده يا حبيبي: يسوع يسير معك. بتعرفه يسوع ماشي معاك في الطريق. كل البرية حياتنا، نرجع طيب للمواقف. كل واحد مننا أكيد كانت ليه تجربة، أو كان ليه ضيقة أو ألم أو حاجة مر بيها. طب بعد ما مريت التجربة اللي عدت دي، مين اللي عداك منها؟ مين اللي أنقذك من الموت أو من التعب أو الفلاس أو الضيق أو أنقذ بيتك؟ مين هو؟ مين اللي أنقذك؟ في شخص؟ لا أبداً، ولكن هو الله اللي كان موجود. البعض بيعرف إن ده الله وبيغير حياته وبيبدأ يعيش معاه في الطريق، والبعض الآخر وكأن الله ما عملش معاه حاجة. ما فيش حد أبداً ما تعرضش الموقف ده، إنه شاف إيدين الله، الطريق اللي ماشي فيها طريق صحراء، تعب، ألم، ضيق، ولكن يسوع ماشي معاك وعداك، عداك زي ما عدى شعب بني إسرائيل البحر. طب بعد ما عداك عرفت إنه كان موجود معاك ولا لا؟ ولا نسيت؟ ولا كان موقف وعدى؟ تجارب كتيرة بتمر علينا. يسوع يسير معك، هل تعرفه؟ نرجع بذاكرتنا، كم من المرات يسوع كان ماشي معانا، ماسك ايدينا، منور لنا طريق، وهو بيقول لابراهام: سر امامي، يعني هراقب خطواتك، انا هشوفك انك انت ماشي الطريق ده، فكن كامل في كل حاجه. في برية العالم وسط المجتمعات اللي احنا عايشين فيها بيبقى فيه صعوبه ان الانسان يعيش معتدل، ولكن مع الله هتقدر تنتصر على الصعوبات دي، وهتقدر تعيش تتشبه بالكمال وليس الكمال المطلق. يسوع يسير معك، هل تعرفه؟ ايه المرات اللي كان موجود معك فيها يسوع؟ لو كل واحد كده واقف يقول لك: انا فاكر مريت بالتجربه دي ويسوع كان موجود معي وايده كانت موجوده معي. ده مثال تلميذي عمواس في انجيل لوقا اصحاح 24، هو اللي موضح الحوار التام. لكن مرقس قال عن الموضوع ده، اختصر الحدوته دي كلها في عددين بس، قال عددين بس فيهم. كانت عمواس دي قريه تقع على طريق يافا على مسافه 12 كيلومتر من اورشليم. المهم ان عند لوقا انها في ضواحي اورشليم، فبدا يسوع، ونخلي بالنا من كل كلمه عملها يسوع، بدأ يسوع يقترب، بدأ يسوع يقترب منهم، بعد كده يمشي معاهم. انتبه لكلمات الكتاب المقدس، كل كلمة ليها معنى، ليها حضور ليسوع في حياتنا. ولكن كانوا هم عندهم يأس، عندهم حزن، فقدين الرجاء، فما يدروش ان هم يعرفوه. بدأ يسوع كمان يكون موجود معاهم كمثال المجدلية. أول ما ظهر يسوع المجدلية ما عرفتوش بعد القيامة. في مسيرته معاهم قدهم بدأ يقودهم. أول ما لقاهم كده مش يبدأ يوبخ وينتهرهم، لا أبدا. يعني أنا عايز أقول هو ده الله، الله المريح المعزي اللي بيمسح دموع الإنسان الحزين اللي تعبان. قادهم إلى الاعتراف بحزنهم، خلاهم يتكلموا عن حزن بتاعهم، ليه الحزن مال حياتكم؟ بدأ يقودهم لاعتراف بخيبة أملهم، خيبة الأمل، كانوا منتظرين إيه؟ بدأ يقودهم بالاعتراف عشان الحيرة بتاعتهم، هم حيرانين، هم ماشيين أمام بعض الإرشارات زي القبر الفارغ. دعاهم إلى سماع

ما يقولان حول ما يعيشان. الظروف اللي هم فيها صار معهم واسمعهم حتى النهاية. سمعهم حتى النهاية وما تكلمش، يعني مش بدأ هو اللي يتكلم، عايز يطلع كل اللي جواه دون أن يتكلم. كان يكفي أن يكون معهم في حيرتهم وفي تعافهم، لم يوبخهم على عدم فهمهم، لأن السيد المسيح يتكلم عن الموت والقيامة. ما بدأش أن هو يوبخهم، ما بدأش أن هو يوبخهم من أجل ضعفهم، ما بدأش أن هو يوقفهم من أجل أن هم ما فهموش الأحداث اللي بتحصل حواليهم. بدأ أن هو يفسر ليهم الكتب من موسى وجميع الأنبياء، هو ماشي معاهم كل ده، بيشرح ليهم عن النبوات، عن الموت والقيامة ونبوات الصليب والقيامة. وبعد ذلك مكس معهم بقى وبسك الخبز وكسر وشكر وبارك وأعطى، فانفتحت أعينهما، انفتحت عنهم ثم اختفى عنهم. إيه اللي بيعلمنا النص ده؟ يسوع لما يلاقيك متضايق أنت مش هيقول لك تعالى، لا، هو بيروح لك من نفسه. كتير جدا ما بيتخلى ممكن عنك أقرب الناس ليك، ولكن يسوع هيروح لك زي ما راح للاو في مكان الجباية وانت متألم حزين تعبان، هيجي ويمشي معك ويمسح دموعك. أول كلمة يا أحبائي نقف عندها يعني جميلة جدا، كل الكتاب المقدس كلمات رائعة معزية مشجعة. اقترب منهم، أول حاجة اقترب منهم، هو ماشيين. عندما نتألم، لما نتألم، لما نحزن، لما نتوجع، لما تكون في مشكلة، مين اللي بيقدر يقترب منك؟ محدش بيقدر يقترب. ونقترب منك مرة، ولكن مرات كتيرة مش هيكون موجود معاك. يسوع يفتقد كل نفس بعيدة، يفتقد كل نفس متألمة، كل نفس حزينة يائسة فاقدة الرجاء. اقترب منهم. ايه يسوع ده؟ ايه الحب ده؟ ايه الحب؟ ايه العطاء اللي بتعمله معانا؟ ولغاية النهاردة احنا كمان زي تلمذي عمواس بيقترب مننا في وقت ضعفنا، في وقت فقدان رجائنا، في وقت حزننا. هو إله الضعفاء، مسيح كل نفس غلبها اليأس، مسيح كل نفس غلبها اليأس والحزن والموت. هم كانوا بدأوا يتركوا أورشليم ويروحوا أمواس، يتركوا أورشليم ويروحوا أمواس. يا من نفوس كثيرة عايزة تترك الكنيسة محدش يسأل عليها، يسعوا يسأل عليها افتقدها. ناس كثيرة بتسيب بيوتها ولكن ما بتلاقيش حد يحن عليهم. ناس كثيرة بتترك أولادهم، تترك خدمتهم، تترك شغلهم، بتمشي في الطريق وحدي متألمين حزانة يأسين فقدين الرجاء. بس كم واحد بيروح له؟ كم واحد بيخبط على بابه؟ كان بيقول له ماشي وحدك ليه؟ انت ما معكش حد؟ فيش حد، ممكن يكون أخونا جنب البيت متألم وحزين، مش قادرين نخبط على الباب ونقول له انت وحدك. يقول اقترب منهم. ما أعظم حياة المسيح على الأرض وتعليمه، بيعلمنا يقول اقترب من أي إنسان متألم حزين تعبان، ما تسيبوش أبدا، امشي وراء افتقده. ما بيعملش كده غير الإنسان اللي جرب يعيش مع ربنا. اختبرت أنا إنسان رائع لدى ذكر اسمه، إزاي يوصل للإنسان المتألم الحزين ويبدأ إن هو يكون موجود معاه عشان يمسح دموعه ويكون جنبه ويسنده؟ مش ممكن أي إنسان يقدر يقترب من إنسان ضعيف إلا لما حاس بوجود الله في حياته والعلاقة القوية بينه وبين الله. اقترب منهم وهم رايحين عمواس، وانت كمان اقترب من كل نفس ضعيفة وحزينة ومتألمة، نفس عايزة تسيب البيت من المشاكل ومن التعب، نفس مش لاقية نفسها في الكنيسة مش موجودة، اقترب منها ودخلها جوه الكنيسة. نفس حزينة ومتألمة في مشاكل كتيرة في حياتها مخلاها ان هي مش قادرة تعيش، اقترب منه، مد ايدك ليه. يسوع اقترب، هو راح لهم مخصوص. يا يسوع ده وقت القيامة، وقت الفرح، وقت الانتظار، كل ده لا، انا رايح لدول، اقترب من دول الاول. كم من النفوس يا حبائي حزينة ومتألمة محتاجة، مش ان احنا بس، لو مش قادر توصل له مكان بعيد صلي من اجله، افتكر دايما
وصلي.

من أجله. أنت مهموم، حزين، مكسور، فاقد الرجاء، ولما تلاقي في شخص بدأ يكون موجود معاك بتحس بالراحة والأمان شوية، حتى لو سأل عليك، حتى لو موجود معاك وقت صغير بسيط كده، ولكن الله بيفضل موجود معاك، بس انت افتكر انك تعيش معاه لغاية ما مشكلتك تتحل، لغاية ما ترجع إلى أورشليم مرة تانية. ما ننساش ان هو آدم وحواء فقدوا الحياة مع الله وخرجوا بره، مين اللي راح يفتقدهم؟ مين اللي اقترب منهم؟ هو الله، هو الله، هو بيعلمنا كده. آدم آدم أين أنت؟ سمعت صوتك في الجنة فاختبأت. ليه؟ لأن عريان فقدت الوجود مع الله، ولكن لما أفقد الله والله بدأ إن هو يروح ويسأل عليه. ولكن في نهاية الكتاب المقدس يا أحبائي، في بيقول لنا في سفر الرؤيا 22 عدد 20، أمين تعالى أيها الرب يسوع وامشي معانا، نحتمل، نقدر ان احنا نكون دايما موجودين معاك، عايزين نمشي معاك يا رب وننقاد بك انت، انت البداية، انت البداية عشان تقدر توصلنا للحياة الأبدية. النقطة الثانية بيقول كانت أمسكت عينيهم، أمسكت عينيهم، مش شايفين، ما عرفوهوش، مش عارفينه. ما هو احنا في وقت الضعف والتجارب لو مش عايشين معنا الله بتبقى عينينا مش شايفاه، عشان كده بنضعف وبنتألم وبنحس ان المشوار صعب علينا وبنحس بالتجربة قاسية جدا، مش قادرين نشوفه لان مش عايشين معاه. وده تلميذ إليشع لما طلع بره الخيمة كده وشاف مركبات وناس وجايين وهجوم عليه، قال خلاص، راح بيخبط كده وبيروح لإليشع قال له خلاص هلكنا. طلع كده قال له يا رب افتح عيني الغلام ليرى، ليرى الجيش اللي هو موجود، ولكن حواليه جيش من ملائكة. ما ده ليش عماش مع ربنا وده عايش معاه، ولكن احنا لما نكون امسكت عيوننا مش شايفين، اقل حاجة بتوجعنا وبتألمنا. ولكن السؤال، ليه مش قادرين نشوفه في حياتنا؟ بعدين عنه، بعدين عنه خطأ، في خطأ، لان الخطية هي عمى بتعمل انسان عن وجود الله في حياته. اليأس، موجود يأس بيخلينا مش قادرين ان احنا نتعرف خطواته، هو ماسك بيدينا. فين كده مرات لوط لما الملاكين ماشيين وطلعينا من سدوم وعموره ماسكين ايديها وفي نفس الوقت سامعين الصوت اخرجوا، ولكن هي مهتمه بمين؟ مهتميه بالعالم بره، صارت عمود من الملح. فالله ماسك بايدينا، ماشي معانا وقت التجربه، ما بيسيبناش ابدا. اوعى تقول انك انت وقت التجربه والتعب وحدك، لا، الله موجود معاك. ياما دايما عينينا بتبقى ممسكه، بتبقى مقفوله ان احنا نقدر نشوف الله. عند معرفته بيسوع قال روح، كده مع بولس الرسول اول ما عرف يسوع اول حاجه قال له روح عشان تشيل القشور اللي موجودة في عينيك. فإحنا أكيد مش قادرين نشوف يسوع، في قشور موجودة في عينينا، في قشور كتيرة موجودة في عينينا، فعشان كده مش قادرين إن إحنا نشوفه. الأمر الثالث، كانوا عابسين الوجه، يعني مكشرين، مع اليأس، الحزن، فقدان الرجاء بعدم وجود يسوع معنا في الطريق، وشنا مكشر وحزين. ليه؟ لأن حسب التجربة ما مش موجود معاه، لأن هو لو موجود معايا في كل تجربة وفي كل حاجة أنا أكون فرحان، فيش حاجة أبدا تتعبني. يسوع مش عايز يشوف حد فينا حزين، مش عايز يشوف حد فينا متألم، عايز يقولك إيه اللي أنت عايز، إيه اللي أنت عايزه، ماذا يصنع لكرمي ولم أصنعه. القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول اتركوا العبوس للأشرار، ولكن أنتم لا أراكم إلا فرحا، لا أراكم إلا فرحا. ربنا يدينا نعمة وبركة وسلام في حياتنا، ونكون دايما نعيش معاه، نعيش بمسرة، نعيش بفرح. نصلي يا أحبائي من كل نفس، من أجل كل نفس بعيد عنه، من كل نفس عندها اشتياق أنها تعيش معاه، من أجل كل نفس محتاجة أن هي تبعد عن الظلمة وتتجه للنور. نصلي من أجل كل إنسان مريض، نصلي من أجل كل إنسان محتاج لذرية، نصلي كل إنسان في تعب وفي قلق،

نصلي لكل إنسان عايش حياة اليأس والحزن والألم، نقول يا رب افتقده، روح له في مكان جبيته، خليك موجود معاه، امسكه من إيده وابدأ خرجه من نفس المكان وقول المكان ده مش مكانك. نصلي من كل نفوس بعيدة، نصلي من كل أبنائنا، نصلي من كل بلاد، من أجل كل بلادنا وكنيسنا. لله كل المجد والكرامة إلى الأبد، آمين.

على كلام أبونا إن إحنا دايما لازم نرمي اتكالنا عليه ونمشي بمشيئته مش بمشيئتنا. مشيئة الله هي كل الخير لينا، مشيئة الله هي اللي بتقودنا، هي المسيرة، هي اللي هتمشينا وتوصلنا ليه. خلينا نرنم مع بعض ترنيمة اتكالي عليك يا سيد.

قلبه كله حب وطيبة. المحبة اللي في قلب ربنا لينا ملهاش حدود، ملهاش نهاية، ملهاش أول ولا آخر، ملهاش حدود. مهما كنت أنا وحش وبعيد وخاطي برضو محبته ملهاش حدود. محبته هي اللي بترجعنا، محبته اللي مهما محبة البشر قلت وخلصت هو محبته دايما وثابتة ما بتتغيرش. مهما كنت أنا شايف نفسي إن أنا ما تحبش، أنا حتى مش بحب نفسي، هو بيحبني، هو قابلني، هو شايفني على صورته، وهو الأبرع جمالا، فهو شايفني على صورته أنا كمان جميل زيه. خلينا نرنم الترنيمة اللي جاية مع بعض، ليك المجد وليك القوة.

مرحمه هي اللي سندانا، مرحمه جديدة كل صباح. الله مرحمه كتيرة وكتيرة علينا. الله مرحمه دايما بتغمرنا، الله مرحمه دايما حوالينا وفي كل مكان. ممكن تيجي في وقت وتسمع رسالة من شخص مش على بالك، الشخص ده مش عارف أصلا إن هو بيديك رسالة من الله. الله بيبقى بعتهولك مخصوص برسالة أنت ما كنتش سمعها، ما كنتش شايفها، ما كنتش متخيل إن الله هيبعتها لك، بس الله بعتها لك في وقت أنت محتاج تسمع الكلمة دي، محتاج تسمع الرسالة دي منه. مرحمه بيبعتها حتى مع الغراب، بيبعت ليا غراب ويكفي ويزود. الله دايما مكفي وموفي وخير وفايد علينا. خلينا نرنم مع بعض الترنيمة اللي جاية ونقول له أنت جمالي.

هو الوحيد اللي قابلنا بكل الصور، قابلنا بعيوبنا قبل مميزاتنا، قابلنا بصورتنا الوحشة قبل الحلوة، قابلنا في كل الظروف. الترنيمة اللي جاية بتقوله كل باب انت فتحته ربي بشكرك عليه. ربنا كل يوم بيفتح لنا أبواب جديدة، كل يوم بيدينا حياة جديدة ويفتح لنا أبواب جديدة، بس كل مرة بيقفل في

0: مالككم الثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس امضوا بسلام. سلام المسيح يكون معاكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. وفي الحلقات السابقة تناولنا عدة حقائق هامة، على رأسها نظرتنا الصحيحة لله، لهذا الإله الحي الذي نتعامل معه في الصلاة. علينا أن يكون لنا نظرة صحيحة نحوه وتصور كتابي دقيق لهذا الإله. لكن في هذه الحلقة سأتناول مع حضراتكم عنوانا جديدا، الصلاة فن وتدريب. فن يحتاج إلى تدريب. فالصلاة علاقة وصلة مع الله الحي، لكنها كأي فن آخر يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى ممارسة لكي أجيده. فالفنان الرسام يحتاج إلى وقت لإجادة الرسم، والذي يمارس رياضة الغطس أو العوم يحتاج إلى أيضا وقت لكي يتعلم فن العوم. سأبدأ بقراءة جزء من كلمة الله. أرجو أن تفتح معي تيموثاوس الأولى أصحاح 4 وآية 7، كلمات الرسول بولس التي ينصح بها تلميذه تيموثاوس، ويقول له في آية 7 من تيموثاوس الأولى أصحاح 4 والجزء الثاني: وروض نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة، أي المستقبلة. روض نفسك للتقوى. كلمة روض التي يستخدمها الرسول بولس هنا هي من نفس جذر وأصل كلمة جيمانيزيوم، أي التدريب، exercise، train yourself، درب نفسك، discipline yourself. الجسد اللي فينا لا يميل إلى الجلوس والحديث مع الله، كلنا نميل إلى الحركة، نميل إلى المشغوليات، لكن عشان أقعد مع المسيح وأخذ وقت معاه ده ضد مشاعر ورغبات الجسد الذي فيا وفيك. لأجل هذا ينصح بولس بأنه إذا أردت أن تذهب في طريق التقوى، في طريق مخافة الله، روض نفسك لهدف التقوى. إذا أردت أن تشبه المسيح عليك أن

درب نفسك. قال أحدهم: متى غرست عادات صحيحة تحصل على أخلاق صحيحة. صحيح أن المسيح يسكن فيا وهو قوة حياتي، الروح القدس يسكن فيا وهو مصدر المعونة الحقيقية، لكن علي مسؤولية كمؤمن وكشخص بدأ علاقة جديدة مع الله أن أدرب نفسي في طريق التقوى، أدرب نفسي في طريق التشبه بالرب يسوع. هذا يحتاج إلى غرس عادات مباركة لكي أتيح نفسي لعمل الروح القدس. دعني أوضح هذا أكثر. التدريب الروحي في حد ذاته لن يحصل التقوى بشكل أوتوماتيك، لكن التدريب الروحي مثل الصلاة، قراءة الكلمة، الصوم، تسبيح، الاختلاء مع الله، كل هذه تدريبات روحية في ذاتها لن تحصل التقوى، لن تحصل بشكل أوتوماتيكي التشبه بالمسيح، لكنها تجعلني متاحا لكي يجد المسيح طريقه إلى قلبي وإلي فيشكل فيا ويغير من كياني ومن طباعي ومن تصرفاتي لكي أصبح أكثر شبها به. يقول الرسول بولس: روض، درب نفسك في اتجاه التقوى. للحصول على الحياة التقية لابد من أن أكون متاح. الله لا يطلب مقدرتي ولا ينتظر قدراتي، لكنه يتوقع إتاحتي. هل أنا متاح؟ ويربط الرسول بولس هذا الكلام بالرياضة الجسدية فيقول: لأن الرياضة الجسدية في آية 8 نافعة، هي نافعة لكن لقليل، أما الرياضة الروحية أو التقوى التي تأتي نتيجة الرياضة الروحية فهي نافعة لكل شيء، نافعة لمجال علاقاتنا الأسرية، نافعة لمجال علاقاتنا في العمل، نافعة لكل شيء في الحياة الحاضرة هنا وأيضا في الحياة العتيدة والمستقبلة. بمعنى أننا هنا نعيش حياة قصيرة، وهذه الحياة القصيرة إذ ندرب أنفسنا على العلاقة مع الله، على التواصل اليومي معه، على إتاحتنا لكي نتشبه بالرب يسوع، هذا يؤثر في الإنسان الداخلي في النفس. والحقيقة إحنا لما هنترك هذه الحياة سوف لا نترك معنا، سوف لا نأخذ معنا أجسادنا، سوف لا نأخذ معنا ممتلكاتنا. الشيء الوحيد الذي سيبقى معنا أبديا هو الإنسان الداخلي. لذلك يهم الله أن يعمل ويشتغل على الإنسان الداخلي ويغير فيه لكي يكون أكثر شبها بالمسيح ويظهر ثمر الروح الذي هو محبة وفرح وسلام وطول آنات إلى آخره. البعض يشكو من التشتت، تشتت الذهن في أثناء الصلاة، والبعض يشكو من الملل، والبعض يقول نحن نبدأ لكن لا نكمل. وفي ذهني 5 نصائح تعلمتها من الاختبار العملي أود أن أشاركك بها عزيزي المشاهد لكي تساعدك على حياة صلاة ناجحة وعلى اختلاء مع الله يكون لذيذ حلو وأيضا ممتع يؤول إلى حياة التقوى. أولا، اختر لنفسك مكانا ثابتا. لماذا المكان الثابت مهما في الاختلاء مع الله؟ لو أنا بغير مكاني كل شوية هبتدي أنشغل بالمحيط اللي حوالي وبالتالي ذهني يتشتت. ثبت مكان، هذا المكان يعتبر
مكان كأنه مذبح.

0: لك، مذبح شخصي لك، تأتي فيه أمام الله. لا توجد قدسية في المكان في ذاته، لكن لكي أكون أكثر هدوءا وتركيزا علي أن أختلي بالله في مكان هادئ، وأدرب نفسي على عادة المجيء إلى هذا المكان بشكل دوري. الأمر الثاني، النصيحة الثانية، خاصة بقراءة الكلمة مع الصلاة. لاحظ أني أتكلم مع الله في الصلاة، لكنه يكلمني في المكتوب، يكلمني في الكلمة، والاثنان يكملان بعضهما بعضا. فلا يمكن أن أصلي بدون الكلمة، ولا يمكن أن أتكلم مع الله بدون أو أسمع صوته في الكلمة بدون صلاة. فالصلاة تمثل النار، الدفء، الحرارة، والكلمة تمثل النضج الذهني، تمثل النور. فأنا أحتاج إلى النور وأحتاج أيضا إلى النار. إذا صليت فقط فأنا سيكون لدي نار، سيكون لدي عواطف ملتهبة لكن بدون اتزان، سيكون عندي غيرة مقدسة لكن بدون النور، نور المعرفة. لابد أن المعرفة تسير جنبا إلى جنب مع حرارة عمل الروح القدس. المسيح شهد مرة عن يوحنا المعمدان في إنجيل يوحنا أصحاح 5، وقال عنه أنه كان كالسراج المصباح الموقد، أي المتقد الذي به حرارة، به نار. لكن شهد أيضا عن المعمدان وقال المنير، كان كالسراج الموقد، هذه حرارة الصلاة، النار المقدسة، المنير، المعرفة. فلا بد أنك تكون فاتحا كتابك المقدس وأنت تصلي. صلاة بدون كلمة هي نار بدون نور. الأمر الثالث الذي يتعلق بحياة صلاة ناضجة كفن أتدرب عليه، أرى أهمية القراءة بترتيب في كلمة الكتاب، في كلمة الله. البعض منا يقرأ كيفما اتفق، وإذ تقرأ كيفما اتفق أنت عرضة لخطرين. أول مشكلة بتحصل أنك لما بتتوقف وتيجي ترجع تبتدي تاني أنت مش عارفة تبدأ من أين تبدأ، فربما تصاب بالملل. لكن الأمر الثاني اللي يعكس أهمية القراءة بترتيب أن الله يتكلم إلي. فإذا أنا توقفت عند إنجيل يوحنا أصحاح 5 مثلا، أعلم أن الغد أصحاح 6، فسآتي إلى الأصحاح 6 وأنتظر الرب متكلما إلي بحسب هذا الترتيب. رب يساعدك ويساعدني. لدينا نصيحتين أخريتين سنأخذهما بعد الفاصل القصير.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@elkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.elkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أهلا بك عزيزي المشاهد. بعد استماعنا لهذا الفاصل تكلمنا عن ثلاث نصائح خاصة بالصلاة المقتدرة كفن يحتاج إلى تدريب. دعني أنتقل إلى النصيحة الرابعة، ألا وهي أن الصلاة نتعلمها بالممارسة وليس بالسماع عنها. يمكننا أن نسمع عظات كثيرة عن

آيات الصلاة، وتقرأ أيضا كتب كثيرة، وتستمع لبرامج على الفضائيات، لكن إن لم تبدأ تصلي بنفسك فلن تتعلم الصلاة. ده زي شخص وقف عند حمام السباحة وعايز يتعلم العوم، وبعدين قال يعني هنزل رجلي هشوف إذا رجلي عامت يبقى هعوم. طبعا مش هيحصل، لابد أن جسمك كله يتبل، لابد أن الجسم يبتل، ولابد أنه يصدر مني أخطاء، وربما أبتلع بعض المياه، لكن في كل الأحوال لابد أن أنزل إلى المياه لكي أتعلم العوم، لابد أن أبدأ الصلاة حتى أتعلم كيف أصلي. في حلقات لاحقة هنتناول كيف نصلي، هنتناول صلاة المسيح أو نموذج الذي علمه المسيح لتلاميذه حينما سألوه علمنا كيف نصلي، وسندخل إلى عمق أكثر في هذا الفهم، لكن لابد أن أبدأ حتى أتعلم. ابدأ مع شخص آخر، حينما تركع بجانب شخص مصلي ستتعلم كيف تصلي، حينما تختلي مع المسيح وحدك سوف تتعلم كيف تصلي. الأمر الخامس والأخير، ألا وهو أن غرس العادات يأخذ وقت، غرس عاداتنا يأخذ وقت. على سبيل المثال، من منا يستعمل فرشة الأسنان لتنظيف أسنانه والحفاظ على صحة أسنانه يحتاج إلى وقت. بدأ استعمال الفرشة وربما كان ثقيلا في البداية، لكن مرة بعد مرة بعد مرة تكونت لدي ولديك عادة نظافة الأسنان، إلى أن أصبحت شيء بعمله بشكل تلقائي كل يوم أو أكثر من مرة في اليوم. ده بنفس الكيفية، حينما أركع مصليا أحتاج إلى وقت للتدريب، إلى أن تغرس هذه العادة في داخلي. أذكر لما رجعت من مؤتمر من المؤتمرات سمعت فيه عن أهمية الاختلاء مع الله، أهمية الخلوة الشخصية، أهمية حياة الصلاة المرتبطة بكلمة الله. وضعت ساعتي بجانبي، وفي اليوم الأول انتظرت 10 دقائق، قرأت جزء من الكتاب ورفعت قلبي في طلبتي صلاة. اليوم الثاني زادت إلى 15 دقيقة، اليوم الثالث زاد الوقت إلى 20 دقيقة، تقريبا على اليوم السابع أنا نسيت أن في جنبي ساعة، لأنه خلاص أنا شخصيا تلززت في تعلقي مع بكلمة ربنا وفي حديثي مع المسيح، أصبح عندي علاقة وأصبحت أحب الجلسة، ومضى الوقت. ففي حديثنا مع المسيح يمضي الوقت، أنسى زماني وأنسى مكاني وأنسى الكل وأفكر فيه. كان معي صديق من عدة أيام قليلة دعي لمقابلة رئيس الولايات المتحدة السابق جورج بوش، وقال لي أنا I got excited، كنت شغوف جدا وحصل لي نوع من الإثارة غير العادية أن أنا بعد يومين هروح أقابل رئيس البلاد. لكن هذا الشخص التقي قال لي بس تعرف ضميري وبخني بعد دقائق. قلت له ليه؟ قال لي تساءلت هل أنا عندي نفس هذا الشغف والإثارة حينما آتي لألتقي برب الأرباب، برئيس ملوك الأرض، بالله شخصيا اللي تجسد في شخص المسيح وعطاني فرصة أن أنا أتقدم لمحضره بثقة وبجرأة. أنا ما عنديش نفس هذه الجرأة وما عنديش نفس هذه الإثارة. رنم المرنم زمان وقال له جوعني ليك يا رب، أريد أن تعطيني عقل.

عطش مقدس إلى الوجود معك. في مزمور 63 داود يصلي هذه الصلاة الرائعة، يقول: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. دعوني أتوقف عند هذه الآية قليلا قبل أن نختم حلقتنا في هذا اليوم. يا الله إلهي أنت، وأسألك عزيزي المشاهد، هل المسيح إلهك؟ هل لك علاقة شخصية معه؟ أم هو ربنا؟ إلهنا، صحيح هو إلهنا، لكن لابد أن تكون لك علاقة شخصية معه. إلهي أنت، إليك أبكر. وهو شجعنا وقال أن الذين يبكرون إلي يجدونني. يعني إيه أبكر إلى الله؟ يعني أديله الأولوية، يعني قبل ما أقابل الناس أقابل الله، قبل ما أبدأ عملي أتقابل معه، يجري حديثي معه، أنا القوة في بداية اليوم. فلا يمكن أن تتوقع أن تنال قوة لليوم بدون أن تبدأ يومك مع المسيح. يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي. ويقول داود بعدها: في أرض ناشفة. العالم اللي احنا محيطين فيه ده مفيش مجال للري، مفيش مكان لبلة الريق، مفيش مكان للارتواء الحقيقي، أرض لأنها أرض ناشفة، حتى لو كان فيها مباهج كتيرة حوالينا، لكن اللي يروي القلب حقيقة هو صانع هذا القلب. أرض ناشفة، ويأخذه الحديث ليقول: ويابسة، ثم يضيف: بلا ماء. إن العالم الذي نعيش فيه يابس، ناشف، بلا ماء. دعني أختم بهذه النصيحة الختامية. مرات كلنا بنروح لحضرة ربنا وإحنا محملين ومهمومين وأذهاننا مشتتة، ومرات بروح لربنا وأنا عايز بس أقول له كم طلبة وأجري. الحقيقة الكتاب بيقول لنا مصلين في الروح القدس. يعني إيه مصلين في الروح القدس؟ يعني هو أنا ممكن أصلي صلاة نفسانية بدون تأثير حقيقي وبدون تواصل؟ آه طبعا ممكن أبقى في مجال نفساني لكن ليس في الروح القدس، ليس متوافقا مع الروح القدس. خليني أوضح هذا الكلام بشكل أفضل. جربنا كلنا أننا نعمل تيونينج للراديو مثلا، لغاية لما قبل ما يبقى فيه ريموتس دلوقتي الديجيتال، كنا بناخد وقت عشان خاطر نضبط الموجات. فأنت بتيجي على الموجة القصيرة أو الطويلة أو غيره أو المتوسطة، وبتيجي بتعمل تيونينج لغاية لما تلقط المحطة اللي أنت عايزها. هذا التيونينج يأخذ لحظات، وأول ما يجي الصوت الواضح بتتحكم في الصوت. This is it. هكذا في العلاقة مع الله، حينما آتي لأجلس مع المسيح أحتاج أن أنا أهدأ. داود يقول في مزمور 131: هدأت وسكت نفسي. نفسي المضطربة كان لازم تسكت. ليه؟ قال لازم أهدأ عشان أعمل تيونينج، عشان أنضبط مع الموجة السماوية، عشان أنضبط مع قيادة الروح القدس للوقت اللي أنا هقعد فيه مع الله. إلى أن يحدث هذا أنا ما زلت أحتاج إلى تركيز وهدوء. التشتيت هيهدأ، الانزعاج هيهدأ،

وأنا بهدأ في محضره للحظات لدقائق في سكون، يجي الانضباط الرأسي اللي معاها لما أبدأ قراية كتاب الله، كتاب المقدس، سأشعر بأن الله يكلمني، وبعد نهاية قراءة الكلمة الكلمة ستنير، في آيات تعمل فلاشينج، أتنور لك. ربما تتأمل في هذه الآيات في روح الصلاة وتبدأ تتكلم مع الله، أتكلم معه وهو وإذ أصمت لأسمع صوته أجد يقول لي خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، أي سأعطيها إرشاد لتأتي ورائي. هل تحتاج إلى إرشاد من الله فيما يتعلق بأمور حياتك ومستقبلك؟ أدعوك عزيزي المشاهد أنك تبدأ هذا التدريب وهذا الفن من اليوم، وستحصد حصادا مباركا لأنك ستتعرف على إلهك وستجد فيه نعم الرفيق. وإلى لقاء آخر في حلقات تابعة من برنامج الصلاة المقتدرة، والرب معك.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس روجر سبرادن، وسنواصل مع سلسلتنا.
1: سنواصل اليوم مع الوصايا العشر، وسنتكلم عن عدم ذكر اسم الرب باطلا.
0: هذا موضوع جيد. دعونا نشاهد الجزء الأول من مبدأ التبجيل لله.
1: إليكم الجزء الأول من سلسلة الوصايا العشر، عنوان هذه الحلقة مبدأ التبجيل لله. نحن في سلسلة من الرسائل حول الوصايا العشر. اليوم سنتأمل في الوصية الثالثة من هذه الوصايا، ونجدها في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد 7. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. عنوان رسالة اليوم أيها الإخوة هو مبدأ التبجيل لله. بصراحة عندما تقرأ هذه الوصية التي تقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، ربما نسأل ما المشكلة في ذلك؟ ما المميز في اسم الله حتى لا ننطق باسمه باطلا؟ أعني لماذا يوضع هذا في الوصايا العشر؟ يمكننا أن نفهمه بشكل أفضل لو كان في إحدى القوائم الأقل أهمية في الكتاب المقدس، لكن هذا يدخل ضمن الوصايا الأولى في الوصايا العشر. إذن ما المشكلة الكبيرة؟ بالنسبة للشعب اليهودي كان اسم شخص ما، خصوصا اسم الله، يمثل شخصية ذلك الشخص. لذا فإن اسم الله يمثل في الحقيقة الله نفسه، فعندما نأخذ اسم الله باطلا أو نظهر احتقارنا لاسمه، فنحن بطريقة ما نهين شخص الله نفسه. كلامنا في كثير من الأحيان يعكس شخصيتنا. قال الفيلسوف سقراط إنه عندما يلتقي بشخص جديد كان يقول: تكلم لكي أراك. غالبا ما نقوله يكشف من نحن. عندما يمرض طفل صغير أول شيء نفعله هو وضع ميزان الحرارة تحت لسانه، لأن درجة حرارته هي مؤشر على الصحة. لا أعرف طريقة أفضل لقياس حرارتنا الروحية من تحت اللسان. لساننا أو كلامنا يدل على الصحة الروحية. استمع لكلمات الرب يسوع التي قالها للفريسيين في إنجيل متى الإصحاح 12: يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ فإنه من فضلة القلب يتكلم اللسان. أحيانا يقول شخص ما كلاما قاسيا أو جارحا، ويدرك على الفور أن كلامه قاسيا، فيقول: لا أعرف من أين جاء ذلك. أستطيع أن أقول لك من أين جاء: من قلبك. حسب يسوع، من فضلة القلب يتكلم الفم. هناك مثل عند أهل الريف يقول: كل ما في البئر يصعد في الدلو. مهما كان في قلبك عندما تتعرض للهزيمة من الحياة يطفو وينفجر، لا يمكن أن ينسكب لو لم يكن في داخلك. الآن مبدأ هذه الوصية أيها الأحباء يتعلق بتبجيلنا لله. يقول: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. التركيز هنا على كلمة باطلا، والتي تعني فارغ أو عديم الفائدة. أريد أن أتكلم اليوم عن قضيتين، واحدة سلبية وأخرى إيجابية. سأبدأ بالسلبية.

كيف نستخدم اسم الله باطلا؟ إليكم المبدأ الأول، نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه لإهانة الآخرين. بالتأكيد هذا يشمل استخدام ألفاظ نابية، أليس كذلك؟ وكلمة profaning في اللاتينية تعني حرفيا أمام الهيكل. بعبارة أخرى، لا يجوز لك استخدام لغة معينة وأنت واقف أمام باب المعبد. بالمعنى الدقيق للكلمة اللاتينية، أي ألفاظ نابية لا تستخدمها في الكنيسة؟ أي كلمة لا تستطيع قولها في مدرسة الأحد؟ فربما يجب ألا تقولها. يعرف قاموس ويبستر كلمة دنس بأنه معاملة شيء مقدس بالإساءة أو بالاحتقار، والشيء المقدس في هذه الحالة هو اسم الله ومعاملته بالزراء أو عدم احترام، وهذا تماما هو حال ثقافتنا اليوم. أيها الإخوة، لا يمكن اليوم الاستماع إلى شخص كوميدي دون سماع الألفاظ النابية أو دون أن يستخدم اسم الله باطلا أو يستخدم الرموز المقدسة بازدراء. لماذا؟ لأن هذا ما تجده ثقافتنا مضحكا. تضحك ثقافتنا على الاستهتار وعدم الاحترام. لا يمكنك مشاهدة فيلم دون سيل من التلميحات وحتى الألفاظ النابية، حتى أن بعض الناس لا يستطيعون التحدث بدون ألفاظ نابية. هل لاحظتم أن بعض الناس لا يذهبون إلى الكنيسة أبدا ولا يصلون أبدا، وسيخبرونك أنهم لا يؤمنون بالله، ومع ذلك لا يستطيعون إجراء محادثة دون استخدام اسم الله؟ من المدهش كيف أننا في ثقافتنا نأخذ أشياء روحية أو أماكن من الكتاب المقدس ونقارنها بأشياء أخرى. وأنا لا أريد أن أخالف هذه الوصية أثناء الوعظ، لكني أريد أن أستخدم بعض التوضيحات لتساعدني في التعليم اليوم. يقول الناس أشياء مثل الجو بارد كالجحيم. حسناً، سأفهم لو قالوا الجو بارد، لكننا نستخدم هذا المصطلح من الكتاب المقدس، الجحيم. يقول الناس الجو عاصف أو ممطر أو هذا الشخص ذكي كالجحيم. لا أفهم ذلك. أن تأخذ كلمات من الكتاب المقدس ومفاهيم من الكتاب المقدس وتستخدمها بطريقة سخيفة. أحياناً يستخدم الناس أشياء من الكتاب المقدس للإهانة، وأعتقد أن السبب هو عدم الأمان. قال أحدهم: الشتائم هي ضعفاء الناس يستخدمون كلمات قوية، وعادة ما يكون ذلك دليلا على نقص في ضبط النفس العاطفي. الآن أيها الأخوة، إذا كنت تطرق مسمارا وضربت إبهامك، فعادة ما لا يكون رد فعلنا هو الأفضل، أليس كذلك؟ اسمع ماذا يقول يسوع في إنجيل متى الإصحاح 12 والعدد 36: ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. يترجم البعض كلمة بطالة أي كل كلمة غير مبالية تقولها. لا أعرف عنكم، لكني استخدمت بعض الكلمات غير المبالية من قبل. قال يسوع إن الله سيحاسبنا على ذلك. كل كلمة بطالة، كل كلمة عابرة، كل كلمة مسيئة سنعطي عنها حسابا، ليس مجرد شتائم. أحيانا حتى مصطلحاتنا العامية هي اختصار للشتائم، حتى أننا نأخذ اسم الله باطلا بتلميحات أو اختصار اسمه معتقدين أن الله لن يلاحظ ذلك. يجب علينا أن نفكر في أصل الكلمات التي نقولها بالعامية وما تمثله وما هي اختصاراتها. أحيانا نقول: لا أعني أي شيء

المصطلحات العامية التي استخدمتها. حسناً، هذا يعني أن نأخذ اسم الله باطلاً دون أن تعني شيئاً به. هذا ما تدور حوله الوصية التي تقول يجب أن يكون اسم الله مقدساً. أيها الأخوة، عندما كنت طفلاً نشأت في بيت مسيحي، وكانت أمي خاصة تعارض الألفاظ العامية وبالتأكيد ضد الألفاظ النابية. وكطفل صغير إذا قلت شيئا قريبا من ذكر اسم الله عبثا كانت تغسل فمي بالصابون. أنا لا أنصح بهذا النوع من التأديب اليوم، أنا فقط أخبركم أن هذا ما حدث معي، وبعضكم قد يتذكر ذلك لأن ذلك كان شائعا هناك. لكن حتى هذا اليوم أعرف تماما طعم صابون إيفوري وطعم صابون آيريش سبرينغ، وأسوأ طعم كله صابون لافا لأنه يترك خشونة في فمك. الآن أيها الأحباء، كوالدين يمكنكم أن تحاولا حماية أبنائكم من الألفاظ النابية، لكن هذا لن يصل إلى الجذور، لأن جذر المشكلة كما قال يسوع هو القلب. من فضلة القلب يتكلم الشخص، ما بداخلك يظهر في كلامك. ونحن في ثقافتنا نتعرض لوابل من الألفاظ النابية. هل تعرف لماذا؟ لأن ثقافتنا دنسة. الأفلام، الكتب، مكان العمل مليئة بالكلام الفاحش. بعض الناس يقولون هذا لا يزعجني حقا. حسنا، هذا يزعج الله. المفتاح لتجاوز الألفاظ النابية، وهذا صعب جدا عندما يصبح الشخص مؤمنا، من الصعب الأمور أن تتغلب على لغتك وألفاظك المتأصلة فيك كشخص، وهذا يتعلق بما تسمح له بالدخول إلى عقلك. قد تذهب لمشاهدة فيلم يوما ما ويجب أن تغادر، أو قد تشاهد فيلما يوما ما وتضطر لإيقافه. هل تسمح به إلى عقلك يؤثر على قلبك؟ وما في قلبك يظهر في كلامك؟ والله يقول ما يخرج من فمك هام جدا. كلما استخدمنا الألفاظ النابية فذلك يظهر احتقارا لله على مستوى معين. إذا قتل رجل شخصا قد يفكر لقد انتقمت منه، كان لديه دافع معين. أو إذا ارتكب شخص ما الزنا قد يشبع شهوته لتلك الفترة. أيها الأخوة، إليكم المبدأ الثاني، نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه لنعطي أعذارا لأنفسنا. أسمع الناس يقولون أشعر أن الله يدعوني لعدم الذهاب إلى الكنيسة هذا الأسبوع، أو لا أشعر أن الله يريدني أن أساعد، أو أعلم أن هذا خطأ لكن الله سيغفر لي، أو الله محبة ولا يمكن أن يكون هناك جحيم ولا دينونة لأن الله يحب الجميع. عندما نستخدم اسم الله لتبرير خطايانا فأننا نأخذ اسمه باطلاً. إليكم المبدأ الثالث، وهو نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه للترهيب أو التلاعب بالآخرين. وأحيانا يستخدم الناس اسم الله لدعم آرائهم. هل لاحظتم أن الناس يفعلون ذلك بشكل خاص مع الآراء السياسية؟ يحتدون ويصرخون، هذه وجهة نظري لكن الله معي. قد أتوقف عن الوعظ وأبدأ بالتدخل هنا، لكن أريد أن أكون واضحا، أنا لا أتحدث عن استخدام الناس لاسم الله لتعزيز الآراء السياسية التي تنبع من قضايا كتابية. هناك قضايا كتابية تتحول إلى قضايا سياسية. يجب على المسيح المؤمن أن يتكلم عن الظلم والإجهاض وأنماط الحياة المنحرفة، لكننا نعيش في ثقافة، ولحسن الحظ أننا نعيش في بلد
نتمتع فيه بالحرية.

نحن نعيش في ديمقراطية وعندنا حرية التعبير عن أي رأي نريد، لكن لا ينبغي لنا أن نربط اسم الله بأي رأي إلا إذا كان الأمر مسألة كتابية واضحة. أحياناً ينكر اليسار أنهم يستخدمون اسم الله لتعزيز رأيهم، لكن كلا الجانبين اليمين واليسار يفعلان ذلك فعلياً. اسمحوا لي أن أعطيكم مثالاً. كثيرون الآن يأتون إلى المسيح من دول أمريكا الوسطى بنسبة أعلى بكثير من الولايات المتحدة. الله يعمل بطريقة عظيمة جداً، ولتعرف السبب عليك أن ترجع إلى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، حيث كان هناك لاهوت أصبح شائعاً جداً في معظم دول أمريكا الوسطى. في الواقع كان هناك نظامان لاهوتيان، اللاهوت العملي ولا أريد أن أخوض فيه، وهناك لاهوت التحرير. لاهوت التحرير هو لاهوت يساري متطرف يقول إن الله لا يريد أن يخلص روحياً، وهذا ليس تركيز الإنجيل، بل هو يريد تحريرك من الفقر. وفي الواقع يتضمن الإنجيل جميع أنواع قضايا العدالة الاجتماعية، لكن لاهوت التحرير يقول إن الإنجيل في الأساس يتعلق بتحريرك من الفقر ومن الاضطهاد. الأمر أشبه بالصهيونية في زمن يسوع، حيث كانوا يبحثون عن مسيح ليحررهم من الاضطهاد السياسي للرومان. جاء يسوع وقال لا لا، هذه ليست رسالة الإنجيل، إن رسالة الإنجيل روحية وليست سياسية. أصبح لاهوت التحرير شائع جدا في أمريكا الوسطى، وفي النهاية أنتج حركة شيوعية، ليس فقط اشتراكية بل حركة شيوعية في العديد من البلدان، لأن ما كان يبشر به هو أن الله يقف إلى جانب الشيوعية. كان ذلك رغبة في إعادة توزيع الثروة ورفع المستوى الاقتصادي للجميع، لكنها فشلت فشلا ذريعا، ونرى ذلك في أيامنا. نرى الفقر منتشر جدا، حدث رد فعل عنيف ضد ذلك، وهم الآن يعيشون في تلك المنطقة من العالم في ظل رد فعل الفلسفة الشيوعية الفاشلة، كما هو الحال في كثير من دول العالم. أيها الأحباء، اليوم كثيرون في أمريكا الوسطى يأتون إلى المسيح لأنهم أدركوا أن حاجتهم الأساسية ليست فقط التحرر من الفقر، رغم أن ذلك ضرورة، وأن حاجتهم الأساسية هي التحرر من الخطية والعلاقة الشخصية مع الله وأن يغفر لهم. إنهم يأتون إلى المسيح بعشرات الآلاف، وهذا هو جوهر الإنجيل. والنقطة التي أريد توضيحها هي أن ما كان يبشر به هو لاهوت ونظام اقتصادي يساري وضعوا عليه اسم الله، لكن ليس اليسار الوحيد الذي يفعل ذلك، اليمين غالبا ما يفعل ذلك أيضا. كل ما يمثله اليمين السياسي ليس دائما كتابيا، أحيانا يكون الأمر مجرد رأي سياسي. نحن الأمريكيون يمكن أن يكون لدينا أي رأي سياسي نريده، لكن كن حذرا في ربط اسم الله بذلك الرأي السياسي. خلال الحرب الأهلية عبر أحد مساعدي الرئيس لينكولن في حديث معه عن امتنانه وشكره لأن الله كان إلى جانب الاتحاد، وكان هناك أشخاص في الجنوب يقولون إن الله كان في صفهم. فرد لينكولن قائلا أكبر همي هو أن أكون أنا في صف الله، لأن الله دائما على حق. يميل الطرفان إلى استخدام الله للتلاعب وتعزيز أجندتهما السياسية الخاصة.

ونحن نفعل ذلك عندما نتجاوز المبادئ الكتابية. الواضح نحن نأخذ اسم الله باطلاً. أحياناً يستخدم الناس اسم الله لتخويف الآخرين، وربما مررتم بهذه التجربة، لقد حصلت معي. يقولون قال الله لي أن أخبرك، ثم يتحدثون عن أخطائك. لكن أريد أن أقول لكم، لماذا لم يخبرني الله؟ لماذا قال لك أن تخبرني؟ الآن إذا وقعت اسم شخص آخر على شيك وحاولت استخدامه لغرضك الخاص فهذا تزوير. هناك العديد من المزورين الروحيين، أليس كذلك؟ تسمعهم على التلفزيون أو في الراديو يقولون قال لي الله إذا لم تعطني 10,000 دولار اليوم سنتوقف عن البث. قبل عدة سنوات كان الواعظ المفضل عندي هو أورال روبرتس، كان يعظ على التلفزيون. قال إذا لم يعطي الناس ملايين الدولارات بحلول تاريخ معين قال الله إنه سيقتلني. وقال أراني الله في رؤيا إذا لم تعطوا المال في تاريخ معين فسوف يقتلني الله. وكان هناك من يشاهدون يحبون أورال روبرتس وفكروا سيقتل الله أورال إذا لم نعطي المال. استخدام اسم الله للتلاعب أو الترهيب هو أخذ اسمه باطلا. إليكم المبدأ التالي، نسيء استخدام اسم الله باستخدام اسمه لإبهار الآخرين. أيها الأحباء، أحيانا نريد أن نبهر الآخرين بمدى روحانيتنا، وهناك الكثير من المتفاخرين الروحيين، وبعض الناس يكادون أن يجعلوك تعد كم مرة يقولون مجدا لله في 5 دقائق. لهذا يستخدمون نمطا مستمرا من الكليشيهات الدينية. اسمعه يقول في كولوسيا الإصحاح الثالث والعدد 17، وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. أترون؟ باسم يسوع هناك قوة وسلطان. عندما توقع اسمك على شيك هذا يعني أن لديك المال في البنك لتدفع ما عليه. عندما توقع اسمك على وصل لاستخدام البطاقة الائتمانية هذه سلطة لسداد ما عليك. هناك قوة وسلطان باسم يسوع، لذا مهما فعلت في خدمته افعله باسم يسوع. إذا كنت ترنم رنم باسم يسوع. إذا عملت في مدارس الأحد افعل ذلك باسم يسوع. عندما تشارك إيمانك شاركه باسم يسوع. نقرأ في مزمور 29 والعدد الثاني، قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة. عندما نأتي إلى الكنيسة أو نشارك في خدمة العبادة يجب أن يكون تركيزنا على الله وليس على ملابس الآخرين. أو ما إذا كان الجو حار أو بارد، الصوت عالي أو منخفض، أو ماذا يلبس المرنم أو ماذا يفعل القسيس، يجب أن يكون تركيزنا على الله وإعطاء المجد لإسمه. اسمع ماذا يقول أشعياء في الإصحاح 39 والعدد 13، فقال السيد لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه. هناك الكثير من الناس يعبدون الله بشفاههم وأفواههم لكن قلوبهم بعيدة. أحياناً أيها الإخوة نحن نرنم ترنيمة معروفة لنا، نرنمها وعقلنا في مكان آخر. كان ليونارد رافنهيل واعظاً أثر في كثيراً في بداية خدمتي. كان يقول المؤمنون لا يكذبون بل يرنمونها. نرنم كل ما

0: لي وحياتي، نرنم خذ فضتي وذهبي، لكننا نتمسك بها بكل قوتنا. لذلك فإن عبادتنا باطلة، صلواتنا أحيانا تكون باطلة. قال يسوع في العظة على الجبل: متى صليت فلا تكن كالمرائين ولا تكرر الكلام باطلا. هناك طوائف وديانات غير المسيحية يكررون الصلاة مرارا وتكرارا. ستقول: لا، أنا لا أفعل ذلك. في الواقع نحن نفعل ذلك، نصلي قبل الأكل وأحيانا نكرر نفس الصلاة، لدرجة أننا بعد أن نصلي يقول أحد أفراد العائلة: هل صلينا؟ نعم صلينا قبل 45 ثانية، لكننا لا نتذكرها لأنها مكررة تكرارا باطلا. الرهبان في هضبة التبت يضعون الصلوات على عجلات ويدورونها طوال اليوم، معتقدين أن هذه الصلوات تصل إلى السماء. نحن كمسيحيين أيها الإخوة لا نمتلك عجلات صلاة كهذه، لكنها في عقلنا. لدينا صلاة ما قبل الأكل ونكررها دائما، لدينا صلاة مدرسة الأحد، لدينا صلاة ما قبل النوم نكررها مرارا وتكرارا يوما بعد يوم. في الأسبوع القادم سأتابع معكم الوصايا العشر.
1: كان ذلك الجزء الأول من رسالتنا حول الوصية الأولى. السيس راجر، لقد قلت نقطة مهمة حول أن لساننا مؤشر على نضجنا الروحي.
0: نعم هذا صحيح. تأخذ الطفل الصغير إلى الطبيب ويضع ميزان الحرارة تحت لسانه، وهذا يدل على درجة حرارة معينة من الصحة. أنا أستخدم كلمة اللسان كاستعارة في حديثنا. يقول الكتاب المقدس: من فضلة القلب يتكلم الفم. هناك مثل يقول: ما في البئر يصعد في الدلو. أعتقد أن هذا صحيح، ما في قلوبنا يظهر. لهذا السبب هذه الوصية وضعها الله ضمن الوصايا العشر.
1: صحيح، عندما كنت طفلة صغيرة كان والدي يقول لي: ما تضعه في الكوب عندما يسقط الكوب صحيح، هو ما سيخرج. لذا كان يقول: يمكنك قول الأشياء الصحيحة وفعل كل الأشياء الصحيحة وفي الوقت المناسب ما في كوبك يخرج. أعتقد أن ذلك كان مشجعا لي. السيس راجر، شكرا جزيلا على هذه الرسالة الرائعة، إنها مشجعة لي أنا شخصيا. إذا كنت تشاهدنا ولديك أسئلة حول رسالتنا أو عن الكتاب المقدس، هناك الكثير من المعلومات، وهناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للإجابة على أسئلتكم والصلاة معكم. وإذا أردتم نسخة مجانية من رسالة اليوم، تابعونا على todayswalk.org. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكارما المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكارما تي في آب على Apple TV، اذهب إلى App Store. استخدم قائمة Search للبحث عن الكارما تي في لايف. اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف آب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على Apple TV بأعلى جودة ممكنة.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

حكاية إخواتنا في الموصل مأساة أليمة وحقيقية. الناس كانوا قاعدين في حالهم، ساكنين في بيوتهم، بيصلوا في كنائسهم، بيديروا مصالحهم، علاقاتهم بالجيران علاقات طيبة. فجأة اقتحمت قوات داعش المدينة وقرروا إنهم يخلوها تمام من جميع الأقليات ومن ضمنهم المسيحيين. طب اللي عايز يقعد قدامه ثلاث اختيارات: يا يشهر إسلامه، يا يدفع الجزية، يا يواجه القتل بالسيف. المسيحيين شالوا ألمهم وحملهم ووجعهم وقرروا الرحيل. طب والكنائس؟ الكنائس ملهاش لزوم دلوقتي، مش عايزين نشوف فيها صلبان مرة

رحل الرجال والنساء والأطفال ليسيروا مسافات بعيدة جدا سيرا على الأرض. طب وبيوتهم؟ بيوتهم اترسم عليها حرف النون يعني نصارى، دي معناها إن البيوت صارت ملكا للدولة الجديدة، دولة الأعلام

باب الحظيرة اتفتح والرائي كان عن شغلته سهيان. دخلوا الدياب السهرانين مش مكسوفين من رقة الحنان. الراية سودة والمخالب دم والديب ماهوش حاسس ولا خجلان.

هذه البكائية ليست انكسارا، فلا بد أن يظهر النور خلف الغيوم، لا بد أن يطحر الظلم، ولا بد أن ينتصر الحق. فليمنح الله الطمأنينة والصبر لإخوتنا في الموصل.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قنوات الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناتك.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكرمة TV App على Apple TV، اذهب إلى

App Store. استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكارما تي في لايف. اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف آب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

جمعية خلاص النفوس، وبرحب بخدمة الكارز وبالأخ إسحاق حبيب وبكل السادة المشاهدين اللي معانا على قناة الكرمة. تعالوا في بداية وقتنا نكون بنقرأ مزمور 13. ممكن نكون نقف؟ إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أنظر واستجب لي يا رب إلهي، أنر عني لئلا أنام نوم الموت، لئلا يقول عدوي قد قويت علي، لئلا يهتف مضايقي بأني تزعزعت. أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن إلي. نفسي نكون بنصلي بالمزمور ده. يمكن أنت حالتك زي حالة داود، داخل وفي مشاكل، في هموم في قلبك، حاسس أن في حاجات كتيرة عليك، لكن صلي كده أقول له يا رب أطلع من الاجتماع ومن الوقت ده زي ما داود طلع بيغني بمراحم الرب وانه شاف الرب. اتكل على الرب بكل قلبك، قول له يا رب انا بطلبك. يمكن في ناس كتيره انا التجأت لها لكن هم ما قدمليش اي حاجه، لكن انا بلجأ لك انت، بتكل عليك انت. قول له يا رب انا محتاجك وبحط الثقه والايمان فيك، انا محتاجك وواثق ان انا هطلع من الاجتماع حالتي زي حاله داود. امين. مبسوط يكون معانا الاخ اسحاق حبيب، اتفضل.

تملوي وكل شعب ملوي المبارك. وبشكر رب عشان خدمة الكارز رتبت لينا أوقات فيها يبقى لينا شركة مع بعض ومع الرب. كم حد مستني الرب الليلة؟ أمين. زي ما كنا بنقرأ في المزمور داود قال كده: أغني للرب وراح حط سبب جميل، قال كده: لأنه أحسن إلي. أنا بصلي تختبر إحسان الله على حياتك في الوقت ده، تقول أمين. في ترنيمة أنا بحب دايما أبدأ بيها الاجتماع وبحس أنها بتفتح السماء كده علينا. ترنيمة دي المرنم فيها بيقول للرب: أنا طلبي إن أشوف المجد، أملي إن أشوفك. النهاردة لو أنت جاي وعينك راح على حد تاني هتروح زي ما أنت، بس لو أنت جاي وعينك على الرب صدقني هتروح مليان بالحضور الإلهي، مش كده وبس، مليان بالفرح. حد عايز الرب زيي النهاردة؟ أمين. تعالوا نتحد مع بعض في الكلمات دي ونصليها مع بعض.

بيقول الكتاب انه الست اللي مربى نازف الدم نزلت عند رجليه وقالت في نفسها كده انه لو مسست هد بصوبه لايه؟ ايه الايمان وايه الثقه دي؟ انا مش عارف كم حد النهارده عنده ايمان وثقه الست دي النهارده. صدقني صدقني لو انت عندك الايمان والثقه دي هتتقابل مع الرب الليله. امين. تيجي نقف قدام نقول له رب احنا عايزينك، احنا مصدقين في وجودك، تعال انفرد بينا يا رب الليله يا رب. يلا وانت بتصلي معايا في روح العباده كده قول له يا رب تعال انفرد بيا بحضورك يا رب، انا عايز النهارده اتقابل معاك، انا عايز اشوفك. انت بتدي سلام يا رب، تعال املاني بسلامك. يمكن جاي عندك اضطراب، يمكن جاي مضغوط النهارده، الرب يرفع كل ثقل من عليك النهارده في اسم المسيح. يا رب انا بصلي زيارات خاصه يا رب لينا، زورنا وافتقدنا يا رب، الزياره اللي تفرح واللي تغير يا رب. بندخل الى حجالك قلوبنا تفرح ونصر بحضورك.

هللويا وجوابي ده هو. النهارده جايين كلنا نشاور عليه هو. كتاب يقول عن الرب كده: ليس بأحد غيره خلاص ولا اسم أعطيت بين الناس به ينبغي أن نخلص غير اسم يسوع. يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه. وده اللي يطمننا النهاردة، ده اللي يفرحنا، وده اللي خلينا نقول مرفوع أنا بقوة. الناس بص على حياة الناس واستغربوا كده، وانت فرحان بالرب. كل ما الرب حضوره يزيد في حياتك وبيتك، كل ما الناس تسأل وانت المفروض تعمل ايه؟ تجاوب. يسألونكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. الترنيمة اللي جاية فيها عدد بيقول: علمني في وجوده ما كنش يوم الآن. ليه؟ أصله الكبير عال وقدير، بيغير الأحوال. يعني شاول كان مضطهد للكنيسة، فجأة الرب ينور حياته فيعمل ايه؟ فيصبح خادم للإنجيل. فالرب النهاردة يقدر يغير أحوالنا؟ يقدر. حد مصدق؟ طب تيجي نحيي الرب العظيم وسطينا، تعالوا نقول ونتشجع مع بعض.

هللويا. رغم المستحيلات تيجي مرات، تقابل شباب شابات وناس يقول لك انا مستحيل اتغير، اصلا اللي انا فيه صعب، اصلا انا متورط، اصلا انا داخل في امور صعبه احلها وارجعها من تاني. بس انا عايز اقول النهارده ان الرب يقدر. رغم المستحيلات تيجي بايه؟ استجابات. لو عندك ابن بتصلي له، صدق ان الرب يقدر يجيبه ويرجعه ليه. لو عندك حد في العيله، الرب يقدر. لو انت شخصيا، الرب يقدر. في ترنيمه من ترانيم زمان الحلوه، المرنم بيستنجد بالرب ويقول له انا عايزك انت، انا عايزك انت يا صاحب. هتعمل ايه؟ تشغل يمينك. يا اخوه يا اخوات، ايه اكبر معجزه ممكن تنتظرها؟ ان واحد مريض يصحى، هيعيا تاني وهيموت، صح؟ ده طبيعي. لكن اعظم معجزه الرب يعملها في حياتك ان ينقلك من النار الى الحياه الابديه، من الموت للحياه. مين عايز المعجزه الحلوه دي؟ امين. انا هرنم الترنيمه، انا كده كده واقف، مش عارف انتوا ظروفكم ايه. انا تيجي نقف مع بعض نقول عايزينك. يلا كده، انا شاعر كده بحضور الرب وسطنا قوي جدا. الاخوه وقفوا اهو، الحمد لله. اللي عنده 190 سنه بس اللي يقعد، والباقي يقف ويطلع البطاقه كده نشوف. في ناس عامله من بنها، هعديها مش مشكله. يلا نقف. ايوه برافو. يلا نقول للرب عايزينك انت، مش عايزين حد تاني غيرك.

ليك السجود يا رب. أنا وأنا قدامك أستحق أصل صليبك. تاني يا شعب الرب تعالوا نسجد قدامك.

مراد نحييه وتبارك. وإذا من حنانه هقول لكم آية وقولوا لي فين حنية ربنا فيها. ماشي؟ سامعيني كويس؟ الذي لم يشفق على ابنه. فين الحنية هنا؟ الآية دي لما تقراها كده نصها مليان قسوة، صح؟ لم يشفق على ابنه. فين الحنية هنا؟ الحنية لما يقول لك لكن بذله لأجلنا، وده من حنانه ليا. يجي ويسأل، فرصة جميلة تستمتع بمحبة الله وحنانه وغفرانه وفرحه. حد مشتاق يختبر. مرات تسمع عن محبة ربنا، مرات تتوعظ فيها، لكن الأروع أنك تذوق وتقول مع السامرية كده: ذوقوا وانظروا. إنسان بس كان قلبه مليان حنية، سترني، رفعني، رفع راس اللي كانت محنية. تعالوا شوفوا يا ناس، يسوع اداني. يا رب انا بصلي كل حد جاي راسه محنية ومكسورة من الخطية تترفع الليلة، تقولوا امين ويرنم الترنيمة دي من كل قلبه. تعالوا شوفوا يا ناس، يسوع اداني ماشي معاه مرفوع. يعلم مجامك الرب، يرفع راسك ويرفع راسك وسط الناس. تعالوا رنم الترنيمة الجميلة دي وبعديها اكون بسيب المنبر مع القيادة. امين. لا نايمين. امين.

0: عاصم الحمل المذبوح لأجلنا. تعالوا نبارك ونعليه لأنه يستحق. مبارك اسم الرب إلى الأبد. تفضل يا زملائي، الرب يبارككم. تفضل أخويا أرمون.
1: هللويا. احنا في فرح سماوي وارضي مشترك مع بعض. كم حد متفق معايا؟ يعني بصراحه سقف وترانيم وفرح وزغاريد لكل حد بيشاهدنا. طبعا انا عارف في ناس كثيره بتشاهدنا على مستوى العالم. احنا اجتماعنا الغالي من جمعيه خلاص النفوس ملوي، فلو انت لسه بتشاهد وتقول ايه الفرح العظيم ده، انا بشجعك ان احنا هنا في الجمعيه وكل مره بنبقى موجودين فيها الرب بيعرف يفرح قلوبنا. كم حد فرحان؟ طب عايزين نسمع المشاهدين واحنا بندي تحية للرب اللي حاضر في وسطنا. احنا بنشكر الرب من اجل اخويا اسحاق والعازفين الحلوين اللي كانوا معانا في وقت التسبيح. في ترنيمة كده اثرتني واخويا اسحاق وهو بيرنم، حتى وان اخر باب، حد كان مركز معانا في وقت الترنيم؟ حتى ان اخر باب عمل ايه؟ اتسد. انا هعمل ايه؟ هلمس هدب توبك. راح مرنم بعديها كده وقال له انا عايزك انت. اشمعنى انت؟ اصل واحده من ضمن سبع حاجات قالها الرب يسوع في انجيل يوحنا، انا هو، قال انا هو الباب. يوحنا 10:9، انا هو الباب، ان دخل بي احد يعمل ايه؟ يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. لو كل البيبان اتسدت في باب لسه مفتوح، مين هو ده؟ اللي يدخل منه يعمل ايه؟ يخلص ويدخل ويخرج، يجد حرية، لكن كمان يجد ايه؟ شبع. وانا اؤمن النهاردة كل حد جاي، يلا ركزوا معايا في الدقيقة اللي جاية قبل ما نصلي ويطلع خادم الرب الأخ بشوي. أنا أؤمن كل حد جاي محبط، كل حد جاي فشلان، كل حد جاي تعبان، كل حد بيقول خبطت ودورت على بيبان كثيرة واتقفلت قدامي، عندي خبر صار ليك. الرب في الوسط هنا وعمره بابه ما يتقفل قدامك. كل اللي يلجأ ليه ويطلبوه بإيمان وإخلاص يعمل ايه؟ يقبل ولا ميقبلش؟ عشان كده النهاردة عايز أشجع كل حد موجود، هناخد وقت صلاة قبل ما نسمع الكلمة على فم خادم الرب أخويا بشوي. احنا من خدمة الكارز النهاردة اليوم الرابع والأخير، كنا نتمنى نكمل لكن عندنا إيمان أن من خلال عمل الرب في هذه الجمعية الأيام مكملة. مين يقول أمين؟ احنا في 15 مكان على مستوى ملاوي ودرمواس وابو جرجاس. الرب مباركنا جدا جدا جدا في كل الكنائس، واللي بيشاهدنا اكيد شايف اجتماع من ضمن ال 15 اجتماع اللي موجودين على مستوى الثلاث بلاد. الرب مال المكان بحضوره. عشان كده نفسي الوقت اللي جاي ده نغمض عينينا ونصلي قبل ما نسمع الكلمه. يلا تعالى غمض عينك وغمض عينك وقول للرب يا رب انا مش موجود في الجمعيه هنا صدفه، لكن انا جاي وعارف انك موجود في المكان. انا عارف يا رب النهارده في مقابله خاصه معاك، ايوه عارف في كمان كلام خاص منك. كل شيء صعب ومستحيل لا يستحيل عليك يا رب. يلا لو انت جاي بتقارير وسمعت كلام من الاطباء صعب، لو انت الناس حاولت تتدخل وما لقيتش حل، لو انت كمان حاولت وحاولت مره ومرات تبطل خطية ولقيت نفسك مقيد، عندي إيمان النهاردة

الرب الحاضر في وسطنا يفكك ويحررك وكمان يدي لك سلام. الرب ما عندوش مانع يعمل آية ومعجزة ويشفي أجساد ويشفي نفسيات. لو أنت جاي بحالة اكتئاب وحالة فشل، الرب النهاردة يلمسك ويردك. عشان كده غمض عينك وغمض عينك وانت بتصلي وقول للرب تكلم يا رب لأن عبدك سامع. يا رب احنا منتظرينك في الوقت اللي جاي، زي ما باركتنا وزي ما تكلمت لينا من خلال وقت التسبيح، عندنا إيمان كمان تتكلم لينا من خلال الكلمة. استخدم ابنك يا رب، مسحة خاصة بقوة خاصة بعمل الروح القدس يا رب، توصل لقلوبنا ولكل حد كمان بيشاهدنا على الشاشة. احنا بنشكرك لانك هنا، وكمان بنشكرك لانك هتتكلم الينا، ولاسمك الكريم كل المجد. امين امين. عندنا الوقت اللي جاي فرصة هنكون بنسمع فيها كلمة الله على فم خادم الرب اخويا بشوي نظمي من الخدام المعروفين اللي بيحب الجمعيات وكمان الجمعية بتحبه. تيجي نديله تحية. اتفضل اخويا بشوي.

مجدا للرب. بصراحة احنا يعني شاعرين ان احنا في عيد. كم واحد شاعر بالعيد ده؟ فرحان بالرب العظيم اللي حاضر وسطينا. احنا النهاردة واثقين ان النهاردة مش هقول اليوم الاخير لكن الليلة العظيمة من العيد. حد يقول امين؟ كم واحد مستني الرب يتكلم معاه؟ طب استأذنكم نقف مع بعض عشان نقرأ كلمة الله. عايز أقرأ معاكم من رسالة روميا إصحاح 5. وأقرأ من أول الآية الأولى. رسالة روميا إصحاح 5 ومن آية 1 نقرأ مع بعض كلمة الله. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات عالمين أن الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكية والتزكية رجاء والرجاء لا يخزى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يلا نقرأ مع بعض، ركز من الكلام الجاي. لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت. ولكن الله بين محبته لنا ولأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وأكاز اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. وانت واقف كده غمض عينك قول للرب أنا مستني كلمة من عندك، أنا مستني رسالة خاصة من عندك، أنا مستني أنك تفتح السماء على حياتي النهاردة. يا رب أشكرك لأجل محبة المسيح الفائقة المعرفة، شكرا عشان المحبة اللي اتسكبت في قلوبنا بالروح القدس، شكرا عشان اختبرنا محبتك دقنا محبتك. وانا اثق النهاردة انك جاي تشجعنا وتكلمنا، جاي ترفع عينينا عليك وتورينا غلاوتنا، غلاوتنا في المسيح. فمن فضلك شجعنا بعمل روحك يا رب. انا اثق انك حاضر وموجود وبتسمع الصلاة. لكل المجد امين امين امين. رسالة روميا واحدة من الرسائل المهمة جدا. كل كتاب مهم، صح الغلط؟ كل كتاب هو موحى به من الله، بس رسالة روميا بنسميها رسالة بر الله أو رسالة الإنجيل، اللي فيها الرسول بولس بيش

تشرح ما هو الإنجيل، ما هو إيه الإنجيل. فهي الرسالة اللي بنسميها يعني ملخص الإيمان المسيحي أو أساس الإيمان المسيحي. طبعا كل كتاب إحنا نؤمن به، كل كتاب هو كلمة الله الحية. لكن لو عايز تفهم إيه هو الإنجيل لازم تدرس رسالة روميا بتدقيق، لأنها مهمة جدا، واحدة من الرسائل الأساسية والصعبة. بس أنا النهاردة عايز أتكلم على حالتنا بالمسيح وحالتنا من غير المسيح. فإذا عايز أحط عنوان للوعظة بتاع النهاردة، عايز أحط عنوان ماذا لو لم يكن المسيح. ماذا أنا عامل إزاي؟ باختصار أنا حياتي تكون عاملة إزاي من غير المسيح؟ أنا عامل إزاي من غيره؟ أنا محتاج المسيح؟ إحنا كمسيحيين أو بناس بتتابعنا في أي حتة في العالم، هل إحنا محتاجينه؟ هل المسيح ده مهم يعني كده، ولا هو واحد زي أي نبي من الأنبياء يعني جه وصل كلمتين؟ ولا المسيح فعلا قسم التاريخ والحياة وإحنا من غيره فعلا ضالين ومحتاجينه؟ ده الوعظة بتاع النهاردة. بسرعة عشان أركز معاكم كده في آية رقم 6، يعني هبص معاكم كده في كام حاجة أنا من غير المسيح أكون حالتي إزاي. آية رقم 6، لأن المسيح اسكننا بعد. ها، أول حاجة ضعفاء، قول معاك كده لو تحطوا لنا الآيات. أول حاجة لأننا من غير المسيح اسكننا بعد. أول حاجة أنا مالي؟ ها، ضعيف. حضرتك وحضرتك من غير المسيح ضعيف. فواحد يسألني ضعيف على إيه يعني؟ ضعيف يعني حضرتك عاجز عن إنك تساعد نفسك أو تخلص نفسك. الإنسان من غير المسيح عنده ضعف. عنده إيه؟ ضعف. عارف الوصية صح الغلط، بس مش قادر يعيش الوصية. عارف يقول لك لازم تتخلص ولازم تتقابل مع الله، بس الحقيقة انك مش قادر تساعد نفسك ولا قادر تتخلص. من اول ما آدم سقط في تكوين 3، واول حاجة آدم عملها مع نفسه ايه؟ حد فاكر اول ما آدم سقط عمل ايه وشاف نفسه هو ومراته عريانين؟ قال لها الموضوع بسيط، وهي قالت له ما تشيلش هم، هي المشكلة إيه يعني؟ إحنا كسرنا وصية الله. قال لها آه. قال لها وأنا وإنتي شعرنا إن إحنا عريانين وبدأنا نخاف، أيوة الحل يعني هنعمل إيه؟ هنداري المشكلة دي إزاي؟ قلت له بسيطة، في هناك شجر تين، وشجر التين ده ورقه كبير، إنت تطلع يا آدم يا حبيبي تجيب لي كم ورقة تين، وانا هطلع المكنه. ما كانش لسه في مكنه صح، وانا ما اعرفش ازاي هما الاثنين جات لهم الفكره دي، وحوا فين اتعلمت الخياطه ما حدش يعرف برضو، بس عملت حته تيير وهو عدم لنفسه حته بدله من ورق الايه التين. عملوها فين دي؟ حد فاكر؟ في الجنه. بس بعد شويه جه الرب يبص على ادم وسال السؤال، آدم آدم أين؟ خلي بالك الرب لما سأل، سأل مين؟ آدم ولا حواء؟ خلي بالك يا رجل البيت أنت مسؤول عن بيتك، وربنا لما هيدور على البيت هيسأل مين؟ الراجل. لا هيسأل حضرتك. واحد تقول لي الحمد لله ماليش دعوة، لا ما أنت مشتركة معايا. خلي بالك يعني أنت لو في ظهر كل رجل عظيم امرأة، فخلي بالك يعني. فالرب هيسألك أنت فين؟ طب أسألك سؤال، هم لابسين ولا عريانين لما الرب جالهم؟ هردوا عليه، لابسين ولا عريانين؟ لبسوا. لبسوا إيه؟ ورق التين. لما الرب سأل آدم، آدم مستخبي ولا آدم ظاهر؟ بس خلي بالك الرب ما حدش بيستخبى منه. فآدم المستخبي من الرب راح قال للرب سمعت صوتك في الجنة فخشيت. أيوة كمل معاه، لأني عريان. ما أنت لابس ورق التين، بس خسارة ورق التين ما بيسترش. يا اللي قاعد في الاجتماع اسمعني من فضلك، كل أعمالك، كل صلواتك، كل صدقاتك، كل مرواحك الكنائس ما يخلصكش. آدم أبونا كلنا من أول ما سقط يا عيني بيحاول يخلص نفسه، قدر ولا ما قدرش؟ بعد شوية ربنا عمل له ذبيحة وألبسهما من الرداء الجلد اللي هو عمله لهم. بس آدم عنده ولدين، قايين. ها،

0: هابيل. قايين وهابيل ربنا وراهم الطريقة، الطريقة ان لازم دم، بدون سفك دم ما فيش طريقة تاني. بسيطة يا عم، اهي اذبح الخروف، قدم الذبيحة، الله راضي عليك. بعدين قايين قال لك ايه موضوع الدم وذبيحة وبتاع؟ الموضوع اسهل، انا هعمل. هتعمل ايه؟ انا هقدم لربنا ذبيحة شكلها ايه؟ ما تردوا عليا. من ثمر. طب اسالك سؤال، مين ذبيحته اسهل، قايين ولا هابيل؟ مين الاسهل، قايين ولا هابيل؟ اشكركم، انتوا قلتوا قايين بس انا بعتذر لكم، هابيل اسهل. هابيل يذبح، طب قايين يزرع ويستنى على المحصول يطلع. وبعد ما يستنى على المحصول، قايين نقى احلى واجود ثمر في الارض، صح ولا غلط؟ خلي بالك قايين ما قدمش اي حاجه، ده اختار احلى ثمر واحلى واروع ثمر وراح حطه قدام الله. طب ربنا قبل ذبيحه مين؟
1: هابيل.
0: يا رب ده قايين تعب اكتر، يا رب ده قايين بذل مجهود اكتر، يا رب ده قايين زرع وحصد وقلع. قال يا حبيبي ما الموضوع مش انت تعرف تعمل ايه، الموضوع الايمان المسيحي، المسيح عمل عشانك ايه. يا اللي قاعد في الاجتماع، انا عارف انك انت بتحاول وانت بتحاولي، وحتى المشاهدين اللي بيسمعونا، الانسان مازال بيبحث ومازال بيبذل مجهود ويسافر ويروح ويصلي عشان ربنا يغفر له، صح؟ بس حضرتك ضعيف بعد ما تصلي وتوعد ربنا ولا كأنك عملت. انا لما عرفت المسيح كنت في تالتة ثانوي، بين تالتة ثانوي وتانية ثانوي، ومتربي في الجمعية وبحضر الاجتماعات واروح المؤتمرات. كل مؤتمر اروح ارجع من المؤتمر اوعد رب، يا رب وعد مني ان انا هتوب، ويا رب وعد مني ان انا هتغير، ويا رب وعد مني ان انا هبطل وبطل وبطل. واروح اروح البيت بعد المؤتمر وكل اللي وعدته راح. ليه؟ انا ضعيف. اوعى تفكر الخلاص المسيح انك تقدر تساعد نفسك، ولا تقدر. اتعلمت بقى الحكايه دي اكتر في الخدمه. قبل ما اتفرغ للخدمه كنت بروح قريه كده جنب البلد بتاعتي ازور فيها، ما كنتش لسه بوعظ او بوعظ كده على الشباب، بس كنت اروح لو عاملين نهضه زي الحلوه دي انا اروح ازور في البلد. فبلب من البلاد رحت النهضه ازور، وانا ماشي في الشارع في شاب الرب ادانا نعمه في عيون بعض، حبينا بعض. الواد ده كان عنده عيب، كان يطلع السجاير ويشرب. طبعا ملاوي ما حدش بيشرب ايه سجاير خالص، ممنوع هنا، ولا معسل وممنوع، كلكم مؤمنين هنا نفكر ايه. فالواد ده عدى عليه في البلد، الاقي ماسك الايه، اقول له يا حبيبي الرب يسوع بيحبك، انت لازم تصلي وتدي حياتك للمسيح. يقول لي ايوه فعلا كلامك صح، فاخد السجاير نكسرها ها ونصلي. تاني يوم النهضة كذا يوم أروح البلد ألاقي صاحبنا بيعمل إيه؟ مطلع السيجارة ويشرب. أقول له أنت مش صليت معايا امبارح؟ لا لا لا أنت ضعيف، صلي معايا تاني. نصلي، يطلع السجاير نكسرها. تالت يوم أنتوا إيه؟ أروح البلد ألاقيه بيعمل إيه؟ فراح قال لي في مرة، قال لي حرام عليك خربت بيتي، كل يوم تصلي تكسرها وانا اطلع اعمل ايه؟ انا كنت فاهم من الموضوع انك تاخد قرار وتكسر. اسمعني، الخلاص المسيح، الانسان ضعيف جدا بس المسيح قوي جدا. تيجي للمسيح بضعفك، لان المسيح اسكننا بعد ها ضعفاء. عمل ايه المسيح بقى ها؟ مات، مات عشان الضعيف اللي مش قادر يخلص نفسه. يا اللي قاعد في الاجتماع بيتك خربان، حياتك خربانة، مستعبد للنجاسة، مستعبد للخصام، مستعبد لعادة شريرة، الخبر العظيم المسيح عنده قوة للضعيف في صليبه. الخبر الثاني في آية رقم 8، لأنه ونحن بعد خطاط. نمرة 2، الإنسان إيه؟ خاطي. يعني خاطي يعني بيكذب وبيحلف وبيشتم، يعني بس مش هو ده. أمال الخطية؟ الخطية في كلمة الله لها معنيين، كم معنى؟ يا رب كم معنى؟ المعنى الأول حاجة اسمها التعدي، اسمها إيه؟ التعدي. يعني رب.

ربنا حط في كلمته وصايا ومبادئ تحكم حياة الناس، صح ولا غلط؟ ده رد عليه، صح ولا غلط؟ أنا لما عارف الوصية بعملها ولا بكسرها؟ أسمع، بعملها ولا بكسرها؟ بصراحة الإنسان بيعمل إيه؟ بيكسر. واحد مرة قال لي، كنت مسافر في بلد وفي القطر اتقابلت مع شخص، يعني كانت شابة

0: لهم وصايا كده عشان يتحكم فينا، تعمل ده وما تعملش ده، ما كل واحد يعمل اللي هو. والدين ده معمول عشان الناس تتحكم في بعض، ده غلط وده. وبعدين انتوا عشان شرق اوسط غير بتوع اوروبا يعني، فمتخلفين. اسالكم انا سؤال، كم واحد يحب يعيش في بلد ما فيهاش وصيه وما فيهاش قانون؟ في البلد حد يحب يعيش في دوله ما فيهاش قانون؟ القانون ده مهم في ايه؟ بيعمل فيا انا ايه؟ ها؟ بيحميني، يحميني انا. ايه رايك لو الشوارع، انا بشكر رب عشان بلادنا مصر، بس ايه رايك لو الاشارات بتاع المرور دي يعني هي موجوده و احنا على الهواء فخلاص موجوده، ها؟ بس الاشارات دي بتاع المرور احمر اصفر اخضر، لما تكون الاشاره حمراء نعمل ايه؟ نمشي ولا نقف؟ اسم الصليب عليكم، انتوا ايه تمشي ولا تقف؟ صح. ولما تكون صفرة تهد روحك، ولما تكون خضرة تتحرك. طب ايه رايك لو انا احب اللون الاحمر، قلت احمر رحت ماشي، هيحصل لي ايه؟ انا هتاذي وهاذي. اسمعني من فضلك، الله حط القانون بتاعه لطبيعته، لما بكسر قانونه بتعداه انا بضر نفسي، اسمعني، وبضر اللي حواليا، لكن الخطية كمان بتضر خليقة الله. لكن أقول لك على حاجة أصعب، أنت بتهين الله نفسه. واحد يقول لي طب يعني ما أنا مثلا مرة كده يعني يا دكتور ماشي بالليل الساعة 4 الفجر والشارع في إشارة لونها أحمر، وبصيت يمين وبصيت شمال مفيش حد معدي، رحت أنا ماشي، إيه رأيكم الكاميرا اللي في الإشارة تديني مخالفة ولا ما تدينيش؟ تديني مخالفة ليه؟ لا أنا أزيد حد ولا حد اتأذى ولا أنا عملت حاجة، الساعة 4 الفجر محدش موجود. لا هتاخد مخالفة لأن حضرتك كسرت القانون بتاع البلد. يا اللي قاعد في الاجتماع، أنت لما بتعمل الخطية أنت بتتعدى الله. الله اللي قال رجل واحد وامرأة، حتى لو بتبص لأي واحدة غير زوجتك أنت بتكسر وصية الله، حطك لو بصيت لأي واحد غير زوجك تكسر وصية الله، انت بتتعدى. بس انا ما ضرتش حد، انت كسرت وصية الله هتحصد. بس المعنى التاني بسرعة للخطية، مش بس التعدي، هو عدم إصابة الهدف. لو بتحب الكورة، واحد زي ميسي ولا كريستيانو لم الملعب وعمل، ولا محمد صلاح وشاط الكورة طلعت أوت، محسوبة؟ طب انا عايش على الارض ليه؟ في هدف واحد. ايه الهدف ده في اشعياء 43؟ لمجد قد حضرتك عايش في الارض. اصل انا عايش عشان عندي رساله، ايه الرساله؟ رب العيال وابن البيت على عيني وعلى راسي بالراحه يعني، واعمل صيدليه، اقول صيدليه الدكتور فلان مش وحشه، بركه الصيدليه. بس لو ما بتمجدش الله، اسمع منكم، ها، في مرة ملك اسمه هيرودس، فاكرين هيرودس ده؟ قعد كده والشعب قال هذا صوت إله لا، راح ربنا ضربه، الدود طلع من جسمه، فاكرين ليه؟ ايه السبب؟ قبليها على فكرة كان قتل يعقوب وكان عايز يقتل بطرس، ربنا ما عجبوش عليها دي. أمال ليه ربنا خلى الدود طلع منه؟ لم يعطي المجد لمين؟ قبل إنه يكون إله، رب قال لا، مجدي لا أعطيه. يا اللي قاعد في الاجتماع، لو بتحضر كل الكنائس، لو عندك كل حاجة جميلة بس مش بتمجد الله في حياتك وفي بيتك وفي كل أمورك، أنت في خطية. تخيل، يبقى المسيح أنا من غيره، ها، واحد ضعيف، نمرة اتنين خاطي. هرجع مرة كمان لآية 6، أنا بس عشان تحفظوهم بالترتيب ده. آية 6 بيقول كده، إن كنا بعض ضعفاء، مات في الوقت المعين لأجل الفجار. لأجل ليه؟ يبقى نمرة 3، الإنسان ماله؟ فاجر. مين هو الفاجر بقى ده؟ بالبلد الفاجر اللي أنا بعمل الخطية، واللي يعرف أبويا يروح يقول له أنا بعمل الخطية وعيني عينك. واسمع بس، ده في رومية واحد مش بس بيعمل الخطية وبيحب ويتفاخر باللي يصر بالذين يفعلونها. أنا بعملها وألاقي واحد أفتخر قدامه، عارف يعني أنا كنت في مرة في بلد من البلاد،
1: وصديق حكى لي، قال لي أبويا كان يفتخر

خربية قدام أصحابه، عمل كم علاقة جنسية؟ تخيل الشر، بص الفجر. ده الواد بقى راجل بيجيب فلوس وأمه تضحك. يا ابني مش مهم ضحكت عليهم ضحكت، بس أهم حاجة إيه اللي تكسبه. ياللي بتفتخر بخطاياك وياللي بتفتخري بخطاياكي، خلي بالك الرب بيحبك حتى لو فاجر، حتى لو انت بتستبيح الخطية، مش بيهمك الرب وتفتخر. يعني تفتخر انا بعمل عادي، يعني ايه المشكلة ان نصبت على، مش مهم عادي عادي، شطارة شطارة دي يا خرمون شطارة، يعني اللي تكسبه لعبه ايه جبنا المسيح بيحب الفاجر. يبقى اول حاجة ضعيف، نمرة اثنين خاطي، نمرة ثلاثة فاجر، نمرة اربعة بيقول لك كده في آية رقم 10، لأنه إن كنا ونحن ها السامع، ونحن إيه؟ أنا في مرة بوعظ الوعظة دي وواحد عمل لي مشكلة كبيرة، مراته سمعت الوعظة روحت البيت قالت له الراجل اللي وعظنا النهاردة كانت معها أخوات قال إن إحنا أعداء مع ربنا، فراح بعت رسالة على جروب بتاع خدام إزاي وإزاي الخادم اللي انتوا جايبينه يقول ان الانسان ما في عداوه مع مين. طب انا بجيب من عندي، اسمع ده من عندي ولا كلمه الله يا جماعه؟ دي ما تردوا عليا بتعملها، دي كلمه مين دي؟ حضرتك لو ما عندكش سلام مع الله انت في حاله ها عداوه. ازاي؟ في رساله كولوسي يوضح كنا اعداء في الفكر، افكارك مش زي افكاره، أفكار الرب أفكار قداسة، أفكار سلام. أخبار أفكارنا إيه؟ ها؟ وإنت قاعد في الاجتماع أخبارك إيه؟ أخبار أفكارك إيه؟ إيه رأيك لو أنا واحد في عداوة معاه شكل العلاقة دي يبقى عامل إزاي؟ تبقى علاقة حلوة؟ ولا علاقة متوترة؟ متوترة. أنا في مرة من المرات من غير ما أحكي كل التفاصيل، في ناس اللي عارفين القصه هيبقوا فاهمين، انا في مره كنت في كنيسه من الكنائس وهروح، واخ قال لي انا هوصلك نتيجه ظروف معينه، وركبت العربيه معاه، وبعدين في السكه كل شويه يكلم فلان مين عندك، انا مش فارق معايا، ابنه معاه في العربيه وما رضيش يخلي ابنه يوصلنا، فاصر يروح مع مين؟ مع ابنه. في النص واحنا ماشيين في طريق زراعه يعني وعتمه، راح قال لي هنا طلع، هنا طلعوا على عمي. أنا مش فارق معايا طلعوا مين وعمك، ما مش فارق أنا أكمل. بعد شوية ألو مين عندك؟ مين عندك مين عندك؟ أهم حاجة يوصلني المحطة عشان بس عندي قطر لازم أرجع بالليل. شوية وراح قال لي هنا بقى، أكمل لكم إن شاء الله في النهضة اللي جاية. إيه أكمل؟ هنا بقى طلعوا على ابويا، قلت له وقف معلش هم مين دول؟ قال له اصل احنا علينا طار والدور على ابني. قلت له ما فيش غيرك في كل القريه توصلني، يعني ما فيش اي حد يعني خلاص، ما فيش حد يعني يا اخي انام عندك انام في بقى. انا مش ناسي الساعه نص ساعه اللي وصلني فيها من الرعب، كل شويه تليفونات مين عندك عشان في عداوه. صح حضرتك عندك عداوة مع الله، متعرفش تقعد في محضره، أفكارك مش زي أفكاره، طرقك مش زي طرقه. الرب طرق استقامة وطرق عدل وطرق بر، طب وإحنا طرقنا؟ عوجنا المستقيم، إحنا نشوف المستقيم فين ونعوج. إيه ده؟ عندي عداوة مع الله، أنا مش في علاقة فيها سلام. عشان كده بعد شوية في أول الإصحاح قول إذ قد تبررنا بالإيمان لنا إيه؟ العلاقة بقى فيها سلام، ما بقاش فيها عداوة. آدم يسمع صوته يخاف، مع إنه قبليها كان بيسمع صوته يفرح ويقول الله همشي مع الرب النهاردة، هتكلم مع الرب، بس لأني أنا بعدت عن الله كسرت الوصية. نمرة أربعة بقى عندي ها عداوة. نمرة خمسة يقول كده بقى في آية رقم 9، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه، يلا اقرا معايا ها، نخلص به من، نخلص به منين؟ يعني صوت قوتف دي، في حاجة
حاجة اسمها إيه؟

غضب. في روميا واحد الرسول قال لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم. أنا عارف إن في ناس بتزعل يقول لك الكاريزيم بيتعصبوا وبيخوفوا الناس وبيوروهم إن ربنا ده غاضب وقاعد فوق في السماء كده عنده غضب وعايز يصب غضبه على الناس. بس الرب إله محب صح. بس أنا هقول لكم على حاجة أقدر أوضح بها الفكرة اللي عايز أقولها. إيه رأيكم الغضب الإلهي؟ هل الله مشاعره اتجرحت فإحنا ضايقناه كسرنا كلامه فروح هو يعاقبنا؟ هل ده الله اللي إحنا بنقول عليه؟ حاشا حاشا. أسألكم سؤال، أنا النهاردة لو راكب عربية وماشي في الشارع راح الأخ رمون ده صديق وحبيب بس أنا ما عرفوش مثلا يعني خبطني وهو قاصد، أنا هنزل أعمل إيه؟ أتعصب وأتضايق أقول له يا أستاذ العربية كسرت صلح أعمل صح؟ أنا متضايق ليه؟ متضايق لأن هو أذاني صح الغلط؟ فالغضب بتاعي ده لأن أنا اتأذيت تمام. الأخ إسحاق اشترى عربية جديدة الحمد لله ماشي بالعربية بتاعته بس أنا كنش اتخبطت لسه، أنا اتخبطت ومتضايق. الأخ إسحاق بقى ده معدي جنبي، تفتكروا هو معدي هينزل يتعصب؟ لا مش هيتعصب. ليه؟ عشان محدش أذاه. فإذا أنا متعصب عشان اتأذيت، إسحاق مش هيتعصب لأن هو تفتكروا بقى هو ده الله متعصب عشان أذيناه وما سمعناش كلامه فهيحط الصرصور مش عارف صيغ المحمي لا هم ليه بقى؟ اسمع، أنا لما اتأذيت أنا معرفش الأخ رمون ده، رحت رايح للقاضي رفعت قضية، الموضوع كبر رفعت قضية، القاضي في المحكمة ركز معايا هيحكم على رمون ولا مش هيحكم؟ هيحكم ليه؟ هيحكم ليه؟ هو القاضي اتأذى؟ القاضي اتخبط؟ القاضي ما شافش الحادثة أصلا؟ طب القاضي يحكم على رمون ليه؟ هيحكم على رمون عشان في حاجة اسمها القانون والقاضي لازم ينفذ ها القانون صح ولا غلط؟ هل حد يقدر يقول للقاضي انت قاضي قاسي ولا انت قاضي؟ حد يعمل كده؟ طب لكم حد يحب يعيش في ملاوي هنا في بلد ما فيهاش قانون ولا قاضي؟ الا اللي عايز يغلط صح؟ ده يحبش القاضي ده. بس القاضي هيحكم لان في قانون. طب اسالكم سؤال، ايه القانون بتاع ربنا؟ ايه القانون بتاع ربنا؟ عارفين ايه؟ طبيعته هو نفس القانون، الله قدوس. فاذا عايز تعرف ايه هو غضب الله، غضب الله هو رد فعل الله الثابت تجاه الخطيه. قول تاني، رد فعل الله الايه؟ تجاه الخطيه. ورد فعل ده نابع من طبيعته، مش لان ربنا متضايق منك هيعاقبك، لانه اله قدوس لازم يكون عند رد فعل للخطيه. عارف مين اللي يحب يقف قدام قاضي مرتشي او يحب يقف قدام قاضي ما يحكمش؟ ده اللي عامل عامله وعايز يعمل ايه؟ يطلع منها. الله اله قدوس، ولانه اله قدوس لازم لما يشوف الخطيه ما يعديهاش. احنا في ورطه ولا مش ورطه؟ احنا كام حاجه كده؟ واحد ها، احنا كنا ايه؟ ضعفاء، خطاة، فجار، أعداء، وإحنا علينا كمان غضب إلهي. اسمعني اللي بتقول ما فيش غضب، إيه رأيك؟ إيه رأيك اللي بتسمعني حتى على الهوى؟ إيه رأيك ساعة الطوفان ربنا غضب ونزل طوفان ولا ما نزلش؟ أهلك في العالم. طب أقول لك على حاجة، إحنا في الجحيم هنروح بإيه؟ في ناس تقول لك الجحيم بس يعني هنتحرم من المسيح. لا، رب يسوع قال لهم لا تخافوا من الذين يهلكون. طب حد فاكر الايه؟ بل خاف من الذي له سلطان ان يهلك الجسد والنفس كلاهما. اذا حضرتك هتروح الجهنم بايه؟ باجساد لا تفنى. بس بسرعه رقم 6 عشان اقول لك الحل بتاع المسيح وصلي انا خلصت. رقم 6 بيقولوا كده في ايه رقم 12، من اجل ذلك كانما بانسان واحد دخلت الخطيه وبالخطيه الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع إذ أخطأ جميع. نمرة 6، أنا من غير المسيح

0: وفي أفسس 2 بيقول كنت أموات بالذنوب. يلي قاعد في الاجتماع أنت من غير المسيح ميت. ميت؟ لا ميت إيه ده، أنا بتنفس بأكل وأشرب. ما أنت فاهم الموت غلط. الموت في كلمة الله 3 حاجات. أول حاجة موت، موت روحي. إيه الموت الروحي؟ الانفصال عن مين؟ فاكرين لما الرب قال لآدم يوم تأكل منها موتا؟ لما كنت بقرأ القصة دي في وانا صغير في كتاب مقدس واجي عند تكوين 3 ما لقيش ادم مات، كنت بتضايق، بحس ربنا بيضحك عليا. تقول يا عم ضحك علينا ما حصلوش حاجه، فقلت له خلاص يبقى نعمل الخطيه ومش هيحصل لي. لكن اتاري الرب بيقول له يا ادم يوم تاكل منها هتفقد حياه الله فيك فهتعيش كانك. فاكرين الابن الضال لما رجع ابوه قال ايه؟ ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا. ها يلي قاعد في الاجتماع، لو انت ما عندكش المسيح انت ميت بالذنوب والخطايا. حتى لو دخلت كل الاجتماعات وكل الكنائس، دايما بقول لك القصه دي او التعبير ده، في ميت عادي وفي ميت بشرطه. هقول تاني، ميت عادي وميت بايه؟ الميت العادي ده في الخطايا وضايع، لكن في ميتين تاني بس ميتين بايه؟ ايه الشرطه دي؟ بيحضر اجتماعات، بيصلي، بيدفع فلوس احسن من غيري. كده ميت وكده ميت، كده ميت وكده ميت. ميت حطوك في صندوق بألف جنيه زي حطوك بعشر تلاف جنيه، الاتنين ايه؟ ميت. الموت التاني هو الموت الجسدي، ان النفس تفارق الجسد، دخل الموت للعالم. لكن الموت التالت رؤية 20، كل من لم يوجد اسمه في سفر الحياة خذوه واطرحوه في البحيرة متقدة، هذا هو الموت. يلي قاعد في الاجتماع لو ما كنتش للمسيح في موت أبدي في البحيرة متقدة بالنار. هيجي على فكرة، حتى لو أنت بتحضر كل الكنائس بس المسيح ما ملكش على القلب، جاي الموت ده. وأنا ميت بكل المشاكل دي، تيجي الآية الحلوة اللي هقف عندها وأقول آية رقم 1 وأصلي، رومية 5:8. يلا اقروا معايا كده من فضلكم، يلا. ولكن مش سامع، ولكن ايه؟ سؤال، يعني ايه ولكن الله؟ يعني كان المفروض الطبيعي انت يا انسان ضعيف وخاطي وعندك وعندك وعندك، لكن الخبر الحلو، اسمعني من فضلك، اسمعني من فضلك، الخبر الجميل اللي اقول لكم عليه، الانسان ربنا يقول له اركن، اعمل ايه؟ خلاص بقى مش قادر تعمل، ضعيف انت وخاطي وفاجر وميت وعدو وفي دينونة. ايوة يا رب. ولكن يعني، ولكن يعني بالرغم من كل فساد الانسان وشره، الله يقول ولكن. ايوة، ولكن ايه؟ ولكن الله عمل ايه؟ ها؟ بيّن، يعني بيّن، اعلن، اظهر. عارف المحبة تبان امتى؟ المحبة تبان في عمق خطاياك، المحبة تبان وانت في قمة شرك. لما احب بناتي، ما هدول بناتي، طبيعي ان انا اعمل ايه؟ لكن انكم لما احب واحد اذى بناتي، ده طبيعي؟ الله العظيم ورنا المحبة، عارفين عملها ازاي دي؟ ونحن بعد
1: ايه يا رب؟ بتحب البشر هتعمل ايه يعني؟ تجيب لهم كده في السماء انا بحب البشر بالسحاب كده وملائكه تطير حوالين السحاب، عمل كده؟ امال ازاي؟ كيف اعلن الله محبته للبشر؟ مات المسيح. يلي قاعد في الاجتماع عندي خبر عظيم، محبه الله خلت المسيح يموت في الوقت المعين. المسيح مات في ملء الزمان، ارسل الله ابنه مولودا تحت من امرأة تحت النموذج لكي يفتدي الذين تحت. الله العظيم بيحبك وبيحبك. عارف أعظم إعلان للحب إيه؟ أسلم نفسه لأجلك، دفع نفسه لأجلك، مات بدالك، اتصلب عشانك. واحد من الخدام اللي جه مصر كتير وكانوا بيسموه بيلي جريهم بتاع افريقيا، وجي جمعيات خلاص النفوس اكتر من مره، اسمه ستيفن لونجو، معرفش اذا جه من الاول ولا ما جاش.

ستيفن لونجو ده راجل من ملاوي، بلد اسمها ملاوي في أفريقيا. ستيفن وأبوه كان أكبر من أمه في السن بكتير. كان دايما في مشاكل في البيت، دايما خلافات، دايما خلافات في البيت بين الأب والأم. في مرة من المرات أبوه اختفى وساب البيت، ومراته اكتشفت إن هو متجوز واحدة تاني وعنده عيال من واحدة تاني. فلما مراته اكتشفت الأمر ده، خدت الواد ستيفن وقالت له تعالى إحنا هنروح عند بيت جدك. فحضرت الشنط وخدت ستيفن وخدت أخته وخدتهم محطة الأوتوبيس علشان خاطر هيروحوا عند مين؟ عند جده. أول ما وصلت محطة الأوتوبيس قلت ستيفن خلي أختك معاك، هروح أحجز تذكرتين في الأوتوبيس من الشباك وهرجع لك، خلي بالك من أختك. الأم راحت بس ما رجعتش. عدت نص ساعة ساعة، الواد قال يمكن في زحمة، هو مش متخيل. بدأت البنت الصغيرة تبكي، ستيفن مش عارف يعمل ايه، فخد اخته وبدأ يدور على امه فين في محطة الاتوبيس. انه يلاقي الام، اتاري الام سابت الواد والبنت ومشيت. اصبح طفل معاه طفلة قاعدين فين في الشارع. ستيفن بالليل معرفش يروح فين، راح خد اخته وراح وداها ملجأ اطفال. قصة حقيقية، لو كتبت ستيفن لونجو على اليوتيوب تلاقي القصة بيحكيها في جمعية اسيوط موجودة ومنشورة. خد أخته ودها ملجأ أطفال وبدأ يعيش في الشارع. وهو في الشارع بدأ ينضم للشباب بتوع الشارع، بدأ المخدرات، بدأ النجاسة، بدأ السرقة. قال لو كنت عايز أسرق ساعة من واحد مش أقول له اديني الساعة إلا بموت. قال معانا السكاكين نقطع أيدينا خدها، مفيش. وستيفن ده من كتر القسوة اللي كانت عنده أسس عصابة شوارع للشباب وبقى معروفين ومطلوبين من الأمن. باختصار كل حاجة في الدنيا هو عملها أكتر ما أنت متخيل، عنديش وقت أحكي. مهم ستيفن في يوم من الأيام اتعرف على جماعة من الناس اسمهم الشيوعيين. قالوا له الله ده عمل الناس عشان يعذبهم، فأنت أحلى حاجة تخلص من الجماعة المسيحيين دول، دول بييجوا بلادنا في أفريقيا يستغلونا وياخدوا فلوسنا تحت اسم المسيحيين، فأنت تخلص عليهم. يعني أعمل إيه؟ قالوا له يعني في اجتماع هيحصل للمسيحيين، اجتماع كبير، احنا عايزينك تفجر في الاجتماع ده وتخلص منه. فقال ما فيش مشكلة. جمع العصابة بتاعته، عرفوا ميعاد الاجتماع مكانه، وزعهم في الاجتماع، انت هنا هنا هنا هنا هنا هنا، عند اشارة معينة هشاور، اول ما شاور نرمي القنابل ونخلص عليهم واحنا نكسب فلوس ونرتاح منهم. وانا اصلا مش عايز ربنا ده اللي بيحكوا عنه ده، كله كلام كذب في كذب. إذا كان أبويا وأمي ما حبونيش معقولة يعني واحد يموت عشاني؟ المهم راح عند الاجتماع وبدأت الترنيم. فالعصابة تقول له ها نفجر، استنوا لما الناس تيجي، لما المكان يتملي، لما الخيمة تتملي. فضل يأجل يأجل، بدأ الوعظ يوعظ ها نفجر، لسه الناس بتتلم اهي، عايزين نخلص عليهم مرة واحدة. بدأ الوعظ يوعظ ويقول يا اللي بتشرب مخدرات، ويشاور ايده تيجي على مين؟ فستيفن يروح موطي، قال يمكن صدفة. ياللي بتزني، شاور. فستيفن حس ان كأن واحد من العصابة بلغ، اتمسك وبلغ عنهم، فهو بيتكلم على مين؟ لأنه عمال يشاور عليه. ياللي انت عايش في الشر، ستيفن يوطي يمسك في الجنب، انت بلغت عني؟ لما انا معاك هبلغ عن نفسي. فضل الوعظ يوعظ، ستيفن بقى فضل يوعظ، فايده تيجي عليه اتملى غضب رهيب. قال الراجل ده مش هيموت زيهم كده، انا هستنى يخلص الوعظه وهذبحه قدامهم وبعد كده افجر فيهم. وقد كان الراجل خلص الوعظه، وستيفن راح طالع له كده على السلم بتاع المنبر كده وقال له انت راجل كذاب. قال له ليه؟ قال له عمال توعظ وتقول الله بيحبك الله بيحبك الله بيحبك وتشاور عليا وتقول انا بعمل ايه؟ انت حرامي وكذاب، انتوا جماعه كذابين. قال له طب بالراحه متضايق ليه؟ قال له اذا الله بيحبني بتاعك ده، فين الله لما ابويا وامي سابوا بعض؟ وفين الله لما انا حطيت اختي في الملجا؟ وفين الله وانا عايش في الشارع؟ وفين الله في اللي انا فيه؟ انتوا جماعه كدابين. وبدا ستيفن بقى ايه مع الضغط نهار بيبكي. فالخادم قال له بس انت متضايق عشان ابوك وامك سابوا بعض،
قال له انت ايه شايف اصعب من كده ايه؟

0: قال له أنا أصعب من كده. قال له مش فاهم يعني. قال له أنا لا أعرف أبويا ولا أعرف أمي، أنا جيت بطريقة مش شرعية، فأمي عشان تخلص مني دخلت الحمامات العامة، فتحت الحمام حطتني وقفلت ومشيت، ولولا اللي دخل وراها كان زماني ميت. وكنت زيك مليان غضب بقول فين الله، وعملت كل الخطايا وغلطت وعملت ورحت، كنت في عداوة مع الله ومش عايز اتصالح معاه. قال له بعدين؟ قال له غايب ما عرفت ان هو بيحبني، وفي دليل حبه اسلم ابنه الوحيد عشاني. ستيفن بدل ما يرجع للعصابة جري في الغابات، وكان في مكان هو بيعرف هو بس الوحيد لما يكون ضعيف ما يحبش يبكي قدام الناس، كان في شجرة هو بيروح عندها يبكي لما يكون لوحده. راح للشجرة دي وقال له انا اول مرة اعرف ان انت بتحبني اكتر من ابويا ومن امي، اول مرة اعرف ان انا ليا نصيب فيك. وحضن الشجرة دي وقال لو كنت هنا كنت حضنتك زيها. وستيفن ادى حياته للرب وقرر مش يرجع للعصابة. ستيفن راح اسم الشرطة يسلم نفسه، قال لهم أنا ستيفن اللي بتدوروا عليه بتاع عصابة الشباب. فالضابط كان مؤمن، قال وإيه اللي جابك؟ قال أنا كنت في الاجتماع وعرفت إن المسيح حبني وأنا مش ناوي أرجع تاني. قال له يعني أنت عايز إيه؟ قال له يعني أنا المسيح سامحني. قال له إحنا مسامحينك. وإداله فلوس اشترى أول كتاب مقدس. وستيفن اللي كان قتال وحرامي، هو ستيفن لما تمتع بمحبة المسيح واتغفرت خطاياه واتصالح مع الله والموت اتبدل لحياة، بقى مبشر بيلف العالم يحكي عن محبة الله. اسمع، ستيفن لقى أبوه ولقى أمه واتصالح معاهم. عايز أقول لك المسيح عنده محبة تغطي خطاياك، والمسيح عنده محبة تغطي ضعفك يا اللي مش قادر تتغير. أحلى خبر النهاردة، مش محتاج تعمل، أمال إيه؟ الله عمل كل شيء في صليبه، والمسيح قبل ما يسلم الروح قال قد دفع كل الثمن. كل المطلوب منك تتمتع بالمحبة، فتتمتع بأول آية هنقراها ونصلي، إذ قد تبررنا. ما تقرا معايا الآية؟ إذ قد تبررنا بإيه؟ يعني ايه تبررنا بالايمان؟
1: يعني خلاص،
0: يعني بالاعمال ولا بالايمان؟ هات لي ايه واحد، رومية 5:1 اول ايه. انفضل اقرا معايا، اذ قد تبررنا ايه؟
1: بالإيمان.
0: يعني بالايمان، يعني صدق، يعني تصدق. كل المطلوب منك عشان تتغير انك تثق في الله اللي عمل كل حاجه علشانك. اول ما تثق في الله، اسمع، يبقى عندك سلام مع العلاقة تتصلح، العداوة تروح. مين اللي عمل الصلح ده؟ بربنا يسوع. صدقني يوم ما تتصالح مع الله بعمل المسيح تروح البيت. بص آية 2 هعد عليهم بس بسرعة. به صار لنا الدخول بإيه؟ أدخل محضره، أقيم في النعمة، أفتخر به. إيه اللي حصل؟ ده انت ميت وخاطي وفاجر، بس المسيح وراني المحبة. الله أعلم محبته في المسيح، اتصالحت معاه، بقيت بفتخر بيه في الضيقات، بفتخر بيه في الظروف الصعبة. يلي قاعد في الاجتماع، لا الموت يكسرك ولا الخطية. يوم ما تيجي للمسيح الليلة دي تصدق بالإيمان بدمه، تقول له أنا خاطي وعدو وفاجر ومش قادر أساعد نفسي، يقول لك مبروك عليك. أنا هعمل إيه؟ لما بروح البيت، البيت الصغيرة تبقى فرحانة إن بابا جه، ولما أكون مسافر سفر طويل فالشنطة تبقى عاملة إيه؟ كبيرة، فتنزل من فرحتها عايزة تشلي، فتقعد ما بتطلعش الشنطة معاها، فأنا أعمل إيه؟ مش عايز أكسرها، فالشنطة فيها يدين، أروح أنا شايل من اليد اللي فين؟ فتمسك هي في اليد اللي في الجنب، أبقى شايلها وشايل الشنطة، يعني أنت بدل ما تريحني أطلع فوق. أول ما أدخل البيت تروح بص لمامتها كده بفخر، ماما أنا طلعت الشنطة لبابا، المفروض تدفع رشوة أنت عشان هي طلعت لك الشنطة. أسألكوا سؤال، هي طلعتها ولا ما طلعتهاش؟ بصراحة هتتحسب لها، عارفين ليه؟ عشان مسكت فيها. وعايز أقول لك يسوع شال شريتنا بالكامل. كل المطلوب منك تمسك فيه بالإيمان الليلة، ترجع بيتك مبرر، ترجع بيتك مغفور الاسم، ترجع بيتك وانت متصالح معاه، ترجع

بيتك وانت بتفتخر بيه. كم واحد يقول للرب الليلة دي ليلتي؟ ارفع ايدك. ها طب يلا غمض عينك، الرب يسوع حاضر وسطينا. يلا غمض عينك، الرب يسوع موجود. ارجوك اهم لحظات هتبدأ في الاجتماع لحظات الصلاة، اهم دقايق هتبدأ دقايق الصلاة اللي فيها الرب يجي القلب. اقولك ايه رأيك تتصالح معايا؟ تتصالحي معايا؟ تاخد حياة جديدة؟ تاخد غفران خطايا؟ تاخد النهاردة سلام مع الله؟ تاخدي سلام مع الله بربنا يسوع المسيح؟ تيجي النهاردة تاخد سلام وبر في المسيح؟ النهاردة المسيح موجود في هذا الاجتماع عشان كل واحد واحدة يقول لك أنا جاي أتصالح معاك. أنا جاي أقول لك ما تحاولش تصلح نفسك، أنت عاجز، أنت ضعيف، لكن المسيح عنده قوة يصالحك. هو مصالحة للعالم لنفسه بدمه، يصالحك هو بنفسه. إيه المطلوب مني؟ تقول له أنا ضعيف، أنا خاطي، أنا فاجر، أنا عدو، أنا ميت، أنا محكوم علي بالغضب، بس أشكرك النهاردة عندك أعلى وأعظم خبر. ظهرت محبة الله، أعلنت لينا محبة الله في يسوع المسيح. النهاردة الصليب هو إعلان الحب. المسيح في صليبه دفع الثمن بالكامل. المسيح في صليبه عمل المصالحة بينك وبين الله. إيه رأيك تيجي للمسيح الليلة؟

أنا نفسي أستأذن كل الجمعية إخوة وأخوات، تعالوا نقف قدام الرب في الصلاة. كلنا إخوة وأخوات، كبار وصغيرين، شباب وشابات، إخوة وأخوات، كلنا قدام الرب. وهيجي الأخ رمون عشان يصلي معانا، استعبال ما يجي الأخ رمون عشان يقودنا فرصة الصلاة. أطلب كلنا نغمض عينينا، أستأذنكم غمض عينك، تعالوا نغمض عيوننا قدام الرب. كل الجمعية غمض عينك، كل الاجتماع غمض عينك. ده مش وقت نبص على بعض، ده وقت فيه الرب مدد إيده، مددت يدي. بس هو قال ساعتها لا ومن يبالي، مفيش حد بالى بيك، بس رب مدد إيده المصالحة معك، مدد إيد الحب لكل واحد وواحدة، عايز يتصالح معاك، عايز يغير حياتك. مين النهاردة يقول يا رب أنا اليوم بتاعي عايز أمسك فيك واتصالح معاك واتغسل بدمك واتغير؟ ارفع ايدك. ها، مين يرفع ايده النهاردة؟ مين يرفع ايده قدام الرب بإخلاص؟ يلا غمض عينك، مش تمثيلية بنعملها، غمض عينك النهاردة. اوعى تكون فاكر عشان بتحضر في الكنيسة وفي الجمعية، لا، النهاردة الله بيسألك، مش بشطارتك مش بقوتك، لكن المسيح يقولك النهاردة أنا عملت المصالحة بدمي، أنا أغسلك بدمي. يلا غمض عينك، والأخ رمون هيجي يصلي معانا.

0: يلا يا شعب الرب تعالى واحنا مغمضين عينينا. معرفش كم حد فينا جاي ودخل الاجتماع وهو وقاعد الرب كان بيكلمه بيقول له ايوه يا اللي بتقول انا ضعيف، ايوه الرب بيكلمك يا اللي بتقول حاولت مره ومرات، يا اللي بتقول تعبت وفشلت ويئست من نفسي، كل مره صلي، كل مره احاول اغير، كل مره احاول ابطل، كل مره احاول اقول مش هعمل كده تاني، القى نفسي اطلع من دايره ادخل لدايره واقول خلاص التغيير ده مش ليا. بس النهارده في خبر صار، الرب يحط ايده عليك ويشددك. ايوه لما لو انت مخلص وانت مخلصه واعترفت للرب وقلت له يا رب انا مش قادر، يقول لك انا اقدر بس انت عايز وانا مش عايز. انت معترف ان انت عاجز ومحتاج للرب ولا لسه بتكابر؟ ما ياما ناس الرب موجود عشانها ويقول لك اغيرك واحط ايدي في ايدك بس انت مش عايز. عشان كده استاذنك، كم حد محتاج الرب ارفع ايدك عالي. وفي اخوه واخوات في الجمعيه هنتحرك ويكونوا بيصلوا معاك. ايوه في ناس مخلصه بتعلن احتياجها وانت بترفع ايدك. انت مش بترفع ايدك لاخ ولا الخادم، لكن انت بترفع ايدك اعلان احتياجك وانت بتقول للرب انا ضعيف يا رب قدام الخطيه. في شباب كثيره في الجمعيه وفي شابات بتصلي. يلا كل حد النهاردة الرب جاي لك مخصوص ومرتب اليوم ده عشانك. يلي بتحاول وقف محاولاتك وترم في حضن الرب وقول للرب أنا مش قادر. يلا وانت بتسمع عدد ترديم مع أخويا إسحاق اعمل معروف، غمض عينك. يلي بتفتخر بالشر النهاردة الرب يقدر يغير افتخارك، تفتخر بالرب نفسه. وحتى لو انت بتعطف دقات هتفتخر بالرب اللي بتتبعه. الرب يدي لك تغيير لفخرك من الشر انك تفتخر بالرب. يلا غمض عينك وصلي. الرب قريب منك وعايز يعمل معك حاجة بس انت عايز ولا مش عايز. يلا اسمع مع اخويا اسحاق الترنيمة اللي جاية.
1: خبيني في صليبك،
0: مين يختبي في الرب؟
1: استرني بدمك،
0: بدل ما كنت بتهرب وخايف منه

90 الرب نؤمن ان الرب موجود في الاجتماع وبيجرب من كل واحد وكل واحدة. يلا لو انت عندك احتياج ان الرب يفكك ويحررك، يلا صلي، يلا اطلب الرب، يلا نادي على الرب، يلا اصرخ وقول للرب يا رب مش هسيبك الليلة، مش عايز اطلع زي ما بدخل كل مرة وكل اجتماع بحضر وبسمع بس بطلع ضعيف بطلع مقيد، كل ما بسمع عنك بخاف منك، لكن النهاردة أنا جاي وترمى في حضنك يا رب. أيوة أنا كلمتني إنك بتحبني بالرغم من خطاياي، بالرغم من بعدي، بالرغم من ضعفي، بالرغم من فجري، لكن لسه بتحبني. أيوة الرب النهاردة فاتح حضنه ليك. مين يترمى في حضن الرب؟ مين يتستر في حضن الرب؟ الرب النهاردة حضنه واسع ويسيع، كل حد جاي بخطاياه. عشان كده أستأذنك غمض عينك وصلي، مش عايز حد مفتح عينه في القاعة. الرب هيعمل لك تاني. الرب بيقول لك بحبك بالرغم من بعدك، بحبك بالرغم من ضعفك، بحبك بالرغم من خطاياك. يلا عايز حرية وراحة، يلا عايز تتصالح مع الرب، الرب النهاردة فاتح حضنه ليك وبيقول لك عايزك. يلي خايف من الموت وخايف من الحياة الأبدية، النهاردة تقدر تضمنها وانت بتحط ايدك في ايده وهو بيغطيك بالدم. كم حد يا اخوة اخوات نفسه يبدأ بداية جديدة مع الرب؟ ارفع ايدك. كم حد نفسه النهاردة الرب يحط ايده عليه؟ كم حد النهاردة محتاج الرب يلمسك؟ كم حد محتاج الرب يغيرك؟ كم حد النهاردة محتاج الرب يستره؟ كون ان الرب ستر عليك وعليك الايام اللي فاتت مش معنى كده انك تكمل، لكن الرب النهاردة عايز يغطيك بدمه، الرب النهاردة عايز يستر كل الماضي. فعندك فرصة النهاردة تعترف قدام الرب، عندك فرصة النهاردة تعترف انك في احتياج شديد للرب، والرب النهاردة يقول لك وانا كمان موجود عشانك، وانا كمان مرتب الوقت ده عشانك. يلا وانت بتسمع كمان عدد ترنيم مع اخويا اسحاق، اعمل معروف. في ناس صادقة بتصلي وفي ناس بتطلب الرب، في ناس بتتصالح النهاردة مع الرب، في ناس بتبدأ بدايات جديدة مع الرب، في ناس الرب النهاردة بيسترها، في ناس النهاردة الرب بيغطيها، بس في ناس لسه موجودة مستورة من برة بس عريان قدام نفسه. الرب النهاردة بيقول لك عايز استورك بالدم، بس انت عايز ولا هتفضل مستخبي؟ انت عايز ولا النهاردة هتطلع زي ما دخلت؟ يلا اسمع عدد الترنيم اللي جاي ده، من فضلك خد قرار. الرب لسه مازال بيناد عليك، لسه الباب مفتوح، ادخل يلي بعيد، لسه الرب النهارده عايز يسترك بدمه. يلا اسمع الترنيمه اللي جايه دي وانت بتصلي.

0: فين الحل؟
1: يسوع هو الطريق
0: يا اللي تايه.
1: يسوع أعظم صديق.

0: لازم كل الجمعية تقف معايا. يلا تعالوا وإحنا بنختم وقت الصلاة. اعمل معروف، غمض عينك، مش حس حد مفتح عينه في كل القاعة. وإحنا في لحظات أخيرة وإحنا بنختم وقت الصلاة، راجع نفسك، لسه عندك فرصة. لسه عايش ضعيف، داخل الجمعية ضعيف، مش قادر تبطل الخطية في جيبك وفي قلبك وفي ذهنك وفي عينك وفي موبايلك، مش قادر حتى وانت في الاجتماع مش قادر. النهاردة الرب بيقول لك انا عندي قوة تبدل ضعفك لقوة. اللي انت مش قادر عليه هو يقدر عليه. خايف وبتقول هواجه الحياة ازاي، هو النهاردة هيكون الرفيق بتاعك وهو اللي هيكمل معاك. عايز اطمنك، هو بيحبك من قبل ما انت ترجع وانت في خطاياك، هو بيحبك. فما بال النهارده لما تبدا بدايه جديده، لما تحط ايدك في ايده، لما تقدم توبه حقيقيه، لما تقول له سامحني يا رب، لما تعترف بكل خطاياك، هتشعر وتلمس المحبه الحقيقيه. وانت طالع من هنا مش هتطلع زي المرأة المنحنية اللي دخلت، لكن هتطلع منتصب وراسك مرفوعة. أيوة الرب يرفع راسك. ياللي داخل منكس الرأس، لما تتقابل مع الرب، الرب يرفع راسك ويمحي كل الماضي، خزي السنين النهاردة يسترها ويقول لك مغفورة لك خطاياك. أعظم كلمة تسمعها النهاردة والرب وانت طالع من الاجتماع يقول لك مغفورة لك خطاياك. عشان كده استأذنك، تعالوا نرفع ايدينا كل الكنيسة وكل الجمعية، ارفع ايدك عالي معايا واحنا بنصلي صلاة أخيرة جمعية مع بعض. يلا كل الجمعية مع بعض، يا رب يسوع،
1: يا رب يسوع،
0: لا بصوت عالي، يا رب يسوع،
1: يا رب يسوع،
0: انا بشكرك،
1: انا بشكرك
0: لانك بتحبني ومت من اجلي ودفعت فيا الثمن الغالي، دمك الكريم. انا بشكرك يا رب لان دمك يطهر من كل خطيه، وانا جاي لك يا رب بارادتي، بعترف أمامك بضعفي وعجزي وفشلي وخطيتي وموتي، وأؤمن يا رب إن عندك حياة وعندك غفران ودمك يطهرني. علشان كده الليلة يا رب أنا بختبي فيك، أنا بحط إيدي في إيدك وبقول لك يا رب كمل معايا. يلا نفسي نصلي الصلوة الأخيرة دي كلنا بصوت واحد. يا رب يسوع، أنا من الليلة ملك ليك، أنا مش للعالم ولا للضعف ولا للخطية ولا لإبليس، لكن أنا ليك. العمر اللي باقي من حياتي هعيشه ليك، هشهد عنك، هحبك وحب كلمتك وحب الصلاة وحب الخدمة. يا رب يسوع أنا بشكرك لأنك سمعت واستجبت وهتكمل معايا، وليك كل المجد. آمين آمين آمين.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل.

هل علم المسيح بمحبة الأعداء أم علم بذبح الأعداء؟ يمكن واحد يتصدم من السؤال، لكن ده سؤال البعض الذين يقرؤون بعض نصوص الكتاب وينزعونها من سياقها ومن القرينة ويفسروها على مزاجهم. زي إيه؟ زي الجزء اللي ورد فيه لوقا 19 الأعداد من 11 ل 28. الرب بيقول إيه؟ وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم. أول ما يقول كان قريبا من أورشليم يعني الرب بيقترب من مدينة أورشليم وأحداث الصليب، يبقى لازم ناخد الجو اللي الرب بيتكلم فيه. وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال: إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم: تاجروا حتى أجي. وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين: لا نريد أن هذا يملك علينا. الرب بيتكلم عن اللي هيحصل في الصليب بس بطريقة مثل قبل ما يروح للصليب. ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا: يا سيد، مناك ربح 10 أمناء. فقال له: نعما أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن. ثم جاء الثاني قائلا: يا سيد، مناك عمل 5 أمناء. فقال لهذا أيضا: وكن أنت على 5 مدن. ثم جاء آخر قائلا: يا سيد، هوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، اللي انت اديتهوني أنا شلته وحافظت عليه، ما تاجرتش بيه، اتفضل، لأني كنت أخاف منك إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. بيهين السيد ويتهمه بالقسوة والظلم. ويكمل ويقول: فقال له: من فمك أدينك أيها العبد الشرير، عرفت أني إنسان صارم أخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع، فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة فكنت متى جئت أستوفيها معربة؟ ثم قال للحاضرين: خذوا منه المنى واعطوه للذي عنده 10 أمناء. فقالوا له: يا سيد، عنده 10 أمناء، لأني أقول لكم إن كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أما أعدائي، مين أعدائي؟ أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فاتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم. أولا المسيح يتكلم هنا بمثل، يتكلم بمثل وبيقول قصة في مثل. القصة تتكلم عن المسيح نفسه اللي هيروح للصليب وهم هيرفضوه ويقولوا مش عايزينك تملك علينا، ولما يرجع تاني الفريق اللي رفضه وقالوا مش عايزينك تملك علينا يستحق القضاء. طب والفريق اللي قبله وأخذ العطايا من إيده وتاجر بها يستحق المديح. والحقيقة المسيح في حياته علم كثيرا عن المحبة، بل هو المحبة المتجسدة. هو احنا ننسى قول المسيح بخصوص الأعداء في عظة الجبل الشهيرة متى 5:43-48: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. الكلام ده كلام مطلق، يعني كلام واضح ما فيهوش فصال. المسيح بيقول لك حب عدوك. هل المسيح غفر لصليبيه تعبيرا عن محبته لأعدائه؟ على الصليب هو اللي قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. إذن لا فصال أبدا في قضية أن المسيح علمنا بمحبة الأعداء، لكن نفهم الكلام الوارد في إنجيل لوقا في قرينته. الرب رايح لأورشليم وعارف أنه هيروح لأورشليم فيصلبوه، فمسبقا بيقول لهم إيه اللي هيتم. قال لهم على الإنسان الشريف اللي رايح عشان يأخذ ملكا، لكن لما راح وزع عطاياه على العبيد عشان يتاجروا، في جماعة قالوا ما احناش عايزينك تملك علينا. هم اللي قالوا له ما احناش عايزينك تملك علينا دول يستحقوا ايه في المثل؟

يستحق الذبح. طب واللي تاجره بالعطايا إكراما للسيد يستحق إيه؟ يستحق المديح. فيا إما المدح يا إما الذبح. وخد بالك الكلام ده فين؟ في المثل. بس الكلام اللي في المثل يعبر عن مصيرين ينتظران اللي هيتعلقوا بالمسيح واللي هيرفضوا المسيح. اللي هيتعلقوا بالمسيح اللي هيقبلوه ربا ومخلصا لن يهلكوا، بل بالعكس هياخدوا حياة أبدية. واللي هيرفضوا المسيح طبعا المصير الطبيعي هو الطرح في جهنم إلى أبد الآبدين، دينونة أبدية مشبهة هنا بالإيه؟ بالذبح. فلما أقول إن الخاطي هيترمي في جهنم ما تقوليش ده ظلم من عند الله. أم الخاطي مكانه إيه؟ واحد مجرم بيعيث في الأرض فسادا والحكومة قبضت عليه ولبساه التهم وكل التهم والأدلة ضده، وبعدين اتحكم عليه، تفتكر القاضي يحكم عليه بإيه يعني؟ هيحكم عليه بالعقوبة، العقوبة إن كانت سجن أو إعدام. هكذا أيضا الخاطئ البعيد عن الله الآن أمامه فرصة للرجوع، إن قبل المسيح ياخد حياة أبدية، يعفى من الهلاك الأبدي، ياخد حياة الله يسكن فيه الروح القدس. لكن اللي هيفضل رافض المسيح تفتكر منتظره إيه؟ اللي هيفضل يعيش في فساده وشهوته وقسوته ونجاسته وزناه ومخدراته وسكره تفتكر منتظره إيه؟ الكتاب المقدس يقدم لنا تعليما واضحا، وهو بيقول لنا إيه؟ بيقول في يوحنا 3:36 الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية. ولم يسكت الكتاب عند هذه النقطة، لكن فصل وكمل، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. إن البشارة أو الكرازة كاملة، الكرازة الكاملة، إن أمنت بالرب يسوع المسيح تخلص، وإن لم تؤمن فلن ترى حياة. هذه الكرازة الكاملة. البعض بيجنب الجزء الآخر علشان يبقى لايت قدام الناس ومحبوب. لا، علينا أن نقدم الكرازة كاملة. هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، كمل، بل تكون له الحياة الأبدية. اللي هيآمن بالمسيح له حياة أبدية، واللي مش هيآمن بالمسيح هيهلك. شوف الكتاب بيقول إيه في أعمال الرسل أصحاح 17، بولس وهو في أريوس باغوس قدام الفلاسفة والقضاة والعلماء بيقول الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان، ده أمر، أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. فهناك رحمة مقدمة لمن يقبل المسيح، وهناك عذاب أبدي ودينونة أبدية تنتظر كل واحد يرفض المسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

ألف ب. أهلا بكم أحبائي في حلقة أخرى من برنامجنا ألف ب، اللي بنتكلم فيه عن أساسيات وخطوات أولية. ألف ب بنتكلم عن السقوط وأبعاده، وتكلمنا عن أبعاده في العلاقة مع الله، أبعاده في اللي عملته الخطية فينا. تكلمنا في حلقات سابقة عن الذنب، وتكلمنا عن العبودية والعداوة والفساد الداخلي، والنهاردة هتكلم على أحد النتائج المؤلمة جدا، أصعب نتيجة للخطية، وهي الموت. هي الموت. الله لما خلق الإنسان ما خلقوش عشان خاطر يموت، لا، خلقه يحيا إلى الأبد، خلقه بحياة مستمرة، هو مسؤول عنها، هو مسؤول عن حفظ هذه الحياة. أو حد يعتقد، إياكم واحذروا إن إحنا نعتقد إن الله يحب الموت، حاشا لله.

بتقول حاشا لله، حاشا لله، الله يكره الموت. كلمة الله قالت لنا في كورنثوس الأولى 15 صراحة آخر عدو يبطل هو الموت، أي أن الله ينظر إلى الموت باعتباره عدو. عارفين ليه؟ لأن الله مصدر الحياة. الله مش مصدر الموت، الله مصدر الحياة، الله يحب الحياة، الله حي، يحب أن يحيي، يحب أن يخلق، يحب أن يرى الإنسان الحي، يرى خليقته الحية، حيوانات وطيور وأسماك ونباتات، أمر في منتهى الجمال. لما ترى الحياة أنت بترى الجمال، الجمال الإلهي، جمال ما أبدعته قدرة الله في الخلق. إيه الموت ده؟ التدمير، التدمير، التحلل، الفساد، التعفن، ده مش الله، دي نتيجة للخطية. وعلى فكرة كانت الوصية الإلهية في تكوين 2 والتحذير الإلهي من الرب الإله يهوى إلهيم أقنوم الإبن قبل التجسد لآدم، أوصى الرب الإله آدم من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، أما شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها، يوم تأكل منها موتا تموتا، احذر احذر. عشان كده الله يكره الموت، يكره الموت. دخل الموت إلى العالم، ما دخلش لأن الله يريده، ولا دخلوا عن طريق الشيطان، لا دخلوا عن طريق الإنسان، المسؤولية الإنسانية. أحبائي رومية 5:12، من أجل ذلك كانما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، بإنسان واحد آدم رأس الخليقة، وبالخطية الموت، أي دخل الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فمن هنا بنفهم مسؤولية آدم الإنسان الأول رأس الخليقة إلا الله سلطه وفوضه على كل شيء وأعطاه السلطة في كل شيء في الخليقة، وقال لهم اكثروا اثمروا املأوا الأرض تسلطوا عليها أخضعوها، وسلطه وفوضه، رح أدخل الخطية، ونتيجة للخطية دخول الموت، فاجتاز الموت إلى الجميع. أمر مؤسف. وده أول حاجة نعرفها في ألف باء أحبائي، أن الله ليس هو مسبب الموت، لا، ولا الشيطان هو مسبب الموت، لا، الإنسان، الإنسان مسبب الموت. دخل الموت، خلينا نقول بأنواعه الأربعة، بأنواعه الأربعة، خلينا نتكلم عن هذه الأنواع عشان خاطر نفهم ما يدور في حياتنا وما يدور في حياة الآخرين، وأيضا أحبائي عشان خاطر نعرف قد إيه الكرازة بالإنجيل أمر في منتهى الأهمية، لأنك أنت بتكرز بالمسيح الذي يعطي الحياة. أول، خلينا نقول أول نتيجة لما دخل الموت حدث ما يسمى الموت الروحي، أي انفصال الإنسان على الله، وفورا الإنسان بدأ انفصل ويهرب، يهرب، يبتعد، يهرب، يهرب من الله، اللي هو بتشوفه أول ما حدث السقوط، وآدم وحواء علم أنهم عريانان وخطر انفصالهما أوراق من تين كده، عملوا لبس ولبسه عشان يبقى شكلنا مش عريانين. أول ما سمع صوت الرب الإله آتيا في الجنة، ماشيا في الجنة عنده وبريح النار، اختبأ. هما مش جروا ناحيته، لا، هم بيهربوا منه. إيه ده؟ الانفصال، حدث الانفصال، تم الموت الروحي، ما يسمى الموت روحيا، انفصلت عن الله. في أفسس 2:1، وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، اللي هو لسه ما متش جسديا، اللي هي روحي فرقت جسدي، ما فقدتش الحياة لسه كإنسان على الأرض، فروحي فرقت جسدي، لكن فقدت العلاقة بالله، انفصلت عنه، أصبحت في حالة موت، بالضبط زي ما بيحصل لك موت جسدي. لما يحدث موت جسدي، أنت كلنا شفنا الموت الجسدي، إن الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو العم أو الخال أو القريب أو الصديق أو البعيد، مش مهم، كان معنا في علاقة معنا، أول ما مات انفصل عنا، خلاص لا يمكن استرداد العلاقة معه مرة أخرى. أهو ده ما يسمى الموت الروحي أحبائي، انفصل الإنسان عن الله، طبعا يمكن الاسترداد عن طريق المسيح، انفصل أمواتا بالذنوب والخطايا، ما يسمى الموت الروحي. تكلم عنه ربنا يسوع في إنجيل يوحنا أصحاح 5، تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. ما يقصدش هنا إقامة الأجساد، لكن يقصد بها الإقامة الروحية اللي اتكلم عنها وعلاجها في أفسس 2، وأنتم إذ كنتم أمواتهم بالخطايا أحيانا مع المسيح، أي استرداد الحياة

واسترداد العلاقة مع الله مرة أخرى. الموت ده إيه معالمه؟ تعرفوا إزاي؟ تلاقي الإنسان متجنب عن الله. يعني أنا مش بحب أقرأ الكتاب، لأ الإنسان زي كده مش بيحب يقرأ الكتاب، مش بيحب يسمع عن الله، ولو بيسمع عن الله يحولها بقى إلى فلسفات ودين ونظريات ومعتقدات وللصبح بقى. ليه؟ لأن هو مش عايز، هو مش عايز يرجع، مش عايز يسمع عن الحقيقة، لا هو بيهرب من الحقيقة بسبب الانفصال عن الله. أو لما يقرأ الكتاب مش قادر يفهم، أو يقرأ بنظرة انتقادية. ليه؟ أنا عايز أقرأ عشان أهاجمه، عشان أنتقده، أنا ميت، أنا منفصل عن الله. لما الله بيتكلم مش بيسمع، لما الله يحدث أمور معينة، معاملات، أعمال عناية إلهية، سواء أعمال مؤلمة أو أعمال حلوة خير، الله بيقول له أنا هنا حبيبي، التفت لي، مش منتبه له. أو حينا الله يتدخل بأمر قاسي، أنا هنا حبيبي عشان التفت له، عشان أرجع تاني للحياة، لأن لو استمريت في الموت الروحي هموت جسديا وهدخل في الموت الأبدي، هنتكلم عنه دلوقتي، لكن مش بسمعه، الميت مش بيسمع. أو الموت الأدبي، ده سمة أخرى. إيه الموت الأدبي؟ بعد ما كنت الله خلقنا في البداية لما خلق آدم قادر على طاعة الوصية، أصبحت ميت أدبيا، أي عاجز تماما عن طاعة الوصية. عشان كده بمجرد ما تسمع أن ربنا بيقول لك ما تعملش كذا، تعمل ضده، أنك عاجز. حتى لو عندك رغبة أنك تعملها مش قادر. روح اقرأ رومية 7 القسم الأخير من عدد 14 للآخر، هتلاقي واحد زي كده، كلما أريد أن أفعل الحسنة أجد الشر. كم مرة قررت أنك أنا هوقف الخطيئة الفلانية، هوقف الإباحية، هوقف الزنا، هوقف الكذبة، هوقف السرقة، نفسك مش قادر. مش بس للعبودية، بسبب العجز عن طاعة الوصية، حتى لو عندك رغبة في الطاعة، يعني ضميريا أنت عايز تطيع مش قادر. طب مش قادر كم في المية؟ مش قادر 100%، مش قادر في 100%، وهو ما يسمى العجز التام عن الطاعة الوصية، وبالتالي ده ما يسمى الموت الأدبي، مش قادر. ولو استمرت ميت روحيا وميت أدبيا وما صرختش للمسيح عشان خاطر تنال الحياة مرة أخرى وتسترد الحياة وتنتصر على الخطية وترجع الحياة مرة أخرى، ستدخل في الموت الجسدي، تموت، روحك تفرق جسدك وتدفن، ومن هنا تنتقل إلى ما يسمى الموت الأبدي اللي بيكلمنا عنه الكتاب، إن هو الطرح في بحيرة النار والكبريت. هذا هو يسميه الكتاب الموت الثاني، باعتبار أن الموت الأول هو جسدك تفارقه روحك، لكن الموت الثاني تطرح بالكامل في الدينونة الأبدية. وهذا الأمر المؤسف لله مش عايزه يتم، ولو تم هيكون قرارك، ولا قرار الشيطان ولا قرار الله. الله يريد أن جميع الناس يخلصون ومعرفة الحق يقبلون، تيموثاوس الأولى أصحاح 2، لا يصر بموت الشرير، فاهمين؟ لا يشاء أن يهلك أناس، الله ما يحبش أبدا أن أي إنسان يهلك، لكن هو قرارك. في سفر الرؤيا أصحاح 20 وعدد من عدد 12 لحد عدد 15 يقول لنا كده، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة لأنه رفض الحياة في المسيح طرح في بحيرة النار. العدد اللي قبلها على طول، هذا هو الموت الثاني النهائي الأبدي، أي ميت إلى الأبد، أي منفصل عن الله إلى الأبد، أي لا أمل مرة أخرى في غفران، لا أمل مرة أخرى في نجاة، لا أمل مرة أخرى في حياة. طول ما أنت عايش على الأرض الرجاء موجود، هي صرخة من قلبك، صرخة من قلبك ترجع لله والله يحييك وتستعيد الحياة، بس مش مؤقتة، حياة أبدية حسب وعد المسيح. لكن يا أحبائي، لو حدث الطرح في بحيرة النار، وهو الأمر المؤسف لله بيكرهه، وكل ولاد الله بيكرهوه، عشان كده بنحذر الناس، بنقول الناس تعالوا للمسيح، انجوا من هذه النتائج المرعبة للخطية. لو ده حدث خلاص، لا أمل، لا رجاء، لا رجاء. مرة صديق ليا، هو مبشر رائع، كارز رائع، حب يشرح لنا القصة دي، قال في امتحان البكالوريوس في الجامعة، في آخر امتحان، آخر مادة، آخر مرة، ما ظبطتش المنبه أو الساعة بتاعتي، فصحيت متأخر
وصلت اللجنة كان

الامتحان بدأ منذ ساعة، متأخر ساعة، طبعا ممنوع يدخل، دي قوانين. قال فضلت منتظر بره، وأول ما الامتحان خلص وشفت زملائي خارجين من الامتحان، مسكت ورقة الامتحان، فضلت أصرخ لمدة 3 أيام، مش قادر أنام، بصرخ بصرخ بصرخ. ليه؟ لأن الامتحان سهل جدا، لو كنت دخلت الامتحان في الميعاد الامتحان سهل جدا، وكنت أنهيت آخر امتحان ليا وحصلت على درجة البكالوريوس وارتحت من مشقة الدراسة الجامعية اللي يدخل إلى مشقة العمل، ده موضوع آخر. لكن تعرفين شهوة الطلبة وشهوة الآباء والأمهات إنك انهي دراستك. صراخ 3 أيام. ليه؟ لأنه خلاص الفرصة ضاعت مني. طبعا يعني اتأخر وانتحن لاحقا، لكن عايز أقول لو وصلت إلى الأبدية التعيسة في الدينونة الأبدية، صراخك لن يتوقف. قال الكتاب، قال الكتاب إن الصراخ لا يتوقف. عارفين ليه؟ لأن الامتحان كان سهل، إنك تصرخ من قلبك إلى المسيح فتنال الحياة وتنجو. ستصرخ إلى الأبد لأن الفرصة ضاعت إلى الأبد. هذا هو الموت الأبدي. دخل الموت بأربع أنواع: الروحي، الانفصال عن الله، الأدبي، العجز التام عن طاعة الوصية، الموت الجسدي بعد الشر، دايما نقول كده في مصر، روحك تفارق جسدك، الموت الأبدي، الطرح في بحيرة النار. ده ألف باء العلاقة مع الله نتيجة الخطية هي الموت. الرب معك، هنكمل في حلقات لاحقة.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني ما

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي فيه نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أصفار العهد الجديد إلى أصحاح 5 الأعداد من 21 إلى نهاية الأصحاح، وما

0: زلنا في دراستنا في عظة الجبل، أول عظة للمسيح في إنجيل متى. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حيات.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. الأفكار الرئيسية في هذا الجزء من عدد 21 لآخر أصحاح 5،
1: إحنا شفنا المسيح قال في الآية الأخيرة عدد 20 من اللي شفناه في الحلقة اللي فاتت: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات. هنا بيدينا شرح لهذا الأمر وبيذكر 6 تطبيقات مختلفة، بيكلمنا عن ما هو موقف المسيح من الغضب، ما هو موقفه من الشهوة والزنا، ما هو موقفه من الطلاق، ما هو موقفه من التزامه بكلامه، ما هو موقفه من المعاملة بالمثل، وما هو موقفه بالنسبة للأعداء. قيل: وأما أنا فأقول. وحنشوف المستوى الراقي، الجبل العالي الذي يريد الرب أننا نرتقيه معه في حياتنا وعيشتنا على الأرض.
0: تمام، وعشان أحبانا المشاهدين يتابعوا معانا هنقسم الست تطبيقات دول بحسب الأعداد.
1: أيوه.
0: فمن عدد 21 لغاية 26 الموقف من الغضب.
1: أيوه.
0: ومن عدد 27 إلى عدد 30 الموقف من الزنا.
1: أيوه.
0: ومن عدد 31 و32 الموقف من الطلاق.
1: أيوه.
0: وبعد كده 33 لغاية 37 الالتزام بالكلام.
1: أيوه.
0: والموقف من القسم.
1: صحيح.
0: ومن 38 لغاية 42 الانتقام، ثم من 43 لآخر الأصحاح يتكلم عن الموقف من الأعداء.
1: تمام.
0: دي الأعداد التي تكمل لنا أو ترسم لنا الست تطبيقات.
1: صحيح.
0: أرى التطبيق الأول المرتبط بالغضب وأرجع لحضرتك بسؤال: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. عايز تعليق على هذه الكلمات بدءا من عدد 21، تفضل.
1: يعني يبدأ بسمعتم أنه قيل لا تقتل. لماذا يبدأ بالقتل؟ أولا لأن في الوصايا 10 تبتدي اللوح الثاني، إذا اعتبرنا أن اكرم أباك وأمك تبع اللوح الأولاني، فأول اللوح الثاني هيبقى لا تقتل. وأول خطية بعد السقوط في الجنة كانت القتل. في أصحاح 4 نقرأ عن قايين قتل هابيل، وأيضا نقرأ عن لامك الذي يقول مفتخرا: فإني قتلت فتى لشدخي ورجلا لجرحي. إذن القتل بدأ مبكرا جدا. المسيح هنا مش بيقول لا تقتل، ده كلام الناموس، ده الحد الأدنى من متطلبات الله. الله مش هيرضى بأقل من كده، ما ينفعش معاه أقل من كده. لكن إيه اللي يرضي المسيح؟
0: لا تغضب.
1: لا تغضب يعني مش بس لا تقتل، إنه يتتبع الخطية من منبعها. فزي ما هيتبع الزنا من منبعي، هنا بيتبع القتل. أنت ليه بتقتل؟ لأنك غضبت. أنا بقول لك لا تغضب. من غضب أو استخدم كلمات جارحة ده كلام غلط، لأن القتل ما بيبتديش بالقتل، لكن بيبتدي بغضب ثم يتحول إلى رغبة في الانتقام والقتل.
0: وأما أنا فأقول لكم، ده مش معناه أنه بينسخ ما فات، لكن أي. بيدي البعد الثاني. كان القتل ده يعني المحد الأدنى لمستوى الناموس، ربنا بيقول ما تقتلش، لكن عايز أقول لكم تعالوا شوفوا إيه اللي ممكن يؤدي إلى القتل، وهو الغضب.
1: أيوه.
0: من غضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى. أنا عايز أعرف يعني كلمة رقى دي.
1: كلمة رقى يعني مغفل، يعني ما بيفهمش
0: أو تافه.
1: أو تافه. أحيانا كتيرة إحنا بنستخدم مثل هذه التعبيرات، لكن علينا أن إحنا ننتبه أن ربنا ما بيحبش كده، وعلينا أن نحترم الناس

0: يكرموا الجميع زي ما بيقول لنا الرسول بطرس في رسالته الأولى أصحاح 2.
1: يعني مرة يقول مستوجب الحكم، مرة يقول مستوجب المجمع، مرة يقول مستوجب نار
0: جهنم.
1: جهنم إلى أي درجة ممكن الغضب يؤدي أخي يوسف إلى هذا المصير؟
0: يعني اللي بينكر جهنم، الذي تكلم عن جهنم وأطنب في الكلام عن جهنم كثيرا 11 مرة في الأناجيل متى مرقس لوقا بيكلمنا عن جهنم هو الرب يسوع المسيح. وبيقول لنا هنا إن من قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. وللعلم اللي بيقول الكلام ده هو القاضي، هو اللي هنقف قدامه وهيحاسبنا. هو بيقول كده، القانون بتاعه كده، التشريع كده، فما يجيش واحد تاني يقول حاجة تاني لأن ده كلام القاضي نفسه.
1: عدد 23، ماذا عن الذين يتقدمون في العبادة والصلوات وهناك علاقات مشروخة وخصام وما زالت العبادات مستمرة والعلاقات مشروخة؟ تفضل.
0: أريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا جدال. وتلاحظ حضرتك إن هنا بيكلمنا عن أترك أولا قربانك قدام، أترك هناك قربانك قدام المسبح واذهب أولا. تلاحظ إن في عظة الجبل 3 أصحاحات وفي كل أصحاح نقرأ فيه كلمة
1: أولا.
0: أولا هنا اذهب أولا اصطلح مع أخيك. في أصحاح 6 اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. في أصحاح 7 اخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر أن تخرج القذى من عين أخيك. أولا إيه أولا هنا؟ اترك قربانك قدام المسبح أنا هستناك. ما قالوش خد قربانك وما تورنيش وشك ومش عايزك لا ولا عايز قربانك، كان ممكن يقول كده، لكن ربنا المليان نعمة ما بيقولش كده، بيقول أنا هستناك، روح اصطلع مع أخيك أولا،
1: رتب الأولويات
0: أو رتب الأولاد، روح وأنا مستنيك. أنا أرضى أني أكون نمرة 2 بس أول خلص أمورك مع أخيك. ما تجليش وانت غضبان وانت متخاصم معه وانت بتكرهه وانت بتبغضه، لا روح اصطلح مع أخيك وتعالى هتلاقيني مستنيك أنا في انتظارك.
1: نحتاج في هذه الأيام إلى هذه الكلمات يا أخي يوسف.
0: نعم،
1: العبادات المستمرة والخصام المستمر
0: ما ينفعش.
1: يعني الذهاب إلى دور العبادة دايما والاجتماعات الروحية وتقديم الذبائح، لكن هناك علاقات مشروخة بين الزوج والزوجة وبين الزوجة والأولاد وبين الأخ وأخي. الكلام هنا واضح، اذهب أولا اصطلح مع أخيك وبعد كده ينفع ترجع وتقدم قربان.
0: صحيح.
1: تمام، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عرفنا بأن الجزء الثاني كان بيتكلم على الزنا، فممكن نعرف أن الرب كان رده إيه من ناحية الزنا.
1: في الوصايا العشرة بعد لا تقتل على طول جاءت لا تزني. وفي الحقيقة الإنسان تهور في هاتين الخطيتين. ولو رحنا لسفر الرؤيا أصحاح 9 بعد اختطاف الكنيسة نقرأ هذه الكلمات اللي جت في آخر أصحاح 9: ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. بمعنى أن النغمة العامة بعد اختطاف الكنيسة هتبقى قتل وزنا، والرب بيحذر هنا من القتل وبعديها على طول الزنا. وبرضو زي ما المسيح تتبع الغضب، تتبع القتل من منبعه فقال لا تغضب، أنا مش عايزكم تغضبوا، هنا بيتتبع الزنا من منبعه: من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. وتلاحظ حضرتك أن حتى قبل الناموس كان الأتقياء فاهمين الأمر ده كويس. فمثلا نقرأ في أيوب 31: عهدا قطعت مع عيني فكيف أتطلع في عذراء. فجميل أن الواحد يعلم نفسه ويدرب نفسه على التعفف. وأقول أيضا على المرأة المسيحية، على الأخت المؤمنة بصفة خاصة، أن تراعي ذلك.
2: تمام، إذا تكلم المسيح عن القلب وهو نبع كل شيء.
1: صحيح.
2: إذا نال الإنسان قلبا جديدا،
1: أيوة،
2: بواسطة الإيمان القلبي بشخص المسيح سيتعلم العفة والطهارة.
1: أمين.
2: وأعتقد الكلام هنا مش كلام حرفي: إن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها، لأن مهما اتقطعت الإيد أو مهما

0: قطعت الرجل فإن الشهوة في القلب.
1: صحيح.
0: يتكلم المسيح عن المعنى الروحي.
1: أي.
0: الطلاق في عددي 31 و32 ماذا قال عنه المسيح؟
1: بعد ما تكلم عن القتل وعن الزنا جاب لنا الطلاق الذي يجمع ما بين القسوة والشهوة. يعني لماذا طلق؟ لأنه قاسي، بسبب قساوة قلوبكم أذن لكم بالطلاق. ده كلام المسيح في متى 19. ثم شهوة، فعندما تجمع ما بين الشهوة والقسوة حينتج تلقائي الطلاق، والمسيح بيحذر من هذا الأمر. ما فيش طلاق إلا لعلة الزنا، لأن هذا الطلاق تم أمام الله عندما خان أحد الطرفين شريك حياته والعهود الزوجية المتبادلة التي قطعت أمام الرب، والرب هو الشاهد. واحد قال إن طلاق غير صحيح غير كتابي يقود إلى أربعة يعيشوا عيشة دائمة في زنا، لأن لو اتجوزت المرأة بعد طلاقها أو اتجوز الرجل بعد طلاقه فالرجل ومراته عايشين في زنا، والست وجوزها عايشين في زنا، فخطية واحدة تقود إلى مش خطية لكن عيشة في الخطية وما أرهب ذلك.
0: ونحن من هذا المكان نقول أمام أحبائنا المشاهدين، نحن ملتزمين بكلمة الله التي تقول ليس هناك طلاق إلا لعلة الزنا.
1: صحيح.
0: لكن المرأة ضعيفة، المرأة مريضة، فإن الرأس لا يبغض جسده.
1: صحيح.
0: بل يقوته يربي.
1: صحيح.
0: هناك من يطلق لأجل ضعف في المرأة أو لأجل مرض في المرأة أو عدم إنجاب في المرأة. إن التعليم المسيحي يقول أن الرجل يحب امرأته إلى أبعد الحدود كمثال المسيح والكنيسة.
1: في الحقيقة الرب صور العلاقة الزوجية بجسد واحد.
0: تمام.
1: فكيف تفصل نصك اليمين عن نصك الشمال؟
0: تمام. إذن لا طلاق إلا لعلة الزنا.
1: صحيح.
0: التطبيق اللي بعد كده من 33 ل 37 عن القسم والالتزام بالكلام، تفضل يا أخي يوسف.
1: يعني هنرى كلام تاني عن هذا الأمر في متى 23، لكن هنا بيقول لنا إن احنا لا ينبغي علينا أن نحلف في كلامنا. لماذا؟ لأن الناس بتستعمل القسم علشان تبرهن على صدق كلامها. عندما أقسم أنا ملتزم. لا، في الحقيقة المسيحي سواء قسم أو لم يقسم هو ملتزم بكلامه، ولا داعي إطلاقا أن أستخدم اسم الله باطلا. فأنا لن أقول الصدق، لن أقول إلا الصدق مهما كان. فالإنسان يعني قالوا للكذاب احلف قال جالك الفرج، ده الناس. لكن المؤمن التقي الحقيقي من غير ما يقسم هو لا يقول إلا الصدق والصدق فقط.
0: فليكن كلامنا نعم نعم
1: لا لا
0: لا لا، لا أحتاج إلى تثبيت الكلام لأن الكلام صادق.
1: صحيح.
0: عشان كده بيقول في عدد 37 بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير. أنتقل إلى التطبيق اللي بعده، التطبيق الخامس عن الانتقام. يقول سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فأترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. كلمنا عن هذا الانتقام.
1: المبدأ هنا مبدأ المعاملة بالمثل أم المعاملة بالنعمة. ماذا ينبغي على المسيح أن يفعل؟ يعني العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، هو ده مبدأ مسيحي؟ مبدأ إنساني لكن مبدأ مسيحي لا. مبدأ المسيحي هو المعاملة بالنعمة وليس المعاملة بالمثل. لكن أول حاجة، لأن الناس بتغلط في هذا التطبيق، بتظن أن اللي عورني أعوره، اللي يشيل عيني أشيل عينه. في الحقيقة لم يرد هذا النص بهذا الأسلوب في العهد القديم، لكن أعطي هذا النص للقضاة. عندما يأتي إليك واحد اتقطعت اتشالت عينه، ماذا تفعل وأنت قاضي؟ تحكم على الطرف الذي فقأ العين إنها تفقأ عينه،
0: القاضي الذي يحكم.
1: فالقاضي هو الذي يحكم، مش أنا أخذ. ده في العهد القديم. إحنا في العهد الجديد هل أنا ملتزم إن أخذ المتهم أو أديه للقاضي؟ لا، أنا ممكن أتعامل معه بالنعمة، وأعتقد بنشوف الصورة دي حتى في العهد

0: القديم. يعني لما تقرأ عن داود كم مرة حاول شاول قتله، وبعدين وقع مرتين شاول في ايدين داود، ورجال داود قالوا له فرصتك خلص عليه وريحنا، وفعلا كانوا هيرتاحوا كتير لأن كان موريهم المر. لكن داود المحترم الحاشة لي من قبل الرب أن أمد يدي وأقتل مسيح الرب. إذا ربنا عايز يقتله مش هيغلب في قتله. ويالا الروح السامية العالية من واحد تحت الناموس. فكم بالحري إحنا اللي عايشين في النعمة، علينا مبدأ المعاملة بالمثل مش وارد عندنا، لكن نكون عندنا سخاء وعطاء وكرم، روح يعني سامحة. ده كان المسيح كده، وإحنا علينا أن نكون كده.
1: ده مش بس يا أخي يوسف لا أنتقم بيدي، لكن أي. حتى لا أشمت
0: صحيح
1: في مصائب الذي أذاني، وإذا رأيت الأذى اقترب منه أحاول أمنع عنه الأذى. يعني أتذكر شيء بولس وسيلة، لما اتخذوا واتضربوا والسجان يعني اداهم ليلة محترمة من الضرب، ومع أنه بعد كده الزلزلة والسجان هو اللي هيقتل نفسه،
0: خلاص
1: كان ممكن يسيبه ويخلص على نفسه، لكن قال له لا تصنع بنفسك شيئا رديئا.
0: انتقام ربنا جه
1: بالضبط كده. فيعني المستوى المسيحي أبعد بكثير من توقعات الناس.
0: في رومية 12 إن جاع عدوك فأطعمه. يعني يا ده أنا مستني عدو يجوع وأضحك ويعني وأشمت فيه، لا، لما يجوع أطعمه، ولو عطش اسقيه ماء.
1: تمام. يقال أو واحد قال إنه رد الخير بشر ده مبدأ شيطاني،
0: صحيح،
1: ورد الخير بخير ده مبدأ إنساني.
0: أيوة.
1: أنت الخير ترد خير، لكن رد الشر بالخير
0: مبدأ إلهي.
1: هذا مبدأ إلهي.
0: صحيح.
1: وهذا غائب عن العالم الآن.
0: لا، ما يعرفوش.
1: عشان ترد الشر بخير ولا تنتقم، ده مبدأ إلهي غائب عن العالم الآن.
0: عشان كده بنقول إن هذه العظة راقية جدا، أمامها ناس انحنت بتعجب، وأمامها ناس احتقرت ورفضت،
1: لكنها ليست مستحيلة إن نال الإنسان حياة الله.
0: بالضبط.
1: أشكرك، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 39 بيقول لنا لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. إزاي نوازن ما بين الانتقام والحقوق؟
1: تفضل.
2: احنا فهمنا، حضرتك أشرت قبل كده أخ عياد، إن في أجزاء ما يصحش نفهمها حرفيا، زي مثلا الكلام اللي جه إن أعثرتك عينك اقطعها وقلعها. طيب ما أنت ممكن تقلع عينك، لكن الشهوة موجودة مش في العين، الشهوة موجودة في القلب، وممكن تعمل كل الخطايا من غير ما يكون عندك عينين. هما الناس اللي ما عندهمش عينين دول
1: في خيالك بس.
2: بالظبط.
1: تمام.
2: ونفس الحكاية هنا لما يقول من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر. ليه أنا بقول ده كلام مش حرفي؟ لأن المعلم والقدوة لطموه على خده بس ما حولهمش الآخر، لكنه لم ينتقم، لكنه لم يثر، مش كده؟ لما ضرب في أصحاح 18 من إنجيل يوحنا قال للرجل الذي لطمه: إن كنت تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ يبقى الكلام ده هنا مش بنفهمه بالمعنى الحرفي، لكن كما أشرت علينا أن لا نكون متمسكين أكثر من اللازم بحقوقنا. أطالب بحقي؟ آه، لكن إذا كان اللي قدامي مصر أن يظلمني
1: أسلم لمن يقضي بعدل.
2: بالضبط، أسلم لمن يقضي بعدل. والرسول بولس في كورنثوس الأولى 6 قال: لماذا لا تظلمون بالحري؟ المسيح ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، وكان يسلم لمن يقضي بعدل. ويا ناس في الكتاب المقدس، يعني بعض الناس ممكن تسمعنا وتقول لك يعني يبقى المؤمن ملطشة. ملطشة لو ما فيش ربنا، لكن في ربنا، الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. بص على بني إسرائيل في أرض مصر بيشتغلوا عبيد وبيتضربوا ما بياخدوش فلوس، طب والرب واقف يتفرج عليهم،
1: خزن لهم حقهم،
2: خزن لهم وطلعوا واخدين حقهم على دائر المليم. ده إلهنا. عشان كده أنا بسلم لمن يقضي بعدل. أنت عايز تظلمني يا عم، ربنا يسامحك، وإذا ما كنتش حتوب بسرعة عن ظلمك ليا، الله بيعرف ياخد موقف.

0: يجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
1: يعني برضو بنحاول نقول أحبائنا المشاهدين المؤمنين أنه في دوائر الأعمال والعلاقات لو أنت وقع عليك ظلم معين قول أنا مظلوم وطالب بحقك وسلم الأمر للرب. إذا السلطات والقوانين والقنوات اللي ربنا حطها لك ورسمها لك جابت لك حقك
0: خير
1: لاستجابة صلاة. لكن إذا السلطة نفسها قالت لك لا احنا كده ضدك ومش عايزينك ولا عايزين مسيحك وتألمت لأنك مسيحي فلتمجد الله من أجل هذا
0: صحيح.
1: يعني من أجل هذا الأمر وتسيب أمورك بين يدي الرب تسلم لمن يقضي بعدل والرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: تمام.
1: أنتقل إلى الجزء الأخير وهو التطبيق السادس الموقف من الأعداء. وأحب أقرأ بعض الأجزاء وأرجع لحضرتك بسؤال.
0: فضل.
1: من عدد 43 سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخواتكم فقط فأي فضل تصنعون أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. الموقف من الأعداء صادم. هذه الكلمات صادمة للبعض.
0: صحيح.
1: أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم أحسنوا إلى مبغضيكم. وأنا بقول لحضرتك صادم لأن أنا بعناية بوداني شفت واحد على قناة تلفزيونية دائما ضد المسيح وضد الكتاب يقول ما هي المسيحية؟ أحبوا أعداءكم يا للضعف باركوا لعنيكم يا للضعف إن القوة هي أنك تتعامل مع العدو وتقهر العدو وتسفك دم العدو هذه هي القوة. كيف تشرح لنا المسيحية في هذه الأعداد؟
0: الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة. الآية دي تلفت النظر بس أنا حامشي قبل كلام حضرتك بخطوة صغيرة. سمعتم أنه قيل تحب قريبك أنا عارف الآية دي جت فين فعلا لكن وتبغض عدوك دورت عليها ما لقيتهاش
1: مش موجودة
0: في الكتاب تبغض عدوك حتى في العهد القديم ما فيش تبغض عدوك فكم بالحري في نور العهد الجديد وفي نور المسيحية المسيح ماذا فعل مع الأعداء نشوف المعلم العظيم بيقول إيه وهل المعلم العظيم عمل ما قاله في الحقيقة المسيح ما قالش ولا تعليم إلا لما عاشوا أولا فأول حاجة بيقول لنا أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم المحبة دي مشاعر أنا عايز تبقى مشاعرك من نحو عدوك مشاعر طيبة أحبوا أعداءكم باركوا لعينكم ده بالكلام يعني لما تنطق من جهة عدوك بارك زي الرسول بولس ما بيقول نشتم فنبارك وبعدين أحسنوا وده عمل أحسنوا إلى مبغضيكم يعني هو بيكرهني أنا لو طلت أعمل معه معروف أعمله
1: صحيح
0: وده الـ الـ الـ المسيح عمله يعني جاء ملخص لكي يلقي القبض على المسيح في بستان جثيماني وبعدين بطرس طير ودان ملخص إيه اللي عمله المسيح وهم جايين يصلبوه قال ادوني فرصة أعمل آخر معجزة بإيدي قبل أن تقيد ولمس أذن ملخص فأبرأها أنا بقول ده معجزتين في معجزة محبة لأعداء وشفاء لداء المسيح مش بس شفى داء بدون عملية جراحية لكن كمان حب الأعداء وبعدين يقول وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم قمة المشاعر والتصرف والكلام وهل المسيح صلى لأجل أول عبارة من فوق الصليب قالها المسيح لما تعلق على الصليب يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون
1: تمام
0: رائع سيدي
1: إذا سرنا على هذا النهج في عدد 48 فكونوا أنتم كاملين. كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل كاملين يعني ناضجين
0: بالضبط
1: لأنه العيال هي اللي بتتخانق مع بعض والأطفال هم اللي بيشدوا شعر بعض ويضربوا بعض وينتقموا
0: صحيح.
1: لكن الناضجين ما يعملوش كده
0: صحيح.
1: ولو في خصام ولو في

0: الانتقام معناه أن احنا لسه في طور الطفولة.
1: صحيح.
0: علينا أن نكون تامين كما أن أبانا الذي في السماوات هو كامل.
1: صحيح.
0: شكرك يا أخي يوسف.
1: ربي بارك.
0: وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف.
1: تفضل.
0: طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: عرفنا أنه الانتقام ده مبدأ إنساني وليس مبدأ مسيحي، فأنه بيقول لهم سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، فهو مبدأ إنساني وليس مبدأ مسيحي، فالمبدأ المسيحي هو التعامل بالنعمة.
3: المبدأ المسيحي أنه لا يحلف لا يقسم، لكن ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير.
4: شفنا بأني طبقت عدوك حتى ما سكرتش في العهد القديم نهائيا، لكن الرب كان فعلا بيظهر كل محبة، وفي آخر معجزة عملها مع أذن ملخص إن هو قدم محبة للأعداء وشفاء للداء.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، نحن ننحني باحترام أمام هذا الكتاب، كتاب الله، وننحني باحترام أمام هذه الأقوال في عظة الجبل. ماذا لو اتخذت الشعوب هذه الأقوال نموذجا ودستورا؟ خليني أستبق كلامي وأقول، ماذا لو اتخذت الشعوب من المسيح مخلصا؟ إذا نلت حياة الله وسكن فيك الروح القدس تستطيع أن تعيش هذا الكلام، السماء على الأرض. ماذا وماذا وماذا؟ علينا أن نرجع مرة أخرى إلى الكتاب ونتعلم ماذا يقول الكتاب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عندي من الذهب.

المسيح يحب الجوهر أكثر من المظهر. صحيح يحب يكون مظهرنا رائع وجميل، لكن الرب جاء من السماء عشان يغير القلب من الجوه. أحباء الأعزاء، هذا ما أكده المسيح في حديث طويل جدا في إنجيل متى أصحاح 23. دعوني في البداية أرحب بكم أهلا وسهلا في همسة ولمسة جديدة حول اهتمام الرب بالقلب لا بالمظهر.

حكى لنا المسيح في ويلات كثيرة للكتبة والفريسيين في متى 23. يلا نقرأ مع بعض جزء من متى 23، أبتدي القراية من عدد 25. اسمعوا معايا أحباء الأفاضل: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس

الرئيس الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة، وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. حديث طويل قوي في متى 23، ركز فيه الرب على 8 ويلات للكتبة والفريسيين. أصلي من كل قلبي أن الرب يحفظنا. هدف الرب من همسة النهاردة عايز يقول لك خلي بالك وخلي بالك. أنا ما بحبش أبدا، ربنا بيقول لي بيقول لك، ما بحبش اللي يستغل الدين والمظاهر الدينية عشان خاطر يخبي النجاسة القلبية. وده اللي بنعاني النهاردة منه في كنايسنا ومجتمعاتنا، من أناس كثيرين أحباء استغلوا الدين وتحت ستار الدين فعلوا أمورا شنيعة. هؤلاء الكتبة والفريسيون جلسوا على كرسي موسى، وقلنا في حلقة سابقة أن موسى لم يكن له كرسي أحباء. موسى كان يجلس مع الله وكان يسير بين شعب الرب، ولما شافته مريم وهارون نازل على الرب من على الجبل قال له غطي وجهك، لأن كان جلد وجهه يلمع وهو لا يعلم. 8 ويلات حطها الرب للكتبة والفريسيين، ذكرنا بعضا منهم قبل كده. واحدة منهم إنهم يأكلون بيوت الأرامل والأيتام ولعلة يطيلون الصلاة، يعني يسرق بيت الأيتام والأرامل ويقف يصلي وقت طويل عشان خاطر يظهر للناس أنه أفضل منهم. وحاجة تاني كمان قلنا عنها، عدد 25، عدد 15، يطوفون البحر والبر ليكسبوا دخيلا، يعني واحد يضموه للفرقة بتاعتهم لكي يصنعونه ابنا لجهنم أكثر منهم. يا ساتر يا رب، يعني ليس هدفهم أن يأتون بالأشخاص إلى ملكوت السماوات إلى خلاص المسيح، لكن هؤلاء يأتون بالأشخاص عشان يعملوهم في الحزب بتاعهم. أحبائي، قال عنهم الرب تغلقون ملكوت السماوات أمام الناس. لكن حاجة كمان تاني أحبائي، أنهم يضللون البسطاء. اسمع معايا كده قال لهم إيه الرب في عدد 16، ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. يعني اللي يحلف بالهيكل لا حلفان مش مشكلة، يعني مثلا لو أنا قلت أنا بقسم بالهيكل إن أنا هديك الحاجة الفلانية، لا مش مهم دوت، لكن لو حلفت بذهب الهيكل لازم تلتزم. شفتوا قد إيه أحبائي بيضللوا الناس، بيضحكوا على الناس، بيستغلوا الناس. لكن سؤالي، هل يا ترى أنا وإنت بنعمل زي الكتبة والفريسيين، أم أنا وإنت أحبائي الأفاضل بنعمل زي ما عمل الرب له كل المجد لما في يوم من الأيام قال شريعتك في وسط أحشائي؟ يا ترى أنا وإنت زي مين؟ واحدة من الويلات أحبائي اللي الرب صبها على الكتبة والفريسيين، اللي أصلي زي ما سألنا في الجزء اللي فات، أصلي أن أكون أنا وحضراتكم ما نكونش واحد من هذه النوعية، لكن أصلي أن نكون زي مسيحنا بالضبط الذي قال شريعتك في وسط أحشائي، الذي في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، اللي شهد عنه الآب من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. مرة تانية أعود مع حضراتكم في همستنا ولمستنا النهاردة إلى واحد من الأسباب القوية اللي خلت المسيح يكيل الويلات لهؤلاء الكتبة والفريسيين. في الوقت اللي فتح فيه المسيح أحضانه للخطاط والعشرين،
في الوقت اللي فتح فيه المسيح أحضانه وقال كل من يقبل إلي لأخرجه

خارجا، لكنه كيل الويلات الكثيرة للكتبة والفريسيين. أنا قلبي وجعني أحبائي، أنا متألم جدا أشارككم الألم دوت في همستنا النهاردة. على كل واحد في كنايسنا واجتماعاتنا وحتى مجتمعاتنا بأديانها المختلفة، على كل من استغل الدين ليخفي خطاياه ونجاسته، ولكل من استغل الدين لكي يقتل ويذبح ويرهب ويرعب الناس حولنا، لدينونتهم عظيمة أحباء. لذلك ربنا بيحذرنا في همسة ولمسة النهاردة عشان نتوب ونرجع ونبقى سامعين عاملين بالكلمة. نحتاج إلى عمل الرب يسوع المسيح، إلى دم المسيح. واحدة من الويلات أنه اللي كيل بها الرب أو قالها الرب لهؤلاء الكتب والفريسيين أنهم لهم قلب مدنس نجس في الداخل ويتظاهرون بالبر والطهارة في الخارج. فقال لهم المسيح، عدد 25 من متى 23، ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة، وهما من داخل مملوءان اختطافا ودعارة. يا ساتر يا رب. والرب استغل ثلاث تشبيهات أو استخدم ثلاث تشبيهات عشان يكلمنا عن المظهر الخارجي الحلو والعمق الداخلي النجس. فتكلم الرب عن الصحفة اللي هو الطبق الصحن بتاع الأكل، وتكلم عن الكأس اللي بشرب فيه، وتكلم عن القبر. الصحفة والكأس مهما كانت نظيفة من برة لكنها ملوثة من الداخل، لا يمكن أبدا أن أقدر أستطيع أن أنا أشرب أو أكل فيها. وكذلك القبر أحبائي، مهما كان القبر من الخارج القبور مبيضة مزينة من الخارج، لكنها في الآخر وفي الأول وفي الآخر هي قبور من الداخل مملوءة عظام وكل نجاسة. يعني ربنا عايز يقول باختصار أنه مهما نظف اللي بره، رب عايز اللي جوه. ومهما حاولت أن أنا أصلح وأجمل في اللي بره، فربنا شايف اللي جوه في القلب مملوء اختطافا ونجاسة وضعارة. والرب في محبته بيقدم الحل الإلهي، مش بيسيبنا من غير حل. يوها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس. وعلى فكرة محدش فينا يقدر ينقي داخل الكاس أحبائي، لكن حلو لما صلى داود وقال للرب قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. هذا ما نحتاج إليه، إننا نحتاج إلى قلبا نقيا. نقي أولا داخل الكاس. هل نأتي إلى المسيح فيرش دمه على القلب ويغسل الحياة ونبقى من جوه ومن بره ملك للرب يسوع؟ واحدة من الويلات التانية هي اضطهاد الأبرياء وقتل الأبرياء. قال لهم الرب يسوع المسيح في عدد 29، ويل لكم أيها الكتب والفريسيون والمرؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وآبائهم آبائكم قتلوهم. يا من بره بيتظاهروا بالدين ومن جوه مليانين شحلة قتل وغضب لمن حولهم. أصلي من كل قلب تكون همسة ولمسة الرب النهاردة وصلت لقلوبنا كلنا، وربنا ادانا تصميم من القلب من جوه أنه نتوب عن خطية التظاهر بالدين ونخبئ في داخل قلوبنا شرور كثيرة. لكن دعونا نصلي مع داود مرة تاني صلاته في مزمور 51، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني والرب

أحييكم مشاهدينا الأعزاء من أسرة برنامج نحو أسرة أفضل. يسعدنا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج. اجتهدنا في الفرصة الماضية أن نجيب على أكبر عدد ممكن من أسئلة حضراتكم التي تصلنا، وبالمناسبة نشكركم أنكم تقضون هذا الوقت وتخصصوه لسماع البرامج. بنجتهد باسم البرنامج أننا ندخل معاكم إلى بيوتكم ونزوركم عبر الشاشة. بنصلي أن ربنا يبارك هذه البرامج، تكون سبب بركة وبركة لأولادكم وبركة للأزواج والزوجات. وصلنا للبرنامج سؤال نحب نشارككم به ونجيب على تفاصيله. السؤال غالبا من أم، لأن السؤال بيقول: ما هو دور الأب في الأسرة؟ هل هو قاصر على تدبير الاحتياجات والعمل بخارج المنزل فقط، أم هناك مسؤوليات أخرى؟ سؤال واضح جدا وهام جدا. الحقيقة دور الأب هو دور هام جدا داخل البيت كما خارجه أيضا. فإن كان دور الأب خارج المنزل العمل والكد لتدبير احتياجات الأسرة المادية

والحقيقة ده كاهل كبير جدا، وأنا بحيي كل أب رائع مخلص بيخرج مع الصباح يبحث ليدبر احتياجات أسرته. وهناك الكثير جدا من الآباء الأفاضل اللي حرموا أنفسهم من احتياجات حقيقية ضرورية في سبيل أن يضعوا بين أيدي زوجاتهم خير وفير لتلبية احتياجات الأسرة والأولاد. لكن دور الأب الحقيقة لا يقتصر فقط على الوجود خارج البيت، فالأب بالنسبة للأسرة هو حصن الأمان اللي بيشعر الزوجة والأولاد أيضا بالأمن. وجود بابا داخل البيت أمر لا يمكن أبدا الاستعاضة عنه حتى لو توفرت كل الاحتياجات المادية. بدليل الآباء اللي سافروا إلى بلاد بعيدة لكي يعملوا لتدبير احتياجات أسرهم ولكي يوفروا لأولادهم احتياجاتهم حتى تعيش الأسرة في رغدة ورخاء مادي. كم من العواقب الكثيرة التي تعانيها أسر بسبب غياب الأب، سواء غياب الأب ده كان غياب فعلي يعني مش موجود مسافر، أو غياب أدبي أب موجود في البيت لكن مشغول عن الأسرة ما عندوش وقت بيقعدوا مع الولد أو مع البنت، لا يشارك مطلقا في احتياجات الأسرة النفسية والاجتماعية والأدبية. الأم حاسة بوجوده، وأنا أتذكر واحدة ست قالت لي العبارة دي، قالت لي الحقيقة الناس شايفة أنا عندي 3 أولاد، للأسف أنا عندي 4، فزوجي بالنسبة لنا كأسرة بيمثل عبء وحمل كثير جدا، مرات أجرؤ أطلب من الأولاد المساعدة أو المعونة في شيء لكن ما بقدرش أطلب من زوجي اللي كثير الشكوى يتحجج بالألم والتعب بسبب الشغل الخارجي. دور الأب في البيت دور لا يمكن الاستعاضة عنه بأي شيء آخر. لذلك لما بتكلم الكتاب المقدس ويتكلم إلى الأباء في رسالة كولوسي أصحاح 21 يقول أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لكي لا يفشلوا. يعني نشوف هنا أن الأب عنده دور في التربية، دور في الاحتمال للطفل، دور في التوجيه، دور في أنه لا يزيد ولا يكرر مرات انتهار الولد أو البنت. الأب عنده دور مهم جدا في رفع معنويات الطفل في البيت. الأب عنده قوة غير عادية في أنه يقدر يخلق من ابنه أو من بنته إنسان ناجح، إنسان عظيم، وذلك باستخدام أسلوب التشجيع وأسلوب التحفيز والتكريم وقت ما يجب التكريم. الأب حصن ربنا أوجده في البيت. وأنا بشبه كتير التشبيه ده، وربما قلته في حلقات سابقة، أنه شاحن جهاز التليفون ليه موجب وسالب. مش ممكن هذا الشاحن هيقدر يشحن جهاز التليفون إذا كان أحد أطراف الأسلاك منفصل معزول. عشان كده بابا وماما، فكرة الله من وراء وجود أسرة بابا وماما، ماما بالحب والحنان والعطاء والتأديب والتربية، وبابا بالرعاية، بابا بالتوجيه، بابا أيضا بالحب، بابا أيضا بالتربية. بابا وماما اللي بيشتركوا مع بعض في شحن الولد أو البنت من الأدب والتهذيب والتربية وتسديد الاحتياجات. ماما تقدم بالعاطفة وبابا يقدم بالمادة، وهكذا يطلع أولادنا وبناتنا زي ما بتكلم عنهم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيتكلم في سفر المزامير في مزمور 144. بتمنى لو الكتاب المقدس موجود قدامك قريب منك اقرأ معنا. وبالمناسبة لو هناك من هو محتاج إلى نسخة من الكتاب المقدس اكتب للبرنامج، يسعدنا جدا أن نرسل إليك نسخة من كلمة الله، ونرسل إليك أو إليك أيضا بعض الموضوعات الشيقة الهامة جدا لبناء البيت والعائلة. يقول الكتاب في مزمور 144 وبالتحديد في آية 12.

لكي يكون بنونا مثل الغروس النامية في شبيبتها، بناتنا كأعمدة الزوايا منحوتات حسب بناء هيكل. لما بتكلم بلغة الجمع لكي يكون بنونا وبناتنا، كلام هنا من فم الأب والكلام هنا من فم الأم. دور الأب دور هام جدا داخل البيت. صحيح ربنا بيدي الزوج المعونة والقدرة للحرب خارج البيت، لكن أنا عايز أقول ما فائدة كل ما نقدمه لأولادنا إن كانوا محرومين من توجيه بابا وتأديب بابا ورعاية بابا وحب وحنان بابا. بابا في البيت عطية إلهية عظيمة. لذلك فشلت أسر كثيرة متاحة ليها الإمكانيات المادية، تسكن في مكان كافي، الأولاد عندهم كل احتياجاتهم، لكن يظل الولد والبنت يشعر بالنقص ويشعر بالحرمان بسبب غياب بابا. الكتاب المقدس بيحكي لنا عن خدام أمناء جدا خدموا ربنا بكل إخلاص مثل صموئيل النبي، لكن يفاجئنا الكتاب وكلمة الله الصادقة تسجل هذه الكلمات. يقول الكتاب المقدس في سفر صموئيل الأول أصحاح 8: وكان لما شاخ صموئيل أنه جعل بنيه قضاة لإسرائيل، كان اسم ابن البكر يوئيل واسم ثانيه أبية، قاضيين في بئر سبع، ولم يسلك ابناه في طريقه بل مالا وراء المكسب وأخذا رشوة وعوجا القضاء. إيه اللي حصل؟ صموئيل النبي رجل الله المخلص الأمين، الرجل اللي الله أرسله ليمسح داود ملكا، الرجل المفرز منذ ولادته، أم مقدمته عارية في الهيكل يخدم الله. انشغل صموئيل النبي في خدمة ربنا بإخلاص غير عادي، لكن انشغل ونسي أن كنيسة البيت، كنيسة البيت مهمة جدا جدا. اعتنى بالكنيسة وبمسؤوليات وبمشاكل الشعب القديم، لكن النتيجة أنه خسر أولاده، ويقول الكتاب أنهم عوجا القضاء، مالا وراء المكسب، أخذا رشوة. إنها نهاية مؤسفة لشيخ رائع عاش كل حياته يخدم الله. وماذا عن مثل آخر في ذات الصفر؟ صموئيل الأول الأصحاح الثاني يذكر الكتاب هذه العبارة من آية 12: وكان بنو عالي، عالي الكاهن، عالي اللي تنبأ لأم صموئيل بميلادة صموئيل، عالي اللي بيقدم ذبيحة لله، كان بنو عالي بني بليعال، لم يعرفوا الرب ولا حق الكهنة من الشعب. كلما ذبح رجل ذبيحة يجيء غلام الكاهن عند طبخ اللحم ومنشال ذو ثلاثة أسنان بيده فيضرب في المرحضة أو المرجل أو المقلة أو القدر، كل ما يصعد به المنشل يأخذه الكاهن لنفسه. هكذا كانوا يفعلون بجميع إسرائيل الآتين إلى هناك في شيلوه. وأمور أيضا ذكرها قبيح، فعلها حفني وفينحاس أولاد عالي الكاهن. وتحدث الرب إلى عالي الكاهن بكلمات صعبة للغاية، قال له الله هذه العبارات ابتداء من آية 29: فلماذا تدوسون ذبيحتي وتقدمتي التي أمرت بها في المسكن وتكرم بنيك علي؟ تكرم بنيك علي. الأمر ده جعل الرب ينهي حياة عالي الكاهن بطريقة صعبة للغاية، وأيضا حياة الولدين حفني وفنحاس انتهت حياتهم. أيها الأب الفاضل، أيها الزوج العزيز، إن أولادنا هم نوع من الاستثمار الروحي الله أوكلنا عليهم. علينا أن نستثمر أولادنا، فهم لا يقلون أهمية بل هم يفوقون كل أهمية. أهمية شغلك، مكتبك، المحل التجاري بتاعك، الرصيد اللي عندك اللي بتعيش منه وبتشغله، أولادك هم الهدف، وكل ما بعد ذلك هو وسيلة لا يصل

صح مطلقا أن نهمل الهدف بسبب الانشغال في الوسيلة أو الوسائل الكثيرة. أصلي أن يمنحك الرب حكمة فتستطيع أن تميز ما بين احتياجات الأسرة، احتياجات الأولاد من حيث الوقت ومن حيث الحب. وما تنساش أبدا أن أولاد ناجحين في بيت إمكانياته بسيطة متواضعة أعظم بكثير من أولاد أغنياء في بيوت مفككة يسودها برود في المشاعر والعواطف. مش كتر المصروف والفلوس اللي هيخلي ابنك يحترمك ويرتبط بيك، بل كتير أولادنا طلعوا ماديين لأننا تعاملنا معهم بالمبالغ والأرقام. صلاتي مع كل أسرة البرنامج أن يبارك الرب بيوتكم ويدي لكل أب حكمة وطول أناة يتعلم كيف يتعامل مع أولاده ويصرف في البيت الوقت. هذا الوقت مستثمر هام جدا ونافع جدا للمستقبل. قد لا نرى نتائج سريعة، لكن الله يعطيك أن ترى من تعب يديك وتشبع. أحييكم وأشجعكم أن تكتبوا إلينا فنرد على إجاباتكم بكل سرور، وربنا معاكم. لقد عشت سنوات في مرارة وغضب تجاه زوجي بسبب سماحه لأمه بالتدخل في شؤون بيتنا، وعندي بعض النقاط خليني أسميهم الوصايا العشر للبيت المستقل للزوجة تعلم.

يحلو الكلام في الكتاب المقدس عن المائدة الوليمة. هناك شيء ما عن المائدة. يحكي لنا المسيح عن الاحتفال ودعوة الناس للوليمة. وقصة الابن الضال تنتهي أيضاً بذبح العجل المسمن والأكل والفرح والوليمة. كذلك دعانا المسيح لصنع ذكراه بالعشاء معاً. هناك شيء خاص عن الالتفاف

في حول المائدة مع الأحباء، والمسيح كان يدعونا لذلك، كان يحب هذا وطلب منا أن نفعله ونتمتع به أيضا. المائدة كانت دائما في طيات كلمات السيد.

عندئذ سنكون معا من كل عمر ولسان، من كل جنس وعرق، من كل لون وأمة حول المائدة.

اليومين دول في كلمة بتتقال كتير، هي كلمة العولمة. والعولمة يعني العالم صار زي ما بيقولوا قرية صغيرة، نظام عاوزين يقولوا أنها تبقى في يوم من الأيام نظام واحد، محكوم بنظام واحد، الاقتصاد فيه واحد، كل شيء متحد فيه. قصة العولمة دي ما هياش قصة جديدة، أيضا في الكتاب المقدس يذكر لنا عن عولمة حصلت، ولعل السبب في حصول العولمة الأولى اللي حصلت وتذكرت في سفر التكوين الإصحاح 11 كان ناتج من بعد الطوفان، وكأن الإنسان اجتمع عشان يجتمعوا مع بعض ويعملوا أسلوب يواجهوا به أي مفاجآت. هنسمع عن هذه العولمة القديمة جدا اللي حصلت أيام في الإصحاح 11 من سفر التكوين تقريبا بعد الطوفان على طول، مباشرة بعد الترنيمة اللي هيقولوها إخواننا.

العولمة اللي مذكورة في الكتاب المقدس في الإصحاح 11 من سفر التكوين بتقول عنها كلمة الله: وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. كانوا بيتكلموا لغة واحدة. وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك. وقالوا بعضهم لبعض، نشوف بقى إزاي الناس تبتدي تتحد وتكون أول قرية عالمية. وقال بعضهم لبعض: هلم نصنع لبنا ونشويه شيا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين. وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. واخدين بالكم من اللي قالوه بعضهم لبعض؟ قالوا: احنا عاوزين نبني برج راسه في السماء لفوق، ونعمل لروحنا كيان ونعيش ونستقر لئلا نتبدد. في ثلاث حاجات هنا نحكي فيهم، لكن قبل ما نقول الثلاث حاجات عاوز أعلق على حاجتين. الحاجة الأولى هي حكاية ارتحالهم شرقا. كل ما الكتاب يحكي عن إن الإنسان، يعني مثلا لما الرب طلع آدم طلعوا الشرق جنة عدن، وبعدين نسمع عن بعد كده قايين سكن شرق تاني، وهم بيرتحلوا شرق. ربما يكون هذا التعبير بتاع الشرق يعني أنه هم بيحاولوا يبعدوا أكتر فأكتر عن اللقاء أو الحتة اللي كان بيتواجد فيها ربنا. يعني باستمرار الإنسان بيدور يبعد، باستمرار الإنسان بيدور يروح لبعيد، وهو بيفكر في نفسه بيبعد، فكل شوية يمشوا يبعدوا. وصلوا منطقة اسمها شنعار، والمنطقة دي لو نتتبعها في كلمة الله هنلاقي أنها دايما كان فيها مغريات. إيه اللي اكتشفوه في هذه المنطقة؟ لأنهم اكتشفوا الحمر أو اللي هو الزفت، لقيوا الزفت، وبعدين اكتشفوا الزفت. ده كان اكتشاف خطير جدا، لأنه عرفوا أنه مادة لاصقة، ولما بتنشف بتعمل جدار قوي. فدي نمرة واحد، اكتشفوا اكتشاف. لكنهم أيضا اخترعوا اختراع، وإحنا زمان في العلوم كانوا بيعلمونا الفرق ما بين الاختراع والاكتشاف. إذن الإنسان الاختراع حاجة الإنسان ما بتكونش موجودة، هو بيفكر فيها ومخه بيعملها، ده اسمه اختراع. لكن في حاجة بيكتشف، فهم اكتشفوا وجود الزفت الحمر، لكنهم اخترعوا الطوب.

0: اخترعوا ازاي يدقوا طوب، لقيوا طمية، فكروا ان احنا لما نحطها في مربعات ومكعبات كده ونسيبها تنشف بتبقى قوية، لما نشويها شيئا نعمل لها زي اللي بيعملوه دلوقتي أماين الطوب في بلادنا، يعملوا أمين طوب، يجيبوا الطمية أيضا ويشوها، بيحطوا لها يعني بالنار، يحطوا عيدان القصب الجافة ويشوها، يبقى طوب أحمر قوي. فهم اخترعوا الطوب الناس في واكتشفوا الزفت، يعني ناس بتشغل مخها، بس مشغل مخها ازاي؟ ما دي النقطة، الناس بتشغل مخها، والمخ ده عطية من ربنا، لكن بتشغل مخها ازاي؟ اخترعت الطوب، اكتشفت المادة اللاصقة الحمر، قالت حاجتين حلوين، طب نعمل بيهم ايه؟ احنا مش عاوزين يحصل فينا زي ما حصل على الطوفان. فقالوا بعضهم لبعض وتجمعوا، ما أكثر الشلل اللي بتجتمع علشان تبعد عن ربنا. مش دايما الشلل بتبقى حاجة كويسة، دايما الشلل بتعلم روحها الأشياء الغلط. الشلة دي اللي اتجمعت وكانوا بيتكلموا لغة واحدة، قالوا عايزين نعمل ايه؟ ما عندنا طوب وعندنا الزفت اللي يلزق، تعالوا نبني مدينة لأنفسنا ونبني برج رأسه للسماء لألا نتبدد من على وجه الأرض. الثلاث حاجات اللي طالبينها هنا، أولا أنفسنا، أن نكون، عاوز أكون، عاوز أفضل، أنا عاوز أكون، عاوز أكون دي يعني أنا الذات عاوز أكون بأي طريقة.
1: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض والبحر البعيدة، لأني أنا الرب وليس آخر.
0: اثنين، أنا مش بس عاوز أكون موجود، ده أنا كمان عاوز أطلع لفوق، لفوق. تعبير اللي بيقولوه الناس كلها، عاوز أب من على وش، عاوز أب، عاوز أشب، عاوز أطلع، عاوز أبقى فوق. عشان كده الإنسان اخترع حكاية فوق دي، الأبراج دي، فجاب الطوب. وعلى فكرة دي بنى مدينة بابل وبرج بابل. أنا مش بحكي في القصة التاريخية، أنا بحاول أقول اللي بيحصل معانا، لأن وراء الأحداث القديمة في العولمة القديمة عولمة حديثة زي اليومين دول، إنسان عاوز يطلع لفوق، عاوز يحط رأسه برأس ربنا، عاوز يعلى، يعلى. كل واحد يقول لك أنا نفسي أكون، نفسي أشب. نحن الصغيرين برضو بمنتهى البساطة يجيب حاجة عالية ويطلع عليها، عاوز يطلع، والإنسان عاوز يطلع. وبنشوف البشر لما تحاول تطلع حتى على أكتاف أصحابها، عاوز يطلع لفوق، لأنه عنده إحساس أنه لما يقب ولا لما يشب لفوق يكون شخص محترم وليه قيمة. يقول لك يا أخي في الناس اللي تحت، لا، أنا عاوز أكون من الناس اللي فوق. دي كانت الطلبة الثانية اللي وراء قصة برج بابل، عاوز أطلع وحط راسي براس ربنا، أنا أحط راسي براس. هم قالوا كده، احنا نبقى هناك، ما هم كانوا فاكرين ان البتاع العالية دي هتحميهم حتى لو جيتوا فان، ما هيبقى عالي قوي قوي، اعلى من الجبال. ايه يعني؟ ما احنا عندنا الطوب، اخترعنا الطوب واخترعنا الزفت. بص عقلية الانسان وهو يبحث في العولمة. وقالوا بعضهم لبعض، هلما نصنع برجا رأسه في السماء، رأسنا براسه، احنا نقدر، انسان جبار ايها الاحباء. لكن الشيء الثالث اللي كانوا بيدوروا عليه هو ألا نتبدد، خافوا من الهلاك، خافوا أنهم يضيعوا، خافوا أنهم ينتهوا. وده إحساس موجود عند الإنسان، ما بيحبش يحس أنه لو حياته انتهت هيضيع، حدش يبقى يذكره.
1: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية.
0: أنا عاوز أكون، أنا عاوز أعلم، أنا عاوز أستمر، بس أنا عارف أن أنا هموت. عشان كده أيها الأحباء، يجي العمل اللي احنا مش قادرين نقدره، مش قادرين نفهمه ونستوعبه بعقلنا البشري، العمل العظيم اللي كلف الرب انه يتجسد. يجي ليه يتجسد؟ عشان يعمل لنا ثلاث حاجات دول. واحد، يقول الكتاب، إذن ان كان احد في المسيح يسوع فهو خليقه جديده. ويقول لان كل من يؤمن به صار ابن، هكذا احب الله العالم

0: حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه ماذا؟ أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، تبي أن يكون في أحلى من أن الإنسان يصير ابن الله في هذه الدنيا، مش مجرد حتة خليقة، مش مجرد حاجة ملهاش ثمن، لكن ابن. كل الذين قبلوا هذا العمل بالإيمان، صدقوا العمل اللي عمله ربنا عشان خاطرهم، صاروا أبناء. عشان كده هنا الكينونة بتتغير، دي نمرة واحد. إذن عاوز أكون، مفيش أحسن من أن أكون ابن الله في المسيح يسوع. يقول عن الكتاب وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد، يتكلم عن الرب يسوع، وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد. صرنا أولاد الله بالإيمان بشخص الرب يسوع، ودي كينونة جديدة. اثنين، عاوز مش بس أكون، لكن أيضا أني بمقامي عالي. وفي أحسن من أنك تقول الذي أحبني
1: وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم.
0: إذا كان الإنسان بيبحث على أنه يكون موجود، ما فيش أحسن من أنه يكون ابن الله. إذا كان بيبحث عن القيمة، فيش أعظم من أنه يجد علاقة حلوة مع شخص رب يسوع. لكن الشيء الثالث أيضا اللي وفاه رب يسوع، ما توفاش للناس في العولمة، ما تحققش للناس في العولمة، أنه خايفين من المستقبل، علامة استفهام كبيرة، خايفين من التبدد، خايفين من الضياع. لكن العلاقة مع شخص الرب يسوع، الكتاب كده هو نفسه بيقول من فم الطاهر: الحق الحق أقول لكم، كل من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. ده وعده ثلاثي، واحد للحياة الأبدية، معلوش حكم الدينونة، انتقل من الموت إلى الحياة. في أحلى من كده؟ في أحلى من هذا الانتقال من الموت إلى الحياة؟ في أحلى من ضمان الأبدية؟ أيها الأحباء، الإيمان المسيحي بشخص الرب يسوع هو الإيمان الوحيد الذي يتكلم عن المستقبل. هو الإيمان الوحيد اللي بيقول المستقبل مضمون في كل الشرايع وفي كل الناس اللي حاولت تقيم علاقة مع الله. بكرة علامة استفهام، ممكن يحصل يا بكرة، مش عارف. المستقبل فين؟ مش عارف. زي ناس كثيرة، أنا بتخيل كده، زي ناس كثيرة تروح تركب أوتوبيسات ولا بتاع أوتوبيس، تنقي أوتوبيس شيك وتنقي أوتوبيس مكيف وحلو جدا، وبعدين تركب فيه عشان إنه مكيف ومريح ليا وتقعد فيه. طب رايح فين؟ رايح فين؟ هو ده المهم، رايح فين؟ عشان كده الضمان الحياة الأبدية في شخص الرب يسوع اللي بيقول أنا هو القيامة والحياة والحياة الأبدية. دي الثلاث حاجات اللي كان بيبحث عنها أيام العولمة، واللي بيبحث عنها كل إنسان إلى هذه اللحظة. بيدور على أنه يكون، بيدور على أنه تبالو قيمة، بيدور على أنه ما يضحش. والنهاردة بيقدم لك الثلاث حاجات دول شخص الرب يسوع نفسه. صديقي اللي قاعد بتشاهدنا النهاردة، ربما مش على بالك أي شيء، لكن ربما أنت كنت بتدور على أنك عاوز تقب، عاوز تكون، عاوز الناس تحس بيك، خايف من بكرة، خايف من الحياة اللي بعد كده، يا ترى هتكون فين؟ بقدم لك دعوة النهاردة وبقول لك النهاردة ثق في اللي جه علشان يضمن ليك احتياجاتك الأساسية. ثق فيه. في ترنيمة جميلة هنشارك فيها مع بعض دلوقتي، وبتقول لك بالأحضان الأبوية، هو بينده عليك بالأحضان الأبوية، عاوز يخليك تكون شخصية جديدة، عاوزك تحس بعشرة حلوة، عاوزك أيضا تبقى مش خايف. تحطش راسك بالليل وانت خايف من بكرة، لا، تحط راسك وتنام مرتاح، لأن الحياة الأبدية مش بكرة بس، لكن الحياة الأبدية مضمونة في اللي دفع ثمنها، اللي دفع ثمنها على الصليب مضمونة فيه. خلينا مع بعض واحنا مع الفريق كله نرنم الترنيمة الحلوة اللي بتقول بالأحضان الأبوية.

العدد اللي جاي، العدد اللي جاي بيقول دقت مرار البعد أسيت. المجموعة دي اللي فكرت إنها تكون كانت ترتحل شرقا وشرقا، كانت بتبعد بعد فقاست. آخر القصة بتاعت العولمة تبددت على وجه كل الأرض. دقت مرار البعد أسيت. عشان كده لما نرنم استجابة مع الدعوة إلى أحضان الآب، تعال إلى أحضان الآب، كفاية بعد، كفاية تستخدم عقلك ومخك واختراعاتك وابتكاراتك في أنك تخلق نفسك مسافة تبعد هناك، لأن كل ما تروح هناك هتقاسي. تعال إلى الأحضان الأبوية.

قال رب يسوع من فمه الطاهر: كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. اللي يقدر النهاردة يقول أنا راجع ليك، أنا راجع ليك، مش هيطلعه برا، مش هيطرده برا. تعالى في الدقيقة اللي فاضلة نطلب الطلبة دي، صلاة بسيطة ما تحتاجش مجهود ضخم، تحتاجش أي ترتيبات، ببساطة شديدة أقول له أنا عاوز أستجيب لندائك ليا، نداء الغفران ده، وعايز أرجع لأحضانك. خلينا نصليها مع بعض في بروح الوداعة، وخليك طبيعي وإنسان صادق مع نفسك. كفاية دقت مرار البعد أسد. خلينا نصليها مع بعض. قال له: رب أنا بشكرك لأن هناك دعوة باستمرار ليا، وأنا النهاردة بجيلك، أنا النهاردة جاي أترمي في أحضانك، أنا تعبت من اللي أنا عايشه، أنا النهاردة بجيلك وارتمي في أحضانك، وأنا عندي كل اليقين وكل الثقة أنك تقبلني كما أنا راجع للآب الحنان. أنا عندي يقين أن الذبيحة التي قدمت على الصليب أرضتك بالكامل، عشان كده أنا بجيلك في الدم وفي الصليب، وأنا واثق أن أنا لي مكان في اسم ربنا يسوع المسيح. آمين.

0: Amen.
1: عذبوا، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: طلب صلاة لأجل كنيسة كندا وبشكل خاص كنيسة مونتريال، فاحنا هننتهز الفرصة ونصلي لكل الكنائس في كل البلاد انه ده وقت الكنيسة تقف عن الشعب، تقف عن البلد، كل كنيسة في بلدها تقف. في ناس معنا من كندا وامريكا وفي الخليج، خلينا كل واحد يقف عن كنيسته، يقول له يا رب كنيستي تقف صح في الوقت ده، ده هو الوقت ان الكنيسة تقف. خلينا كلنا نصلي.
1: يا رب نحط بين ايديك كنيستك يا رب في كل مكان، حتى يا رب لو الكنيسة مش قادرة تتجمع في شكلها الطبيعي يا رب تجمع الجسد يا رب، ناس تتعلم تتدفى في بعض يا رب بالطرق المختلفة اللي التكنولوجيا حطتها لنا يا رب، لكن يا رب يجوا ويتلموا حوالين كلمتك انت وحقك انت. صلي لأجل دور الكنيسة في سندة الناس وفي تشجيعها وفي دعمهم وفي سندتهم يا رب. صلي لأجل الحكمة يا رب لكل القرارات اللي بتتاخد من داخل الكنيسة، نعمة يا رب وحماية عليهم. بصلي يا رب لأجل كل الناس اللي بتحتمي ومسنودة يا رب بقوة الكنيسة يا رب إنها تلاقي الحمى ده. بصلي لأجل كل كنيسة في كل العالم يا رب إنك تحامي عنهم يا رب وتديهم نعمة في اسم يسوع.
2: يا رب نفسنا نديك حقك يا رب، نفسنا نشهد عنك مظبوط يا رب، نفسنا حياتنا تبقى بتشهد عنك حقيقي يا رب، كل حد يا رب في كنيسته يا رب يبقى صورة ليك يا رب ونبقى مرايتك حقيقي يا رب، ما نبقاش بندي الناس يا رب الصورة المغلوطة عنك يا رب. كفاية يا رب صورتك اتشوهت قدام الناس يا رب لسنين يا رب والأجيال. نفسي يا رب انه الكنيسة دي بتاعت الجيل ده يا رب هي اللي تبقى فعلا يا رب عارفة تدي لصورتك حقها يا رب، وعارفة توصل يا رب حقيقتك يا رب لكل اللي محتاج وكل اللي بيدور يا رب، كل اللي حاول يا رب يلاقيك قبل كده ومش عارف يلاقيك يا رب، كل اللي بيحاول يا رب يلاقي الإله الحلو يا رب اللي في خياله ومش عارف يلاقيه. بطلب يا رب لانه احنا نبقى الشهاده، احنا كنيستك يا رب، نبقى فعلا جسدك يا رب، نبقى فعلا يا رب ايديك ورجليك يا رب، نبقى فعلا يا رب اللي بنوصل صورتك الحقيقيه يا رب لكل اللي محتاج وكل اللي عايز يشوفك وكل اللي بيدور وكل اللي عطشان يا رب وكل اللي نفسه يا رب هيموت يا رب ويلاقيك يا رب في اسم يسوع.
1: امين يا رب يسوع.

خلينا ننادي على الكنيسة ونقول يا كنيسة قومي يا كنيسة قومي. انهضي، دوري على الخراف، ده وقتك تقفي مشرفة كالصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية، كنيسة مجيدة بلا عيب ولا غضن.

0: يا رب انت السنين السنين الناس بتنادي من جوه الكنايس خرجوا بره سور الكنيسة، روحوا للناس في أماكنها. والمسيح نفسه لما كان على الأرض كان بيتحكي حكايات كتيرة عنه في وسط البيوت وفي وسط الناس وفي وسط الشوارع وشوية في المجمع وشوية، لكن احنا مزروعين جوه الكنيسة وانت عايز توقع الأسوار دي. ويمكن من زنقتنا دلوقتي الأسوار وقعت لوحدها واحنا بنخرج بالعافية، من محبتك لينا بتخرجنا. يا رب بصلي لأجل الوقت ده نلتفت لقرايبنا اللي احنا طول النهار بنقول لهم رايحين الكنيسة بس عمرنا ما بنكلمهم عنك، لصحابنا لولادنا هنحكي لولادنا ازاي عنك. يا رب خلي الكنيسة دي جوه بيوتنا كنايس صغيرة يا رب تتزرع ويجي المعنى الحقيقي للكنيسة، هي الجسد اللي متدفي ببعض اللي بينور لبعض، ملح بيبارك حياة بعض. يا رب بصلي لأجل الكنيسة اللي يمكن دلوقتي أبوابها مضطرة تتقفل علشان تتفتح في حتة تانية، افتحها يا رب، افتحها افتحها في اسم يسوع. أمين.
1: إن في بيوت كتيرة بتعاني من مشاكل زوجية، فعشان كده احنا جايين نقف معاهم. وخلي كل اللي بيسمعنا نقف عن كل بيت وعن كل علاقة مهددة بإبليس، نقول كده إبليس لن يستطيع أن يدمر بيوتنا دي. ده اللي الرب عمله كده، إنه ده عمل ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. احنا مصدقين يا رب فيك، مصدقين إن يا رب جايين نقف عن كل بيت عن كل عيلة يا رب بتمر بظروف صعبة يا رب، عن كل اتنين يا رب. احنا بنصلي لأجل اتضاع يا رب، انا بصلي لأجل اتضاع يا رب، نتضع ونخضع لبعض يا رب. بصلي يا رب انه ما يبقاش في كرامة بين الازواج يا رب، بصلي ان احنا نحس ببعض وان احنا نسند بعض يا رب. بصلي يا رب ان احنا نعرف نتضع قدامك يا رب، ده وقت نتضع قدامك، ده وقت نيجي عند ركبنا يا رب ونقول لك احنا ملناش غيرك يا رب، بيوتنا وولادنا يا رب بين ايدك في اسم يسوع.

يا رب وتديها يا رب حكمة يا رب في إنها تشوفك يا رب، تشوفك يا رب وترجع تحترمه من تاني يا رب. أصلي لك يا رب علشان كل اتنين يا رب تعبوا واستنزفوا يا رب من كتر الخناق ومن كتر يا رب الخلاف يا رب ومن كتر الوجع يا رب وكل كتر الحزن يا رب اللي بينهم واللي ساد في البيت يا رب. أطلب يا رب نور في كل بيت ضل.

0: من سلامك يا رب. يرجع يا رب نسنت عليك انت من فضلك يا رب. بطلب يا رب انه تنتهر يا رب كل روح شر دخلت جوه كل بيت مسيح يا رب. وبطلب يا رب انه الايام دي يا رب رغم انه يمكن يبقى قدام بعض كتير يا رب ويمكن يا رب القرب ده يبقى مش حاجه سهله, بس بطلب يا رب انه انت اللي تحل وانت الوحيد اللي بتعرف تعمل كده يا رب.
1: دي منصالي لاجل استرداد للعلاقات اللي باظت, استرداد لكل بيت حتى البيوت اللي الناس انفصلت. انا مصدقه ان الرب يجمع تاني, الرب يسترد البيوت دي, يسترد العلاقات دي. قول له يا رب احنا واقفين يا رب فعلا ضدك كل بيت يا رب. انت جئت لتنقض اعمال ابليس يا رب. لو ابليس جاء ليسبح ويخلق, اما انت فجئت لكي تكون لنا حياه وليكون لنا افضل. واحنا بنتكلم بالحياه على كل بيت اتهدم, بنتكلم بالحياه يا رب وبننطق حياه وبننطق استرداد يا رب على كل بيت اتهدم في اسم الرب يسوع المسيح.
2: يا رب لتكون لنا حياة يكون لينا أفضل. بنعلن سلام, بنعلن يا رب أن خطة إبليس وأجندته أنه هو يهدم كل بيت عشان يبوظ العلاقات دي, لأنها بذرت أي مكان. الولاد هتتدمر نفسيا, هتبعد عنك وهترفضك, والبيت ده نفسه هينقسم وهينشق, والناس كلها هتسرح, فتبقى الدنيا كلها مليانة من شقاقات وتحزبات وخناقات ونفوس تعبانة ونفوس بعيدة عنك لأنها بتتسائل إزاي تسمح بالألم ده. يا رب مصالحة وسلام البيت والأزواج يا رب, بذرة لكل العمل اللي هيحصل في البلد دي. مفيش بيوت منشقة هينفع تطلع سلام, عشان كده بنطلب يا رب من جوه من الجدر يا رب سلامك وبذرتك يا رب للمصالحة يا رب على الزوج والزوجة. يا رب الكل ينكر نفسه عشان خاطر نجاح العلاقة دي, تبقى هي العلاقة دي هي البيبي اللي بيحاولوا يكبروه, مش بيحاولوا يكبروا نفسهم وذاتهم. يا رب أنا بصلي لأجل كل واحد بيبص لنفسه حسس أنه مغلوط في حقه, يجي ويغفر يا رب ويجي يحط الخطوة الأولانية بالمجرد.

درسنا النهاردة عن حقيقة الاختطاف، وحابب أقرأ معاك آيات من رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 4 ابتداء من آية 13. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. لاحظ الكلمة نخطف. ببساطة عشان نعرف حقيقة الاختطاف لازم تعرف انه في العالم الاخر في الابدية في اربع اماكن، مكانين وحشين ومكانين حلوين. بسرعة هقول لك المكانين الوحشين، في مكان وحش والتاني اوحش منه، مكان اسمه الهاوية او الجحيم، والمكان التاني الاوحش منه اسمه البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. الخاطي لما يموت يروح الجحيم، وبعدين يوم الدينونة يطلع من الجحيم ويلبس الجسد بتاعه وتضاف على الجسد خاصية الاستمرارية ويترمي في بحيرة متقدة بالنار والكبريت. لكن في مكانين حلوين، مكان اسمه الفردوس ومكان اسمه بيت الآب.

سما السماوات. فالفردوس ده مكان جميل جدا. المؤمن لما يرقد، مش بنقول يموت، بنقول يرقد، يعني كان واحد نام، روحه تذهب إلى الفردوس، زي ما الرب يسوع على الصليب قال اللص التائب اليوم تكون معي في الفردوس. وبعدين لما يكمل عدد المؤمنين وتكمل الكنيسة، يتحرك الرب يسوع من بيت الآب، يمر على الفردوس، يجيب معاه أرواح المؤمنين الراقدين، وبعدين ينزل الرب يسوع ويقف على الهواء على السحاب، يرسل هذه الأرواح بتاعت المؤمنين إلى أجسادهم فيقوموا بس بأجساد ممجدة. وبعدين طب ما لو الكلام ده حصل النهاردة، طب أنا واحد من المؤمنين اللي ما رقدوش، في ناس ما رقدوش، يقوم الرب يسوع يغير أجساد الناس المؤمنين الأحياء، فكده بقي في فريقين، فريق اللي قاموا من الأموات بأجساد ممجدة، وفريق الناس الأحياء اللي لما يرقدوا ما ماتوش واتغيرت أجسادنا. والفريقين دول ينضموا إلى بعض ويطلعوا فوق كده، نتقابل مع الرب يسوع على الهوى على السحاب. عشان كده الرسول يقول عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. يمكن كلام غريب عليك، يعني فعلا احنا ممكن ما نموتش كناس مؤمنين، لا نذوق الموت. ايوه دي حقيقة، تقراها كمان في كورنثوس الاولى 15 وتقلب ال 15 تبقى 51. كورنثوس الاولى 15 51، يقول الرسول بولس هوذا سر اقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الاخير. كلنا هنتغير، الناس اللي رقدوا يقوموا بأجساد ممجدة، فده نوع من التغيير. لكن كمان احنا الأحياء لو جه الرب يسوع النهاردة، كمان جسدنا هيتغير ويبقى جسد ممجد زي جسد المسيح تمام. يطلع بينا الرب يسوع على الفردوس، لا مش على الفردوس، يطلع بينا لبيت الآب، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عشان كده احنا كمؤمنين مفروض نقول آمين تعالى أيها الرب يسوع. لو كنت لسه ما قبلتش الرب يسوع في قلبك بتوبة حقيقية، تعالى قبل فوات الأوان، لأنه في لحظة في طرفة عين هتلاقي الكنيسة كلها اختفت، ويغلق الباب على المسيحيين بعد اختطاف الكنيسة. تعال قبل فوات الأوان. وإحنا كمؤمنين أصلي إن إحنا نسهر ونكون في حالة انتظار دائم للرب يسوع المسيح. إحنا في آخر اللحظات في الأيام الأخيرة، فخلينا نفرح ونتعزى وننتظره بشوق. والرب

يعلمنا الكتاب المقدس في سفر الخروج أصحاح 25 وأصحاح 35 اللي فيهم الكتاب يتكلم عن حدث واحد جميل جدا ومهم جدا كان بيتعمل لأول مرة، وهو تجهيز خيمة الاجتماع لتكون مسكن للرب يسكن وسط شعبه ولكي ما يتقابل مع شعبه في خيمة الاجتماع. الحاجة الجميلة أن الرب اللي في قدرته يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة، يعني الله يوجد الأشياء من العدم، كان في قدرة يده أنه هو يجهز خيمة الاجتماع مباشرة، وفي لحظة الشعب موسى وهارون يلاقوا خيمة الاجتماع موجودة قدامهم. لكن الرب طلب الشعب أن هم يشاركوا في تجهيز خيمة الاجتماع، وطلب حاجات كتير قوي من الشعب، بدءا من الذهب إلى شعر المعزة، كل واحد يشارك بحاجة على قد ما يقدر. الفكرة اللي الرب يعني حابب يغرسها فيا وفي قلوبنا جميعا، انه المشاركة في اي عمل روحي في المقام الاول نحن نقدم ونعطي، لا للعمل الروحي ذاته، لكن اللي بيشارك في اي عمل روحي في اي مجال وفي اي مكان وفي اي زمان هو في المقام الاول بيشارك الرب شخصيا، اي ان التقدمة أو ما نقدمه أو ما نعطيه لأي عمل شفناه بعنينا أو سمعنا عنه بوداننا، إحنا مش بندي العمل في حد ذاته إنجاز التعبير، لكن بندي الرب. وأرجو حضرتك عزيزي المشاهد أن تتيقن من هذا. إيه دليل على كده؟ أن الرب لما رتب أن تكون في مشيئته خيمة الاجتماع وطلب من الشعب أن هم اللي شاركوا في تجهيز خيمة الاجتماع، يقول تعبيرين في منتهى القوة هقراهم لحضراتكم في خروج 25 وخروج 35 علشان نتأكد أن كل تعضيد مادي أو معنوي أو بنقدم فلوس أو بنقدم أشياء زي ما ذكرت في 25 و35 من سفر الخروج، أيا كان نحن نقدم للرب ولا نقدم للعمل الروحي. بصوا كده حضراتكم في خروج 25 عدد 1 و2، يقول الكتاب المقدس هذه الآيات الجميلة: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل

أن يأخذوا، مش لخيمة الاجتماع، لا، يقول أن يأخذوا لي تقدمة، يأخذوا لي تقدمة من كل من يحدث قلبه تأخذون تقدمتي. طيب في 35، خروج 35 عدد 4 يقول: وكلم موسى كل جماعة بني إسرائيل قائلا، هذا هو الشيء الذي أمر به الرب قائلا. قال إيه بقى الرب؟ يقول: خذوا من عندكم تقدمة للرب. تاني، خذوا من عندكم تقدمة للرب. أقول في الأصحاحين اللي احنا قريناهم ما يجيبش سيرة خيمة الاجتماع من قريب أو من بعيد، ما يقولش خذوا تقدمة لخيمة الاجتماع، لكن يقول خذوا تقدمة لي أو للرب أو خذوا تقدمتي. فما نقدمه للأعمال الروحية المختلفة التي نسمع عنها ونراها بعيوننا وبنحب ان احنا نشارك فيها، والرب يدينا راحة بقيادة روحه القدوس ان احنا نشارك. عليك أن تعلم جيدا عزيز المشاهد وأنا قبلك أن كل ما نشارك به فنحن نشارك للرب أولا وأخيرا، فحتما الرب الذي نقدم له والذي نعطي له والذي نشارك مشاركة فعالة إيجابية بالصلاة من ناحية وبالتعضيد المادي من ناحية الأخرى، فنحن نشارك في عمل الرب، أي نقدم للرب شخصيا. وحتما الرب اللي احنا بنديله وبنقدم له شخصيا حتما سيكافئنا في الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب. دعونا نقدم للرب.

مرغم عليك يا صبح مغصوب يا ليل، لا دخلتها برجلي ولا كان لي ميل، شايلني شيل دخلت أنا في الحياة، وبكرة هخرج منها شايلني شيل. وعجبي الكلمات دي كلمات مشهورة للفنان صلاح جاهين، كلمات يمكن تبدو حزينة لكن أكيد بتعبر ولو عن جزء من الحقيقة، بتعبر عن ناس كتير عايشة في الدنيا شايفاها رحلة أجبرت عليها الحياة. الناس اختلفت جدا في تفسيرها، ناس شافوا إن الحياة رحلة طويلة بنمشيها، وفي ناس قالوا إنها رحلة لكن قصيرة، وفي ناس قالوا إن الحياة مسرحية وكل واحد فيها بيمثل دوره. يا ترى أنت شايف الحياة إزاي؟ تعالوا نتفرج النهاردة على حدوتة بتاعت واحد حب واحدة جدا والحياة بالنسبة له كانت، ولا أقول لكم تعالوا نتفرج مع بعض.

0: يا رب.
1: ما تقلقش يا فخر بيه، ما دام ابتسام هتقوم بالسلامه ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
2: امال فين عروستنا الحلوه؟
3: عينيا يا ابتسام، يا ابتسام تعالي يا حبيبتي، تعالي ما تكسفيش.

0: صحيح. صحيح.
1: اهلا بعروسه ابني الحلو، ايه الجمال ده كله؟
2: ميرسي يا فندم.
3: يا فخري انت، يا فخري انت، يا فخري.
0: نعم يا عمي.
3: ايه يا ابني، البنت لحست نفوخك ولا ايه؟ خليك معايا.
0: معاك يا عمي. المهم يعني بعد الفرح امتى؟
3: فرح ايه يا ابني؟ خبط لازق كده، مش الاول نتفق على الحاجات والمحتاجات واللازم منه؟
0: قصدك على الملبس يعني؟ نجيبه من احسن محل حضرتك تعوزه.
3: ملبس ايه وفضام ايه يا ابني؟ انا اقصد الشقه والعفش. العفش والشقه.
0: ايوه حاضر. ايه ده بس يا عمي، كل اللي حضرتك عايزه هنعمله.
1: اتقل وما تدلقش، ما يطمع فيه.
0: بس على الله يوافق يا ماما.
2: على ايه ده منفوخ على الفاضي.
0: افتكري.
1: شوف يا استاذ سمير.
3: ايوه يا شركه تاني.
1: انا ابني فخري عنده شقه يرمح فيها الخيل، ورثها عن المرحوم ابوه. اما الفرش بقى واللازم منه فده طبعا على عروسه.
3: شقه ايه وخيل ايه؟ انا داخل سباق يا هانم يا هانم يا هانم، تلاتة هانم. انا عايز واحد يجي يتجوز بنتي يكون جاهز منا جميعه. شقه، عفش، اوضه نوم، انتريه، صالون مذهب، تلفزيون كمان. ما تنسيش هجوز بنتي لابنك الموظف بمرتبه، ولا اقرار ولا عقارات ولا حاجه ابدا.
1: ماله الموظف؟ مش احسن من اللي قاعد لا شغله ولا مشغله، مستني الايراد لما يجيله عشان ياكل منه.
3: قلبي قلبي قلبي قلبي، تقصد ايه يا هانم؟
0: ايه ده يا سعاده الباشا، ماما ما تقصدش حاجه خالص.
1: لا اقصد كفايه ان بنتك بتجري ورا ابني من زمان في كل مكان، من ايام ما كانوا مع بعض في الكليه. بتحب؟
3: لا يا هانم، لا يا هانم، لا يا هانم، مش انا اللي تلو دراعي عشان بنتي بتحب ابني. لا لا، انا سفرها بره بعيد لحد ما تنسى واكوى قلب ابنك عليها.
0: طب ليه المكوى وحرقه القلب دي عني؟ انا احب ابتسام وابتسام بتحبني، ومستعد اعمل اي حاجه علشان حبنا يعيش.
3: اذا كان كده انا ما عنديش مانع.
0: بجد يا عمي؟
3: بجد يا ابني. مبروك. اهم حاجه حافظ على ابتسام. ابتسام دي اغلى حاجه في حياتي
0: وفي حياتنا كمان. المهم بس نحدد ميعاد الجواز بسرعه. اهلا يا عم.
3: ازيك يا عريس؟
4: الله يخليك.
3: ازيك يا فخري؟ عامل ايه؟
4: الله يسترك.
3: شديد يا فخري.
4: الله يخليك يا عم. تعيش.
3: عايز بنتي.
5: للاسف يا جماعه الجوازه دي مش ممكن تتم.
1: ليه بقى؟
0: ليه بس يا فندم، ده الورق كله جاهز.
5: ايوه بس اهم ورقه مش موجوده.
0: اهم ورقه؟ ورقه ايه دي؟
5: الورقه اللي بتثبت تاريخ ميلاد العروسه.
0: لا دي سهله، طلع الورقه يا عم. ايه الورقه؟
3: ضاعت يا ابني ونسيت اعمل بدل فائد. انا مخ دفتر.
0: نسيت تعمل بدل فائد؟
5: بصوا بقى يا جماعه،
1: انا بقول من الاول الجوازه دي فيها حاجه غلط.
0: ما فيهاش حاجه بتحصل يعني.
1: تخرس انت مش فاهم حاجه خالص.
3: يعني ايه مش فاهم حاجه؟ يعني ايه مش فاهم حاجه؟ قولي لو انت شايله حاجه جواك قولي، واحنا لسه على البر. خلي بالك بنتي ما فيهاش حاجه تعيب.
1: يعني انا اللي ابني عطلان الف واحده تتمناه،
3: وانا مليون واحد يحلم ان هو يتجوز بنتي ويعيشها في المستوى احسن من ابنك اللي هيعيشها فيه. بس انا وافقت عشان بيحبوا بعض.
1: يا ريتك ما كنت وافقت.
3: بقى كده
0: خلاص يا عمي.
3: مش شايف الست جدتك، قصدي والدتك، بكلمها
0: من ورا قلبها
3: يا راجل؟
1: لا من قلبي. ولا انت خلاص بقيت في صف ونسيت ان انا امك اللي كبرتك وربيتك؟
0: ما نسيتش ولا حاجه يا ماما، بس مفيش داعي للكلام ده، ده الفرح النهارده.
1: فرح؟ ما هو حماك لا جاب الورقه ولا طلع الشهاده، يبقى لا جواز ولا فرح.
0: جايب لي الكلام؟ لا ان شاء الله في جواز وفي فرح، انا بنفسي هروح اطلع المستخرج.
1: امتى ده؟ ده الساعه بقت واحده ونص.
0: هلحق ان شاء الله.
6: نهارك سعيد يا استاذ بعروري.
5: ايه يا استاذ، ايه يا استاذ، اهدى شويه. ايه داخل عليا كده اهو؟ مش شايفني قاعد مع المدام؟ استنى شويه، يلا ارجع ورا شويه كده.
6: اتفضل اتفضل.
5: ايوه يا مدام، كنا بنقول ايه حضرتك؟
7: حضرتك بتقول ان الساعه داخله على 2.
5: فكرتيني، الساعه داخله على 2، مواعيد العمل الرسميه من الساعه 8 صباحا للساعة 2.

0: الساعه داخله على 2، يعني مواعيد العمل خلصت خلاص. ان شاء الله تفوت علينا بكره.
1: عندي ظروف يا استاذ دكرولي.
2: عندها ظروف يا استاذ دكرولي.
0: عندها ظروف، وانا عندي بيت وعندي عيال لازم اروح لهم بدري.
2: عنده بيت وعيال برضه يا مدام، ما لازم يروح. وكمان
1: ده انا زي والدتك يا استاذ دكرولي.
2: لا لا، دي بقى دي زي والدتك.
0: زي والدتي انا، مفيش حد زي والدتي عشان تبقي فاهمه. وانت تعبت وشقيت عشان تطلعني موظف محترم شريف عفيف. ها، انا محدش زي والدتي. ماشي،
2: اتفضلي انت يا مدام. اتفضلي يا مدام من هنا، اتفضلي الباب هناك. نصحى بدري بقى شويه.
0: قول لها يا استاذ، قول لها.
2: مش معقوله يا جماعه.
0: عارف انت يا استاذ، انا باجي من الساعه 8 صباحا للساعه 2، تيجي لي هي في اخر 10 دقايق عشان تطلب الورقه بتاعتها.
2: ده كلام، ده كلام يا راجل.
0: انت مين؟
2: ها؟
0: انت مين؟
2: انا بس كنت عايز حته ورقه قد كده. اثبات قيد ميلاد الانسه ابتسام خطيبتي، وفرحنا النهارده بالليل.
0: يا برودك يا اخي، يا برودك يا اخي، هتشلوني حرام عليكم. فوت علينا بكره، بكره بدري.
2: ارجوك ارجوك يا استاذ. بكره ده ايه؟ ده انا بقول لك الفرح النهارده بالليل.
0: فرح مين؟
2: فرحي.
0: انت ابتسام؟
2: لا انا خطيبها، خطيبها اللي هتجوزها يعني.
0: يعني انت ولا ابوها ولا امها ولا اخوها ولا خالها ولا عمها؟ يبقى تبعت حد من الخمسه دول بكره بدري ياخد الورقه.
2: برضه هتقول لي بكره تاني يا استاذ بعيد؟ لا لا، النهارده الفرح، النهارده بالليل يا استاذ.
0: الفرح النهارده. لا الفرح هيتلغي خلاص.
2: لا لا، لو سمحت لو سمحت، لا ما تقوليش الفرح هيتلغي، لان الفرح مش هيتلغي، وانا هاخد الورقه ودلوقتي وهتجوز النهارده.
0: طب انت ايه رايك بقى اللي انت مش تاخد الورقه واعلى مفخلك اركبه النهارده؟
2: لا بلاش سيره الخيل لو سمحت، انا ما اتبهدلش في المواصلات. ها، وبص اتبهدلت ازاي، والكرافته اتسلتت مني، النشالين خدوها. أيوة. وتيجي تقول لي ما ينفعش هاخد الورقه؟ يعني هاخد الورقه.
0: بص بقى، انا اقول لك على حاجه، الاوضه اللي هناك دي شايفها؟ اوضه المدير، هتلاقيه نايم جوه، خش اشتكي لي ليه؟
2: لا خلي المدير مريح. قوم انت. الورقه هاخدها منك انت.
0: وريها تاخدها مني انا بقى ازاي؟ قول لي بقى يا سيدي اسمها ايه؟
2: ابتسام سمير شريف.
0: اتفضل يا سيدي، اتفضل. ابتسام شريف.
2: لا ابتسام سمير شريف.
0: سمير شريف، اسم جميل، اسم رائع.
2: خلاص.
0: ايوه ايوه، ادي يا سيدي امدتي. اتفضل يا استاذ. وتساس سلم لي على مدام ابتسام، وتقول لها الف الف مبروك، وان شاء الله انا اللي امضي سعادات الاولاد بنفسي.
3: انا مش قادر اصدق ان حلمنا اتحقق وبقينا لوحدنا. بحبك.
4: وانا كمان، بس اوعى بقى تزهق مني.
3: ده كلام، في حد يزهق من روحه؟ وحتى لو زهقت من روحي، ده معناه ان انا بعدها هموت على طول.
4: بعد الشر عليك.
5: ايه الاخبار يا دكتور؟
6: ولد زي القمر.
5: بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي.
3: الحمد لله على السلامة يا حبيبتي.
7: مبروك يا ابتسام يا بنتي، مبروك.
8: مبروك يا مرتبي.
3: مبروك يا حبيبتي.
4: الله يبارك فيك يا حبيبي. شايف الولد حلو ازاي؟
3: شبهك يا ابتسام.
4: لا بالعكس، ده شبهك انت تمام.
3: لا لا لا، ده زي الأول.
5: ولا إيه رأيك يا ماما؟
8: يا أختي عليه، ده شبهك يا فخري بالظبط.
9: ايه ده؟ ده شبه بنت ابتسام الخالق الناطي.
8: ده شبه ابني فخري.
9: ده شبه بنت ابتسام.
8: شبه ابني فخري.
9: يا ست بصي كويس.
8: شايفاه؟ شبه ابني فخري.
9: شبه بنت ابتسام.
2: سجنته بيهزر.
9: بهزر وعادي، بهزر بهزر.
2: ارتحتوا؟ عيطتوا الولد.
9: شبه بنت ابتسام.
8: شبه ابني فخري.
9: ده شبه بنت ابتسام.
8: شبه ابني فخري.
9: يا ست بقول لك ده شبه بنتي ابتسام.
2: سجنته بيهزر.
9: بهزر وعادي، بهزر.
4: شريف.
10: نعم يا ماما.
4: قوم سجل جوه حبيب ماما.
11: قوم قوم يا شريف.
10: حاضر يا ماما. مالك يا فخري؟
11: ماليش، مشروع هيكلف، الفلوس مش هتكفي.
10: طب والعمل؟
11: شكلي كده هوقف المشروع ده.
10: لا يا فخري ما تقولش كده. توقف ايه بس؟ طيب بقى.

0: ايه ده يا ابتسام؟
1: دي شبكه اللي انت جبتها لي حبيبي. على القرشين يعني اللي انا ورثتهم من بابا الله يرحمه، ابتدي بيهم.
0: لا لا لا، انا مش ممكن اعمل كده، دي حاجتك، ده انا المفروض ازودهم لك مش اخدهم.
1: هو ايه اللي لا؟ بكره المشروع لما ينجح ويكبر هتجيب لي احسن منهم. امال انت فاكر ايه؟
0: ابتسام
1: ولا كلمه. وبعدين ده احنا واحد ونجاحك هو نجاحي.
0: اتفضلي. جزء من الدين اللي عليا ليك.
1: دين يا فخري؟ بعد العمر ده كله تقول دين يا فخري؟ اخص عليك،
0: كل اللي احنا فيه انت السبب فيه.
2: يا عيني يا عيني، ده ايه الحب ده كله؟ او ما مش انا بقى ولا ايه؟ طيب
0: بس يا ولد، وبعدين انت فعلا لازم تقوم تمشي، فاضل على الطياره 3 ساعات، يا دوب تجهز نفسك. مالك انسان
1: يعني يا فخري؟ الصداع والدوخه اللي بيجولي بقالهم فتره.
2: طب اتصل بالدكتور؟
1: لا يا حبيبي انا هبقى كويسه.
2: طب انا هكلمه.
0: لا سافر انت يا حبيبي وانا هبقى اطمنك بالتليفون.
1: روح يا حبيبي.
3: فخري بيه، البقيه في حياتك
0: يعني خلاص؟
3: ده تقريب بسبب الوفاه، ودلوقتي الساعه 12 وربع، فلازم حد يلحق يخلص الاجراءات عشان يستخرج شهادة الوفاة.
0: حاضر.
3: تسمح؟
0: اتفضل.
3: الباقي في حياتك يا فندم.
0: حياتك الباقي.
3: اسمح لي حضرتك اخلص انا كل الاجراءات.
0: لا يا بص، انا اللي هخلص الاجراءات بنفسي.
4: وادي شهادة الوفاة يا استاذ، الحق بقى وامضيها من المدير عشان الوقت اتاخر. يا رب يرضى.
5: يعني ايه يا رب يرضى يا استاذ؟ دي شهادة وفاة، يعني احنا نستنى ما ندفنش لغاية ما سعادة البيه المدير يتكرم ويرضى يمضيها؟ ده كلام يا فندي؟ يا جماعة يا جماعة، حد يحضرنا في المصيبة.
2: ايه يا استاذ حضني؟ ايه يا استاذ حضني؟ في ايه؟ ايه الدوسة الكبيرة دي؟ تعالى تركز.
4: مفيش حاجة يا سيادة المدير، الفكرة بس إن الأستاذ شهادة الوفاة وحضرتك لازم يعني.
5: حضرتك سعادة المدير.
2: أيوة يا
5: شهادة وفاة. شهادة وفاة يا بيه. أنا آسف في التعبير. مستنية سعادتك لما تمضي. نعمل إيه يعني؟
2: وريني يا بيه. ابتسام سمير شريف.
6: إيه ابتسام؟
2: شريف؟
5: لا، ابتسام سمير شريف.
2: إديني القلم يا حسن.
4: اتفضل يا سيادة المدير.
2: اتفضل يا استاذ، الباقي في حياتك.
0: هي الدنيا كده، مجرد ورقتين، ورقة ميلاد وورقة

0: اهلا بيكم مره تانية، واتمنى ان الفيلم يكون عجبكم. معانا النهارده ضيف عزيز عليا جدا، مش بعرف اعرفه غير على ان هو واحد من اعز اصحابي، هو ايهاب عزت. ايهاب مدرس، وفي الاساس قبل ما يكون مدرس غاوي جدا دراما، وكان لسه بيحكي لي امبارح ان هو من ثالثه اعدادي وهو بيحب التمثيل ودخل فرق تمثيل، والنهارده بيكتب حاجات للاطفال، اوبريتات ومسرحيات، ودايما عنده اهتمام خاص جدا بالدراما. اهلا بيك ايهاب معانا.
1: اهلا اهد.
0: ورقتين الحياه بالنسبه للكاتب بتاع الفيلم ده هي مجرد ورقتين. ايه رايك، الحياه طويله ولا قصيره؟ رحله كبيره ولا رحله قصيره؟
1: انا اول ما اتفرجت على الفيلم حسيت انه الكاتب بيحطنا بين قوسين، ان انا دخلت من ساعه ما اتولدت وخرجت من ساعه ما اتحط القوس التاني لما مت،
0: واللي بين القوسين ده مش عارفين
1: ممكن يطول

0: ممكن يقصر.
1: ممكن يطول وممكن يقصر. بتخاف من الموت يا إيه؟
0: ايه الأسئلة دي؟ اه بخاف من الموت.
1: ليه؟ يعني ايه اللي بيخطر في بالك يخليك تخاف من الموت؟ لما بتخطر في بالك فكرة الموت بعد الشر عليك طبعا 1000 مرة، بس يعني ايه الحاجة اللي بتخطر في بالك تخليك تخاف؟
0: كنت بتكلم معاك من اسبوعين في التليفون لو فاكر هادي، كنا بنتكلم عن فكرة الموت وان الواحد بيبقى قلقان قوي على اقرب الناس ليه. يعني انا خايف قوي مثلا لو مت بفكر تملي في ابني وبنتي ومراتي، ايه اللي هيحصل فيهم. والموت فكرة يعني مرعبة، يعني ان انت تبقى موجود وسط الناس وفجأة تتسحب منهم، الناس دي هتزعل عليك ولا لا؟ اصحابك حبايبك اهلك باباك ومامتك.
1: بتخاف عليهم ولا بتخاف ما يفتكروكش؟
0: لا بخاف عليهم، مش بخاف انهم ما
1: مش
0: يفتكرونيش.
1: دي القضية. ومش بتخاف من اللي بعد الموت؟
0: لا مش خايف من اللي بعد الموت
1: مش معنى
0: يعني. لا مش خايف من اللي بعد الموت، لاني عارف كويس قوي انه لما اموت يعني هبقى مع ربنا، يعني مش هبقى بعيد يعني.
1: طيب بعد السيرة الوحشة دي بقى ممكن تتفضل تشرب حاجة؟ ما تخافش خالص. الموت يعني إن شاء الله مش قريب خالص. طيب الفيلم اللي احنا كنا بنشوفه إيهاب كان بيحكي عن واحد حب واحدة زي ما أنا حبيت مراتي وزي ما أنت حبيت مراتك، وربنا اداهم أولاد، والقصة منطقية وطبيعية جدا، لكن الراجل في طول الوقت عمال يفتكر مواقف، حاجات الست دي سابتها معاه في حياته. ايه الاثر اللي الواحد ممكن يسيبه في حياته عشان يبقى اللي بين قوسين ده ليه معنى؟
0: انا بتهيالي هادي انه الاثر اللي الواحد ممكن يسيبه ان الناس على الاقل تفتكره بحاجه. يعني انا بحس ان في ناس بتيجي الدنيا بتاعتنا دي بتسيب اثر كبير قوي، وفي ناس تانية ما بتسيبش حاجه خالص، وفي ناس تانية يعني عادي.
1: طب ايه يعني ايه الاثر؟ ايه اللي انت شخصيا تفتكر بيه ناس النهارده يمكن مش موجودين معانا؟
0: اقول لك حاجه، انا كنت من قيمه تقريبا 5 6 شهور كان واحد من يعني من الناس اللي هي بتخدم ربنا راح السماء. وبعدين فلما سمعت ان الراجل ده مات، يعني انا يعني استغربت قوي، يعني قلت ان واحد زي ده لما يموت هيسيب فراغ جامد، لانه اللي بيعمله ما حدش بيعمله، يروح يقعد مثلا في بلد 3 شهور ياخد نهضة، يقعد سنة في بلد تانية ياخد نهضة، 3 سنين في حتة يعمل خدمات ورا بعضيها كل يوم. فالراجل ده لما مات جبت النعي بتاعه وقعدت اقراه، لقيت في بعض الكلام الناس بتقوله عادي زي ما بتقول على أي ميت، انتقل إلى الأمجاد السماوية، ذهب إلى حضن الآب. لكن لقيت في كنيسة من الكنايس كاتبة كلمة غريبة قوي عليه، كاتبة إن رجل النهضات، وزي ما يكون إن الراجل ده النهضة اللي كان بيعملها في حياة الناس وللناس
1: هو ده الأثر اللي هو سيبه.
0: هو ده الأثر اللي سابه. وبيقال إن الجنازة بتاعته يعني كان فيها أعداد يعني ولا تكون جنازة يعني حد من رؤساء الدول يعني.
1: بس هل هو ده يعني هل هو ده الأثر المطلوب إن كلنا نسيبه؟ يعني هل مطلوب إن كل واحد فينا يوم ما يسيب الدنيا يحضر جنازته الآلاف والناس كلها تحزن عليه؟ هل ده الأثر؟
0: لا أنا بتكلم عن شخص زي ده، لأنه اللي كان بيعمله كان بيعمل نهضات للناس، لكن كل واحد مننا ربنا مديله حاجة.
1: أنت شخصيا لو حبيت أسألك إيه الأثر اللي أنت عايز تسيبه؟ تحب تسيب ايه؟ تحب تبقى رجل النهضات؟ تحب تبقى رجل العلم والمعرفة؟ تحب تبقى ايه؟
0: اه انا بحب الخدمة وبحب العلم جدا برضو.
1: اوكي، انهي فيهم بقى؟ اختار.
0: لا انا يعني عايز اتطرق للسؤال بجانب تاني، عايز اقول احب اسيب اثر في مين في الاول. يعني السؤال ده انا سألته لنفسي قبل كده، احب اسيب اثر في ولادي وفي مراتي، وانا بشتغل مدرس، وفي الولاد بتوعي في المدرسة، ولاصحابي، ان الناس تحس انه يعني ان انا بعاملهم بطريقة مختلفة، ان انا بعمل حاجة صادقة من قلبي ليهم.
1: يقولوا ايه؟
0: يقولوا ان انا كنت بحبهم.
1: اكتر حاجة تفرق ان انت تسيب اثر فيها هي انهم يقولوا انك بتحبهم، صح؟
0: بص هو ده اللي انا كمان شفته في الفيلم، يعني ايه اللي يخلي واحدة تجيب الذهب بتاعها وتديه لجوزها؟ ايه اللي يخلي ان واحد من ساعة لما بابا البنت دي قعد يطلع روحه عشان ما يتجوزهاش عمال يحارب، وحتى في الشهادة راح جابها من الراجل بطريقة كوميدية، أي نعم
1: وكسر سنين الراجل.
0: وكسر سنان الراجل. لكن اللي أنا عايز أقوله إن الحب كان الدافع الحقيقي في التأثير اللي خلى الراجل دون يهتم بالبنت.
1: فالقضية مش إن إحنا بس نسيب أثر، لكن إن إحنا نسيب أثر متلون بالحب، إن كان
0: مقترن
1: إنجاز أقول
0: بالحب.
1: كده.
0: عمرك ما هتقدر تسيب أثر ما لم تكن بتحب.
1: طب نعمل إيه عشان

0: سيب أثر في حياة الناس اللي حوالينا. يعني لو أنا النهاردة شخص طبيعي، يمكن عمري ما فكرت الفكرة دي قبل كده، إنه الحياة بداية ونهاية قد يكونوا قريبين قوي من بعض، أعمل إيه عشان لما اليوم ده يجي أقول أنا عملت، أنا سبت أثر؟ أبتدي النهاردة أعمل إيه؟
1: ما انا اقول لك حاجه يعني من خبرتي الصغيره يعني اللي انا شفتها في الدنيا. يعني انا بحس انه عشان تبقى انسان مؤثر قوي لازم تكون صادق وبسيط، لازم تكون بتحب الناس فعلا بجد. انت مش بتساعد الناس علشان زي مثلا انا مدرس او انت مهندس، لكن انا بساعد الولاد عندي في المدرسه لان انا فارق معايا ان الولاد دي تتعلم بجد حلو. يعني انا فارق معايا الناس دي، وفارق معايا ان ابني وبنتي يطلعوا فعلا ناس يعني بيحبوا ربنا بجد.
0: انت بقالك قد ايه بتدرس ايه؟
1: بقالي 12 سنة.
0: شفت حد من ولادك كبر وقابلك في يوم من الايام وقال لك انا فاكرك وانت اثرت فيا؟
1: أنا هقول لك قصة حصلت معايا مع واحدة زميلتنا، مدرسة زميلتي معايا، بنت خالتها كانت عندنا في المدرسة واشتغلت في حاجة كمبيوتر أو كده، وبالصدفة بتكلم حد من الناس اللي معاها في الشغل، والحد اللي معاها في الشغل يعرف مدرس تاني. فالشخص ده بيسأل البنت، يعني بيقول لها طب انت المدرسه بالنسبه لك كانت فتره حلوه، طب تفتكري مين من المدرسين؟ قالت انا فاكره واحد كان بيديني علوم وانا في اعدادي اللي هو انا، يعني كان اسمه ايهاب، انه حببني في الماده دي وخلاني ان انا اقبلها بعد ما كنتش بقبلها. فانا بحس انه دون جزء من المسؤوليه اللي موضوع عليا. انا يمكن ما اكونش رجل نهضات زي ما انت قلت، بس يمكن اكون في مدرستي او في شغلي ابقى مثال فعلا كويس بيدل ان انا بعمل الحاجة اللي في ايدي بأمانة.
0: محتاجين وقت قد ايه في حياتنا عشان نسيب أثر في حياة الناس اللي حوالينا؟
1: متهيألي الموضوع مش مرتبط بوقت هادي. متهيألي في ناس بتعيش 80 و90 سنة وما بتسيبش حاجة، وفي ناس بتعيش 30 35 40 20 وبتسيب أثر.
0: محدش بينساها.
1: محدش بينساها.
0: المسيح مات عنده 33 سنة و عمل كل حاجة، يعني
1: يعني ده مات
0: غالبا
1: أصغر
0: هو الوحيد اللي عارف يقول قد أكمل.
1: يعني مات أصغر مننا أساسا،
0: اللهم
1: يعني حاجة تكسف.
0: طيب احنا، انت في اول حلقة كنت بتقول ان الفيلم حط الحياة بين قوسين، هو الفيلم فعلا اسمه ورقتين، يعني شهادة ميلاد وشهادة وفاة. هل هي الحياة كده بس؟
1: أنا بصراحة مش موافق يعني على الفكرة دي. أنا حاسس إنه الحياة بتاعتنا مقصودة حتى قبل ما نيجي للدنيا. أنا بيفرق معايا قوي الآية البسيطة إنه لما الرب كلم أرميا وقال له لا تقل إني ولد، قبل ما صورت في البطن عرفتك وقبل ما تخرج من الرحم قدستك. يعني أنا عارف كل تفاصيل حياتك. وبعدين عايز أقول حاجة برضو يعني لإخواتنا اللي بيتفرجوا علينا، الحياة مش بتنتهي بالوفاة. الحياة مش بتنتهي لما بيكتبوا لنا شهادة مش عارف هبوط حاد في الدورة الدموية ولا ايا كانت الحاجه المستخرج اللي بيطلع بيها شهاده وفاتنا، لكن الحياه بعد ما بتنتهي على الارض في حاجه تانية في السماء بتتكمل.
0: فهي فعليا مش بين قوسين
1: خالص.
0: احنا موجودين في ذهن الله من الازل ومكملين هنعيش بعد
1: مع
0: الموت.
1: الله للابد.
0: امين. بس يعني بيتهيألي ان الكلام ده مش كل الناس.
1: هو لكل الناس، بس يعني يا ترى مين من الناس بيصدق كده وعايز يعيش بالطريقة دي، ومين من الناس عايز حياته تبقى بين قوسين؟
0: أشكرك يا إيهاب.
1: ميرسي.
2: هي الدنيا كده، مجرد ورقتين، ورقة ميلاد وورقة

كان ضيف النهارده بيقول ان الاثر اللي هو عايز يسيبه هو ان الناس كلها تفتكر ان هو كان بيحبهم. وانا عايز اقرا معاكم كلمات مشهوره للام تريسا. الام تريسا اشتهرت جدا في العالم كله بانها فتحت ملاجئ، وبانها كانت بتدور على الاطفال المعاقين والجعانين والتعبانين والمرضى، كانت بتنزل لافريقيا وكانت بتهتم جدا بالاطفال. عايز اقرا لكم بعض الكلمات اللي هي قالتها. قالت: الحب يبدا في البيت، الحب يسكن في البيوت، لهذا السبب يوجد الكثير من المعاناة والكثير من الحزن في عالمنا اليوم. الجميع

يبدو مستعجلا بجنون لمزيد من التطور وزيادة الثروات إلى آخره، ولا يجد الأولاد وقتا لآبائهم، والأب والأم لا يملكان الكثير من الوقت لبعضهم البعض، فمن المنزل يبدأ خراب السلام في العالم. يا ترى بتدي وقت للناس اللي بتحبهم؟ يمكن مراتك، يمكن جوزك، يمكن أولادك، يمكن أصدقاء، يمكن خدمة، يمكن شغلك حتى، الناس اللي فيه. يا ترى بتحاول تلون الأثر اللي بتسيبه في العالم بالحب؟ عندك أهداف عايز تعيش ليها؟ النهاردة عايز أدعوك إنك تفكر مرة تانية في حياتك، إنها كانت في ذهن الله من الأول، ما ابتدتش يوم الميلاد. أنت ليك هدف عايش عشانه، وفي يوم من الأيام هترجع تاني للي خلقك. يا ترى لما تروح هناك هتقف تقول له أنت عملت إيه؟ لو عندكم أي استفسارات أو تساؤلات أو حتى قصص وحواديت عايزين تشاركونا بيها، اكتبوا لنا على العنوان اللي مكتوب قدامكم على الشاشة. وبكده تبقى خلصت حدوتة النهاردة. أشوفكم مرة تانية مع حدوتة جديدة من حواديت.

0: ليه ممكن يحصل لواحد كده؟
1: ده كفر والعياذ بالله.
2: يا عم عبدو، عم عبدو رد عليا يا بني ادم.
3: قعد يصرخ ويقول انا ده، انا الشخص ده.
2: انت يا بني ادم حد بيخسرني، حد يشوفني.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. وفي الحلقات السابقة تناولنا عدة حقائق هامة، على رأسها نظراتنا الصحيحة لله، لهذا الإله الحي الذي نتعامل معه في الصلاة. علينا أن يكون لنا نظرة صحيحة نحوه وتصور كتابي دقيق لهذا الإله. لكن في هذه الحلقة سأتناول مع حضراتكم عنوانا جديدا، الصلاة فن وتدريب. فن يحتاج إلى تدريب. فالصلاة علاقة وصلة مع الله الحي، لكنها كأي فن آخر يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى ممارسة لكي أجيده. فالفنان الرسام يحتاج إلى وقت لإجادة الرسم، والذي يمارس رياضة الغطس أو العوم يحتاج إلى أيضا وقت لكي يتعلم فن العوم. سأبدأ بقراءة جزء من كلمة الله. أرجو أن تفتح معي تيموثاوس الأولى أصحاح 4 وآية 7، كلمات الرسول بولس التي ينصح بها تلميذه تيموثاوس، ويقول له في آية 7 من تيموثاوس الأولى أصحاح 4 والجزء الثاني: وروض نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة، أي المستقبلة.

روض نفسك للتقوى. كلمة روض التي يستخدمها الرسول بولس هنا هي من نفس جذر وأصل كلمة جيمانيزيوم، أي التدريب، exercise، train yourself، درب نفسك، discipline yourself. الجسد اللي فينا لا يميل إلى الجلوس والحديث مع الله، كلنا نميل إلى الحركة، نميل إلى المشغوليات، لكن عشان أقعد مع المسيح وأخذ وقت معاه ده ضد مشاعر ورغبات الجسد الذي فيا وفيك. لأجل هذا ينصح بولس بأنه إذا أردت أن تذهب في طريق التقوى، في طريق مخافة الله، روض نفسك لهدف التقوى. إذا أردت أن تشبه المسيح عليك أن تدرب نفسك. قال أحدهم: متى غرست عادات صحيحة تحصل على أخلاق صحيحة. صحيح أن المسيح يسكن فيا وهو قوة حياتي، الروح القدس يسكن فيا وهو مصدر المعونة الحقيقية، لكن علي مسؤولية كمؤمن وكشخص بدأ علاقة جديدة مع الله أن أدرب نفسي في طريق التقوى، أدرب نفسي في طريق التشبه بالرب يسوع. هذا يحتاج إلى غرس عادات مباركة لكي أتيح نفسي لعمل الروح القدس. دعني أوضح هذا أكثر. التدريب الروحي في حد ذاته لن يحصل التقوى بشكل أوتوماتيك، لكن التدريب الروحي مثل الصلاة، قراءة الكلمة، الصوم، تسبيح، الاختلاء مع الله، كل هذه تدريبات روحية في ذاتها لن تحصل التقوى، لن تحصل بشكل أوتوماتيكي التشبه بالمسيح، لكنها تجعلني متاحا لكي يجد المسيح طريقه إلى قلبي وإلي فيشكل فيا ويغير من كياني ومن طباعي ومن تصرفاتي لكي أصبح أكثر شبها به. يقول الرسول بولس: روض، درب نفسك في اتجاه التقوى. للحصول على الحياة التقية لابد من أن أكون متاح. الله لا يطلب مقدرتي ولا ينتظر قدراتي، لكنه يتوقع إتاحتي. هل أنا متاح؟ ويربط الرسول بولس هذا الكلام بالرياضة الجسدية فيقول: لأن الرياضة الجسدية في آية 8 نافعة، هي نافعة لكن لقليل، أما الرياضة الروحية أو التقوى التي تأتي نتيجة الرياضة الروحية فهي نافعة لكل شيء، نافعة لمجال علاقاتنا الأسرية، نافعة لمجال علاقاتنا في العمل، نافعة لكل شيء في الحياة الحاضرة هنا وأيضا في الحياة العتيدة والمستقبلة. بمعنى أننا هنا نعيش حياة قصيرة، وهذه الحياة القصيرة إذ ندرب أنفسنا على العلاقة مع الله، على التواصل اليومي معه، على إتاحتنا لكي نتشبه بالرب يسوع، هذا يؤثر في الإنسان الداخلي، في النفس. والحقيقة إحنا لما هنترك هذه الحياة سوف لا نأخذ معنا أجسادنا، سوف لا نأخذ معنا ممتلكاتنا. الشيء الوحيد الذي سيبقى معنا أبديا هو الإنسان الداخلي. لذلك يهم الله أن يعمل ويشتغل على الإنسان الداخلي ويغير فيه لكي يكون أكثر شبها بالمسيح ويظهر ثمر الروح الذي هو محبة وفرح وسلام وطول آنات إلى آخره. البعض يشكو من

0: التشتت، تشتت الذهن في أثناء الصلاة، والبعض يشكو من الملل، والبعض يقول نحن نبدأ لكن لا نكمل. وفي ذهني 5 نصائح تعلمتها من الاختبار العملي، أود أن أشاركك بها عزيزي المشاهد لكي تساعدك على حياة صلاة ناجحة، وعلى اختلاء مع الله يكون لذيذ حلو وأيضا ممتع يؤول إلى حياة التقوى. أولا، اختر لنفسك مكانا ثابتا. لماذا المكان الثابت مهما في الاختلاء مع الله؟ لو أنا بغير مكاني كل شوية هبتدي أنشغل بالمحيط اللي حوالي، وبالتالي ذهني يتشتت. ثبت مكان، هذا المكان يعتبر مكان كأنه مذبح لك، مذبح شخصي لك، تأتي فيه أمام الله. لا توجد قدسية في المكان في ذاته، لكن لكي أكون أكثر هدوءا وتركيزا علي أن أختلي بالله في مكان هادئ، وأدرب نفسي على عادة المجيء إلى هذا المكان بشكل دوري. الأمر الثاني، النصيحة الثانية خاصة بقراءة الكلمة مع الصلاة. لاحظ أني أتكلم مع الله في الصلاة، لكنه يكلمني في المكتوب، يكلمني في الكلمة، والاثنان يكملان بعضهما بعضا. فلا يمكن أن أصلي بدون الكلمة، ولا يمكن أن أتكلم مع الله بدون أو أسمع صوته في الكلمة بدون صلاة. فالصلاة تمثل النار، الدفء، الحرارة، والكلمة تمثل النضج الذهني، تمثل النور. فأنا أحتاج إلى النور وأحتاج أيضا إلى النار. إذا صليت فقط فأنا سيكون لدي نار، سيكون لدي عواطف ملتهبة لكن بدون اتزان، سيكون عندي غيرة مقدسة لكن بدون النور، نور المعرفة. لابد أن المعرفة تسير جنبا إلى جنب مع حرارة عمل الروح القدس. المسيح شهد مرة عن يوحنا المعمدان في إنجيل يوحنا أصحاح 5، وقال عنه أنه كان كالسراج، المصباح الموقد، أي المتقد الذي به حرارة، به نار. لكن شهد أيضا عن المعمدان وقال المنير، كان كالسراج الموقد، هذه حرارة الصلاة، النار المقدسة، المنير، المعرفة. فلا بد أنك تكون فاتحا كتابك المقدس وأنت تصلي. صلاة بدون كلمة هي نار بدون نور. الأمر الثالث الذي يتعلق بحياة صلاة ناضجة كفن أتدرب عليه، أرى أهمية القراءة بترتيب في كلمة الكتاب، في كلمة الله. البعض منا يقرأ كيفما اتفق، وإذ تقرأ كيفما اتفق أنت عرضة لخطرين. أول مشكلة بتحصل أنك لما بتتوقف وتيجي ترجع تبتدي تاني فأنت مش عارفة تبدأ من أين تبدأ، فربما تصاب بالملل. لكن الأمر الثاني اللي يعكس أهمية القراءة بترتيب أن الله يتكلم إلي. فإذا أنا توقفت عند إنجيل يوحنا أصحاح 5 مثلا، أعلم أن الغد أصحاح 6، فسآتي إلى الأصحاح 6 وأنتظر الرب متكلما إلي بحسب هذا الترتيب. رب يساعدك ويساعدني. لدينا نصيحتين أخريتين سنأخذهما بعد الفاصل القصير.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول

الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أهلا بك عزيزي المشاهد. بعد استماعنا لهذا الفاصل تكلمنا عن ثلاث نصائح خاصة بالصلاة المقتدرة كفن يحتاج إلى تدريب. دعني أنتقل إلى النصيحة الرابعة، ألا وهي أن الصلاة نتعلمها بالممارسة وليس بالسماع عنها. يمكننا أن نسمع عظات كثيرة عن حياة الصلاة، وتقرأ أيضا كتب كثيرة، وتستمع لبرامج على الفضائيات، لكن إن لم تبدأ تصلي بنفسك فلن تتعلم الصلاة. ده زي شخص وقف عند حمام السباحة وعايز يتعلم العوم، وبعدين قال يعني هنزل رجلي هشوف إذا رجلي عامت يبقى هعوم. طبعا مش هيحصل، لابد أن جسمك كله يتبل، لابد أن الجسم يبتل، ولابد أنه يصدر مني أخطاء، ربما أبتلع بعض المياه، لكن في كل الأحوال لابد أن أنزل إلى المياه لكي أتعلم العوم، لابد أن أبدأ الصلاة حتى أتعلم كيف أصلي. في حلقات لاحقة هنتناول كيف نصلي، هنتناول صلاة المسيح أو نموذج الذي علمه المسيح لتلاميذه حينما سألوه علمنا كيف نصلي، وسندخل إلى عمق أكثر في هذا الفهم، لكن لابد أن أبدأ حتى أتعلم. ابدأ مع شخص آخر، حينما تركع بجانب شخص مصلي ستتعلم كيف تصلي، حينما تختلي مع المسيح وحدك سوف تتعلم كيف تصلي. الأمر الخامس والأخير، ألا وهو أن غرس العادات يأخذ وقت، غرس عاداتنا يأخذ وقت. على سبيل المثال، من منا يستعمل فرشة الأسنان لتنظيف أسنانه والحفاظ على صحة أسنانه يحتاج إلى وقت. بدأ استعمال الفرشة وربما كان ثقيلا في البداية، لكن مرة بعد مرة بعد مرة تكونت لدي ولديك عادة نظافة الأسنان، إلى أن أصبحت شيء بعمله بشكل تلقائي كل يوم أو أكثر من مرة في اليوم. ده بنفس الكيفية، حينما أركع مصليا أحتاج إلى وقت للتدريب، إلى أن تغرس هذه العادة في داخلي. أذكر لما رجعت من مؤتمر من المؤتمرات سمعت فيه عن أهمية الاختلاء مع الله، أهمية الخلوة الشخصية، أهمية حياة الصلاة المرتبطة بكلمة الله. وضعت ساعتي بجانبي، وفي اليوم الأول انتظرت 10 دقائق، قرأت جزء من الكتاب ورفعت قلبي في طلبتي صلاة. اليوم الثاني زادت إلى 15 دقيقة، اليوم الثالث زاد الوقت إلى 20 دقيقة، تقريبا على اليوم السابع أنا نسيت أن في جنبي ساعة، لأنه خلاص أنا شخصيا تلذذت في تعلقي مع بكلمة ربنا وفي حديثي مع المسيح. أصبح عندي علاقة وأصبحت أحب الجلسة، ومضى الوقت، ففي حديثنا مع المسيح يمضي الوقت. أنسى زماني وأنسى مكاني وأنسى الكل وفكر فيه. كان معي صديق من عدة أيام قليلة دعي لمقابلة رئيس الولايات المتحدة السابق جورج بوش.

وقال لي انا I got excited، كنت شغوف جدا وحصل لي نوع من الإثارة غير العادية، إن أنا بعد يومين هروح أقابل رئيس البلاد. لكن هذا الشخص التقي قال لي بس تعرف ضميري وبخني بعد دقائق. قلت له ليه؟ قال لي تساءلت هل أنا عندي نفس هذا الشغف والإثارة حينما آتي لألتقي برب الأرباب، برئيس ملوك الأرض، بالله شخصيا اللي تجسد في شخص المسيح وعطاني فرصة أن أنا أتقدم لمحضره بثقة وبجرأة؟ أنا ما عنديش نفس هذه الجرأة وما عنديش نفس هذه الإثارة. رنم المرنم زمان وقال له جوعني ليك، جوعني ليك يا رب، أريد أن تعطيني عطش مقدس إلى الوجود معك. في مزمور 63 داود يصلي هذه الصلاة الرائعة، يقول يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. دعوني أتوقف عند هذه الآية قليلا قبل أن نختم حلقتنا في هذا اليوم. يا الله إلهي أنت، واسألك عزيز المشاهد، هل المسيح إلهك؟ هل لك علاقة شخصية معه؟ أم هو ربنا؟ إلهنا، صحيح هو إلهنا، لكن لابد أن تكون لك علاقة شخصية معه. إلهي أنت، إليك أبكر. وهو شجعنا وقال أن الذين يبكرون إلي يجدونني. يعني إيه أبكر إلى الله؟ يعني أديله الأولوية، يعني قبل ما أقابل الناس أقابل الله، قبل ما أبدأ عملي أتقابل معه، يجري حديثي معه، أنا القوة في بداية اليوم. فلا يمكن أن تتوقع أن تنال قوة لليوم بدون أن تبدأ يومك مع المسيح. يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي. ويقول داود بعدها في أرض ناشفة، العالم اللي احنا محيطين فيه ده مفيش مجال للري، مفيش مكان لبلة الريق، مفيش مكان للارتواء الحقيقي، أرض لأنها أرض ناشفة، حتى لو كان فيها مباهج كتيرة حوالينا، لكن اللي يروي القلب حقيقة هو صانع هذا القلب. أرض ناشفة ويأخذه الحديث ليقول ويابسة، ثم يضيف بلا ماء، إن العالم الذي نعيش فيه يابس ناشف بلا ماء. دعني أختم بهذه النصيحة الختامية. مرات كلنا بنروح لحضرة ربنا وإحنا محملين ومهمومين وأذهاننا مشتتة، ومرات بروح لربنا وأنا عايز بس أقول له كم طلبة وأجري. الحقيقة الكتاب بيقول لنا مصلين في الروح القدس. يعني إيه مصلين في الروح القدس؟ يعني هو أنا ممكن أصلي صلاة نفسانية بدون تأثير حقيقي وبدون تواصل؟ آه طبعا ممكن أبقى في مجال نفساني لكن ليس في الروح القدس، ليس متوافقا مع الروح القدس. خليني أوضح هذا الكلام بشكل أفضل. جربنا كلنا أننا نعمل تيونينج للراديو مثلا، لغاية لما قبل ما يبقى فيه ريموتس دلوقتي الديجيتال كنا بناخد وقت عشان خاطر نضبط الموجات. فأنت بتيجي على

الموجه القصيره او الطويله او غيره او المتوسطه، وبتيجي بتعمل تيونينج لغايه لما تلقط المحطه اللي انت عايزها. هذا التيونينج ياخذ لحظات، واول ما يجي الصوت الواضح بتتحكم في الصوت. This is it. هكذا في العلاقة مع الله، حينما آتي لأجلس مع المسيح أحتاج أن أنا أهدأ. داود يقول في مزمور 131: هدأت وسكت نفسي. نفسي المضطربة كان لازم تسكت. ليه؟ قال لازم أهدأ عشان أعمل تيونينج، عشان أنضبط مع الموجة السماوية، عشان أنضبط مع قيادة الروح القدس للوقت اللي أنا هقعد فيه مع الله. إلى أن يحدث هذا أنا ما زلت أحتاج إلى تركيز وهدوء. التشتيت هيهدأ، الانزعاج هيهدأ، وأنا بهدأ في محضره للحظات لدقائق في سكون. يجي الانضباط الرأسي اللي معاها لما أبدأ قراية كتاب الله، كتاب المقدس، سأشعر بأن الله يكلمني، وبعد نهاية قراءة الكلمة الكلمة ستنير، في آيات تعمل فلاشينج أتنور لك. ربما تتأمل في هذه الآيات في روح الصلاة وتبدأ تتكلم مع الله. أتكلم معه وهو وإذ أصمت لأسمع صوته أجد يقول لي: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، أي سأعطيها إرشاد لتأتي ورائي. هل تحتاج إلى إرشاد من الله فيما يتعلق بأمور حياتك ومستقبلك؟ أدعوك عزيزي المشاهد أنك تبدأ هذا التدريب وهذا الفن من اليوم، وستحصد حصادا مباركا، لأنك ستتعرف على إلهك وستجد فيه نعم الرفيق. وإلى لقاء آخر في حلقات تابعة من برنامج الصلاة المقتدرة، والرب معك.

تأملنا بنعمة المسيح في هذه الفرصة لعله يطال اطمئنانك، لعله يطال اطمئنانك. دي في سفر دانيال والأصحاح الرابع وعدد 27. ربما لم تحدث علاقة قوية بين ملك وثني وشخص تقي أكثر من العلاقة التي حدثت بين نبوخذ نصر ودانيال، والسبب في هذا أنه نبوخذ نصر مع كونه أعظم رجل في العالم حسب كلام الكتاب، وفعلا هو أشهر رجل في العالم، تاريخ بيقول كده، لكنه كان عنده نعمة إلهية في اتضاع وتسامح واستجابة للبشر، مع أنه يعلم أنه هو أكبر فرد في العالم، أكبر فرد لأنه إمبراطور العالم، كسر الإمبراطورية الأشورية اللي قبله وملك مكانها ووسعها خالص. هذه العلاقة كانت جميلة قوي، ومش بس السبب، يعني من ضمن الأسباب أن نبوخذ نصر كان سمح كده، سمح يعني مثلا هو أشرك أسرة في الملك. يعني إيه تحصل إزاي دي؟ تحصل إزاي أنه يشرك أسرة، هو غلبهم وكسرهم وبهدلهم في أنه يكونوا شركائه في الملك والحكم. كان بيحب يشارك الشعوب عشان يظهر لهم ان بابل مش غريبه عنكم، ده انتوا بتشاركوا في الحكم معايا. فكر ذكي جدا وفكر انسان، فعلا فكر انساني صحيح مظبوط، انه بيشارك السبايا في الحكم. فهو قال شوف لي يا اشفنز، انت رئيس الخصيان، شوف لي ناس كده حلوه كده من المزبيين، بس يكونوا من بيت الملك عشان مش يبقوا من بيت رعاع مثلا، مش عارف يقابلوني ازاي، يعني يكونوا من بيت الملك وعندهم فهم وادراك ويقدروا يفهموا اللغه الكلدانيه، انا هتعامل معاهم بالكلداني مش باليهودي، يقدروا يفهموا اللغه الكلدانيه، وتاكلهم الاكل الفلاني ده، وحدد الاكل حتى باصناف الاكل، شوفوا عنده وقت بيعمل

بيحدد اصناف الاكل وبيحدد اصناف التعليم ويتربوا 3 سنين وبعدين يدخلوا امامي. ده نبوخذ نصر. القصه على بعضها ان دانيال رفض ياكل من ده لانه ضد الشريعه، حتى اختار يعني ايه الحاجات الطبيعيه اللي ما يقدرش نبوخذ نصر يضيف عليها حتى ولو حته فلفل. فقال ايه؟ قال اكل قطاني واشرب ميه.

يعني مش هزيل وضعيف لا. المهم دخل الملك الشكل جميل قوي، الحكمه جميله قوي، كل شيء عظيم قوي، لانه جعل في قلبه ان لا يتنجس. ودي رساله جدا لكل فرد فينا، شاب كبير صغير عجز، نتعلم ان كل واحد يضع في قلبه ان لا يتنجس. فلما الحلم الاولاني اللي شافه نبوخذ نصر، ربنا بيعرف يقرب القلوب ازاي، يعني هو اختارهم لانهم اكتر الناس حكمه، لكن ما حصلش ارتباط نفسي بينه وبين الفتيه دول، او دانيال بالاخص، دانيال في الاول وبعدين بالفتيه بعدين. فراح ربنا وراله الحلم العجيب ده اللي هو التمثال الكبير، وانزعج، ايه ده، ايه التمثال ده، مش حاجه خالص، ويحب يعرف ايه التمثال ده، نادى كل الحكم ما قالوش. في الاخر زي ما قلنا دانيال سمع، فدخل له قال له اديني فرصه، قال له تقدر انت، قال له اقدر، مش هقدر، قال له ربنا يرشدني. وبعدين قال له بصراحه ايها الملك، ما حدش يقدر يقول لك اللي انت طلبته ده، لا بني ادم ولا ساحر ولا مجوسي ولا كل انواع التنجيم دي ما ينفعوش، في اله في السماء. ودي كانت ربما اول مره يصارحوا بيها ان في اله في السماء، في اله في السماء يعلم الاسرار. فدخل قال له الكلام ده. هنا بقى وجدنا نبوخذ نصر بيعمل حاجه عجيبه قوي، تدل انه مش بس انسان، مش بس سمح، مش بس ودود، عمل حاجه عجيبه قوي. مين امبراطور العالم؟ لمين؟ لاحد السبايا. حد عارف عمل ايه؟ سجد له. يا ايه الشخص العجيب ده؟ مين اللي ساجد ده؟ امبراطور العالم لمين؟ لواحد يهودي. ف حدث بين الملك ودانيال، ايه ده؟ طبعا انا قال لهم من دانيال اذهل، بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ اقوى رجل في العالم بيسجد لواحد مسبي. طبعا حصل بينهم اندماج كبير قوي، وفعلا قلب دانيال اتفتح لنبوخذ نصر خالص. ده حصل ايه بقى في موضوع التمثال؟ اللي هو احنا يبقى كده خلصنا ايه؟ اصح واحد واثنين. أصح ثلاثة، أصح واحد إنه قبلهم دخلهم معاه القصر الملكي، أصح اثنين إنه الحلم ده خلاه يسجد لدانيال، أصح ثلاثة. يا أخي ربنا بيدي نظام، عارفين ربنا ده، سامحوني يعني، أنا بيحصل لي كده مش عارف فترات كده إنعاش، أقول له اسمع يا رب أنت ما تنفعش إلا تكون رب. عجيب قوي في أعمالك، إيه اللي بتعمله ده، بتخططه، إيه ده، إيه ده، غلبان اللي ما يعرفكش، مسكين اللي ما عرفكش. طبعا أنا بتكلم على الله الحقيقي، الآب والابن والروح القدس، مش إله الشيطان. إيه ده، راح ربنا خلى نبوخذ نصر يتعظم. ما خلينا كنا كويسين دلوقتي، وتفسر له الحلم. إيه الحلم ده؟ إن في رأس من ذهب وفي ذراعين وصدر وذراعين من فضة، وبعدين في البطن من نحاس، ودي كلها أمم ربنا بيتكلم على أمم لغاية النهاردة، لسه في الرجلين احنا دلوقتي، لسه الحجر هيخلخبط كل التمثال، وسيملك يسوع. فكمالة الحكاية إنه طبعا دانيال ذهل، لكن أتاري في خطوة تاني. دانيال انت شفت ايه الخطوة الاولانية؟ انا الحقيقة لغاية دلوقتي انا بتخيل دانيال مع ربنا بيتكلم، يعني لغاية دلوقتي يا رب انا مش شايف بني ادم احسن من كده. ده ايه ده؟ ايه الامتياز ده؟ دخلنا احنا الاسرة نملك معاه، انا يهودي، هو اثرني، انا بقى رئيس وزراء، ايه ده؟ ازاي؟ واللي معايا بقى وزراء، وبعدين ما فسرت له الامبراطور يسجد لي انا اليهودي، ايه ده؟ لا لا ده ما فيش احسن من كده، لا ده انا ده لسه في حاجات تاني. ايه الحاجه الثالثه دي؟ ده صح واحده صح اثنين، ايه الحاجه الثالثه بصح ثلاثه؟ اتغر نبوخذ نصر، قال له الشيطان كده مخوخ مخيخ، ما اعرفش مخيخ ده ورا ولا قدام، انا ما فهمش. قالت له مش

الراس الذهبي. ده ليه؟ انا ليه كده؟ طب ما تخلي الناس كلها تسجد ليك. ازاي؟ اعمل تمثال ذهب كبير قوي. انت عندك كام تريليون في البنك؟ لا عندي كتير قوي. يلا اصرف مليون تريليون واعمل التمثال ده. 60 ذراع التمثال الطول ده، الارتفاع ده كله 60 ذراع، وعرضها عرض التمثال 6 أذرع افتكر، يعني حوالي 3 متر، كله ذهب. لو ذهب فاضي يقع. لا ده ذهب ذهب. قال اسمه التمثال الذهبي، هو يعني عنده يعني أزمة مالية عشان يعمل فيه خشب ويدهنه؟ لا ده تمثال ذهبي، لأن هو قال له رأس من ذهب، ما قالوش خشب مطلب ذهب. فعمل التمثال ده وعمل حفلة بقى فيها بلايين الآلات، آلات مش معروفة النهاردة وآلات معروفة النهاردة، وعمل أوركسترا رهيبة ما عرفش كام 1000 بيرنموا، كام 1000 بيعزفوا، والكل مفروض يسجد لهذا التمثال. ايه ده جنان؟ ايه ده؟ ما انت كنت عدل يا اخي شوية من سنة ولا حاجة وسجدت لدانيال. انا الراس الذهبي جاب له الحته اللي في نفخه، راح عملها. طلع فيه 3 عيال وكل فتيان يسموهم الكتاب واقفين. ياخد منظر غريب جدا، دينا كلها ركعه الا 3 كده. طبعا غضب واتشن جوه بتاع، وراح ايه بلغوه خبر، قالوا له ما شافوهم، شوفهم ازاي ده بالين واقفين. فواحد من جنبيهم دول واحد كلداني قال له ده انت ولا اهتموا بكلامك ولا سمعوك ولا حاجه، وبلغ له في الحكايه خالص. راح نده الاولاد دول، يمكن بس ما خدوش بالهم ولا حاجه، اصله ممكن ما يعرفوش كلداني كويس ولا حاجه. فبيقابلهم يقول لهم يا شذرخ وميشخ وعبد نغو، ايه انتوا تعمدا ما اصريتوا انكم ما تسجدوش، فانا هديكم فرصه ثانيه. يا للسماحه واللذه بتاعتك يا اخي، ما بتموتهمش من لحظه واحده، لا وكمل كلامه، هنعمل كذا وحفله تاني خاصه ليكم انتوا دلوقتي، هنعملها مره تاني واسجدوا، لو سجدتوا خلاص مفيش حاجه، لو ما سجدتوش حرميكم في اتون النار. قالوا له لا يلزمنا ان نجيبك، يعني خلاص هتسجدوا دلوقتي؟ لا لن نسجد. ايه ده؟ ده ايه الجراءه؟ ايه ده؟ مين دول؟ انا قتلت اباكم، انا ما حرقت ارضكم، حرقت هيكل بتاعكم، هيكل الهكم حرقته. ايه ده؟ ما قالهمش كده بالظبط، لكن ده اللي هو قلبه. ايه ده؟ مين دول يكلموني كده؟ حمل اتون 7 أضعاف، برضو ربنا كان قاصد يشوف الخطه اللي هي عجيب. الراجل اتنرفز، حمل اتون كام؟ 7 أضعاف، وجاب الجبابره. الجبابره دول الواحد وزنه كام؟ تربطوهم كويس قوي، ربطوهم وجم يرموهم، الأبواب جبابرة اتحرقوا ودكهم نزلوا ايه؟ موثقين طبعا، ما يتفكر الحاجات ازاي في وسط اتون النار. وراح بسرعه نزل الملك شوف الجبروت بتاعه، وعنده يقدر يشوف اللي جوه، شوف جبروت الفن المعماري ازاي يقدر يشوف اللي جوه. فذهل لقى ايه؟ 4 محلولين، والرابع شبيه بابن الاله. لا ده انا مش واخد بالي بقى، بص للناس اللي حواليه، انا صحيح شايف كويس؟ ها انا ارى 4 رجال، القينا 3 رجال مربوطين، ارى 4 رجال محلولين، والرابع شبيه بابن الاله. صحيح صحيح ايها الملك، تاكد. فرع عمل حاجة، ده قرب لباب الأتون، يا شاطر يا أخو ميشخ وعبد نابو، ها كمل لي أنت بتهرب يا عبيد الله العلي، اخرجوا وتعالوا. حد عنده سؤال هنا؟ أنا عندي سؤال، أنا براهق براهق امبارح. إيه السؤال؟ ما قالش ليه الرابع يطلع؟ ما هم قدام 4 مش 3، اشمعنى اختار شدرخ وميشخ وعبد نغو؟ طب ما تقول الرابع يطلع، ده معجزه الرابع ده كلنا عايزين نشوفه. الراجل ذكي على فكره. طب لو طلع الرابع هبقى انا فين بعد كده؟

هبقى انا ضعت. هبقى مين امبراطور العالم؟ انا. ازاي؟ ازاي ما الرابع هيطلع؟ يبقى انا هموت. مش هينفع، مش هينفع. انده الثلاثه هم تبع الرابع، والرابع معاهم، والرابع شبيه ابن الالهه، وانا عرفت وتاكدت انه شبيه ابن الالهه. انا اخد الثلاثه وارقيهم لان انا الامبراطور، ارقيهم ام هو يرضى عليا. شفت الذكاء؟ لكن لو قلت له يطلع، ومحتمل كبير يطلع، هو ما نعرفش يطلع ولا مش يطلع، لكن هو لو طلب طبعا الموضوع كان يتغير خالص يعني. فكان ذكي جدا. انا بقى ابقى عملت فيه منه او اديت له منه ان انا رقيت اصحابه، ده اللي اقدر اعمله، لكن بعد كده ما اقدرش. افتكر سامحوني يعني دانيال لما سمع الحكايه، طبعا سمعها دي مشرف الدنيا كلها، ده صدر قرار من الملك لكل العالم. دانيال طب ما كنت تندهوا يا اخي، احنا نفسنا نشوفه. ده انت شفته، احنا نفسنا نشوفه، نفسنا نشوفه. هتشوفه بعدين يا دانيال، انت دلوقتي معاه في الفردوس يا حبيبي، واحنا اللي بيموتوا بيروحوا الفردوس بيشوفوه هناك. الرابع شبيه بابن الالهه، في ناس ثانيه بيشوفوه هناك في جهنم النار الابديه في الهوية وبعدين جهنم. احنا كما نشوف المسيح، هم بيشوفوا الشيطان. ف اللي حصل طلعوا الثلاثه دول، صدر قرار بترقيتهم في ولايه بابل، ويا للعز. حلو قوي كده؟ لا مش حلو، ناقص اهم حاجه. ايه اهم؟ احنا لسه ما خلصناش الموضوع، وناقص اكتر من كده. ده يا رب، ده مملكه بابل دلوقتي في عز رهيب، عز رهيب، اللي ماسكينها اربعه قديسين في مملكه، يمسكوها اربعه قديسين، ده عز كبير. لا انا مش قاصد كده. امال قاصد ايه؟ انا قاصد خلاص هذا الانسان اللي هو ليا منذ الازل، بس مش فاهم لغايه دلوقتي. فجاء اصحاح اربعه اللي هو ايه موضوعنا النهارده. ايه اصحاح اربعه ده؟ راح حلم، حلم زي الطين على دماغه، لدرجه انا مش بشتم، زي الطين ده دانيال نفسه حس بكده. الحلم مش ليك، ده الاعداء، اعدائك شمتوا فيك. بني ادم هيبقى حيوان. مين بني ادم ده؟ امبراطور العالم هيبقى حيوان ياكل العشب مع التيران. تخيلوا جايبين له عشب، ده في اول يوم بس، ثاني يوم اما يطلع انت بقى كل بره بقى، كل مع التيران بتوعك. قعدوا ياكلوه كده مجامله كده يوم ولا اتنين، ومفيش فايده، وبقى زي الطيور، وزي روح كل بقى هين في الصحراء. قعد سبع ازمنه حسب التاريخ، هي سبع سنين. ده واحد مؤرخ قالها لي، قال ان في سبع سنين في مملكه بابل ايام نبوخذ نصر غير معروف عنها شيء اطلاقا، ممسوحه في التاريخ، ما عرفش حاجه خالص. فايه اللي حصل؟ ان السبع سنين دي تمت، وكانت مهمه جدا في حياه نبوخذ نصر، لانها لاتمام مشيئه الله في نبوخذ نصر. ده بعد تاملنا. احنا تاملنا هنا في ايه؟ يقول لعله ايه يطال اطمئنانك. ده امل دانيال، امل دانيال انه ادي لك نصيحه. نبوخذ نصر بعد ما فصل له الحلم وعرفنا ان هو هيبقى حيوان، قال له اقبل نصيحتي. ده في اصحاح ايه؟ اصحاح اربعه. ايها الملك، عدد كام؟ عدد 27. لذلك بعد ما فصل له الحلم اللي هو هيبقى حيوان، لسه ما بقاش، قال له هتبقى حيوان، بعديها بسنه بالظبط بقى حيوان. لذلك ايها الملك، فلتكن مشورتي مقبوله لديك، وفارق خطاياك بالبر. ملك هو خاطي؟ طبعا خاطي. امال اللي شايف نفسه راس العالم ده يبقى ايه؟ ده يبقى مش خاطي ولا بار ده؟ ما التمثال لسه عامله في اصحاح ثلاثه، وبعدين جه اصحاح اربعه هنا، والحلم الرهيب ده، واللي أعلن له الرب أنه هيتجازى جزاء رهيب، يبقى خاطي جدا. فارق خطاياك بالبر وآثامك بالرحمة للمسيح.

مساكين، بص للغلابة المساكين، لعله يطالت مئنانك. انت جبت من فين دي دانيال يطالت مئنانك؟ يعني انت قصدك هو مؤمن ولا مش مؤمن؟ لا مش مؤمن. طب انت املك ايه يعني؟ هل في مستند كتابي انه في واحد خاطي يعني لما فارق خطاياه وعمل بر يعني اطمئنانه طال؟ ايوه عندي، ما عندي عندي فصل كتابي وعندي اسلوب كتابي وعندي قصه كتابيه وعندي حق كتابي. مين يفتكرها؟ صعب. حينما جاء ايليا الى أخاب ملك إسرائيل لما إيزابل قتلت نابوتي الإسرائيلي وذهب ليأخذ الحقل، الرب قال لي روح قل له هل قتلت وورثت أيضا؟ وانذره أنه سينتقم الله منه وسيخرب المملكة وستنتهي المملكة وا وا وا وا. إيليا قال الكلام ده لأخاب. أخاب عمل إيه؟ حد فاكر؟ تواضع أمام الله ولبس مسوح، ما تبشي لكن تواضع أمام الله ولبس مسوح. فجاء ربي قال لي شفت الراجل ده لبس مسوح تواضع أمامي؟ خلاص أنا هأجلها لابنه، هأجل الخراب ده لابنه. ده حصل قبل دانيال بكتير، فدانيال عنده الفصل الكتابي ده. فقال له لعله يطال اطمئنانك، يعني تاخد لك شوية راحة من اللي احتبى حيوان، لعل بس اعمل شوية صلاح كده ان شاء الله يتأجل الموضوع شوية سنة اتنين اي حاجة. الرب يقول دانيال لا يا حبيبي، ده مش اللي انا عايزه. ما اللي انت عايز يا رب؟ ده ابني، ده جسدي، ده من جسد المسيح. هذا الإمبراطور العالمي هو ابن للمسيح، فهو ابن لله. إزاي هتشوف؟ أول ما فسر له دانيال الحلم بعدها بسنة بالضبط سنة، والحلم تحقق وطرد إمبراطور العالم. إزاي؟ إحنا ما نعرفهاش لكن نلمسها. لما رجع نبوخذ نصر نلمس الموضوع، اثار ربنا صاد عقله بصناره، راح كده طار عقله، خده فوق، بقى غير عاقل، بقى حيوان، بقى فعلا حيوان بس بشكل انسان. فلانه حيوان بقى قاعد يمشي على الاربعه زي الحيوانات، ومش قابل اكل يعني اكل البني ادمين. طب ياكل ايه ده؟ فلو بياكل عشب ألا، وطبيعته بقى طبيعة حيوانية، حاجة معجزة عجيبة جدا. راحته مع الحيوان، راحته في البرية، مش قادر يعيش في قصر، مش قادر يعيش في حاجة محددة كده، فطلع البرية. كانوا حدوا له شوية عشب، هو بيحب العشب، حب، وبعدين في الآخر سابوه بقى. إلى أن كملت الأيام 7 سنين نبوخذ نصر حيوان، وفي الآخر بلا أي سابق إنذار حصل لك إيه يا نبوخذ نصر؟ يقول كده، ده اختباره الشخصي هو بيحكيه. يقول كده وعند انتهاء الأيام، في دانيال 4:34، الوضع اللي كان على نبوخذ نصر نرى من عدد 33، نرى العدد ده. في تلك الساعة تم الأمر عن نبوخذ نصر فطرد بين الناس، وأكل العشب كالثيران، وابتل جسمه بنادى السماء حتى طال شعره مثل النسور وأظفاره مثل الطيور. الطيور عندها أظفار، طيور المخالب دي المخلب بتاعها شكله إيه بقى كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حيوان وطير مع بعض. وعند انتهاء الايام

حصلت حاجة غير متوقعة إطلاقا، خاصة عند نبوخذ نصر. يقول كده: أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء. حصل إيه؟ فرجع إلي عقلي. عقله رجع تاني. يا ربي أحبائي، عايز أقول لكم حاجة، مفيش إنسان خلص وقبل المسيح ربا له إلا رجع له عقله، لأن كل الباقي مجانين. ليه مجانين؟ ما بياكلوا مع الناس، مش مشكلة ياكلوا مع الناس، لكن عايشين مع الشياطين، عايشين ومنتظرين جهنم النار الأبدية، محدش عارف مصيره إيه، ده عقل ولا مجنون. في واحد في الدنيا بيركب عربية ويمشي فيها مش عارف راح فين؟ الكل البعيدين عن المسيح في عربية الدنيا مش عارفين رايحين فين، مجانين. رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي وباركت العلي. بيبارك مين؟ يبارك العلي اللي فوق البشر، مش يبارك اللي عايشين في الجحيم، ولا يبارك اللي في الهاوية دلوقتي وراح الجحيم أو حيروح لما تفتح الجحيم يعني. لا، باركت الله العلي الذي صعد إلى السماء، الذي قام من الأموات وارتفع عن الأرض ورأوه وهم يرتفع وهو ملك الملوك ورب الأرباب. باركت الله العلي، سبحت وحمدت الحي إلى الأبد. مين حي إلى الأبد؟ واحد بس، هو الله، هو الله الذي ظهر في الجسد، غيره كله مجانين. رجع إلي عقلي. إيه ده؟ إيه ده يا رب ده؟ رجع إلي عقلي وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور. فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذله. ده مش حكاية إعادة منانك يا دانيال، ده خلص يا حبيبي، وحتشوفه في السماء، وهم الاتنين دلوقتي في السماء هناك في الفردوس مع المسيح، وإحنا هنقابلهم، وبعد كده تأتي أوقات النهاية حيث يذهب كل الذين لم يتعرف على الرب إلى جهنم النار الأبدية، أما المسيح وجسده كله إنما سيذهب إلى بيت الآب، حيث الكيان الإلهي الآب والابن والروح القدس والكنيسة. ولإلهنا كل المجد للأبد.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

بعد عشرة أجيال من خطية آدم الأولى، قال الله هذه الكلمات الحزينة عن حال العائلة البشرية. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. ولكن كانت هناك عائلة واحدة على الأرض تثق في الله. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب، فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكنا وتطليه من داخل ومن خارج بالقار، وهكذا تصنعه. هذه السفينة الضخمة ذو الثلاث طبقات التي يزيد طولها عن ملعب كرة القدم بمرة ونصف، واسعة لإيواء اثنين من كل نوع من الحيوانات وسبعة أزواج من الحيوانات، تستخدم ذبائح خطية. وكانت السفينة تحوي نظاما للتهوية وبابا كبيرا واحدا فقط. استمر نوح في بناء السفينة نحو 100 سنة كاملة بمساعدة زوجته وأبنائه الثلاثة وزوجاتهم. وفيما كان نوح يبني السفينة، كان يحذر العالم من قرب مجيء دينونة الله، ولكن الناس سخروا منه. أخيرا صارت السفينة جاهزة، وقد وضع فيها نوح وعائلته ما يكفي من المؤن والطعام، وجلب الله الحيوانات والزواحف والحشرات والطيور. ويا له من مشهد بديع، وهي تدخل جميعها السفينة وتسكن في آلاف حجراتها. دخل نوح وعائلته السفينة أيضا، ولكن هل دخل أي شخص آخر إلى ذلك المكان الآمن؟ لا. حينئذ أغلق الله الباب. تراكمت الغيوم السوداء في السماء، وابتدأت البروق والرعود. في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الأرض العظيم، وانفتحت طاقات السماء، وكان المطر على الأرض 40 يوماً و40 ليلة. كانت تلك أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ، فقد هلك جميع البشر باستثناء الأنفس الثمانية التي احتمت في السفينة. أما الناس المتكبرون وغير المؤمنين فلم يدركوا الحقيقة إلا بعد فوات الأوان. إن الأبحاث الجيولوجية وعلم المتحجرات تبرهن على صحة هذه القصة الكتابية، فقد عثر العلماء على كائنات ماتت غرقا في جميع الأراضي الممتدة من الصحراء الكبرى إلى جبال الهيمالايا. ولأن الله رحيم فإنه طويل الأنام، ولكن لأنه عادل فإنه يدين الخطيئة.